أسعى رقجي قوله إن المحادثات وتبادل الرسائل مستمران وأن كل ما يقال حاليا مجرد تكهنات ينبغي ألا تمنح أي أهمية. كما أوردت الوكالة عن مصدر إيراني مطلع أن المعيار هو الورقة التي تقبل بها طهران وأن إدخال ترامب تعديلات على المسودة لا يعني القبول بها. في لبنان

0: بعد استهداف مسيرة موقعا عسكريا قرب بيت هلل. ونقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصدر قوله إن حزب الله أطلق أكثر من 50 صاروخا باتجاه شمال إسرائيل خلال 48 ساعة. من جهته أعلن حزب الله استهداف تجمعات للجنود وآليات أو لجنود وآليات إسرائيلية في عدة مناطق وقصف بنى تحتية في مدينة صفد بالصواريخ. في غضون ذلك نقلت القناة الثانية عشرة عن مصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد الليلة اجتماعا أمنيا لمناقشة توسيع العمليات في لبنان، وأن وزير الدفاع ورئيس الأركان يدفعان نحو توسيعها. في قطاع غزة قال مصدر في مستشفى الشفاء إن شخصين استشهدا وأصيب 25 آخرون في غارة إسرائيلية على منطقة الميناء غربي مدينة غزة. حول كل هذه التطورات وجديد ما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. أبدأ معك أنس، بالنسبة لآخر التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: صحيح، والسياق هنا مهم. هو يتحدث عن شبكة CNN وقال إنها شبكة أخبار زائفة، وبعد ذلك قال إن هذا الاتفاق كله نووي، بمعنى أنه يتناول جوانب كثيرة من البرنامج النووي الإيراني ويسهب في ذلك في التفاصيل وفقا لما يقدمه أو ما تقترحه الولايات المتحدة على إيران. لكن لأن السياق مهم، هذه التغطية من شبكة CNN أيضا تحفز آخرين على المستوى السياسي على سبيل المثال من الجانبين، من أولئك الذين يتحدثون عن أن الرئيس دونالد ترامب قرر الدخول في حرب غير ضرورية، ولم تأتي هذه الحرب بالنتائج المرجوة وهي تجميد أو القضاء على البرنامج النووي الإيراني، وهؤلاء غالبا من خصومه الديمقراطيين الذين يقولون إن اتفاق 2015 الذي عقده الرئيس الأسبق الديمقراطي باراك أوباما كان أفضل خيار للأمريكيين في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، وكان ناجحا في وضع حد للطموحات النووية الإيرانية، خاصة بعد أن دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ، إلى أن قرر الرئيس دونالد ترامب في عام 2018 الخروج منه. أما الآخرون وهم من داخل الحزب الجمهوري فيخشون من أن يكون هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم قد تجاهلت أو لم تركز بشكل رئيسي وأساسي على البرنامج النووي الإيراني، ولذلك يأتي رده على منصته تروث سوشيال ليقول إنه قد تضمن كل هذه التفاصيل، وبتشديد على فكرة أن البرنامج النووي هو في قلب ما تقترحه الولايات المتحدة من اقتراح من أوراق ومن اتفاق ضمن الأوراق المتبادلة بين الجانبين. أولئك الذين يعارضون التوصل إلى اتفاق يطمحون في أن ينهار هذا الاتفاق وتنهار المفاوضات وأن تعود العمليات العسكرية، يريدون للنظام الإيراني وربما للدولة كدولة أن تنهار وأن تصبح دولة فاشلة. كثيرون يعتقدون بأن إمكانية تغيير النظام أصبحت صعبة بشكل كامل، وبالتالي هناك حاجة لأن يتألم النظام بشكل أكبر. منهم من اقترح استهداف منشآت الطاقة على سبيل المثال، وإجبار إيران على الاستسلام بطريقة أكثر دراماتيكية إن صح التعبير من وجهة نظرهم. وهؤلاء أيضا يستمعون للأخبار، ومن بينها شبكة CNN، ولذلك جاء مرة أخرى هذا التعليق من طرف الرئيس دونالد ترامب. مذكرة التفاهم وفقا لما رشح من أخبار ترتبط بشكل مباشر بالتوصل لاتفاق مبدئي يستمر لستين يوما، والنقطتان الخلافيتان الرئيسيتان على الأقل حتى الآن هما مضيق هرمز، وأيضا كيف ستتخلص إيران من مخزونها من اليورانيوم المخصب، وإذا ما كان التزامها بفعل ذلك لديه أي ضمانات.
0: شكرا جزيلا لك أنس الصبار مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. وننتقل الآن إلى عدنان بوريني مراسلنا في طهران. مرحبا بك عدنان، هلا أوجزت لنا أبرز المواقف الإيرانية الأخير.
2: على الأقل في هذا الحديث الآتي من واشنطن مراد، نتحدث طهران تقول بشكل واضح أن مضيق هرمز هو أكثر أهمية وقيمة من السلاح النووي بالنسبة لها. هذا التعبير جاء بالأمس بشكل مباشر من مسؤول السياسي بالحرس الثوري الإيراني، وربما يقرأ هذا التعبير في اتجاهين، اتجاه تركز فيه طهران على أن مضيق هرمز هو عمليا المبحث الأساسي.

0: أساسي في هذه المفاوضات المرتبطة بمذكرة التفاهم، وأيضا هو مرتبط بحديث طهران في أكثر من مرة بأنها غير معنية بامتلاك سلاح نووي. لكن عندما نتحدث عن هذه التصريحات فيما يتعلق ببحث الملف النووي في مفاوضات إطار مذكرة التفاهم، طهران أكدت في أكثر من مرة بأن هذا الملف هو ليس مبحث حالي، وإنما هو مرتبط في المرحلة الثانية بعد مرور 60 يوم في حال تم توقيع اتفاق مذكرة التفاهم. تركز طهران على أن التفاصيل الدقيقة التي تبحث الآن هي مرتبطة بشكل أساسي بمضيق هرمز، ومطلبها بأن يكون هذا المضيق تحت إدارتها والحفاظ على دورها، وتحديدا في نقاط مرتبطة بمسارات السفن، برسوم الملاحة البحرية والتأمين والأضرار البيئية، وأيضا بتفتيش السفن ومنع مرور السفن المعادية. البند الثاني هو مرتبط بالأصول الإيرانية المجمدة. هذه النقطة تركز طهران على أن هذه الأصول هي حق إيراني ينبغي الإفراج عنه دون قيد أو شرط. وكانت هناك إشارات بأن مذكرة التفاهم تتضمن ضمانات بالإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة بعد مرور 60 يوم. البند الثالث هو مرتبط بوقف إطلاق النار في لبنان، وهو مطلب أساسي. تقول طهران بأنه لا يمكن العبور نحو توقيع مذكرة التفاهم دون وقف إطلاق النار في لبنان. أما فيما يتعلق بالملف النووي، البرنامج النووي، الحديث عن تفاصيل تسليم اليورانيوم المخصب فوق نسبة 60% أو تدميره أو تسليمه لدولة ثالثة، كل هذه التفاصيل تقول طهران بأنها خارج مساحة البحث في المرحلة الأولى. بالمبدأ مراد، نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم دورها الأساسي هي إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات لبحث الملفات الكبرى. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال بالأمس أو الليلة الماضية بأن الرسائل تأتي وتذهب في هذا السياق، وبأن الصياغة النهائية لم تنجز بعد. ومصدر مطلع قال لوكالة تسنيم بأن التعديلات الأمريكية التي أرسلت لا تعني أن طهران لن ترسل تعديلات مضادة، وبأن طهران مستعدة بالأساس حتى لسيناريو عدم التوصل لاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك عدنان البوريني مراسلنا، كنت معنا من طهران. يستمر الجدل بشأن طبيعة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، فقد أفادت تسريبات في الإعلام الأمريكي بأن الرئيس ترامب يريد إجراء تعديلات على الصيغة الحالية من المذكرة، كما سنتابع في التقرير التالي.
2: حتى مذكرات التفاهم تغدو مجالا للشد والجذب بين واشنطن وطهران، فقد أصبح التحكم في لغتها انعكاسا لميزان القوة بعد صمت المدافع. ترامب والعهدة على موقع أكسيوس يطلب تعديلات على الصيغة التي مده بها مبعوثوه إلى الإيرانيين. التعديل الأول ذو علاقة بمعضلة نووي، فالصيغة الحالية تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، لكن ترامب يرى أن ذلك لا يمنح واشنطن ما يكفي من التفاصيل التنفيذية. الرئيس الأمريكي يروم صياغات أوضح، كيف ستصل بلاده إلى مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، ومتى وبأي آلية يمكن التخلص منه أو افتكاكه من الإيد الإيرانية. أما التعديل الثاني فيتعلق بمضيق هرمز، فالمذكرة تنص على فتح المضيق دون قيود ولا رسوم ولا مضايقات، مع إزالة الألغام في 30 يوما. لكن تسريبات أكسيوس تقول إن ترامب يطلب تعديلاً في الألفاظ المتعلقة بإعادة فتح المضيق، مما يلزم الإيرانيين أكثر ويضيق أمامهم خيارات التأويل. نيويورك تايمز قالت كذلك إن بعض تحفظات ترامب متصلة ببنود رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. فواشنطن لا تريد أن يظهر الاتفاق كأنه إفراج مجاني عن أموال طهران قبل حصولها على تنازلات واضحة في النووي والمضيق. طهران هي الأخرى لها مشاغلها وقراءاتها لمذكرة التفاهم. ففي ملف الأموال المجمدة تريد أن يكون الإفراج عن بعض أموالها جزءا من المرحلة الأولى، لا وعدا مؤجلا إلى مفاوضات آتية. وهنا تظهر الفجوة المركزية، فواشنطن تريد مذكرة التفاهم بابا لإلزام إيران بفتح هرمز وإزالة الألغام وضبط التخصيب وتقديم إجابات عن مصير اليورانيوم عالي التخصيب. أما طهران فتريدها بوابة لفك الخناق عنها برفع الحصار وتيسير بيع النفط والإفراج عن الأموال المجمدة، ثم الذهاب إلى تفاوض أوسع في 60 يوما. يأتي كل هذا وسط تصريحات لافتة آتية من طهران. فالرئيس الإيراني لمح إلى أن إدارة بلاده لا يمكن أن تظل حبيسة دائرة ضيقة من صناع القرار، وأن اللحظة تحتاج توسيع قاعدة الشورى وإشراك النخب السياسية والعلمية في النقاش. تصريحات بيزشكيان قد تهدف إلى إشعار الطرف الأمريكي بأن زيادة الملاحظات على المذكرة ليس في صالحها، فأي توسيع لدائرة القرار في طهران قد يحد من حجم تنازلات بلاده. رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف هو الآخر رمى بتصريحات لافتة، فقد قال إن بلاده لن توافق على أي اتفاق قبل التأكد من استيفاء حقوق شعبها، وأن معيار طهران ليس الوعود بل النتائج الملموسة، مؤكدا أن دبلوماسييه مطالبون بتحويل ما يصفه بالانتصارات الميدانية إلى مكاسب سياسية وقانونية. ولعل تصريحات قاليباف تختصر المزاج السياسي الإيراني، لا ثقة بالوعود ولا التزام قبل مكاسب ملموسة، وتلك معادلة تعيد الطرفين إلى المربع الأبدي، من سيتنازل أولا؟
1: حول هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، وينضم إلينا من طهران سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكم، وأبدأ مع سيد أدولفو فرانكو. سيد فرانكو، بداية التصريحات الأخيرة لترامب التي ظهرت على CNN، ما هي الرسائل التي يمكن أن نقرأها منها؟
3: أعتقد بأن الرسائل هي التالية، بأن الرئيس ملتزم بالكامل بالمفاوضات وبتسوية دبلوماسية، وذلك ما يريده، وإلا لكان استأنف الخيار العسكري الذي قد يحصل في حالة عدم التوصل للاتفاق. الرسالة الثانية هي أن يكون هنالك وضوح أكثر في تفاصيل مسودة المذكرة. المهم ليس الوصول إلى اتفاق غامض ثم يقول الطرف الثاني ليس هذا ما ذكرناه. لذلك من المهم أن يكون هنالك صياغة واضحة فيما يتم الاتفاق حوله، وأن نقول فقط سيكون لدينا 60 يوما من التفاوض، ليس هذا فحوى المذكرة. مثل ما قلت، الرئيس يريد تأكيد لفتح مضيق هرمز. هل سيفتح؟ نعم أم لا؟ هل ستزال الألغام؟ نعم أم لا؟ ثانيا كذلك الالتزام من قبل النظام الإيراني بأنه سيتم التخلص من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% أو تسليمه إلى طرف ثالث، وأن ترد نعم أم لا، وليس الدخول في مفاوضات بدون توضيح هذه النقاط. وكان هنالك مبادرات لتقديم هذا اليورانيوم المخصب لدولة أخرى لتخفيضه. يجب أن تكون هذه التفاصيل واضحة في مذكر التفاهم. كذلك إيران تحتاج أن تعرف إن كان سيرفع حالا الحصار، وكذلك إيران تصر على التعويضات ووقف الحرب بالكامل. إذن هذه التفاصيل يجب أن تكون واضحة.
1: سيد فرانكو، سيد ترامب كان أعلن قبل أسبوع أنه سيوقع على مذكرة التفاهم، وذكر أكثر من مرة أنه سيوقعها قريبا لكنه لم يفعل ذلك، والآن جاء بهذه التفاصيل. لماذا الآن بالذات يركز على إضافة هذه التفاصيل إلى هذه الورقة؟
3: لا أعتقد بأنه يضيف شروط أخرى، ولكنه تحدث بصفة عامة بأنه يريد الوصول إلى توقيع الاتفاق. وبلغني من البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب لديه تساؤلات ويريد أن يفهم بكل وضوح ماذا ستكون الأجندة بعد مذكرة التفاهم؟ لذلك طلب بعض التعديلات أو بعض التوضيحات. عندما يقول بأننا قريبون من التوقيع فذلك يعني بأن هنالك اتفاق مبدئي على الخطوط العريضة، ولكن يريد التوضيح فيما يتعلق بالتفاصيل. وبعض زملائكم في الجزيرة تحدث في إحدى البرامج بمسألة البروتوكول أو ربما ميكانيزم أو أي آلية. لا نريد أن يكون هنالك مفاجآت فيما يتعلق بمضيق هرمز. يجب أن يفتح المضيق في المياه الدولية بدون شروط، نعم أم لا؟
1: سيد حداد، استمعت إلى ما ذكره سيد فرانكو والرسائل الجديدة للرئيس الأمريكي. كيف ينظر إلى هذه الرسائل وهذا التشديد من الجانب الرئيس الأمريكي إيراني؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني هناك إيران ردت على كل هذه الأمور من خلال يعني التعديلات وكذلك موافقتها في النهاية على الصيغة التي تقدم بها الوسطاء. وهناك نحن كنا نقترب من التوقيع على الاتفاق، ولكن فجأة هناك رأينا تغييرات في الموقف الأمريكي. يعني هناك إيران ترى أن هذه التغييرات بعضها يأتي إثر الضغوط الإسرائيلية على الرئيس الأمريكي، وبعضها هو يعني يريد أن مثلا يقدم شيئا للداخل الأمريكي. وإيران غير معنية بهذه الأمور، يعني لا يمكن بأن هناك اتفاقا كان الجميع يعني مستعد لتوقيعه. هناك الوسيط الباكستاني كان يريد أن يعلن هذا الاتفاق من طهران، ولكن عاد مرة أخرى إلى واشنطن، وهو حتى واشنطن بأن هذا اتفاق جيد. الدول الإسلامية الذي في ذلك اليوم الذي تم الإعلان فيها التوصل إلى صيغة الاتفاق، حتى الرئيس الأمريكي بأنه هذا اتفاق جيد ومن الجيد أن يتم التوقيع عليه. ولكن نرى الآن هناك تغييرا في الموقف الأمريكي، وواضح ما هو التغييرات. يعني مثلا لا يريد أن يدفع الأموال أو يعيد يرفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة. هناك لا يريد أن يرفع العقوبات عن إيران، وكذلك يرفع الحصار على الموانئ الإيرانية. يعني هو يريد فتح مضيق هرمز، في المقابل يريد تدريجيا، ومعروف يعني الإدارة الأمريكية لا يمكن الثقة بها، يريد تدريجيا أن يقوم بتلك العملية خلال فترة طويلة، وبعدها يقوم برفع الحصار على الموانئ. والحديث الآن عن موضوع برنامج إيران واضح، هذا مسار منفصل. يعني هذا تم توضيحه داخل الاتفاق. الاتفاق ينص بأنه هناك هذا الموضوع خلال 60 يوما يتم بحثه، وواضح ما هو الذي سيتم بحثه والأجندة واضحة، ويتم التوصل إلى اتفاق، وليس الأمر صعب. ولكن هناك فرض أو مثل هذه التغييرات هي تؤثر سلبا على سير المفاوضات وتحرج حتى الوسطاء. يعني الوسطاء الذين سعوا للتوصل إلى هذه صيغة الاتفاق، إيران وافقت عليها مبدئيا، أمريكا كانت قد وافقت، ولكن الرئيس الأمريكي يأتي وفجأة يغير بنود من هذا الاتفاق، ويعني يغيرها بشكل كبير، ويريد أن يعني يفرض شيئا جديدا ضمن هذا الاتفاق.
1: سيد فرانكو، ما هي حدود توقعات الرئيس الأمريكي بعد هذا التشديد أو هذه التعديلات التي وضعها على مذكرة التفاهم؟
3: أولا، أن الرئيس كرر عديد المرات بأني لست مستعجلا. وضيفكم يقول بأنه يضيع الوقت. إما أن نصل إلى اتفاق جيد أو لا اتفاق. لا أعتقد بأن الرئيس غير رأيه. هو يأخذ العديد من الاعتبارات للوصول إلى قرار، ومن ضمن التحديات هي في النقاط 14 على المسودة هي عدم وجود تفاصيل حسب ما تم تسريبه بأنها عموميات. نفهم بأن مذكرة التفاهم وليست أجندة لاجتماع، ولكن هذه النقاط تحتاج كذلك لجدول لتنفيذها. على سبيل المثال، نقطة رفع العقوبات ليست واضحة، وكذلك مسألة دفع الرسوم من عدمها لفتح مضيق هرمز ليست واضحة بالمرة، كذلك مسألة رفع تمويل الأصول، رفع تجميد الأصول، وأعتقد بأن الثقة لا تزال مفقودة، وذلك ليس مرتبط لا بالجمهوريين ولا بالحكومة الإسرائيلية ولا بالسيد نتنياهو، ولكن لأنه ليس من يقرر السياسة الأمريكية. إذن هذه هنالك اعتبارات كذلك متعلقة بحزب الله وحماس والحوثيين، وكذلك مسألة وقف المساندة لهؤلاء.
1: إذن سيد حداد، سيد فرانكو يقول إن سيد ترامب يريد المزيد من الوضوح بشأن تطبيق هذه الاتفاقية أو مذكرة التفاهم التي ستكون أرضية ربما لاتفاق مستقبلي مع الإيرانيين، لكن في إيران إلى أي مدى سيعقد هذا من موضوع اتخاذ القرار، خاصة في ظل التصريحات الأخيرة وعلى رأسها تصريحات الرئيس بيزشكيان بشأن اتخاذ القرار في طهران؟
4: يعني أنا أتحدث عن اطلاع، هذا ليس تحليل. هناك كل هذه البنود فيها تفاصيل، تفاصيل تنفيذ، كيف تنفذ، ما هو الذي يجب أن تقوم به إيران، ما هو الذي يجب أن يقوم به الطرف المقابل، وكل هذه يعني تقوم على أساس برنامج محدد والفترات واضحة يعني. ولكن يعني الرئيس الأمريكي يأتي يضيف أشياء جديدة أو يقوم بتغيير بعض البنود، أو مثلا يقول لا أرفع التجميد عن أموال الإيرانية المجمدة، يقول أنا سأقوم برفع تدريجي عن موضوع الحصار على الموانئ، يعني إيران تفتح مضيق هرمز بالسرعة وهناك هو يقوم برفع تدريجي. يعني هذه المشاكل هو لم يطلب أو لم يقول بأنه أنا أريد مثلا تحديد مواعيد أو ذلك، هذه المواعيد كلها واضحة، هذا الاتفاق كل بند فيه تفاصيل، والتفاصيل واضحة ومحددة، وواضح بأنه ما هو الذي سيتم بالنسبة لكل بند.
1: طيب سيد حدد، هذه المفاوضات في ظل هذه التعديلات يبدو أنها ستأخذ وقتا أطول، الضغوط الاقتصادية كبيرة على الحكومة في طهران وفي إيران، بالتالي إلى أي مدى سيتعقد وضعها في ظل استمرار هذا السيناريو من الأخذ الشد والجد بين الأمريكيين والإيرانيين في هذه المفاوضات التي لا تنتهي؟
4: هذا ما يروج له الأمريكان لكي يقول نحن نجحنا مثلا في موضوع الحصار على الموانئ. إيران 47 عاما تواجه عقوبات وحصار أمريكي، ولكن إيران تعرف كيف تلتف على هذه العقوبات، لديها حدود برية طويلة مع 15 دولة، هناك لديها موانئ في شمال إيران، عملية التصدير والاستيراد هي مستمرة، هناك إيران من ناحية السلع الأساسية وكذلك الأدوية تنتج تقريبا يعني نقول تقريبا يعني 97% نعم. وحتى 100% من بعض نعم. هذه نعم. السلع.
1: سيد حدد يعني أعتذر منك لأن الوقت قد أدركنا، لكن هذه نقطة غاية في الأهمية، يجب أن نخصص لها حيزا من الوقت في مقابلتنا اللاحقة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد مختار حدد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران، والشكر لسيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، حدثنا من واشنطن. الآن إلى الملف اللبناني، حيث تشير الأحداث المتلاحقة في جنوب لبنان إلى أن إسرائيل تخطط لاحتلال مناطق واسعة من الجنوب اللبناني. يأتي احتلال قلعة شقيف الذي اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحولا حاسما في الهجوم على لبنان، ليؤكد أن احتلال الشريط الذي سمته إسرائيل الخط الأصفر ما هو إلا مرحلة أولى من مخطط احتلال أوسع.
5: بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان في 17 من أبريل الماضي، أعلنت إسرائيل عما تسميه المنطقة الصفراء، وأمرت سكان 57 بلدة تقع جنوب نهر الليطاني بإخلائها. تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه كاتس عن المنطقة التي وصل عمقها في بعض المواقع إلى 10 كيلومترات كمنطقة عازلة، لكن جيش الاحتلال نفذ هجمات على مواقع على نطاق أوسع بكثير من هذه المنطقة، وأصدر أوامر بإخلاء أكثر من 100 بلدة وقرية لبنانية إضافية. ووصل الأمر إلى مطالبة جميع سكان الجنوب بالرحيل بذريعة أن المناطق الجنوبية كلها ستصبح ساحة قتال. تبدو أوامر الإخلاء الواسعة وسياسة الأرض المحروقة محاولة من إسرائيل لإحداث تغيير ديموغرافي في الجنوب. خلال حروب إسرائيل الأولى في لبنان كان النزوح يحدث هربا من المعارك، وفي حرب 2006 ظهرت أوامر الإخلاء لكنها لم تكن بهذه الكثافة التي يصدرها جيش الاحتلال اليوم، والتي تؤدي عمليا إلى إفراغ الجنوب من سكانه. الآن لم يعد المعيار الجغرافي لما تعتبره إسرائيل منطقة عازلة هو نهر الليطاني، حيث يبدو أنها تسعى لتوسيعها واحتلال كل الأراضي التي تقع شمال الليطاني في اتجاه نهر الزهراني. تختلف المسافة بين النهرين حسب المواقع، وتصل في بعضها إلى 20 كيلومترا. ورغم ضيقه فإن هذا الشريط يكتسي أهمية استراتيجية كبيرة، لأنه يضم تضاريس معقدة ووعرة، منها أودية عميقة وتلال استراتيجية وعدد من القرى والمدن. ومن المواقع الاستراتيجية في هذه المنطقة تلال إقليم تفة المرتفعة، التي يستطيع من يتحكم فيها أن يراقب مناطق جغرافية واسعة. وتعد النبطية المدينة الأبرز إداريا واقتصاديا في هذه المنطقة. الآن يقول الجيش الإسرائيلي إنه احتل قلعة شقيف التي تطل على مدينة النبطية وتبعد عنها بنحو 15 كيلومترا. يدخل الاهتمام بهذه القلعة التاريخية والاستراتيجية التي احتلتها إسرائيل بين عام 82 وعام 2000، وتعيد احتلالها الآن ضمن خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لضرب خط الدفاع الثاني الذي يمثله نهر الزهراني بعد السيطرة على خط الدفاع الأول وهو نهر الليطاني. وبذلك توسع إسرائيل نطاق المناطق المحتلة جنوب لبنان، مع ما يحمله ذلك من احتمالات حرب استنزاف لا تعرف مآلاتها.
1: حول هذه التطورات ينضم إلينا من بيروت سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كما ينضم إلينا من نابلس سيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد طارق ترشيشي، كيف ينظر الجانب اللبناني وهو في خضم عملية تفاوضية سياسية أمنية مع الجانب الإسرائيلي لهذه التطورات وهذا التوغل الإسرائيلي في الجنوب اللبناني شمال الليطان؟
6: يعني طبيعي أول شيء أنه لا ينظر بارتياح إلى هذه الخطوة، لأنه الإسرائيلي أصلا لم يلبي طلب لبنان وقف إطلاق النار في الجولة الأخيرة من المفاوضات في المسار الأمني، وقبلها أيضا في الوقت الذي لم يبادر الجانب الأمريكي إلى الضغط على إسرائيل لكي توقف إطلاق النار، على الأقل لكي تجري المفاوضات بعيدا من النار، لكنها في الواقع تجري تحت النار. فطبيعي لبنان الرسمي وحتى لبنان عموما ليس مرتاحا لهذا الاحتلال الإسرائيلي الذي يتوسع يوما بعد يوم في الجنوب. وبالتالي يعني تسعى السلطة اللبنانية في ظل هذا الوضع في اتجاه الجانب الأمريكي باعتباره هو الضامن للعملية التفاوضية والراعي للعملية التفاوضية، من أجل أن يتم دفع إسرائيل إلى التوقف أولا عن إطلاق النار، وبالتالي الانسحاب من المناطق التي احتلها.
1: لكن سيد ترشيشي
6: الآن نعم.
1: في عرف المفاوضات عندما يحصل أي تصعيد من أحد جوانب هذه المفاوضات تكون هناك ردة فعل من الجانب الآخر، لم نرى لحد الآن أي ردة فعل فيما يتعلق بمسار هذه المفاوضات من الجانب اللبناني. ما هي الفلسفة أو ما هي الفلسفة التي يعمل بها أو يفاوض بها اللبنانيون وهم تحت النار مثل ما أشار؟
6: يعني في الأمس كان هناك موقف لرئيس الحكومة موقف استدراكي وصفته أنا، يعني لو كان متأخر يعني في موضوع المفاوضات وموضوع عدم تعويل لبنان على هذه المفاوضات. اليوم يعني هناك تصريحات تدين الاحتلال، تدين العمليات القتل والتدمير اليومية، وهناك اتصالات جرت مع الإدارة الأمريكية من أجل أن يتم وقف اطلاق النار اليوم قبل الاجتماع المقرر غدا، الاجتماع التفاوضي على المستوى السياسي على المسار السياسي غدا في واشنطن. وعد الوزير الخارجي الأمريكي روبيو بأنه سيحاول أن يوقف اطلاق النار اليوم، لكن كل المؤشرات والدلائل تشير حتى يعني في الأوساط الرسمية ليس هناك توقعات بأن هذا الأمر سيحصل اليوم، ولأنه يبدو أن الإسرائيليين مستمرين في هذه السياسة.
1: نعم
6: سيد ترشيش تحت النار.
1: نعم لنفهم الآن وجهة نظر الإسرائيليين وأهدافهم. سيد بشارات، إلى ما يطمح الجانب الإسرائيلي من خلال هذا التصعيد في هذا الوقت بالذات ونحن عشية انتخاب عملية تفاوضية جديدة أو جولة جديدة من المفاوضات مع الجانب اللبناني؟
7: تحياتي أستاذ مراد ولضيفك وللمشاهدين. باعتقادي بداية يجب أن ننظر إلى أن إسرائيل مارست حالة من الخداع للبنان الرسمي لإدخاله في المسار التفاوضي تحت إطار إمكانية أن يكون هناك أفقا سياسيا لشكل وطبيعة الأزمة المرتبطة بالحالة الأمنية والعسكرية ما بين إسرائيل ولبنان. ولكن إسرائيل كانت تدرك بشكل كبير جدا أنها لا تريد أن تصل إلى هدف في هذه العملية التفاوضية، وإنما كانت هي تؤسس للمرحلة العسكرية التي وصلنا إليها الآن، وهي المتمثلة في عنوان أساسي ومركزي، وهي تثبيت الدعائم الأساسية في أكبر قدر ممكن من الجغرافيا اللبنانية، ثم الذهاب إلى توسيع هذه الجغرافيا التي تسيطر عليها إسرائيل وصولا إلى ما وصلت إليه إسرائيل الآن، وربما ستنطلق منها إسرائيل أيضا لتوسيع هذه الجغرافيا، وبالتالي الأيام المقبلة قد تكون هي مقبلة على مواجهة إضافية إسرائيلية، وهذا ربما ما يتحدث عنه بنيامين نتنياهو ووزير الجيش كاتس ورئيس هيئة الأركان زمير، كلهم يتحدثون عن الذهاب إلى توسيع العمليات العسكرية بما فيها إمكانية عودة الاستهدافات الجوية إلى العاصمة بيروت.
1: لكن سيد بشارت عفوا المقاطعة، هذا النهم للتوسع وهذه الجرأة في الانتقال من جنوب الليطاني إلى الزهراني، إلى نهر الزهراني لتحقيق المنطقة العازلة كما يسمونها هناك في إسرائيل، ما هي مرتكزاته؟ على ما تعول إسرائيل من خلال كل هذا التوسع وهذه الجرأة في العمليات العسكرية وتوسيعها؟
7: المنطلق الأساسي في ذلك هو تغير جوهري في العقيدة الأمنية الإسرائيلية وانتقالها من مرحلة المواجهة على الحدود إلى الذهاب إلى العمق لدى الخصم، وهذه ربما تحول مهم جدا وجرأة إسرائيلية مستندة إلى أكثر من بعد. البعد الأول وهو البعد الشارع والمجتمع الإسرائيلي الداخلي الذي بات داعما لمفهوم الحرب بشكل كبير جدا ولتعزيز الصراعات، وأيضا هناك بعدا مرتبطا في الرؤية الإسرائيلية المتكاملة والمتماهية مع الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية ربما هي الأخرى عندما أعطت إسرائيل هذه المساحة من خلال عرقلة المسار التفاوضي الإيراني، هي أيضا تدرك بشكل كبير جدا إلى تحويل هذه الجبهة إلى جبهة يمكن أن تقدم لإسرائيل أو أن تجعل إسرائيل تخطف نتائج وأهداف استراتيجية في هذه المرحلة. إضافة إلى ذلك، باعتقادي إسرائيل عولت وتعول وما زالت تعول على مسألة أساسية، وهو أن تضخيم مسألة سلاح حزب الله في مقابل وجود حالة من عدم التوافق اللبناني الداخلي، هذا يمكن أن يمنحها إضافة تبريرية إن جاز التعبير لفهم السلوك الإسرائيلي على الأرض، بمعنى أن إسرائيل وكأنها ترى أن هناك غطاء في هذه المرحلة يمكن أن يمنحها نوعا من شرعية ما تقوم به، أكان ذلك مرتبطا بعدم الانتقاد الموجه بشكل مباشر أو حتى إعطاء إسرائيل مساحة زمنية لإثبات عكس المعادلة التي تتحدث عنها. إضافة إلى ذلك واضح جدا أن إسرائيل في هذا التوقيت، ودعنا هنا دائما ننظر إلى أن إسرائيل لديها بعدا استراتيجيا وليس فقط مرحليا، الحديث عن المساحة العازلة أو المنطقة العازلة باعتقادي هذا أمرا تحاول إسرائيل أن تذهب إلى تسويقه تحت الاحتياج الأمني وتوفير الأمان لمستوطنات الشمال مع الحدود اللبنانية، ولكن أنا باعتقادي هذا الأمر لا يرتبط ولا يمكن أن يفهم من السلوك الإسرائيلي أن إسرائيل معنية فقط بخلق مساحة عازلة. إسرائيل تذهب إلى عملية تدمير ممنهج، عملية إبادة ممنهجة لكل أشكال الحياة في الجنوب اللبناني، وهذا يذكرنا بما جرى بسياسة الأرض المحروقة وخطة الجنرال في قطاع غزة. وبالتالي إسرائيل واضح جدا أنها تريد أن تذهب بشكل أبعد من مجرد منطقة آمنة في لبنان إلى تعزيز السيطرة العسكرية والوجودية على الجغرافيا في لبنان، وبالتالي
8: وربما هي رسائل كذلك حتى لدول الجوار وليس فقط لبنان. سيد ترشيشي، بالنسبة أنت أشرت قبل قليل إلى أن الجانب اللبناني يعول على الجانب الأمريكي للتدخل لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية، لكن إلى أي مدى يمكن التعويل على هذه الوعود الأمريكية والولايات المتحدة هي من توفر غطاء داعما لإسرائيل وضوءا أخضر لمثل هذا التصعيد؟
6: صحيح، ولذلك كان كلام رئيس الحكومة في الأمس بأنه لبنان سيستمر في المفاوضات لكنه لا يعول على وصول إلى نتائج منها، لأنه بالفعل يعني ما يحصل، لبنان لا يفاوض إسرائيل في المفاوضات، لبنان يفاوض إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. يعني ليس هناك طرف راعي، يفترض يكون الأمريكي هو الراعي للمفاوضات ويكون راعي نزيه ويحاول أن يطرح مقاربات يعني من أجل الوصول، لكن في الحقيقة هذا الدور الأمريكي مفقود لمصلحة، إنما تمارس الولايات المتحدة الأمريكية دورا مساند للدور الإسرائيلي، لأنهما متفقان الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على هدف واحد هو اسمه نزع سلاح حزب الله. مع العلم وكما قال الأستاذ سليمان، هناك رهان على أن ترك هذا الموضوع، يعني سيطرة إسرائيلية جغرافيا وتدميريا وكل شيء، وتغيير في ديموغرافيا الجنوب، و يعني محاولة يعني التزرع بسلاح حزب الله لإدامة هذا الاحتلال وتوسيع رقعته، وفي الوقت نفسه دفع في اتجاه مشكلة داخلية في لبنان حول موضوع سلاح حزب الله.
8: لكن سيد ترشيشي،
6: الإسرائيلي يعرف إن كان أن هذا الملف هو ملف خلافي.
8: نعم،
6: هذا الملف هو ملف خلافي.
8: نعم سيد ترشيشي، إن كان هذا هو الوضع، لماذا نعم. لماذا نعم. لماذا تتماهى أو يتماهى لبنان الرسمي بهذا الشكل الكبير مع الرغبة الأمريكية التي في المقابل تهمش الدور الفرنسي أو الأوروبي في هذه الأزمة بين إسرائيل ولبنان؟
6: يعني المشكلة، يعني أنا هون أؤيد ما قاله الأستاذ سليمان بأنه لبنان تعرض لخديعة بهذه المفاوضات، يعني تعرض لخديعة ربما تكون خديعة أمريكية إسرائيلية وليست إسرائيلية فقط. التعويل على الدور الفرنسي والدور الأوروبي مطلوب، والتعويل على الدور العربي مطلوب وهو قائم، لكن المشكلة أن الولايات المتحدة الأمريكية عطلت كل هذه الأدوار. يعني الفرنسي كان موجودا في لجنة الميكانيزم التي يفترض أنها كان عليها أن تنفذ اتفاق 27 تشرين 2024 في الجنوب الذي يقضي بالانسحاب الإسرائيلي وجعل منطقة جنوب الليطاني كلها خالية من السلاح وفيها انتشار كثيف للجيش والقوات اليونيفيل. هذه اللجنة التي كان نائب رئيسه أمريكي ونائبه فرنسي، الولايات المتحدة الأمريكية أقصت فرنسا من دورها في هذا في هذا الأمر، كذلك أقصت دورها في كل المراحل الأخرى وفي كل ما يتعلق بموضوع لبنان. يعني لبنان فعلا يشعر أنه وحيد في هذه القصة، لأنه لا الراعي الأمريكي لبى ما يريد،
9: والإسرائيلي مستمر في احتلاله.
8: نعم، صورة واضحة يعني سيد تشيشي. سيد سليمان، في ظل تفرد إسرائيل والولايات المتحدة بالملف اللبناني، أين ترى الأمور ماضية تفاوضيا وتصعيديا عسكريا في أقل من دقيقة لو سمحت؟
7: نعم، واضح جدا أن إسرائيل ذاهبة باتجاه التصعيد وتوسيع الاستهدافات، وهذا الأمر هو ربما انطلاقا من التصريحات والمواقف الإسرائيلية وانعكاس ذلك على السلوك الإسرائيلي في الميدان وفي المنظور الإسرائيلي الاستراتيجي. ولكن دعنا هنا نشير إلى قضية جوهرية، أن إسرائيل هي عملت على عملية تفكيك كل القواعد والمحددات الأساسية للمفهوم السياسي المرتبط في لبنان.
8: نعم.
7: اتفاق نوفمبر الماضي، القرار الدولي 1701، كلها إسرائيل عملت على محوها بشكل كامل، والعمل على إعادة صياغة محددات لشكل وطبيعة العلاقة الإسرائيلية المستقبلية.
8: نعم، شكرا. مع الأراضي اللبنانية. شكرا سيد سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس. والشكر كذلك لسيد طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من بيروت. والآن مشاهدينا ننتقل إلى زميلة مريم بلعلي وفقرة سياق الحدث، وفيها قراءة في انعكاس التطورات الميدانية في جنوب لبنان على المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ضمن مذكرة التفاهم.
10: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة، وعلى وقع تصاعد الأعمال القتالية في لبنان وتوسع التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان خاصة بين نهري الليطان والزهراني والسيطرة على قلعة شقيف ذات الموقع الاستراتيجي، تطرح التساؤلات وتزداد الشكوك بشأن مصير البند الخاص بإيقاف الحرب في لبنان في مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة ضمن مسار مفاوضات إسلامباد ومدى فاعلية وواقعية التفاوض المباشر الذي ترعاه واشنطن بين لبنان وإسرائيل. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمين عام حزب الله نعيم قاسم، وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وجه الجيش الإسرائيلي لتوسيع نطاق العمليات في لبنان، وأضاف أن احتلال قلعة شقيف هي مرحلة أساسية في السياسة الإسرائيلية، وإن إسرائيل تعمل على كل الجبهات في سوريا وغزة ولبنان وتقيم مناطق عازلة. أما الموقف الرسمي اللبناني فيلخصه نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية، الذي يقول إن المفاوضات مع إسرائيل ليست مضمونة النتائج لكنها الطريق الأقل كلفة، ويضيف أن الطريق لن تكون سهلة أو قصيرة لكنها تصبح أقصر وأكثر قوة عندما تتوحد الجهود تحت سقف الدولة. أما حزب الله فيتمسك بموقفه الرافض للتفاوض المباشر مع إسرائيل، وبرزت دعوة من أمين عام حزب الله نعيم قاسم للحكومة إلى الرحيل في حال عجزها عن تأمين السيادة وفق قوله. وفي وقت تحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب التوصل لمذاكرة مع إيران، نقلت وكالة فارس أن المذاكرة تنص على وقف كامل لإطلاق النار في لبنان، وهو ما نقلته أيضا وكالة تسنيم على أن المذاكرة تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. لكن التطورات الميدانية كانت في جنوب لبنان أكثر سرعة من المساعي السياسية لوقف إطلاق النار، حيث سيطرت إسرائيل على مواقع استراتيجية لبنانية بعد اشتباكات وغطاء ناري مكثف من البر والجو. تفاصيل أكثر عن التوغل البري الإسرائيلي نتابعها مع الزميلة سلام خضر، ونسأل سلام أين تتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية الآن؟ باختصار باتجاه مناطق استراتيجية تعطيها أفضلية ميدانية على مقاتلي حزب الله. وسنبدأ بالتطور الأهم من الناحية الاستراتيجية، وهي إعلان الجيش الإسرائيلي أن جنود جفعاتي لواء جفعاتي دخلوا بالفعل قلعة الشقيف. هذه القلعة التي استدعى التوغل إليها والوصول إليها تقدما اجتازت بموجبه الجيش الإسرائيلي القوات الإسرائيلية مجرى نهر الليطاني من أكثر من جهة باتجاه بلدة يحمر وأيضا باتجاه زوطر التفافا للوصول إلى قلعة الشقيف. هذه القلعة لها أهمية استراتيجية وميدانية تبدو في هذه الصورة الملتقطة عبر جوجل إيرث، تعطي فكرة عن موقع القلعة وعن المناطق التي تشرف عليها. مريم، القلعة تتيح للجيش الإسرائيلي الإشراف على مناطق تصل إلى مستوطنات إصبع الجليل والمناطق اللبنانية المجاورة لإصبع الجليل، أيضا تمكنها من الإشراف على كامل مجرى نهر الليطاني والمناطق المحيطة به وصولا إلى النبطية. ومن الجانب الآخر يمكن أيضا أن تعطي إطلالة وأيضا استحكاما مدفعيا أو صاروخيا باتجاه مناطق في البقاع ومناطق أخرى من جنوب لبنان. جنوب نهر الزهراني أيضا مشمول بهذه المنطقة. النقطة الثانية في محاور التوغل لا تزال غير واضحة أين تتجه، بمعنى نحن نرى تقدما إسرائيليا أو على الأقل محاولات تقدم إسرائيلية باتجاه دبين وبلاط، هاتان المنطقتان تخضعان الآن لقصف مكثف. يبدو أن القوات الإسرائيلية ربما باتت على مشارف بلدة دبين. من غير الواضح ما إذا كان هذا المحور سيكمله الجيش الإسرائيلي بالالتفاف على مدينة النبطية أو أنه سيكمل صعودا. إن اتخذ المنحى الصعودي باتجاه الشمال هذا يعني بأنه قد يصل أو يمكن أن تكون الوجهة التالية للجيش الإسرائيلي هي ما تسمى في لبنان بمرتفعات أو بمنطقة إقليم التفاح. هذه المنطقة تمتد بين جنوب لبنان وبين البقاع، البقاع الغربي. هذه المناطق حاليا بعضها يتعرض لعمليات قصف مركزة، ومن هنا من غير الواضح ما إذا كان هذا التوغل من ناحية دبين بلاط سيصل إلى هذه المناطق. ولكن حزب الله لم يكن ثابتا أيضا في مقابل التصعيد الميداني الإسرائيلي يعني التقدم والتوغل الميداني الإسرائيلي. برز أيضا تحرك لافت لحزب الله في الأسابيع الماضية. كنا نتحدث عن أن العمليات العسكرية التي ينفذها مقاتلو حزب الله تتركز في المناطق إما التي يحتلها الجيش الإسرائيلي أو في بعض مناطق التوغل. ابتداء من منتصف الليلة الماضية بدأنا نرى توسعة، بدأنا نرى الحزام الناري الذي يقيمه حزب الله بالصواريخ وصل إلى مدينة حيفا وإلى مناطق استراتيجية من بينها الكاريوت، إضافة إلى مجموعة من المستوطنات المحادية للخط الحدودي مع لبنان ومدينة صفد. مدينة صفد على سبيل المثال لم تصلها صواريخ حزب الله منذ قرابة شهر ونصف بحسب الجانب الإسرائيلي، والمشهد يبدو أنه سيتطور. مريم،
11: شكرا لك سلام. إذن إسرائيل تتوغل شمال الليطاني وتحتل قلعة الشقيف. ماذا وراء توسيع العملية البرية في جنوب لبنان، خاصة أن سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف تطرح تساؤلات تتجاوز البعد العسكري المباشر للعملية؟ هذه التطورات الميدانية بأبعادها السياسية الاستراتيجية نناقش تفاصيلها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. أهلا مريم. الزويري، قبل أن نبدأ النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض أوراق الضغط ونقاط القوة والضعف لدى حزب الله وإسرائيل في الميدان اللبناني. ومنها حزب الله لديه نقطة قوة المعرفة بالأرض في جنوب لبنان والبيئة القتالية، لكنه يعاني من تراجع في الترسنة العسكرية بعد حرب 2024 وانقطاع خطوط الإمداد اللوجستية وأيضا غياب التوافق السياسي اللبناني بشأن دوره العسكري. أما إسرائيل التي تتقدم ميدانيا أكثر فأكثر في الجنوب اللبناني فتمتلك تفوقا عسكريا غير محدود، لكنها تعاني من عجز في مواجهة مسيرات حزب الله ومحلقاته الانقضاضية في استهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات الشمالية. نبدأ من نقاط قوة وضعف حزب الله دكتور الزويري، إن كانت تؤهله ربما إلى الاستمرار في هذه المواجهة، وإن كانت ربما إن كان استمراره في هذه المواجهة سيؤتي نتائج ربما محفزة في المسار التفاوضي.
12: الحقيقة العمل العسكري الذي يجري في جنوب لبنان هو منفصل تماما عن العملية السياسية التي تديرها الحكومة. حزب الله قرر الدخول في الحرب لاعتبارات سياسية، منها الثأر لمقتل علي خامنئي المرشد الإيراني، وبالتالي لديه اعتبارات أخرى في الدخول في الحرب. الآن ما هو واضح حتى الآن أنه يستخدم مستوى من الأسلحة والمسيرات تثير قلق الإسرائيليين وتصل إلى أهداف حقيقة لم تكن تصلها من قبل، إضافة إلى قدرتها على الوصول بدون الكشف، وبالتالي هذا معناه أنه ربما يكون لدى حزب الله قدرات عسكرية ترعب الإسرائيليين أكثر، وخاصة إسرائيل حريصة على أن السكان من الشمال يجب أن يعودوا، وهذا الأمر لا يتحقق. في الجانب الآخر حزب الله أيضا

0: يراهن على قضية أساسية، وهي أن الإسرائيليين ليس لديهم قدرة على الاستنزاف كبيرة، وبالتالي هو يحاول أن يستنزفهم اقتصاديا ويستنزفهم أمنيا ويستنزفهم عسكريا. لكن الواضح أيضا أن إسرائيل وكأنها ترد على هذا بالاحتلال، وذلك ذهبت الآن إلى ما بعد الليطاني في محاولة لخلق واقع جديد على الأرض يجعلها تضعف حزب الله من جهة وتفرض وقائع جديدة في المفاوضات معهم من جهة أخرى.
1: بالنسبة لإسرائيل دكتور الزويري، في معطى العلاقة أو استخدام الميدان في مسارات التفاوض، كيف توظف هذا التصعيد الحالي في مساري التفاوض المرتبطين بلقاءات لبنان إسرائيل في واشنطن، وأيضا مسار إسلام أباد بين واشنطن وطهران؟
0: إسرائيل تحاول أن تفرض على الحكومة اللبنانية شيئا، أن الاحتلال سيزيد إن لم توقفوا حزب الله وتنزعوا سلاحه، وفي نفس الوقت تفرض على الرئيس الأمريكي أيضا استراتيجية بأن تقول له لن نقبل أو لن نتعاون في وقف إطلاق النار مع إيران إذا لم تنزعوا سلاح حزب الله. لكن كل هذا لا يعني عمليا لا التزام الأمريكي بما يقول الإسرائيلي، ولا أيضا قدرتهم على الفرض على الحكومة اللبنانية. لذلك إسرائيل تستعد لهذه الوقائع غير القابرة للتحقق بالواقع الميداني، وهو استمرار العملية العسكرية على الأرض.
1: بناء دكتور على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا معك 4 سيناريوهات محتملة لمستقبل التصعيد في لبنان. السيناريو الأول يتمثل في استمرار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وقبول إسرائيل بوقف العملية والانسحاب من جنوب لبنان. السيناريو الثاني هو وقف إطلاق النار في لبنان ضمن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. السيناريو الثالث يتمثل في استمرار التوغل البري الإسرائيلي، وبالتالي بقاء مناطق واسعة من جنوب لبنان خالية من السكان وتوسيع رقعة الدمار. أما السيناريو الرابع فهو وقف إطلاق النار وتجميد التوغل الإسرائيلي، ما يعني بقاء الجيش الإسرائيلي في المناطق التي احتلها مع تجميد العمليات العسكرية على قاعدة أن الجيش لن يشن هجمات إلا إذا تعرض للهجوم، وهذا السيناريو هو السيناريو الأكثر ترجيحا. لماذا دكتور الزويري السيناريو الرابع هو الأكثر ترجيحا؟
0: هذا السيناريو الموجود في غزة بالضبط. إسرائيل تطالب بنزع سلاح حماس، احتلت 60% من أراضي غزة، فرضت تواقع جديدة وتقول أنها لن تقوم طبعا هذا كذبا، هي تقصف في غزة لكنها تقول لن تقوم بأكثر من هذا الاحتلال إلا إذا هوجمت، لكنها الآن تتحدث عن احتلال 70% من غزة. وهذا في ظني الإسرائيليين يحاولون أن لا يسمعوا للأمريكيين أو يقبلوا ضغوط الأمريكيين، كما أيضا يحاولوا أن لا يخضعوا لمنفرقة الصفقة بين إيران وأمريكا بشكل أساسي. ولذلك هذا الخيار يبدو لهم الأفضل لتحقيق مطلبهم الأساسي وهو نزع سلاح حزب الله.
1: لكن هل يمكن لمسارات التفاوض أن تقدم لهم هذه الإمكانية؟ يعني تجميد التوغل ووقف إطلاق النار ضمن النطاقات الحالية ربما سترفضها إيران في مذكرة التفاهم مع الأمريكيين.
0: هذا وارد، لكن ليس لدى إيران قوة لفرضها. إن رفضتها إيران ورفضها حزب الله سنذهب إلى خيار آخر من هذه الخيارات، وهو أنه ما يسمى باستمرار التوغل البري ووجود عمليات من حزب الله، وبالتالي نذهب إلى الخيار العسكري الموجود الآن كما هو.
1: بالتالي هنا يستمر الوضع على ما هو
0: بالضبط
1: عليه الآن
0: بالضبط،
1: وتستمر هذه المواجهة
0: وتستمر ربما تذهب إسرائيل
1: إلى تصعيدا أكبر
0: بالضبط.
1: هنا مسار التفاوض لبنان إسرائيل في واشنطن، وهناك جلسة الثلاثاء والأربعاء، هل يمكن أن يحدث اختراقا في هذا السيناريو؟
0: احتمال قليل. الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها في هذا الموضوع. الولايات المتحدة تريد من الدولة اللبنانية أن تنزع حزب الله وتدخل في نوع من الصدام معه، وهذا باعتقاد الدولة اللبنانية تحاول أن تتجنبه. ولذلك باعتقادي هذه المفاوضات تذكرني بالمفاوضات السورية الإسرائيلية، لم تؤدي إلى حل حقيقة إلا شيء واحد، وهو أن إسرائيل تحتفظ بالأراضي المحتلة ولكن لا تستطيع فرض وقائع أكثر من ذلك.
1: بما كل هذه السيناريوهات تؤكد فكرة أن المسارين متقاطعين وأن هناك مسار يؤثر في الآخر، ضعنا في صورة هذا التقاطع دكتور الزويري وكيف ينعكس أيضا على الميدان اللبناني الآن؟
0: بدون شك المسار الإيراني الأمريكي يؤثر بشكل كبير على مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي، لأنه ببساطة الأمريكيون يريدوا أن لا يربطوا الملف اللبناني

0: الملف الإيراني، وإيران تصر على الربط بأن تقول يجب وقف إطلاق النار حتى في لبنان، وقف إطلاق شامل. وبالتالي هذا التعارض وهذا الصدام بين الطرفين ينعكس في العمل الميداني في لبنان، بأن إسرائيل تزداد شراسة على الأرض لتفرض مزيدا من الوقائع العسكرية. وبالتالي إذا أصرت إيران على هذا الوضع، المشكلة أنها لا تمتلك أدوات لفرض وقائع في لبنان.
1: لكن ربما دخلت عناصر جديدة في معطيات تبادل الرسائل الآن بين طهران وواشنطن، فيما نقل ربما من تسريبات تقول إن طهران تريد فرض معادلة وقف الحرب في لبنان ثم فتح مضيق هرمز. حتى في ظل معادلة كهذه يستحيل أن يتبنى هذا السيناريو أو هذا الطرح؟
0: هذا كان موجود قبل 6 أسابيع، نفس المطلب، أنه لن يتم فتح المضيق إلا إذا وقفت الحرب على حزب الله. الآن هل سيستمع الأمريكيون إلى ذلك؟ هل سيقبل الأمريكيون بذلك؟ إذا قبل الأمريكيون بذلك، فإن إسرائيل بالتأكيد ستكون قد خسرت ورقة كبيرة كانت تعتقد بأنها قوية، وهي علاقتها مع الولايات المتحدة. حتى الآن ما من دليل أن أمريكا ستقبل، لكن إن قبلت سيتغير في موازين القوى بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمية والخبير بسياسات الشرق الأوسط، على هذه المشاركة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: والآن مشاهدينا إلى قطاع غزة، حيث قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب أكثر من 30 آخرين بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة، وذلك منذ صباح أمس. وقد أعلن مصدر في مستشفى الشفاء بمدينة غزة عن استشهاد 2 فلسطينيين وإصابة أكثر من 25 آخرين في غارة إسرائيلية كانت استهدفت منطقة الميناء غربي مدينة غزة.
3: في ضوء التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، تتوافد إصابات وشهداء باستمرار. آخر هذه الغارات التي استهدفت مجموعة من المواطنين في ميناء غزة وصل على إثرها مجموعة من المصابين، بالإضافة إلى هذا الشهيد الذي نقل في هذا الاستهداف. الاستهداف نفذ من خلال طائرة مروحية إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين كانوا يتواجدون في مقهى على ميناء غزة.
4: كنا قريب من ميناء خبطونا 16 شغلة بلا برغات.
3: إيش كنتوا تسووا؟
4: قاعدين من ميناء هيك.
3: هي عمليا خروقات إسرائيلية متواصلة، من خلالها يستشهد الفلسطينيون. لا يسمح الاحتلال الإسرائيلي لأي من الفلسطينيين بأخذ قسط من الراحة أو حتى التعامل مع حياة طبيعية داخل القطاع إلا ويخترقها بغارات إسرائيلية تستهدفهم. غازي العلول، الجزيرة، من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
2: إذن مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة معكم، وصلنا إلى رأس الساعة. تغطيتنا مستمرة للمفاوضات الإيرانية والأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وقطاع غزة. وفي آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقه مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لم تملك سلاحا نوويا، مضيفا في منشور له عبر موقع تروث سوشيال أن الاتفاق مليء بتفاصيل دقيقة تبحث جوانب شتى تتعلق بالملف النووي. وكانت شبكة CNN قد نقلت عن مسؤولين قولهم إن ترامب أصر على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران النووية وتعهداتها بإعادة فتح مضيق هرمز. وفي طهران، نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قوله إن المحادثات وتبادل الرسائل مستمران، وأن كل ما يقال حاليا مجرد تكهنات ينبغي ألا تمنح أي أهمية. كما أوردت الوكالة عن مصدر إيراني مطلع أن المعيار هو الورقة التي تقبل بها طهران، وأن إدخال ترامب تعديلات على المسودة لا يعني القبول بها. وفي لبنان، قالت وزارة الصحة إن 8 أشخاص استشهدوا وأصيب 19 آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني جنوبي البلاد. في إسرائيل، أعلنت وسائل إعلام إصابة 4 جنود بعد استهداف مسيرة موقعا عسكريا قرب بيت هلل. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر قوله إن حزب الله أطلق أكثر من 50 صاروخا باتجاه شمال إسرائيل خلال 48 ساعة. من جهته، أعلن حزب الله استهداف قوة

إسرائيلية في الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بأعداد كبيرة من الصواريخ وقذائف المدفعية. في غضون ذلك نقلت القناة 12 عن مصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد الليلة اجتماعا أمنيا لمناقشة توسيع العمليات في لبنان، وأن وزير الدفاع ورئيس الأركان يدفعان نحو توسيعها. أما في قطاع غزة

0: وأصيب 25 آخرون في غارة إسرائيلية على منطقة الميناء غربي مدينة غزة. وحول آخر التطورات فيما يتعلق بالجانب التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن طهران مراسلنا هناك عدنان بوريني. مرحبا بكم. ما أبدأ معك أنس، هل أجملت لنا آخر التطورات فيما يتعلق بالمواقف الأمريكية وتصريحات الرئيس ترامب؟
1: نعم، أبدأ بتصريحات الرئيس دونالد ترامب التي جاءت في معرض رده على شبكة CNN التي وصفها بشبكة الأخبار الكاذبة، وقال إن ما يقدم وما يجري تداوله يتضمن في جزء كبير منه بالتفصيل ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وبأنه لم يتخلى عن البرنامج النووي في هذه المقترحات أو الأوراق المتبادلة بين الإيرانيين والأمريكيين. الرئيس دونالد ترامب كان قال في مقابلة يوم الخميس الماضي مع شبكة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة لن توقع اتفاقا سيئا، وإنه ينظر إلى هذه المحادثات التي وإن كانت تسير ببطء فإنها تسير بثبات على أنها جزء من الدبلوماسية التي يعول عليها للتوصل إلى اتفاق، وإن أبقى على خيار العودة إلى العمليات العسكرية قائما. هناك نقطتان أساسيتان حقيقة بخلاف بما فيهما البرنامج النووي بطبيعة الأمر. البرنامج النووي أولا، وتحديدا نقطة احتفاظ إيران باليورانيوم المخصب إضافة إلى مضيق هرمز، ووفقا لمعظم التقارير فإن هاتين النقطتين على وجه الخصوص حظيتا ببعض التعديلات الأمريكية. وأبدأ فيهما الرئيس دونالد ترامب تشددا، والتقديرات تقول إن الأمر متعلق بقناعة الرئيس دونالد ترامب بأن هناك حاجة من أن تقدم إيران التزاما أكبر، ربما بضمانات هذه المرة أكثر من ذلك المقدم أو المعروض ضمن مذكرة التفاهم التي من المفترض أنه يجري التفاوض بشأنها. هذا أولا. وثانيا، الجزئية المتعلقة بمضيق هرمز، نظرا لأن الحديث يدور عن رفع للحصار البحري عن الموانئ الإيرانية بشكل متناسب مع فتح مضيق هرمز وإزالة الألغام البحرية من طرف الإيرانيين، ويبدو أن التعديلات في هذه الجزئية على الأقل ترتبط بالصياغة، بكيفية صياغة الأمر في مذكرة التفاهم. يريد أن يشدد العبارات ويضمن أن يتم فتح مضيق هرمز، كما قال كثيرون من مسؤولي إدارته بأن هذه الأزمة تبدأ بفتح مضيق هرمز بشكل كامل، والسبب وراء ذلك هو حاجة الولايات المتحدة لانفراجة في الاقتصاد العالمي تنعكس بطريقة أو بأخرى على الاقتصاد المحلي وعلى أسعار الوقود وأسعار السلع الأساسية بما فيها الأسمدة التي تحدث عنها اليوم وزير الخزانة سكوت بيسنت، عندما قال في مقابلة إن الولايات المتحدة تدرك أن هناك أزمة في هذا القطاع على وجه الخصوص، لكنه يعول على الإنتاج المحلي. يتحدث أيضا عن أن الرئيس دونالد ترامب لن يوقع اتفاقا سيئا، وأن الأمور تسير بشكل جيد على الأقل فيما يتعلق بالمفاوضات، معتقدا أن هذه فرصة أمام الإيرانيين لإصلاح بلدهم أو إصلاح النظام. نعم. على حد تعبيره للتوصل إلى طريقة تدار فيها إيران يقول تتوافق مع ما يتطلبه المجتمع الدولي. لكن بكل الأحوال هذه التقارير حتى الآن تنتظر ردا إيرانيا على الرد الأمريكي الذي كان فيه الرئيس دونالد ترامب قد شدد بعض الشروط.
0: شكرا جزيلا لك أنس صبار مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى مراسلنا في طهران عدنان بوريني. عدنان مرحبا بك، ماذا عن آخر المواقف الإيرانية في ظل ما رشح من مواقف وتصريحات في الولايات المتحدة؟
2: بطبيعة الحال مراد، نحن بانتظار أن تصدر تصريحات من الجانب الإيراني فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة المرتبطة بالملف النووي، وبأنها جزء من مباحثات اتفاق مذكرة التفاهم. لكن حتى اللحظة التصريحات الإيرانية السابقة، سواء الصادرة بشكل رسمي مباشر أو تلك الصادرة عن مصادر إيرانية لوسائل إعلام إيرانية، كلها كانت تقول بأن الملف النووي، ملف اليورانيوم المخصب، خصوصا تلك الكمية المخصبة فوق نسبة 60%، كل هذه التفاصيل هي خارج مباحثات اتفاق مذكرة التفاهم، وهي مرجأة عمليا إلى ما بعد 60 يوم في حال التوقيع على هذا الاتفاق بشكل أساسي. ولنتذكر مراد، فإن الحديث عن مذكرة التفاهم وهذا المخرج الذي وجد هو عمليا كان

0: لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات لبحث تلك القضايا الكبرى ونزع فتيل التصعيد والأزمة والحرب في المنطقة بتحييد الجوانب المرتبطة بمضيق هرمز وفتحه ورفع الحصار الأمريكي على الموانئ، من بالإضافة إلى نقاط أخرى مثل وقف إطلاق النار في لبنان. لكن طهران بشكل أو بآخر تركز على مجموعة من النقاط تتحدث فيها عن أن الرسائل ما زالت تأتي وتذهب في هذا السياق، بمعنى أن المباحثات جارية للوصول لصيغة نهائية والأمور متعلقة بالتفاصيل. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال بشكل واضح بأنه دون نتائج نهائية فإنه لا يمكن الحديث عن اتفاق، وكل التكهنات التي تنشر في وسائل الإعلام عمليا عن هذه الأمور هي غير دقيقة. مصدر إيراني مطلع قال لوكالة تسنيم بشكل مباشر إن إيران لديها الحق للرد على الملاحظات التي أرسلت فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، وبأن إيران تتعامل أيضا حتى مع سيناريو افتراضي بأن لا يتم التوصل إلى اتفاق. بشكل أو بآخر مراد، إيران تركز على مجموعة من النقاط الأساسية في هذه المذكرة. الأول مرتبط بمضيق هرمز وقضية إدارة إيران للمضيق، وتحديدا في مجموعة من النقاط مرتبطة بالمسارات التي تحددها طهران للسفن، السفن التي سيسمح لها بالدخول في حال كان هناك سفن معادية، تفتيش السفن في حال تم تحديدها بعد تسجيلها، بالإضافة إلى الرسوم الملاحية والتأمين على هذه السفن. النقطة الثانية هي قضية الأصول الإيرانية المجمدة واشتراط إيران الإفراج عن أصولها المجمدة، وتم الحديث بشكل مباشر عن نحو 12 مليار دولار يفترض أن تفرج عنها الولايات المتحدة الأمريكية بعد توقيع الاتفاق خلال مهلة 60 يوم أو بعد انتهائها. البند الثالث وهو الأهم حاليا والذي يشكل عقدة المنشار عندما نتحدث عن التصعيد في جنوب لبنان، هذه النقطة تركز طهران بشكل مباشر على أنه ينبغي وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل حتى يتم العبور نحو توقيع اتفاق مذكرة التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك يا عدنان بوريني مراسلنا، كنت معنا من طهران. وينضم إلينا من طهران مباشرة سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن تكساس الدكتور فرانك مسمار الباحث المختص في الشؤون الأمريكية. أبدأ معك سيد مختار حداد، بالنسبة لآخر تصريحات الرئيس الأمريكي، ما هي القراءة التي يمكن أن نحصل إليها عليها إذا ما أسقطناها على المواقف الإيرانية؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني الرئيس الأمريكي يتحدث عن أمور هو كررها سابقا ولم تكن أمور جديدة، ولكن هو يعني يريد أن يوضح بأن مثلا هناك، لأنه أعتقد جاءت ردا على بعض وسائل الإعلام الأمريكية، يريد يؤكد بأن هناك توجد تفاصيل في هذه المفاوضات خاصة فيما يخص برنامج إيران النووي. ولكن في الحقيقة هي إيران ليست كثيرا معنية بهذه الأمور، خاصة في التي تخص يعني هو يوجهها للداخل الأمريكي. يعني إيران في نهاية المطاف في هذه المفاوضات هي تريد أن الجانب الأمريكي يلتزم بما يعني كان عليه أن يقوم به خلال هذه الفترة. يعني هناك الجميع كان يقترب إلى التوافق، كان حتى هناك تقريبا حدد الموعد من أجل إعلان الاتفاق، ولكن فجأة يعني الرئيس الأمريكي يأتي ويضيف تعديلات جديدة على هذا الاتفاق، هذه صيغة الاتفاق التي جاء بها الجانب الباكستاني. وهناك يعني
1: سيد سيد حدد
2: كذلك من الوسيط القطري.
1: سيد حدد، هل أفهم من كلامك أن الإيرانيين غير معنيين بهذه التعديلات التي أشار إليها رئيس ترامب، والتي تقول أنت إنها موجهة للداخل الأمريكي ورسائل للداخل الأمريكي؟
2: ولكن لا، يكون معنيين عندما يريد أن يقوم بتغييرات جذرية داخل هذا الاتفاق. يعني
1: وهذا بيت القصيد، لهذا سألتك أنا أولا، لهذا سألتك عن المواقف الإيرانية خاصة ما يتعلق برفع التجميد عن الأموال الإيرانية في الخارج.
2: يعني هو في البداية كان يصرح بذلك، يعني كانت مجرد تصريحات، ولكن يعني هو الآن يأتي ويريد أن يطبق ذلك على الاتفاق. يعني هناك تم التوصل إلى اتفاق في موضوع الأموال الإيرانية المجمدة، كيف يتم رفع التجميد عليها، في أي مراحل يتم رفع هذا التجميد على تلك الأموال. وأصلا زيارة الرئيس مجلس الشورى الإسلامي وزير الخارجية الإيراني إلى قطر هي جاء

0: لمتابعة تفاصيل فيما يخص الأموال الإيرانية المجمدة، ولكن الآن الرئيس الأمريكي عندما يدخل مثل هذه التغييرات ويريد أن لا يرفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة ويقول أنها سيتم يعني رفعه إلى في أجل إلى مثلا أو يحوله إلى أجل غير مسمى، هذا يعني تنسف تلك البنود في المفاوضات. فلذلك يعني هذا حتما إيران تكون معنية به، ولكن هذه التصريحات لا، إيران لا يهمها كثيرا الآن في هذه المرحلة هذه التصريحات، إيران تريد إجراءات عملية.
1: نعم
0: وكذلك يعني ترى بأن هناك الآن يعني الصيغة التي تم الاتفاق عليها لا يتم تغيير شيء فيها، ولكن هذا ما حدث يعني الآن، والرئيس الأمريكي يغير مرة أخرى بنود هذا الاتفاق الذي يعني الجانب الباكستاني عندما جاء به اقترحه كصيغة نهائية للاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: سيد فرانك مسمار في تكساس، كيف ينظر الداخل الأمريكي إلى آخر تصريحات الرئيس الأمريكي والرسائل التي حاول أن يبعث بها؟ هل هي رسائل تطمينية أقنعت أم أنها ربما هناك تحديات أكبر مما أشار إليه الرئيس الأمريكي، خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادي؟
2: شكرا على الاستضافه. يعني انا شوي هون الضيف ضيعني شوي بصراحه، يعني هو يتكلم وكانه الطرف الايراني حضر بجميع النقاط والولايات المتحده رفضت او كذا. يعني عندما حضر وزير الخارجيه الباكستاني للولايات المتحده الذي كان يعلن بانه النقاط هي غير صحيحه وغير موافقه عليها هي الطرف الايراني، والدلاله انه يعني لما ظهرت خلينا نقول التسريبات عن النقاط الأساسية وما تم التفاهم عليه مع الوفد القطري طبعا والوفد الباكستاني، تم تسريبها للإعلام، ويعني صار في اجتماع عندنا في الولايات المتحدة مع مجلس الأمن القومي يعني، وكان الموضوع هو دراسة النقاط. فيعني ما أعرف عن ماذا يتكلم، عن موضوع الداخل والخارج وهكذا، يعني الموضوع ليس له علاقة في الداخل ولا في الخارج ولا حتى في إيران ولا كذا. يعني الطرفين في مذكرة تفاهم يجب أن يتفقوا على الإطار العريض، يعني هاي الفكرة وما فيها. هلا الموضوع ما في إجمالا يعني في أي اتفاق، يعني هو مكاسب مقابل التزامات في أي اتفاق على وجه الأرض، يعني بغض النظر هذا أو غيره. فإيران تحاول أن تظهر بعض المكاسب مقابل الولايات المتحدة تريد التزامات، الالتزامات اللي شدد عليها الرئيس ترامب اللي هو انه ايران تلتزم في موضوع البرنامج النووي، عدم امتلاك قنبله نوويه، عدم خلينا نقول تطوير او المحافظه على المواد المشعه وهكذا داخل ايران، اخراجها خارج ايران، قال انه هناك دول تستطيع ان تتعامل معها هي الصين والولايات المتحده بالتعاون مع ايران، كتب هكذا في التغريده. وبالإضافة أنه خلينا نقول بعد إجرائية عملية فتح المضيق تبدأ خلينا نقول التعاملات من الطرف الأمريكي تدريجيا، يعني رفع الحصار الأمريكي كما قال الرئيس ترامب هو بناء على كيف تتعامل إيران مع السفن ومع خلينا نقول قال هو الداخلي والخارجي، يعني أنه يعني بغض النظر استيراد وتصدير من المنطقة، وبناء عليه يتم رفع الحظر تدريجيا. شوف أنا بدي أقول لك شغلة يعني وهي رقمية، لغة رقمية، يعني إيران تحاول أن تحصل على مكاسب، والمكاسب للداخل الإيراني بصراحة. لماذا؟ يعني شو 12 مليار مثلا لميزانية دولة مثل إيران؟ أنو أفضل مثلا لإيران؟ إنها تصدر النفط يوميا اللي هو تقريبا يعادل 5 مليار يوميا، ولا مثلا انها تعطل جميع خلينا نقول المفاوضات وتبقي على الحصار حتى تحصل على 12 مليار؟ ما هي
1: طيب
2: 12 مليار بالنسبه
1: طيب
2: لدوله مثل
1: سيد
2: ايران؟
1: فرانك، سيد فرانك، هذا سؤال وجيه، دعني اتوجه به الى سيد حداد. سيد حداد، سيد فرانك وجه لك سؤالا غايه في الاهميه، لماذا تصر ايران على اغلاق مضيق هرمز وهي بذلك تخسر تصدير او مليارات من الدولارات من تصدير النفط الايراني وتصر على استعاده 12 مليارا ثم 12 مليارا بعد 60 يوما اخرى مقابل رفع هذا طبعا وقف الحرب ورفع الحظر عن الموانئ الايراني؟
0: انا اوضح نقطه للضيف، في الولايات المتحده نتحدث عن معلومات وليس تحليلات، يعني نحن هنا يتم وضعنا في تفاصيل التطورات وهذا ما علمناه يعني من هذه المفاوضات، وهذا ليس تحليلات ونحن ناتي لكي مثلا هناك نتحدث عن تكهنات في مثل هذا الامر. فلذلك يعني هنا عندما نتحدث في الجزء في السؤال الأول، هذا كان على أساس ما علمناه من هذا الاتفاق، وإيران وافقت على صيغة المقترح الباكستاني، وعندما وافقت تم نقل ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت كل التفاصيل واضحة. وهناك إيران فصلت ويعني هناك في هذا الاتفاق تم فصل المسارات، وهناك لا يوجد شيء داخل هذا الاتفاق بأنه هناك الآن يتم الحديث عن تفاصيل كيفية ترقيق اليورانيوم المخصب أو التفاصيل المعنية بالمفاوضات النووية. واضح في هذا الاتفاق يوجد بند واحد أنه خلال 60 يوما يتم التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي. ولكن بالنسبة لما سألوا، لا، أولا إيران لن توقف هذه المفاوضات من أجل الأموال الإيرانية المجمدة، ولكن هناك كان يوجد اتفاق بأن أمريكا أمام رفع يعني أو فتح مضيق هرمز ترفع بشكل سريع الحصار على الموانئ، وهذا حتى تحدث به الرئيس الأمريكي. ولكن فجأة يأتي الجانب الأمريكي من خلال تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ويقول بأنه سيتم رفع ذلك تدريجيا، ومن ثم يأتي الآن في التعديل الذي أرسله الرئيس الأمريكي أصلا لن يشير حتى إلى كيفية يعني رفع هذا الحصار على الموانئ الإيرانية، يعني بشكل يتحدث وبشكل قام ويعني أدخل تعديلا كأنه هذا سيؤجله إلى أجل غير مسمى. وموضوع رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة هي ليس 12 مليار دولار، يعني فقط في مرحلة هناك 25% من هذه الأموال الإيرانية المجمدة يتم رفع التجميد عليها، وجزء منها هذه ال 12 مليار دولار. في نهاية المطاف هذه الأموال الإيرانية المجمدة يجب الرفع التجميد عليها، وهي تكون أكثر يعني من 100 مليار دولار أمريكي. هذا واضح، ولكن المشكلة الآن بأن أساسا الرئيس الأمريكي يقوم بنسف كل هذه البنود، يقول أنا الآن لا أقوم برفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، أنا حتى ال 12 مليار دولار اللي أريد أن يرفع عليها التجميد، وكذلك يتراجع عن موضوع رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية ويقول افتحوا مضيق هرمز، أنا أفكر في الموضوع أو الموانئ
1: طيب، بناء على ذلك
0: الإيرانية.
1: سيد
0: فلذلك يعني
1: حداد،
0: هذا يكون نسف
1: نعم،
0: لبنود الاتفاق.
1: بناء على ذلك كيف سيؤثر ذلك على المسار التفاوضي وعلى الرد الإيراني على هذه المذكرة؟
0: يعني إيران لا تقبل باعتقادي بهذه التعديلات التي أدخلها الرئيس الأمريكي، يعني هو يريد كل شيء من جانب واحد. هناك إذا هذا يسموه تفاوض يعني أخذ وعطاء، وليس أخذ دون إعطاء أي شيء. فلذلك يعني حتما إيران لا تقبل بمثل هذا التعديل، خاصة أساسا هناك
1: وبالتالي ما
0: كان
1: هي
0: من
1: تبعات
0: المفترض
1: ذلك؟
0: بأنه
1: سيد حداد، ما هي تبعات رفض إيران لهذه التعديلات؟ أين ستؤدي الأمور؟
0: يعني في نهاية المطاف باعتقادي، أولا هناك الآن المسؤولية على الوسطاء، يعني الوسيط جاء بهذه الصيغة وقال أن هذه الصيغة ستكون الصيغة النهائية للاتفاق، وهذه حقيقة، وأنا أقول لكم شيئا وهذه معلومة، قائد الجيش الباكستاني أراد أن يعلن هذا الاتفاق من طهران، ولكن ساورته الشكوك أو هناك حدثت بعض التطورات وقال أنا سأراجع مرة أخرى وتحدث مع الجانب الأمريكي. فلذلك هذا ليست مشكلة إيران بأن الولايات المتحدة تقوم بنسف هذا الاتفاق الذي كان من المتوقع أن يتم الإعلان عنه، ويأتي ويغير الرئيس الأمريكي أساسا هذا الاتفاق والبنود الأساسية فيه جذريا. فلذلك الآن يعني حقيقة الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية، وليست مشكلة إيران وافقت على صيغة الاتفاق الذي جاء به الجانب الباكستاني بعد تعديلات عدة، وبعد يعني بعد
1: طيب
0: أن هذا
1: طيب
0: الاتفاق
1: سيد حداد،
0: عدة مرات ذهب وجاء إلى طهران وإلى الولايات المتحدة
1: سيد
0: الأمريكية.
1: حداد، إيران عندما تتشدد فيما يتعلق بمطالبتها أو مطالبها والضمانات التي تطلبها للمضي في هذا الاتفاق، هل هي مقتنعة أن الجانب الأمريكي لن يعود إلى الحرب؟ أم أنها هنا تسير في بمبدأ حافة الهاوية، وإن حصل تصعيد فإنها ستصعد من جانبها؟
0: الإيرانية أساسا ما زالت تشك في الولايات المتحدة ولا ثقة لها بالولايات المتحدة. الولايات المتحدة مرتين نسفت طاولة المفاوضات، أصلا هناك لا يوجد أي ثقة بالولايات المتحدة، وإيران كانت تتوقع مثل هذا السلوك الأمريكي حتى في هذه المفاوضات. يعني عندما هناك كان الجميع يتحدث بأنه الاتفاق قاب قوسين أو أدنى، ولكن كان واضح يعني هناك إيران كانت تتوقع أن هذا الجانب الأمريكي، هذه الإدارة الأمريكية لا يمكن الثقة بها، هذا من ناحية. ومن ناحية إيران جاهزة للمواجهة العسكرية، وأصلا إيران تقول يعني أن أمريكا ممكن في أي لحظة تقوم
1: نعم،
0: بعمليات
1: الصورة
0: عسكرية،
1: واضحة سيد
0: وحتى يعني
1: مختار.
0: نظرا للتجربة.
1: نعم الصورة واضحة سيد مختار حداد. أعود إلى سيد فرانك مسمار. إذا سيد فرانك، الولايات المتحدة من خلال تشدد الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالجانب النووي ورفع طبعا أو إعادة فتح مضيق هرمز من الجانب الإيراني، ما هي حساباتها للضغط على الجانب الإيراني من جهة، وكذلك الحفاظ على المسار التفاوضي من جهة أخرى؟
2: يعني أنا خليني بس أوضح هذا النقاط. يعني ببساطة إحنا دخلنا في موضوع اللي هو وقف إطلاق النار، ولكن إذا بتذكر يعني كان وقف إطلاق النار يمدد 5 أيام، أسبوع، 10 أيام، هكذا. الموضوع ما فيه حاليا أنه ما في وقف إطلاق نار بمهلة معينة يعني. فالفكرة ما فيها أنه 2 شهر لوقف إطلاق النار، يعني هذا البند الرئيسي. طيب موضوع هرمز، هو لم تبدأ الحرب بسبب هرمز، يعني هرمز نتيجة للحرب. طيب في 80 دولة متضررة من هرمز، منها قطر اللي عم بتحاول تتوسط لإيران حاليا يعني. ف يعني عملية إنه إيران تظن إنه 80 دولة اللي في العالم سوف تبقى رهينتها، هذا الكلام يعني ما بعرف إذا كان بيفكروا بطريقة منطقية أو لا، ولكن أنا أقول لا. هل ممكن إنه هذا يؤدي إنه 80 دولة تعمل حرب ضد الولايات المتحدة بسبب إيران إغلاقها للمضيق؟ أنا شخصيا لا أظن.
1: لكنها لم
2: طيب
1: تعلن أي
2: فبناء
1: استعداد
2: عليه،
1: لشن حرب على إيران.
2: لا، امبارح كان في جلسة للرئيس على قناة فوكس نيوز، وقال بالحرف الواحد، قال هاي الطريقة أفضل وأقل كلفة بشرية، ممكن أن تكون الكلفة البشرية عالية إذا اضطرينا أن نذهب باتجاه العسكري. النقطة الثانية، هو قال على لسان نوت جينجريتش إنه مراعاة للحلفاء اللي هم طبعا دول الخليج العربي في منطقة الشرق الأوسط، اللي هي يعني ممكن أن يتم الضرر عليهم بسبب العملية العسكرية، فهو وافق على عدم الذهاب باتجاه العملية العسكرية. وطبعا هذا شيء طبيعي، ممكن لاحظنا قبل
1: نعم
2: يومين إيران ضربت الكويت، يعني هي يعني تزعل من الولايات المتحدة تضرب الأشقاء التي تعتبرهم وسطاء. لا
1: نعم
2: أنا لا أفهم يعني.
1: سيد
2: المهم
1: فرانك مسمار، عذرا على المقاطعة
2: تفضل.
1: لكن أدركنا الوقت. شكرا جزيلا لك سيد فرانك مسمار، الباحث المختص في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من تكساس. والشكر للسيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كان معنا من واشنطن، عفوا من طهران. إذا المقترحات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن بنود ومحاور مذكرة التفاهم والجدل الدائر بشأنها نتابعها في العرض التالي.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على آخر مستجدات مسار المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين في ظل التصريحات المتتالية والرسائل المتبادلة بين الجانبين بشأن مذكرة التفاهم لوقف الحرب، خاصة بعد تأكيد المسؤولين الإيرانيين أن طهران لا تثق بوعود وضمانات الولايات المتحدة ولن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الإيرانيين. يأتي ذلك بعد تقارير عن إرسال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا جديدا إلى طهران شدد فيه شروطه للتوصل إلى تفاهم، خاصة بشأن التزامات إيران النووية وما يتعلق بتعهد طهران بإعادة فتح مضيق هرمز. في أحدث المؤشرات، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني مطلع قوله إنه من الطبيعي أن تقوم طهران أيضا بإجراء تعديلات على مسودة ورقة التفاهم. شدد المصدر الإيراني على أن معيار إيران هو الورقة التي تقبل بها، وأن إدخال الرئيس الأمريكي تعديلات على المسودة لا يعني القبول بها. هنالك معضلات ثلاث تشكل فجوات تعيق التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، وتطفو إلى السطح سجالات الصياغة والتعريفات وإدخال التعديلات. هذه التعديلات التي طلبها البيت الأبيض وتنتظر الإدارة الأمريكية ردا عليها من إيران خلال أيام قليلة، ذلك طبعا وفق موقع أكسيوس. هذا الموقع نقل أن ترامب طلب تعديلات على مسودة الاتفاق الذي توصل إليه مبعوثوه مع الجانب الإيراني، وتحديدا تلك المتعلقة ببرنامج إيران النووي كأولى المعضلات الثلاثة. مسؤول أمريكي في إدارة ترامب قال لأكسيوس إن الأمر يتعلق بمزيد

0: من التفاصيل حول كيفية حصول الولايات المتحدة على اليورانيوم الإيراني المخصب وتوقيت ذلك. التعديلات التي طلبها ترامب وفق أكسيوس ترجع لأن المسودة الحالية تتضمن التزام إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي دون التطرق لما بعد ذلك من تفاصيل ككيفية التخلص من المخزون المخصب حاليا وسقف التخصيب مستقبلا. لكن اللافت كان ما نقلته وكالة تسنيم الجمعة عن مصادر إيرانية من نفي الحديث حاليا عن تفاصيل تتعلق بالملف النووي الإيراني. العقبة النووية تولد عقبة أخرى في مسار التفاوض، فقد نقل موقع أكسيوس أيضا يوم الجمعة عن مسؤولين أمريكيين أن إيران لن تحصل على الأموال المجمدة إلا في إطار اتفاق نووي نهائي. لكن وكالة فارس الإيرانية نقلت عن مسؤولين في طهران تصميم الجانب الإيراني على تسلم 12 مليار دولار من الأموال المجمدة فور الإعلان عن قبول مذكرة التفاهم على أن تتسلم مثلها بعد شهرين عند التوافق على القضايا العالقة. تبقى معضلة مضيق هرمز الذي يرغب ترامب أيضا في تعديل صياغات متعلقة بإعادة فتحه، بينما تحدثت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن مسودة لم يكتمل إعدادها تنص على امتلاك إيران السلطة الحصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة في مضيق هرمز. كل هذه الأبعاد بمختلف مستوياتها نحللها ونناقشها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. دكتور عمر أهلا بك. ذكرنا ثلاثة معوقات تحول دون جسر كل الفجوات، لكن هنالك معوق لم يظهر هنا وهو العامل الإسرائيلي. إلى أي مدى يتقاطع مع كل هذه العوامل الثلاثة؟
1: يتقاطع دون شك، لأنه لديه القدرة على إفشال عمليات التسوية والاتفاق مع الإيرانيين عبر التصعيد في لبنان عبر ضربات على منشآت وأهداف حساسة في إيران كما حدث سابقا، فلديه عمليا نوع من حق الفيتو وحق التخريب لو تود في مسألة التسويات. لكن كل ما ذكر إلى الآن نحن يعدنا إلى ما قبل الحرب عمليا، فهو الحصار، حصار الموانئ مقابل المضيق. لم يكن هناك حصار قبل الحرب، والمضيق كان مفتوح قبل الحرب. يعيدنا أيضا إلى اتفاقية 2015، فهو الحديث كله عن تفاصيل الاتفاق النووي وعلى حد التخصيب فيه، والذي كان في حدود 3.67 في اتفاقية 2015. فبالتالي يعيدنا كل هذا الكلام للماضي، لا يوجد تقدم حقيقي. أضف إلى ذلك العنصر الإسرائيلي هنا، وهو عنصر تخريبي بالأساس.
0: لكن يعني تحدثنا كثيرا عن يعني الذي حدث ليلة الحديث عن توقيع الاتفاق، وأن الرئيس سيجتمع بفريقه ثم يتخذ قراره النهائي، ثم خرج بتعديلات ومطالب جديدة. أنت ما تفسيرك لهذا التردد الأمريكي حتى هذه اللحظة ولإضافة تعديلات جديدة من جانب الرئيس الأمريكي؟ هل تصلح العوامل الثلاثة التي ذكرناها، العوامل الداخلية الأمريكية والعوامل الداخلية الإيرانية، يمكن أن تفسر هذا التردد من الجانبين في الوصول إلى نقطة الاتفاق؟
1: هي تفسر جزئيا بالتأكيد، لأنه لا يريد الرئيس الأمريكي أن ينظر إليه داخليا بمنظر المهزوم الذي شن الحرب في وسط المفاوضات، فهنا يعني نوع من الغدر، والآن انهزام بعد الغدر، فهذه يعني نقطتين ضده في هذه الحال. أو الوصول إلى اتفاق أسوأ من اتفاقية التي نفذتها إدارة أوباما في 2015، فلا يريد هذا داخليا. طبعا الجانب الإيراني عليه ضغط حقيقي فيما يخص الوضع الاقتصادي الذي يتدهور يوما بعد اليوم الآخر. هو صمد عسكريا، لكن ربما قد لا يصمد اقتصاديا، وعدم الصمود الاقتصادي قد يؤثر بالتأكيد سياسيا.
0: هل هذا الضغط الاقتصادي مختلف عن الضغوط التي تعرضت لها الجمهورية الإسلامية طوال أكثر من 48 عاما؟
1: هي أعلى قليلا بسبب الحصار، لأن الحصار هو ليس حصار محكم ولكنه مؤثر إلى حد ما، وأعلى أيضا لأننا الآن في حالة حرب إلى حد ما، هي حرب مجمدة ولكنها ما زالت حالة حرب. لكن إيران قد تحتمل، يعني ذكر ربما تجرع كأس السم في الثمانينيات، وهذا أتى بعد يعني 8 سنوات من الحرب الحقيقية ومئات الألاف من الخسائر.

0: وقدرة عراقية في 87 على تحرير الفاو وعلى هذا الضغط العسكري البري الحقيقي. نحن لو نظرنا الآن القوات البرية الإيرانية لم تمس تقريبا، يعني الخسائر معظمها في الدفاع الجوي، في القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، وللقوات الدفاع الجوي التابعة للأرتاش للجيش التقليدي والأسطول. فبالتالي الضغط عسكريا واقتصاديا غير كافي للاستسلام، وهذا ما لم يفهمه إلى الآن الرئيس. هو بالنسبة إليه ضربنا 21,000 ضربة بيننا وبين الإسرائيليين، قتلنا القيادة السياسية والعسكرية، فيجب أن تستسلم الدولة. والإيرانيين يقولون هذا غير مؤثر، ونحن الآن لدينا حق الرد ولدينا الآن تصعيد كذلك في المضيق.
1: هذه الحرب ماذا فعلت في تكوين النظام في إيران؟ هل غيرته كثيرا؟ حولته من نظام مثلا نظام ثورة يقودها الملالي ويسندها العسكر إلى نظام الآن يقوده العسكر ويسنده الملالي؟ هل هذا التغيير حدث بالفعل بسبب هذه الحرب؟
0: وحقيقة العسكريون كان لهم العسكريون والحرس تحديد الحرس الثوري، وتعرف هو الحرس الثوري 5 أفرع، ويوجد مقابله الارتاش الجيش التقليدي و4 أفرع، ويوجد كذلك الشرطة وحرس الحدود، وهي أيضا قوات كبيرة إلى حد ما عدديا على الأقل. الحرس كان له تأثير، لتعرف في 82 الحرب كانت أن تقف مع العراق، وآيات الله خميني تحت ضغط الحرس تحديدا قرر أن يستكمل الحرب، واستكملها 6 سنوات إلى 88 ليصل نفس النتيجة تقريبا التي كانت موجودة في 82. فالحرس له فيتو وله تأثير حقيقي سياسي واستراتيجي حقيقي. ربما يكون هذا قد زاد بسبب مقتل المرشد السابق الخميني، وربما يكون زاد أيضا بسبب يعني توغل الحرس في هذه الفترات ما بين الثمانينيات إلى الآن. فهذا تضاعف، ودون شك هو اتفاقية سيئة أو اتفاقية تظهر فيها إيران بنظر المستسلم، أو اتفاقية حتى تفصل المسار الإيراني عن المسار اللبناني، أو القدرة فيلق القدس الفرع الخامس للحرس الثوري ونفوذه في المنطقة. المتضرر الأول فيها لن يكون البرلمان الإيراني أو الرئاسة الإيرانية، المتضرر الأول فيها سيكون الحرس مباشرة. فمن هنا سيكون له تأثير، ومن هنا سيقاوم ليصل إلى نتيجة أفضل بالنسبة له كمؤسسة.
1: شكرا جزيلا دكتور عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية في معهد الدوحة للدراسات. نصل بذلك مشاهدينا لنهاية هذه الفقرة، نعود إلى غرفة الأخبار لمواصلة التغطية.
2: إلى لبنان، حيث تشير الأحداث المتلاحقة في جنوب البلاد إلى أن إسرائيل تخطط لاحتلال مناطق واسعة من الجنوب اللبناني، ويأتي احتلال قلعة شقيف الذي اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحولا حاسما في الهجوم على لبنان، ليؤكد أن احتلال الشريط الذي سمته إسرائيل الخط الأصفر ما هو إلا مرحلة أولى من مخطط احتلال أوسع.
3: بعد بدء سران اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان في 17 من أبريل الماضي، أعلنت إسرائيل عما تسميه المنطقة الصفراء، وأمرت سكان 57 بلدة تقع جنوب نهر الليطاني بإخلائها. تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه كاتس عن المنطقة التي وصل عمقها في بعض المواقع إلى 10 كيلومترات كمنطقة عازلة، لكن جيش الاحتلال نفذ هجمات على مواقع على نطاق أوسع بكثير من هذه المنطقة، وأصدر أوامر بإخلاء أكثر من 100 بلدة وقرية لبنانية إضافية، ووصل الأمر إلى مطالبة جميع سكان الجنوب بالرحيل بذريعة أن المناطق الجنوبية كلها ستصبح ساحة قتال. تبدو أوامر الإخلاء الواسعة وسياسة الأرض المحروقة محاولة من إسرائيل لإحداث تغيير ديموغرافي في الجنوب. خلال حروب إسرائيل الأولى في لبنان كان النزوح يحدث هربا من المعارك، وفي حرب 2006 ظهرت أوامر الإخلاء لكنها لم تكن بهذه الكثافة التي يصدرها جيش الاحتلال اليوم، والتي تؤدي عمليا إلى إفراغ الجنوب من سكانه. الآن لم يعد المعيار الجغرافي لما تعتبره إسرائيل منطقة عازلة هو نهر الليطاني، حيث يبدو أنها تسعى لتوسيعها واحتلال كل الأراضي التي تقع شمال الليطاني في اتجاه نهر الزهراني. تختلف المسافة بين النهرين حسب المواقع، وتصل في بعضها إلى 20 كيلومترا، ورغم ضيقه فإن هذا الشريط يكتسي أهمية استراتيجية كبيرة، لأنه يضم تضاريس معقدة ووعرة، منها أودية عميقة وتلال استراتيجية وعدد من القرى والمدن. ومن المواقع الاستراتيجية في هذه المنطقة تلال إقليم التفاح المرتفعة، التي يستطيع من يتحكم فيها أن يراقب مناطق جغرافية واسعة. وتعد النبطية المدينة الأبرز إداريا واقتصاديا في هذه المنطقة. الآن يقول الجيش الإسرائيلي إنه احتل قلعة شقيف التي تطل على مدينة النبطية وتبعد عنها بنحو 15 كيلومترا. يدخل الاهتمام بهذه القلعة التاريخية والاستراتيجية التي احتلتها إسرائيل بين عام 82 وعام 2000 وتعيد احتلالها الآن ضمن خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لضرب خط الدفاع الثاني الذي يمثله نهر الزهراني بعد السيطرة على خط الدفاع الأول وهو نهر الليطاني. وبذلك توسع إسرائيل نطاق المناطق المحتلة جنوب لبنان مع ما يحمله ذلك من احتمالات حرب استنزاف لا تعرف مآلاتها.
2: حول التطورات في لبنان ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كما ينضم إلينا من الخليل سيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد طارق ترشيشي، في ظل التوسع الهوة بين ما ترغب فيه أو يرغب فيه لبنان الرسمي من وقف هذه الحرب عليه والرغبة الإسرائيلية في توسيع وتصعيد هجومها على لبنان، كيف يمكن أن نفهم التمسك اللبناني الشديد بهذا المسار التفاوض؟
4: يعني مع الأسف يعني كان لبنان يطمح من المفاوضات المباشرة أن يصل إلى نتائج سريعة مخالفاً الفريق الآخر الذي أراد أن تكون المفاوضات غير مباشرة، لكن لم حتى الآن لم يظهر أن هذه المفاوضات مباشرة أدت إلى نتيجة، بل على العكس يعني مفاوضات كانت إسرائيل رفضتها لأكثر من شهرين بعدما طرح المبادرة رئيس الجمهورية، رفضتها أكثر من شهرين، وعندما قبلت بها قبلت بها بعد أن كانت أجرت بعض يعني التغييرات في الميدان وصعدت من اعتداءاتها وحاولت أن يعني تمسك أكثر في الأرض، وقبلت ولكنها قبلت يعني ليس قبول الراغب بأن يصل إلى اتفاق.
2: طيب سيد طارق، هل كان
4: من باب المناورة؟ من باب المناورة.
2: نعم، هل كان قبول لبنان بهذه المفاوضات المباشرة خطأ استراتيجيا؟
4: يعني البعض يعتبره خطأ، بينما السلطة يعني تعتبر أنها ذهبت إلى الخيار الذي تعتقد أنه يمكن أن يؤدي إلى نتائج سريعة، لكن في التجربة مع الإسرائيليين في المفاوضات سواء بأيام المفاوضات الترسيم البحري وقبلها بالمفاوضات العام 2006 عندما صدر القرار 1701 وقبلها يعني أيضا بتجارب، لم يكن التجارب المفاوضات مع الإسرائيليين تجارب تشجع يعني على أو تبعث على يعني التفاؤل بإمكانية الحصول على النتائج المرجوة، بل على العكس كان الإسرائيلي يماطل ويناور وأحيانا يذهب إلى التصعيد العسكري مثل ما هو يفعل الآن من دون أن يقدم أي تنازلات مطلوبة منه أصلا. يعني هو يحتل الأرض، لبنان لم يحتل الأرض من شمال فلسطين المحتلة حتى يطالب، لبنان أرضه محتلة ويطالب بحقه، الإسرائيلي يبخس له هذا الحق، يعتدي على الحدود، والآن يجري عملية تغيير ديموغرافي تدمير للبشر والحجر في جنوب الليطاني وفي شمال الليطاني، كأنه يعني ينفذ خطة إسرائيل الهادفة إلى إقامة إسرائيل الكبرى. يعني إذا لم يحصل اتفاق سواء على المستوى الإيراني الأمريكي أو في المفاوضات الجارية، هذا يعني
2: وكل ذلك تحت غطاء دبلوماسي في ظل وجود هذه المفاوضات. طيب سيد طارق، دعني أن أنتقل
4: هذا الأمر.
2: نعم سيد طارق سأعود إليك، لكن دعني أنتقل للسيد عادل شديد في الخليل. هذا الاعتداء أو هذا الهجوم الإسرائيلي إلى أين؟ ما هي حدود طموحاته؟
4: تحياتي لك ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني واضح انه اسرائيل ذاهبه باتجاه يعني عدم العوده وجعل هذه المواجهه مستدامه وغير قابله للحلول السريعه ولا حتى الحلول المتوسطه، وهذا يعيد انتاج ما حدث بالعام 82، وان كانت الكثير من المتغيرات المختلفه بحين منظمه التحرير وفتح و أخرجت من لبنان، اليوم الحالي مختلف تماما، كما أن بنية المقاومة اليوم تختلف عما كانت عليه الحال بتلك الفترة.
2: لكن سيد عادل عفوا على المقاطعة، لكن الفلسفة الإسرائيلية والعقيدة الإسرائيلية هي ذاتها في العام 82 أو 2006 أو حتى حاليا في ظل وجود دعم أمريكي واضح، لكن ما الذي سيكون مختلفا هذه المرة؟ لأن إسرائيل كانت تحتل لبنان ثم تخرج تترك الأراضي أو تغادر، ما الذي يجعل الأمر مختلفا هذه المرة؟
4: يعني الكثير من العناصر المختلفة. أولا من حيث العقلية صحيح أنه اليوم الذي يحكم إسرائيل كما الأغلبية الساحقة في إسرائيل مقتنعة أنه بالإمكان عبر القوة العسكرية استغلالاً للواقع الأمريكي الحالي وأنه الإسرائيلي يستفيد من القوة العسكرية ومن هذه الإدارة الأمريكية الموجودة لتغيير وتشكيل المنطقة من جديد وخلق استقرار وواقع جيوسياسي كما تريده إسرائيل. هذا الواقع ثبت فشله بالكثير من المحطات، وآخر ما بعد 7 أكتوبر حتى حين كان هنالك زخماً إقليمياً ودولياً أو تفهم لدى البعض لما تقوم به إسرائيل، ومع ذلك أخفقت كثيرا في حسم أي من هذه الساحات. بالتالي إسرائيل ذاهبة باتجاه احتلال وتوسيع مناطق الاحتلال وإحداث تغيير جغرافي ديموغرافي داخل لبنان، اعتقادا منها أنه هذا من الممكن أن يؤدي إلى تشكيل لبنان بمقاسات تنسجم تماما والحسابات الأمنية والسياسية الإسرائيلية. بتقديري هناك بعض الأصوات التي حتى بالساعات الماضية صدرت مجموعة من الأصوات التي عاشت تجربة بيروت ب 82 وما تلاها حتى انسحاب إسرائيل بالعام 2000، وحذرت من هذا، إنه هذا الواقع الجديد الذي تفرض الحكومة الإسرائيلية عبر جيش أو دباباتها سيؤدي إلى بدء عملية استنزاف جديدة، وفي لحظة ما الإسرائيلي سيضطر للهروب او الانسحاب دون ان يحقق
2: نعم
4: شيء.
2: نعم، في المقابل سيد عادل، لبنان ربما لا يملك خيارات كثيره. ساعود الى سيد طارق ترشيشي. فرنسا كانت دعت الى عقد اجتماع الطارئ على مستوى مجلس الامن بشان لبنان. ما اهميه عقد مثل هذا المجلس في هذا الوقت بالذات؟
5: يعني الفرنسيين ربما يكونوا مشكورين أنهم يتحركون في هذا الظرف العصيب الذي يمر به لبنان ويدعون مجلس الأمن إلى البحث فيما يجري من عدوان إسرائيلي جديد على لبنان متجدد. لكن التجربة مع مجلس الأمن ومع الفرنسيين لم تكن تجربة تبعث على التفاؤل أو على توقع أن يصدر عن هذا المجلس قرار يلزم إسرائيل بالانسحاب من لبنان أو حتى على الأقل بوقف اعتداءاته، لأن إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف والقرارات الدولية وتجربة طويلة معها في موضوع لبنان وغير لبنان. المشكلة أستاذي الكريم أنه إسرائيل، يعني البعض يتوهم أنه إسرائيل ممكن أن أو يقول أو يعتقد أو يتوقع أنه إسرائيل في تصعيدها هذا باحتلال قلعة أردشكيف ومحاولات احتلال مدينة النبطية وربما مناطق أخرى أنها تستبق اتفاقا سيحصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لأن لبنان سيكون في صلب هذا الاتفاق لأن الجانب الإيراني يصر على وقف النار في لبنان. لكن في الحقيقة إسرائيل تتجاوز يبدو هذا الأمر وتتصرف بضوء أخضر أمريكي. هي تريد نزع سلاح حزب الله سواء بخلال آلاتها العسكرية أو بخلال دفع اللبنانيين إلى اشتباك حول هذا الموضوع داخليا. أنا في رأيي إسرائيل تريد
4: ليس يعني تحاول أن تجعل من مشكلة من سلاح حزب الله مشكلة كبيرة لتستديم لتديم احتلالها ولتوسعه. إسرائيل تعرف أن أمن المستوطنات الشمالية لا يحققه احتلال حتى نصف لبنان، حتى لو وصلت إلى بيروت، لأنه في هذا الزمن لكن المقاومة اختلفت عما كانت عليه.
6: نعم سيد طارق، هذه
4: الآن صاروخ من صاروخ من منطقة بعيدة في الشعب الشمال يلغي شيء اسمه نظرية أمن المستوطنات.
6: بالفعل سيد طارق، هذه نقطة غاية في الأهمية، دعني أنقلها إلى سيد عادل شديد. سيد عادل شديد، لكل حرب تكاليفها، ومثل ما أشار سيد طارق قبل قليل، فإن أمن المستوطنات الشمالية لن يؤمنه احتلال الأراضي اللبنانية، وبالتالي ما مدى قدرة الجانب الإسرائيلي أو إسرائيل على توفير أو الصمود في ظل نفقات الحرب التي قد ترتفع بشكل كبير، وفي ظل كذلك الوضع الاقتصادي الخانق الذي تعيشه إسرائيل منذ سنوات، منذ العام 2023، ما مدى قدرة إسرائيل على الصمود في ظل حرب استنزاف قد تستمر طويلا تسعى إليها هي بنفسها؟
7: يعني هذا التفكير اللي هنقول العقلاني أو المنطقة أو الواقعي أقل بإسرائيل اليوم يفكره. اليوم يسيطر على إسرائيل، على النظام السياسي، على الجيش، على الحكومة، على الأمن، كما أغلبية الإسرائيليين عقلية القوة، أنه بالقوة العسكرية استغلالا لهذا الدعم الأمريكي من الممكن أن تحقق الأهداف وأن تعيد تشكيل المنطقة. لأن الاحتلال الإسرائيلي للبنان بقرار أمريكي، لا يمكن للإسرائيلي أن يدخل متر واحد بالحدود اللبنانية دون تكليف وليس موافقة. الأمريكي عبر رأس الهرم الرئيس ترامب تحدث أنه مساحة إسرائيل على الخريطة صغيرة وتكاد لا ترى، وبالتالي هي بحاجة أن تتسع. توم براك تحدث أكثر مرة، سفير الأمريكي في إسرائيل تحدث بهذا السياق حتى بلغة بعيدة عن الدبلوماسية، تحدث أنه إما أن يقوم العرب بالمبادرة وإعطاء إسرائيل أراضي لكي تتسع وتمارس حقها التاريخي والديني، وإما هنالك طرق أخرى. بالتالي ما يحدث الآن ليس قرارا إسرائيليا للاستباق الأحداث. صحيح أنه الأمريكي له مصلحة بهذا التصعيد، ولكن بالنهاية الإسرائيلي كما الأمريكي يراهن على أن تتضمن الاتفاقية الأمريكية الإيرانية في حال إتمامها وقف النار وليس وقف الحرب. وقف النار وقف إطلاق النار ما بين الأطراف مع إبقاء الأمور على حالها إلى أين كيفما وصلت الأمور، ولكن وقف الحرب، وهذا بتقديري احد الاسباب الغير معلنه بالاعلام عن اسباب يعني تعثر المفاوضات الامريكيه الايرانيه، انه الايراني يطالب وقف الحرب بلبنان يعني انسحابا اسرائيليا. اسرائيلي ذاهب بالترتيب مع الامريكي وبتكليف امريكي لخلق واقع يصعب عليه الانسحاب الا باتفاقيه مع الحكومه اللبنانيه. الاسرائيلي مطمئن لاي مسار تفاوض مع الحكومه اللبنانيه طالما انه فهم انه الحكومه اللبنانيه حين قابلت بالمفاوضات المباشره في واشنطن لم تكن معنيه بتحقيق شيء، انما ارادت ايصال رساله انها هي الممثله لبنان وليس ايران، وبالتالي الاسرائيلي استفاد من هذا الموضوع. استفاد.
6: نعم سيد عادل دعني الفت الى هذا الخبر العاجل الذي يظهر امامنا على الشاشه. مسؤول امريكي يقول للجزيره إن وزير الخارجية الأمريكي روبيو بحث مع رئيس لبنان ورئيس وزراء إسرائيل الجهود الدبلوماسية بين بيروت وتل أبيب. سيد طارق ترشيشي، كيف يمكن أن نقرأ هذا التحرك الأمريكي في هذا الوقت بالذات ونحن على بعد يوم من انطلاق المباحثات السياسية بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني في واشنطن؟
4: صحيح أستاذ، في الحقيقة اليوم جرى أكثر من اتصال بين رئاسة الجمهورية والإدارة الأمريكية وتحديدا مع وزير الخارجية، وقلت لك في فترة سابقة أن هناك يعني تطمين أو وعد للبنان أعطي من روبيو بأنه سيعمل اليوم على تثبيت وقف إطلاق النار
5: قبل اجتماع غدا، يعني غدا في هناك الاجتماع لبداية المفاوضات على المسار السياسي بين لبنان وإسرائيل في وزارة الخارجية. وعد روبيو بأنه سيعمل على تثبيت وقف إطلاق النار اليوم، لكن حسب ما فهمت من الأوساط المعنية أنهم ليسوا معولين كثيرا على نجاح مسعى روبيو، لأنه على الأرض ما يجري على الأرض لا يشير أن الإسرائيلي في وارد وقف إطلاق النار. يعني الإسرائيلي احتل قلعة شقيف ويستمر في تحركاته في اتجاه مناطق أخرى.
6: نعم سيد طارق، هناك خبر عاجل كذلك عن مسؤول أمريكي. نعم. يقول للجزيرة إن واشنطن اقترحت خطة تبدأ بوقف حزب الله هجماته على إسرائيل مقابل امتناعها عن التصعيد ببيروت. نلاحظ من خلال صياغة هذا المقترح أنه يركز على أو يرمي الكرة في ملعب حزب الله وفي الجانب اللبناني دون إشارة إلى إسرائيل. كيف نفهم كذلك هذا الضغط الأمريكي في خضم هذه المحاولات لفرض تهدئة جديدة؟
5: في الحقيقة أستاذ، يعني إسرائيل تقصف وتقول أن حزب الله يغرق وقف إطلاق النار. إسرائيل لم توقف إطلاق النار منذ العام 2024، منذ اتفاق 2024. إسرائيل تدعي أن حزب الله يغرق وقف إطلاق النار، وهذا أنا ليس في موضوع دفاع، في واقع على الأرض يوميا الناس تعرف من يقصف ومن يرد على القصف. يعني واليوم الرئيس نبيه بري قال أنه مستعد لضمان التزام حزب لتأمين ضمان لضمان التزام حزب الله وقف إطلاق النار إذا إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار. دائما الشكوى ليست إسرائيل تضع اللوم أو تتهم حزب الله بخرق وقف إطلاق النار، بينما هي التي تخرق وقف إطلاق النار لأن أصلا لم توقف إطلاق النار.
6: نعم.
5: فهذا المعزوفة الإسرائيلية وحتى الأمريكية أحيانا تشارك في الموضوع عندما تقول أن حزب الله يعطل المفاوضات. حزب الله عارض المفاوضات المباشرة وحلفائه.
6: نعم سيد طارق.
5: يعارض المفاوضات غير المباشرة.
6: نعم سيد طارق.
5: ولم يعارضوا الأهداف.
6: نعم سيد طارق، نشير فقط إلى هذا الخبر العاجل لأهميته. المسؤول الأمريكي الذي يشير إلى الجزيرة بأن مقترح واشنطن يهدف لخفض تدريجي، خفض تدريجي للتصعيد وبلوغ وقف فعلي وشامل للأعمال العدائية. وبالتالي الخفض التدريجي للتصعيد، ما الذي يمكن أن نقرأه من هذه العبارة؟ هذا لا يعني بالضرورة وقف الحرب أو وقف إطلاق النار.
5: يعني عدم توسيع الهجمات أكثر، عدم يعني قصف بيروت والضاحية الجنوبية، تخفيض خفض تدريجي أنه يعني نخفف حدة القصف، نخفف التحرك في الميدان. لكن يعني بالاخر الاسرائيلي عود اللبنانيين على انه لا يؤمن جانبه ولا في اي شيء، في خصوصا في هذا في العام 1982 عندما اجتاح الجنوب اللبناني اعلن انه سيجتاح الجنوب حتى النهر الليطاني، واذ به وصل الى العاصمه بيروت من دون ان يعلن انه ينوي هذا الامر. يعني في يعني إذا لم يكن هناك يعني ضمان أمريكي حقيقي، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية فعلا يعني تريد كما قال الرئيس ترامب أنه يريد أن يحقق السلام للبنان، فأول مسألة عليها أن تفعل هو أن تطلب من إسرائيل الانسحاب، وعندئذ كل اللبنانيين سيقومون ضد حزب الله إذا حزب الله أصر على عدم وقف إطلاق النار. يعني في مسألة يعني أصلا مطلب حزب الله وكل الحلفاء وحتى كل اللبنانيين أنه أن تنسحب إسرائيل. يعني لو ينفذ اتفاق 2024 لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، لأنه إسرائيل لم تلتزمه يا أستاذ. إسرائيل ظلت تخرق هذا الاتفاق يوميا.
6: بالفعل مثل ما أشرت سيد طارق، لأن هناك غطاء أمريكي تاريخي لكل هذه الاعتداءات التي أشرت إليها على لبنان. شكرا جزيلا لك سيد طارق ترشيش، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت. وشكرا سيد عادل الشديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، حدثا من الخليل. نختم مشاهدينا من قطاع غزة، حيث قال مصدر في مستشفى الشفاء إن شخصين استشهدا وأصيب 25 في غارات إسرائيلية في منطقة الميناء غربي مدينة غزة. في غضون ذلك، نشد مستشفى شهداء الأقصى الجهات المعنية بالتدخل الفوري لتعزيز إمدادات الطاقة الكهربائية للمستشفى بعد خروج المولد الكهربائي الاحتياطي عن الخدمة. وقد أعلنت إدارة المستشفى توقف قسم العمليات محذرة من توقف أقسام حيوية أخرى، الأمر الذي يهدد حياة المرضى.
8: هدد بالخطر في أي لحظة وممكن الحين كمان تتوقف.
9: بهذه الكلمات يختصر هاني حجم الخوف الذي يرافق المرضى وعائلاتهم مع تفاقم أزمة الكهرباء في مستشفى شهداء الأقصى.
8: هو عليها فش لأنه فش كهرب، هذا بس ساكد أبواب هيكد يعني. أتو قطع القلب شوي قاعد بيجي حوالي نص ساعة، أما صارت وضعها صعب. صار الناس تفرفط من قلة الكهرب.
9: فلم يعد هاجس وصول المرضى إلى المستشفى هو الأصعب، بل أصبح الخوف من أن تتوقف الأجهزة أثناء العلاج هو ما يؤرق الجميع هنا من مرضى وطواقم طبية.
10: أنا لو قطعت الكهرباء عني ما بصبر 3 أيام وبموت.
11: يعني الدور اللي فات جيت قعدت 5 ساعات على الماكينة، بعد ساعة لما شغلوا علينا الكهرباء، لما شغلوا الماكينة فيش كهرباء بالمرة، قطعت يمكن 3-4 مرات يوميا.
12: بالأمس مساء تم إيقاف العمل في غرف العمليات داخل المستشفى.
9: إدارة مستشفى الأقصى حذرت من كارثة وشيكة مع تهالك المولدات التي تشكل المصدر الرئيسي لتشغيل الأقسام الحيوية، وعلى رأسها العناية المركزة وغرف العمليات وأقسام غسل الكلى.
12: نحن نسير في العد التنازلي لإيقاف المستشفى وليس الخطر، حيث توقف أول قسم حيوي داخل المستشفى، قسم العمليات، أحد الأقسام الرئيسية الذي يقدم الخدمات. تتحدث عن 6 غرف عمليات لقد توقفت بشكل كامل، والآن نحن نسعى ونجتهد ألا تتوقف باقي الأقسام الحيوية، لأن سيكون من خلالها توقف المستشفى عن العمل بشكل كامل.
9: أزمة المولدات هذه تنذر بتعطيل خدمات طبية أساسية يعتمد عليها آلاف المرضى والجرحى في ظل نقص الإمكانيات اللازمة لإصلاح المولدات أو استبدالها.
13: عدم وجود الكهرباء سيضطرنا إلى فصل محطات الأكسجين، سيضطرنا إلى فصل اللي هو محطات التحلية، سيضطرنا إلى فصل اللي هو أنظمة الغازات الطبية الكاملة التي يعتمد عليها المريض بشكل دائم.
9: هنا في مستشفى شهداء الأقصى تتحول أزمة المولدات الكهربائية إلى خطر يهدد حياة آلاف المرضى وسط مخاوف من توقف أقسام حيوية تمثل شريان حياة للمستشفى. أشرف أبو عمرة، الجزيرة، دير البلح، وسط القطاع.
14: ومشاهدينا نواصل معكم على رأس الساعة الجديدة هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز، وكذلك للتصعيد الإسرائيلي في لبنان وقطاع غزة. في آخر التطورات، قال مسؤول أمريكي للجزيرة أن وزير الخارجية ماركو روبيو بحث مع رئيس لبنان ورئيس وزراء إسرائيل الجهود الدبلوماسية بين بيروت وتل أبيب. أضاف المسؤول أن واشنطن اقترحت خطة تبدأ بوقف حزب الله هجماته على إسرائيل مقابل امتناعها عن التصعيد ببيروت. ميدانيا، قالت وزارة الصحة اللبنانية 8 أشخاص استشهدوا وأصيب 19 آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني جنوبي البلاد. في إسرائيل أعلنت وسائل الإعلام إصابة 4 جنود بعد استهداف مسيرة موقعا عسكريا قرب بيت هلال. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر قوله أن حزب الله أطلق أكثر من 50 صاروخا باتجاه شمال إسرائيل خلال 48 ساعة. جاتي أعلن حزب الله استهداف قوة إسرائيلية في الأطراف الشرقية لبلدة يحمر شقيف بأعداد كبيرة من الصواريخ وقذائف المدفعية. في شأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقه مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا، مضيفا في منشور له عبر موقع تروث سوشيال إن الاتفاق مليء بالتفاصيل الدقيقة تبحث جوانب شتى تتعلق بالملف النووي. وكانت شبكة سي إن إن نقلت عن مسؤولين قولهم إن ترامب أصر على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران النووية وتعهداتها بإعادة فتح مضيق هرمز. في طهران نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن المحادثات وتبادل الرسائل مستمران وإن كل ما يقال حاليا مجرد تكهنات ينبغي ألا تمنح أي أهمية. كما أوردت الوكالة عن مصدر إيراني مطلع أن المعيار هو الورقة التي تقبل بها طهران وإن إدخال ترامب تعديلات على المسودة لا يعني القبول بها. في قطاع غزة قال مصدر في مستشفى الشفاء إن شخصين استشهدا وأصيب 25 آخرون في غارة إسرائيلية على منطقة الميناء غربية مدينة غزة. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار. أنس مرحبا بك، لنبدأ بالتصريحات المتعلقة بلبنان وهذا العرض المقدم لوقف حزب الله هجماته مقابل وقف التصعيد على بيروت.
15: بالفعل محمد، هذا العرض جاء خلال اتصال بين وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو و

والتوصل إلى اتفاق. هذه التفاصيل تتعلق بعرض أمريكي، هذا العرض يتضمن وقف حزب الله لهجماته مقابل أن توقف إسرائيل التصعيد في بيروت، والهدف من وراء ذلك وفقا للمسؤول الأمريكي الذي تحدث للجزيرة هو خلق مناخ ملائم لخفض تدريجي للتصعيد يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف لهذه الحرب. وفقا للمسؤول الأمريكي ذاته، فقد أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن تأييده للرد الأمريكي أو هذا المقترح الأمريكي، وأيضا بعض التفاصيل تتحدث عن أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري كان قد أعرب عن استعداده لضمان التزام حزب الله بوقف هجماته ضد إسرائيل، لكن هذا المسؤول الأمريكي يقول إن الرد الذي جاء من رئيس البرلمان اللبناني كان يحاول تجاهل المطلب الأمريكي. أيضا يقول المسؤول الأمريكي أيضا إن حزب الله هو الذي بدأ جولة القتال هذه في 2 مارس الماضي، ويشبه الأمر كذلك بما حدث في عام 2023، ويقول إن الهدف النهائي بالنسبة للولايات المتحدة وللجهود التي تبذل سواء من خلال هذه الاتصالات أو حتى المحادثات المباشرة التي عقدت بين ممثلين عن الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية في الخارجية الأمريكية وأخرى في البنتاغون على المستوى العسكري، هو التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف يؤدي إلى وقف الأعمال القتالية. وبطبيعة الحال تنظر واشنطن إلى الصورة الأكبر المتعلقة باتفاق دائم بين الجانبين تقدمه إدارة دونالد ترامب وتسعى لتحقيقه لتقديمه كجزء من إنجازاتها في الشرق الأوسط، وربما كجزء أيضا من مساعيها لتوسيع نطاق اتفاقيات أبراهام في الشرق الأوسط. هذه التصريحات تأتي كما ذكرت على وقع جهود دبلوماسية تبذلها الولايات المتحدة وتسعى من خلالها للضغط على الأطراف للتوصل إلى اتفاق، لكن هذا المسؤول الأمريكي يتحدث عن أن الهدف هو خفض تدريجي للتصعيد، والبداية تكون بوقف حزب الله لهجماته أولا، وبعد ذلك تخفض إسرائيل من تصعيدها في بيروت. حقيقة لا حديث عما يجري من معارك في جنوب لبنان، لكن السياق الذي يتحدث فيه هذا المسؤول يوحي بأن الخطوة الأولى ستبدأ بوقف حزب الله لإطلاق النار، ومن ثم تلتزم إسرائيل بوقف التصعيد في بيروت، وبعد ذلك المناخ الذي سيتشكل نتيجة هذه الخطوات من الجانبين سيؤدي في نهاية المطاف إلى خفض تدريجي للتصعيد. هذه التصريحات حقيقة تشكل تطورا على الأقل على المستوى الأمريكي، لأن المناسبات السابقة والمحادثات التي جرت 3 أو 4 في وزارة الخارجية حقيقة وواحدة في البنتاغون 3 والرابعة ستكون الأسبوع المقبل، هذه الجولات كانت تركز بالأساس في المقام الأول على ردم الفجوات بين الجانبين فيما يتعلق بالأولويات، أولويات كل طرف. كانت تطالب إسرائيل ومعها الولايات المتحدة إلى حد كبير بأن يوقف حزب الله هجماته في جنوب لبنان، وأن تلتزم بعد ذلك لاحقا إسرائيل بخفض التصعيد دون أن يضع ذلك حدودا واضحة فيما يتعلق بتعريف التصعيد أو وقف إطلاق النار خاصة في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب لبنان. وكان اللبنانيون يطالبون أولا بوقف إطلاق النار وبعودة النازحين والتعامل أيضا مع ملف إعادة الإعمار، وهذا الخلاف بين الأولويات كان في قلب هذه المحادثات، ولأجله جاءت جولة من الجولات كانت جولة عسكرية، وخرجت الأخبار بأن الطرفان اتفقا على عقد جولة أخرى. في الجانب السياسي من هذه المحادثات الأمريكيون يقولون إنهم كوسطاء يحاولون تقريب وجهات النظر، وفي بعض الأحيان تلعب الولايات المتحدة دور الضامن في حال كان هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين. هذه الأخبار تشير أيضا إلى أن هناك موافقة من طرف الرئيس اللبناني جوزيف عون على هذا المقترح الأمريكي، وتؤشر أيضا إلى خلاف مع رئيس البرلمان أو على الأقل كما تراه واشنطن بأنه يعطل هذه الجهود، وبأن حزب الله يتبع إيران في تحركاته وفي رده على المقترحات
الأمريكية والمقترحات التي تأتي من خلال هذه المحادثات. وتقول الولايات المتحدة إن هدف حزب الله الأخير كما يقول هذا المسؤول

0: الأمريكي للجزيرة، الهدف هو أن تكون الكلمة الأخيرة لحزب الله فيما يتعلق بإنهاء الحرب، وبالتالي هذا يكسبه شعبية ويقدمه كأنه الجهة التي فرضت وقفا لإطلاق النار في لبنان. بكل الأحوال هذه التفاصيل قد تتحول إلى قرارات في حال نجحت المحادثات، لكنها في الوقت ذاته حتى الآن تبدو وكأنها تفاصيل تأتي من الأمريكيين تتعلق بوجهة نظرهم فيما يتعلق بالمحادثات وبالمقترحات المتوفرة على الطاولة، قد تتحول إلى قرارات سواء من خلال المحادثات أو في حال قررت الولايات المتحدة التحرك باتجاه أولئك الذين يعطلون التوصل إلى اتفاق، سواء فيما يتعلق برئيس البرلمان أو حتى حزب الله بطريقة أخرى. كل الأخبار والتقارير خلال الساعات الماضية كانت تتحدث بشكل واضح عن أن الولايات المتحدة حتى وإن توصلت إلى اتفاق مع الإيرانيين، فإن هناك بعض الملاحظات وعلامات الاستفهام المرتبطة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وبالتالي هذا أيضا يوضح جانبا من محاولة الولايات المتحدة الفصل بين الملفين، الملف الإيراني والملف اللبناني. حتى في الأخبار والتقارير وتصريحات الرئيس دونالد ترامب المرتبطة بالاتفاق مع إيران يجري الحديث عن مضيق هرمز، حديث عن العقوبات التي قد ترفع والأصول المجمدة، البرنامج النووي بكل تفاصيله، لكن يترك ملف لبنان جانبا. وفي بعض الصيغ التي طلعنا عليها مما تسربه المصادر داخل البيت الأبيض وفي الإدارة الأمريكية تضع ملف وقف إطلاق النار في لبنان في إطار أن حزب الله يسمونه في واشنطن بأحد وكلاء إيران، وبالتالي تمتنع إيران ووكلاؤها والولايات المتحدة وحلفاؤها عن شن هجمات أو تبادل لإطلاق النار، لكن يترك ملف لبنان وإسرائيل يتم التعامل معه بمعزل عن هذا الأمر. حتى فيما يتعلق بالمسؤولين الذين يشرفون على هذه المحادثات فإن الوضع إلى حد ما مختلف. وزير الخارجية ماركو روبيو يبدو منخرطا أكثر في الملف اللبناني، بينما يتولى الرئيس دونالد ترامب ومبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في بعض الأحيان تصريحات من وزير الحرب أو وزير الخزانة يهتمون أكثر بالملف الإيراني ويتابعون تفاصيله. يتحدث الرئيس دونالد ترامب سواء في منشوراته حتى في تصريحاته للصحفيين أكثر عن الملف الإيراني، بينما تأتي الأخبار المتعلقة بلبنان بشكل أكبر من وزارة الخارجية التي استضافت جولات المحادثات بين الحكومتين أو وفدي الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. هذه الأخبار إذن تتحدث عن مقترح ورد وتأييد من طرف الرئيس اللبناني جوزيف عون، وأيضا تتحدث عن الأولويات أو ترتيب الأولويات بالنسبة لواشنطن محمد. نعم. وهذه نقطة خلافية كانت في كل المحادثات عسكرية أو سياسية بين الجانبين.
1: شكرا جزيلا لك أنس صبار من واشنطن للحديث حول هذا الموضوع إذن، والأخبار العاجلة التي أفادنا بها مراسلنا أنس قبل قليل. ينضم إلينا من الخليل عادل الشديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكذلك من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم سيد طارق. أبدأ معك بالسؤال حول هذا العرض اللبناني، العرض الأمريكي، وكيف يمكن أن يقابل لبنانيا الحديث عن وقف هجمات حزب الله مقابل عدم التصعيد في بيروت؟
2: يعني في الحقيقة أستاذ محمد، يعني الرئيس تنبيه بيرلي طرح اليوم أو قدم عرضا، يعني هو يضمن التزام حزب الله وقف اطلاق النار في مقابل أن تلتزم إسرائيل وقف اطلاق النار، لكنه أبدأ شكوك في أنه إسرائيل ممكن أن تلتزم. لا أعرف لماذا الجانب الأمريكي اعتبر هذا الأمر سلبي، هذه المبادرة سلبية، وذهب إلى طرح معاكس ويقول بأنه أنا حزب الله أن يلتزم أولا إطلاق النار ووقف إطلاق النار، وإسرائيل عندها تلتزم أولا. يعني ما يعني هذا الأمر، يعني أولا من يطلق النار هو إسرائيل. يعني خلينا نحكي الأمور كما هي. منذ العام 2024 عندما تم اتفاق وقف الأعمال العدائية التزم ويومها حزب الله وكل قوى المقاومة.

0: المقاومة معه بوقف طلق النار طوال 15 شهر لم يطلقوا أي طلقة، مع العلم أن إسرائيل خلال هذه الفترة قتلت أكثر من 500 شخص مسؤول وغير مسؤول ومدني، وأكثر من 2000 جريح سقط باستمرار في خرق وقف طلق النار. والآن يقول الأمريكيون أن يعني حزب الله هو من بدأ إطلاق النار، ما أصلاً إسرائيل لم توقف إطلاق النار، إسرائيل لم توقف إطلاق النار حتى يقال أنه حزب الله هو الذي أطلق. صحيح البعض يأخذ على الحزب ويقول أنه أطلق 6 صواريخ يعني للتدخل في موضوع في الحرب على إيران التي اغتيل في بدايتها المرشد خامنئي. البعض في لبنان حتى يعني لبنانيين وغير لبنانيين يعني وجهوا هذا الاتهام للحزب، لكن في النهاية حصل اتفاق على وقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وكان من ضمنه شمول هذا الاتفاق الجبهة اللبنانية. حزب الله التزم لكن إسرائيل لم تلتزم، والآن يقولون أن حزب الله هو الذي يطلق النار. الموضوع يعني واضح وضوح الشمس. أنا لا أحكي بمعرض دفاع، ولكن أنا أقول كمراقب وكإعلامي أنا يعني نحن نرى الواقع كيف هو كما هو ومن دون تحريف أو تزييف.
1: اسمح لي أن أشرك
0: الكرة في الملعب الإسرائيلي
1: أن أشرك في ملعب عن الجانب
0: إسرائيل أن توقف إطلاق النار، وعندئذ تحاسب لبنان وتحاسب حزب الله إذا خرق هذا
1: طيب حتى هذا المقترح سيد عادل شديد لا يتطرق إلى العمليات العسكرية الجارية أصلا في الجنوب، يعني الحديث وكأنه حتى لا تقدم إسرائيل على مزيد من التصعيد في بيروت أي في العاصمة على حزب الله أن يتوقف عن إطلاق النار على إسرائيل. لكن ماذا بشأن العمليات الجارية حاليا وهذا التوسع غير المسبوق الإسرائيلي؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني ما يحدث هو تنفيذا إسرائيليا لتعليمات أمريكية. لم تقم إسرائيل بخطوة واحدة في لبنان بالعامين الماضيين وتحديدا بالأسابيع القليلة الماضية وذروتها بالأيام الماضية بدون التكليف الأمريكي وفق مخطط أمريكي. الآن ماذا يريد الأمريكي وينفذ الإسرائيلي في لبنان؟ هو يعمل باتجاهين. الاتجاه الأول هو جزء ما يحدث في لبنان جزءا من المفاوضات التي تجري ما بين الأمريكي والإيراني لإجبار الإيراني وحزب الله على القبول بفصل المسارات وإبقاء موضوع لبنان جزءا من وقف إطلاق النار، ثم ما يلي ذلك هو ضمن يعالج ويتابع ويناقش ضمن المسار الثنائي الإسرائيلي اللبناني بالرعاية الأمريكية. يعني بمعنى أن تمكين إسرائيل والولايات المتحدة من فرض رؤاها على تشكيل لبنان الجديد من خلال هذا المسار التفاوضي الأمني والعسكري مع لبنان، مع القناعة أنه في لبنان الحكومة اللبنانية ووافدها في ظل موازين القوى الحالية غير قادر على أن تحقق. أصلا الإسرائيلي يفهم أنه قبول اللبناني للمفاوضات لم يكن يريدا أصلا وقف إطلاق النار وهو يعي ذلك، إنما أراد كجزء من المناكفة الداخلية في لبنان والإقليمية ما بين إيران والمحور الذي تنتمي إليه الحكومة اللبنانية إصدار رسالة أن لبنان يتم الحديث باسمه من قبل حكومته وليس من قبل إيران، وهذا ما تريد إسرائيل كما الولايات المتحدة وتم التقاطه، بمعنى الذي يحدث بقرار أمريكي. ما الذي تريد تحقيقه الآن لدار الأمريكية إضافة إلى ذلك؟ إعادة الأمور إلى ما كانت عليه حتى الثاني من أذار، بمعنى أنه كل ما تقوم به إسرائيل هو جزءا من حقها وواجبها في حماية ذاتها من حزب الله، إعادة موضعت أن حزب الله هو المشكلة وأن إسرائيل هي الحل. وبالتالي يراد فرض هذا الموضوع. حديث الرئيس نبيه بري بالأمس كان ردا على المبادرة الأمريكية الإسرائيلية بأنه على حزب الله أن يوقف، وهذا يرافق مسألتين. الأولى قبول أطراف لبنانية ما يقدم أمريكيا ويكون أصله إسرائيليا، و ماكينة إعلامية إسرائيلية وجزء منها لبنانية وأمريكية وغربية يراد منها خلق معادلة انه اي معركه اسناد يقوم بها حزب الله سواء نصره لغزه او لفلسطين او لايران تعني دمار لبنان والحاق الدمار. يعني ما يحدث الان من دمار في لبنان هو قرارا امريكيا لاصدار رساله انه هذه هي نتيجه ما يقوم به حزب الله بالمنطقه، واعاده محوره الحديث لاحقا حول حزب الله وكيفيه
1: طيب.
2: مواجهه
1: انت هنا هل تشير الى ان الولايات المتحده لا تتبنى الموقف الاسرائيلي أو الرواية الإسرائيلية في لبنان للحرب، وإنما تدير، ليس هذا فحسب، وإنما تدير طبيعة الحرب الجارية؟
2: ما يحدث الذي يقرر ترامب مدير التنفيذي بالمنطقة هو بنيامين نتنياهو، هو وكيله وأداته التنفيذية، ولكن بعض التفاصيل تدار من قبل أمريكا، وخاصة أنه الأمريكي لا يثق أحيانا بكيفية إدارة وكيله بالمنطقة باتجاهين، هنالك متغيرين أم اثنين بالمنطقة الأمريكي معني بهما أكثر من إسرائيل. الأول هو بقاء الحكومة اللبنانية وعدم إفشالها وإظهارها بأنها حكومة متواطئة مع إسرائيل ومع أمريكا، وهذا أولا. لو كان القرار الإسرائيلي ذهب إلى بيروت منذ اليوم الأول. ثم الحفاظ على حلفاء الحكومة اللبنانية بالمنطقة وبيعهم موضوع وقف إطلاق النار اعتقادا من ترامب أنه هذا من الممكن أن يجلبهم إلى اتفاقيات أبراهام بعد أن رفضوا قبل أيام بالحديث مع أن يكون الموضوع ضمن الصفقة الإيرانية. بالتالي حسابات الأمريكي أوسع بكثير من حسابات الإسرائيلي. بنيامين نتنياهو صحيح أنه يطمح أن يكون لاعبا قويا مهما بالشرق الأوسط، وهذا يعني هو يتحدث به ليل نهار، ولكن أغلبية محددات قرارات وسياسات بنيامين نتنياهو نابعة من الوضع الداخلي في إسرائيل وكيفية رؤية الإسرائيليين لما يقوم به بنيامين نتنياهو. ولكن الحسابات الأشمل والأوسع ورؤية المنطقة من عدة زوايا هاي مسؤولية الأمريكي، لذلك هنالك مئات الضباط والمسؤولين والدبلوماسيين الأمريكان موجودين في لبنان وفي غيره، وهم الذين يديرون المعركة. أجزم بأن الجنود الإسرائيليين الذين وصلوا إلى قلعة شقيف بالأمس كان معهم أمريكان وكانوا يراقبون، وكان الأمريكي يراقب. بمعنى ما يحدث اليوم من هذا التوغل والاحتلال العسكري الإسرائيلي الجديد في لبنان يختلف عما كان أيام بيغن ورافائيل إيتان وأريل شارون، حين كان النقاش الفرنسي الأمريكي أنه هل تجاوزوا الليطاني أم لا، وكانوا على مشارف بيروت. الحالة مختلفة، الأمريكي هو الذي يدير ويشرف الحال من ألف إلى ياء، ولو لم تكن الأمور كذلك نتنياهو لا يمكن أن يدخل جنديا واحدا من الحدود الشمالية باتجاه الأراضي اللبنانية.
1: اسمح لي أن أشرك سيد طارق ترشيشي في نقطة الإشارة الأمريكية إلى إيران. أولا من ناحية ارتباط حزب الله بإيران، وكذلك من ناحية مصلحة إيران في أن تطيل هذه المعركة من أجل تحقيق مكاسب حال وقف إطلاق النار، هكذا يقول المسؤول الأمريكي فيما يتعلق بالوضع الراهن. وبالتالي هذا يدفعنا للسؤال، هل من الصعب أن يوقف حزب الله فعليا وقف إطلاق النار، يوقف إطلاق النار على إسرائيل، وهي تجربة قد حدثت أي أنه فعلها سابقا وأوقف والتزم بوقف إطلاق النار، هل من الممكن هذه المرة أن يستجيب، وما المانع في ذلك في إطار الرد على الارتباط بإيران من أجل تنفيذ هذه الخطة؟
0: يعني أعتقد أنه موضوع لبنان ليس منعزل عن إيران، خلافا لكل محاولات اللي يعني حتى السلطة اللبنانية عم تحاول تفصل بين المسار اللبناني والمسار الإيراني. لكن أول شيء حزب الله هو ينتمي إلى محور تقوده إيران من الأساس. ثانيا يعني إيران عندما توصلت إلى اتفاق على وقف إطلاق النار أو إلى هدنة مع الولايات المتحدة الأمريكية كان أحد بنودها الأساسيين وقف الحرب على كل الجبهات في المنطقة وتحديدا في لبنان. في اليوم التالي والأمريكيين اعترفوا بذلك ثم نكروها في اليوم التالي، نكروا الأمر الرئيس ترامب رغم تأكيد الجانب الطرف الباكستاني بأنه لا، لبنان موجود بند في الاتفاق. خرج في اليوم التالي خرج بعض

0: مسؤولين في لبنان وقال أن لبنان ليس مشمول. في الوقت ذاته خرج نتنياهو وقال أن لبنان ليس مشمول في الأمر، واستمر في العمليات، وكان ما كان من يوم أربعاء أسود إذا تذكرون، وسقط فيه نحو 300 شهيد يوما في قصف مركز أو عشوائي مارسته إسرائيل. الآن الإيراني يصر جدا على موضوع، حسب المعلومات والمعطيات المتوافرة لدى المعنيين ولدى حتى يعني في الأوساط الإعلامية كثيرة والسياسية، تصر إيران في أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لبنان مشمول بوقف إطلاق النار. وتقديراتي أنا أنه الإيرانيين يطرحون مع الأمريكيين، أو ربما سيطرحون أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي شامل من لبنان بضمن هذا الاتفاق الذي يعدونه الآن. وإذا تعذر ذلك فإنهم سيطلبون انسحاب إسرائيل إلى ما قبل 2 آذار، يعني أن يعودوا إلى المنطقة التي كانوا يحتلونها، والنقاط الخمس ما سميت التلال الخمس، في حال لم يقبل الجانب الأمريكي الانسحاب الإسرائيلي الكامل، على أن يتم البحث في الانسحاب الكامل في حال عند الوصول إلى اتفاق شامل في النهاية، في يعني بعد تنفيذ مذكرة التفاهم. في كل الحالات أستاذ هناك اقتناع حتى لدى المسؤولين اللبنانيين أنه مهما حاولنا ومهما فعلنا مهما اتصلنا، يعني حتى كلام مسؤولين أنه بالآخر إذا لم يحصل اتفاق أمريكي إيراني لن يتم معالجة لحالة الحرب في لبنان بين لبنان وإسرائيل في الجنوب. هذا الموضوع يعني لبنانيا لا يمكن الحال. دفع إسرائيل لبنان في اتجاه الصدام مع حزب الله، هذا الأمر يؤدي إلى حرب أهلية في لبنان، والأمريكيين يعرفون موضوع جعل حزب الله، نزع سلاح حزب الله هو المشكلة، وأن حزب الله هو الذي يطلق النار وإسرائيل هي التي ترد على إطلاق النار. هذه مسألة لا تنطلي على الصغير في لبنان، معروف هذا الأمر. فإسرائيل إما أنه تريد من هذا الاحتلال المزيد، احتلال مزيد من الأراضي وصولا للضغط على لبنان لفرض اتفاقية تطبيع وبالتالي إدخاله بالاتفاقيات الإبراهيمية لاحقا، أو أنها بالفعل يعني تريد هذا الاحتلال لتصل إلى اتفاق يعني شبيه باتفاق 17 أيار 1983 الذي ألغي لاحقا، أو أنه يعني بدأ تفرض عليه سلام بالشروط التي تريدها. طيب. هي الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة، الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس الأمريكي وعد اللبنانيين أيام حملته الانتخابية وإلى الآن يقول ويتحدث أنه يريد أن يحقق سلام لبنان وأن يكون لبنان عظيم مثل ما بيحكي عن أمريكا عظيمة. حتى الآن لبنان لم ينل من الرئيس الأمريكي أي وعد حقيقي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان. يعني يكفي أن يطلب من إسرائيل أن تنسحب من لبنان، وعندئذ لن يكون هناك أي مشكلة ولن يطلق أحد النار على إسرائيل. موضوع أعود وأقول اللي طرحه الرئيس نبيه بري اليوم، يعني طبيعي أنه لبنان لا يمكن أنه يأمن أنه إسرائيل ستلتزم وقف إطلاق النار إذا لم تضغط عليها الولايات المتحدة الأمريكية، والكل يعرف هذا الأمر، وما قاله الأستاذ عادل يعني كمان كفى ووفى في هذا الموضوع، كيف أن إسرائيل وأمريكا تتعاونان في لبنان بكل ما تقوم به إسرائيل. واضح القصة كاملة وشاملة هذا الموضوع. ففي تقديري إذا كان هناك نيات جدية لدى الولايات المتحدة الأمريكية وتريد المفاوضات المباشرة التي ستبدأ بمسارها السياسي غدا في واشنطن وبرعايتها، إذا كانت فعلا حريصة على تحقيق السلام في لبنان، فأول خطوة هي أن تطلب من إسرائيل أولا يا أخي وقف إطلاق النار على الأقل، وقف التدمير الكرة، وقف هذا التدمير الممنهج، هذا يعني التغيير الديموغرافي عم بيصير بجنوب حتى.
1: طيب.
0: يعني
1: طيب
0: هذا
1: لماذا
0: يدل على انه اسرائيل
1: لا يدل على انه اسرائيل تريد عن سلام معنوي. لماذا الحديث عن تهيئة اجواء ووقف تدريجي اذا ما تعلق الامر باسرائيل؟ ما يعني حدود ارتباط ذلك بما يجري ايضا من مفاوضات مع ايران؟
2: نعم، قطع الطريق عن المفاوضات مع إيران. إيران تطالب بوقف الحرب وليس وقف إطلاق النار. الأمريكي يصر على إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الثاني من آذار، بمعنى أنه لإسرائيل الحق على مدار الساعة أن تضرب وأن تغتال وأن تقصف في أي مكان، وممنوع لحزب الله أن ينتقد، ليس أن يلقي حجرا أو أن يطلق رصاصة. مجرد انتقاد حزب الله يعتبر خرقا لإطلاق لوقف إطلاق النار. يعني الأمريكي والذي يعزز الموقف الأمريكي والإسرائيلي هو موقف الحكومة اللبنانية المنسجم تماما مع هذا الطرح. الموقف الحكومة اللبناني مع المبادرة الإسرائيلية التي تم تمريرها من خلال المتحدث باسمهم الأمريكي، أنه تجنيب بيروت يأتي بعد أن يوقف حزب الله إطلاق النار بكل الساحات، بما فيها الجنوب، بما فيها النبطية، بما فيها بنت جبيل، كل الجغرافيا اللبنانية، وحينها تبدأ عملية خفض تدريجي إلى أن يحدد الأمريكي أن وصلنا إلى النقطة المطلوبة، وهي إعادة الأمور إلى ما كانت عليه وإخراج المنطقة الجنوبية من الحسابات. يعني هنالك قرارا أمريكيا بعدم السماح بالانسحاب الإسرائيلي. أقول لك أكثر من ذلك، ما حدث بال 2006 حين طالب أولمرت من بوش الابن بوقف الحرب، انه استهدفنا كل بنك الاهداف، 400 هدف ضربناها 5 مرات ولم يعد امامنا اهداف غير قادرين على قمع حزب الله، فرد عليه بوش الابن بحينه: نحن امام فرصه تاريخيه اقليميه دوليه لاجتثاث حزب الله من المنطقه، وعليك ان تستمر. واستخدم كلمه عبريه اسمها كديمه، حزب كديمه الذي كان ينتمي إليه أولمرت والتي تعني إلى الأمام. اليوم الأمريكي لن يسمح للإسرائيلي إلا إذا أخبروا الإسرائيلي أنني ميدانيا لم أعد قادر على تحمل الكلفة، لسبب بسيط أنه الأمريكي ليس فقط معنيا بإعادة ترتيب المنطقة بما يضعف إيران بلبنان وبغيرها، وخاصة أنه جزء مما يريد الأمريكي والإسرائيلي تحقيقه تحييد حزب الله عن المواجهة الحتمية القادمة بعد المونديال مع الأمريكي والإسرائيلي، وبالتالي تحييده يتم عبر تدفيع لبنان ثمن باهظ وخلق المعادلة التي يتغنى بها اليوم ماكينة إعلامية لبنانية وعربية وإسرائيلية وأمريكية، إنه هذا الدمار ليس بسبب سياسة الاحتلال وتعطش للقتل والإجرام والإبادة والتهجير كما حدث في غزة، إنما نتيجة تدخلات ومغامرات حزب الله حين ذهب لإسناد غزة وإسناد إيران. حين تقبل الحكومة اللبنانية منطق وقف حزب الله من جهته، هذا يعني أنه في مشكلة بالفعل في حزب الله وليس في الإسرائيلي، وهذا يعني أنه إن لم يوقف حزب الله إطلاق النار اليوم اللي هو دفاع مشروع، يعني من حق إسرائيل أن تستمر وأن تتوغل أيضا وأن تقصف بيروت. هذه المعادلة التي يريدها الإسرائيلي. لذلك أول أمس حين بدأت تتبلور ملامح الصفقة الحالية، الإسرائيلي ماذا قال؟ لم يحمل فقط حزب الله مسؤولية ما يحدث، حمل حزب الله ووصف نبيه بر بهذا الفاسد الذي يجر لبنان إلى دمار أكبر ويتحمل مسؤولية أكثر من حزب الله. يعني الخطاب الإسرائيلي الذي وصف نبيه بري بالختيار العاجز الفاسد، هذا كشف أنه في اتصالات سرية لبنانية أمريكية إسرائيلية، ويقف نبيه بري عائق أمامها. وبالتالي ذهبوا بالأمس صباحا باتجاه التصعيد، باتجاه يعني ما يحدث من تصعيد ليس فقط نتاج قرار، إنما انعكاسا لاتصالات سرية غير مرئية لا نراها، لا نسمع عنها إلا بعد حصولها بأيام أو أسابيع. بكل الأحوال ما يحدث الآن هو يعيد طرح الموضوع بسياق أنه إسرائيل والولايات المتحدة وصلت إلى قناعة أنه مواجهة إيران لن تتم فقط هناك بالجغرافيا المحيطة لإيران عبر العمل العسكري والحصار البحري، إنما بمحاربة ما سموه وكلاءها والآن في لبنان، لتحييد ليس لتحييد لبنان، إنما لتحريض الرأي العام اللبناني كله، والذي يتابع ما يقال من النقاش الإسرائيلي الداخلي عن عرائض ووثائق وحملات توعية بقرى لبنانية، جزء منها أغلبية شيعية وجزء من أخرى تطالب بالتنصل من حزب الله وطرده من المناطق وإخراج والمنطقة.

0: المنطقة التي ستعلن أننا لن نقبل ببقاء حزب الله عندنا سيتم استثنائها من الغارات
1: شكرا.
0: ومن القصف الإسرائيلي، وقد يسمح لبعض ممن هجر منها أن يعودوا. هذا يعني أن هنالك مخطط الأمريكي الذي
1: شكرا.
0: وضعه لسبب بسيط، لسبب بسيط أنه قدرة الإسرائيلي للتأثير بالقرار اللبناني قدرة ضعيفة تتم من خلال أمريكا، ولكن الأمريكي له الكثير من الأدوات، وخاصة أن للأسف الأمريكي ينظر إليه في لبنان ليس كما تطرق الدكتور طارق، إنما البعض في لبنان يتعامل مع الرئيس ترامب كصديق، وأن الولايات المتحدة صديقة للبنان.
1: عادل الشريف من الخير، شكرا جزيلا لك. والأستاذ طارق ترشيشي، شكرا جزيلا لك أيضا. إذا تشير الأحداث المتلاحقة في جنوب البلاد إلى أن إسرائيل تخطط لاحتلال مناطق واسعة من الجنوب اللبناني، ويأتي احتلال قلعة تشقيف الذي اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحولا حاسما في الهجوم على لبنان، ليؤكد أن احتلال الشريط الذي سمته إسرائيل الخط الأصفر ما هو إلا مرحلة أولى من مخطط احتلال أوسع.
2: بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان في 17 من أبريل الماضي، أعلنت إسرائيل عما تسميه المنطقة الصفراء، وأمرت سكان 57 بلدة تقع جنوب نهر الليطاني بإخلائها. تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه كاتس عن المنطقة التي وصل عمقها في بعض المواقع إلى 10 كيلومترات كمنطقة عازلة، لكن جيش الاحتلال نفذ هجمات على مواقع على نطاق أوسع بكثير من هذه المنطقة، وأصدر أوامر بإخلاء أكثر من 100 بلدة وقرية لبنانية إضافية، ووصل الأمر إلى مطالبة جميع سكان الجنوب بالرحيل بذريعة أن المناطق الجنوبية كلها ستصبح ساحة قتال. تبدو أوامر الإخلاء الواسعة وسياسة الأرض المحروقة محاولة من إسرائيل لإحداث تغيير ديموغرافي في الجنوب. خلال حروب إسرائيل الأولى في لبنان كان النزوح يحدث هربا من المعارك، وفي حرب 2006 ظهرت أوامر الإخلاء لكنها لم تكن بهذه الكثافة التي يصدرها جيش الاحتلال اليوم، والتي تؤدي عمليا إلى إفراغ الجنوب من سكانه. الآن لم يعد المعيار الجغرافي لما تعتبره إسرائيل منطقة عازلة هو نهر الليطاني، حيث يبدو أنها تسعى لتوسيعها واحتلال كل الأراضي التي تقع شمال الليطاني في اتجاه نهر الزهراني. تختلف المسافة بين النهرين حسب المواقع، وتصل في بعضها إلى 20 كيلومترا، ورغم ضيقه فإن هذا الشريط يكتسي أهمية استراتيجية كبيرة، لأنه يضم تضاريس معقدة ووعرة، منها أودية عميقة وتلال استراتيجية وعدد من القرى والمدن. ومن المواقع الاستراتيجية في هذه المنطقة تلال إقليم التفاح المرتفعة، التي يستطيع من يتحكم فيها أن يراقب مناطق جغرافية واسعة. وتعد النبطية المدينة الأبرز إداريا واقتصاديا في هذه المنطقة. الآن يقول الجيش الإسرائيلي إنه احتل قلعة شقيف التي تطل على مدينة النبطية وتبعد عنها بنحو 15 كيلومترا. يدخل الاهتمام بهذه القلعة التاريخية والاستراتيجية التي احتلتها إسرائيل بين عام 82 وعام 2000، وتعيد احتلالها الآن ضمن خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لضرب خط الدفاع الثاني الذي يمثله نهر الزهراني بعد السيطرة على خط الدفاع الأول وهو نهر الليطاني. وبذلك توسع إسرائيل نطاق المناطق المحتلة جنوب لبنان، مع ما يحمله ذلك من احتمالات حرب استنزاف لا تعرف مآلاتها.
1: يستمر الجدل بشأن طبيعة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، فقد أفادت تسريبات في الإعلام الأمريكي بأن الرئيس ترامب يريد إجراء تعديلات على الصيغة الحالية من المذكرة، كما سنتابع في هذا التقرير.
3: حتى مذكرات التفاهم تغدو مجالا للشد والجذب بين واشنطن وطهران، فقد أصبح التحكم في لغتها انعكاسا لميزان القوة بعد صمت المدافع. ترامب والعهدة على موقع أكسيوس يطلب تعديلات على الصيغة التي مده بها مبعوثوه إلى الإيرانيين. التعديل الأول ذو علاقة بمعضلة نووي، فالصيغة الحالية تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، لكن ترامب يرى أن ذلك لا يمنح واشنطن ما يكفي من التفاصيل التنفيذية.

0: الرئيس الأمريكي يروم صياغات أوضح. كيف ستصل بلاده إلى مخزون اليورانيوم عالي التخصيب؟ ومتى وبأي آلية يمكن التخلص منه أو افتكاكه من الإيد الإيرانية؟ أما التعديل الثاني فيتعلق بمضيق هرمز، فالمذكرة تنص على فتح المضيق دون قيود ولا رسوم ولا مضايقات، مع إزالة الألغام في 30 يوما. لكن تسريبات أكسيوس تقول إن ترامب يطلب تعديلا في الألفاظ المتعلقة بإعادة فتح المضيق، مما يلزم الإيرانيين أكثر ويضيق أمامهم خيارات التأويل. نيويورك تايمز قالت كذلك إن بعض تحفظات ترامب متصلة ببنود رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. فواشنطن لا تريد أن يظهر الاتفاق كأنه إفراج مجاني عن أموال طهران قبل حصولها على تنازلات واضحة في النووي والمضيق. طهران هي الأخرى لها مشاغلها وقراءاتها لمذكرة التفاهم. ففي ملف الأموال المجمدة تريد أن يكون الإفراج عن بعض أموالها جزءا من المرحلة الأولى، لا وعدا مؤجلا إلى مفاوضات آتية. وهنا تظهر الفجوة المركزية، فواشنطن تريد مذكرة التفاهم بابا لإلزام إيران بفتح هرمز وإزالة الألغام وضبط التخصيب وتقديم إجابات عن مصير اليورانيوم عالي التخصيب. أما طهران فتريدها بوابة لفك الخناق عنها برفع الحصار وتيسير بيع النفط والإفراج عن الأموال المجمدة، ثم الذهاب إلى تفاوض أوسع في 60 يوما. يأتي كل هذا وسط تصريحات لافتة آتية من طهران، فالرئيس الإيراني لمح إلى أن إدارة بلاده لا يمكن أن تظل حبيسة دائرة ضيقة من صناع القرار، وأن اللحظة تحتاج توسيع قاعدة الشورى وإشراك النخب السياسية والعلمية في النقاش. تصريحات بيزشكيان قد تهدف إلى إشعار الطرف الأمريكي بأن زيادة الملاحظات على المذكرة ليس في صالحها، فأي توسيع لدائرة القرار في طهران قد يحد من حجم تنازلات بلاده. رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف هو الآخر رمى بتصريحات لافتة، فقد قال إن بلاده لن توافق على أي اتفاق قبل التأكد من استيفاء حقوق شعبها، وأن معيار طهران ليس الوعود بل النتائج الملموسة، مؤكدا أن دبلوماسييه مطالبون بتحويل ما يصفه بالانتصارات الميدانية إلى مكاسب سياسية وقانونية. ولعل تصريحات قاليباف تختصر المزاج السياسي الإيراني، لا ثقة بالوعود ولا التزام قبل مكاسب ملموسة، وتلك معادلة تعيد الطرفين إلى المربع الأبدي، من سيتنازل أولا؟
1: ينضم إلينا من واشنطن خالد صفوري رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن. سيد خالد مرحبا بك معنا، ولنبدأ إذن من أهداف الرئيس الأمريكي حينما يعلن هذا التشدد كما يقول، أو نزيد من التفاصيل، يتحدث عن تفاصيل في الملف النووي في حديثه عبر تروث سوشيال، وتأكيد على أن هذا الاتفاق يشمل هذه التفاصيل الكثيرة. ما الهدف من وراء التركيز على الملف النووي في مذكرة التفاهم؟ ومن المفترض أن يتم يعني ما يشبه التفاوض على التفاصيل في مراحل لاحقة.
2: تحية لكل جمهور الجزيرة. لا شك أنه علينا التذكر أنه قبل 8 أيام الرئيس الأمريكي قال أنه تم التوصل إلى اتفاق وأنه سيتم الإعلان عنه قريبا، هذا كان يوم السبت الأسبوع الماضي. الآن يتم إضافته بشكل مستمر، إضافة شروط جديدة وإعادة صياغة جديدة، وهذا واضح جدا أنه هنالك تأثيرات أخرى وتأثيرات خارجية على الرئيس الأمريكي، وهذا يجعل المفاوضات صعبة جدا. عندما تم طرح نقاط في الإعلام الأمريكي نقاط الاتفاق، الطرف الإسرائيلي أبدأ انزعاجه وعدم سعادته من هذا الاتفاق، وكان هنالك ضغوط في الإعلام الأمريكي والتغريدات وتحديدا من الجماعة التي أيدت ترامب، Foundation for Defense of Democracies، اللي هي واجهة اللوبي أقصى اليمين الإسرائيلي، والذي هي قادت كذلك الحملة لأكثر من 15 سنة من أجل شن حرب على إيران بانتقادها الاتفاق وإعلان أنه تنازل وتراجع في الموقف الأمريكي وأنه هذا نصر لإيران. روبرت كيغان كتب في الأتلانتيك يقول أنه هذا وقف إطلاق النار هو انتصار لإيران، أو هذه نهاية الانتصار الأمريكي في إيران، أو الرئيس ترامب هزم في إيران. هذه كلها علامات تحريضية من أجل إشعار الرئيس لأنه لم ينتصر. الرئيس الأمريكي لا يحب أن يظهر مظهر المهزوم أبدا، على مستوى الأعمال التي أدارها، على المستوى الشخصي، على المستوى السياسي، وبالتأكيد على مستوى حرب خاضها وبدأها مع إيران قبل 93 يوم. من الجانب الآخر يأتي عليه نقد من الجانب الديمقراطي اليوم في برامج يوم
1: الأحد. لذلك يوضح لهم دائما أن إيران لن تملك سلاحا نوويا، يعني بمعنى حتى هذا المكسب أو الترويج له لم يعد كافيا لترامب أمام جمهوره.
2: ليس فقط جمهوره، أنا كنت أحاول أرود أن أقول أنه حتى الديمقراطيين الآن اليوم في ميد ذا بريس، قال أحد الديمقراطيين أنه الرئيس الأمريكي اعترض على اتفاق الجي سي بي او الذي وقعه الرئيس أوباما قبل 14 سنة أو 12 سنة، على أنه أعطى إيران 5 مليار دولار، والآن هو يريد أن يعطي إيران أو لا يعطي إيران، هو يفرج عن 12 مليار دولار إلى 15 مليار من الأموال المجمدة الإيرانية في البنوك الأمريكية والبنوك الدولية في كوريا الجنوبية وكذلك. فإشعاره أنه هو أما تراجع وأما قبل بنفس الاتفاق الذي هو قام بنقضه والذي وقع الرئيس أوباما، يعطي شعور أنه المهزوم أو الذي تراجع، وبالنهاية تظهر إيران بشكل منتصر وهو لا يريد ذلك. فأعتقد أنه هذه جزء كبير منها مقصود من أجل وضع الرئيس في الزاوية، من أجل إفشال أي اتفاق والضغط على الجانب الإيراني من أجل تقديم تنازلات أكثر. وإيران لا أعتقد بإمكانها أن تتنازل بشكل أكبر من الذي قامت بتقديمه، خصوصا أنه حرب شهرين على إيران قامت بتدمير قطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني، الصناعة النفطية والصناعة العسكرية الإيرانية. فإيران كذلك لا تريد أن تخرج بمظهر المهزوم بشكل كامل، لكن واضح جدا أنه إيران غير مستعجلة ولا تشعر أنها مهزومة، وإلا لم تكن تضع شروط صعبة على الطرف الأمريكي أن يقبلها. كان ترامب يتوقع في البداية أن أمريكا ستملي الشروط على إيران وإيران ترضخ بشكل مباشر. واضح جدا أن الإيرانيين يماطلون وبشكل كبير، لأنهم يملكون
1: هو كثير. قال ذلك فعليا، قال إن نعم إيران لا تملك أوراقا ولا أعرف لماذا تتشدد، وكأنها لم تخسر كل شيء. يعني اسمح لي أن أرحب بدكتور حسين ريوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، انضم إلينا من طهران الآن. وكيف دكتور حسين من المتوقع أن تتعامل مع هذه التعديلات للرئيس الأمريكي؟ يعني هو يسمي ذلك بالتشدد، مزيد من التشدد، لكن فعليا أين هو التشدد الذي يبديه الرئيس الأمريكي في هذه المذكرة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا، الآن إيران تواجه موقفا قلقا وغير ثابت أمريكيا، يعني في كل مرة نحن أمام شروط جديدة، وهذا ما لا يمكن أن تقبل به إيران. ما لم يحققه الرئيس في الحرب لا يمكن أن يحققه في الدبلوماسية. وإيران يجب أن ننتبه في كل مرة أن إيران تملك ورقة مضيق هرمز والاقتصاد العالمي، ولا يمكن لإيران أن تتنازل أمام أمريكا فيما تطرح من شروط مجحفة بحق إيران. يعني الورقة واضحة، والورقة لم توضع من فراغ، وضعت من خلال تنسيق كامل مع الإدارة الأمريكية من قبل الباكستانيين، وكان واضح أن القسم الأول هو يهتم بموضوع إنهاء الحرب وليس بالموضوع النووي. هناك خلط يعني المواضيع والمراحل من قبل الرئيس الأمريكي، وهذا يعني على أي خلفية جاء لا يمكن القبول به إيرانيا. من هنا إيران تقول إنه في المرحلة الأولى فتح مضيق هرمز، إنهاء الحصار، وقف إطلاق النار في لبنان، والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة الإيرانية. هذا يجب أن يتحقق حتى هذه المرحلة يعني تكون قد يعني نفذت بشكل أو بآخر. غير هذا لا أتصور أن إيران يمكن أن تتنازل عن موضوع يعني ويتصور ويتصرف بشكل وكأن هذه الأموال ليست إيرانية، ولأن أمريكا قامت بتجبيدها فهي أموال أمريكية يستطيع ترامب أن يهبها أو لا يهبها. هذا الكلام لا يتطابق مع الواقع، ولا يمكن لإيران أن تتقبل هكذا إملاءات أمريكية.
1: إلى أي مدى دكتور حسين هذا الموضوع أصلا يعني مهما وعقدة بالنسبة للإيرانيين؟ أتحدث عن الأموال، ونحن يعني نشاهد التركيز الأمريكي حتى من الرئيس الأمريكي في المرحلة الأولى على تفاصيل الملف النووي، ويريد أن يرى الرئيس الأمريكي كيف ستتخلص إيران من مخزوناتها من اليورانيوم. يعني هل من الممكن إيران أن تعقد الملفات وتعقد الصفقة من أجل أموال ربما تستطيع تجاوزها أو تعويضها عبر فتح الحصار أو رفع الحصار على الموانئ أصلا؟
3: شوف، أولا إيران الآن في موضوع الموانئ، إيران كانت تصدر النفط وتوصله إلى الصين إلى ميناء شاندونغ وتسلمه للمصافي الموجودة هناك، مصافي الأباريق كما يسمى. الآن إيران تبيع النفط في جزيرة خارك، والناقلات الصينية هي التي تحمل النفط اتجاه الصين، وهي تذهب يعني في مقابل وتحت يعني عين الأمريكان، وهم لا يستطيعون أن يعني يعلنوا الحرب على سلاسل التوريد الصينية. من هنا الآن من ينقل النفط هو الصين بذاتها وليس إيران، ومن هنا هذا التصور أن إيران الآن لا تصدر النفط وأن هناك حصارا بحريا أنه يمنع هذا الموضوع. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لا زال يوميا هناك ناقلات نفط صينية تشحن وتذهب باتجاه الصين. هذا أولا. الموضوع الآخر، يعني أمريكا الآن تقول هي في المرحلة الأولى وتطلب ضمانات من المرحلة الثانية. المرحلة الثانية لم يتم أساسا يعني نقاشها والوصول إلى اتفاق حول مخزون إيران من اليورانيوم. صحيح هناك اتفاق مبدئي حول موضوع الانتهاء من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ولكن كيف يتم ذلك؟ يعني الرئيس الأمريكي يتكلم يجب تدمير اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وإيران ترفض هذه الكلمة تدمير، تقول تسييل اليورانيوم إلى يورانيوم مخصب بنسبة 20% للاستخدام الطبي. ولكن على أي حال هذا موضوع مطروح على طاولة المفاوضات، يجب أن يناقش ويتفق عليه الطرفان، وبعد ذلك يمكن ترحيله إلى دولة، يمكن تسييله، ممكن أي شيء آخر. إنه من هنا هذا الموضوع لم يتم الاتفاق عليه. أن يطرح الرئيس الأمريكي أمور لم يتم الاتفاق عليها، هذا يعني شروط تعجيزية، هذا يعني الإخلال في مسار التفاوض من قبل أمريكا، باعتبار أنها تطالب بتطبيق شيء لم يتم الاتفاق عليه أساسا.
1: طيب، على مبدأ خطوة بخطوة سأعود لضيفي أستاذ خالد الصفوري. مزيد من الضمانات يريد دونالد ترامب، مزيد من التفاصيل حول الملف النووي قبل أن يرفع الحصار فعليا وقبل أن يقر هذا الاتفاق. لكن كنت تشير إلى الهجوم سواء من قواعدها أو حتى من الديمقراطيين على الاتفاق أو ما سرب حول الاتفاق. أيضا لاحظنا الانستغرام الذي يدعم موقف الرئيس الآن بعد التشدد، السؤال بعد يعني ترويج التشدد من الرئيس الأمريكي، هل سيقنع بعض صقور حزبه أو هنالك من يدعم الرئيس ترامب في محاولة في النهاية للوصول إلى اتفاق؟
2: أنا أعتقد أن الرئيس متردد جدا، وترامب عندما يريد أن يحصل على شيء لا يهتم بالقواعد، وهو دخل في المجابهة معركة مع إيران بعدم رضا القاعدة الجمهورية، والتي تبعته في النهاية، لكن في البداية كان هنالك عدم رضا كبير في القاعدة باستثناء قاعدة ماجا، واللي هي لا تمثل كل الجمهوريين. عن استطلاعات الرأي قبل 10 أيام 54% من الجمهوريين ضد هذه الحرب الإيرانية. ف أنا أعتقد تردده يعود لعدة أسباب. تردده أنه عليه تأثيرات من الجماعات المؤيدة لإسرائيل تضغط عليه بشكل مستمر، وعندما لم تكن راضية على الاتفاق عندما تم تسريب بنوده ضغطت عليه هذه المجموعات من أجل طرح بنود مرة أخرى. موضوع مشكلة النووي الإيراني في المفاوضات التي أقامها الرئيس السابق أوباما واستمرت فترة تقريبا 4 سنوات، كانت وكالة الطاقة الذرية النووية تشارك في الوكالة الدولية تشارك في المفاوضات وتقدم اقتراحات على كيف يتم التخلص من الوقود النووي الإيراني المخصب. الآن نرى أن الولايات المتحدة تقوم بهذه القرارات بنفسها، وأنا متأكد أنه جزء من الشروط تتم إملاءها من الطرف الإسرائيلي، والذي يلعب من وراء الكواليس دور كبير في هذه المفاوضات. والرئيس الأمريكي ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قالوا ذلك، أنهم يطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل مستمر على هذه المفاوضات وعلى طبيعة التعامل مع إيران، وهذه مشكلة كبيرة. لا تستطيع أن تتفاوض وفي دولة هي طرف في هذا الصراع ولا تريد هذا الصراع أن ينتهي. إسرائيل قالت علنا أنها لا تريد هذه الحرب أن تنتهي. ما دامت القوى المؤيدة لإسرائيل تلعب الدور كبير على الرئيس الأمريكي في محاولة فرض ما تريده من هذا الاتفاق، لن يتم التوصل للاتفاق، وسيتم إفشال اتفاق مرة أخرى حتى لو تم الإجابة على بعض المطالب الأمريكية. ورغم الضغوط على الرئيس الأمريكي من قبل القاعدة الجمهورية مع قرب الانتخابات الأمريكية ومعلومات الاقتصادية السيئة، يوم الجمعة القادم ستأتي معلومات البطالة في السوق الأمريكي. كل المعلومات التي تأتي في الاقتصاد الأمريكي في تراجع مستمر خلال عدة أشهر الماضية، وهذا ليس في صالح الرئيس ولا صالح الحزب الجمهوري، فهو عليه ضغط من هذا الاتجاه وضغط من الجانب المؤيد لإسرائيل. عليه أن يختار، وهو عادة إذا أراد شيئا يختار ويقوم بمواجهة القوى الأخرى، لكن حتى الآن واضح جدا أنه لا زال متردد، لأنه لا يريد أن يدخل في مجابهة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.
1: لكن إلى أي مدى الرئيس الإسرائيلي لديه، أو رئيس الوزراء الإسرائيلي فعليا لديه ما يضغط به الآن على رئيس ترامب بحكم ما يفعله في لبنان؟
2: هذا عامل آخر، لكن الرئيس الأمريكي على الأقل يستطيع أن يقول أنه اللبنانيين أو الحكومة اللبنانية والإسرائيليين يتفاوضون تحت الرعاية الأمريكية، وهو يستطيع أن يقول أنه هو يحقق أو يوسع من عملية السلام. فعلى الأقل الملف اللبناني لا زال بالنسبة له ورقة يلعب فيها، لكن الحرب مع إيران ليست ورقة إيجابية بالنسبة للشارع الأمريكي. 70% من الأمريكيين ضد هذا الموضوع، وحتى القاعدة الجمهورية بدأت تتآكل وتتراجع في تأييدها، خصوصا مع المؤشرات الاقتصادية الغير إيجابية، إذا لم نقل أنها سيئة، والتي ستزداد سوءا مع نهاية الصيف إذا لم يتم وقف الحرب.
1: خالد صفوري، شكرا جزيلا لك، وشكرا للدكتور حسين ريوران من طهران. نختم من قطاع غزة، حيث قال مصر في مستشفى الشفاء إن شخصين استشهدا وأصيب 25 في غارة إسرائيلية في منطقة الميناء غربية مدينة غزة. في غضون ذلك ناشد مستشفى شهداء الأقصى الجهات المعنية بالتدخل الفوري لتعزيز إمدادات الطاقة الكهربائية بعد خروج المولد الكهربائي الاحتياطي عن الخدمة في المستشفى. وأعلنت الإدارة توقف قسم العمليات محذرة من توقف أقسام حيوية أخرى، الأمر الذي يهدد حياة المرضى.
4: هدد بالخطر في أي لحظة، وممكن الحين كمان تتوفى.
5: بهذه الكلمات يختصر هاني حجم الخوف الذي يرافق المرضى وعائلاتهم مع تفاقم أزمة الكهرباء في مستشفى شهداء الأقصى.
4: محاول عليها فش، لأن فش كهرب، هذا بس ساكد أبواب وهيك يعني. أتو قطع قبل شوي قاعد بيجي حوالي نص ساعة، أما صارت وضعها صعب، صار الناس تفرفط من قلت كهرب.
5: فلم يعد هاجس وصول المرضى إلى المستشفى هو الأصعب، بل أصبح الخوف من أن تتوقف الأجهزة أثناء العلاج هو ما يؤرق الجميع هنا من مرضى وطواقم طبية.
6: أنا لو

0: قطعت الكهرباء عني، ما بصبر 3 أيام وبموت.
1: يعني الدور اللي فات جيت قعدت 5 ساعات على الماكينة، بعد ساعة لما شغلوا علينا الكهرب، لما شغلوا الماكينة فيش كهرب بالمرة، قطعت يمكن 3 4 مرات يوميا.
2: بالأمس مساء تم إيقاف العمل في غرف العمليات داخل المستشفى.
3: إدارة مستشفى الأقصى حذرت من كارثة وشيكة مع تهالك المولدات التي تشكل المصدر الرئيسي لتشغيل الأقسام الحيوية، وعلى رأسها العناية المركزة وغرف العمليات وأقسام غسل الكلى.
2: نحن نسير في العد التنازلي لإيقاف المستشفى وليس الخطر، حيث توقف أول قسم حيوي داخل المستشفى، قسم العمليات، أحد الأقسام الرئيسية الذي يقدم الخدمات. تتحدث عن 6 غرف عمليات لقد توقفت بشكل كامل، والآن نحن نسعى ونجتهد ألا تتوقف باقي الأقسام الحيوية، لأن سيكون من خلالها توقف المستشفى عن العمل بشكل كامل.
3: أزمة المولدات هذه تنذر بتعطيل خدمات طبية أساسية يعتمد عليها آلاف المرضى والجرحى في ظل نقص الإمكانيات اللازمة لإصلاح المولدات أو استبدالها.
4: عدم وجود الكهرباء سيضطرنا إلى فصل محطات الأكسجين، سيضطرنا إلى فصل اللي هو محطات التحلية، سيضطرنا إلى فصل اللي هو أنظمة الغازات الطبية الكاملة التي يعتمد عليها المريض بشكل دائم.
3: هنا في مستشفى شهداء الأقصى تتحول أزمة المولدات الكهربائية إلى خطر يهدد حياة آلاف المرضى وسط مخاوف من توقف أقسام حيوية تمثل شريان حياة للمستشفى. أشرف أبو عمرة، الجزيرة، دير البلح، وسط القطاع.
5: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة، وقد وصلنا الآن إلى رأس الساعة. تغطية مستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وقطاع غزة. وفي آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقه مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا، وإنه مليء بتفاصيل دقيقة تبحث جوانب شتى تتعلق بالملف النووي الإيراني. وكانت شبكة CNN قد نقلت عن مسؤولين قولهم إن ترامب أصر على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران النووية وتعهداتها بإعادة فتح مضيق هرمز. في طهران، نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن المحادثات وتبادل الرسائل مستمران، وإن كل ما يقال حاليا مجرد تكهنات ينبغي ألا تمنح أي أهمية. كما أوردت الوكالة عن مصدر إيراني مطلع أن المعيار هو الورقة التي تقبل بها طهران، وأن إدخال ترامب تعديلات على المسودة لا يعني القبول بها. في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن وزير الخارجية ماركو روبيو بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي الجهود الدبلوماسية بين بيروت وتل أبيب. وأضاف المسؤول أن روبيو اقترح خريطة طريق لوقف التصعيد في لبنان تبدأ بوقف حزب الله هجماته على إسرائيل مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد في بيروت. ميدانيا، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 8 أشخاص استشهدوا وأصيب 19 آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني جنوب البلاد. في إسرائيل، أعلنت وسائل إعلام إصابة 4 جنود بعد استهداف مسيرة موقعا عسكريا قرب بيت هلل. وفي قطاع غزة، قال مصدر في مستشفى الشفاء إن 2 استشهدا وأصيب 25 آخرون في غارة إسرائيلية على منطقة الميناء غرب مدينة غزة. نشير مشاهدينا إلى الخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة، نقلا عن مراسل الجزيرة يتحدث عن إطلاق صفارات الإنذار في الكويت. إذن إطلاق صفارات الإنذار في الكويت مرة ثانية، وقد كنا شاهدنا إطلاق لصفارة الإنذار قبل أيام في الكويت، وستكون لنا وقفة بعد قليل مع هذا الخبر وتفاصيله. لكن قبل ذلك ننتقل إلى واشنطن ومراسلنا هناك أنس الصبار، وكذلك طهران ومراسلنا هناك عدنان بوريني، لنعرف معهما آخر التطورات بشأن ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية. ونبدأ مع أنس الصبار في واشنطن. أنس، هلا أجملت لنا آخر المواقف الأمريكية؟
6: أحدثها هو حقيقة ما يرد من تسريبات عبر

0: البرنامج النووي الإيراني، التشدد في الموقف الأمريكي وتحديدا بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب، تناول مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، والنقطة الأخرى في مضيق هرمز حديث عن تغيير في الصياغة. صحيفة نيويورك تايمز اليوم تحدثت عن أن القيادة المركزية الأمريكية من خلال البحرية الأمريكية نجحت في تنسيق مرور 70 سفينة تجارية من منطقة في مضيق هرمز بعيدة عن السواحل الإيرانية. كانت السفن عندما تمر منها تغلق وتطفئ أجهزة الاستقبال والإرسال. وتقول هذه المصادر إن الولايات المتحدة تعتقد بأن هناك تهديد حقيقي للسفن، لكنها في الوقت ذاته كانت تحاول العمل ضمن هذا الإطار. لم يأتي إعلان رسمي بطبيعة الحال، والولايات المتحدة ترى في مرور السفن عبر مضيق هرمز أمرا مهما وحيويا على الأقل الاقتصاد العالمي، لما له أيضا من انعكاسات على الاقتصاد الأمريكي. التحفظات الأمريكية من المتوقع أن تكون قد وصلت للإيرانيين، والتقديرات كانت تقول إن الأمريكيين يتوقعون أن يرد الإيرانيون خلال 3 أيام، ويعزون التأخير في الرد الإيراني لصعوبة تواصل المسؤولين الإيرانيين ببعضهم. ومسؤول أمريكي قال لموقع أكسيوس قال إن هؤلاء المسؤولين لا يتواصلون عبر البريد الإلكتروني، وهو أمر حقيقة ينظر إليه الأمريكيون تحديدا الرئيس دونالد ترامب، أقصد التأخير في الرد بانزعاج وإحباط في بعض الأحيان. لكن في خلفية هذا المشهد كله أطراف داخل الولايات المتحدة، بعضها يدفع باتجاه التسوية الدبلوماسية سواء من داخل إدارة دونالد ترامب أو حتى من خصومه الديمقراطيين الذين يرون في هذه الحرب بأنها غير ضرورية، وآخرون يؤمنون بالتصعيد. ولذلك الحديث عن الدبلوماسية عادة ما يرتبط وتتم مزاوجته بالحديث عن التصعيد العسكري، وهو أمر غير مستبعد حقيقة بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، نظرا لكل الردود التي وصلت خلال الفترة الماضية وطول مدة الهدنة التي استمرت بين الجانبين، والأصوات المتعالية المطالبة بعودة العمليات العسكرية والقضاء على الدولة في إيران والنظام.
1: شكرا جزيلا لك أنس الصبار مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى طهران لمراسلنا هناك عدنان بوريني. عدنان، ما هي آخر المواقف الإيرانية بشأن ما حصل أو آخر ما ورد من الولايات المتحدة من مواقف رسمي؟
2: نترقب ذلك مراد. حقيقة ما زال الصباح مبكرا هنا في طهران، بطبيعة الحال نترقب الموقف الإيراني فيما يتعلق بهذه التصريحات التي جاءت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن عادة مراد الجانب الإيراني لا يعقب كثيرا على التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات، ويكتفي برسم الخطوط العريضة فيما يتعلق بالحديث عنها. مثلا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدث بالأمس بأن الأمر خاضع للرسائل التي تذهب وتأتي في هذا الموضوع، وبأن الحديث عن نتائج نهائية بالنسبة لهذه المفاوضات غير معتمد حتى يتم توقيع الاتفاق، مشيرا إلى أن كل ما ينقل في وسائل الإعلام الغربية بشأن هذا الأمر هو عمليا غير دقيق بتاتا. أيضا مصدر مطلع قال لوكالة تسنيم للأنباء بأن هذه الرسائل التي ترسل من الجانب الأمريكي تعقيبا على مذكرة التفاهم أو الصيغة التي تتم محاولة الوصول إليها هي عمليا غير ملزمة، وبالتالي الجانب الإيراني سيرد عليها بطبيعة الحال بتحفظات دقيقة، مشيرا إلى أن طهران تتعامل بشكل أساسي مع سيناريوهات عديدة محتملة من ضمنها أن لا تصل إلى اتفاق بشأن ما يطرح بشكل عام. المسؤول السياسي في الحرس الثوري مراد تحدث بشكل واضح عن أن مضيق هرمز بالنسبة لإيران هو ذو قيمة أكبر من السلاح النووي، وبالتالي هذا يشير إلى عمليا إلى النقاط التي تصر عليها طهران في هذه المرحلة، وهي تتحدث بشكل أساسي عن قضية مضيق هرمز، عن الأموال الإيرانية المجمدة، عن وقف إطلاق النار في لبنان كبنود أساسية يتم بحثها في مذكرة التفاهم وفي هذه المفاوضات للوصول إليها وتوقيعها، وبعد ذلك يتم بحث الملفات الكبرى التي أشار إليها الرئيس الأمريكي مثل ملف النووي. بالتالي الجانب الإيراني يشدد بشكل أو بآخر في كل يوم تقريبا على أن الملف النووي هو عمليا خارج مساحة البحث في مفاوضات مذكرة التفاهم بكل تفاصيله.

0: ربما يكون هناك حديث مرتبط بقضية الضمانات بعدم التحرك في المجال النووي إيرانيا حتى انتهاء مهلة 60 يوم، ولكن الجانب الإيراني يؤكد بشكل دقيق على أن ما كان يبتغى ببحث التفاصيل المتعلقة بالمنشآت الإيرانية باليورانيوم المخصب فوق نسبة 60% هو عمليا خارج مساحة البحث في هذه المفاوضات. الأمور التي يركز عليها الجانب الإيراني في هذه المفاوضات وفي بنودها هي عمليا مضيق هرمز، الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز، التفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع فيما يتعلق بالمسار، بالرسوم الملاحية والتأمين، فيما يتعلق بتفتيش السفن في بعد تسجيلها في حال تم اختيار بعض السفن لتفتيشها، بالإضافة لقضية الأصول الإيرانية المجمدة التي تحرص إيران على تأكيد حقها بالإفراج عن هذه الأصول دون قيد أو شرط، مشيرة إلى أنه كان هناك اتفاق عمليا بالإفراج عن 12 مليار. النقطة الأهم مراد ختاما، النقطة الأهم التي يشدد عليها الجانب الإيراني اليوم هي عمليا وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، هذه النقطة الأساسية التي تغيب عمليا عن التصريحات الأمريكية مقابل حضور كثيف في التصريحات الإيرانية. عمليا هذه النقطة يقول الإيرانيون بأنه لن يتم العبور نحو توقيع اتفاق مذكرة التفاهم قبل وقف إطلاق النار في لبنان.
1: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني مراسلنا، كنت معنا من طهران. يستمر الجدل بشأن طبيعة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، فقد أفادت تسريبات في الإعلام الأمريكي بأن الرئيس ترامب يريد إجراء تعديلات على الصيغة الحالية من المذكرة، كما سنتابع في التقرير التالي.
2: حتى مذكرات التفاهم تغدو مجالا للشد والجذب بين واشنطن وطهران، فقد أصبح التحكم في لغتها انعكاسا لميزان القوة بعد صمت المدافع. ترامب والعهدة على موقع أكسيوس يطلب تعديلات على الصيغة التي مده بها مبعوثوه إلى الإيرانيين. التعديل الأول ذو علاقة بمعضلة النووي، فالصيغة الحالية تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، لكن ترامب يرى أن ذلك لا يمنح واشنطن ما يكفي من التفاصيل التنفيذية. الرئيس الأمريكي يروم صياغات أوضح، كيف ستصل بلاده إلى مخزون اليورانيوم عالي التخصيب؟ ومتى وبأي آلية يمكن التخلص منه أو افتكاكه من الإيد الإيرانية؟ أما التعديل الثاني فيتعلق بمضيق هرمز، فالمذكرة تنص على فتح المضيق دون قيود ولا رسوم ولا مضايقات مع إزالة الألغام في 30 يوما، لكن تسريبات أكسيوس تقول إن ترامب يطلب تعديلا في الألفاظ المتعلقة بإعادة فتح المضيق، مما يلزم الإيرانيين أكثر ويضيق أمامهم خيارات التأويل. نيويورك تايمز قالت كذلك إن بعض تحفظات ترامب متصلة ببنود رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. فواشنطن لا تريد أن يظهر الاتفاق كأنه إفراج مجاني عن أموال طهران قبل حصولها على تنازلات واضحة في النووي والمضيق. طهران هي الأخرى لها مشاغلها وقراءاتها لمذكرة التفاهم، ففي ملف الأموال المجمدة تريد أن يكون الإفراج عن بعض أموالها جزءا من المرحلة الأولى لا وعدا مؤجلا إلى مفاوضات آتية. وهنا تظهر الفجوة المركزية، فواشنطن تريد مذكرة التفاهم بابا لإلزام إيران بفتح هرمز وإزالة الألغام وضبط التخصيب وتقديم إجابات عن مصير اليورانيوم عالي التخصيب. أما طهران فتريدها بوابة لفك الخناق عنها برفع الحصار وتيسير بيع النفط والإفراج عن الأموال المجمدة، ثم الذهاب إلى تفاوض أوسع في 60 يوما. يأتي كل هذا وسط تصريحات لافتة آتية من طهران، فالرئيس الإيراني لمح إلى أن إدارة بلاده لا يمكن أن تظل حبيسة دائرة ضيقة من صناع القرار، وأن اللحظة تحتاج توسيع قاعدة الشورى وإشراك النخب السياسية والعلمية في النقاش. تصريحات بيزشكيان قد تهدف إلى إشعار الطرف الأمريكي بأن زيادة الملاحظات على المذكرة ليس في صالحها، فأي توسيع لدائرة القرار في طهران قد يحد من حجم تنازلات بلاده. رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف هو الآخر رمى بتصريحات لافتة، فقد قال إن بلاده لن توافق على أي اتفاق قبل التأكد من استيفاء حقوق شعبها، وأن معيار طهران ليس الوعود بل النتائج الملموسة، مؤكدا أن دبلوماسييه مطالبون بتحويل ما يصفه بالانتصارات الميدانية إلى مكاسب سياسية وقانونية. ولعل تصريحات قاليباف تختصر المزاج السياسي الإيراني، لا ثقة بالوعود والالتزام قبل مكاسب ملموسة. وتلك معادلة تعيد الطرفين إلى المربع الأبدي، من سيتنازل أولا؟
1: ننوه بالخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة مشاهدينا. الجيش الكويتي يقول إن دفاعاتنا الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية ومسيرات معادية. إذن الجيش الكويتي يقول إن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية ومسيرات معادية. سنعود إلى هذا الخبر، وإن جد أي تطور بخصوصه وأي تفاصيل نحصل عليها في خلال تغطيتنا المستمرة لهذه الأحداث. طبعا فيما يتعلق بملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية ومناقشة جديدها، ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن ينضم إلينا سيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. أبدأ معك سيد محمد المنشاوي بشأن آخر تصريحات للرئيس الأمريكي والرسائل التي بعث بها عبر الإعلام الأمريكي، ما الذي تغير حتى نسمع مثل تلك التصريحات من قبل ترامب؟
3: تحية طيبة لك دكتور حسين والمشاهدين. لا، لم يتغير أي شيء، إلا أن الرئيس ترامب يطلق تصريحات متشددة في بعض الأحيان وتصريحات فيها تراجع في بعض الأحيان الأخرى، ويربك المشهد السياسي الأمريكي ويربك المفاوض والسياسي الإيراني في الناحية الأخرى من العالم. الرئيس ترامب بعدما ذكر قبل نهاية عطلة الأسبوع أنه سيفك الحصار عن الموانئ الإيرانية ودعا السفن إلى العودة إلى مواطنها، عاد وتشدد في لقائه مع شبكة فوكس الإخبارية وفي تغريداته اليوم، واعتقد أن كل هذا يربك المشهد بصورة كبيرة. واعتقد أن الرئيس ترامب يستغرب بشدة من تردد الجانب الإيراني واستمرار تشدد الجانب الإيراني في مطالبهم التفاوضية. هو مندهش أعتقد أنه كيف الإيران التي يراها منهزمة عسكرياً طبقا لرؤيته المادية، عدد السفن التي تم إجراءها، عدد القادة الذين تم التخلص منهم في إيران، ضرب البنية التحتية.
1: لكن سيد المنشاوي عندما تقول أن الرئيس الأمريكي وهو قائد القوات المسلحة الأمريكية مندهش من الصمود الإيراني، ماذا عن تقارير الاستخباراتية؟ ألم تصل؟
3: تصل، لكنه يرى الموضوع بحسابات أخرى. هو يرى كم تم عدد الضحايا الإيرانيين، عدد السفن التي تم إغراقها، عدد الطائرات التي تم تدميرها، ومقارنة ذلك بالخسائر الأمريكية التي لم تتعدى 13 شخصا. فالرئيس ترامب يرى أن بلاده منتصرة انتصارا كبيرا في الساحة العسكرية، وعليه يجب أن تنعكس في الساحة الدبلوماسية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
1: طيب أنا الإشكالية سيد المنشاوي، أين الإشكالية هنا في تقديرات الرئيس الأمريكي لقدرة الإيرانيين على الصمود، أما الإشكالية ترتبط ربما بالمغالاة في النتائج التي حققتها الضربات العسكرية ضد إيران؟
3: النقطتين، الرئيس ترامب تصور أن إيران ستستسلم وترفع الراية البيضاء بعد عدة أيام قليلة من القتال، وهو ما لم يحدث. والآن إيران لا تبدو أنها في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب بصورة كاملة ويعيد الوضع إلى ما كان عليه، سواء فتح المضيق أو التخلص من الأسلحة النووية. أعتقد أن الرئيس ترامب مندهش من تصميم إيران على إطالة أمد النزاع، وكأنها لا تكترث وكأنها هي المنتصرة، وهو يراها دولة هزمت هزيمة ساحقة عسكريا، وعليه يجب أن تنصاع دبلوماسيا، وهو ما لم يحدث. وأعتقد أن الرئيس ترامب لديه سوء تقدير في الجوانب الاستراتيجية، لا يدرك أن هناك تنازلات تعد خط أحمر بالنسبة للقيادة الإيرانية تتعلق بسيادة الدول، وهو لا يعرف ذلك ولا يكترث بذلك على ما يبدو. وأعتقد أنه مندهش من تصميم الإيرانيين الذي يراهم منهزمين، يراهم محاصرون على على على التمسك بمواقفهم المتشددة.
1: طيب دكتور إيران، هناك جناح متشدد في إيران يرى أن الرئيس ترامب يجب أن يفهم أن إيران هي المنتصرة في هذه الحرب، وأن المنتصر هو من يملي شروطه، يبدو أن هذه الرسالة وصلت بطريقة ما أو بأخرى إلى الرئيس الأمريكي، فكيف ينظر الإيرانيون تحديدا إلى وصناع القرار في إيران إلى المتغيرات الجديدة والتصريحات الأخيرة للرئيس ترامب؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني قد يكون هناك تيار متشدد في إيران، ولكن في تصوري أن هذا التيار هو لا يستطيع التأثير كثيرا على القرار السياسي. القرار السياسي هو قرار مؤسساتي، يعني مجلس الأمن القومي هو الذي يأخذ القرار، وإيران لا زالت تقول أن عملية التفاوض يجب أن تكون ضمن إطار رابح، والالتقاء في وسط الطريق. يعني إيران منذ البداية لم تقل أنها منتصرة وتريد أن تفرض على أمريكا وتملي عليها شروطها، لا، هذا يعني هذه الأدبيات غير موجودة، رغم أن أمريكا نعم فشلت في تحقيق أهداف الحرب، كل الأهداف المعلنة التي طرحتها أمريكا لم تستطع أن تحققها، وهذا هو إنجاز لإيران. ولكن إيران لا تستعمل في خطابها يعني هذه الأمور، والمشكلة هي أن الرئيس الأمريكي لا زال يتصور أنه يمكن أن يعمل ضمن إطار رابح خاسر ويملي على إيران ما يريد، في حين أنه يعني قال قبل يوم واحد يعني في لقائه مع فوكس نيوز ومع زوجة ابنه
1: لارا
4: أن
1: لارا
4: الحرب على إيران كانت خطأ. نعم كانت خطأ، لا يجب أن يتكرر.
1: قال إنه لم يكن يجب أن تكون الولايات المتحدة في إيران.
4: نعم ولن يتكرر. يعني رغم كل هذا التصريح الأمريكي، ولكن نحن نرى أن المفاوض الأمريكي تحت ضغوط معينة من اللوبي الصهيوني، من المجموعة الراديكالية في الحزب الجمهوري، أنه ونرى تقلب كبير في الموقف السياسي الأمريكي.
1: طيب يعني طيب دكتور دعني أخذ منك هذه الفكرة، إن كان المفاوض الأمريكي تحت الضغط داخلي وخارجي، إن كان من إسرائيل أو من اللوبي الصهيوني المتغلغل هناك في صناعة القرار في الولايات المتحدة، وحتى سيناتورات جمهوريين داعمين لإسرائيل، هذا في الجانب الأمريكي. لكن هناك حتى في إيران يبدو أن هناك ضغوط، بدليل أن كانت هناك تصريحات لافتة للرئيس الإيراني أشار فيها إلى ضرورة توسيع دائرة اتخاذ القرار، وأن لا تكون حصرا على الصفوة أو على مجموعة محددة، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التفاوضية مع الجانب الأمريكي. وبالتالي في ظل وجود كل هذه الضغوط، إن كان بالنسبة للمفاوض الإيراني أو المفاوض الأمريكي، أين ترى هذا المسار التفاوضي ماضيا؟
4: يعني أولا ما صرح به الرئيس الإيراني يجب أن يوضع في إطاره. يعني أولا هناك كان تصريح أن ما يقارب 17,000 سيارة مدنية تضررت والحكومة عوضت هؤلاء، هناك أكثر من 20,000 وحدة سكنية تضررت، استطاعت الحكومة أن تقوم بإنجاز ما يقارب 70-80% من
1: دكتور حسين أعتذر منك، دعني أنوه إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. القيادة المركزية الأمريكية تقول نفذنا ضربات دفاعية على رادارات ومواقع قيادة وسيطرة للمسيرات في غورك وقشم بإيران. إذن هناك ضربات دفاعية نفذتها القوات الأمريكية على رادارات ومواقع قيادة وسيطرة للمسيرات في غورك وقشم بإيران. دكتور، هذا التطور ما وزنه وتأثيره على المسار التفاوضي، علما أنها ليست المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه التطورات وهذا التصعيد ربما المحسوب من الجانب الأمريكي؟
4: يعني واضح الآن نحن في وضع وقف لإطلاق النار، وما تقوم به أمريكا من مهاجمة مواقع، أنه مهما كانت يعني هو نقض واضح لوقف إطلاق النار. طبيعي إيران ترد.
1: دكتور، فقط ننوه بأن القيادة المركزية أردفت في تعليقها وفي حديثها أن هذه الضربات نفذت يوم السبت والأحد، أي يوم أمس وأمس الأول، ردا على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية.
4: يعني موضوع إسقاط المسيرة أنه تقريبا خلال الأيام الأربعة الماضية لا يخلو يوم إلا من إسقاط مسيرات MQ9 إنه الأمريكية، إنه وهذه يعني المسيرات عادة ما تدخل الأجواء الإيرانية. الآن هناك تحسن كبير في أداء أنظمة الدفاع الجوي من خلال إدخال بعض العناصر فيها تقوم بضرب هذه المسيرات في المياه الإقليمية الإيرانية. والتلفزيون الإيراني عرض أجزاء من هذه الطائرات في المياه أو على سطح المياه أو السواحل. يعني كيف يمكن أن يعني لا أدري القيادة المركزية الأمريكية كيف تفكر؟ يعني دخول هذه الطائرات الأمريكية إلى إيران هو ليس نقض إنه يعني إطلاق النار، إنه ضرب إيران لهذه هو نقض ويستوجب الرد وضرب بعض الأماكن. يعني هذا الكلام بعيد عن الواقع، وفي تصوري أن أمريكا الآن تتكلم بلغة متعارضة ومتناقضة بشكل كبير.
1: نعم دكتور، القيادة المركزية الأمريكية تقول كذلك لم تسجل أي إصابات أو أضرار في صفوف الجنود الأمريكيين جراء العمليات الأخيرة. دكتور محمد المنشاوي، عندما تتحدث القيادة المركزية الأمريكية عن ضربات ربما هي تأتي ردا على إسقاط مسيرة أمريكية من قبل القوات الإيرانية، هذا التطور وهذا التصعيد إلى أي مدى يمكن أن يضيف عقدة جديدة في مسار المفاوضات بين البلدين؟
3: بلا شك هذا يضيف عقدة إضافية إلى مسار التفاوض. هناك توتر في الخليج بلا شك، رغم وقف القتال منذ السابع من إبريل الماضي، أي أكثر من شهر وأكثر ونصف الشهر. هناك تأهب عسكري لم يتغير من الجانب الأمريكي وحتى إسرائيل، وهناك جهوزية يبدو أنها تطورت من الجانب الإيراني، وخطوط التماس غير واضحة بين الطرفين. هناك ما تحمي إيران وتسيطر عليه إيران من مياه إقليمية ومجال جوي ومضيق هرمز، وهناك أساطيل أمريكية وقوات في الجانب الآخر من المحيط وفي المياه من بحر العرب، والاحتكاك وخطوط التماس غير واضحة. وأعتقد أن ما رأيناه خلال الأيام الأخيرة، وهذا هي ليست الحادثة الأولى وليست حادثة الإسقاط الأولى للمسيرات الأمريكية ورد عليها من القيادة الوسطى، أعتقد أنها شيء تطور خطير ويدفع إلى ضرورة التعجل بإنجاز المسار الدبلوماسي، وإلا يمكن أن تخرج هذه الحوادث الفردية التي تبدو دفاعية من وجهة النظر الأمريكية ووقائية من الجانب الإيراني، ربما تتطور. الطرفان لا يريدان لها أن تتطور بلا شك، يبدو ذلك في بياناتهم الرسمية.
1: سيد محمد المنشاوي، أدعوك لأن تبقى معنا لأننا نذهب إلى الكويت، معنا من هناك مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي لمتابعة آخر التطورات بشأن ما تم ذكره من ذوي صفارات الإنذار هناك، وحديث كذلك الجيش الكويتي عن حصول هجمات صاروخية أو اعتراض هجمات صاروخية ومسيرات كانت تستهدف الكويت. سعد مرحبا بك، ما آخر ما لديك من تطورات؟ سعد، يبدو أن
5: نعم
1: سعد
5: بالفعل قبل أقل من نصف ساعة حقيقة يعني
1: تفضل سعد تفضل.
5: أنا أسمعكم بوضوح حقيقة. قبل أقل من نصف ساعة كنت أقول يعني استيقظ الكويتيون على سماع أصوات حقيقة أو صوت صافرة إنذار دوت ثلاث مرات تقريبا هذه الصافرة، وكانت متكررة، تبعها أيضا أو تزامن مع هذه الأصوات أصوات صافرة الإنذار تزامن معها أصوات انفجارات حقيقة، وبالتأكيد هذه الأصوات صوت الانفجارات وهي أكثر من 3 انفجارات أو أسمع أصوات انفجارات استمعت إليها. هذه الأصوات بالتأكيد عائدة إلى

0: ونتيجة إلى الصواريخ الاعتراضية أو تعامل منظومة الدفاع الجوي مع أهداف جوية معادية اخترقت البلاد. بالتأكيد هذه الأصوات لصواريخ اعتراضية، لكن قد يكون هناك الهدف الجوي المعادي سواء كان صاروخا أو كان مسيرة، قد يكون هناك أكثر من واحد وبالتالي تتعامل معه منظومة الدفاع الجوي بعدد من الصواريخ، ولذلك تم الاستماع إلى عدة أصوات لهذه الانفجارات. بالتأكيد أيضا الجيش الكويتي أعقب ذلك وبشكل سريع حقيقة، أيضا أصدر بيانا أكد فيه بأن منظومة الدفاع الجوي تتعامل في حينها أي قبل نصف ساعة أثناء الحدث كانت تتعامل مع أهداف معادية سواء كانت طائرات مسيرة أو كانت صواريخ، وأن منظومة الدفاع الجوي تتصدى لهذه هذا الاختراق المعادي للبلاد. بالتأكيد هذا هو البيان الأول للبيان الجيش الكويتي. الكويت حقيقة لم تكن يعني قبل أقل من أربعة أيام تقريبا يوم الخميس، فجر يوم الخميس الماضي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة الإسلامية المهمة حقيقة، أيضا تم إرسال عدة صواريخ أو إرسال كانت هناك صافرة إنذار، وتم أيضا إرسال عدة أهداف جوية معادية للبلاد، وأيضا تعاملت معها منظومة الدفاع الجوي الكويتي. الآن نتوقع أن يكون هناك أيضا بيان يبين ما هي الأسباب التي أدت إلى انطلاق صافرة الإنذار، وإذا ما كانت هذه الأهداف الجوية. بيان الجيش الكويتي جاء خاليا حقيقة من أي معلومات سوى أن منظومة الدفاع الجوي تتعامل مع هذا الحدث وهذا الاختراق الفجر هذا اليوم. بالتأكيد الآن الحدث انتهى تماما، يعني قبل نصف ساعة وتوقف هذا الحدث، جاءت صافرات الإنذار متتالية، ثلاث صافرات إنذار تزامنت أيضا مع سماع أصوات انفجارات. بالتأكيد هذه عائدة إلى منظومة الدفاع الجوي التي تتعامل مع هذه الأهداف الجوية. الآن يوم الخميس الماضي أو فجر يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى كما قلت، بأن حين تعرضت البلاد إلى أيضا أهداف معادية، أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا طالبت فيه إيران وبالتحديد بأن تتحمل مسؤوليتها وأن تكف عن الاعتداء على الكويت، وأن أيضا تبين بأن الكويت تحتفظ بحق الرد دائما في هذه الأجواء. وأيضا دعني أؤكد أيضا بأن الكويت دائما ما تؤكد في بياناتها بأنها ليست ممرا ولن تسمح أو لن تكون ممرا للاعتداء أو أجوائها أو أراضيها لن تكون ممرا للاعتداء على أي دولة، لكن حتى الآن هذا الحدث الآن انتهى.
1: نعم سعد.
0: ولكن حتى الآن سبب هذا الاختراق الذي حدث صباح هذا اليوم حتى الآن لم تتبين أسبابه أو أسبابه الحقيقية.
1: شكرا جزيلا لك سعد السعيدي مدير مكتبنا، كنت معنا من الكويت. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار. أنس، ماذا عن آخر تصريحات للقيادة المركزية الأمريكية وما يتعلق باستهدافها رادارات ومنصات إطلاق مسيرات في إيران؟
2: بالفعل القيادة المركزية الأمريكية أصدرت بيانا منذ نحو 10 دقائق تتحدث فيه عن أنها نفذت هجمات بالطائرات المقاتلة في جزيرة قشم وفي غورك، وقالت إن هذه عمليات الاستهداف هذه استهدفت مواقع للرادار والقيادة وللدفاعات الجوية، منصات للدفاعات الجوية الإيرانية. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن هذه العملية تمت دفاعا عن النفس وردا على إسقاط إيران لمسيرة أمريكية من طراز MQ-1 خلال الأيام الماضية. هذه العمليات أو الهجمات تمت يومي السبت والأحد حسب التوقيت الذي تعلنه القيادة المركزية الأمريكية، وبالتالي خلال الساعات الماضية تم هذا الأمر، وتقول إنه ما من جنود أصيبوا خلال هذه العملية. تقول أيضا إن القوات الأمريكية أسقطت مسيرتين انتحاريتين كانتا في طريقهما لاستهداف القوات الأمريكية. تقول أيضا إن عملية الاستهداف من طرف الإيرانيين وإسقاط مسيرة MQ-1 تمت فوق المياه الدولية، وترى بأن هذا العمل هو جاء دفاعا عن النفس. هذا على الأقل على المستوى العسكري الذي تتحدث عنه القيادة المركزية الأمريكية. وعمليات الاستهداف وفقا لهذا البيان كانت لمواقع للرادار وأخرى للقيادة والتحكم في منطقتين هما جزيرة قشم وغورك. ووفقا لهذا البيان الإطار الذي يوضع فيه هذا البيان ينم عن أنه جزء من عملية ضمن دفاع القوات الأمريكية عن نفسها ولا يذهب إلى أبعد من ذلك. لا يعلم إذا ما كانت هناك قرارات أخرى ستتخذ بهذا الشأن أم أنه سيعامل أمريكيا على الأقل على أنه قد كان هناك فعل وهذا رد فعل ضمن استمرار الفترة الحالية من التهدئة بشكلها الحالي. وبالتالي ينطبق إلى حد كبير مع تصريحات لمسؤولين أمريكيين السابقين من بينهم نائب الرئيس جيدي فانس الذي كان قد قال إنه في بعض الحالات في أوقات الهدنة تحدث بعض الخروقات ونتيجة سوء تنسيق أو عدم تواصل، وبالتالي قد تقرأ في هذا السياق أيضا.
1: شكرا جزيلا لك أنس أصبار مراسلنا كنت معنا من واشنطن. أعود مشاهدينا إلى ضيفنا في واشنطن سيد محمد المنشاوي. سيد محمد، إذن ليست المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه المناوشات أو هذه الخروقات، سميها كيفما شئت، لكن إذا ما استمر هذا المسار التصعيدي من الجانب الأمريكي أو الإيراني فما ستكون النتائج والمخاطر؟
3: بالطبع هناك مخاطر كبيرة جدا أن تنفرط حدة هذه الهجمات المتبادلة وتخرج عن نطاق السيطرة. حتى الآن يبدو أن الطرفين لا يريدان التصعيد ولكنها لا يريدان أن يظهران المظهر الضعيف الذي لا يرد على الهجمات الطرف الآخر. وأعتقد أن ما زال الحديث الأعلى والرغبة الأكبر هي في المسار الدبلوماسي، لكن إذا خرجت هذه الهجمات المتناثرة هنا وهناك الآن وهي أصبحت تتكرر كل عدة أيام قد تخرج عن نطاق السيطرة وقد تدفع إلى رد فعل عنيف إذا وقع ضحايا من أحد الطرفين بصورة قد لا تكون مقبولة من القيادة العسكرية هنا أو هناك. فأعتقد أن خطوط التماس واقتراب القوات الإيرانية من الجانب الأمريكي وعدم وجود حدود واضحة بين الطرفين.
1: لكن سيد منشاوي اللافت في بيان القيادة المركزية الأمريكية هو عندما تقول إنها ستواصل حماية الأصول والمصالح الأمريكية في مواجهة عدوان إيران غير المبرر خلال وقف إطلاق النار. وبالتالي نريد أن نفهم هنا ما الذي تعتبره القيادة المركزية عدوانا على مصالحها؟
3: هي أعتقد أنها ترى أن أي اقتراب من صواريخ أو من مسيرات إيرانية من موقعها أو من سفنها في المحيط بحر العرب أو الخليج العربي يعد بمثابة خط أحمر، وهي لا تعرف إذا كانت هذه الصواريخ أو هذه المسيرات ستصيب القوات الأمريكية بسقوط قتلى أو ضحايا. وأعتقد أن هذا سيكون غير مقبول، فهي ترى وتكرر في كل بياناتها أن ما تقوم به هي تحركات دفاعية ورد فعل على ما تقوم به إيران.
1: لكن هذا رد الفعل الأمريكي جاء على رد فعل إيراني، لأن الإيرانيين أسقطوا مسيرة أمريكية دخلت الأجواء الإيرانية حسب الرواية الإيرانية، وبالتالي الإيرانيون كذلك ربما يملكون حق الدفاع عن النفس وإسقاط هذه المسيرة التي دخلت أجواءهم ونحن في فترة تهدئة، فترة وقف إطلاق نار.
3: بالطبع كما ذكرت الحدود الاشتباكات غير واضحة مع المساحة التي يمكن أن تكون فيها هناك مسيرات يمكن لها أن تطير ودون أن تعتبر أهداف أو أنها في طريقها إلى ضرب أهداف معادية في طرف آخر غير واضحة، الخطوط الفاصلة بينهما غير واضحة، قواعد الاشتباك غير واضحة، وهناك توتر في الطرفين. كل طرف لديه جهوزية عسكرية كبيرة تمددت وتم تضخيمها خلال الأسابيع الأخيرة منذ الهدنة في 7 إبريل الماضي، واليوم هناك جهوزية وهناك استعداد وهناك قلق كبير جدا من الطرفين، وهذا موازي للمسار العسكري. وأعتقد أن ما يدور بين إيران والولايات المتحدة هناك شق عسكري نراه الآن في هذه الهجمات المتبادلة في الخليج، وان كانت متواضعه بمعايير القتال ومتواضعه بمعايير سقوط الضحايا من الطرفين، وهي ايضا تشير الى جانب المسار الدبلوماسي، واعتقد ان الطرفين يريدان للمسار الدبلوماسي النجاح، لكن هناك مخاطر ان تخرج هذه الهجمات بين الطرفين عن السيطره وتدفع الى اتساع القتال بينهما وانهيار المسار الدبلوماسي. فاعتقد ان ما نراه من هجمات يعجل بضروره التوصل لصفقه بين الطرفين.
1: طيب دكتور ران، هذه او ما شهدناه من هذه الخروقات او المناوشات بين الجانب الايراني والجانب الامريكي، أين يمكن أن نضعه أو نشخصه ضمن اختبار كل طرف لمدى التزام الطرف الآخر بالهدنة ومدى صبره كذلك، أم أنها ربما تدخل في إطار إعادة تعريف لقواعد الاشتباك هنا في المنطقة وبين الجانبين؟
4: يعني أولا في تصوري أن الدفاعات الإيرانية الآن يعني هناك جهد كبير لإدخال عناصر جديدة فيها وتحديثها ومنع أي نوع من استباحة السماء الإيرانية أو الأجواء الإيرانية، وهذا يعكس يعني خلال 4 أيام الماضية هناك إسقاط لأربعة مسيرات وليس مسيرة واحدة أمريكية، وهذا يعكس أن اقتراب المسيرات من الأجواء الإيرانية تواجه ب يعني مضادات او منظومه تقوم باسقاطها. هذا يعني يعتبر خبر سيء لامريكا، ومن هنا امريكا تحاول يعني الان خلال اربع مسيرات خلال 4 أيام هي سكتت، ولكن هذه المره تقول انها قامت بضرب رادارات و منصات إطلاق يعني لمسيرات من إيران. لماذا ضرب رادارات؟ يعني لأن جزء من منظومة الدفاع الجوي هو الرادار. هناك قلق أمريكي في أن إيران تقوم ب يعني تقوية دفاعها الجوي، وهي تحاول أمريكا أن تقوم بمهاجمة رادار ما أو شيء من هذا القبيل لمنع تحديث المنظومة الدفاعية الإيرانية.
1: هل أفهم من كلامك دكتور أن هذه المسيرات التي بعثت بها الولايات المتحدة إلى الأجواء الإيرانية وأسقطتها القوات الإيرانية إنما كانت لدفع أو لإيجاد مظلة أو مطية أو تبرير للهجوم أو تدمير القدرات الدفاعية الإيرانية التي بدأت تعود إلى قوتها من جديد؟
4: هو كذلك، ولكن يجب أن لا ننسى أن منظومة الدفاع هي منظومة وليست رادارا أو شيئا واحدا. من هنا يعني هذا التصور أنه ضرب موقع معين يمكن أن يفشل هذه المنظومة هو غير صحيح. من هنا يعني هذا الكلام الأمريكي سخيف إلى أبعد الحدود أن هذه هي عملية دفاعية، أن تأتي المسيرات داخل الأجواء الإيرانية وتضرب، بعد ذلك تأتي أمريكا تضرب يعني موقعا معينا وتقول هذا دفاع عن النفس. يعني هذا لو كانت إيران ذهبت إلى السفن الأمريكية.
1: نعم دكتور ننوه بهذا الخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة ويأتي هنا عن نقلا عن وكالة فارس تنقل عن الحرس الثوري الإيراني قوله: استهدفنا القاعدة الجوية التي انطلق منها عدوان الجيش الأمريكي على جزيرة سيرك. إذن الحرس الثوري يقول إنه استهدف القاعدة الجوية التي انطلق منها عدوان الجيش الأمريكي على جزيرة سيرك، وبالتالي هناك ربما تصعيد في حدة هذه الهجمات والهجمات المضادة ولو أنها في سقف تحت السيطرة، لكن ما مدى خطورة هذا الوضع سيد محمد المنشاوي؟ ما مدى خطورة هذا الوضع وتأزمه على المسار وانعكاسه على المسار التفاوضي الهش إلى حد الآن؟
3: بلا شك هذا تطور خطير، وإذا أساء أحد الطرفين تفهم وجهة نظر الطرف الآخر أو كان هناك خطأ في الحسابات.
1: سيد محمد، فقط ننوه فقط بأن الحرس الثوري يقول ويحذر أنه في حال تكرار العدوان فإن الرد سيكون مختلفا تماما، بمعنى أن هذا قد ينقلنا إلى مستوى آخر من الرد والتصعيد الإيراني.
3: نعم، كما كنت أتحدث أن إذا كان هناك سوء حسابات وسوء توقع وسوء تقدير لحساب الطرف الآخر من أي من الطرفين سيؤدي ذلك إلى تصعيد القتال، وهذا إذا حدث سيعرقل بلا شك المسار الدبلوماسي. من هنا هناك ضرورة إلى الإسراع في المسار الدبلوماسي الذي يبدو أنه تجمد عند نقاط محددة. الطرف الباكستاني يحاول جاهدا رد هوة الخلافات بين الطرفين، لكن في الوقت الذي لا يجتمع فيه المسؤولون الأمريكيين والإيرانيين معا وجها لوجه لبحث القضايا العالقة والأخذ والرد في مسار التفاوض وعرض النقاط التي يمكن التراجع فيها أو تقديمها هنا مقابل شيء آخر هناك، هذا يدفع إلى هذه التوترات المتكررة في ساحة الخليج سواء كانت مسيرات إيرانية أو هجمات أمريكية. وأعتقد أن الطرفين لا يريدان التصعيد، لكن ربما يكون هناك سوء في الحسابات أو سوء في التقديرات أو سوء في توقع خطورة هجمات الطرف الآخر، بما يؤدي إلى اندلاع المزيد من الهجمات، بما يضر بالمسار الدبلوماسي وربما يقضي عليه إذا استمرت هذه الهجمات بهذه الطريقة غير المحسوبة وغير التي والتي يمكن لا أن تخرج عن السيطرة.
1: طيب دكتور إيران، عندما يتحدث الحرس الثوري عن أنه قد يصعد في حال تكررت الهجمات الأمريكية وبطريقة مختلفة، ما المقصود بذلك؟ ما هو سقف الرد الإيراني من قبل الحرس الثوري باعتقادك؟
4: أنا الآن الرد هو على قواعد أمريكية، ولكن يعني تهديد الحرس في تصوري واستهداف القوات الأمريكية، قطع البحرية الأمريكية موجودة في المحيط الهادئ، وإيران تستطيع وتمتلك الصواريخ والإرادة لضربها فيما إذا تكرر هذا الموضوع. من هنا أتصور أن كلام الحرس واضح وإن لم يعلن أن الاستهداف التالي سيكون للقوات الأمريكية وليس للقواعد الأمريكية فيما إذا استمرت هذه الاعتداءات ضد إيران.
1: أي قواعد يقصدها الحرس الثوري؟
4: يعني القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة هي معروفة. أنا أتصور أنه القاعدة التي تم استهدافها في الكويت وعرف جان التي يعني سبق وأن قامت إيران باستهدافها وقتل بعض الجنود الأمريكان أيضا في هذه القاعدة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين الريران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. وشكر للسيد محمد المنشاوي، الكاتب الصحفي المختص في الشأن الأمريكي، كان معنا من واشنطن. إلى لبنان، حيث تشير الأحداث المتلاحقة في جنوب البلاد إلى أن إسرائيل تخطط لاحتلال مناطق واسعة من الجنوب اللبناني، ويأتي احتلال قلعة شقيف الذي اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحولا حاسما في الهجوم على لبنان، ليؤكد أن احتلال الشريط الذي سمته إسرائيل الخط الأصفر مجرد مرحلة أولى من مخطط احتلال أوسع.
5: بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان في 17 أبريل الماضي، أعلنت إسرائيل عما تسميه المنطقة الصفراء، وأمرت سكان 57 بلدة تقع جنوب نهر الليطاني بإخلائها. تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه كاتس عن المنطقة التي وصل عمقها في بعض المواقع إلى 10 كيلومترات كمنطقة عازلة، لكن جيش الاحتلال نفذ هجمات على مواقع على نطاق أوسع بكثير من هذه المنطقة، وأصدر أوامر بإخلاء أكثر من 100 بلدة وقرية لبنانية إضافية. ووصل الأمر إلى مطالبة جميع سكان الجنوب بالرحيل بذريعة أن المناطق الجنوبية كلها ستصبح ساحة قتال. تبدو أوامر الإخلاء الواسعة وسياسة الأرض المحروقة محاولة من إسرائيل لإحداث تغيير ديموغرافي في الجنوب. خلال حروب إسرائيل الأولى في لبنان كان النزوح يحدث هربا من المعارك، وفي حرب 2006 ظهرت أوامر الإخلاء، لكنها لم تكن بهذه الكثافة التي يصدرها جيش الاحتلال اليوم، والتي تؤدي عمليا إلى إفراغ الجنوب من سكانه. الآن لم يعد المعيار الجغرافي لما تعتبره إسرائيل منطقة عازلة هو نهر الليطاني، حيث يبدو أنها تسعى لتوسيعها واحتلال كل الأراضي التي تقع شمال الليطاني في اتجاه نهر الزهراني. تختلف المسافة بين النهرين حسب المواقع، وتصل في بعضها إلى 20 كيلومترا. ورغم ضيقه فإن هذا الشريط يكتسي أهمية استراتيجية كبيرة، لأنه يضم تضاريس معقدة ووعرة، منها أودية عميقة وتلال استراتيجية وعدد من القرى والمدن. ومن المواقع الاستراتيجية في هذه المنطقة تلال إقليم تفة المرتفعة، التي يستطيع من يتحكم فيها أن يراقب مناطق جغرافية واسعة. وتعد النبطية المدينة الأبرز إداريا واقتصاديا في هذه المنطقة. الآن يقول الجيش الإسرائيلي إنه احتل قلعة شقيف التي تطل على مدينة النبطية وتبعد عنها بنحو 15 كيلومترا. يدخل الاهتمام بهذه القلعة التاريخية والاستراتيجية التي احتلتها إسرائيل بين عام 82 وعام 2000، وتعيد احتلالها الآن ضمن خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لضرب خط الدفاع الثاني الذي يمثله نهر الزهراني بعد السيطرة على خط الدفاع الأول وهو نهر الليطاني. وبذلك توسع إسرائيل نطاق المناطق المحتلة جنوب لبنان، مع ما يحمله ذلك من احتمالات حرب استنزاف لا تعرف مآلاتها.
1: معنا من القدس الدكتور محمد هلسل الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك دكتور. بداية، بالنسبة لآخر التطورات وحديث الجيش الإسرائيلي عن دخول مسيرة معادية حسب ما يظهر أمامنا في على الشاشة في الخبر العاجل، الجيش الإسرائيلي يتحدث عن تفعيل سفارات الإنذار في المنارة ومرجليوت إثر دخول مسيرات معادية أجواء المنطقة. هذا يجعلنا نتساءل عن جدوى الحل العسكري الذي تنتهجه الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الجانب اللبناني.
6: التحية لك وللسادة المشاهدين. التصعيد العسكري يراد منه تثبيت حقائق على الأرض في المسارات السياسية تفضي إلى أن تحصل إسرائيل في نهاية المطاف أمنيا وسياسيا على ما تريده. أمنيا، كما تعلم إسرائيل تريد أن تحافظ على المنطقة العازلة وتسمح لنفسها بحرية العمل العسكري، وتفضلتم في التقرير بالإشارة إلى توسعة المنطقة التي تسعى إسرائيل إلى احتلالها وتثبيتها. وإن حدث بعض التصعيد من طرف الحزب الآن، لكن إسرائيل مع ممارسة الضغط تدريجيا على لبنان، على الكل اللبناني ورفع الكلف عليه، هي يعني تسعى إلى أن تفرض هذا الأمر، ويأتي دور الولايات المتحدة لشرعنة السلوك الإسرائيلي عبر المسار التفاوضي. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ليلة أمس بأن روبيو يقوم باتصالات هدفها التوصل إلى يعني وقف إطلاق نار جديد، يقوم على أن إسرائيل تتوقف عن قصف بيروت والتصعيد في لبنان مقابل أن يتوقف الحزب عن إطلاق.
1: لكن دكتور تصريحات روبيو، دكتور تصريحات روبيو كان فيها ضغط واضح على الجانب اللبناني وعلى حزب الله تحديدا مع إطلاق اليد للجانب الإسرائيلي ليفعل ما يشاء في الجنوب اللبناني.
6: وهذا ما كنت أقوله، دور الموقف الأمريكي المتناغم بالمطلق مع إسرائيل والمتفق معها هو في نهاية المطاف أن يشرعن الحقائق التي فرضتها إسرائيل على الأرض عبر إلزام الطرف الآخر بقبولها والنقاش فيها. واليوم أيضا ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أو ليلة أمس أن إسرائيل ستقترح تقليص وجودها في الجنوب اللبناني مقابل يعني إثبات الجيش اللبناني فعاليته فيما يتعلق بفرض سيادته ونزع سلاح الحزب. هذا يعني أن إسرائيل ستحصل عبر
1: نعم. أنا كنت سأسألك عن المغزى أو ما الذي تريده إسرائيل من الجيش اللبناني، ما هو الدور المنوط أو الذي يجب أن يلعبه الدور الجيش اللبناني هنا لترضى إسرائيل وتتراجع أو تقلص من تواجدها على الأرض في لبنان؟
6: باختصار إسرائيل تريد عكس وظيفة الجيش وسلاح الجيش اللبناني، من حماية لبنان ووحدة لبنان إلى الصراع والدخول في اقتتال مع الحزب لنزع سلاحه، الضغط العسكري، رفع الكلف على لبنان كله على المستوى الشعبي والاقتصادي والحكومي وعلى حزب الله. يراد منه في نهاية المطاف أن ينتقل الجيش مع الدولة اللبنانية الرسمية من مربع رفض فكرة سلاح الحزب إلى اتخاذ خطوات عملية ببسط سيطرة الجيش الإسرائيلي، حتى لو أدى هذا الأمر إلى الدخول في اقتتال مع الحزب، وبهذا
1: لكن
6: تنتقل
1: إسرائيل
6: أو ينتقل التناقض.
1: لكن إسرائيل ربما تعلم أكثر من أي طرف آخر أن الجيش اللبناني ليس لديه القدرة للسيطرة على حزب الله، نظرا لقدرته التسليحية.
6: كما تذكر إسرائيل اقترحت مع الولايات المتحدة تشكيل وحدات خاصة في الجيش وتسليحها ومدها بكل أسباب القوة في محاولة لإدخال الجيش في
1: أنت
6: صراع مع
1: تقصد وحدات
6: الحزب
1: خاصة في الجيش
6: والتعديل
1: اللبناني؟
6: في الجيش اللبناني. نعم، وهذا اقترح ويبدو بأنه رفض من الطرف اللبناني، لكن إسرائيل تعول على أن استمرار السيطرة العسكرية، استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، التصعيد العسكري مع رفع الكلف على لبنان ووضع هذه القضايا على طاولة المفاوضات مع الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة، ربما يفضي هذا في نهاية المطاف إلى أن تقبل لبنان السلطة في لبنان بالتعاطي مع هذا الأمر إيجابا، خاصة بأنها يعني من الناحية النظرية تتفق مع إسرائيل في ضرورة نزع سلاح الحزب. الآن المطلوب إسرائيليا أن تنتقل من مربع الموقف النظري إلى مربع الموقف الفعلي فيما يخص يعني نزع سلاح الحزب، ولذلك إسرائيل مع الولايات المتحدة ليس لديهما مشكلة في أن يسلح الجيش الإسرائيلي، في أن يمكناه بحيث تتعادل كفتي الميزان فيما يتعلق بالقوة التسليحية للجيش اللبناني، شريطة أن يوافق من الناحية النظرية على فكرة بسط السيادة والسيطرة أو ما سمتها إسرائيل في إعلامها الفعالية الجيش. فعالية الجيش ترجمتها
1: لكن
6: أن
1: دكتور
6: يدخل الجيش في صراع مع الحزب.
1: لكن دكتور حتى وإن تم التوصل إلى هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان الرسمي، هناك القاعدة الشعبية التي أكيد أنها سترفض مثل هذه المغامرة، خاصة في ظل الذاكرة الدموية التي لا زالت عالقة في أذهان اللبنانيين، الحرب الأهلية التي دامت 15 عاما. من سيقبل بالعودة إلى هذه التجربة المريرة؟
6: من المؤسف أن الولايات المتحدة تستثمر في أجواء الصراع الداخلي اللبناني والانقسام حول موضوع المفاوضات مع إسرائيل المباشرة والدخول في سلام معها، وأنت تعلم بأن يعني هنالك فئات واسعة جدا في المجتمع اللبناني تقول بأن يعني ما يجري ليس من مصلحة لبنان، وبأن الحزب قاد لبنان إلى هذه الحرب التي يعني تأتي خدمة لأجندات خارجية، ويزداد ويشتد السجال الداخلي اللبناني. البعض حتى يعني يصل إلى مواقف متقدمة فيما يتعلق بموقفه من إسرائيل إيجابي جدا بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة، ولذلك إسرائيل تعول على أنها قادرة على أن يعني تحاصر الحزب وتحاصر
1: نعم.
6: الشرائح في داخل الحزب التي ترفض
1: نعم.
6: فكرة التفاوض
1: شكرا
6: وفكرة الاقتتال الداخلي،
1: شكرا جزيلا
6: وربما
1: لك.
6: هذا يخدم الأجندة الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. نختم مشاهدينا من قطاع غزة، حيث قال مصدر في مستشفى الشفاء إن شخصين استشهدا وأصيب 25 في غارة إسرائيلية في منطقة الميناء غربي مدينة غزة. بغضون ذلك، نشد مستشفى شهداء الأقصى الجهات المعنية بالتدخل الفوري لتعزيز إمدادات الطاقة الكهربائية للمستشفى بعد خروج المولد الكهربائي الاحتياطي عن الخدمة. وقد أعلنت إدارة المستشفى توقف قسم العمليات محذرة من توقف أقسام حيوية أخرى، الأمر الذي يهدد حياة المرضى.
7: هدد بالخطر في أي لحظة وممكن الحين كمان تتوفى.
8: بهذه الكلمات يختصر هاني حجم الخوف الذي يرافق المرضى وعائلاتهم مع تفاقم أزمة الكهرباء في مستشفى شهداء الأقصى.
7: بحاول عليها فش لأن فش كهرب، هذا بس ساكت ضواء وهيك يعني أتو قطع القلب شوي قاعد بيجي حوالي نص ساعة، أما صارت وضعها صعب يعني صار الناس تفرفط من قلت كهرب.
8: فلم يعد هاجس وصول المرضى إلى المستشفى هو الأصعب، بل أصبح الخوف من أن تتوقف الأجهزة أثناء العلاج هو ما يؤرق الجميع هنا من مرضى وطواقم طبية.
9: أنا لو قطعت الكهرباء عني ما بصبر 3 أيام وبموت، يعني الدور اللي فات جيت قعدت 5 ساعات على الماكينة، بعد ساعة لما شغلوا علينا الكهرب، لما شغلوا الماكينة فيش كهرب بالمرة، قطعت يمكن 3-4 مرات يوميا.
10: بالأمس مساء تم إيقاف العمل في غرف العمليات داخل المستشفى.
8: إدارة مستشفى الأقصى حذرت من كارثة وشيكة مع تهالك المولدات التي تشكل المصدر الرئيسي لتشغيل الأقسام الحيوية، وعلى رأسها العناية المركزة وغرف العمليات وأقسام غسل الكلى.
10: نحن نسير في العد التنازلي لإيقاف المستشفى وليس الخطر، حيث توقف أول قسم حيوي داخل المستشفى، قسم العمليات، أحد الأقسام الرئيسية الذي يقدم الخدمات. تتحدث عن 6 غرف عمليات لقد توقفت بشكل كامل، والآن نحن نسعى ونجتهد ألا تتوقف باقي الأقسام الحيوية، لأن سيكون من خلالها توقف المستشفى عن العمل بشكل كامل.
8: أزمة المولدات هذه تنذر بتعطيل خدمات طبية أساسية يعتمد عليها آلاف المرضى والجرحى في ظل نقص الإمكانيات اللازمة لإصلاح المولدات أو استبدالها.
11: عدم وجود الكهرباء سيضطرنا إلى فصل محطات الأكسجين، سيضطرنا إلى فصل اللي هو محطات التحلية، سيضطرنا إلى فصل اللي هو أنظمة الغازات الطبية الكاملة التي يعتمد عليها المريض بشكل دائم.
8: هنا في مستشفى شهداء الأقصى تتحول أزمة المولدات الكهربائية إلى خطر يهدد حياة آلاف المرضى وسط مخاوف من توقف أقسام حيوية تمثل شريان حياة للمستشفى. أشرف أبو عمرة، الجزيرة، دير البلح، وسط القطاع.
12: مشاهدينا نستمر معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة للتطورات في المنطقة، ولنبدأ إذن من الوضع في مضيق هرمز وكذلك التصعيد الإسرائيلي في لبنان وقطاع غزة وملف المفاوضات ككل. في آخر التطورات إذن أعلن الجيش الكويتي تصدي دفاعاته الجوية لهجمات صاروخية ومسيرات معادية، مؤكدا أن الأصوات التي سمعت هي لاعتراض الهجمات. في التطورات الميدانية أيضا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات يومي السبت والأحد على رادارات ومواقع للقيادة والسيطرة للمسيرات في غورك وقشم بإيران، مضيفة أن هذه الضربات تأتي ردا على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. جهتها نقلت وكالة فارس عن الحرس الثوري الإيراني قوله أنه استهدف القاعدة الجوية التي انطلق منها العدوان الذي شنه الجيش الأمريكي على برج للاتصالات في جزيرة السيرك، مضيفا أنه في حال تكرار العدوان فإن الرد سيكون مختلفا تماما. سياسيا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقه مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا، وأنه مليء بتفاصيل دقيقة تبحث جوانب شتى تتعلق بالملف النووي الإيراني. وكانت شبكة CNN نقلت عن مسؤولين قولهم إن ترامب أصر على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران النووية وتعهداتها بإعادة فتح مضيق هرمز. في طهران نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن المحادثات وتبادل الرسائل مستمران، وأن كل ما يقال حاليا مجرد تكهنات ينبغي ألا تمنح أي أهمية. كما أوردت الوكالة عن مصدر إيراني مطلع أن المعيار هو الورقة التي تقبل بها طهران، وأن إدخال ترامب تعديلات على المسودة لا يعني القبول بها. في الشأن اللبناني قال مسؤول أمريكي للجزيرة وزير الخارجية ماركو روبيو بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي الجهود الدبلوماسية بين بيروت وتل أبيب. أضاف المسؤول أن روبيو اقترح خريطة طريق لوقف التصعيد في لبنان تبدأ بوقف حزب الله هجماته على إسرائيل مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد في بيروت. ميدانيا قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 8 أشخاص استشهدوا وأصيب 19 آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني جنوبي البلاد. في إسرائيل أعلنت وسائل الإعلام إصابة 4 جنود بعد استهداف مسيرة موقعا عسكريا قرب بيت هلل. وفي قطاع غزة قال مصدر في مستشفى الشفاء إن 2 استشهدا وأصيب 25 آخرون في غارة إسرائيلية على منطقة الميناء غربية مدينة غزة. عامل واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد أحمد، أبدأ معك إذن من هذه التطورات والتي أعلنتها القيادة المركزية الأمريكية عن الضربات التي نفذت يومي السبت والأحد.
13: نعم محمد، بيان صدر قبل نحو ساعة تقريبا من قبل القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، تقول فيه إنها نفذت هجمات وصفتها بالدفاعية ضد مواقع في إيران، تحديدا في جزيرة قشم ومناطق أخرى، وقالت إن هذا يأتي ردا على ما وصفته بالعدوان الإيراني الذي استهدف مسيرة أمريكية قالت إنه تم إسقاطها فوق المياه الدولية. وذكرت القيادة المركزية بأن هذا الرد الأمريكي وقع يومي السبت والأحد بحسب بيان القيادة المركزية. هذا التطور طبعا تصفه القيادة المركزية بأنه جاء كإجراء دفاعي وليس هجومي على ما وصفت

0: خلال الأسابيع الماضية من إخراج نحو 70 سفينة وناقلة عن طريق ممر مائي بعيد عن الموانئ الإيرانية لضمان سلامتها. وتقول أيضا الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن هذه السفن كانت تقوم بإغلاق نظام الإرسال والاستقبال لتفادي أي هجمات إيرانية. وفي ذات الوقت تؤكد القيادة المركزية أو يؤكد هؤلاء المسؤولون الأمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز بأن المنطقة كانت هي أيضا قد تقع فيها هجمات إيرانية، ولكن من خلال ما قامت بتوفيره البحرية الأمريكية استطاعت أن تمرر نحو 70 سفينة. بكل الأحوال هناك أيضا ترقب في الولايات المتحدة للرد الإيراني على التحفظات الأمريكية التي تم إرسالها خلال الأيام الماضية. الولايات المتحدة تقول إنها ما تزال تنتظر الرد الإيراني على ذلك. هذا كله يأتي في إطار المساعي المستمرة من قبل الوسطاء ومن قبل الأطراف جميعها للتوصل إلى مذكرة تفاهم. هذه المذكرة من شأنها أن تستمر لمدة 60 يوما تمديد لوقف إطلاق النار، ويتم بحث بقية القضايا لا سيما المتعلقة بالملف النووي. ولكن اللافت في النظر أو اللافت للنظر في الساعات الماضية هو ما كتبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على CNN، يقول إنما تنقله CNN بأن مذكرة التفاهم لا تتضمن الملف النووي ليس صحيحا. وهو يركز بأن مذكرة التفاهم نصها يؤكد على تعهد إيراني بعدم امتلاك سلاح نووي، ويضيف أيضا يتم مناقشة القضايا المرتبطة بالملف النووي وتفاصيل هذا الملف في جوانب شتى من هذه المذكرة. ولكن أيضا التأكيدات الأمريكية تشير إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى صيغة أكثر تشددا فيما يتعلق بالملف النووي وفيما يتعلق أيضا بمضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك أحمد رهيد من واشنطن. إلى طهران مع مراسل الجزيرة عدنان بوريني. عدنان مرحبا. إذن هل من تفاصيل من جهة إيران عما تم استهدافه أمريكيا، تحديدا فيما يتعلق أيضا بتوقيت هذه الضربات؟
2: محمد، نعم هناك تفصيل. الحرس الثوري الإيراني أعلن بأن الجيش الأمريكي استهدف برج اتصالات في جزيرة سيرك في محافظة هرمزغان صباح اليوم، وأن رده على إحدى القواعد الجوية للقوات الأمريكية في المنطقة جاء ردا على هذا الهجوم، محذرا من أن قوة جو فضائية في الحرس الثوري سترد بشكل مختلف إذا ما تكرر هذا الأمر. لكن حتى هذه اللحظة كما لاحظ محمد أننا نتحدث عن نسق دفاعي في الحديث عن هذه الهجمات. طهران تتحدث عن رد فعل بحسب بيان الحرس الثوري، وكما قال زميلنا أيضا الحديث عن هجوم دفاعي من الجانب الأمريكي. وبالتالي هذا الأمر وهذا التفصيل يبقي اتفاق وقف إطلاق النار بعيدا عن الانهيار أو الابتعاد أو الخروج منه. وبالتالي نحن نتحدث عن حالة تشابه ما شهدناه منذ أيام، وإن كان الحديث اليوم أمريكيا عن إسقاط المسيرة الذي كان قبل أيام. هذه النقطة محمد تأتي مع إصرار طهران على حفاظها على مضيق هرمز وسيطرتها عليه وإدارة هذا المضيق وفق الشكل الذي وضعته من خلال هيئة تنظيم الملاحة هناك خلال الأسبوعين الماضيين. وبالتالي نحن نتحدث عن نقطة غاية في الأهمية. المسؤول السياسي في الحرس الثوري تحدث عن أن مضيق هرمز محمد بالنسبة لإيران هو أهم من السلاح النووي، وهذه النقطة تدخلنا عمليا على مساحة الأمور التي تتفاوض عليها إيران في المفاوضات بخصوص مذكرة التفاهم. الحديث بشكل أساسي بالنسبة لإيران عن مضيق هرمز، عن هذا الشكل الذي تدير فيه طهران مضيق هرمز من خلال تحديد المسارات ورسوم الملاحة والتأمين والأضرار البيئية، تفتيش السفن بعد تسجيلها في حال اشتبه بإحدى السفن، وأيضا منع السفن المعادية من المرور بمضيق هرمز والدخول إلى مياه الخليج. هذه النقطة الأهم بالنسبة لطهران فيما يتعلق بتفاصيل. أيضا هناك قضية الأصول الإيرانية المجمدة التي تركز عليها طهران في المفاوضات وتتحدث عن ضرورة الإفراج الإخراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وخصوصا الحديث عن 12 مليار دولار كانت طهران قد تلقت ضمانات عمليا بأنها ستكون

0: سيكون جزءا من الأصول التي سيفرج عنها خلال 60 يوم بعد توقيع اتفاق مذكرة التفاهم. البند الثالث الذي تركز عليه طهران والذي نشهد فيه تصعيدا حقيقة ورسائل متزايدة من الجانب الإيراني هي عمليا الجبهة اللبنانية. هذه الجبهة التي تطالب طهران بضرورة وقف إطلاق النار فيها بشكل كلي، وهي ضرورة عمليا للعبور نحو توقيع اتفاق مذكرة التفاهم. لماذا نذكر بهذه النقاط محمد؟ طهران تقول بأن عمليا المحادثات والمفاوضات تجري عمليا بخصوص هذه النقاط فقط، وبأن البرنامج النووي الإيراني عمليا هو خارج مساحة التفاوض بشكل كامل، وبأنه مرجع لبعد 60 يوم من توقيع مذكرة التفاهم، وهو بعيد كليا عن التفاوض بكل تفاصيله، سواء فيما يتعلق بالمنشآت، سواء فيما يتعلق باليورانيوم المخصب فوق نسبة 60%. كل هذه التفاصيل يفترض أن لا تكون عمليا ضمن مذكرة التفاهم. بالأساس محمد، مذكرة التفاهم التي يتم الحديث عن صياغتها والمفاوضات بخصوصها هي بالأساس وجدت لوضع الأطراف على طاولة المفاوضات لبحث الملفات الكبرى وأهمها موضوع البرنامج النووي. إذن نحن نتحدث اليوم عن تطور لافت حقيقة بعد إعلان الحرس الثوري رده دفاعيا، وكما قلنا هذا الرد الدفاعي والتشديد على كلمة الرد الدفاعي، عمليا نحن نتحدث عن إبعاد اتفاق وقف إطلاق النار عن الانهيار. نتحدث عن خطوط عريضة تعلنها طهران فيما يتعلق بالمفاوضات المرتبطة بمذكرة التفاهم، وتحديدها بالنقاط الأساس فيما يتعلق بمضيق هرمز، بالأصول الإيرانية المجمدة، والتشديد على الملف الذي الغير محسوم حقيقة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، والتذكير الإيراني بشكل دائم بأن الملف النووي خارج هذه المساحة. فيما يتعلق بالرد الأمريكي الذي أرسل أو تم الحديث عن إرساله، طهران تقول في تصريحات لمصدر مطلع لوكالة تسنيم بأن هذا الرد الأمريكي هو خاضع للرد الإيراني المقابل ربما يكون في وقت لاحق، وبالتالي تتحدث طهران عن أخذ ورد فيما يتعلق بهذا الموضوع. وتقول بشكل واضح نقلا عن هذا المصدر المطلع بأن هذا سيناريو عدم الوصول لاتفاق هو وارد بالنسبة لطهران، بمعنى أن الأمور ما زالت خاضعة للبحث في التفاصيل والاتفاق عليها، ولا تتعامل طهران مع نتائج حتمية فيما يتعلق بهذه المفاوضات بالوصول إلى توقيع حتمي، وتتحدث عن أن الموضوع يأخذ وقتا في حتى الوصول لتوافق مطلق فيما يتعلق بالنقاط الدقيقة المرتبطة بالبنود التي ذكرناها.
1: عدنان بوريني من طهران، شكرا جزيلا لك. معنا من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. سعد مرحبا بك. إذا نجمل البيانات الكويتية بالنسبة لما سمع في الأجواء.
2: نعم محمد، بالفعل الجيش الكويتي أصدر بيانا قبل قليل بعد أن فعلت صافرات الإنذار هنا في البلاد لثلاث مرات متتالية. أيضا تزامنت هذه الأصوات، صافرات الإنذار تزامنت مع أصوات انفجارات. بالتأكيد هذه الأصوات الانفجارات عائدة إلى تعامل منظومة الدفاع الجوي مع أهداف جوية معادية، سواء كانت بصواريخ مسيرة أو كانت صواريخ أو كانت طائرات مسيرة. هذا الاختراق جاء فجر اليوم قبل أقل من ساعة تقريبا، عند قبيل الساعة السادسة بقليل حقيقة حسب توقيت مكة المكرمة. وبالتالي الجيش الكويتي أصدر هذا البيان ليبين أن منظومة الدفاع الجوي كانت تتعامل مع أهداف جوية معادية اخترقت سماء البلاد. هذه الأصوات الانفجارات كانت حقيقة أكثر من ثلاث أصوات أو أكثر من ثلاث انفجارات سمعت في البلاد. البيان الجيش الكويتي لم يبين حقيقة ماهية هذه الأهداف الجوية المعادية عادي إذا ما كانت صواريخ أو كانت مسيرات، وكذلك لم يبين أيضا الجهة التي جاءت منها هذه الأهداف الجوية، وبالتالي يتوقع أن يكون هناك بيان قادم. لكن قياسا على الحالة الأخرى يوم الخميس الماضي محمد، أيضا الكويت استيقظت فجرا بنفس التوقيت تقريبا أيضا على صافرة إنذار، لكنها كانت يتيمة، كانت صافرة وحيدة، وكان أيضا هناك كما يبدو أيضا تعامل مع هدف جوي، وبالتالي بسببه انطلقت صافرة الإنذار في ذلك اليوم ثاني يوم العيد الفطر المبارك. وزارة الخارجية الكويتية نتوقع أن تصدر بيانا هذا اليوم، اليوم هو بداية العمل هنا في الكويت بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، لذلك نتوقع أن يكون هناك بيان للخارجية الكويتية ثاني يوم العيد الأضحى يوم الخميس الماضي وبعد الاختراق الجوي. أيضا جاء بيان لوزارة الخارجية الكويتية نددت واستنكرت وأدانت حقيقة ما الهجوم بطائرات وصواريخ مسيرة على البلاد، وأيضا طالبت إيران بالوقف الفوري دون قيد أو شرط لهذا التصعيد، وخصوصا أن يأتي هذا الهجوم وهذه الاختراقات في وقت تحاول فيه الدول العربية والشقيقة وأيضا دول الإقليم بمحاولة خفض التصعيد وفي محاولات أيضا الوصول إلى اتفاق، ولذلك هناك أيضا استغراب. الخارجية الكويتية محمد وبشكل عاجل أيضا كانت استدعت السفير الإيراني لأكثر من 4 مرات وفق هذه الاعتداءات التي تأتي من إيران. الكويت كانت تتعرض للاعتداءات بشكل مزدوج من إيران من جهة ومن الفصائل الإيرانية العراقية من جهة، ولذلك دائما ما تكون الكويت تحذر في بياناتها وتؤكد دائما بأن أو تحمل المسؤولية دائما للطرف الإيراني بأن يتحمل مسؤولياته وأن يوقف الاعتداءات على البلاد، وأيضا تؤكد بأن الكويت لن تكون ممرا للاعتداء على أي دولة.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة من الكويت سعد السعيد. معنا من واشنطن دكتور حسن منيمنا المحلل السياسي والباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. من طهران دكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، مرحبا بكما. أبدأ معك يا دكتور حسين، إذا وتأثير مثل هذه المناوشات كما جرى في بندر عباس أو ما تقول الولايات المتحدة إنها استهدفته يومي السبت والأحد على مسار المفاوضات، هذه الضربات التي أعلنتها القيادة المركزية الأمريكية كيف تقرأها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن يعني هذه هذا الهجوم الجوي الأمريكي على بعض الأماكن في بندر عباس هو تهديد لوقف إطلاق النار، ويمكن أن يؤدي إلى توسيع دائرة المواجهة بشكل أو بآخر. هذا الكلام الذي يقوله السنتكوم إنه دفاع عن النفس يعني بعيد عن المنطق بشكل كبير جدا، لأن أولا المسيرة التي دخلت الأجواء الإيرانية عرضها التلفزيون الإيراني ليلة أمس، وكانت يعني بقايا هذه المسيرة في منطقة الساحلية، طبيعي دخول أي طائرة مسيرة MQ-1 أو MQ-9 لا أدري أنه دخول الأجواء الإيرانية تواجه بمنظومة الدفاع الجوي وتسقطها، وهذا أمر طبيعي أن تقول أمريكا أن ما قامت به من ضرب مواقع في بندر عباس أنه هو يأتي على خلفية ضرب المسيرة. يعني لا أدري كيف يمكن تفسير هذا التفسير الأمريكي غير المنطقي. يعني لو كانت إيران ذهبت إلى أجواء السفن الأمريكية لكان الوضع مختلف، ولكن أن تكون في أجواء مدينة بندر عباس وتضرب المسيرة وأمريكا تقول ضرب المسيرة هو السبب للقيام بما قامت به أمريكا غير منطقي. على أي حال إيران ردت بضرب القواعد الأمريكية، الحرس الآن أعلن أنه في المرة القادمة سيكون الرد مختلف، وهذا
1: سأناقش معك يوحي بأن طبيعة الرد الإيراني الحالي وحتى المستقبلي. فقط نقرأ في الخطوة في الضربة بحد ذاتها دكتور حسن، وما الذي قرأته في السلوك الأمريكي؟ أشرنا إلى عديد الحوادث في نفس المنطقة، لكن هذه المرة في توقيت الهجوم نتحدث عن يوم السبت والأحد، وهو الوقت الذي كان يعلن فيه الرئيس ترامب قرب التوصل بشكل نهائي إلى صفقة مع إيران.
4: سيدي الكريم، مضى على هذه المفاوضات قرابة 2 شهر. ابتدأت هذه المفاوضات بموقف إيراني يحاول تثبيت ما تعتبره إيران انتصارا لها مقابل موقف أمريكي يلزم إيران أو يطالب إيران بالاستسلام غير المشروط. أي تقدم حصل خلال 2 شهر؟ لا تقدم على الإطلاق. إذن علينا لا نعتبر بأن مسألة المفاوضات هي التي تحدد استمرار وقف إطلاق النار من عدمه، لأن هذه المفاوضات بطبيعة الحال ليست مجدية، ليست جدية ابتداء، لأن هذه المواقف لم تتبدل. وقف إطلاق النار هو جزء من مرحلة جديدة من الحرب المستمرة،
1: لكنه
4: وهي
1: صامد
4: المرحلة
1: دكتور حسن،
4: الاقتصادية.
1: وقف اطلاق النار صامد حسب تأكيدات الطرفين، والرئيس الأمريكي
4: نعم
1: لا
4: نعم
1: يرفض
4: نعم
1: المقترحات كما كان في السابق، وإنما يضع عليها بعض التعديلات.
4: سيدي، ليست بعض التعديلات حين يبدل، يبقي العنوان ويبدل الجوهر. لم يحصل أي تقدم في أي موضوع. علينا أن ننظر هنا بواقعية، ليس فقط من خلال التأطير الذي يجري الكلام عنه. في كل المواضيع، فيما يتعلق بمضيق هرمز، فيما يتعلق بالبرنامج النووي، فيما يتعلق بالمواضيع المؤجلة، القدرات الصاروخية أو عملاء إيران كما يصنفون، أو أذرع إيران كما يقال في المنطقة، كل هذه المسائل لم يحصل أي تقدم. الكلام عن أنه بعض التعديلات حين تعيد إقحام الموضوع النووي الذي أصر الجانب الإيراني على أن يؤجل إلى ما بعد الفترة الانتقالية، الفترة 60 يوم، هو في حقيقة الأمر إشارة إلى المطلب الأمريكي بتصفير هذا البرنامج، ما ترفضه إيران، وبالتالي العودة إلى نقطة الصفر. أنا أشدد على هذا لأن وقف إطلاق النار هو مصلحة أمريكية في الوقت الحالي، ويبدو بأنه كذلك مصلحة إيرانية. مصلحة أمريكية لأن الولايات المتحدة تراهن على الحرب، على المرحلة الاقتصادية من الحرب، تراهن على التضييق على النظام وصولا إلى دفعه إلى الاهتراء وما إلى هنالك من أساليب تنشيط الداخل الإيراني وكل هذه الأمور المعتادة. إيرانيا على ما يبدو، وهذه المناوشات تكشف عن ذلك، إيران مستفيدة من وقف إطلاق النار هذا من أجل إعادة تأهيل منظومة الدفاع الجوي. ولذلك هذه المناوشات ليست مناوشات عرضية أو عبثية، هذه المناوشات هي مناوشات اختبار لمدى نجاعة هذا التأهيل، ومدى بالتالي ما هو المطلوب أمريكيا. لأنه إذا كان ثمة اختلاف داخل الولايات المتحدة، داخل الإدارة الأمريكية، فيما يتعلق بوجهات النظر بشأن التصرف إزاء إيران، فهو بين من يقول نستمر بهذا الحصار، نستمر بهذا التضييق وصولا إلى إنهاك النظام، ومن ثم تكون ضربة أو لا تكون، لأن النظام قد يسقط من تلقاء ذاته، في حين أن الفريق آخر وهو فريق الصقور يقول لا، بل هذا إمهال إيران يؤدي إلى استقواء إيران، وبالتالي من الأصح العودة الفورية. هؤلاء وأولئك يعترضهم موقف من الرئيس الأمريكي. لا يريد دونالد ترامب أن يعكر عليه أحد الذكرى 250 للولايات المتحدة، ذكرى الاستقلال 250، والتي يريدها احتفال لشخصه الكريم. نحن على بعد أسابيع قليلة من هذا الاحتفال، لذلك نستطيع أن نتوقع بأنه رغم ضغط الصقور ومطالبة الصقور من خلال هذه المناوشات، والتي تقول بأن إيران تستعد، وكلما انتظرنا كلما إيران استعدت بشكل أفضل، لا يعني هذا بأن الولايات المتحدة
1: نعم
4: سوف تتراجع طبعا،
1: نعم
4: لكن المسألة تصبح أكثر
1: رغم هذه
4: تعقيد.
1: الضغوط، ما الذي يستطيع أن يفعله الرئيس ترامب إذن لتفادي تعكير كما قلت أجواء الاحتفالات، أو حتى الوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التجديد النصف؟
4: لا، مسألة الانتخابات مؤخر، أي أنها مؤجلة بعض الشيء، هو يقولها صراحة لا أعبأ بذلك، وهو الصادق بأنه لا يعبأ. هنا على الأقل يتحدث أحيانا صادقا، وهذه مرة منها، أن الانتخابات النصفية لا تزال بعيدة، 5 أشهر فترة طويلة جدا في هذا المقياس، ولكن الاحتفالات هي احتفالات قريبة. من الأرجح أن نرى مماطلات ومد وجزر فيما يتعلق بالمقترحات والمقترحات البديلة دون تبديل حقيقي في المضمون. هذا التبديل لم يتحقق خلال 2 شهر، لا أعتقد بأنه سوف يتحقق خلال الشهر المقبل. إذا تمكن من الانتهاء من هذا الاحتفال بشكل يروق له، حينها يصغي إلى الآراء المتضاربة، الآراء المتنافسة ضمن إدارته، بين من يقول فلنعمد إلى إطالة أمد الحرب الاقتصادية والاستمرار بهدنة نظرية، فيما الفريق الآخر المدعوم إسرائيليا طبعا يقول لا، لابد من العودة الفورية إلى الحرب. ولكن في جميع الحالات الموقف هنا في الولايات المتحدة ليس موقف السعي إلى إنهاء الصراع بما يسمح بتعايش ما أو بحالة كسب متبادل بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، المسعى الأمريكي الإجماعي رغم الاختلاف على التفاصيل هنا هو لابد من انتصار أمريكي وانتصار واضح للولايات المتحدة.
1: دكتور حسين، إذن كيف تتعامل إيران مع هذا السلوك الأمريكي؟ هل لمست من خلال المفاوضات والجولات الأخيرة أن الولايات المتحدة لا تسعى أصلاً لوقف إطلاق النار؟

0: يعني أولا هناك موقف أمريكي يعني غير ثابت. الرئيس الأمريكي يتعامل مع كل الأمور ضمن إطار الضغوط التي تمارس عليه. أولا الورقة المتشكلة من 14 بندا هي أولا كانت ورقة إيرانية، وأصبحت هي الورقة المعتمدة، إنه وتم استمزاج يعني الطرف الأمريكي حول هذه المواضيع وأعطى رأيه منذ المرة الأولى. هذه الورقة إلى الآن 7 أو 8 مرات ذهبت وعادت إلى إيران، يعني ذهبت إلى أمريكا وعادت إلى إيران. يعني في كل بند، في كل مرة هناك موقف أمريكي مختلف. وعندما يكون الموقف غير ثابت متحرك ويأتي نتيجة للضغوط الداخلية الأمريكية، يعني في تصوري لا يمكن أن نتصور أن اتفاقا ما يمكن أن يحدث. يعني رغم كل الجهود التي تبذلها باكستان بمساعدة قطرية، ولكن مع الأسف أقول نعم، ليست هناك آمال معقودة على هذا الموضوع، لأن لا قرار أمريكي واضح لحد الآن. يعني موضوع الأموال المجمدة مثلا على سبيل المثال، يعني قبل فترتين من تبادل الرسائل قبلت أمريكا بهذا الموضوع، ولكن الآن انقلبت أمريكا عليه.
1: يعني
0: يعني
1: دكتور،
0: حتى عندما
1: تبادل
0: قبلت
1: الملاحظات والأوراق ودخول أطراف جديدة كما أشرت بعد الباكستانيين لا يعني تقدم، هي مجرد تغيير في المواقف.
0: نعم، أمريكيا هناك تغيير في المواقف. الموقف الإيراني هو ثابت، يعني لأن أساسا المنظومة السياسية في إيران منسجمة مع نفسها، في حين أنه في أمريكا لا، ترامب هو ظاهرة خاصة في أمريكا، وهو حتى في مجموعة ماجا تحت ضغوط، ورأينا استطلاعات الرأي 54% منهم يعادون الحرب في داخل ماجا، في داخل المجتمع الأمريكي أكثر من 70%. من هنا المشكلة في الطرف الآخر وليس في الطرف الإيراني، وتبدل هذه المواقف لا يسمح باختراق والوصول إلى نتيجة يعني من المفاوضات.
1: دكتور حسن، أختم معك بالتأثير الإسرائيلي على وقع التطورات في لبنان. ما الذي تعكسه تحركات إسرائيل في لبنان بالنسبة للتطورات في المنطقة والملف من إيران؟
2: طبعا الموضوعان مترابطان ولكنهما ليس متطابقين. أقصد بذلك بأن المسعى الإسرائيلي لاجتياح أجزاء من لبنان لا يتوقف على مسألة الهدنة أو السعي العبثي إلى الوصول إلى حل للحرب الإسرائيلية الأمريكية المتوقفة الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية المتوقفة اليوم بفعل الهدنة، ولكنها ليست متوقفة بفعل الأهداف. المسعى
1: نعم.
2: الإسرائيلي في لبنان قائم بذاته، والعمل على تجريف القرى وترحيل السكان من الجنوب اللبناني بما يبدل التركيبة السكانية، لبل ينفي وجود الطائفة الشيعية تحديدا من هذه المنطقة في هدف معلن للاستيلاء على هذه الأراضي، مستقل إلى درجة كبيرة. التعويل على أن التوصل إلى اتفاق مع إيران، وهذا اتفاق عبثي على أي حال، لا يحدث، على الأقل لم يحدث خلال الشهرين الماضيين، وليس هناك ما يؤشر إلى أنه سوف يحدث. التعويل عليه لكي يوقف هذه الهجمة هو تعويل في غير مكانه. ولكن المسألة
1: نعم.
2: الأساسية هنا تبقى بأنه لا اضطراب في الموقف الأمريكي. الاضطراب هو بكلام الرئيس ترامب ذهابا وإيابا طبعا، والاضطراب هو في النص، نص التفاهم الذي ورد يحتوي على الكثير من التناقض، على الأقل النص المسرب طبعا. الموقف الأمريكي لم يتبدل في سعيه إلى إنزال الهزيمة بإيران وإلى الانتصار للولايات المتحدة. كل محاولة استشفاء عدا ذلك تهمل
1: شكرا
2: كلام جميع المسؤولين.
1: دكتور حسن ميمنة ودكتور حسين ريوران، شكرا جزيلا لكما. نكمل إذا من لبنان، حيث تشير الأحداث المتلاحقة في جنوب البلاد إلى أن إسرائيل تخطط لاحتلال مناطق واسعة من الجنوب اللبناني. ويأتي احتلال قلعة شقيف الذي اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحولا حاسما في الهجوم على لبنان، ليؤكد أن احتلال الشريط الذي سمته إسرائيل الخط الأصفر مجرد مرحلة أولى من مخطط احتلال أوسع.
3: بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان في 17 أبريل الماضي، أعلنت إسرائيل عما تسميه المنطقة الصفراء، وأمرت سكان 57 بلدة تقع جنوب نهر الليطاني بإخلائها. تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه كاتس عن المنطقة التي وصل عمقها في بعض المواقع إلى 10 كيلومترات كمنطقة عازلة، لكن جيش الاحتلال نفذ هجمات على مواقع على نطاق أوسع بكثير من هذه المنطقة، وأصدر أوامر بإخلاء أكثر من 100 بلدة وقرية لبنانية إضافية. ووصل الأمر إلى مطالبة جميع سكان الجنوب بالرحيل بذريعة أن المناطق الجنوبية كلها ستصبح ساحة قتال. تبدو أوامر الإخلاء الواسعة وسياسة الأرض المحروقة محاولة من إسرائيل لإحداث تغيير ديموغرافي في الجنوب. خلال حروب إسرائيل الأولى في لبنان كان النزوح يحدث هربا من المعارك، وفي حرب 2006 ظهرت أوامر الإخلاء، لكنها لم تكن بهذه الكثافة التي يصدرها جيش الاحتلال اليوم، والتي تؤدي عمليا إلى إفراغ الجنوب من سكانه. الآن لم يعد المعيار الجغرافي لما تعتبره إسرائيل منطقة عازلة هو نهر الليطاني، حيث يبدو أنها تسعى لتوسيعها واحتلال كل الأراضي التي تقع شمال الليطاني في اتجاه نهر الزهراني. تختلف المسافة بين النهرين حسب المواقع، وتصل في بعضها إلى 20 كيلومترا. ورغم ضيقه فإن هذا الشريط يكتسي أهمية استراتيجية كبيرة، لأنه يضم تضاريس معقدة ووعرة، منها أودية عميقة وتلال استراتيجية وعدد من القرى والمدن. ومن المواقع الاستراتيجية في هذه المنطقة تلال إقليم التفة المرتفعة، التي يستطيع من يتحكم فيها أن يراقب مناطق جغرافية واسعة. وتعد النبطية المدينة الأبرز إداريا واقتصاديا في هذه المنطقة. الآن يقول الجيش الإسرائيلي إنه احتل قلعة شقيف التي تطل على مدينة النبطية وتبعد عنها بنحو 15 كيلومترا. يدخل الاهتمام بهذه القلعة التاريخية والاستراتيجية التي احتلتها إسرائيل بين عام 82 وعام 2000، وتعيد احتلالها الآن ضمن خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لضرب خط الدفاع الثاني الذي يمثله نهر الزهراني بعد السيطرة على خط الدفاع الأول وهو نهر الليطاني. وبذلك توسع إسرائيل نطاق المناطق المحتلة جنوب لبنان، مع ما يحمله ذلك من احتمالات حرب استنزاف لا تعرف مآلاتها.
1: معنا من القدس دكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور مرحبا بك. إذن إلى أين هذا التصعيد دكتور، خاصة مع تسريبات بأن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة حرية عمل في بيروت؟
4: التحية لك وللسادة المشاهدين. بالتأكيد أولا التناغم المطلق ما بين موقف الولايات المتحدة وإسرائيل هو الذي يسمح لإسرائيل بتصعيد نبرة الخطابة والسلوك العسكري في لبنان. وأيضا وصلت إشارات بأن الولايات المتحدة تريد أن تستخدم التلويح بالتهديد الإسرائيلي بالعودة إلى استهداف بيروت كيعني محاولة لدفع الطرف اللبناني إلى أن يقبل بوقف إطلاق نار جديد يقوم على الأخذ بعين الاعتبار اعتبارات إسرائيل وما حققته إسرائيل على الأرض من سيطرة عسكرية ومن توسعة للمنطقة الأمنية ومن ما تسميه حرية العمل العسكري. دور الولايات المتحدة أن تأتي بعد كل هذا التصعيد لتخلق مسارا يشرع السلوك الإسرائيلي ويفرضه كأمر واقع على الدولة اللبنانية، ويفرض على الدولة اللبنانية أن تناقش هذه القضايا على طاولة المفاوضات. مجرد قبول الدولة اللبنانية بالتعاطي مع هذا الأمر بالتأكيد هو سيسمح لإسرائيل بأن تفرض هذا الواقع. تبقى المعضلة الإسرائيلية في الطرف، ليس الطرف الذي تفاوضه إن الطرف الذي تقاتله. هل يقبل حزب الله بهذه المقاربة؟ أعتقد بأن الأجواء السائدة في إسرائيل من أن هذه المقاربة التي يحاول أن يسوقها نتنياهو وكاتس على أنها تأتي للإسرائيليين بالأمن، هي يعني مقاربة لا تفضي في نهاية المطاف لا للإتيان بالأمن، إنما سخر بعض المحللين السياسيين من أن السيطرة على قلعة شقيف والحديث عن توسعة المنطقة الأمنية السيطرة العسكرية على مناطق أوسع في لبنان قد تدخل أيضا تل أبيب في نطاق نيران حزب الله. ولذلك يعني وإن بدا في ظاهر الأمر بأن التصعيد العسكري هدفه وفق المقاربة الإسرائيلية الإتيان لمستوطنات الشمال بالأمن، لكن التجربة مع لبنان واحتلال
1: طيب،
4: الأرض لم تأتي للإسرائيليين بالأمن،
1: سنتطرق
4: وهذا
1: إلى
4: يعني في نهاية
1: رد
4: المطاف.
1: حزب الله، لكن لنكمل في جزئية التصريحات المتعلقة بما جرى خلال اليومين الماضيين من محاولة لإقناع لبنان، كما أشرت أيضا بوقف إطلاق النار. فقط أريد أن أنوه أيضا لهذا الفيديو الذي ننشره الآن لمحاولة اعتراض صاروخ وصل من لبنان. الجانب الإسرائيلي يتحدث عن صاروخ أطلق باتجاه طبرية ليلة الماضية، وصاروخ آخر اعترض باتجاه شمال إسرائيل. ويقول في آخر بيان الجيش الإسرائيلي: أطلقنا صاروخا اعتراضيا باتجاه هدف جوي مشبوه أطلق من الأراضي اللبنانية. أعود إليك دكتور محمد. السؤال إذن عن ما جرى من محاولة إقناع لبنان بوقف إطلاق النار مقابل عدم تطور الأمور أو تقدم إسرائيل نحو بيروت، هل هذه الجهود بهذه التصريحات ويعني هذه الحدة من العمليات العسكرية فشلت، أي أننا يعني أمام تخطيط إسرائيلي لتوسعة مزيد من التوسعة باتجاه بيروت؟
4: أولا، إسرائيل يعني تعتقد بأن الولايات المتحدة قد تمنحها الضوء الأخضر في استهداف بيروت، وهذا وارد، ولكنها قبل ذلك تريد التلويح بهذا الأمر في محاولة لأن تفرض على الدولة اللبنانية فكرة الدخول في صدام مع الحزب. بالأمس استمعنا إلى بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن أن إسرائيل ستطرح مقاربة يعني تقليص وجودها العسكري في الجنوب اللبناني مقابل فعالية الجيش اللبناني، مقابل أن يثبت الجيش اللبناني فعاليته. معنى وترجمة فعالية الجيش اللبناني بالنسبة للطرف الإسرائيلي هي أن يدخل في صدام مع حزب الله فيما يتعلق بسلاحه. البعض قد يقول يعني الجيش اللبناني ضعيف، وإسرائيل تقول عن الدولة اللبنانية أنها ضعيفة، لكن عمليا إسرائيل تطرح خيار تسليح وحدات خاصة في الجيش اللبناني، وقد طرح هذا الأمر في الإعلام الأمريكي والإسرائيلي، ويبدو أن الدولة اللبنانية رفضته. الآن تريد إسرائيل عبر الضغط العسكري وعبر تدخل الولايات المتحدة أن تنقل الدولة اللبنانية والجيش اللبناني خطوة إلى الأمام فيما يتعلق بنزع سلاح الحزب. ليس لدى إسرائيل والولايات المتحدة مشكلة في تسليح الجيش اللبناني لخلق تعادل في كفتي الميزان بالنسبة لتسليح الحزب مقابل تسليح الجيش اللبناني. المهم بالنسبة لإسرائيل أن عبء الإثبات يقع الآن على الدولة اللبنانية، والتزامات إسرائيل في حال التوصل إلى ترتيب وقف إطلاق النار جديد مشروطة ومؤجلة، فيما التزامات الدولة اللبنانية آنية ولحظية، وعليها أن تدخل في صراع مع الحزب وأن تثبت جديتها فيما يتعلق بنزع السلاح. كيف تفرض هذا الأمر على الدولة اللبنانية؟ تفرضه بمنطق القوة، بمنطق رفع الكلف والأثمان على الكل اللبناني وعلى الدولة اللبنانية التي أتت إلى طاولة المفاوضات وهي تقول أنه ليس في يدها شيء سوى الاتكاء على الموقف الأمريكي، والموقف الأمريكي واضح جدا بأنه يتبنى المقاربة الإسرائيلية ويصطف مع الموقف الإسرائيلي. إذا لا مناص في نهاية المطاف أمام الدولة اللبنانية التي توضع في موقف محرج جدا سوى أن تتعاطى إيجابا مع الرغبات الإسرائيلية الأمريكية، وستقول في حينها بأنه لم يكن في يدها أوراق، كما أنه لم يكن في يدها أوراق لتأتي إلى طاولة المفاوضات، ستقول حينها بأنه لم يكن في يدها أوراق لترفض المقاربة الإسرائيلية الأمريكية، على أمل أن يعني قبول إسرائيل من ناحية المبدأ بقصة أنها ستقلص وجودها في الجنوب اللبناني قد يفضي في نهاية المطاف إلى انسحابات إسرائيلية. لكن التجربة التي يعني تمثل أمامنا في غزة أن إسرائيل تحول المؤقت إلى دائم، ودائما ما تختلق الذرائع لاستمرار السيطرة العسكرية والتوسع العسكري وربما
1: وبالتالي
4: توسعة المنطقة الأمنية.
1: الخيارات أمام حزب الله في يعني دقيقة ونصف دكتور، ونحن نشاهد مزيدا من الصواريخ تطلق باتجاه إسرائيل، وهذه المرة طبعا كما تبعت الساعات الماضية أيضا باتجاه العمق.
4: نعم، الخيارات أمام حزب الله هي استمرار التصعيد. حزب الله الذي رفض المقاربة الإسرائيلية بوقف إطلاق النار من طرف واحد كما حدث في الحرب الماضية، لا أعتقد بأنه على استعداد هذه المرة بالقبول بالمقاربة الإسرائيلية، خاصة بأنه يعني يرى التصعيد الإسرائيلي والأطماع الإسرائيلية المعلن عنها. ولذلك أعتقد بأن يعني المعضلة أمام المقاربة الإسرائيلية هي معضلة رفض الحزب، الطرف الذي يقاتل وبيده الحل والعقد وبيده السلم والنار في لبنان. لا تستطيع إسرائيل أن تفرض هذا بمنطق القوة والنار، وإن استطاعت أن تحرج الدولة اللبنانية أو تحشرها في الزاوية، الحزب ما زال يتمتع بقدرة عالية على استنزاف الجيش الإسرائيلي وبقدرة عالية على المناورة. وهذا ما يتحدث فيه الإعلام الإسرائيلي والمحللون الإسرائيليون، بأن المقاربة التي يطرحها الجيش الإسرائيلي في محاولة لفرض شروطه على لبنان، أعتقد بأنها لن تأتي في نهاية المطاف لا بالأمن لا لسكان الشمال ولا للكل الإسرائيلي، وستعمق من أزمة إسرائيل. هذه المعضلة التي تعيشها إسرائيل، وأعتقد أنه فكرة ما لا يأتي بالقوة يأتي بمزيد من القوة هي ما زالت المقاربة التي تحاول إسرائيل ونتنياهو فرضها. وأنت تعلم في أنه موسم انتخابي ومحاولة التخفيف من الانتقاد الداخلية الإسرائيلية يأتي فقط عبر التصعيد ولغة التصعيد.
1: دكتور محمد هلس الخبير بالشأن الإسرائيلي من القدس، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الآن نتابع هذه الفقرة التي تقدمها الزميلة مريم بالعالية، وهي فقرة سياق الحدث التي تقرأ فيها انعكاس التطورات الميدانية في جنوب لبنان على المفاوضات الجارية بين الأمريكيين والإيرانيين لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ضمن مذكرات التفاهم.
5: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة وعلى وقع تصاعد الأعمال القتالية في لبنان وتوسع التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان خاصة بين نهري الليطان والزهراني والسيطرة على قلعة شقيف ذات الموقع الاستراتيجي، تطرح التساؤلات وتزداد الشكوك بشأن مصير البند الخاص بإيقاف الحرب في لبنان في مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة ضمن مسار مفاوضات إسلام أباد ومدى فاعلية وواقعية التفاوض المباشر الذي ترعاه واشنطن بين لبنان وإسرائيل. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمين عام حزب الله نعيم قاسم، وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وجه الجيش الإسرائيلي لتوسيع نطاق العمليات في لبنان، وأضاف أن احتلال قلعة شقيف هي مرحلة أساسية في السياسة الإسرائيلية، وإن إسرائيل تعمل على كل الجبهات في سوريا وغزة ولبنان وتقيم مناطق عازلة. أما الموقف الرسمي اللبناني فيلخصه نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية، الذي يقول إن المفاوضات مع إسرائيل ليست مضمونة النتائج لكنها الطريق الأقل كلفة، ويضيف أن الطريق لن تكون سهلة أو قصيرة لكنها تصبح أقصر وأكثر قوة عندما تتوحد الجهود تحت سقف الدولة. أما حزب الله فيتمسك بموقفه الرافض للتفاوض المباشر مع إسرائيل، وبرزت دعوة من أمين عام حزب الله نعيم قاسم للحكومة إلى الرحيل في حال عجزها عن تأمين السيادة وفق قوله. وفي وقت تحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب التوصل لمذاكرة مع إيران، نقلت وكالة فارس أن المذاكرة تنص على وقف كامل لإطلاق النار في لبنان، وهو ما نقلته أيضا وكالة تسنيم على أن المذاكرة تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. لكن التطورات الميدانية كانت في جنوب لبنان أكثر سرعة من المساعي السياسية لوقف إطلاق النار، حيث سيطرت إسرائيل على مواقع استراتيجية لبنانية بعد اشتباكات وغطاء ناري مكثف من البر والجو. تفاصيل أكثر عن التوغل البري الإسرائيلي نتابعها مع الزميلة سلام خضر، ونسأل سلام أين تتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية الآن؟
6: باختصار باتجاه مناطق استراتيجية تعطيها أفضلية ميدانية على مقاتلي حزب الله، وسنبدأ بالتطور الأهم من الناحية الاستراتيجية وهي إعلان الجيش الإسرائيلي أن جنود جفعاتي لواء جفعاتي دخلوا بالفعل قلعة الشقيف. هذه القلعة التي استدعى التوغل إليها والوصول إليها تقدما اجتازت بموجبه الجيش الإسرائيلي القوات الإسرائيلية مجرى نهر الليطاني من أكثر من جهة باتجاه بلدة يحمر وأيضا باتجاه زوطر التفافا للوصول إلى قلعة الشقيف. هذه القلعة لها أهمية استراتيجية وميدانية تبدو في هذه الصورة الملتقطة عبر جوجل إيرث، تعطي فكرة عن موقع القلعة وعن المناطق التي تشرف عليها مريم. القلعة تتيح للجيش الإسرائيلي الإشراف على مناطق تصل إلى مستوطنات إصبع الجليل والمناطق اللبنانية المجاورة لإصبع الجليل، أيضا تمكنها من الإشراف على كامل مجرى نهر الليطاني والمناطق المحيطة به وصولا إلى النبطية. ومن الجانب الآخر يمكن أيضا أن تعطي إطلالة وأيضا استحكاما مدفعيا أو صاروخيا باتجاه مناطق في البقاع ومناطق أخرى من جنوب لبنان، جنوب نهر الزهراني أيضا مشمول بهذه المنطقة. النقطة الثانية في محاور التوغل لا تزال غير واضحة أين تتجه، بمعنى نحن نرى تقدما إسرائيليا أو على الأقل محاولات تقدم إسرائيلية باتجاه دبين وبلاط، هاتان المنطقتان تخضعان الآن لقصف مكثف. يبدو أن القوات الإسرائيلية ربما باتت على مشارف بلدة دبين. من غير الواضح ما إذا كان هذا المحور سيكمله الجيش الإسرائيلي بالالتفاف على مدينة النبطية أو أنه سيكمل صعودا. إن اتخذ المنحى الصعودي باتجاه الشمال هذا يعني بأنه قد يصل أو يمكن أن تكون الوجهة التالية للجيش الإسرائيلي هي ما تسمى في لبنان بمرتفعات أو بمنطقة إقليم التفاح. هذه المنطقة تمتد بين جنوب لبنان وبين البقاع، البقاع الغربي. هذه المناطق حاليا بعضها يتعرض لعمليات قصف مركزة، ومن هنا من غير الواضح ما إذا كان هذا التوغل من ناحية دبين بلاط سيصل إلى هذه المناطق. ولكن حزب الله لم يكن ثابتا أيضا في مقابل التصعيد الميداني الإسرائيلي يعني التقدم والتوغل الميداني الإسرائيلي. برز أيضا تحرك لافت لحزب الله في الأسابيع الماضية. كنا نتحدث عن أن العمليات العسكرية التي ينفذها مقاتلو حزب الله تتركز في المناطق إما التي يحتلها الجيش الإسرائيلي أو في بعض مناطق التوغل. ابتداء من منتصف الليلة الماضية بدأنا نرى توسعة، بدأنا نرى الحزام الناري الذي يقيمه حزب الله بالصواريخ وصل إلى مدينة حيفا وإلى مناطق استراتيجية من بينها الكاريوت، إضافة إلى مجموعة من المستوطنات المحادية للخط الحدودي مع لبنان ومدينة صفد. مدينة صفد على سبيل المثال لم تصلها صواريخ حزب الله منذ قرابة شهر ونصف بحسب الجانب الإسرائيلي، والمشهد يبدو أنه سيتطور. مريم،
5: شكرا لك سلام. إذن إسرائيل تتوغل شمال الليطاني وتحتل قلعة الشقيف. ماذا وراء توسيع العملية البرية في جنوب لبنان، خاصة أن سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف تطرح تساؤلات تتجاوز البعد العسكري المباشر للعملية؟ هذه التطورات الميدانية بأبعادها السياسية الاستراتيجية نناقش تفاصيلها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. أهلا مريم. الزويري، قبل أن نبدأ النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض أوراق الضغط ونقاط القوة والضعف لدى حزب الله وإسرائيل في الميدان اللبناني. ومنها حزب الله لديه نقطة قوة المعرفة بالأرض في جنوب لبنان والبيئة القتالية، لكنه يعاني من تراجع في الترسانة العسكرية بعد حرب 2024 وانقطاع خطوط الإمداد اللوجستية وأيضاً غياب التوافق السياسي اللبناني بشأن دوره العسكري. أما إسرائيل التي تتقدم ميدانياً أكثر فأكثر في الجنوب اللبناني فتمتلك تفوقاً عسكرياً غير محدود، لكنها تعاني من عجز في مواجهة مسيرات حزب الله ومحلقاته الانقضاضية في استهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات الشمالية. نبدأ من نقاط قوة وضعف حزب الله دكتور الزويري، إن كانت تؤهله ربما إلى الاستمرار في هذه المواجهة، وإن كانت ربما إن كان استمراره في هذه المواجهة سيؤتي نتائج ربما محفزة في المسار التفاوضي.
7: الحقيقة العمل العسكري الذي يجري في جنوب لبنان هو منفصل تماما عن العملية السياسية التي تديرها الحكومة. حزب الله قرر الدخول في الحرب لاعتبارات سياسية، منها الثار لمقتل علي خامنئي المرشد الإيراني، وبالتالي لديه اعتبارات أخرى في الدخول في الحرب. الآن ما هو واضح حتى الآن أنه يستخدم مستوى من الأسلحة والمسيرات تثير قلق الإسرائيليين وتصل إلى أهداف حقيقة لم تكن تصلها من قبل، إضافة إلى قدرتها على الوصول بدون الكشف، وبالتالي هذا معناه أنه ربما يكون لدى حزب الله قدرات عسكرية ترعب إسرائيل أكثر، وخاصة إسرائيل حريصة على أن السكان من الشمال يجب أن يعودوا، وهذا الأمر لا يتحقق. في الجانب الآخر حزب الله أيضا يراهن على قضية أساسية، وهي أن الإسرائيليين ليس لديهم قدرة على الاستنزاف كبيرة، وبالتالي هو يحاول أن يستنزفهم اقتصاديا ويستنزفهم أمنيا ويستنزفهم عسكريا. لكن الواضح أيضا أن إسرائيل وكأنها ترد على هذا بالاحتلال، وذلك ذهبت الآن إلى ما بعد الليطاني في محاولة لخلق واقع جديد على الأرض يجعلها تضعف حزب الله من جهة وتفرض وقائع جديدة في المفاوضات معه من جهة أخرى.
5: بالنسبة لإسرائيل دكتور الزويري، في معطى العلاقة أو استخدام الميدان في مسارات التفاوض، كيف توظف هذا التصعيد الحالي في مساري التفاوض المرتبطين بلقاءات لبنان-إسرائيل في واشنطن، وأيضا مسار إسلام أباد بين واشنطن وطهران؟
7: إسرائيل تحاول أن تفرض على الحكومة اللبنانية شيئا أن الاحتلال سيزيد إن لم توقفوا حزب الله وتنزعوا سلاحه، وفي نفس الوقت تفرض على الرئيس الأمريكي أيضا استراتيجية بأن تقول له لن نقبل أو لن نتعاون في وقف إطلاق النار مع إيران إذا لم تنزعوا سلاح حزب الله. لكن كل هذا لا يعني عمليا لا التزام الأمريكي بما يقوله الإسرائيلي، ولا أيضا قدرتهم على الفرض على الحكومة اللبنانية. لذلك إسرائيل تستعد لهذه الوقائع غير القابرة للتحقق بالواقع الميداني، وهو استمرار العملية العسكرية على الأرض.
5: بناء دكتور على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا معك 4 سيناريوهات محتملة لمستقبل التصعيد في لبنان. السيناريو الأول يتمثل في استمرار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وقبول إسرائيل بوقف العملية والانسحاب من جنوب لبنان. السيناريو الثاني هو وقف إطلاق النار في لبنان ضمن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. السيناريو الثالث يتمثل في استمرار التوغل البري الإسرائيلي، وبالتالي بقاء مناطق واسعة من جنوب لبنان خالية من السكان وتوسيع رقعة الدمار. أما السيناريو الرابع فهو وقف إطلاق النار وتجميد التوغل الإسرائيلي، ما يعني بقاء الجيش الإسرائيلي في المناطق التي احتلها مع تجميد العمليات العسكرية على قاعدة أن الجيش لن يشن هجمات إلا إذا تعرض للهجوم، وهذا السيناريو هو السيناريو الأكثر ترجيحا. لماذا دكتور الزويري السيناريو الرابع هو الأكثر ترجيحا؟
7: هذا السيناريو الموجود في غزة بالضبط. إسرائيل تطالب بنزع سلاح حماس، احتلت 60% من أراضي غزة، فرضت تواقع جديدة وتقول أنها لن تقوم طبعا هذا كذبا، هي تقصف في غزة، لكنها تقول لن تقوم بأكثر من هذا الاحتلال إلا إذا هوجمت، لكنها الآن تتحدث عن احتلال 70% من غزة. وهذا في ظني الإسرائيليين يحاولون أن لن أن لا يسمعوا للأمريكيين أو يقبلوا ضغوط الأمريكيين، كما أيضا يحاولوا أن لا يخضعوا لمنفرقة الصفقة بين إيران وأمريكا بشكل أساسي. ولذلك هذا الخيار يبدو لهم الأفضل لتحقيق مطلبهم الأساسي وهو نزع سلاح حزب الله.
6: لكن هل يمكن لمسارات التفاوض أن تقدم لهم هذه الإمكانية؟ يعني تجميد التوغل ووقف إطلاق النار ضمن النطاقات الحالية ربما سترفضها إيران في مذكرة التفاهم مع الأمريكيين.
7: هذا وارد، لكن ليس لدى إيران قوة لفرضها. إن رفضتها إيران ورفضها حزب الله سنذهب إلى خيار آخر من هذه الخيارات، وهو أنه ما يسمى باستمرار التوغل البري ووجود عمليات من حزب الله، وبالتالي نذهب إلى الخيار العسكري الموجود الآن كما هو.
6: بالتالي هنا يستمر الوضع على ما هو
7: بالضبط
6: عليه الآن،
7: بالضبط،
6: وتستمر هذه المواجهة
7: وتستمر ربما تذهب إسرائيل
6: تصعيدا أكبر.
7: بالضبط.
6: هنا مسار التفاوض لبنان إسرائيل في واشنطن، وهناك جلسة الثلاثاء والأربعاء، هل يمكن أن يحدث اختراقا في هذا السيناريو؟
7: احتمال قليل. الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها في هذا الموضوع. الولايات المتحدة تريد من الدورة اللبنانية أن تنزع حزب الله وتدخل في نوع من الصدام معه، وهذا باعتقاد الدولة اللبنانية تحاول أن تتجنبه. ولذلك باعتقادي هذه المفاوضات تذكرني بالمفاوضات السورية الإسرائيلية، لم تؤدي إلى حل حقيقة إلا شيء واحد، وهو أن إسرائيل تحتفظ بالأراضي المحتلة ولكن لا تستطيع فرض وقائع أكثر من ذلك.
6: بما كل هذه السيناريوهات تؤكد فكرة أن المسارين متقاطعين وأن هناك مسار يؤثر في الآخر، ضعنا في صورة هذا التقاطع دكتور الزويري وكيف ينعكس أيضا على الميدان اللبناني الآن؟
7: بدون شك المسار الإيراني الأمريكي يؤثر بشكل كبير على مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي، لأنه ببساطة الأمريكيون يريدوا أن لا يربطوا الملف اللبناني بالملف الإيراني، وإيران تصر على الربط بأن تقول يجب وقف إطلاق النار حتى في لبنان وقف إطلاق شامل، وبالتالي هذا التعارض وهذا الصدام بين الطرفين ينعكس في العمل الميداني في لبنان بأن إسرائيل تزداد شراسة على الأرض لتفرض مزيدا من الوقائع العسكرية، وبالتالي إذا أصرت إيران على هذا الوضع المشكلة أنها لا تمتلك أدوات لفرض وقائع في لبنان.
6: لكن ربما دخلت عناصر جديدة في معطيات تبادل الرسائل الآن بين طهران وواشنطن، فيما نقل ربما من تسريبات تقول إن طهران تريد فرض معادلة وقف الحرب في لبنان ثم فتح مضيق هرمز. حتى في ظل معادلة كهذه يستحيل أن يتبنى هذا السيناريو أو هذا الطرح؟
7: هذا كان موجود قبل 6 أسابيع، نفس المطلب أنه لن يتم فتح المضيق إلا إذا وقفت الحرب على حزب الله. الآن هل سيستمع الأمريكيون إلى ذلك؟ هل سيقبل الأمريكيون بذلك؟ إذا قبل الأمريكيون بذلك فإن إسرائيل بالتأكيد ستكون قد خسرت ورقة كبيرة كانت تعتقد بأنها قوية وهي علاقتها مع الولايات المتحدة. حتى الآن ما من دليل أن أمريكا ستقبل، لكن إن قبلت سيتغير موازين القوة بشكل كبير.
6: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمية والخبير بالسياسات الشرق الأوسط على هذه المشاركة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: ومشاهدينا نختم هذه الساعة من قطاع غزة، حيث قال مصدر في مستشفى الشفاء إن شخصين استشهدا وأصيب 25 في غارة إسرائيلية على منطقة الميناء غربية مدينة غزة. في غضون ذلك نشد مستشفى الشهداء الأقصى الجهات المعنية بالتدخل الفوري لتعزيز إمدادات الطاقة الكهربائية للمستشفى بعد خروج المولد الكهربائي الاحتياطي عن الخدمة، وأعلنت إدارة المستشفى توقف قسم العمليات محذرة من توقف أقسام حيوية أخرى، الأمر الذي يهدد حياة المرضى.
8: هدد بالخطر في أي لحظة وممكن الحين كمان توقف.
9: بهذه الكلمات يختصر هاني حجم الخوف الذي يرافق المرضى وعائلاتهم مع تفاقم أزمة الكهرباء في مستشفى شهداء الأقصى.
8: بحاول عليها فش لأن فش كهرب، هذا بس ساكت أبواب وهيك يعني. أتو قطع القلب شوي قاعد بيجي حوالي نص ساعة، أما صارت وضعها صعب يعني صار الناس تفرفط من قلت كهرب.
9: فلم يعد هاجس وصول المرضى إلى المستشفى هو الأصعب، بل أصبح الخوف من أن تتوقف الأجهزة أثناء العلاج هو ما يؤرق الجميع هنا من مرضى وطواقم طبية.
10: أنا لو قطعت الكهرباء عني ما بصبر 3 أيام وبموت.
11: يعني الدور اللي فات جيت قعدت 5 ساعات على الماكينة، بعد ساعة لما شغلوا علينا الكهرب، لما شغلوا الماكينة فيش كهرب بالمرة، قطعت يمكن 3-4 مرات يوميا.
12: بالأمس مساء تم إيقاف العمل في غرف العمليات داخل المستشفى.
9: إدارة مستشفى الأقصى حذرت من كارثة وشيكة مع تهالك المولدات التي تشكل المصدر الرئيسي لتشغيل الأقسام الحيوية، وعلى رأسها العناية المركزة وغرف العمليات وأقسام غسل الكلى.
12: نحن نسير في العد التنازلي لإيقاف المستشفى وليس الخطر، حيث توقف أول قسم حيوي داخل المستشفى، قسم العمليات، أحد الأقسام الرئيسية الذي يقدم الخدمات. تتحدث عن 6 غرف عمليات لقد توقفت بشكل كامل، والآن نحن نسعى ونجتهد ألا تتوقف باقي الأقسام الحيوية، لأن سيكون من خلالها توقف المستشفى عن العمل بشكل كامل.
9: أزمة المولدات هذه تنذر بتعطيل خدمات طبية أساسية يعتمد عليها آلاف المرضى والجرحى في ظل نقص الإمكانيات اللازمة لإصلاح المولدات أو استبدالها.
13: عدم وجود الكهرباء سيضطرنا إلى فصل محطات الأكسجين، سيضطرنا إلى فصل اللي هو محطات التحلية، سيضطرنا إلى فصل اللي هو أنظمة الغازات الطبية الكاملة التي يعتمد عليها المريض بشكل دائم.
9: هنا في مستشفى شهداء الأقصى تتحول أزمة المولدات الكهربائية إلى خطر يهدد حياة آلاف المرضى وسط مخاوف من توقف أقسام حيوية تمثل شريان حياة للمستشفى. أشرف أبو عمرة، الجزيرة، دير البلح، وسط القطاع.
1: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقه مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا، وإنه مليء بتفاصيل دقيقة تبحث جوانب شتى تتعلق بالملف النووي الإيراني. في طهران نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن المحادثات وتبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران مستمران، وإن كل ما يقال بشأن أي اتفاق بينهما مجرد تكهنات. جاءت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت ضربات يومية السبت والأحد على رادارات ومواقع قيادة وسيطرة للمسيرات في غورك وجزيرة قشم بإيران. وقالت القيادة المركزية إن الضربات جاءت رداً على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. من ناحيته قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة جوية انطلق منها العدوان الأمريكي على جزيرة سيريك، وأنه إذا تكرر العدوان فإن الرد سيكون مختلفاً. في الكويت أعلن الجيش تصدي دفاعاته الجوية لهجمات صاروخية ومسيرات معادية دون أن يوضح هويتها. في الشأن اللبناني، قال مسؤول أمريكي للجزيرة أن وزير الخارجية ماركو روبيو بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي الجهود الدبلوماسية بين بيروت وتل أبيب. أضاف المسؤول أن روبيو اقترح خريطة طريق لوقف التصعيد في لبنان تبدأ بوقف حزب الله هجماته على إسرائيل مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد في بيروت. من جهته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا، وإن البلاد تسير بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها. ميدانيا، قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 8 أشخاص استشهدوا وأصيب 19 آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني جنوبي البلاد. وفي إسرائيل أعلنت وسائل إعلام إصابة 4 جنود بعد استهداف مسيرة موقعا عسكريا قرب بيت هلل. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، من بيروت تنضم إلينا مراسل الجزيرة كاترين حنة، من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك أحمد الرهيد في التصريحات الأمريكية عن آخر الضربات التي وجهت يومي السبت والأحد على جزر ومناطق إيرانية.
14: نعم محمد، القيادة المركزية في آخر بيان لها تحدثت عن تنفيذها الضربات وصفتها بالدفاعية ضد مواقع للقيادة والسيطرة تتبع للقوات الإيرانية، وقالت أن هذه المواقع هي بالأساس تدار منها المسيرات الإيرانية، وأضافت أيضا أن الضربات استهدفت مواقع للدفاع الجوي ورادارات. وذكرت أن هذه المواقع تقع في جزيرة قشم وجوروك في إيران، كما أشارت إلى أن هذه الضربات نفذت خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد، ردا على ما وصفته بالعدوان الإيراني الذي استهدف مسيرة أمريكية كانت فوق الأجواء الدولية. قالت إن هذه المسيرة تم إسقاطها من قبل إيران، من قبل ما وصفته الأعمال العدائية الإيرانية. هذه المسيرة الأمريكية هي من طراز MQ-1، وتشير أيضا القيادة المركزية إلى أنها ستستمر في الدفاع عن الأصول الأمريكية، وأكدت أنه لم يصب أي من الأفراد الأمريكيين بأذى، وأشارت إلى أنها ستستمر أيضا في الدفاع عن الأصول الأمريكية ضد ما وصفته بالعدوان الإيراني مع استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار. هذا آخر المواقف المتعلقة بالعمليات على الأرض من قبل القيادة المركزية التي تشرف على العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. أما فيما يتعلق بالتطورات السياسية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد مرة أخرى في منشور له

0: مذكرة التفاهم بها صياغة واضحة تتعلق بتعهد إيران بعدم امتلاك سلاح نووي، وكذلك أشار إلى أن جوانب أخرى من مذكرة التفاهم هي أيضا تناقش تفاصيل شتى تتعلق بالملف النووي. ونذكر أن ترامب كان في تصريحات لقناة فوكس نيوز يتحدث بأن الأمور تسير ببطء، ولكن يشير إلى أن الإدارة الأمريكية تحصل على ما تريد، هكذا تحدث لفوكس نيوز، ويشير أيضا إلى أن التعهدات الإيرانية لم تكتفي فقط بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وأيضا أن إيران ستتعهد بعدم السعي لشراء سلاح نووي. ترامب أيضا يؤكد بأن المفاوضين الإيرانيين هم ليسوا، التعامل معهم ليس سهلا، هكذا أكد أيضا في هذه النقطة، ويشير أيضا إلى أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق.
1: نحن نشاهد خبرنا عاجلاً الآن تصريحات جديدة للرئيس ترامب أحمد، إذن يؤكد فيها أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق، وسيكون اتفاقا جيدا لأمريكا ومن معنا، يقول الرئيس ترامب. أحمد، سأعود إليك في حال ورود مزيد من التصريحات للرئيس الأمريكي في سياق المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لذلك أنتقل إلى عدنان وأنت تتابع أيضا ما نشره الجانب الإيراني، سواء عن هذه الضربات التي تحدثنا عنها السبت والأحد أو تلك التي استهدفت برجا للاتصالات في سيرك.
2: نعم، بشكل أساسي محمد، فيما يتعلق بالضربات كان بيان الحرس الثوري الذي تحدث عن استهداف أمريكي لبرج اتصال في جزيرة سيرك في محافظة هرمزجان، وقال إنه بعد ذلك استهدف إحدى القواعد الجوية الأمريكية في المنطقة التي انطلق منها الهجوم ردا على ذلك الاستهداف. هذا يضعنا محمد أمام عبارة الرد، رد الفعل، وهو ما يبعد اتفاق وقف اطلاق النار نسبيا عن فكرة الانهيار أو التأثر بهذه الأمور كونها توضع في سياق دفاعي. لكن هذا المشهد عموما محمد هو عمليا مشهد مرتبط بكل التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات وبوقف اطلاق النار وبما يجري حتى في لبنان، وهذه الرسائل التي تأتي وتذهب من طهران وإليها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدث بالأمس عن أن الرسائل ما زالت تأتي وتذهب، وعن أن كل ما يذكر عن تفاصيل الاتفاق هي عبارة عن تكهنات، مؤكدا أن لا حديث عن نتائج حتمية حتى يتم توقيع الاتفاق. مصدر مطلع قال أيضا لوكالة تسنيم بأن الرد الأمريكي هو معرض أيضا لرد إيراني فيما يتعلق بالاعتراضات على الصياغة المرتبطة بمذكرة التفاهم التي ما زالت قيد العمل، وبأن طهران تتعامل مع سيناريوهات مختلفة من ضمنها عدم الوصول إلى اتفاق. وهذا يحيلنا محمد إلى الحديث المتعلق عن التفاصيل التي تبحث في هذه المذكرة وفق ما يعلن الجانب الإيراني ويركز معظم الوقت. بالأمس كانت هناك تصريحات للمسؤول السياسي بالحرس الثوري تحدث بشكل مباشر عن أن مضيق هرمز هو بالنسبة لطهران أهم من السلاح النووي وأكثر قيمة من السلاح النووي. هذه العبارة محمد تحمل أشياء كثيرة، من ضمنها الإصرار الإيراني على نقطة مضيق هرمز في مذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها، وهنا نتحدث عما تريده طهران، تريد إدارة لهذا المضيق، تحدد فيه مسارات العبور، تحدد فيه من يدخل ومن يخرج في حال كانت هناك سفن مشتبهة بها، نظرا لأنها تشترط بأن السفن المعادية لن تعبر من المضيق، بالإضافة إلى قضية الرسوم. هذه إحدى النقاط، لكن أيضا هي تعبر عن الموقف الإيراني الذي يقول إن طهران لا تريد سلاحا نوويا، وهذا الأمر عبرت عنه طهران في أكثر من وقت، ولكن تركز طهران في الوقت ذاته على أن أي مباحثات مرتبطة بالبرنامج النووي أو باليورانيوم المخصب في إيران هي عمليا خطوة مرجأة لما بعد 60 يوم من توقيع اتفاق مذكرة التفاهم في حال تم ذلك. وهذا هو الأساس الذي بنيت عليه هذه المفاوضات لمذكرة التفاهم التي تجمع الأطراف على طاولة التفاوض لعمليا نزع فتيل التصعيد والتوتر والحرب انتقالا للتفاوض على القضايا الكبرى وأهمها البرنامج النووي. لكن سريعا محمد نذكر أن هناك تفاصيل أخرى تركز عليها طهران فيما يتعلق بهذا الأمر، قضية الأموال والأصول الإيرانية المجمدة والإفراج عنها، والقضية الأهم التي يتم الحديث عنها اليوم

0: هي قضية وقف إطلاق النار في لبنان باعتبارها ملف أساسي لا يمكن العبور نحو توقيع اتفاق مذكرة التفاهم دون هذا الأمر.
1: ولذلك نعود لأحمد الرهيد ومتابعة في ملف لبنان. وهذه المرة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أحمد حول لبنان والمفاوضات مع إسرائيل. لندخل إلى هذا الملف بعد ذلك مع مراسلين في لبنان وفي إسرائيل. أعود إليك أحمد، المواقف الأمريكية مما يجري في عملية التفاوض الإسرائيلية اللبنانية.
2: نعم محمد، مسؤول أمريكي تحدث للجزيرة وقال إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أجرى اتصالا هاتفيا أو بحث مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجهود الدبلوماسية الجارية. هذه هي الجهود الدبلوماسية التي تتم برعاية أمريكية منذ شهر أبريل الماضي وهي تستمر أيضا. يقول هذا المسؤول الأمريكي إن المقترح الأمريكي وخارطة الطريق التي تقترحها واشنطن تسعى لخلق مناخ ملائم لخفض التصعيد بشكل تدريجي وبعد ذلك المضي في بقية تفاصيل الاتفاق. يشير أيضا هذا المسؤول الأمريكي في تصريحاته لنا بأن الجهود الدبلوماسية الأمريكية ستستمر في هذا السياق، ويقول أيضا إن الرئيس اللبناني سعى للدفع بمقترح واشنطن، وقال في الوقت ذاته إن رد رئيس البرلمان اللبناني كان مخيبا للآمال بالنسبة للجانب الأمريكي. وفي ذات الوقت اتهم هذا المسؤول الأمريكي حزب الله ببدء الحرب الأخيرة وكذلك بدأ الحرب في عام 2023، ويقول إن حزب الله يتبع تعليمات طهران ولا يكترث للمصالح المتعلقة بالشعب اللبناني على حد تعبيره. أيضا هناك ترقب هنا في العاصمة واشنطن لعقد جولة جديدة من المفاوضات أو المحادثات بين لبنان وإسرائيل يومي الثاني والثالث من هذا الشهر. هذه المحادثات في مجملها يؤكد فيها الجانب الأمريكي على أهمية تهيئة المناخ بالنسبة للأطراف للتوصل إلى اتفاق، بينما تؤكد لبنان أو يؤكد الجانب اللبناني على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل شامل في لبنان. وفي ذات الوقت لدينا المطالب الإسرائيلية المتعلقة بحصر السلاح من يد حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد، وأشكر أيضا عدنان نابوريني من طهران. والآن لننتقل إلى التطورات في لبنان، وأبدأ معك كاترين حنا لنستطلع الموقف خاصة مع التصريحات الجديدة للرئيس عون. تفضل.
3: في لبنان وتحديدا في الجنوب محمد، تتسارع التطورات الميدانية عشية الجولة الجديدة المرتقبة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل المقررة غدا وبعد غد في واشنطن. من الواضح أن إسرائيل محمد تحاول أن تفرض أمر واقع جديد على المستوى الميداني من خلال تقدمها وسيطرتها على مناطق إضافية في جنوب لبنان، وهي كلها مواقع لها أهميتها الاستراتيجية والعسكرية والميدانية تماما كما أعلنت بالأمس سيطرتها على قلعة شقيف، بالإضافة إلى محاولات التقدم المستمرة باتجاه مرتفعات في القطاع الشرقي في محيط مدينة النبطية، التقدم الموازي أيضا على محور بلدتي دبين بلاط في قضاء مرجعيون، بالإضافة إلى محاولات التقدم الأخرى الموازية نحو بلدة الغندورية وهي التي يمكن من خلالها الوصول إلى وادي الحجير ووادي سلوقي. كل هذه المحاولات للتقدم ميدانيا واحتلال مناطق إضافية كانت عززتها القوات الإسرائيلية ودعمتها بسلسلة غارات باتجاه منطقة النبطية ومرجعيون وصولا إلى مدينة صور ومحيطها، حيث استهدفت المدينة بالأمس بسلسلة غارات، كما دعمتها أيضا بمزيد من طلبات الإخلاء الشاملة التي بلغت بالأمس كل منطقة جنوب نهر الزهراني. طبعا هذا الأمر حزب الله في المقابل كان يقابله بمزيد من الهجمات سواء على القوات الإسرائيلية التي تحاول التقدم على كل هذه المحاور أو حتى على مناطق وصلت إلى عمق شمال إسرائيل نحو صفد للمرة الأولى منذ شهر ونصف، بلغت أيضا الكريوت وحيفا ميرون وغيرها من المستوطنات في شمال إسرائيل. هذا الأمر يجعل من الوضع صعبا جدا في لبنان، وتبدو الأمور محمد وكأنها تدور في حلقة مفرغة. من جهة على المستوى السياسي والرسمي، لبنان يؤكد تمسكه بخيار التفاوض على الرغم من كل ما يجري ميدانيا، ولكنه يتشبث بمطلب ضرورة وقف إطلاق النار أولا، ولكن بالتوازي مع هذا الأمر إسرائيل لا تتجاوب كما كنا نتحدث قبل قليل. ميدانيا الأمور مختلفة وفي مكان آخر. حزب الله أيضا لا يثق بخيار التفاوض، بل هو يرفضه بشكل قاطع، يصر على القتال في الميدان طالما أن هناك احتلال وطالما أن هناك خروق إسرائيلية لوقف إطلاق النار. وهذا ما من شأنه أن يجعل التحديات تتزايد أمام هذه السلطات التي كانت قد أقرت قبل يومين على لسان رئيس الحكومة نواف سلام من أن هذه المفاوضات هي غير مضمونة النتائج، ولكن على الرغم من ذلك تبقى الأقل كلفة وأيضا الخيار أنسب بالنسبة للبنان، لأن لا خيارات أخرى طالما أن لبنان جرب الحرب مرات عدة ولم تؤدي إلى مزيد من الدمار ومن التدمير ونزوح السكان من جنوب لبنان. هذا الأمر يجعل الوضع كما قلنا صعبا جدا، وهناك الكثير من الترقب في لبنان لما سوف تكون عليه الجولة المقبلة من المفاوضات. مطلب وقف إطلاق النار أولا، هل سيتم التجاوب معه خلال الجولات المقبلة من هذه المفاوضات من قبل إسرائيل، لا سيما وأن إسرائيل مصرة على مسألة تجريد حزب الله من سلاحه وحريتها في الحركة وفي الدفاع عن نفسها وفي استهداف كل ما ترى فيه تهديدا لها ولأمن مستوطناتها الشمالية. هذا الأمر طبعا يعقد الأمور بالنسبة للوفد المفاوض اللبناني الذي يفترض أن ينطلق من وقف إطلاق النار لكي ينطلق لاحقا ويحقق مطالب أخرى على رأسها تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، علما أن هذا الاحتلال كما هو واضح يتوسع يوما بعد يوم.
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا. إذن من بيروت إلى رام الله مع مراسل الجزيرة محمد خيري، وما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية من أن حزب الله يواصل إطلاق الصواريخ إذن منذ فجر اليوم.
4: هو يواصل فعلا إطلاق الصواريخ لأن صافرات الإنذار تدوي في هذه الأثناء. في خبر عاجل تشير إليه الجبهة الداخلية الإسرائيلية في المطلة ومسجاب عام ومرجليوت وغيرها من البلدات الإسرائيلية في منطقة إصبع الجليل وسهل الحولي في شمال إسرائيل وبمحاذاة مدينة كريات شموني على وجه التحديد، وذلك يأتي وينضاف إلى سلسلة من الهجمات التي شنها حزب الله على عدة بلدات إسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم وكذلك الليلة الماضية، إذ كانت صافرات الإنذار قد دوت في غير بلدة ومدينة خلال ساعات الليل. الآن تدوي في المطلة، هذه البلدة التي تحدثت عنها القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية يوم أمس عندما قالت بأن مساعي تجاوز نهر الليطاني نحو الشمال وكذلك السيطرة على قلعة شقيف تهدف إلى منع إطلاق حزب الله الصواريخ باتجاه بلدة المطلة على وجه التحديد. منذ تلك الإعلانات وتلك البيانات وصافرات الإنذار تدوي في المطلة تحديدا بشكل مستمر، هي دوت فيها عدة مرات منذ ساعات الصباح. قبل قليل قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض عدة صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه بلدات إسرائيلية عدة في منطقة الجليل الأعلى وكذلك منطقة إصبع الجليل، كما أشار الجيش إلى اعتراض مسيرة أطلقها الحزب أيضا باتجاه مناطق إسرائيلية قريبة من الحدود مع لبنان. كان الجيش قد أعلن إصابة 4 من الجنود الإسرائيليين مساء يوم أمس، وذلك باستهدافهم أيضا بمسيرة خلال وجودهم في داخل المناطق الإسرائيلية تحديدا في منطقة إصبع الجليل. أيضا كان حزب الله أيضا قد استهدف يوم أمس مدينة طبرية فيما عد إسرائيليا توسيع من قبل حزب الله لمدى إطلاقه الصواريخ، وذلك جنبا إلى جنب جنبا مع مدينة صفد وكذلك النهرية عكا ولكريوت في خليج مدينة حيفا يوم أمس عندما قصفها حزب الله بعدة رشقات صاروخية. على صعيد العملية العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية. تشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر الآن على نحو 60 قرية ومدينة، أو هو يعمل في 60 قرية ومدينة في الجنوب اللبناني. كان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد لوح يوم أمس بأن إسرائيل مستمرة بهدم المنازل في الجنوب اللبناني، وأشار مصدر أمني إسرائيلي لموقع والله صباح هذا اليوم إلى أن إسرائيل تسعى إلى تغيير المفاهيم الأمنية من خلال تلك العمليات، سواء في سوريا أو في قطاع غزة أو في الجنوب اللبناني. هو يقصد بأن إسرائيل بدأت تنشئ منظومة أمنية متقدمة، لكن هذه المرة ووفقا للتعريف الإسرائيلي في داخل أرض العدو. هو يتحدث عن المنطقة العازلة أو المناطق العازلة بشكل عام. ولكن على الرغم من هذه الخطوات الإسرائيلية، إلا أن ثمة انتقادات أيضا في إسرائيل. عنوان صحيفة هارتس يتحدث عن صور رمزية يحاول الجيش الإسرائيلي بثها من داخل الأراضي اللبنانية ومن خلال سيطرته على القلعة وكذلك اجتياز نهر الليطاني. هو يقول إن ذلك يأتي للتعتيم على الفشل العسكري الإسرائيلي وعدم استطاعة الجيش والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية درء خطر مسيرات حزب الله أو وقف قتل الجنود الإسرائيليين ووقف ارتفاع أعداد الجرحى من الجنود الإسرائيليين. الجيش الإسرائيلي كان قد تحدث عن مثل هذه المعارك التي دارت في محيط القلعة وكذلك عن محاولات حزب الله لصد الهجمات الإسرائيلية أو عمليات التقدم الإسرائيلي، حتى إن الجيش قد أعلن أيضا يوم أمس عن مقتل أحد جنوده وإصابة 4 آخرين. بالمجمل أصيب 8 من الجنود الإسرائيليين يوم أمس نتيجة ضربات حزب الله، وهناك تخوفات من استمرار الهجمات بالمسيرات على الجنود الإسرائيليين وكذلك البلدات الإسرائيلية وسط إقرار إسرائيلي رسمي سياسي وكذلك عسكري بالعجز حتى هذه اللحظة على الأقل عن التصدي لهذه المسيرات. ولذلك فإن الجيش الإسرائيلي يقول أيضا بأن توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية يهدف إلى إبعاد مشغلي هذه المسيرات وكذلك محاولة القضاء على الأماكن التي تصنع فيها هذه المسيرات وكذلك تركب فيها قطع هذه المسيرات، وسط كما أشرنا ارتفاع كبير جدا في أعداد الجنود الجرحى والقتلى. على صعيد آخر تشير هيئة البث الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تستعد لجولة المفاوضات الرابعة التي ستعقد محمد يوم غد الثلاثاء وكذلك الأربعاء في واشنطن. وهي تقول أيضا نقلا عن مصادر بأن الجولة التي سبقتها على صعيد عسكري كانت تدور ولكنها لم تتوصل إلى أي خرق كبير بالنسبة للإسرائيليين. هناك من يعول في إسرائيل على هذه المفاوضات، ولكن هناك من يعتقد
1: شكراً.
4: بأن ثمة مساعي من قيادة سياسية إسرائيلية لكسب مزيد من الوقت وسط توسيع العملية العسكرية.
1: محمد خيري من رام الله، شكرا جزيلا. إذن يستمر الجدل بشأن طبيعة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، فقد أفادت تسريبات في الإعلام الأمريكي بأن رئيس ترامب يريد إجراء تعديلات على الصيغة الحالية من المذكرة، كما سنتابع في هذا التقرير.
5: حتى مذكرات التفاهم تغدو مجالاً للشد والجذب بين واشنطن وطهران، فقد أصبح التحكم في لغتها انعكاساً لميزان القوة بعد صمت المدافع. ترامب والعهدة على موقع أكسيوس يطلب تعديلات على الصيغة التي مده بها مبعوثوه إلى الإيرانيين. التعديل الأول ذو علاقة بمعضلة النووي، فالصيغة الحالية تتضمن تعهداً إيرانياً بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، لكن ترامب يرى أن ذلك لا يمنح واشنطن ما يكفي من التفاصيل التنفيذية. الرئيس الأمريكي يروم صياغات أوضح، كيف ستصل بلاده إلى مخزون اليورانيوم عالي التخصيب؟ ومتى وبأي آلية يمكن التخلص منه أو افتكاكه من الإيد الإيرانية؟ أما التعديل الثاني فيتعلق بمضيق هرمز، فالمذكرة تنص على فتح المضيق دون قيود ولا رسوم ولا مضايقات مع إزالة الألغام في 30 يوما، لكن تسريبات أكسيوس تقول إن ترامب يطلب تعديلا في الألفاظ المتعلقة بإعادة فتح المضيق، مما يلزم الإيرانيين أكثر ويضيق أمامهم خيارات التأويل. نيويورك تايمز قالت كذلك إن بعض تحفظات ترامب متصلة ببنود رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. فواشنطن لا تريد أن يظهر الاتفاق كأنه إفراج مجاني عن أموال طهران قبل حصولها على تنازلات واضحة في النووي والمضيق. طهران هي الأخرى لها مشاغلها وقراءاتها لمذكرة التفاهم. ففي ملف الأموال المجمدة تريد أن يكون الإفراج عن بعض أموالها جزءا من المرحلة الأولى، لا وعدا مؤجلا إلى مفاوضات آتية. وهنا تظهر الفجوة المركزية، فواشنطن تريد مذكرة التفاهم بابا لإلزام إيران بفتح هرمز وإزالة الألغام وضبط التخصيب وتقديم إجابات عن مصير اليورانيوم عالي التخصيب. أما طهران فتريدها بوابة لفك الخناق عنها برفع الحصار وتيسير بيع النفط والإفراج عن الأموال المجمدة، ثم الذهاب إلى تفاوض أوسع في

0: 60 يوما. يأتي كل هذا وسط تصريحات لافتة آتية من طهران، فالرئيس الإيراني لمح إلى أن إدارة بلاده لا يمكن أن تظل حبيسة دائرة ضيقة من صناع القرار، وأن اللحظة تحتاج توسيع قاعدة الشورى وإشراك النخب السياسية والعلمية في النقاش. تصريحات بيزشكيان قد تهدف إلى إشعار الطرف الأمريكي بأن زيادة الملاحظات على المذكرة ليس في صالحها، فأي توسيع لدائرة القرار في طهران قد يحد من حجم تنازلات بلاده. رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف هو الآخر رمى بتصريحات لافتة، فقد قال إن بلاده لن توافق على أي اتفاق قبل التأكد من استيفاء حقوق شعبها، وأن معيار طهران ليس الوعود بل النتائج الملموسة، مؤكدا أن دبلوماسييه مطالبون بتحويل ما يصفه بالانتصارات الميدانية إلى مكاسب سياسية وقانونية. ولعل تصريحات قاليباف تختصر المزاج السياسي الإيراني، لا ثقة بالوعود ولا التزام قبل مكاسب ملموسة، وتلك معادلة تعيد الطرفين إلى المربع الأبدي، من سيتنازل أولا؟
1: معنا من طهران عباس أصلاني، الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومعنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة وكستراد. مرحبا بكم ضيفي ريتشارد وايتس. السؤال، لنبدأ من التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، وهو ما زال يؤكد أن إيران تريد اتفاقا وإن هذا الاتفاق سيكون جيدا حسب ما يقول الرئيس الأمريكي للولايات المتحدة ومن معنا. لنأخذ سياق هذا التصريح ونحاول أن نفهم ما الذي يريد أن يعدله الرئيس الأمريكي وأن يصل إليه في نهاية الأمر في مذكرة التفاهم التي قال سابقا إنه وافق عليها بنسبة كبيرة.
2: يبدو ظاهريا أنه يريد التزاما أكبر فيما يتعلق بسياسة إيران النووية النهائية. هذا الأمر يتعلق بمدى متى ستستأنف إيران تخصيب اليورانيوم وما مصير اليورانيوم عالي التخصيب الذي تمتلكه إيران. كان نعتقد أنه كان هنالك تنازلات في مرحلة مبكرة، لكن يبدو أن الرئيس ترامب يريد التزامات أكبر من إيران. قد يكون هنالك التزام مطلوب فيما يتعلق بالوضع في مضيق هرمز وأن يعود إلى وضعه السابق قبل الحرب فيما يتعلق بحرية الملاحة، لكن يبدو وكأنها ليست الأولوية الأعلى بالنسبة للرئيس.
1: هل خضع الرئيس ترامب لضغوط داخلية أو حتى من إسرائيل لتغيير موقفه فيما يعرف بالتشدد من أجل مزيد من التفاصيل كما أشرت؟
2: أنا متأكد أنه كان تحت ضغوط محلية وإسرائيلية، سواء ما كان هذه الأمور أدت إلى تغيير موقفه وأراد من يغير الصياغة ويجعلها أقوى، ونأخذ بالنظر الاعتبار خبراته في التفاوض. لا نعرف تماما ما حصل، لا نعرف السبب من الحقيقي وراء هذا الموقف.
1: عباس أصلاني، بالنسبة لإيران ما المشكلة لديها في مزيد من الملاحظات ومزيد من التفاصيل طبعا في الملف النووي أن تقدم ذلك للرئيس الأمريكي في هذه المرحلة؟
2: المشكلة الأهم في الوضع الحالي بالنسبة لإيران أن الولايات المتحدة تغير مواقفها. قبل أيام قليلة كان الجميع يتوقع إعلانا من مذكرة التفاهم بين الطرفين، ويبدو وكأن الطرفان قد أحرزا تقدما ملحوظا على عدة قضايا، والأمور كانت تقترب من الحسم، لكن يبدو وكأن الولايات المتحدة فجأة حاولت أن تغير من موقفها وأن تتراجع عما وافقت عليه بداية، وهذا الأمر أوجد عدم وضوح في الموقف. بالنسبة لإيران من المهم جدا أن يكون هنالك إمكانية وصول لها لأصولها المجمدة وفتح مضيق هرمز وأيضا إنهاء الحرب على الجبهات المختلفة وخاصة بالنسبة لجبهة لبنان، هذه أهمية عليا. هم وافقوا نوعا ما على إيقاف النقاشات على القضايا المتعلقة بالملف النووي وتأجيلها إلى المرحلة الثانية عندما يكون هناك اتفاق سلام، لكن يبدو أن الرئيس الأمريكي الآن يتحدث عن تفاصيل الملف النووي التي لم يتم مناقشتها لحد الآن، وقد يؤدي هذا الأمر إلى تأخير التوصل إلى اتفاق. هي ربما الولايات المتحدة تريد أن تعطي فرصة لإسرائيل في أن تستمر في هجماتها على لبنان، وأيضا يبدو وكأن ترامب يخضع لانتقادات محلية وأيضا ضغوط إسرائيلية، هو يحاول أن يصل إلى اتفاق أفضل من اتفاق أوباما، بالتالي هو قام بإطلاق هذه الحملة العسكرية الاعتداء العسكري ضد البلاد، لكنه لحد الآن لم يحصل على استسلام من إيران.
1: ابقى معي السيد عباس أصلاني وكذلك ريتشارد وايتس لنتابع هذه الصور. شاهدوا معنا إذن هذه الصور التي بثها الحرس الثوري لما يقول إنها قواعد استهدفت الأراضي الإيرانية. نتابع.

0: أعود إليك عباس أصلاً، وقد تابعنا هذه الصور التي بثها الحرس الثوري، وهذا يدفعنا للسؤال عما جرى هذه الليلة، وكذلك ما أعلنته القيادة الأمريكية المركزية من استهدافات لإيران جرت السبت والأحد. ما الذي تعكسه هذه التوترات وهذه الحوادث في المضيق أثناء عملية التفاوض؟
1: لقد رأينا تبادلا للنار بين الطرفين في مناسبات مختلفة في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن اتفاق دبلوماسي، وأنا أتوقع من هذه الأمور أن تستمر. بالرغم من وقف إطلاق النار، فإن المسيرات الأمريكية خرقت هذه الأجواء الإيرانية، وكانت هنالك أيضا هجمات في على جنوب البلاد، وأتوقع أن الولايات المتحدة تريد أن توقف إيران من ممارسة إدارتها للمضيق، لأنه على الرغم من أنه هنالك لأن الكثير من الناقلات تتعاون مع إيران في من أجل عبورها للمضيق، والولايات المتحدة لا يعجبها هذا الأمر، وكانت قد أطلقت عدة جولات من هجمات ضد إيران، وأيضا قامت بفرض عقوبات على الكيانات والهيئات المسؤولة عن إدارة مضيق هرمز، وقامت بمهاجمة مواقع للاتصالات في جنوب إيران، وهذا يظهر أن الولايات المتحدة تريد أن تعطل العملية التي أطلقتها إيران من أجل إدارة وتنظيم عبور الناقلات والسفن. وكلما استمر هذا الأمر وكلما لم يكن هنالك اتفاق دبلوماسي، يبدو وكأن هذه التوترات نوعا ما مسيطر عليها، لكن هنالك خطر من التصعيد الإضافي واستمرار الوضع الحالي.
0: سيد ريتشارد وايد، سيقول ضيفنا إن هذه الحوادث ربما وتغيير الموقف الأمريكي قد تؤدي إلى تأخير التوصل لاتفاق، وربما يريد الرئيس الأمريكي أيضا أن يعطي وقتا لبنيامين نتنياهو لتنفيذ ما يريد في لبنان، لكن هل هناك أهداف أبعد من ذلك؟ أي أن تغيير الموقف قد يأتي على إيران نفسها، هل من الممكن أن تغير الولايات المتحدة موقفها من عملية التفاوض وتعود للعمل العسكري؟
1: الولايات المتحدة بإمكانها أن تقوم بذلك، لكن أعتقد أن العمليات العسكرية المحدودة تهدف إلى أن تسرع بدلا من أن تؤخر المفاوضات. الولايات المتحدة تريد من الإيرانيين أن يفكروا أنهم في وضع ضعيف لحالة استئناف العمليات العسكرية. الولايات المتحدة الآن تعرف ما هي الأهداف التي تم استهدافها والأهداف التي لم يتم استهدافها في حرب يونيو، بالإضافة إلى أنه أيضا قواعد أو مواقع خزن المسيرات الإيرانية والصواريخ. لكنني لا أعتقد أن هذا هدف الرئيس، أعتقد أنه في حقيقة الأمر هنالك فقط محاولة ضغط على المسألة الشروط النهائية، وعلينا أن نفكر كأنه أننا في سوق في طهران، وهنالك نوع من العراق بين الأطراف المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاق جيد.
0: طيب سيد ريتشارد وايتز، إذا لم يحصل الرئيس الأمريكي على أي تنازلات من إيران، ما هي خياراته وكيف سيدير الوقت؟
1: أعتقد أنه يبدو راضياً عن مسألة الانتظار لوقت ما والاستمرار بفرض الحصار الحربي والبحري ومنع إيران من تصدير النفط ومنتجات النفط، وأيضا تعطيل خطط إيران من أجل إدارة مضيق هرمز. قد يكون هنالك ربما إجراءات أو عمليات عسكرية محدودة، لكن لا أعتقد أن هنالك أي تحرك للقوات بشكل واضح أن لا أتوقع حقيقة تصعيد عسكري كبير. أتوقع أن الأمور ستحصل على شكل ضغوط دبلوماسية واقتصادية وبوجود الحصار البحري المقابل.
0: نعم، وهذه التأثيرات الكبيرة سيد عباس أصلاني للحصار، وكما أشرت تأخير التوصل لاتفاق، التأثيرات على إيران، هل من جانب إيجابي في هذه المدة؟ يعني مثلا هل ممكن أن تتعافى الدفاعات الجوية أو أن تسترد بعض قدراتها الصاروخية إيران في هذه المرحلة؟
2: Well, you know, it seems that
1: يبدو وكأنه قد تكون هنالك فرصة للأطراف المختلفة التي من ضمنها إيران أن تقوم بإعادة بناء إمكانياتها العسكرية، وكما حصل في أعقاب هجمات يونيو عام 2025 والحرب الأخرى، كان لإيران الفرصة لإعادة إحياء نفسها. وتعتقد رأينا هذا الأمر يحدث، هذا الأمر لا يقتصر على كونه شعارات. إيران كانت تحاول أن تتعلم طرق جديدة، وهذا ما تعلمته من الحرب الأخرى، وقامت من أجل تهيئة نفسها لصراعات مستقبلية. وفي نفس الوقت فإن إيران كانت تحاول أن تجد بدائل اقتصادية وسياسية من أجل أن تجد طرقا لتجاوز الحصار البحري. وبرغم كل الظروف والضغوط المفروضة على البلاد، نحن لم نرى أي تغير ملحوظ في الموقف الإيراني في مواجهة هذا الحصار البحري. بالتالي إيران تستمر بالتفاوض من أجل رؤية إمكانية التوصل إلى اتفاق متوازن، أو أنه ذلك أي تصعيد عسكري ستكون مهيئة له ومهيئة للتصدي له. وحسب تصريحات الحرس الثوري، فإذا ما استمرت الهجمات سيكون رد الإيراني مختلفا. هذا يشير إلى استمرار أن هنالك هجمات محدودة أمريكية ضد إيران، ولا يمكنها أن تستمر بهذه الطريقة، لأن الأمر قد يؤدي إلى التصعيد وتصعيد للصراع بين الطرفين.
0: شكرا جزيلا لك عباس أصلاني ضيفنا من طهران، وشكرا أيضا لضيفنا ريتشارد وايتس، وسنعود إليك. إذن ابقى معنا في الشأن اللبناني. طبعا هنا ننتقل إلى لبنان، حيث تشير الأحداث المتلاحقة في جنوب البلاد إلى أن إسرائيل تخطط لاحتلال مناطق واسعة من الجنوب اللبناني، ويأتي احتلال قلعة شقيف الذي اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحولا حاسما في الهجوم على لبنان، ليؤكد أن احتلال الشريط الذي سمته إسرائيل الخط الأصفر مجرد مرحلة أولى من مخطط احتلال أوسع.
3: بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان في 17 من أبريل الماضي، أعلنت إسرائيل عما تسميه المنطقة الصفراء، وأمرت سكان 57 بلدة تقع جنوب نهر الليطاني بإخلائها. تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه كاتس عن المنطقة التي وصل عمقها في بعض المواقع إلى 10 كيلومترات كمنطقة عازلة، لكن جيش الاحتلال نفذ هجمات على مواقع على نطاق أوسع بكثير من هذه المنطقة، وأصدر أوامر بإخلاء أكثر من 100 بلدة وقرية لبنانية إضافية. ووصل الأمر إلى مطالبة جميع سكان الجنوب بالرحيل بذريعة أن المناطق الجنوبية كلها ستصبح ساحة قتال. تبدو أوامر الإخلاء الواسعة وسياسة الأرض المحروقة محاولة من إسرائيل لإحداث تغيير ديموغرافي في الجنوب. خلال حروب إسرائيل الأولى في لبنان كان النزوح يحدث هربا من المعارك، وفي حرب 2006 ظهرت أوامر الإخلاء، لكنها لم تكن بهذه الكثافة التي يصدرها جيش الاحتلال اليوم، والتي تؤدي عمليا إلى إفراغ الجنوب من سكانه. الآن لم يعد المعيار الجغرافي لما تعتبره إسرائيل منطقة عازلة هو نهر الليطاني، حيث يبدو أنها تسعى لتوسيعها واحتلال كل الأراضي التي تقع شمال الليطاني في اتجاه نهر الزهراني. تختلف المسافة بين النهرين حسب المواقع، وتصل في بعضها إلى 20 كيلومترا. ورغم ضيقه فإن هذا الشريط يكتسي أهمية استراتيجية كبيرة، لأنه يضم تضاريس معقدة ووعرة، منها أودية عميقة وتلال استراتيجية وعدد من القرى والمدن. ومن المواقع الاستراتيجية في هذه المنطقة تلال إقليم تفة المرتفعة التي يستطيع من يتحكم فيها أن يراقب مناطق جغرافية واسعة. وتعد النبطية المدينة الأبرز إداريا واقتصاديا في هذه المنطقة. الآن يقول الجيش الإسرائيلي إنه احتل قلعة شقيف التي تطل على مدينة النبطية وتبعد عنها بنحو 15 كيلومترا. يدخل الاهتمام بهذه القلعة التاريخية والاستراتيجية التي احتلتها إسرائيل بين عام 82 وعام 2000 وتعيد احتلالها الآن ضمن خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لضرب خط الدفاع الثاني الذي يمثله نهر الزهراني بعد السيطرة على خط الدفاع الأول وهو نهر الليطاني. وبذلك توسع إسرائيل نطاق المناطق المحتلة جنوب لبنان مع ما يحمله ذلك من احتمالات حرب استنزاف لا تعرف مآلاتها.
0: ينضم إلينا من القدس دكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. يبقى معنا أيضا الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. مرحبا بكما دكتور وليد. أبدأ معك من هذه الغارات التي نتابعها في الأخبار العاجلة المستمرة على النبطية جنوبية لبنان، ما الذي تفهمه من هذا السلوك الإسرائيلي في خضم عملية تفاوض أيضا تجري مع لبنان؟ هنالك توسيع وتكثيف وتهديد بالوصول إلى بيروت.
4: نعم، شكرا لك. يعني بداية دعنا نشير إلى أنه هناك بات شبه إجماع داخل المشهد السياسي والحزبي في إسرائيل على أنه المخرج السياسي للحرب في لبنان بات أمرا هامشيا. هناك شبه إجماع على المطالبة بتوسيع العمليات العسكرية. بمعنى أو بآخر، الاهتمام الإسرائيلي سواء من الائتلاف الحاكم أو من أحزاب المعارضة أو حتى من قيادات الجيش الإسرائيلي، الاهتمام بموضوع المفاوضات ومخرجاتها هو مسار مستمر، ولكن الاهتمام به بات هامشيا. هناك يعني شبه نشوة داخل الجيش الإسرائيلي إن نحن نتقدم، نحن نفرض وقائع جديدة على الأرض، فبالتالي يعني انزع القفازات عن أيدينا ودعونا يعني نمتلك حرية عمل أوسع. طبعا هنا يعني توسيع العمليات الإسرائيلية لم يعد الخطاب الرسمي يشير إلى قرار 1701 أو إلى منطقة آمنة وحسب، وإنما يتحدث عن تغيير قواعد لعبة. فبالتالي الرجعة عن هذه النقطة بات أمرا يقلق سواء الائتلاف الحاكم أو المركبات يعني الأمنية مثل الجيش والمخابرات. وهناك مطالبة وربما ضغوطات على الإدارة الأمريكية بأنه دعونا نستكمل المهمة التي بدأناها. هذا هو المناخ العام. في الهامش طبعا هناك المسار التفاوضي، غدا هناك جولة أخرى من المفاوضات بين طواقم من الجيش الإسرائيلي وطواقم من الجيش اللبناني، ولكن يعني إسرائيل لا تتوخى الكثير من هذه الجولة التفاوضية.
0: ابقى معي ريتشارد وايز. إذن هي السؤال حول الموقف الأمريكي، تصريحات وزير الخارجية المتعلقة في السياق، هل هنالك ونوه بالخبر العاجل قبل ذلك، الجيش الإسرائيلي يقول انذار بالإخلاء لسكان 7 بلدات بقضاء صيدا جنوبية لبنان. إذن الانتقال من صور الآن إلى صيدا، هذا الانذار بالإخلاء يشمل بلدات العقبية والزرارية والمروانية وصنيبر والنجارية والعدوسية وخربت بصل. إذن بلدات في صيدا، الانتقال إلى العمل العسكري ربما أكثر عمقا في لبنان وشمالا باتجاه بيروت. وهذا ما يدفعنا للسؤال، كنت أسأل ريتشارد وايتس، هل هنالك خطة أمريكية فعليا لوقف هذه العمليات العسكرية بالتفاوض باتفاق، أم أننا أمام يعني وقت يمنح لإسرائيل لتنفيذ ما تريد إلى حين التوصل مع إيران إلى اتفاق؟
1: أنا متأكد أن هنالك خطة، لكن يبدو أن هذه الاستراتيجية هي الخيار الثاني. الرئيس ترامب يبحث عن وسائل للضغط لكي ربما يتبادلها مع إيران، من مثلا قد يعرض ربما إيقاف الحرب في لبنان مقابل شيء قد يحصل عليه من إيران. هذه ربما أمر موجود. أيضا الولايات المتحدة قد استضافت محادثات بين إسرائيل وحكومة لبنان، لكن يبدو أن الولايات المتحدة ترى أن هذا قتال بين إسرائيل وحزب الله، والوجود الحكومة اللبنانية عالقة في المنتصف.
0: عاجل آخر، إذن الجيش الإسرائيلي انذار بالإخلاء لسكان بلدتي مليخ وكفر حونة بقضاء جزين جنوبية لبنان. أبقى معك ريتشارد وايتس، والسؤال هنا: هل تحولت لبنان من ورقة كما كنتم تقولون؟ أغلب يعني المواقف الأمريكية كانت تقول محاولة سحب هذه الورقة من إيران، تحول هذه الورقة من إيران إلى ورقة أمريكية تلعب بها للضغط على إيران.
1: أعتقد ذلك. أعتقد أن الرئيس ترامب يرى أن هذه قضية هو يرغب بإحلال السلام في لبنان من أجل على أمل أن يحصل على جائزة السلام، جائزة نوبل للسلام، لكنه قبل أشهر كان هنالك تهدئة للأمور، لكن الآن إما هو يريد أن ينتظر قليلا لرؤية ربما حصول على تنازلات من إيران، أو أنه لم يتوفر لديه الوقت للتركيز على لبنان. لكن تقليديا إدارة ترامب سمحت للإسرائيليين للقيام بما يرغبون به في لبنان، مع استثناء عندما أجبرهم الرئيس ترامب على أن يوقفوا عملياتهم كجزء من أجل الاتفاق مع إيران.
0: طيب دكتور وليد، في هذه النقطة كيف تحول الموقف الأمريكي إذن؟ ما الذي أثر في الموقف الأمريكي ليتحول من طلب لإسرائيل بأن توقف عملياتها فورا؟ الرئيس قال ذات مرة إسرائيل لن تقصف بعد اليوم لبنان، إلى أن تستخدم هذه القوة العسكرية الإسرائيلية العمل العسكري في مفاوضاتها مع إيران.
4: نعم، يعني بداية دعنا يعني نركز على العلاقة الجدلية بين ما يجري على طاولة المفاوضات فيما يخص إيران، طاولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وما بين العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان. الفكرة الأساسية هي وحدة الساحات، وهنا يبرز التناقض. إسرائيل تريد أن تفصل الجبهة اللبنانية عن إيران، بمعنى في حال تم التوصل إلى اتفاق مع إيران، إسرائيل لا تريد أن يتم إشمال الجبهة اللبنانية وتريد استكمال ما بدأته تجاه حزب الله. ولكن من جهة أخرى تدرك إسرائيل وتتفهم، ربما أستطيع أن أقول، إنه هذه أيضا ورقة ضغط بيد الولايات المتحدة في مفاوضاتها مع إيران. طبعا وهنا يعني تتشارك المصلحة الأمريكية والإسرائيلية. لماذا ورقة ضغط؟ لأنه إيران يعني حرصت منذ بداية وقف إطلاق النار على ضم لبنان، وهي أصرت على أن تشترط الولايات المتحدة على إسرائيل إطار ما لوقف إطلاق النار، وتبين أنه اتفاق ركيك، وهذا استغلته الولايات المتحدة وأصبحت تسمح لإسرائيل بتوسيع عملياتها. طبعا هناك تفهم أمريكي للمصالح الأمنية وضرورة التوسع في العملية العسكرية، ولكن أيضا يستغل الملف اللبناني يعني كورقة ضغط على المفاوض الإيراني. كلما توسعت العمليات العسكرية وهددت أكثر البنية المدنية في لبنان وكشفت أكثر حزب الله، ويعني خلقت شرخا ما بين المجتمع اللبناني وبين حزب الله، هذا يعتبر تهديدا لوجود حزب الله الاستراتيجي داخل لبنان. وبالتالي تحرص إيران، هكذا تعتقد الولايات المتحدة، إنه حزب الله في خطر، وهذا قد يسهل على الولايات المتحدة مهماتها أثناء العمليات التفاوضية. هذا هو يعني مجمل طيب. الصورة التي من خلالها نستطيع قراءة سماح الولايات المتحدة لإسرائيل توسيع.
0: في الخبر العاجل الآن، الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في معارك جنوبية لبنان. هذا يدفعني السؤال دكتور عن طبيعة هذه المعارك الآن هل من خطة عسكرية إسرائيلية واضحة لما تريد أن تفعله؟ نتنياهو يقول مثلا التمركز ما بعد الليطاني. ما هو الهدف الإسرائيلي من هذه العمليات إن كانت تكتيكية أو استراتيجية؟
4: نعم، أولا هناك يعني معارضة كبيرة داخل مؤسسة الجيش نفسها وأيضا من أطراف المعارضة، لأنه يعني كما قال أيزنكوت هذا الصباح، قال إذا أردتم أن يعني تقيموا نجاح أو فشل هذه الحكومة الإسرائيلية نقيمها بماذا يحصل في البلدات الإسرائيلية في شمال فلسطين أو في الجليل الأعلى. يعني حتى الآن يعني نورد بعض الأرقام، منذ بداية وقف إطلاق النار تقريبا 1100 إنذار، حوالي 1000 مسيرة و700 صاروخ، 13 قتيل إسرائيلي إضافة إلى الإعلان الذي يعني أعلنتم عنه للتو، 70% من المصالح الاقتصادية ما تزال لا تعمل بصورة طبيعية، 26000 نازح إسرائيلي عن منازلهم في الشمال. هذه الصورة تتعارض مع الصورة التي يقدمها الجيش أنه نحتل قلعة الشقيق أو نتوسع. ولكن بالمجمل نستطيع أن نلخص الأمر أنه إسرائيل يعني عملت بارادايم شيفت، انتقلت في رؤيتها الأمنية تجاه لبنان وحزب الله من مفهوم الردع وترميم صورة الردع، بمعنى زيادة التكلفة على حزب الله كحزب مقاوم، انتقلت من هذه الرؤية إلى رؤية مختلفة كليا، يعني تنظر من خلال إسرائيل أنها تستطيع أن تحسم وتقوم بتغيير قواعد اللعبة. من هنا هي لا يوجد لديها حتى الآن أي يعني أي أفق سياسي، فقط التوسع الميداني. وتشير كل التقديرات أنه بدون أن تحاصر إسرائيل بيروت برا وجوا للقضاء على حزب الله البنية التحتية والقيادة، تماما كما حدث في نموذج جباليا ومدينة غزة عندما حاصرت حماس، بدون أن تقوم بهذا الشيء لن تستطيع أن تغير هذا الواقع. ولكن التهور والذهاب لحصار بيروت سوف يكون له تكلفة مضاعفة جدا عن المكاسب التي
0: طيب،
4: تترجاها إسرائيل من هذا التوقف.
0: ابقى معي. ريتشارد وايتز، إذن حينما يبحث روبيو مع رئيس وزراء لبنان ورئيس وزراء إسرائيل الجهود الدبلوماسية، ما المتوقع من تأثير هذه الجهود على الميدان؟ المعركة على الأرض تزحف باتجاه بيروت على الأقل إسرائيليا، ألا يقوض ذلك أيضا الحكومة، عمل الحكومة اللبنانية حليفة الولايات المتحدة؟ هكذا من المفترض.
1: نعم، هذا توازن حساس للغاية. الولايات المتحدة تريد إضعاف حزب الله، بالتالي من الأسهل على الحكومة، يبدو وكأن أنه تستأنف سيطرتها على البلاد، لكن إذا ما قاموا بزعزعة هذه الحكومة وإسقاطها، هذا الأمر يقلل من إمكانية ملء فراغ. أعتقد أن الولايات المتحدة الآن مرتاحة مع العمليات العسكرية وتفضل أن لا تصل تلك العملية إلى بيروت. هذا الأمر سيؤدي إلى إحداث خسائر كبيرة وسيخلق أيضا تعقيدات دبلوماسية، لكن أعتقد أنه إلى ما عدا هذه المرحلة لا يبدو أن الحكومة ستتدخل. لم نسمع أي تصريحات مثلا من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتطورات في لبنان خلال الأيام القليلة الماضية.
0: دكتور وليد، طبعا إدعاءات حنوت تقول الجندي قتل عقب استهداف قوة إسرائيلية بمسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. أختم معك دكتور وليد، أليست هذه الأحداث، التوترات الأمنية في إسرائيل والتي أشرت إليها كثيرا، حالات النزوح وتعطل بعض القطاعات، أليست هي الحالة المثالية في وضع الانتخابات بالنسبة للائتلاف الحاكم؟
4: يعني دعنا لا ننسى أنه إسرائيل تذهب إلى هذه الجولة الحربية مع لبنان في خضم أو بعد عامين ونصف من حالة جيشان داخلي في إسرائيل، جيشان تجاه الحرب، تجاه محاربة الأعداء. يعني إسرائيل ما تزال تنظر إلى نفسها على أنها فيلا في وسط غابة. التكلفة البشرية التي يدفعها الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب هي مؤلمة بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي، ولكنها متفهمة جدا. يعني إسرائيل تعتقد أنه آن الأوان إلى تغيير الواقع الإقليمي، خصوصا على الجبهة الشمالية، خصوصا بعد عامين ونصف من الحرب مع حزب الله منذ 8 أكتوبر 2023، ومع كل
0: شكرا.
4: الإنجازات التي صورتها إسرائيل، يرى المجتمع الإسرائيلي أنه نعم تكلفة بشرية مؤلمة، ولكن
0: شكرا
4: تستطيع
0: جزيلا لك
4: تحملها
0: دكتور
4: طالما
0: وليد
4: هناك
0: حباس،
4: خطة واضحة.
0: وأشكر أيضا ضيفنا دكتور ريتشارد وايتس، شكرا جزيلا لكما. في قطاع غزة قال مصدر في مستشفى الشفاء إن شخصين استشهد وأصيب 25 في غارة إسرائيلية على منطقة الميناء غربية مدينة غزة. في غضون ذلك ناشد مستشفى شهداء الأقصى الجهات المعنية التدخل الفوري لتعزيز إمدادات الطاقة الكهربائية للمستشفى بعد خروج المولد الكهربائي الاحتياطي عن الخدمة. وأعلنت إدارة المستشفى توقف قسم العمليات محذرة من توقف أقسام حيوية أخرى، الأمر الذي يهدد حياة المرضى. نتابع هذا التقرير لأشرف أبو عمرو.
5: حدد بالخطر في أي لحظة وممكن الحين كمان تتوقف.
6: بهذه الكلمات يختصر هاني حجم الخوف الذي يرافق المرضى وعائلاتهم مع تفاقم أزمة الكهرباء في مستشفى شهداء الأقصى.
5: بحول عليها فش لأنه فش كهرب، هذا بس ساكت أبواب هيك يعني. أتو قطع القلب شوي، قاعد بيجي حوالي نص ساعة، أما صارت وضعها صعب، صار الناس تفرفط من قلة الكهرب.
6: فلم يعد هاجس وصول المرضى إلى المستشفى هو الأصعب، بل أصبح الخوف من أن تتوقف الأجهزة أثناء العلاج هو ما يؤرق الجميع هنا من مرضى وطواقم طبية.
7: أنا لو قطعت الكهرباء عني ما بصبر 3 أيام وبموت.
8: يعني الدور اللي فات جيت قعدت 5 ساعات على الماكينة، بعد ساعة لما شغلوا علينا الكهرب، لما شغلوا الماكينة فيش كهرب بالمرة، قطعت يمكن 3 4 مرات يوميا.
9: بالأمس مساء تم إيقاف العمل في غرف العمليات داخل المستشفى.
6: إدارة مستشفى الأقصى حذرت من كارثة وشيكة مع تهالك المولدات التي تشكل المصدر الرئيسي لتشغيل الأقسام الحيوية، وعلى رأسها العناية المركزة وغرف العمليات وأقسام غسل الكلى.
9: نحن نسير في العد التنازلي لإيقاف المستشفى وليس الخطر، حيث توقف أول قسم حيوي داخل المستشفى، قسم العمليات، أحد الأقسام الرئيسية الذي يقدم الخدمات. تتحدث عن 6 غرف عمليات لقد توقفت بشكل كامل، والآن نحن نسعى ونجتهد ألا تتوقف باقي الأقسام الحيوية، لأن سيكون من خلالها توقف المستشفى عن العمل بشكل كامل.
6: أزمة المولدات هذه تنذر بتعطيل خدمات طبية أساسية يعتمد عليها آلاف المرضى والجرحى في ظل نقص الإمكانيات اللازمة لإصلاح المولدات أو استبدالها.
10: عدم وجود الكهرباء سيضطرنا إلى فصل محطات الأكسجين، سيضطرنا إلى فصل اللي هو محطات التحلية، سيضطرنا إلى فصل اللي هو أنظمة الغازات الطبية الكاملة التي يعتمد عليها المريض بشكل دائم.
6: هنا في مستشفى شهداء الأقصى تتحول أزمة المولدات الكهربائية إلى خطر يهدد حياة آلاف المرضى وسط مخاوف من توقف أقسام حيوية تمثل شريان حياة للمستشفى. أشرف أبو عمرة، الجزيرة، دير البلح، وسط القطاع.
11: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر التطورات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت ضربات يومي السبت والأحد على رادارات ومواقع قيادة وسيطرة للمسيرات في جوروك وجزيرة قشم بإيران. وأضافت أن الضربات جاءت ردا على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. من ناحيته قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية انطلق منها العدوان الأمريكي على جزيرة سيرك. في الكويت أعلن الجيش تصدي دفاعاته الجوية لهجمات صاروخية ومسيرات معادية دون أن يوضح هويتها. وبشأن الاتفاق مع إيران قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق ينص على أنها لن تملك سلاحا نوويا، وأضاف أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق وأن الاتفاق سيكون جيدا للولايات المتحدة. في طهران نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني قوله إن المحادثات وتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران مستمران، وإن كل ما يقال بشأن أي اتفاق بينهما مجرد تكهنات. في تطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 في معارك بجنوب لبنان. في المقابل، دوت سفارات الإنذار في مناطق عدة بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ ومسيرة من لبنان. وبينما يستمر القصف الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان 7 بلدات في قضاء صيدا وبلدتين في قضاء جزين. سياسيا، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن وزير الخارجية ماركو روبيو اقترح في اتصال مع الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي خريطة طريق لوقف التصعيد، تبدأ بوقف حزب الله هجماته على إسرائيل، وذلك مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد في بيروت. من جهته، قال الرئيس اللبناني إن لبنان يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا، وإن البلاد تسير بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها. نبدأ بتطورات التي أعلنها الجيش الإسرائيلي من رام الله. معنا مراسل الجزيرة محمد خيري. إذن محمد، الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في معارك جنوب لبنان، ماذا في تفاصيل آخر ما أعلنه الجيش الإسرائيلي الآن؟
12: الجيش الإسرائيلي اكتفى في البيان بالإشارة إلى أن هذا الجندي والجنود المصابين أيضا في هذا الحدث هم من وحدة الكوماندوز التابعة للجيش الإسرائيلي، وكانت تعمل تحت مظلة لواء جولاني، وقال إنهم استهدفوا في منطقة في خلال معارك دارت رحاها في الجنوب اللبناني. لكن القناة 12 الإسرائيلية وفي هذه الأثناء تفيد بمزيد من المعلومات. هي تقول بأن حزب الله أطلق الليلة الماضية بعد منتصف الليل عدة مسيرات متفجرة باتجاه قوات إسرائيلية كانت تعمل على مقربة من قلعة شكيف، وقال إن ذلك جرى في قرية يحمر شمال نهر الليطاني ليس بعيدا عن القلعة المذكورة، وبأن الاستهداف أدى إلى مقتل هذا الجندي وإصابة 3 آخرين بجروح. بذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ وقف إطلاق النار إلى 14 جنديا إسرائيليا وفق القناة 12 الإسرائيلية. ويحقق الجيش الإسرائيلي بحسب القناة 12 الإسرائيلية كما نرى الآن بأنه إذا ما كانت هذه المسيرة التي استهدفت الجنود الإسرائيليين كانت مزودة بآليات ومنظومات للرؤية الليلية، هذا ما يعتقده الجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة. وهي تقول إنه إن الحزب أطلق عدة مسيرات تجاه القوة الإسرائيلية. تفيد الآن في خبر عاجل أيضا بأن الحديث يدور عن مسيرة تعمل في الليل متقدمة كما يبدو، وكان هناك كمين للقوات الإسرائيلية واستخدمت ضدهم هذه المسيرات. معلومات إضافية يمكننا الإشارة إليها وهي بيان الجيش الإسرائيلي الذي يشير فيه إلى إصابة 107

37 ضابطا وجنديا إسرائيليا في المعارك التي دارت رعاها في جنوب لبنان خلال الأسبوعين الماضيين. يقول الجيش الإسرائيلي أيضا بأن 26 ضابطا وجنديا قتلوا إضافة إلى 1180 آخرين جرحوا منذ تجدد القتال في جنوب لبنان مطلع مارس الماضي. وهو يشير أيضا إلى

0: توصف جروحهم بأنها خطيرة. إذن يرتفع العدد الآن إلى 14 ضابطا. لكن المثير واللافت للانتباه والذي تشير إليه وسائل إعلام إسرائيلية، حتى أن القناة 12 الإسرائيلية وعلى لسان مراسلها تقول أن ذلك يعد فشلا ذريعا، هو أن 10 من ضمن الضباط والجنود الذين قتلوا منذ وقف إطلاق النار قتلوا جراء الاستهدافات بالمسيرات. هذه المسيرات التي أقر الجيش الإسرائيلي عجزه عن اعتراضها أو إيجاد حلول لها، وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحذر من أن اجتياز منطقة نهر الليطاني نحو شماله من شأنها أن تزيد أعداد الجنود القتلى وكذلك الجرحى، حتى أن صحيفة هارتس وفي عنوانها الرئيسي هي تقول أن السيطرة على قلعة شكيف ورفع الأعلام الإسرائيلية جاء فقط كصورة رمزية ليغطي على الفشل العسكري في الجنوب اللبناني، وذلك لأن الجيش الإسرائيلي لا يزال يفقد أعدادا من القتلى والجرحى، ولما يجد حتى هذه اللحظة أي حل للمسيرات الانفجارية التي يطلقها حزب الله. في حال تبين بأن هذه المسيرة فعلا تعمل بالليل كما تشير وسائل إعلام إسرائيلية، سيكون هذا الحدث الثاني الذي يستخدم فيه حزب الله مثل هذه المسيرات. وربما كما نشاهد الآن من بوادر يزيد الانتقادات للمؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في ظل الحديث المتزايد عن أن إسرائيل تستخدم منظومات متطورة لحماية جنودها، ولكن اتضح بعد ذلك بأن إسرائيل تستخدم الشباك لتحيط بالمركبات العسكرية الإسرائيلية لتوقع بهذه المسيرات. بالتزامن مع كل ذلك دعيني أشير إلى خبر عاجل نقلا عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وهو أن صافرات الإنذار تدوي مرة أخرى الآن في شمال إسرائيل، وذلك تحسبا لتسلل طائرة مسيرة كما يفيد الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء. ومنذ ساعة الصباح تدوي باستمرار صافرات الإنذار
1: والجيش الإسرائيلي محمد
0: نتيجة هذه الاستهدافات بالمسيرة.
1: الجيش الإسرائيلي يقول اعترضنا صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه إسرائيل. إذن تطورات متلاحقة في خضم هذه العمليات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. تحدثت عن أن هذه الأعداد من القتلى والمصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي تثير الكثير من الانتقادات في إسرائيل. ما شكل هذه الانتقادات وعلى أي مستوى كذلك؟
0: أكثر ما يلفت الانتباه ولعل أكثر ما يكشف عن عمق الأزمة في إسرائيل وهذه الانتقادات هي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول أمس، وكذلك وزير الدفاع إسرائيل كاتس، إضافة إلى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي. لدينا تصريحات من القيادة العسكرية والسياسية. نتنياهو قال يوم أمس بأنه يدرك ما تسببه المسيرات، وبأنه وجه الطواقم المختصة في الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية لإيجاد حلول لهذه المسيرات. رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وصف هذه المسيرات بأنها تشكل تحديا أمام الجيش الإسرائيلي، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش وضع كافة المقدرات والجهات المعنية والقدرات من أجل إيجاد حلول لهذه المسيرات، حتى أننا رصدنا في إسرائيل حراكا خلال الأيام الماضية لشركات صناعات دفاعية. تحاول إسرائيل أن تدمج ما بين الشركات المتعددة من أجل الخروج باختراع ربما أو منظومة إسرائيلية تمكن الجيش من حماية جنوده في داخل الأراضي اللبنانية. لم يقف الأمر عند هذا الحد. ضباط إسرائيليون يقولون خلال الأيام الماضية بأن هذه المسيرات تخلق عقبة أمام عملية تقدم الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وهم يشيرون إلى حالة خوف تتملك الجنود والضباط الإسرائيليين بشكل دائم، سواء في داخل لبنان أو في المواقع العسكرية الإسرائيلية في المناطق الحدودية، تماما كما جرى يوم أمس عندما أصيب 4 من الجنود الإسرائيليين. بدأ واضحا بالنسبة لإسرائيل مؤخرا بأن غالبية المصابين وكذلك غالبية القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي هم نتيجة الاستهدافات بهذه المسيرات. إسرائيل تكاد لا تجد حلا لمسيرات تعمل عبر أسلاك الألياف الضوئية، يصعب رصدها والتعرف عليها. والآن يتضح كما تشير القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل باتت أمام تحدي من نوع آخر، لأن الجنود الإسرائيليون كانوا يقولون في الأيام الماضية، وهذا وهذا واضح من بيانات الجيش والحركات على الأرض بأن العمليات العسكرية تشن خلال الليل، وخاصة حركة المشاة والآليات العسكرية، وذلك خشية من التحرك

0: نهارا بسبب استهدافهم ورصدهم من قبل حزب الله. الآن بدأ الحزب يستخدم مسيرات تعمل خلال ساعات الليل مزودة بمنظومات تمكنها من التحرك ليلا والوصول إلى هذه الأهداف. معظم الحالات التي قتل فيها الجنود الإسرائيليون أو أصيبوا يصابون بشكل دقيق قبل الدخول إلى الملجأ. عندما يهرولون إلى الملاجئ والأماكن المحمية تصل إليهم المسيرة، بمعنى أن المسيرة تلاحق القوات الإسرائيلية وهم يرونها أمامهم وهي تقترب منهم. وسبق أن وثقت إحدى المجندات الإسرائيلية تلك الحادثة عندما رصدت المسيرة وهي تقترب منها، وأدى أيضا ذلك إلى مقتلها وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين. الآن هذه التحديات جنبا إلى جنب مع الحراك على أرض الواقع تثير الانتقادات كما ذكرنا، مثل صحيفة هآرتس، لأن الجيش يقول أنه يتقدم ويرفع الأعلام الإسرائيلية وأعلام لواء جولاني، بينما على الأرض يبدو الواقع مغايرا من حيث الاستهدافات المستمرة. ولما يجد حتى هذه اللحظة حلا لقضية استهداف الجنود الإسرائيليين، المروحيات العسكرية الإسرائيلية بالأمس استدعيت إلى جنوب لبنان وإلى محيط قلعة شقيف على وجه التحديد من أجل إجلاء مزيد من الجنود الإسرائيليين الجرحى. توصف جراح بعض الذين أصيبوا جراء الاستهداف بهذه المسيرة بأنها خطيرة، ولكن الحديث لا يدور عن مسيرة واحدة فقط. يبدو واضحا بأن ثمة مساعي من قبل حزب الله لاستهداف الجيش الإسرائيلي في مناطق ما شمال نهر الليطاني. هذا كانت أشارت إليه هيئة البث الإسرائيلية ووسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، التي كانت تقول إن تقدم الجيش الإسرائيلي ربما لا يشكل حلا فعليا لقضية هذه المسيرات التي يطلق حزب الله، لأن أماكن إطلاق هذه المسيرات غير معروف لصعوبة رصد إطلاق هذه المسيرات. الجيش الإسرائيلي بالأمس قال أن العملية تهدف إلى إبعاد مشغلي المسيرات وكذلك محاولة إبعاد إطلاق حزب الله للصواريخ والصواريخ المضادة للدروع، بخاصة على بلدة المطلي. منذ الإعلان وبلدة المطلي تدوي فيها صافرات الإنذار بشكل شبه دائم ساعات الليل وكذلك في ساعات النهار، حتى إنها دوت قبل قليل جراء استهدافات صاروخية. وهذا ما قاله الجيش الإسرائيلي عندما أكد بأنه طرد صاروخين أطلقا من الأراضي اللبنانية.
1: أرجو أن تبقى معنا محمد، سنعود إليك في سياق هذه التغطية. ننوه الآن إلى هذه المشاهد لغارة إسرائيلية على بلدة ميفدون جنوبي لبنان، وقبل قليل كانت مراسلتنا قد أفادت بوقوع غارتين إسرائيليتين على بلدتي ميفدون وحروف جنوبي لبنان. هذه الصور من بلدة ميفدون الواقعة كذلك في جنوب لبنان. طبعا بتزامن مع ذلك هناك إنذارات بالجملة لسكان بلدات عديدة، سواء في قضاء صيدا أو جزين وكذلك قضاء النبطية. الآن تنضم إلينا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، نتابع معك تطورات هذا المشهد الميداني المتصاعد.
2: هو بالفعل كذلك مشهد ميداني متصاعد وسيلة على شكل هذه الغارات التي بدأت قبل قليل من المقاتلات وكذلك المسيرات الإسرائيلية باتجاه بلدتي حروف وميفدون، كلاهما تقع في قضاء النبطي، بالإضافة إلى غارة من مسيرة على دراجة نارية في بلدة بريقع في القضاء نفسه، لاسيما وأن تلك المنطقة النبطية كانت تركزت عليها الهجمات الإسرائيلية على مدى الأيام الماضية، بالتزامن مع محاولات التقدم المستمرة للجيش الإسرائيلي باتجاه مواقع استراتيجية ومهمة من الناحية العسكرية في تلك المنطقة تماما، كما تمت إعلان السيطرة على قلعة شقيف بالأمس. هناك محاولات بالتوازي مستمرة من الجيش الإسرائيلي للتقدم نحو مواقع أخرى، لا سيما مرتفعات وتلال محيطة بمدينة النبطية، بالتوازي مع محاولات التقدم المستمرة أيضا باتجاه بلدتي دبين وبلاط اللتين تقعان في قضاء مرجعيون، ومحاولات أخرى أيضا نحو بلدة الغندورية التي تقع في قضاء بنت جبيل، ولكنها تؤمن إمكانية التقدم للجيش الإسرائيلي في حال وصوله إليها والسيطرة عليها نحو وادي الحجير وكذلك وادي سلوقي. كل هذه التطورات الميدانية تشير إلى أن إسرائيل تحاول أن تفرض هذا الواقع وأن تحمله إلى طاولة المفاوضات المرتقبة غدا في واشنطن، المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، لتشكل ورقة تفاوض وورقة ضغط إضافية على السلطات اللبنانية، لا سيما أنها فعلا وسعت احتلالها بشكل لافت خلال الأيام الماضية عشية جولة المفاوضات التي جرت في البنتاغون قبل أيام، وهي مستمرة بهذا

0: الأمر. في المقابل حزب الله حتى هذه اللحظة لم يعلن عن أي إطلاقات سواء صواريخ أو مسيرات انقضاضية هذا الصباح باتجاه شمال إسرائيل، ولكن نحن ننتظر ما إذا كان سيعلن عن ذلك خلال الساعات المقبلة في بياناته، لا سيما وأنه كان كثف من هجماته وسيلة كما نعلم في الأيام الماضية، وهذه الصواريخ التي يطلقها حزب الله والمسيرات كانت قد بلغت صفد بالأمس، بالإضافة إلى ميرون وحيفا والكريوت ونهرية وغيرها من المستوطنات الإسرائيلية، بالإضافة إلى ما يقول إنه يستهدفه من بنى تحتية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مستوطنات محاذية لجنوب لبنان كالمطلة، وأيضا الاستهدافات المستمرة من قبله بالمسيرات والصواريخ والقذائف المدفعية للقوات الإسرائيلية المتمركزة في بلدات جنوبية تحتلها وتعمل فيها بشكل متواصل. هذا الواقع نضيف إليه طبعا الإنذارات، هذا الصباح كان هناك كما أشرت قبل قليل إنذاران لتسع بلدات، اثنتان تقعان في قضاء جزين مليخ وكفرحونة، بالإضافة إلى سبع بلدات أخرى في قضاء صيدا. هذه البلدات ليست المرة الأولى التي يوجه إليها الجيش الإسرائيلي إنذارا، معظم بلدات جنوب لبنان باتت تحت التهديد والإنذار الإسرائيلي. بالأمس كنا أمام إنذار شامل لسكان جنوب الزهراني، يعني هذا يشمل عشرات البلدات في جنوب لبنان. بهذا يعني هذا التهديدات المستمرة وهذه الإنذارات يحاول الجيش الإسرائيلي أن يدعم تقدمه المستمر وتوغله بريا باتجاه المحاور التي كنا تحدثنا عنها. ولكن لابد من الإشارة إلى المسار السياسي. لبنان الرسمي يرى أن هذه الحرب هو لم يخترها بل هي فرضت عليه، وهو مستمر بالتفاوض يستعد للتوجه غدا مجددا إلى واشنطن من أجل استكمال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. يحمل أولا مطلبا واحدا وثابتا هو أولوية وقف إطلاق النار، ولكن السؤال الأبرز كيف ستتجاوب إسرائيل مع هذا المطلب؟ هل سيبقى مطلبا لبنانيا دون الانتقال إلى المطالب الأخرى طالما أن إسرائيل لا تلتزم وتمارس كل ما تمارسه من اعتداءات وتوغلات إضافية في جنوب لبنان؟ أم أن الاتصالات التي يقوم بها لبنان على المستويين السياسي والدبلوماسي والتي كثفها بشكل لافت في الأيام الماضية تماما كما أعلنت الرئاسة اللبنانية ورئاسة الحكومة يمكن أن تفضي إلى أن تضغط أمريكا تحديدا على إسرائيل من أجل أن تلجم هذا التصعيد وأن تلزمها بالالتزام بوقف إطلاق النار والتراجع عن المواقع التي كانت قد احتلتها؟ ولكن هناك علامات استفهام كثيرة حول إمكانية أن تتراجع إسرائيل حاليا عن هذه التقدمات التي حققتها، لا سيما أنها سعت كما نعلم إلى السيطرة والاحتلال لمناطق تعتبر مهمة واستراتيجية وميدانية تماما كما حصل بالأمس مع قلعة شقيف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.
1: ولا سيما كاترين ما يتم تداوله في الإعلام الأمريكي عن أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل طلبت من إدارة ترامب السماح لها بتنفيذ ضربات كبيرة في بيروت أمام ما يسمى الآن بهذا التعثر في المسار التفاوضي. هذا الكلام كيف يصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت؟
0: هناك الكثير من الهواجس في لبنان من إمكانية حصول هذا التوسع وبلوغه مجددا العاصمة بيروت، لاسيما وأن بيروت كانت قد حيدت عن الهجمات الإسرائيلية بعد الدخول في أول هدنة في 16 من شهر نيسان إبريل الماضي. كانت الخروقات الإسرائيلية والهجمات قد تركزت على جنوب لبنان، ولكن نعلم أنها بعد ذلك تمددت نحو البقاع الغربي ومن ثم نحو البقاع الشمالي ونحو شمال الليطاني وصولا إلى جنوب الزهراني، و أيضا بلغت الضاحية الجنوبية لبيروت ومحيطها مرتين من خلال عمليات قالت إسرائيل أنها اغتالت من خلالها أو حاولت أن تغتال قياديين عسكريين مهمين في حزب الله. ولكن بيروت العاصمة بمعنى الاستهداف الذي كنا قد شهدناه قبل أكثر من شهر لم يتكرر بعد الهدنة، لذلك اليوم هناك هذا الخوف. وطبعا لبنان يضع نصب أعينه كل الاحتمالات، لاسيما أن ما يجري في جنوب لبنان يشير إلى أن إسرائيل فعلا هي متجهة نحو تصعيد ميداني لافت. هذا الاحتلال، هذه الإخلاءات أيضا وهذه التهديدات المتزامنة مع ما يتم الحديث عنه عن مفاوضات واحتمال أن تتعثر هذه المفاوضات تحت وطأة وثقل كل هذه التطورات الميدانية المتسارعة يمكن أن تحمل معها كل ما هو ممكن، يعني جميع الاحتمالات والسيناريوهات موجودة ومطروحة على الطاولة، وهذا ما يدفع بالسلطات اللبنانية كما ذكرنا إلى تكثيف اتصالاتها من أجل لجم إسرائيل وألزامها بالالتزام بوقف إطلاق النار. بالأمس كانت الخارجية اللبنانية أعلنت أنها تبلغت من وزارة الخارجية الفرنسية بأن فرنسا سوف تطلب اجتماع عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في ضوء هذا التصعيد الإسرائيلي وتوسيع نطاق الاعتداءات الإسرائيلية. طبعا هناك على أكثر من مستوى مساعي لبنانية مع الأوروبيين مع الدول العربية أيضا وبشكل خاص مع الأمريكيين الذين بحسب ما يقول المسؤولون اللبنانيون هم الطرف الوحيد القادر أن يضغط على إسرائيل من أجل أن تمتنع عن كل هذا التصعيد وأن توقف احتلالها لمزيد من الأراضي اللبنانية في الجنوب. وأيضا طلبات الإخلاء التي وصفها رئيس حكومة لبنان قبل أيام بأنها بمثابة تهجير جماعي وكل ما يجري من استهدافات للمواقع الأثرية والمواقع المهمة الاستراتيجية في جنوب لبنان يوضع في إطار أيضا من قبل رئاسة الحكومة في إطار محو ذاكرة الجنوبيين ومحو جزء أساسي من تاريخهم.
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا مراسلتنا من بيروت. معنا الآن من رام الله نهاد بوغوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية ومعنا من بكفية في جبل لبنان العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكما سيدة بوغوش. نبدأ بأحدث ما أعلنه الجيش الإسرائيلي قبل قليل مقتل رقيب من وحدة الكوموندوس في معارك بجنوب لبنان. طبعا ليرتفع العدد لقتل الجيش الإسرائيلي منذ ما يسمى بوقف إطلاق النار إلى 14 إصابة 137 ضابطا وجنديا خلال الأسبوعين الماضيين. ما الذي تعنيه هذه الخسائر بالنسبة لإسرائيل؟
2: صباح الخير لك وللضيف الكريم والمشاهدين. هذا أمر يقلق إسرائيل لأنه تحول إلى حدث يومي وهو مؤشر على مستقبل الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني لو طال هذا الاحتلال. حتى صور الانتصار التي تحاول إسرائيل ترويجها بالسيطرة على قلعة الشقيف لا توفر أي طمأنينة للإسرائيليين لا للقيادات العسكرية ولا السياسية. وحسب ما كشفت المصادر العبرية حتى موضوع السيطرة على الشقيف رتب بطريقة استعراضية باذخة بمعنى أنه لم يكن عملية زحف تدريجي وسيطرة على كل المنطقة بل اضطرت إسرائيل لتزويد المقاتلين في الشقيف بالمواد الإغاثية والوقود والتموين عبر عمليات إنزال جوي وبالتالي إسرائيل لا تسيطر على المنطقة التي احتلتها بشكل كامل. هذا يضع إسرائيل أمام خطر حقيقي وهو كلما زادت مساحة انتشار الجيش الإسرائيلي واحتلاله لمناطق بالجنوب اللبناني كلما عرض ذلك الجنود لمزيد من المخاطر خصوصا أن مقاتلي حزب الله باتوا يعتمدون تكتيكا مخالفا لما كان عليه الحال في الحروب السابقة وهو انتشار مجموعات من الخلايا الصغيرة العدد والكثيرة كل وحدة لوحدها هي عدد قليل من المقاتلين لكنهم ينتشرون ويبحثون عن الجنود الإسرائيليين كفرائس يصطادونها كلما أتيح لهم ذلك وبالتالي الخطر الذي يتهدد حياة الجنود لا يقتصر على المسيرات بل أيضا يشمل أعمال القنص وأيضا القذائف في الهاون وإلى جانب العبوات الناسفة وبالتالي احتلال أجزاء من الجنوب ليست نزهة ولا هي مخاطرة محسوبة مع أن إسرائيل تلوح كل يوم بأنها ستوسع عملياتها وتطلب أو توحي بأنها طلبت ضوء أخضر ويبدو أن هذا الضوء الأخضر بات متاحا إلى حد كبير من قبل الأمريكيين خصوصا مع طرح مبادرة لوقف التصعيد تدريجيا بمعنى وقف حزب الله كل أعماله القتالية في الجنوب مقابل استثناء بيروت من أي تصعيد إسرائيلي محتمل. هذا هي المبادرة
1: على الأرض. ما يجري هو العكس، عمليات إسرائيلية وتوسع في المناطق التي تسعى إسرائيل لاحتلالها. عميد خليل جميل، كيف ترى سير هذه المعارك وبأي وتيرة يقوم بها الآن الجيش الإسرائيلي؟
3: صباح الخير لك يا الضيف. الجيش الإسرائيلي يتقدم طبعا بحذر ولكن المؤشرات تؤكد أنه يدفع بقوات كبيرة إلى الداخل اللبناني. على محور الذي دخل فيه الى زعتر وقلعه قشقيف، اقام 5 جسور على نهر الليطاني، وهذا مؤشر لقوة كبيرة سوف تتقدم. وفي هذه المنطقة البارحة وصل احتل منطقة زعتر الغربية التي تقع الى غرب زعتر الشرقية وتوسع باتجاه النبطية، يعني هو

0: العلاقات الآن على حدود ميفدون التي تبعد حوالي 3 كيلومتر عن الحدود النبطية. للأسف يعني نحن نعد القرى التي يحتلها ويدمرها، ولكن هذا هو الواقع. والآن نرى الغارات على ميفدون، وكلما زاد الجيش الإسرائيلي من غاراته في أحد المناطق نحن نعلم أنه يتقدم، لأن هذه هي طريقته، يقاتل المشاة ومن ثم يتراجعون إذا هناك مقاومة، ثم يأتي الطيران والغارات. في هذه المنطقة طبعا تمدد الإسرائيلي، هذا التمدد يتدحرج كل يوم باتجاه الداخل اللبناني، ولكن بحذر، لأنه كما قال ضيفك الدخول إلى جنوب لبنان ليس بنزهة، وهو يعرف ذلك، وهناك إصابات كل يوم داخل جنوده، ولكنه أنا أعتقد أنه مصر على التقدم رغم كل العوائق. هذا في ما يحصل في هذا القطاع. هناك أشياء أخرى في قطاعات أخرى إذا أردت نشكرها يمكن ذكرها،
1: سنذكرها لاحقا، لكن نبقى في هذا الحدث الذي نحن الآن بصدد هذه العمليات في الجنوب اللبناني، وأدت إلى مقتل جندي برتبة رقيب من وحدة الكوماندوز. هذه الوحدة هي من وحدة النخبة، أن تصاب في عملية إطلاق، كما يقول الجيش الإسرائيلي أن الجيش قتل إثر إطلاق حزب الله مسيرات على قوات إسرائيلية بمنطقة قرية يحمر على مقربة من قلعة تشقيف، وهذا ما قلناه. إلى أي مدى يؤكد ذلك بأن المسيرات تشكل تحدي كبير يقلق الجانب الإسرائيلي ويوقع المزيد من القتلى في صفوفه؟ عميد جميل،
0: طبعا هذه المسيرات، نعم طبعا هذه المسيرات تؤدي إلى استنزاف الجيش الإسرائيلي ولا إرباكه، وإلى إيقاع خسائر في صفوفه كبيرة، والى من قتلى وجرحى، جرحى اكثر، وتعطي تاثير نفسي. هذا هو الاساس، ان هناك تاثير نفسي كبير على هذه، على الجنود الاسرائيليين. هذا السبب اي الجيش الاسرائيلي يطور هجومه باعتقاده انه سوف ينتهي من خطر هذه المسيرات، وهذا فعليا ما يحصل، لان المقاتلون يقاتلون بمجموعات صغيره ويتراجعون الى الخلف، يضحون بالارض ولكن يحققون الاستنزاف. هذه المسيرات خطيرة لأنها مضادة للتشويش واتصالاتها آمنة وكلفتها زهيدة، وهي مقاومة الرصد الراداري. ولكن الأهم ما حصل اليوم، لأن المسيرات السابقة التي تعمل بالاتصال اللاسلكي لا يمكن إطلاق عدة مسيرات مع بعضها في مكان واحد بسبب التأثير الكهرومغناطيسي أو التشويش على بعضها. بهذه المسيرات البدائية التي تعمل بالألياف الضوئية يمكنهم إطلاق العديد من المسيرات في آن واحد إلى مكان واحد، يركزون على مكان واحد ولا يشوش هذه على بعضها، ولديها دقة إصابة كبيرة.
1: وهناك اعتراف من القيادة السياسية والعسكرية سيد نهاد أبو غوش من هذه المخاطر والتحديات التي تفرضها المسيرات على الجيش الإسرائيلي، لكن كيف هو التعاطي السياسي والشعبي مع موضوع توالي سقوط القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في لبنان؟
2: في إسرائيل يقرون بأنه لا حلول في المدى القريب لهذه المسيرات، حتى أن إسرائيل أوفدت مسؤولا عسكريا رفيعا إلى الولايات المتحدة للبحث عن حلول تكنولوجية وأدوات لمواجهة هذا الخطر. يعني أرسلت قائد القوات البرية اسمه ناداف ليفن لهذا الغرض، وواضح أنه ليس ثمة حلول إلا ربما بعد بضعة أشهر. ما زالوا يستخدمون وسائل بدائية، حتى أن بعض المحللين يعني وصفوا حالة الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني بأنه لا يفعل شيئا سوى الاختباء من المسيرات. يعني كانوا في البداية يراهنون على أن المسيرات تعمل فقط في ضوء النهار، لكنهم فوجئوا مؤخرا بمسيرات تعمل أيضا وفق رؤية حرارية بالليل، وأوقعت قتيلة واحدة على الأقل، وبالتالي لا حل أمام خطر هذه المسيرات إلا بما تراه القيادة السياسية والعسكرية بأن إيلام لبنان البلد وضرب مواقع التي حزب الله قياداته، أماكن تجمعه، بيئة الحاضنة في البقاع، وأيضا ضرب الدولة اللبنانية والمجتمع اللبناني بشكل عام، هذا الذي يؤلم لبنان أكثر ويدفع الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ مواقف أكثر فعالية ونجاعة ضد حزب الله. هذا من جهة، خصوصا أن هذا التصعيد يأتي عشية الجلسة التي يفترض أن تبدأ غدا ليومين، يعني في واشنطن جلسة سياسية، وهنا تطرح مبادرات سياسية. تتحدث المصادر العبرية عن محادثات مطولة بين الرئيس ترامب ونتنياهو، حيث اشتكى نتنياهو من أن وضعه الداخلي يتدهور يوما بعد يوم بسبب ارتباط الملف اللبناني بالملف الإيراني ومسار إسلام أباد، وبالتالي تحاول إسرائيل فصل هذا الملف بكل ما أوتيت من قوة. يبدو أنه على أثر ذلك تبنى وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو مبادرة تقوم بوقف التصعيد ضد بيروت مقابل التوقف التام من قبل حزب الله عن استهداف أي هدف إسرائيلي، بمعنى إتاحة المجال لإسرائيل لمواصلة عمليات التدمير الشامل التي تقوم بها جنوب الليطاني بل حتى شمال الليطاني، المهم باستثناء بيروت
1: ابقى معنا.
2: بنظرها. إنما بدأنا نسمع بإسرائيل أصواتا تدعو للانسحاب خشية الانزلاق أكثر والتورط في المستنقع اللبناني الذي يكبد إسرائيل خسائر باهظة كل يوم.
1: أرجو أن تبقى معنا سيد نهاد أبو غوش، المزيد من التفاصيل بشأن آخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان نستعرضها على الخارطة التفاعلية مع زميل محمد رمال. محمد، هناك تطورات عديدة خلال الساعات الماضية نرصدها معك.
3: صحيح، وأيضا قلعة شقيف ومحيط قلعة شقيف، منطقة زوتر، يحمر شقيف، بعد احتفاء الجيش الإسرائيلي أمس بالسيطرة على هذه القلعة، يبدو أن عملية السيطرة وتثبيت مواقع جيش الاحتلال في هذه المنطقة ستكون له أثمان بطبيعة الحال، باعتبار أن المعركة لا تزال على أشدها في تلك المنطقة. آخر المعطيات التي ذكرتها وسائل إعلام إسرائيلية في منطقة يحمر أشقيف أرنون، هذه هي المنطقة التي وصل إليها جيش الاحتلال، قلعة شقيف التي تقع على كتف نهر الليطاني، هذا الوادي الصحيق الذي يمر باتجاه منطقة البحر. هذه المنطقة عند وصول الاحتلال إلى هذه المنطقة، هذا لا يعني أنه أصبح بمنأى عن العمليات التي يمكن أن تشن عليه من مناطق مثل أرنون أو كفر تبنيت أو ميفدون، هذه المناطق لا تزال يرابط فيها مقاتلو حزب الله. وبالتالي عملية الوصول إلى قلعة شقيف كما نذكر هي بدأت من منطقة العديسي، منطقة قريبة بطبيعة الحال من الحدود، قريبة من هذه المنطقة، هو اتجه في هذه المناطق إلى دير سريان ودخل من منطقة خلة تراج وصعد إلى زوتر الشرقية ومنها إلى يحمر الشقيف وبالتالي إلى القلعة. هذا الممر هو ممر ضيق بطبيعة الحال باعتباره أنه أشبه بكوريدور أكثر منه احتلال لمناطق واسعة، وبالتالي عملية الانتقال والإمداد اللوجستي في هذه المنطقة الضيقة ستكون بلا شك يعني سيواجه صعوبة في كل مرة تسلك أي آلية عسكرية هذه المنطقة باعتبارها منطقة ضيقة وبالتالي يمكن استهدافها من المناطق المحيطة في منطقة النبطية، كفر تبنيت، علي الطاهر، هي منطقة مرتفعة وبالتالي دخلت المسيرات التي يستطيع مقاتلو حزب الله تسييرها وفق يعني مناظير ليلية أو رؤية أثناء الليل هي ما يعمق ربما صعوبة أو المصاعب بوجه الاحتلال للمرور في هذا الشريط الضيق الجبلي الذي لا يمكن السيطرة عليه بسهولة. وبالتالي هذه المنطقة لا تزال محور اهتمام المجهود الحربي الإسرائيلي وبالتالي عمليات حزب الله المقابلة التي تنطلق من محيط منطقة عمرانية كثيفة، ربما صحيح أنه ليس هناك من سكان في هذه المنطقة لكن الانتشار العمراني في محيط هذه المنطقة كثيف، هي منطقة النبطية مركز القضاء ومركز المحافظة وبالطبيعة الحال الانتشار السكاني حول مدينة النبطية يعطي الأفضلية لحزب الله لرصد والانطلاق في هجمات ضد القوات الإسرائيلية. على مستوى ما تم إعلانه من قبل المتحدث باسم جيش الاحتلال في الساعات القليلة الماضية وتوسيع دائرة الإخلاءات لمناطق جديدة، بالأيام الماضية كان التركيز على النبطية ومحيطها، هذه البلدات التي تعتبر توصف بأنها الخزان البشري لهذه البيئة هنا في هذه المنطقة، طول حروف الدوير وصولا إلى أنصار، الآن يتجه صعودا باتجاه منطقة قضاء صيدا حدود محافظة النبطية باتجاه محافظة الجنوب. هذه البلدات التي أعلن عنها تقع على تخوم منطقة النبطية مثل المروانية، وهي الطريق الساحلي الذي يربط الزهراني بمدينة النبطية. هذه البلدات المنتشرة أصدر الناطق باسم الاحتلال أوامره بإخلاء هذه المناطق. هذه البلدات القريبة من الساحل طلب من سكانها المغادرة. من بقي منها عادة، هذه المناطق التي تخلى عادة تتجه إلى المناطق الأقرب، وبالتالي تصبح عملية إفراغ السكان مضاعفة، بمعنى أن أهالي هذه المناطق إضافة إلى من نزح من هذه البلدات إلى هذه المناطق، وبالتالي هو يعني يتعاظم الإخلاء باتجاه مناطق أكثر كثافة، باتجاه مناطق صيدا الممتلئة أصلا بطبيعة الحال بالنازحين الذين نزحوا من مناطق تقدر بنحو 2000 كيلومتر حتى الآن وسيلة.
1: شكرا جزيلا لك محمد رمال. أعود إلى ضيفنا من جبل لبنان عميد جميل. يعني وصول الجيش الإسرائيلي إلى قلعة شقيف، كيف ستنعكس برأيك على سير العمليات وعلى المشهد الميداني في المرحلة المقبلة؟
0: صحيح أن الوصول إلى قلعة شقيف هو إنجاز عسكري، ولكنه إنجاز تكتيكي، هو لا يؤثر على سير المعركة بشكل كامل. هو طبعا هذا مرتفع من المرتفعات اللبنانية وحاكم ويطل على مناطق واسعة وعلى خطوط إمداد، ولكن طبيعة الأرض في لبنان هي تلال وخلف تلال، وهناك تلال مرتفعة أكثر منها بكثير في هذه المنطقة. طبعا هو إنجاز ولكن ليس استراتيجي، هو إنجاز تكتيكي ولكن لم يؤثر بشكل جذري على العمليات اللاحقة، لأن كلما تقدم الإسرائيلي باتجاه الداخل اللبناني كلما واجه تلالا أخرى وديانا أخرى وطبيعة أرض معقدة.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من جبل لبنان عميد جميل، والشكر كذلك لضيفنا نهاد أبو غوش من رام الله. إلى تطورات الملف الإيراني الأمريكي والأوضاع في مضيق هرمز، وتحديدا ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية عن شن ضربات على مواقع في غورك وجزيرة قشم بإيران ورد الحرس الثوري باستهداف قاعدة جوية. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن واشنطن معنا مراسل الجزيرة أحمد رهيد، أهلا بكما. ومعنا كذلك من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. نبدأ من طهران لرصد الموقف وآخر التصريحات والمواقف المعلنة من طهران في أعقاب تطورات الساعة الماضية.
4: نعم وسيلة، ما نشهده الآن هو عبارة عن مناوشات مرحلة الهدوء التي تعيشها طهران والولايات المتحدة الأمريكية في انتظار أن يتم الإفراج عن الاتفاق ومذكرة التفاهم التي يتم التباحث بينها بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني. ما نشاهده بين البنفينة والأخرى وما تم تسجيله الصباح هذا اليوم وفجر هذا اليوم في هذا الهجوم الذي تعرضت له مجموعة من المناطق في محافظة بندر عباس، ربما هو جزء من المناوشات التي عنوانها الرئيسي هو من يسيطر ويفرض سيطرته على مضيق هرمز. نعلم على أن الامتداد الجغرافي على منطقة بندر عباس إلى جزيرة قشم، كل هذه المناطق تعتبر المناطق التي تراقب بشكل كبير الحركة في مضيق هرمز، وهي التي يمكن القول التي تراقب عسكريا ما يحدث هناك. لذلك نشهد بين الفينة والأخرى تحركات أمريكية ربما لاستهداف مجموعة من المواقع التي يعتقد على أنها مواقع ذات بعد عسكري لها سيطرة ودور في مراقبة المضيق. في المقابل هنا الحرس الثوري الإيراني، إيران بشكل عام تقول بأن أي تحرك عسكري يستهدف أي منطقة من المناطق الإيرانية سيرد عليه بشكل غير تقليدي. حينما يتم الحديث هنا عن الشكل الغير تقليدي، يعني أن إيران ستخرج من دائرة الهجمات المتبادلة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية داخل المضيق وداخل المياه الخليجية أو داخل بحر عمان لاستهداف ما تقوله طهران مواقع أمريكية على الضفة الجنوبية من المياه الخليجية، وهذا ما أعلنه الحرس الثوري عن رشقات صاروخية ومسيرات ربما استهدفت مواقع بدولة الكويت. هنا الجانب الإيراني يقول بأن ما تم استهدافه هناك قواعد أمريكية، وهي التي انطلقت منها الهجمات التي استهدفت الضفة الشمالية لإيران، وهي التي مطلة على بندر عباس والسيرك وجزيرة السيرك. كل هذا يدخل ضمن هذا الجدل الإيراني الأمريكي الذي لحد الساعة لا يمكن اعتباره مواجهة حقيقية أو مواجهة مفتوحة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لا يزال هذا يظل ضمن دائرة المناوشات التي يمكن القول بأنها محدودة عسكريا، ولا يمكن القول بأنها قد تتحول إلى معركة عسكرية حقيقية. لماذا؟ لأن الطرفين الإيراني والأمريكي الآن في مفاوضات يمكن وصفها بالمفاوضات الجادة، يمكن القول بأنها وصلت إلى مراحل متقدمة من تبادل الرسائل ومن لحظة ربما الإعلان عن الاتفاق. على الأقل هذا ما يفهم من تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية، وما يفهم هنا في طهران بأن هناك جدلا ما حول نقاط معينة يتم الفصل فيها.
1: نعم،
4: لكن بكل تأكيد وسيلة الآن الأعين منصبة على لبنان. في أي لحظة تم الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، يمكن أن يكون ذلك مؤشرا حقيقيا عن ذهاب الولايات المتحدة الأمريكية وطهران إلى طاولة المفاوضات والتوقيع على مذكرة التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين أدغير. أحمد رهيد، حتى الجانب الأمريكي يصف ما جرى بتنفيذ ضربات دفاعية، لكن كيف يبدو التعاطي الأمريكي مع تلك التطورات؟
5: نعم وسيلة، القيادة المركزية قالت إن هذه الضربات جاءت في سياق الدفاع عن النفس بعد ما قالت إنها أعمال عدوانية من قبل إيران على حد وصفها، استهدفت مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 وقامت بإسقاطها. هذه المسيرة الأمريكية بحسب القيادة المركزية كانت تحلق فوق المياه الدولية. وذكرت القيادة المركزية في بيانها أنها استهدفت منشآت قيادة وسيطرة، تحديدا هذه المنشآت تقوم بتوجيه المسيرات الإيرانية، وكذلك قالت إنها استهدفت منظومات دفاع جوي ورادارات، وذكرت أنها دمرت مسيرتين هجوميتين كانتا تشكلان تهديدات لحركة الملاحة في المياه الإقليمية. أيضا بيان القيادة المركزية إلى جانب تأكيده أن هذه الضربات هي ضربات تأتي في سياق الدفاع عن النفس وليست ضربات هجومية، ذكر أن الأصول الأمريكية والأفراد الأمريكيين ستقوم بالدفاع عنهم في أي لحظة من أي أعمال عدوانية إيرانية على حد تعبير القيادة المركزية في ظل استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وهذا يعني أن هذا الاتفاق ما يزال ساريا، وهذه الأعمال تصفها القيادة المركزية بأنها أعمال دفاعية وليست هجومية. فيما يتعلق بالتطورات السياسية هنا في الولايات المتحدة، ترامب كان لديه منشور لافت في الحقيقة على منصة تروث سوشيال. هذا المنشور تحدث فيه عن أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، ولكنه بالأساس كان موجها للداخل الأمريكي وتحديدا لمنتقديه من الديمقراطيين والجمهوريين. قال إن الديمقراطيين وعدد من الجمهوريين الذين وصفهم بغير الوطنيين يوجهون انتقادات له، بينما إيران تريد أن تتوصل إلى اتفاق. أيضا قام بانتقاد من وصفهم بالمعلقين السياسيين الانتهازيين على حد تعبيره، ويقول إن هناك مطالب متناقضة. يقول إن البعض يطالبه بالتعجل، البعض الآخر يطالبه بالتمهل، والبعض الآخر يطالبه تارة بالمضي في العمليات العسكرية والحرب، والبعض الآخر يطالبه بوقف الحرب. يقول إن على الجميع أن يسترخي، وهو يضمن بأن الولايات المتحدة ستحصل في نهاية المطاف على صفقة جيدة.
1: نعم أحمد.
5: هذا المنشور يؤكد أن ترامب يريد أيضا أن يخاطب الداخل الأمريكي ويرسل تطمينات تتعلق بأن هذه الصفقة ستكون جيدة للولايات
1: شكرا
5: المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك أحمد رهيد مراسلنا من واشنطن. سعد السعيدي، بخصوص إعلان الجيش تصدي دفاعاته الجوية لهجمات ومسيرات معادية، هل صدرت أي معطيات جديدة بهذا الخصوص؟
6: نعم بالفعل وسيلة، بعد البيان الجيش الكويتي فجر هذا اليوم الذي صدر بشكل عاجل بعد أن كان هناك صافرة انذار أو عدة صافرات انذار، تكررت صافرات الانذار لأكثر من مرة، 3 مرات حقيقة استمع الكويتيون فجر هذا اليوم إلى صافرات الانذار، وأيضا كانت متزامنة هذه الصافرات مع أصوات انفجارات. بالتأكيد هذه الأصوات الانفجارات كانت عائدة إلى تعامل منظومات أو منظومة الدفاع الجوي الكويتي مع أهداف معادية، سواء كانت صواريخ أو كانت طائرات مسيرة، ولذلك جاء البيان الجيش الكويتي الذي أكد للجميع اليوم بأنه يتعامل مع طائرات وأهداف جوية معادية. كان البيان مقتضبا حقيقة، البيان الجيش الكويتي لم يحدد ماهية هذه الأهداف ولا أعدادها ولا أيضا الجهة التي صدرت منها هذه الجهة أو هذا البيان، لكن كما هذا الوسيلة هذا هو الاعتداء أو الاستهداف السابع حقيقة الذي يستهدف الكويت منذ توقف العمليات في 7 يناير الماضي من إبريل الماضي، بمعنى أن يوم الخميس الماضي قبل 4 أيام أيضا كانت هناك صافرة إنذار فجرا أيضا كانت، وأيضا هذه صافرة الإنذار عقبها أيضا إعلام من الجيش الكويتي بأنه كان يتعامل أيضا مع أهداف جوية معادية. تكرار هذه الاستهدافات حقيقة لا يعني دائما ما يدفع أو يعجل أو يجعل وزارة الخارجية الكويتية تصدر بيانات. يوم الخميس الماضي وبعد الاستهداف أو بعد صافرة الانذار والاستهداف من إيران تجاه الكويت، أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا أكدت فيه أو أدانت واستنكرت هذا العمل الذي قامت به إيران باستهداف الكويت، وأيضا يعني استغربت أيضا من أن هناك جهود حثيثة تبذل لمحاولة خفض التوتر وأيضا لمحاولة أيضا حلحلة هذه الأزمة المستمرة منذ 28 يناير، ومع ذلك تأتي هذه الاستهدافات لتقوض هذه الجهود وهذه الجهود الدبلوماسية، تقوض هذه الجهود التي تعمل على تفكيك ومحاولة حل هذه الأزمة. وأيضا دائما ما تدعو بيانات وزارة الخارجية تدعو إيران إلى تحمل مسؤولياتها والوقف الفوري أيضا دائما لأي استهدافات تجاه الكويت، وتؤكد أيضا على أن الكويت لها يعني لها الحق في أن يكون لها حق الرد وكذلك الاحتفاظ بكل ما تعتقد بأنه يدافع عن هذه الدولة. لكن حقيقة الكويت ومنذ بداية الأحداث في 28 من فبراير الماضي تعرضت إلى أكثر من 1235 هدفا جويا ما بين صواريخ بنوعيها، سواء كانت صواريخ يعني كروز مجنحة أو الصواريخ العادية، وكذلك عن طائرات أيضا مسيرة، وكانت تأتي مزدوجة، تأتي من إيران وتأتي أيضا من الفصائل المسلحة في إيران في العراق وهي أحد أذرع إيران. على كل نحن نتوقع أن يصدر بيان من الخارجية الكويتية، وقد أقول وقد يتم استدعاء السفير الإيراني، وخصوصا أن كثيرا ما تم استدعاء السفير الإيراني هنا وتسليم مذكرة احتجاج، استدعاء للخارجية الكويتية وتسليم مذكرة احتجاج احتجاجا على ما تقوم به إيران تجاه اتجاه الكويت. ولذلك نتوقع خلال الساعات القادمة أن يكون هناك بيان صادر من وزارة الخارجية الكويتية.
1: شكرا جزيلا لك سعد السعيدي مدير مكتب الجزيرة من الكويت. يستمر الجدل بشأن طبيعة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وأفادت تسريبات في الإعلام الأمريكي بأن الرئيس ترامب يريد إجراء تعديلات على الصيغة الحالية من المذكرة.
7: حتى مذكرات التفاهم تغدو مجالا للشد والجذب بين واشنطن وطهران، فقد أصبح التحكم في لغتها انعكاسا لميزان القوة بعد صمت المدافع. ترامب والعهدة على موقع أكسيوس يطلب تعديلات على الصيغة التي مده بها مبعوثوه إلى الإيرانيين. التعديل الأول ذو علاقة بمعضلة نووي، فالصيغة الحالية تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، لكن ترامب يرى أن ذلك لا يمنح واشنطن ما يكفي من التفاصيل التنفيذية. الرئيس الأمريكي يروم صياغات أوضح، كيف ستصل بلاده إلى مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، ومتى وبأي آلية يمكن التخلص منه أو افتكاكه من الإيد الإيرانية. أما التعديل الثاني فيتعلق بمضيق هرمز، فالمذكرة تنص على فتح المضيق دون قيود ولا رسوم ولا مضايقات مع إزالة الألغام في 30 يوما، لكن تسريبات أكسيوس تقول إن ترامب يطلب تعديلا في الألفاظ المتعلقة بإعادة فتح المضيق، مما يلزم الإيرانيين أكثر ويضيق أمامهم خيارات التأويل. نيويورك تايمز قالت كذلك إن بعض تحفظات ترامب متصلة ببنود رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. فواشنطن لا تريد أن يظهر الاتفاق كأنه إفراج مجاني عن أموال طهران قبل حصولها على تنازلات واضحة في النووي والمضيق. طهران هي الأخرى لها مشاغلها وقراءاتها لمذكرة التفاهم. ففي ملف الأموال المجمدة تريد أن يكون الإفراج عن بعض أموالها جزءاً من المرحلة الأولى، لا وعداً مؤجلاً إلى مفاوضات آتية. وهنا تظهر الفجوة المركزية.
1: مشاهدينا، ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي، يقول أمرنا الجيش بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية في بيروت. إذن البيان كذلك يقول أمرنا الجيش بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية في بيروت. معنا الآن من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. وقبل ذلك ننوه إلى ما قاله نتنياهو وكاتس إن القرار جاء عقب استمرار خروق حزب الله واستهداف مدننا ومواطنينا. محمد، إذن هو قرار لتوسيع الضربات واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، ماذا في التفاصيل؟
8: لكنه قرار غير مفاجئ وسيلة بالنسبة للإسرائيليين الذين كانوا يتحدثون عن قرب اتخاذ قرار مشابه لهذا، وبأن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على الضوء الأخضر. هذا البيان نصا يشير كما يقول نتنياهو في صفحاته الرسمية بأنه في عقاب الخروقات المستمرة والمتكررة لحزب الله لوقف إطلاق النار في لبنان واستهداف مدننا وكذلك مواطنينا، فقد وجهت أنا ووزير الدفاع إسرائيل كاتس الجيش الإسرائيلي وأوعزنا إليه من أجل البدء بشن غارات على أهداف إرهابية كما يقول في الضاحية الجنوبية لبيروت. إذن هو قرار إسرائيلي رسمي بشن هذه الغارات على العاصمة اللبنانية بيروت. في السابق كان الجيش الإسرائيلي هو من يصدر البيانات ويقصف الضاحية الجنوبية، لكن الآن واللافت للانتباه بأن البيان والإعلان عن قصف الضاحية الجنوبية أو العودة إلى قصف الضاحية الجنوبية يأتي على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يقرأ الإسرائيليون ذلك بأنها رسالة من نتنياهو للمجتمع الإسرائيلي بداية بأن إسرائيل تصعد في الأراضي اللبنانية، ذلك في عقاب ما يقول الإسرائيليون بأنها استهدافات متكررة من حزب الله وانعدام حالة الأمن والأمان في شمال إسرائيل وتعميق حزب الله الضربات الصاروخية باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية والمظاهرات في شمال إسرائيل التي تضغط على الحكومة الإسرائيلية للاستمرار بالحرب في داخل الأراضي اللبنانية. جاء هذا البيان بالتزامن مع جلسة بدأت تعقد الآن في الكنيسة الإسرائيلي لإقرار قانون لتفكيك الكنيسة والإعلان عن موعد محدد للانتخابات العامة في إسرائيل. جاء البيان أيضا في الوقت الذي يمثل فيه نتنياهو في هذه الأثناء أمام قضاة المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة تل أبيب، إذ يحاكم هناك بشبهات فساد كثيرة، وقد طلب قبل قليل الخروج من قاعة المحكمة، حتى الآن القضاء يرفضون ذلك. هذا التصعيد يأتي بعد تصعيد الجيش الإسرائيلي بأمر من نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي أيضا، واجتاز الجيش الإسرائيلي يوم أمس منطقة نهر الليطاني وصولا إلى شمال نهر الليطاني. هذا التصعيد يأتي أيضا بعد استهداف القوات الإسرائيلية في محيط قلعة شقيف، بعد أن رفعت العلم الإسرائيلي في ذلك المكان. تلقت القوات الإسرائيلية مزيدا من الضربات من قبل حزب الله، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده من وحدة الكوماندوز مجلان، وكذلك إصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة. ويأتي أيضا وسط بيانات إسرائيلية تؤكد ارتفاع أعداد القتلى والجرحى من الجنود الإسرائيليين في داخل الأراضي اللبنانية جراء استهدافات من قبل حزب الله واتهامات للحكومة الإسرائيلية تماما، كما تحمله عناوين وسائل الإعلام مثل صحيفة هارتس بأنها تحاول من خلال هذا التقدم ونشر مثل هذه الصور في لبنان التغطية على ما يسمى بالفشل العسكري الإسرائيلي في داخل الأراضي اللبنانية وحرب الاستنزاف التي يقود إليها حزب الله القوات الإسرائيلية.
1: إذن محمد، هل البيان تضمن موعد بدء هذا القصف الذي طالب به أو أمر به نتنياهو وكاتس بقصف أهداف الضاحية الجنوبية لبيروت؟
8: لا موعد حتى الآن، لم يضع نتنياهو موعد بدء قصف الضاحية الجنوبية، لكن في أعقاب مثل هذه البيانات يسارع الجيش الإسرائيلي إما لإصدار بيانات يطالب فيها بالإخلاء أو بشن مثل هذه الغارات، لكن لا موعد دقيقا حتى هذه اللحظة بالنسبة للإسرائيليين. هناك تفسيرات كثيرة، ربما تشن غارات على الضاحية الجنوبية بهذا الأمر، وهذا قد يتحقق فعليا، وربما أيضا تحاول إسرائيل كما تشير بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية في محاولة تحليلية سريعة تدرجها الآن الضغط أكثر على الحكومة اللبنانية وكذلك على حزب الله في هذه الأثناء، وذلك عشية بدء جولة رابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية وكذلك مصادر إسرائيلية بأن الجولة الثالثة من هذه المفاوضات والتي عقدت قبل عدة أيام لم تفضي إلى شيء، وهناك محاولات للتوصل إلى تفاهمات ربما بين لبنان وإسرائيل، وضغوطات أمريكية تمارس في هذه الأثناء. يفسر إسرائيليا ما يجري الآن أنها محاولة إسرائيلية للضغط على حزب الله أكثر من خلال استهداف الضاحية الجنوبية. لكن دعيني أشير إلى معطيات مهمة أيضا، كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث يوم أمس كثيرا بأن الجيش الإسرائيلي بدأ يرصد بأن حزب الله لم يعد لديه هذا الثقل في الضاحية الجنوبية، ولكن هناك رمزية للضاحية الجنوبية، هناك رمزية بالنسبة للعاصمة اللبنانية بيروت من خلال هذا الاستهداف، هناك رسائل عسكرية وكذلك رسائل سياسية كما تشير وسائل إعلام إسرائيلية باستهداف العاصمة اللبنانية، رغم أن هناك من يقول في المؤسسة العسكرية بأنها باتت خالية أو تكاد من الثقل العسكري لحزب الله، وبأن الحزب بدأ يعمل بقوة من أماكن متفرقة وأخرى في الأراضي اللبنانية. الآن هذا البيان يمكن أن يدرج كما يقول المحللون الإسرائيليون في ذات السياق، لأنه أولا أصدر على لسان القيادة السياسية وعلى لسان نتنياهو رئيس الوزراء ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، وليس على لسان الجيش الإسرائيلي، ولأنه أيضا يتزامن مع بدء جولة مفاوضات ومع تصريحات إسرائيلية بضرورة نزع سلاح حزب الله.
1: أرجو أن تبقى معنا محمد خيري، تنضم إلينا الآن من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، البيان صدر لتسو، لكن هل قرار استهداف الضاحية الجنوبية هل هو متوقع من الجانب اللبناني؟
9: نعلم أنه بالنظر إلى كل التطورات التي كانت تجري ميدانيا والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان في الأيام الماضية، ربما كانت هناك سيناريوهات عدة مطروحة أمام السلطات اللبنانية، من بينها إمكانية توسيع هذه الهجمات وصولا إلى بيروت. ولكن طبعا وسيلة، نحن نعلم أن السلطات اللبنانية كانت كثفت اتصالاتها في الأيام الماضية لا سيما مع الأمريكيين من أجل منع هذا التصعيد، وكانت تعول على هذه الاتصالات ولا سيما على الأمريكية منها مع الإسرائيليين من أجل الضغط على إسرائيل ومنعها من الاستمرار بهذا التصعيد وصولا إلى استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. في التوقيت لابد من التوقف أننا عشية المفاوضات، وإسرائيل دائما كانت تسعى في الأيام التي كانت تسبق كل جولات التفاوض إلى تصعيد هجماتها العسكرية، ولكن أن تعود وتهدد بهذه الصراحة وبهذه العلنية باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، لا شك أنه تصعيد وتطور لافت. سننتظر ما يمكن أن يصدر عن السلطات اللبنانية بشأنه، لا سيما وأن الضاحية الجنوبية لبيروت كانت استهدفت مرتين بعد وقف إطلاق النار من خلال اغتيال أو محاولات اغتيال قادة عسكريين بارزين في حزب الله. آخر الاستهدافات كانت في محيط الضاحية نحو شويفات، وقبل ذلك في قلب الضاحية حيث اغتالت إسرائيل كما قالت قياديا عسكريا بارزا في قوة الرد. ولكن نحن نعلم وسيلة أن الضاحية الجنوبية لبيروت صحيح أنها لم تستهدف بشكل مباشر وعشوائي بعد وقف إطلاق النار، وكانت هي والعاصمة بيروت قد تم تحييدها عن هذه الهجمات الإسرائيلية بعد الهجمة الأولى في 16 من شهر نيسان إبريل الماضي، ولكن معظم أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت لم يعودوا إليها نظرا للدمار الكبير الذي كان قد لحق بالمباني هناك، ليس فقط تلك التي استهدفت بشكل المباشر. المباشر، لبل تلك التي كانت ملاصقة لهذه المباني باتت آيلة للسقوط، لم تعد صالحة للسكن، وبالتالي نتحدث عن أعداد قليلة جدا من الذين عادوا إلى الأطراف الضاحية الجنوبية لبيروت وليس إلى قلب الضاحية، نظرا لهذا التدمير الذي كانت قد نفذته إسرائيل بمئات الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية خلال الشهرين الماضيين. بالتالي بطبيعة الحال هناك الكثير من التوجس في هذه الأثناء هنا في بيروت لما إمكانية تنفيذ هذه التهديدات الإسرائيلية بالفعل.
1: كاترين سأعود إليك رأس ساعة إخبارية جديدة، ما زلنا نواصل معكم هذه التغذية. وفي آخر التطورات، إعلان رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين أنه ما أمر بشن هجمات على أهداف الضاحية الجنوبية في بيروت عقب ما وصفاه باستمرار الخروق من حزب الله. وهذه الصور مباشرة نتابعها من الضاحية الجنوبية لبيروت في أعقاب ما أعلنه نتنياهو بأنه سيقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. أعود إليك كاترين لاستكمال الحديث عن هذا التصعيد الإسرائيلي ودلالته بالنسبة للجانب اللبناني أن تدخل الضاحية الجنوبية لبيروت ضمن خريطة الغارات الإسرائيلية عشية مفاوضات واشنطن، إلى أي مدى يعقد ذلك الأمر بالنسبة للمفاوض اللبناني؟
9: بالتأكيد هذا من شأنه أن يزيد الأمور تعقيدا بالنسبة للفريق المفاوض اللبناني، لاسيما وأن المفاوضات كانت أصلا متعثرة نتيجة عدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار حتى في جنوب لبنان. نحن نعلم أننا شهدنا عشية بدء المفاوضات الأخيرة في البنتاغون بين الوفود العسكرية اللبنانية والإسرائيلية والأمريكية، شهدنا تصعيدا لافتا على المستوى الميداني في جنوب لبنان، توسيعا للاحتلال وتوغل بري بريا باتجاه مناطق إضافية في الجنوب، بالإضافة إلى سلسلة الغارات وطلبات الإخلاء التي شملت أكثر من 100 قرية في جنوب لبنان. كل هذا التطور كان من شأنه أن يعقد الأمور أصلا في المفاوضات التي كانت حصلت، لاسيما وأن لبنان كان مطلبه الأساسي هو أولوية وقف إطلاق النار، وهذا الأمر لم يتحقق. اليوم أضيف هذا العامل الإضافي مسألة أن تشمل الهجمات مجددا الضاحية الجنوبية لبيروت لأول مرة منذ وقف إطلاق النار. كنا ذكرنا قبل قليل في الرسالة السابقة أن الضاحية استهدفت مرتين هي ومحيطها بعد وقف إطلاق النار من خلال استهدافات محددة ومركزة نحو شقق سكنية بهدف تنفيذ عمليات اغتيال لقياديين في حزب الله، ولكن لم تستهدف كما كنا نشهد في خلال الحرب الأخيرة بشكل عشوائي أو على مستوى طلبات إخلاء من الضاحية الجنوبية لبيروت أو تحديد مبان بعينها بهدف قصفها بحجة وذريعة أنها تضم بنى عسكرية تحتية لحزب الله. اليوم أن نعود إلى هذا المستوى من التهديد ومن التطور الميداني لا شك أنه سيعقد الأمور أكثر. نعلم أن الوفد اللبناني والسلطات اللبنانية كانت قد لوحت بحسب ما كان ذكر مصدر رسمي للجزيرة قبل أيام بأنه في حال استمرت إسرائيل بهذا المستوى من التصعيد قد يعمد لبنان إلى عدم الذهاب إلى المفاوضات أو إلى طرح بند وحيد هو وقف إطلاق النار دون الذهاب إلى البنود الأخرى، ونعلم أنها بنود كثيرة تشمل ترتيبات أمنية متعددة على مستوى الانسحاب الإسرائيلي، إعادة الإعمار، إعادة الأسرى، نشر الجيش في الجنوب، الترتيبات الحدودية بين لبنان وإسرائيل وغيرها. الآن ننتظر ما الذي يمكن أن يصدر عن السلطات اللبنانية بعد هذا التصعيد الإسرائيلي المستجد، لا سيما وأن الرئيسين رئيس الحكومة والرئيس اللبناني كانا قد اجتمعا أمس الأول واتفقا على ضرورة تكثيف الاتصالات على المستويين السياسي والدبلوماسي من أجل منع هذا التصعيد الإسرائيلي، بحيث أنه كان بلغ مستوى خطرا وغير مسبوق كما قال رئيس الحكومة نواف سلام بالأمس، وهو حتى اعتبر بأنه من أصعب المحن التي يمر بها لبنان في تاريخه الحديث، واعتبر أيضا وفقا لرئاسة الحكومة اللبنانية أن ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان يتخطى حتى مسألة الاعتداءات أو توسيع نطاقها أو حتى العبور نحو شمال نهر الليطاني إلى كونه سياسة تدمير شامل وتهجير جماعي من جنوب لبنان. كان هذا بينما كانت الأمور لا تزال محصورة في الجنوب، وفي بعض الهجمات أيضا نعلم أنها تمددت نحو البقاع الغربي المحاذي للقطاع الشرقي من الجنوب، وحتى أنها بلغت في كثير من الأحيان البقاع الشمالي، السلسلة الشرقية لجبال لبنان عند الحدود مع سوريا، وبلدات تقع في غرب وشرق مدينة بعلبك في شرق البلاد. ولكن بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت تتجه كل الأنظار إليها في هذه الأثناء. هل يمكن أن تنفذ إسرائيل هذا التهديد؟ وما الذي يمكن أن تفعله الحكومة اللبنانية والسلطات، علما أن لا خيار أمام هذه السلطات إلا خيار التفاوض؟ هذا ما تؤكد عليه دائما على الرغم من كل هذا التهديد، هذه التهديدات الإسرائيلية. تصر السلطات اللبنانية وسيلة على أن لا خيار لها ولا بديل عن المفاوضات في هذه المرحلة.
1: ابقي معنا كاترين. محمد خيري، هل من معطيات جديدة توفرت من الجانب الإسرائيلي بخصوص هذا التصعيد الجديد وقرار قصف الضاحية الجنوبية لبيروت؟
8: وسيلة، لا حديث يعلو في إسرائيل الآن على هذا الحديث حول قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. تفيد القناة الرابعة عشر الإسرائيلية في أخبار عاجلة نقلا عن مصادر الآن بأن قرار قصف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت جاء في أعقاب حصول القيادة السياسية الإسرائيلية على ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية.

0: كانت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا قد أشارت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى اتصالات مكثفة مع وزير الخارجية الأمريكي خلال الأيام الماضية في مسعى لممارسة ضغوط تهدف إلى الحصول على هذا الضوء الأخضر. القناة 14 الإسرائيلية تفيد الآن أيضا بأن الجيش الإسرائيلي يستعد في هذه الأثناء من أجل إصدار بيانات إخلاء لمواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت. من المتوقع كما تشير القناة الآن أن يصدر هذا الأمر خلال الفترة المقبلة، أي أن هناك استعداد إسرائيلي لبدء شن مثل هذه الغارات على العاصمة اللبنانية. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أصدر بيانا قبل قليل أشار فيه، وهو بيان مشترك مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس، إنه وجه الجيش الإسرائيلي للبدء بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت تستهدف كما يقول مواقع وأهداف إرهابية كما يسميها التابعة لحزب الله. نتنياهو يقول إن هذا القرار قد جاء في أعقاب الخروقات المستمرة من قبل حزب الله لوقف إطلاق النار والتفاهمات بين إسرائيل ولبنان أيضا، واستمرار قصف المدن الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين. لا يخلو الأمر أيضا من لهجة انتقادية تحملها وسائل الإعلام الإسرائيلية تماما كما نشرت إذاعة الجيش قبل قليل، وهي تقول إن هذه الرسالة التي أصدرها نتنياهو بشأن قصف الضاحية تعطي مجالا لقادة حزب الله والعناصر المركزية والضباط الكبار في حزب الله الوقت الكافي من أجل الخروج من الضاحية الجنوبية لبيروت. ربما هي تحاول الإشارة إلى أن هناك رسالة في هذه البيانات التي يصدرها نتنياهو هي تتعدى مرحلة القصف الأمني أو العملية العسكرية، ربما هي تحاول الإشارة إلى أنها تحمل دلالات سياسية أيضا، وبأنها تحمل أيضا رسالة للمجتمع والرأي العام الإسرائيلي في ظل الضغوطات التي تمارس على الحكومة الإسرائيلية من أجل حرب أكثر وأوسع وأكبر شدة تجاه حزب الله، وبخاصة تلك التي يمارسها رؤساء المجالس المحلية والإقليمية ورؤساء البلديات في مدن إسرائيلية مختلفة في شمال إسرائيل على وجه التحديد.
1: محمد، هل من دلالات لتوقيت هذا القرار، لا سيما وأنه يتزامن مع عدد من التطورات الداخلية في إسرائيل، سواء بخصوص جلسة الكنيست أو وصول نتنياهو أمام المحكمة أو بيانات سقوط المزيد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي؟
0: في طبيعة الحال هذا البيان يصدر في وقت تعقد فيه الكنيست الإسرائيلي جلسة من أجل اتخاذ قرار أو تشريع قانون من أجل تفكيك الكنيست الإسرائيلي والذهاب نحو انتخابات عامة. هنا أشير في هذا الخبر العاجل نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية إن مشروع القانون لتفكيك الكنيست الإسرائيلي قد جرت المصادقة عليه الآن في القراءة الأولى، وسينقل القانون للتصويت هذا اليوم مرة أخرى في الهيئة العامة للكنيست. قد جرى المصادقة على مشروع القرار وسيصادق عليه الآن في الهيئة العامة للكنيست ربما بعد قليل، ليصبح يتعدى المرحلة الأولى ثم ينقل للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة. يأتي البيان بالتزامن أيضا مع استطلاعات الرأي التي تفيد بعدم قدرة ائتلاف بنيامين نتنياهو على تكوين حكومة إسرائيلية من خلال حصوله فقط على أكثر من 50 مقعدا بقليل فقط لا تؤهله لتشكيل الحكومة المقبلة، ويأتي وسط استعدادات إسرائيلية ومحاولة إنشاء تكتلات جديدة من المعارضة الإسرائيلية لخوض هذه الانتخابات التي سيحدد موعدها مستقبلا، ويأتي أيضا في ظل الجدل الدائر في إسرائيل في أعقاب خرق الجيش الإسرائيلي وانتقاله إلى منطقة شمال نهر الليطاني، والذي تعتقد وسائل إعلام إسرائيلية وكثير من المحللين لنا بأنه يحمل صورة رمزية ليس أكثر، ومحاولة للتأثير أيضا سواء السياسي أو غيره في إسرائيل من خلال القول إن الأعلام الإسرائيلية تصل إلى ذلك المكان، بينما لا يزال الجيش عالقا في وحل الأراضي اللبنانية ويفقد مزيدا من القتلى، ولما يجد حتى هذه اللحظة أي حل لقضية ومسألة المسيرات التي تؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى والجرحى من الجيش الإسرائيلي تماما كما جرى بعد منتصف هذه الليلة عندما قتل

0: بحد الجنود الإسرائيليين، وأصيب آخرون جراء استهدافهم بمسيرة من قبل حزب الله. وأكثر ما يؤكد هذه المعلومات كما تشير إذاعة الجيش هو أن استهداف نتنياهو أو الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لو كان يحمل الصبغة الأمنية لكان مفاجئا، لو كان يستهدف هذه القيادات من حزب الله والمواقع التي يقول نتنياهو إنها إرهابية لكان نتنياهو قد فاجأهم بهذه الهجمات تماما كما فعل عند اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله وغيره من القيادات. لكن الآن هذه الرسالة تصدر قبل وقت طويل من صدور أوامر إخلاء أو بدء هجمات الجيش الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية.
1: أرجو أن تبقى معنا محمد خيري مراسلنا من رام الله، ينضم إلينا الآن من صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس. جوني، إذن بالتزامن مع قرار قصف أهداف في الضاحية الجنوبية كما تضمنه بيان إسرائيل، طبعا التصعيد الإسرائيلي مستمر في مناطق أخرى بالجنوب اللبناني من غارات وإنذارات جديدة بالإخلاء، اطلعنا على آخر هذه التطورات.
2: دون أدنى شك وسيلة هذه التهديدات لضاحية بيروت الجنوبية لا تنفصل عن السياق التصعيدي العام هنا في الجنوب اللبناني، وأيضا التهديدات والاستهدافات التي حصلت خلال الأيام القليلة الماضية والساعات الماضية إلى كبريات المدن هنا في الجنوب، من بينها مدينة صور التي نحن فيها وأيضا مدينة النباطية التي كان طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها. واليوم كما ذكرتم خلال الساعتين الماضيتين أصدر الجيش الإسرائيلي طلبي إخلاء بالنسبة للجنوب اللبناني لتسع بلدات، منها ما يقع لناحية قضاء جزين ومنها ما يقع أيضا لناحية قضاء صيدا كبلدة لزرارية بالإضافة إلى بلدات أخرى، وهذا مؤشر على مزيد من التصعيد وتوسيع نطاق الإنذارات الإسرائيلية وبالتالي توسيع نطاق الاستهدافات والغارات الإسرائيلية، مع العلم طبعا أن الغارات المكثفة لم تتوقف طوال الساعات الماضية، آخرها باتجاه بلدة كفر تبنيت الواقعة في قضاء النبطية وبلدة عرب صليم وغارات على بلدة برج قلوي على سبيل المثال عند ساعات الفجر. والليلة الماضية بعد منتصف الليل استهدفت مدينة صور أيضا بغارة جديدة، علما أنها كانت يوم أمس عرضة لسلسلة من الغارات العنيفة والمكثفة والتي أدت إلى دمار كبير في أحياء عديدة من هذه المدينة المهمة طبعا والتاريخية والمركزية في الجنوب اللبناني. يمكن القول أيضا وسيلة أن التركيز يبقى منصبا على ما يجري في منطقة النبطية في قضاء النبطية لناحية التقدم الإسرائيلي باتجاه تلك المنطقة باتجاه زوتر الشرقية ومنها إلى يحمر لشقيف وأيضا باتجاه قلعة لشقيف التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى محور قضاء مرجعيون وتحديدا بلدة دبين التي أيضا تعرضت خلال الساعات الماضية لسلسلة من الاستهدافات والغارات الإسرائيلية العنيفة والقصف المدفعي العنيف، وبالتالي هذا محور مهم له تداعياته ويعكس طبعا طبيعة المشهد بشأن التقدم الإسرائيلي الميداني في عمق الجنوب اللبناني إلى شمال نهر الليطاني. وأيضا هنا في القطاع الغربي خلال الساعات الماضية كانت هناك مجموعة من المؤشرات التي لها دلالات بشأن الواقع الميداني، أكان تلك المتعلقة كما ذكرنا باستهداف مدينة صور، استهداف بلدة مجد الزون بسلسلة من الغارات وهي تقع قريبة جدا من بلدة البياضة التي تحتلها القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى الإطلاقات الصاروخية التي حصلت من جنوب لبنان وحاولت الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية التصدي لها في أجواء هذا القطاع الغربي. وحزب الله كما بات معلوما خلال ساعات يوم أمس كثف بشكل كبير من إطلاقاته الصاروخية باتجاه محيط حيفا باتجاه نهرية باتجاه كريات شمونة وأيضا باتجاه مستوطنة شلومي. واضح تماما من خلال سياق بيانات حزب الله أنه يعتمد في مقابل التصعيد الإسرائيلي تكثيفا في عملياته العسكرية، يعمق حزب الله من استهدافاته باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية وأيضا باتجاه الجنود الإسرائيليين داخل الأراضي اللبنانية. وفي آخر بيان صدر عنه عند ساعات الفجر تحدث الحزب عن استهداف جنود إسرائيليين بشكل مكثف في بلدة يحمر لشقيف الواقعة في قضاء النبطية. طبعا هذا المشهد الميداني المتشابك له آثاره على الأرض وأيضا هو مرتبط بالأمور أو بالملفات السياسية، ومعلوم أن يوم غد هناك جولة جديدة من المفاوضات السياسية، المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ستعقد على مدى يومين، يومي الثاني والثالث من يونيو، أي يوم غد واليوم الذي يليه. هناك فهم هنا في لبنان أن هذا التصعيد هنا باتجاه جنوبي لبنان بشكل مركز من خلال التقدم الميداني، من خلال الغارات وطلبات الإخلاء للمدن الكبرى، هو مرتبط بالضغوط السياسية أيضا التي تمارس على لبنان، ويضاف إليه الآن المعطى المتعلق بالضاحية الجنوبية لبيروت وما يمكن أن يحصل في المرحلة المقبلة إزاء ضاحية بيروت الجنوبية. وطبعا هنا من الضروري أن نشير ونذكر بأن الجيش الإسرائيلي كان يوم أمس جدد انذاره بضرورة مغادرة سكان منطقة جنوب نهر الزهراني الى شمال نهر الزهراني، ما يعني ان هناك ايضا نهجا اسرائيليا بشان تهجير السكان وايضا تدمير المناطق والمدن الكبرى.
1: ارجو ان تبقى معنا جوني. اعود اليك من جديد كاترين حنا للبقاء في الشق السياسي وعشية هذه الجولة الجديدة من المفاوضات. الرئاسة اللبنانية كثفت اتصالاتها مع الامريكيين لوقف صعيد، لكن حسب ما هو مطروح الآن إسرائيليا ويتم تداوله في الإعلام الإسرائيلي بأن هذا التصعيد الإسرائيلي الجديد هو بضوء أحمر أو أخضر أمريكي، ما الذي يعنيه ذلك في هذه الحالة بالنسبة للبنان الرسمي؟
3: نحن ننتظر أي مواقف جديدة تصدر عن السلطات اللبنانية بعد هذا التطور وهذا التصعيد الإسرائيلي وسيلة، وأيضا يعني نترقب ما الذي سوف يكون عليه الموقف اللبناني حيال هذا التطور. يعني هل ستستمر السلطات اللبنانية بتمسكها بخيار التفاوض على الرغم من كل هذه التطورات التي هي بمثابة ألغام في طريق المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل؟ هل تتخذ موقفا بعدم الذهاب إلى الاستكمال هذه المفاوضات أم لا؟ لا سيما وأنه كما سبق وأشرنا كان هناك تلويحات سابقة بإمكانية عدم الذهاب إلى المفاوضات في حال استمر هذا التصعيد الإسرائيلي على حاله. لا شك أن الاتصالات التي كانت قد أجرتها السلطات اللبنانية يبدو أنها لم تأتي بأي نتيجة، ولا يمكن أن نفصل كل هذا التطور وما يقال عن ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل لتنفيذ هذا التصعيد في لبنان، لا يمكن أن نفصله أيضا عن المفاوضات الجارية بين إيران وأمريكا بشأن التوصل إلى اتفاق بينهما واحتمال أن يكون لبنان مشمولا بهذا الاتفاق، لا سيما وأن لبنان حزب الله كان قد تبلغ من الإيرانيين بأن أي اتفاق مع الأمريكيين سيكون لبنان حكما جزءا منه. لكن اسمحي لي أن أشير إلى مسألة الوضع الإنساني حيال هذه التهديدات الإسرائيلية للضاحية الجنوبية لبيروت، نفاد تباعا عن حركة نزوح بدأت تشهدها منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، وعن زحمة سير تشهدها الطرقات المؤدية من الضاحية باتجاه المناطق الأخرى المحيطة بها، علما أن الضاحية الجنوبية لبيروت نعلم أنها تعرضت لدمار كبير، تدمير منهجي خلال الأشهر الماضية، يضاف إلى التدمير الذي كانت شهدته أيضا خلال الحرب السابقة في العام 2024، وبالتالي الآلاف من سكانها لم يتمكنوا من العودة إليها بعد وقف إطلاق النار، بقوا نازحين إما في خيم على الطرقات هنا في بيروت وإما في مراكز إيواء، ولكن على الرغم من ذلك هناك الآلاف الآخرين الذين تمكنوا من العودة، لا سيما أولئك الذين بقيت منازلهم سالمة من القصف. في هذه الأثناء هناك هذه الحركة من النزوح الإضافية، وهناك انتظار أيضا ما إذا كانت ستصدر أي انذارات إخلاء لمبان محددة من قبل الجيش الإسرائيلي على شاكلة ما كان يحصل خلال الحرب، حيث كانت طلبات إخلاء الضاحية تتجدد بشكل يومي، أحيانا كان يصدر انذار أو انذاران أو ثلاثة في بعض الأحيان في اليوم نفسه لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن هؤلاء لم ينتظروا صدور أي انذار، بمجرد أن سمعوا خبر القرار الإسرائيلي بتوجيه ضربات للضاحية الجنوبية لبيروت بدأوا بالنزوح على الفور من تلك المنطقة باتجاه مناطق آمنة. طبعا هذه التطورات من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا والتحديات أمام هؤلاء الذين نزحوا مرات عدة خلال أسابيع قليلة من الضاحية إلى الجنوب، من الجنوب إلى الضاحية ثم إلى جبل لبنان وإلى غيرها من البلدات في الشمال أو حتى في العاصمة بيروت، وهم يرون هنا أن هذا الأمر يزيد من وضعهم صعوبة وتأزما، وهذا ما كنا قد شهدناه أيضا في جنوب لبنان. لابد من الإشارة أيضا إلى هذا الأمر وهي نقطة أساسية وسيلة. هناك الكثير من الجنوبيين الذين لم يخلوا قراهم على الرغم من إنذارات وأوامر الإخلاء المتكررة لهم، لأنهم لم يعودوا يتحملون أي نزوح إضافي، هم يفضلون البقاء في الخطر. وبعضهم من يعني استشهدوا خلال الأسابيع الماضية لأنهم رفضوا أن يتركوا منازلهم خوفا من النزوح الجديد ومن معاناة النزوح ومن الذهاب إلى مراكز إيواء وعدم إيجاد أماكن بديلة لهم في هذه الظروف الصعبة. إذن الوضع حاليا معقد جدا، صعب جدا في لبنان. الأمور فعليا تدور في حلقة مفرغة وفي دوامة. أي موقف قد يصدر عن السلطات اللبنانية حاليا تتجه الأنظار إليه في الساعات المقبلة. وأيضا لابد من التوقف عند موقف حزب الله، وهو أساسي في هذا الموضوع وسيلة، لأنه كان يرفض التفاوض ويصر على القتال في الميدان.
1: سأعود إليك، نشاهد هذه الصور المباشرة من جنوب لبنان وغارتان إسرائيليتان قبل قليل كما أفدنا على قرية كفر تبنيت في جنوب لبنان ومحيط زوتر الشرقية في قضاء النبطية بجنوب لبنان. إذن الغارات الإسرائيلية تستمر على الجنوب اللبناني. بالتزامن مع ذلك أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا تضمن فيه قرارا بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه الصور كما قلنا هي من جنوب لبنان، واستمرار الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مناطق قرى وبلدات عديدة في الجنوب اللبناني بعد صدور إنذارات عديدة في هذا اليوم لعدد من القرى والبلدات اللبنانية. نعود الآن إلى جوني تانيوس من صور في جنوب لبنان. إذن جوني، الغارات لا تتوقف على الجنوب اللبناني، كيف نفهم خريطة الاستهدافات، أبرز المواقع التي يتم استهدافها خلال الساعات الماضية؟
2: قبل الحديث والاستفاضة في شرح المواقع أو النقاط التي يجري استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية بشكل مكثف، لابد من الإشارة إلى أن هناك تحليقا أيضا للمقاتلات الحربية الإسرائيلية على مستويات منخفضة جدا في هذه الأثناء في أجواء هذا القطاع الغربي من الجنوب اللبناني. واضح أن هذه المقاتلات تناور في سماء الجنوب اللبناني، وعلينا أن نرصد ما إذا كانت ستنفذ أي استهدافات. في الإجمال، الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية من خلال الخريطة الميدانية يمكن القول أنها تركزت في اتجاهين. الاتجاه الأول هو منطقة النبطية أو قضاء النبطية. كفر تبنيت هي من البلدات الأساسية في قضاء النبطية، وهي قريبة من مدينة النبطية وأيضا بلدة زوتر الشرقية التي تقع إلى شمال نهر الليطاني. هذه المناطق التي يقصفها ويستهدفها وتطالها الغارات الإسرائيلية في هذه الأثناء في هذه الدقائق الماضية كانت خلال الأيام الماضية عرضة لغارات مكثفة، عندما أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا بإخلاء مدينة النبطية التي تعتبر من الحاضرات الأساسية والمدن الأساسية في الجنوب اللبناني وأقرب المدن الأساسية إلى المنطقة الحدودية. على يومين طالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء مدينة النبطية وقام باستهدافها بشكل عنيف، ما أدى إلى تدمير مجمعات تجارية ومنازل وأيضا أضرار في البنى التحتية. وبالتالي التركيز في جزء منه بالنسبة للغارات الإسرائيلية هو على مدينة النبطية إلى الناحية الشرقية وعلى مجموع البلدات التي تحيط بها، ونحن نتحدث هنا عن كفر تبنيت، عن زوتر الشرقية، عن شوكين، عن ميفدون، عن حبوش وغيرها من البلدات الواقعة إلى تلك الناحية. التركيز الآخر هو هنا في القطاع الغربي، وتحدثنا عن الغارات المكثفة والعنيفة التي حصلت يوم أمس باتجاه مدينة صور وأيضا عدد من المناطق المحيطة بها كمنطقة الحوش، وهي تشكل امتدادا جغرافيا طبيعيا لمدينة صور وكبلدة البرج الشمالي. وهذه المناطق كلها استهدفت خلال ساعات يوم أمس. في يوم أمس رصدنا 6 موجات من الغارات أو 6 دفعات من الغارات الإسرائيلية على مدينة صور والمناطق المحيطة بها. هذه الغارات أدت إلى سقوط جرحى وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية. الآن سمعنا صوت انفجار ولكن يبدو أنه بعيد نسبيا من هذه النقطة التي نحن فيها. على الأغلب فأن المقاتلات الحربية التي كانت تناور في أجواء الجنوب اللبناني قد نفذت غارة على الأرجح في منطقة ما أو في نطاق ما من الجنوب اللبناني، خصوصا أنه كما ذكرت صوت الانفجار كان بعيدا نسبيا، وعلينا أن ننتظر مزيدا من الدقائق لنتبين موقع الغارة التي يبدو أنها حصلت خلال هذه الدقيقة الماضية. إذن المحور الآخر الذي كنا نتحدث عنه هو مدينة صور والمناطق المحيطة بها. هناك جرحى سقطوا بنتيجة الغارات التي حصلت يوم أمس. على سبيل المثال إحدى الغارات حصلت على مقربة من مستشفى حيرام ما أدى إلى إصابة 13 شخصا من الطاقم العامل في هذا المستشفى. كما أن الغارات الإسرائيلية توسعت وامتدت إلى قضاء صيدا، إلى بلدة عدلون على سبيل المثال، وغيرها من البلدات التي استهدفت يوم أمس. وأيضا اليوم ذكر الجيش الإسرائيلي في إنذاراته بلدات تقع إلى قضاء صيدا، وبالتالي أيضا هذا امتداد جغرافي لقضاء صور باتجاه قضاء صيدا شمالا.
1: أرجو أن تبقى معنا جوني تانيوس، ينضم إلينا الآن من محيط الضاحية الجنوبية مراسل الجزيرة حسان مسعود. حسان، قربنا من صورة الأوضاع في الضاحية الجنوبية وكيف هي أصداء هذا القرار الإسرائيلي الجديد بقصف أهداف في الضاحية؟
4: الضاحية الجنوبية الآن تعيش حالة من الضغط الشديد على مستوى الضغط على المدنيين الذين في هذه اللحظات يهرعون للخروج من الضاحية الجنوبية. كنت قد عبرت من شوارع الضاحية مرورا إلى هذا الموقع حيث نتواجد الآن، وسنظهر لكم الصورة الآن للضاحية خلفنا التي باتت تستعد بشكل جدي لأي ضربة يمكن أن تنفذها طائرات الاحتلال الإسرائيلي نتيجة لهذا القرار الصادر عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي. وهذا يأتي في ظل تحليق على ارتفاعات منخفضة للطائرات المسيرة الاستطلاعية في هذه الأثناء، تحلق بكثافة وعلى ارتفاعات منخفضة. كانت هذه المسيرات قد غابت لفترة طويلة خلال يوم أمس، لكنها في هذه اللحظات تحلق على ارتفاع منخفض فوق الضاحية تحديدا. خلال مرورنا في الضاحية كنا قد تابعنا وشاهدنا حالات النزوح ومحاولات الخروج من الضاحية الجنوبية، وهو الذي أدى إلى اختناقات مرورية للخارجين من الضاحية نتيجة لوجود عشرات آلاف المدنيين في الضاحية خلال الأيام الماضية. كان بعض السكان قد قاموا بفتح بعض متاجرهم، قاموا بالتفقد لبعض مبانيهم والتحقق من الأضرار التي طالتها، كانوا قد عادوا بعض الوقت إلى منازلهم. عدد كبير من السكان كانوا قد عادوا، وذلك نتيجة لوقف إطلاق النار الذي كانت قد أعلنت عنه الدولة اللبنانية بالاتفاق مع الجانب الإسرائيلي بوساطة أمريكية، والذي تم تجديده وكان من بين أبرز ما جاء نتيجة لهذا الوقف لإطلاق النار هو تحييد وإن كان بشكل جزئي لمدينة بيروت وضاحيتها الجنوبية. لكن مع الخرق الذي جرى قبل 4 أيام في منطقة شويفات عاد القلق للسكان هنا في الضاحية لاحتمال عودة الغارات إلى الضاحية الجنوبية، وكذلك أيضا لاحتمال أن يتم القيام بعمليات سواء كان عبر هذه المسيرات التي تحلق بشكل متواصل أو حتى عبر الطائرات الحربية الإسرائيلية. لكن بعد هذا التصريح الواضح بحدوث ووقوع أمر بشكل رسمي بقصف الضاحية، الآن باتت الأمور تأخذ منحا أكثر جدية وأكثر ضغطا على آلاف المدنيين الذين يتواجدون في هذه اللحظات في الضاحية. وهذا ما رأيته بعيني خلال مروري قبل قليل، كان هناك سكان مدنيون أمهات يحملن أطفالهن، وكذلك أيضا كان هناك عائلات تخرج بأكملها بالسيارات محملة بالأشخاص بما بدون أن يحملوا معهم حتى أمتعة نتيجة لهذا التهديد السريع. وكان هناك محاولات للإخلاء بشكل سريع، لكن أيضا في ذات الوقت لا نعلم كم سيتم سيكون للسكان من الوقت ليتمكنوا من الخروج من الضاحية في ظل اتخاذ هذا الأمر بهذا الشكل السريع بعد فترة من الاطمئنان نسبيا من قبل بعض السكان الذين عادوا إلى الضاحية. كان هناك أيضا في ذات الوقت ما زال هناك عشرات الآلاف الذين خرجوا من الضاحية ولم يعودوا إليها، هم نازحون في هذه المرحلة. ولكن الآن نحن أمام موجتين كبيرتين من النزوح. الموجة الأولى كانت قيام الجانب الإسرائيلي بتهديد كل منطقة جنوب الزهراني ودفعهم نحو النزوح، وما شكل ضغطا على المناطق الواقعة شمالي الزهراني وصولا إلى بيروت كذلك. والآن الضغط الثاني هو هذا الإنذار وهذا التهديد الواضح لضاحية بيروت الجنوبية، والذي يمكن أن يعني أيضا مزيدا من حالات الضغط على المجتمع في خارج الضاحية في ظل صعوبة لإيجاد أماكن كافية للنازحين في هذه المرحلة.
1: يعني مع تفاقم أزمة النزوح كما قلت منذ بدء الحرب واكتظاظ مراكز النزوح واللجوء في العاصمة بيروت وباقي المناطق التي تستقبل نازحين، كيف تبدو خيارات النازحين وإلى أين يتجهون هذه المرة؟
4: كان هناك مساع خلال الفترات الماضية لتأمين أماكن للنازحين، سواء كان في المدارس، في أماكن خاصة تم نصب فيها خيام وتقديم فيها ما يمكن تقديمه من خدمات. وكذلك أيضا كان هناك عائلات تستقبل النازحين من مختلف المناطق اللبنانية، تحديدا في جبل لبنان، في مدينة بيروت، وكذلك أيضا في منطقة صيدا في إقليم الخروب، وكذلك في المناطق الواقعة في الشمال. لكن هذه الأماكن كانت بالفعل قد امتلأت بشكل كبير نتيجة لهذا الضغط الكبير من النازحين. نحن نتحدث عن حوالي ربع عدد سكان لبنان الذي تم إنذاره وإخلاؤه في هذه المرحلة، هو عدد كبير للغاية من السكان الذين يجري تهجيرهم بشكل قصري، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الذي اعتبر أن ما تقوم به إسرائيل في هذه المرحلة هي سياسة تهجير جماعي في هذه المرحلة لسكان لبنان، وأن هذا الأمر هو مرفوض بكل الشرائع، وطالب بوقفه بشكل فوري. ونحن على أعتاب انتظار جلسة لمجلس الأمن الدولي دعت لها فرنسا وأبلغت بها الحكومة اللبنانية. كان يترقب اللبنانيون ربما حدوث انفراج ما باتجاه وقف إطلاق النار، تعود هذه الحالة من الضغط على المستوى العسكري وعلى المستوى الاجتماعي كذلك على السكان في هذه المرحلة، وتحديدا في هذه المنطقة المكتظة بالسكان. كنتم قد شاهدتم معنا الضاحية، ونعود لإظهار لكم المشهد في الضاحية. هي منطقة ضيقة في مساحتها ومليئة بالأبنية المرتفعة ذات الطوابق المختلفة التي تحتوي على عشرات آلاف الوحدات السكنية. كانت الحروب قد دمرت الضاحية الجنوبية عدة مرات وأدت إلى دمار كبير في أبنيتها في حرب 2006 بشكل كبير، وأنشئت ما سمي لدى جيش الاحتلال ما يسمى بعقيدة الضاحية نتيجة للتدمير الكبير الذي شهدته هذه المنطقة. ثم عادت وتم بناؤها كما نشاهد بشكل كبير أيضا، وكانت هناك عمليات للبناء واستعادة الأبنية، وبالفعل عاد عشرات الآلاف من السكان إليها. ثم كانت الحروب الثلاثة أو الموجات الثلاثة من الحروب الأخيرة ووصولا إلى هذه الموجة الحالية، وتم قصف أبنية كثيرة في الضاحية، كنا قد رصدناها وشاهدنا حجم الدمار. لكن كان هناك ما زال أيضا هناك الكثير من الأبنية التي ما زالت تحتوي على سكان وعلى مبان وعلى شقق لعشرات الآلاف من اللبنانيين. الآن هذه المنطقة المكتظة بهذه الأبنية يجري إخلاؤها بهذا الشكل على وقع هذا التهديد، وهذا الأمر أيضا يضع على المجتمع المحيط كذلك مسؤولية كبيرة لإمكانية تأمين أماكن مناسبة لهذه الأعداد الكبيرة. كان هناك عائلات تحاول أن تحتضن العائلات في الضاحية، ونحن نعلم أن سكان ضاحية بيروت الجنوبية هم بالأساس من سكان أيضا ومن أهالي الجنوب بشكل رئيسي. هم كانوا قد أتوا إلى الجنوب إبان الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب إلى الضاحية، إلى ضاحية بيروت الجنوبية إبان الاحتلال الإسرائيلي الذي والاجتياح الذي بدأ عام 82 وعلى موجات ودفعات، وهناك أهالي لهؤلاء السكان أيضا في الخارج في خارج الضاحية عادة ما كانوا يستقبلونهم، لكن كما ذكرنا فإن الأوضاع هذه وفي ظل هذا النوع من التهديد يعني هذا الأمر أزمة حقيقية على المستوى الإنساني لسكان الضاحية الجنوبية بشكل خاص وسكان لبنان بشكل عام.
1: حسان، على كل هذه المعطيات، لكن أرجو أن تبقى معنا في سياق هذه التغطية الآن إطلالة على تطورات الميدانية في لبنان مع محمد رمال، مجمل هذه التطورات في الجنوب اللبناني نرصدها معك محمد.
5: صحيح وسيلة، منذ أن أعلن بنيامين نتنياهو وزير دفاعه عن نيته استهداف الضاحية الجنوبية حتى اتجهت معظم هذه الأنظار إلى ضاحية بيروت الجنوبية، هذه المنطقة

0: التي تعتبر من أكثر مناطق بيروت، محيط بيروت وجبل لبنان كثافة سكانيا. هذه هي مدينة بيروت، محافظة مدينة بيروت الإدارية، تليها الضاحية الجنوبية لبيروت. أهم البلدات أو المناطق الأساسية في الضاحية، نتحدث عن الغبيري، بلدة الغبيري التي كانت في الماضي بلدة صغيرة تحولت إلى مدينة ممتدة من هذه المنطقة، الغبيري، الجناح على الساحل، وكذلك منطقة الأزاعي القريبة من مطار بيروت، بالإضافة إلى حارة حريك التي جرى استهدافها في الشهر الماضي شخصية من حزب الله، وكذلك بلدة برج البراجنة، وكذلك جزء من بلدة الحدث هنا في هذه المنطقة، بالإضافة إلى الشياح، وكذلك وصولا إلى أطراف الضاحية الجنوبية الشويفات، وهي المناطق التي العمرانية التي امتدت إلى هذه المنطقة إلى الشرق من مطار بيروت. هذه المنطقة تعتبر أكثر كثافة سكانية في لبنان، ربما كان يعيش فيها أكثر من نصف إلى 700,000 إنسان في هذه المنطقة، في منطقة مكتظة عمرانيا وسكانيا. بالعودة إلى منطقة الاشتباك في جنوب لبنان، في الساعات 48 الماضية سقط جنديان إسرائيليان في المنطقة، وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية هذان الجنديان قتلا في أثناء مهمات ليلية بمنطقة قلعة أشقيف. الأول سقط في الساعة 10:30 ليلا، وبالأمس سقط جندي آخر عند الساعة 1:30 فجرا، وهذا ما رفع من مستوى القلق لدى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، باعتبار أن حزب الله بدأ يستخدم المسيرات التي لها قدرة على العمل ليلا، يعني كاميرات قادرة على الرؤية الليلية. وبالتالي هذه المنطقة التي سقط فيها الجنديان ربما هي الأكثر احتكاكا الآن على المستوى التوغل البري. نحن نعلم أن القوات الإسرائيلية عندما توغلت في تلك المنطقة، توغلت من هذه الناحية، ناحية دير سريان، وانتقلت عبر هذا الوادي، وادي الليطاني، إلى زوتر الشرقية، واتجهت نحو يحمر شقيف وصولا إلى قلعة أشقيف. بما معنى حسب ما تلاحظون هو منطقة جبلية وعرة، وبالتالي عملية الإمداد اللوجستي لهذه القوات، عادة ليس لدى جيش الاحتلال الكثير من الخيارات بالتنقل سوى هذه المنطقة، وبالتالي عملية رصد القوات في هذه المنطقة تصبح سهلة على مقاتلي حزب الله الذين يتحصنون في محيط هذه المنطقة. ما لاحظنا في الأيام الماضية، حاول جيش الاحتلال المرور أو تأمين خطوط إمداده الخلفية عبر التوغل في منطقة الغندوري، هذه المنطقة التي تشرف أيضا على الخطوط الخلفية لعملية الإمداد في دير سريان وصولا إلى خلة راج. وبالتالي جل اهتمام الجيش الاحتلال هو تأمين الإمداد اللوجستي إلى هذه المناطق الضيقة المرتفعة على كتف نهر الليطاني، هذا النهر الذي يأتي من الشمال وينعكف هنا في هذه المنطقة باتجاه منطقة البحر جنوب منطقة الليطاني كما هو معروف. بالنسبة لعملية الإخلاءات التي تم الإعلان عنها في الساعات الماضية، مزيد من الإخلاءات وأشبه بكرة ثلج تكبر في مناطق جنوب لبنان، بعدما ركز جيش الاحتلال في الأيام الماضية على المنطقة المحيطة بمنطقة النبطية، انتقل إلى مناطق جديدة، وهي مناطق هي صحيح تتبع لمحافظة جنوب لبنان لكنها تتبع لمنطقة صيدا، قضاء صيدا. يعني هذه المنطقة مثل المروانية، العدوسية، النجارية تتبع لقضاء صيدا، وبالتالي هدف الاحتلال واضح في هذه المنطقة، مثل العاقبية والزهراني، مصيلح. في هذه النقطة كان معظم سكان هذه المناطق قد لجأوا إلى هذه المنطقة، ولا سيما إلى الغزية ومحيطها ومدينة صيدا، وبالتالي يصبح هذا النزوح ككرة ثلج تكبر، وتكبر معه معاناة هذه التي أهالي هذه المنطقة باتجاه منطقة الشمال، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى أزمة إنسانية كانت صعبة وتزداد صعوبة وسيلة.
1: بالفعل شكرا جزيلا لك محمد رمال. معنا الآن من بكفية في جبل لبنان العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا من رام الله الدكتور إبراهيم ربايع الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما عميد خليل جميل. تصعيد إسرائيلي صريح وجديد بقرار قصف أهداف الضاحية الجنوبية لبيروت يضاف إلى مشهد تصعيدي كبير في مدن وقرى الجنوب، كيف تقرأ هذا التطور؟
2: صباح الخير. التطور الذي حصل اليوم هو تطور طبعا خطير ولكنه متوقع، لأن كل جولة تفاوضية تزيد إسرائيل من ضغطها وتستعمل أوراق أخرى. قبل الجولة التفاوضية في بنتاغون منذ يومين صعدت إسرائيل ووسعت عملياتها باتجاه الداخل اللبناني واحتلت قلعة شكيف وإلى آخره. الآن الجيش الإسرائيلي أو إسرائيل ولكن من خلفها أمريكا طبعت على الحكومة اللبنانية في هذه الورقة. هذه الورقة كانت الحكومة اللبنانية قد تعتبرها إنجاز لها بأنها تحيد بيروت وتحيد الضاحية وتعتبرها كزريعة التي تواجه بها الداخل اللبناني. أما الآن فلم يعد لديها أوراق إذا كانت إسرائيل ستضرب منطقة بيروت، فإذا ستذهب الدولة اللبنانية إلى المفاوضات ولا ليس لها أي مونك أو كما يقولون على الداخل اللبناني، وهذا أمر خطير لأن الدولة اللبنانية أجل ما ستحصل عليه في المفاوضات وللأسف سيكون حسنا سنوقف القصف على بيروت ولكن سنتابع في أماكن أخرى. هذا أكثر ما يمكن الطموح إليه في هذه المرحلة من المفاوضات. هذا الضغط سوف يتسبب بشلل للحكومة اللبنانية وهي لا تعطي شعبها شيئا. يجب أن يترك لها المجتمع الدولي وأمريكا ورقة لكي تقول للشعب اللبناني أنا الدولة اللبنانية أستطيع أن أحمي مناطق من لبنان، والآن هذه الورقة للأسف قد تم التخلي عنها.
1: دكتور إبراهيم، عادة عندما تقصف إسرائيل أهداف الضاحية الجنوبية لبيروت لا تعلن على ذلك بشكل مسبق، برأيك هذه المرة ما الهدف السياسي وراء هذا الإعلان وهذا التوجه التصعيدي من قبل نتنياهو؟
3: اولا هو هدف سياسي يتصل بانه اي عمليه تفاوضيه، اي اجبار لاسرائيل للذهاب الى توقف بمرحله معينه تريد ان يكون الثمن منخفض، الثمن متصل بوقف استهداف الضاحيه الجنوبيه وبالتالي تخرج الجنوب من المعادله. هذا من جانب. من جانب اخر ايضا كل النقاش الاسرائيلي خلال الفتره الفائته متصل بالفشل والعجز عن مواجهه المسيرات على سبيل المثال، وهي تريد ان تضع هذه الورقه بمواجهه المسيرات في حال ايضا جلست الى تسويه تتصل بوقف اطلاق النار او تحييد مجموعه من الاستهدافات او وضع قواعد جديده للاشتباك ان صح التعبير. من مستوى اخر ايضا هي تريد او ترى أن استهداف الضاحية الجنوبية هو استهداف القلب بالنسبة لحزب الله، لأنه استهداف سياسي استهداف اجتماعي مهم جدا ينقل الأزمة إلى الداخل اللبناني على المستويات الإنسانية وغيره. يضاف إلى ذلك أنه يعني على المستوى الإسرائيلي هي ورقة مهمة جدا للنقاش الداخلي. اليوم يتم نقاش أو إقرار حال الكنيسة بالقراءة الأولى وبهذا التوقيت مهم جدا أن تذهب الحكومة الإسرائيلية وهذا الائتلاف بورقة قوية بوجه المعارضة التي تقول أنتم عجزتم وفشلتم بمواجهة الجنوب. بالأمس كان هنالك أيضا تصعيد من قبل حزب الله يشي بأن هذه الخطوة ستقابل بخطوة أخرى، يعني استهداف صفد وطبرية أيضا وتوسيع بالنطاقات قام بها حزب الله بالأمس وأول أمس، وبالتالي أيضا هذه الخطوة إن حدثت ربما تشي بالعودة إلى المربع الأول.
1: سيد العميد جميل، البيان الإسرائيلي يقول أمرنا الجيش بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، هل يفهم من ذلك أن الأمر يتعلق بغارات محدودة تستهدف مواقع وأهداف محددة أم أن التصعيد سيكون تدميري بشكل واسع؟
2: وفق التجارب السابقة خلال هذه الحرب مع الجيش الإسرائيلي أنه بعد إصدار القرار السياسي يقوم المتحدث بالجيش المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بإعلان المناطق وعادة ما تكون في البداية صغيرة ثم تتوسع. هذه المناطق ينذر السكان بإخلائها ولكن للأسف الشعب اللبناني أصبح يصدقه وعندما تقول اسرائيل انها سوف تهاجم فهو يترك الضاحيه كلها، اصلا سكان الضاحيه تركوا خيامهم ولم يتركوها الذين عادوا او تركوا بعض الاشخاص فيها لانهم يرون الافق مسدود. الان نعم انا اعتقد ان اسرائيل سوف للاسف سوف تقوم بقصف اماكن في الضاحيه، ولكنها ليست اماكن كبيره، ثم تتدحرج الموضوع الى اكبر واوسع كلما اقتربنا من المفاوضات التي ستحصل غدا وبعد غد.
1: دكتور ربيع، الحديث عن أن هناك ضوء أخضر أمريكي لهذا التصعيد الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت يطرح الكثير من التساؤلات. ما الذي جعل إسرائيل تحصل على هذا الضوء، لا سيما أن جبهة لبنان هي ضمن المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران؟
3: وباعتقادي لم يكن هنالك ضوء أحمر أمريكي لنتحدث عن ضوء أخضر بالمعنى الرادع. الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك الإرادة لوقف إسرائيل أو وضع خطوط حمر بالنسبة لإسرائيل، ولكن كان يتم مجموعة من التسويات، مجموعة من التفاهمات الإسرائيلية الأمريكية على التوقيت والتوزيع، بمعنى أن إسرائيل تعمل بمنطقة أو استراتيجية التدمير المتدرج، وهذا التدمير بمراعاة لحسابات سياسية أمريكية إسرائيلية مشتركة. حدث على مستوى الجنوب، حدث باستهدافات سابقة للضاحية الجنوبية ويحدث اليوم. لا يمكن عزل ما يحدث اليوم أيضا وإطلاق يد الولايات المتحدة لإسرائيل أو عدم وجود أي ضوابط أمريكية بالتفاهمات المشتركة مع إسرائيل عن كل التفاعلات المتصلة بملف إسلام أباد وملف واشنطن. ولكن أيضا بهذا التوقيت الذي يتم به نقاش قرار في مجلس الأمن،
1: ابقى معنا دكتور إبراهيم، وننوه فقط إلى أننا نعرض هذه الصور لحركة نزوح واسعة من الضاحية الجنوبية لبيروت. نشاهد إذن محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، حركة نزوح واسعة في أعقاب صدور البيان الإسرائيلي الذي تضمن قرارا بقصف أهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. إذن نشاهد هذه السيارات، أعداد كبيرة من السيارات وعدد كبير من النازحين يحاولون مغادرة الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه المنطقة كما أبلغت هي منطقة الطيونة، ونشاهد حركة نزوح كما قلنا هي كبيرة نحو بيروت في أعقاب هذا التهديد الإسرائيلي. عودة الآن إليك العميد المتقاعد خليل الجميل. إذن ضغط إضافي ليس فقط عسكري وكذلك إنساني يلقى على القيادة اللبنانية، تزداد أعداد النازحين مع زيادة الضغط بالتهديد بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. ما الخيارات التي تبقى أمام الجانب اللبناني في ضوء هذا التصعيد المعلن والصريح من قبل إسرائيل؟
2: الدولة اللبنانية لا تملك إلا خيار التفاوض. إسرائيل تضغط إلى الداخل اللبناني وهذا منذ عشرات السنين، وهذا الموضوع بالإكراه لم يوصل إلى أي نتيجة، ويجب أن تعطي الدولة اللبنانية التي هي منذ أكثر يعني منذ عام 1948 لم تقوم بمحادثات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي. طالما هناك استعداد من الدولة اللبنانية للتفاوض للوصول إلى ترتيبات أمنية، يجب أن تعطي الولايات المتحدة أو إسرائيل شيئا للدولة اللبنانية. الآن ليس لديها خيار إلا التفاوض، ومن يقول أن عدم الذهاب إلى التفاوض سيكون خيارا، أنا أعتقد لا، لا، لا، لن يكون خيارا للدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية خيارها الوحيد هي المفاوضات للتوصل إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما يحصل من حرب ضروس على لبنان، ليس لديها أي خيار آخر، خاصة أن حزب الله لم يوقف ولم يلتزم بقرار الدولة بحصرية السلاح، وإسرائيل تعتبرها زريعة وهي تهاجم وتدمر داخل لبنان.
1: دكتور ربيع، عشية كل جلسة مفاوضات تصعد إسرائيل وتقوم بعمليات مكثفة في الجنوب اللبناني، والآن هي تهدد بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت. إلى أي مدى يؤكد ذلك بأن إسرائيل من خلال المسار التفاوضي ما هي تريد إلا لكسب المزيد من الوقت وليس للتفاوض بشكل فعلي؟
3: أتفق تماما. هي جزء أولا من يعني تفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية تتصل بتقديم هذه المشهدية بأن هنالك طاولة مفاوضات فعالة، ولكن على الجانب الآخر هي جزء من إدارة العمليات على الأرض. يعني هذه العملية تكسب إسرائيل مزيد من الوقت، تكسبها أيضا هامش من الشرعية بين مزدوجين، ولكن أيضا واحد من الأزمات التي تواجهها الحالة اللبنانية والمقاربة اللبنانية من المفاوضات أن لبنان تذهب إلى مفاوضات منفردة، بمعنى أنه على سبيل المثال عندما كان هنالك حراك يتصل بملف قطاع غزة، كان هنالك سداسية عربية، كان هنالك المجموعة العربية الإسلامية، كان هنالك تحرك جمعي يضغط ويتحرك ويتفاعل مع الولايات المتحدة الأمريكية. لبنان اليوم تتحرك وحيدة، وباعتقادي أنها بحاجة لمراجعة هذه المقاربة، لأن الذهاب إلى طاولة المفاوضات بهذا الشكل المنفرد هو مكلف على مستوى شرعية الحكومة داخليا، ومكلف على المستوى الاستراتيجي، في ظل أن إسرائيل لديها تعريف واضح لهذه التفاوضات وهذه المفاوضات كجزء من إدارة هذه المواجهة.
1: دكتورة بيعة، عندما يقول نتنياهو في هذا البيان بأن هذا القرار جاء عقب استمرار خروق حزب الله واستهداف مدننا ومواطنينا، كيف يتمكن نتنياهو في التسويق لهذه الرواية، لسيما وأنه يقول للداخل الإسرائيلي بأنه تمكن من إضعاف قدرات حزب الله بدليل العمليات والغارات المستمرة منذ فترة طويلة الآن؟
3: يعني هذه المقاربة المتصلة بأنه تمكن من إنهاء بداية، يعني تم الحديث قبل بدء هذه الجولة من المواجهة عن أنه تم إنهاء معظم قدرات حزب الله ويتم يعني إنهاءها بشكل كامل من خلال هذه المواجهة والجولة، ولكن ما حدث على أرض الواقع وهذا باعتراف هيئة الأركان ووزير الجيش وحتى نتنياهو بأنه خطر حزب الله ما زال قائما، ما زال يعني يمتلك القدرة النارية لاستهداف المدن الإسرائيلية، وهذا ما حدث بالأمس وأول أمس في سقطة ومحيط طبرية. هنالك مجتمعين إسرائيليين، المجتمع بالشمال والمجتمع الإسرائيلي في الداخل. بالشمال هو غاضب ويرى أنه منكشف أمنيا أمام حزب الله، تحديدا بعد تصاعد خطر المسيرات وغياب القدرة على مواجهة هذا الخطر والتحدي، وبالتالي هنالك شرعية وهنالك مقبولية لهذه الرواية أو السردية التي قدمها نتنياهو في الداخل، وباعتقادي أنها أيضا مقبولة على المستوى الأمريكي.
1: وعن عمليات حزب الله أسألك عميد خليل، كيف تقيم أداءه وهذه العمليات التي يقوم بها لسيما المتمثلة في إطلاق المسيرات؟
2: طبعا حزب الله يستعمل طريقة النظرية المقاومة التي تستعمل في أكثر من بلد واستعملت تاريخيا، وهي طبعا خسارة الأرض والقتال بمجموعات صغيرة، عدم التمسك بالأرض، وإصابة واستنزاف العدو في أماكن ضعفه أو في أماكن لا يتوقعها عبر كمائن وعبوات، والآن هناك المسيرات الانقضاضية والصواريخ، وهو كما قلنا يستدرج الجيش الإسرائيلي إلى الداخل لأن القوى متفاوتة. يعني الجيش الإسرائيلي توطى بتفوق كبير، بينما حزب الله قد استنزف ولكنه ما زال يقاوم، ويقاوم بطريقة لا يتواجه فيها مباشرة مع الإسرائيلي، ولكنه يؤذيه في أماكن عديدة. المسيرات، هذه المسيرات التي يستعملها حزب الله طبعا هي مسيرات تؤذي الإسرائيلي وتكبده خسائر وتستنزفه، ولكنها لن تؤثر على المستوى الاستراتيجي. طبعا أنا أعتقد بالرغم من كل الأهمية التي توليها إسرائيل لهذه المسيرات، بالرغم من كافة الخسائر التي حصلت، أعتقد أن إسرائيل تدخن كثيرا هذا الأمر لتستخدمه كزريعة لهذا للاجتياح أو للتوغل أو لضرب المرافق في لبنان. حزب الله ما زال يتمتع ما زال يقاوم، ما زال يتمتع بقدرات، ولكنها قدرات بعيدة عن الجيش الإسرائيلي كثيرا.
1: دكتور إبراهيم، طبعا إسرائيل تبرر كل هذه التحركات بمواجهة خطر حزب الله، وهذا ما يفسر أن التطورات الميدانية باتت متسارعة بشكل كبير، وهي لا تقارن بالمسار التفاوضي الذي لم يحقق أي شيء حتى الآن. هل هذا ما يريده نتنياهو، تقدم سريع في الميدان وتوقف وجمود في المسار التفاوضي حتى ولو عقدت الكثير من الجولات؟
3: يعني نتنياهو انا باعتقادي انه يمتلك استراتيجيه بعده سيناريوهات، او اسرائيل تمتلك استراتيجيه بعده سيناريوهات. بكل السيناريوهات تريد تثبيت امر واقع في الجنوب، وهذا الامر الواقع يقول ان هنالك حزام امني دائم مطهر امنيا بدون اي تواجد ديموغرافي او بشري في هذه المنطقه، ولذلك هنالك تدمير واسع للقرى في هذا الحزام، وهذا الحزام يخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية إما مباشرة أو غير مباشرة. هذه القاعدة التي تريدها إسرائيل على المدى الاستراتيجي، وأيضا هي تريد أن تذهب في حال اضطرت إلى أي تسوية سياسية أن تكون هذه التسوية بثابت واحد ومحدد، وهو تحييد سلاح حزب الله بشكل استراتيجي. وفق هذه المنظومة وفق هذه القواعد أتفق مع سيادة العميد بأن هنالك حالة تضخيم يتم توظيفها سياسيا على كل المستويات في هذا الاتجاه.
1: عميد خليل، إذا ما عدنا لمعطى التصعيد في الضاحية الجنوبية وهذا القرار بقصف أهداف الضاحية الجنوبية، إسرائيل طالما استهدفت قيادات تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية واستهدفت مواقع ومباني، برأيك ما بنك الأهداف الذي تعتقد أن إسرائيل تنوي استهدافه في هذه المرحلة ومع هذا التصعيد؟
2: أنا أعتقد أن إسرائيل استنزفت بنك الأهداف منذ مدة طويلة، وهي تقصف وتقول دائما هناك بنى تحتية. أنا أعتقد أن إسرائيل تحاول الضغط، لأنه في الضاحية الجنوبية لم يبقى مكان يتواجد فيه حزب الله إلا وقصفته إسرائيل. الموضوع ليس موضوع البنى التحتية ولا موضوع أسلحة، الموضوع هو موضوع ضغط وتهجير ديموغرافي، وخاصة ضغط على البيئة حزب الله الحاضنة له لكي ينتفض. وقد سمعنا في الأيام الأخيرة بعض البيانات والتصريحات التي صدرت من منطقة النبطية أو من منطقة صور مع مثقفين والآخرين، طبعا هي خجولة، ولكنها أنا أعتقد أنها بدأت إسرائيل ترى أن هناك صرخات في الداخل اللبناني، وحق الناس، لأنه ما يحصل هو كبير وخطير. فإسرائيل تضغط على بيئة حزب الله أكثر من ضغطي على الدولة اللبنانية، لأن الدولة اللبنانية تعودت على هذا الضغط، ولكن الناس يعودون ويرجعون وينتقلون من مكان إلى آخر، وهذا الكارثة الإنسانية التي ستحصل. إسرائيل تعتقد أنها سوف تنتج انتفاضة على الحزب الله من قبل بيئته.
1: وهذه صور مباشرة من جنوب لبنان، يبدو أنها غارة إسرائيلية جديدة تستهدف منطقة جديدة في جنوب لبنان في سياق هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر في جنوب لبنان. وننوه إلى الأخبار العاجلة قبل قليل عن الخارجية الإيرانية، تقول ملتزمون باتخاذ أي إجراء ممكن للدفاع عن لبنان، ويقول إن الكيان الصهيوني يسعى دائما لتدمير أي مسارات تشكل في المنطقة لخفض التوتر. إذن هذه الصور كما قلنا هي مباشرة من الجنوب اللبناني مع استمرار الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مناطق وقرى عديدة في الجنوب اللبناني، مع صدور إنذارات جديدة لعدد من القرى، 7 بلدات تم توجيه إنذارات لسكانها بإخلائها. ننوي لهذا الخبر العاجل، الخارجية الكويتية تدين وتستنكر مجددا الهجمات الإيرانية المتكررة التي تمثل اعتداء مباشرا وخطيرا على الكويت. هذه عن الخارجية الكويتية. التغطية مستمرة الآن مع الزميلة روعة.
4: شكرا لك وسيلة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر التطورات، أصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليان أمرا بشن هجمات على أهداف في الضاحية الجنوبية في بيروت عقب ما وصفاه باستمرار الخروق من حزب الله. وأفاد مراسل الجزيرة أن الضاحية الجنوبية لبيروت تشهد حركة نزوح في أعقاب التهديد الإسرائيلي. وفي التطورات بجنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في معارك بجنوب لبنان، كما أعلن اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان بينما دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة بالجليل. وبينما يستمر القصف الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان 7 بلدات في قضاء صيدا وبلدتين في قضاء جزين. سياسيا، قال الرئيس اللبناني إن لبنان يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا، وإن البلاد تسير بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها. من جانبها، قالت الخارجية الإيرانية أن وقف أطلاق النار في لبنان هو جزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب. من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت معنا مراسل الجزيرة حسان مسعود. حسان، إذن بعد إعلان إسرائيل أنها ستقصف الضاحية، كيف تفاعل سكان الضاحية مع هذا التهديد؟
5: فور معرفتهم بهذا التهديد، بدأ سكان الضاحية الجنوبية لبيروت بالتوجه لخارجها بشكل مباشر وبحزم ما يستطيعون من أغراض ومن متاع لهم، والخروج مع عائلاتهم وأطفالهم نحو خارج منطقة الضاحية، وفي ظل حركة كثيفة للنزوح تشهدها المنطقة في هذه الأثناء، ولكن أيضا بشكل مفاجئ، وما هو الأمر الذي يشكل ضغطا عند مخارج الضاحية ويؤدي إلى ازدحامات مرورية كما رصدنا وتابعنا خلال وصولنا إلى هذه النقطة التي تشرف على الضاحية الجنوبية بأكملها، ونستطيع مشاهدة الواقع الآن في هذه المنطقة التي تترقب في أي لحظة أن تشهد غارات نتيجة لهذه التهديدات الإسرائيلية الأخيرة. ما نرصده كذلك في هذا الوقت أيضا هو تحريق مكثف للمسيرات، مسيرات الاستطلاع الإسرائيلي. كنا قد رصدنا مسيرة تحلق في الأجواء، لكننا الآن نسمع أكثر من مسيرة في هذه الأثناء فوق منطقة ضاحية الجنوبية لبيروت، وكذلك أيضا المنطقة المحيطة بها. وهذا الأمر أيضا يزيد من الضغط على السكان الذين يحاولون أن يسارعوا للخروج من الضاحية في هذه الأثناء. روعة هذه المنطقة، منطقة الضاحية، كانت قد شهدت عودة وإن كان بشكل جزئي لآلاف السكان خلال الأيام الماضية منذ إعلان وقف إطلاق النار الأخير في 16 أبريل الماضي وتجديده وتمديده، والسعي لتجنيب منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة بيروت الكبرى وكذلك أيضا منطقة جبل لبنان لهذه الاستهدافات. وهو الأمر الذي أدى بعدد من السكان للعودة إلى منازلهم والعودة كذلك إلى متاجرهم وتفقد الأضرار أيضا التي شهدتها الضاحية التي تعرضت لغارات كثيفة على مدى الموجات الثلاث للحرب المتواصلة. ولكن هذا التواجد الكثيف للسكان الآن بات يشكل هذا الضغط الكبير في هذه المرحلة، مع الإعلان المفاجئ لهذه الغارات المرتقبة والمتوقعة، وهذا الأمر الذي أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نظرا لأن السكان وإن كانوا قد كانوا يشعرون خلال الأيام الماضية مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية التي كانت تهدد بتوسيع دائرة العمليات العسكرية في لبنان، إلا أن السكان هنا كانوا يأملون أن تسعى الجهود الدبلوماسية والضغوط الدولية لمنع استهداف بيروت أو الضاحية الجنوبية على وجه الخصوص. لكن مع هذا الإعلان الآن بات الأمر مختلف. كنا نتابع ونرصد كيف يخرج السكان، تخرج الأمهات ومعها أطفالها ولا يحملون معهم أي متاع إضافي سوى الخروج للنجاة بأنفسهم من احتمالات ضربات غير معروفة الوجهة وغير معروفة الأهداف، نظرا لأن الضاحية برمتها وبمختلف أماكنها كانت تستهدف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي وكذلك المسيرات. وهذه في هذه المرحلة تحديدا كان هناك إنذار قبل وقف إطلاق النار لكل منطقة الضاحية يقول فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يفرض على السكان الخروج منها، لذلك لم يعد هناك أماكن معينة يخشى السكان أن تتعرض للاستهداف فيقومون بإخلائها، فقط إنما يجري إخلاء كل مساحة الضاحية الجنوبية. هذه المنطقة التي نراها الآن والتي نرى كمية وعدد المباني الساعة السكنية فيها مرتفعة الطبقات والتي تحتوي على عشرات آلاف الوحدات السكنية التي دمر عدد كبير منها، لكن أيضا في ذات الوقت ما زال هناك عدد كبير من المباني التي كانت تحتوي على عشرات آلاف الشقق التي فيها أيضا عشرات آلاف العائلات.

جزئيا ومختلف عما اعتادت عليه بيروت للطائرات المسيرة خلال يوم أمس تحديدا، وربما أيضا ما قد أوحى للسكان أيضا بشيء من عدم الخشية من الاستهداف المباشر للمنطقة في هذه المرحلة. لكن الآن عادت الطائرات المسيرة لتحلق في سماء الضاحية الجنوبية وفي سماء مدينة بيروت ومنطقة جبل لبنان، وبشكل مكثف نستطيع أن نرصد في هذه الأثناء سماعنا لعدد من المسيرات وليس مسيرة واحدة في سماء هذه المنطقة، وهو أيضا الذي يزيد من الضغط في هذه المرحلة. أيضا الضغط الشديد هو الوجهة التي يفكر بها النازحون الآن للخروج إليها والتوجه إلى منطقة، سواء كان منطقة بيروت أو منطقة جبل لبنان، والخروج من منطقة الضاحية الجنوبية وأحيائها. وهذا في ظل وجود حالات نزوح كثيفة بالآلاف كانت في الأيام الماضية وخلال المرحلة الماضية أيضا من حالات النزوح، خصوصا ممن كانوا قد بقوا أيضا في المناطق التي تم استقبالهم فيها من قبل مراكز الإيواء أو حتى مدارس ومنازل وأيضا خيام خصصت للنازحين الذين خرجوا من الضاحية خلال الفترة الماضية. كانوا قد بقوا في هذه المناطق إما بسبب دمار مبانيهم ومنازلهم في داخل الضاحية الجنوبية لبيروت، أو من خلال كذلك خشيتهم من الضربات التي يمكن أن تحدث بشكل مفاجئ نحو الضاحية، لذلك لم يعودوا إلى الضاحية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أيضا جعل من هذه المناطق ما زالت مكتظة حتى اللحظة بالسكان الذين نزحوا من الضاحية. لذلك الآن مزيد من النزوح ومزيد من الضغط السكاني نحو مناطق في المناطق المحيطة بالضاحية هو الذي يؤدي أيضا إلى حالة من المسؤولية المجتمعية وكذلك أيضا من المسؤولية والضغط، سواء كان على الدولة ومؤسساتها أو حتى على مختلف الجهات المدنية التي تقوم بالعمل على استقبال وإيواء النازحين في هذه المرحلة، نتيجة للضغط الكثيف الذي ليس فقط مرده إلى النزوح من الضاحية، إنما أيضا نتيجة للنزوح الأول الذي أيضا جرى قبل أيام عندما قامت إسرائيل بتحذير وإنذار منطقة جنوب الزهراني بأكملها. هذه المنطقة التي أيضا تشهد كثافة سكانية كبيرة، كان عدد كبير من السكان أيضا الذين يعيشون في منطقة جنوب الزهراني في جنوب لبنان لديهم أقارب وأهل هنا في منطقة الضاحية وحتى في بيروت، كانوا قد نزحوا إليها، لذلك هذا الأمر أضاف من الضغط على المنطقة هنا في بيروت وضاحيتها الجنوبية. لكن الآن مع هذا الضغط الإضافي من النازحين الذين يخرجون من الضاحية يزداد الضغط على السكان وكذلك أيضا على الجهات المعنية بالنازحين. الضاحية الجنوبية لبيروت كانت قد تعرضت قبل أيام في 28 مايو لضربة بالقرب منا هنا في منطقة شويفات، هذه المنطقة التي تعرضت لاستهداف لإحدى شققها في مبنى سكني، وهناك كان قد أدى ذلك إلى استشهاد 3 من المدنيين أم وطفلين أيضا نتيجة لهذه الغارة وإصابة 19 شخصا وفقا لوزارة الصحة. وعبر هذا الاستهداف أيضا كان هناك الخرق الأوضح لوقف إطلاق النار الذي أعلن في 16 أبريل الماضي، ولذلك هذا الخرق أيضا كان قد أدى باستشعار السكان في الضاحية إلى احتمال عودة الغارات بالفعل إلى منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت. ولكن حتى اللحظة الجميع هنا يترقب كيف يمكن أن تترجم هذه التهديدات الإسرائيلية بقصف ما يصفونه بالأهداف في ضاحية بيروت الجنوبية في الضاحية الجنوبية في هذه المرحلة، وكيف يمكن أيضا أن يكون الجهد على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى الدولي لمنع هذه الغارات أو على الأقل منع تمددها في حال وقوعها، وما هو حجم الأثر الذي يمكن أن يحدث في هذه المرحلة لهذه المنطقة المكتظة بالمباني السكنية. منطقة الضاحية الجنوبية هي منطقة متسعة تقع جنوبي مدينة بيروت، وفيها أيضا مناطق كثيفة سكانيا، وبالقرب منها أيضا مخيم للاجئين الفلسطينيين، مخيم برج البراجنة، وهذه المساحة بأكملها
فيها كانت عرضة في عدد من المواقع فيها للاستهداف.

0: أهداف على مراحل متعددة خلال الموجات الثلاث من الحرب المتواصلة، وأيضا كانت تشهد كذلك أيضا مرحلة حساسة أيضا من التوتر والضغط من قبل الطائرات الحربية والمسيرات كذلك خلال الفترة الأخيرة وخلال الأيام الماضية. لكن الآن بات الخطر ليس فقط مجرد استشعار، إنما أيضا بات الخطر واقعا، وباتت الخشية من هذا الاستهداف واقعة كذلك. نحن نحاول أن نتواصل مع شهود عيان أيضا في داخل الضاحية، وهم يقولون لنا أن حالات النزوح ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. هناك الكثير من السكان الذين يحاولون حزم أمتعتهم بقدر الإمكان والخروج بشكل سريع. وكنا أيضا قد رصدنا كيف أيضا يعمل الجيش اللبناني عندما داخل الضاحية على تسهيل حركة المواطنين للخروج من الضاحية في هذه المرحلة في ظل حالات النزوح التي أدت إلى اكتظاظ عند مخارج ومداخل الضاحية. كنا قد شاهدنا كيف أن الطرقات جميعها التي تؤدي إلى الضاحية باتت طرقات مخصصة لخروج السكان وليس الدخول إليها، وهو الأمر أيضا الذي يشير إلى حالة الضغط الكبير الذي تشهده هذه المنطقة. جانب آخر من الضغط كذلك أيضا يعيشه سكان لبنان وأيضا سكان الضاحية هو استعدادهم كذلك للامتحانات الرسمية في الفترة المقبلة. وأيضا كان هناك قرار بالقيام بهذه الامتحانات الرسمية في المدارس، وكان هناك أيضا استعداد لإجرائها حتى من سكان الضاحية وحتى من النازحين. الآن هذا الأمر أيضا يزيد الضغط على الطلاب وعلى الجانب التعليمي في هذه المرحلة، أيضا إضافة إلى الضغط الشديد على المستوى الإنساني وكذلك أيضا بطبيعة الحال على المستوى الاقتصادي معكم في هذه المنطقة.
1: نترقب معك حسان ما سيجري في الضاحية، ابقى معنا. ننتقل إلى جبهة أخرى مشتعلة في لبنان من صور من جنوب لبنان، وراسل الجزيرة جوني تونيوس. جوني، هناك توسعة لأوامر الإخلاء لبلدات أكثر، هناك مزيد من القصف واستمرار للقصف على قرى وبلدات في الجنوب، ضعنا في صورة المشهد.
2: هذا صحيح روعة، توسعة لافتة في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت خلال الدقائق القليلة الماضية بلدات العدوسية، والعدوسية تقع في قضاء صيدا والمروانية والنجارية، بالإضافة إلى استهدافات أخرى وغارات أخرى باتجاه بلدة الشعيبية وبلدة مجد الزون. مجد الزون تقع في القطاع الغربي في هذه الصورة الخلفية، بالإضافة إلى الغارات المستمرة أيضا على مناطق وبلدات لناحية قضاء النبطية وتحديدا بلدة كفر تبني وبلدات أخرى تحيط بمدينة النبطية. ومعلوم أن الجيش الإسرائيلي خلال الساعات القليلة الماضية أصدر إنذارين بإخلاء 9 بلدات تقع في الجنوب اللبناني لناحية قضاء جزين، وأيضا منها ما يقع لناحية قضاء صيدا أي بعيدا جدا عن الحدود كالعدوسية وبلدة الزرارية. طبعا المشهد يؤشر إلى تصعيد كبير هنا في الجنوب اللبناني، وهو لا ينفصل عن السياق العام للتصعيد الذي امتد وسيمتد على ما يبدو إلى ضاحية بيروت الجنوبية. ويفهم هنا في لبنان بأن هناك ضغوطا سياسية كبيرة تمارس على لبنان من خلال هذه الإنذارات، من خلال الحديث عن استهداف الضاحية، من خلال طلب إخلاء مدينة صور مع ما يعنيه ذلك من أبعاد، من خلال طلب إخلاء مدينة النبطية واستهدافها بشكل مكثف، وأيضا الدمار الذي حل فيها كما الدمار الذي حل في أنحاء كثيرة من مدينة صور بنتيجة الغارات التي وقعت يوم أمس باتجاهها، وهي تعرضت لدفعات متتالية من الغارات الإسرائيلية آخرها بعد منتصف الليلة الماضية باتجاه منطقة الحوش التي تشكل امتدادا لعمق مدينة صور. يبقى الاهتمام هنا في القطاع الغربي إذن على مدينة صور، على الاستهدافات التي تحصل باتجاهها، بالإضافة إلى سلسلة الغارات التي تستهدف مناطق أخرى ومن بينها مجد الزون. وهنا لابد من الإشارة إلى أن مجد الزون على سبيل المثال تعرضت يوم أمس لثماني غارات عنيفة متتالية، وهي قريبة جدا من منطقة البياضة التي تحتلها القوات الإسرائيلية، وبالتالي هذه نقطة جغرافية علينا أن نرقبها ونرصد مسار الأمور فيها. وأيضا لناحية منطقة النبطية في القطاع الشرقي يبقى الاهتمام بالمناطق المحيطة بمدينة النبطية النبطية، مدينة النبطية بحد ذاتها، وأيضا بلدة زوتر الشرقية وبلدة يحمر لشقيف وقلعة لشقيف التي قال الجيش الإسرائيلي إنه سيطر عليها. وخلال الساعات الماضية تحدث حزب الله عن استهداف قوات إسرائيلية بشكل مكثف داخل بلدة يحمر لشقيف، ما يؤشر طبعا إلى حصول عمليات عسكرية وتبادل لإطلاق النار في تلك المنطقة الواقعة في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وأيضا في القطاع الشرقي بلدة دبين الواقعة في قضاء مرجعيون. هناك حراك ميداني عسكري بخصوصها، وهي تعرضت لسلسلة من الغارات خلال الساعات القليلة الماضية. طبعا الغارات الإسرائيلية، كانت القوات الإسرائيلية عملت خلال الأيام الثلاثة الماضية ودأبت للتقدم باتجاه بلدة دبين القريبة من مدينة الخيام، وبالتالي هذا معطى مهم، أيضا معطى ميداني مهم، ويسمح لهذه القوات الإسرائيلية بأن تتمدد إلى بلدة بلاط أيضا التي تعرضت لغارات إسرائيلية. في ظل هذا المشهد طبعا يبقى التحليق مستمر للمقاتلات الحربية الإسرائيلية في أجواء الجنوب اللبناني كما يحصل حاليا، بالإضافة إلى تحليق للمسيرات الإسرائيلية الاستطلاعية والقصف المدفعي الذي يستمر متقطعا باتجاه عدد من البلدات هنا في الجنوب اللبناني. وفي المقابل هناك عمليات حزب الله التي يبدو أيضا أنها تأخذ مسارا نوعيا على نحو أكبر، خصوصا أن حزب الله خلال الدقائق الماضية تحدث عن أنه استهدف عند ساعات الفجر بنى تحتية تابعة للجيش الإسرائيلي بصواريخ في مدينة طبرية المحتلة. هذه العملية لحزب الله تندرج في سياق العمليات اللافتة.
1: نعم، ابقى معنا، ننتقل إلى كاترين حنا مراسلة الجزيرة من منطقة الطيوني في بيروت، ترصد لنا حركة النزوح من الضاحية الجنوبية. كاترين، إليك.
3: ربع، حركة نزوح كثيفة تسجل في هذه الأثناء من الضاحية الجنوبية لبيروت إلى مناطق أخرى خارجها. نحن نقف عند مستديرة الطيوني، وهذا هو أحد المخارج من الضاحية الجنوبية لبيروت. يمكن أن نرصد حركة السير وزحمة السيارات للعائلات التي حزمت أمتعتها وخرجت على عجل فور صدور خبر نية الجيش الإسرائيلي استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. هؤلاء لم ينتظروا أن تصدر تفاصيل أكثر حول ربما مباني معينة ستستهدف أو توقيت معين لهذا الاستهداف. نعلم أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر أي إنذارات محددة باتجاه مباني للضاحية الجنوبية لبيروت، وإنما بمجرد صدور البيان عن نية الجيش الإسرائيلي استهداف الضاحية حتى حصلت هذه الحركة للسيارات ولآلاف السكان الذين كانوا قد عادوا إلى مناطق معينة من الضاحية. نعلم روعة أن الضاحية الجنوبية لبيروت كان آلاف من سكانها قد نزحوا عنها ولم يتمكنوا من العودة حتى بعد وقف إطلاق النار نتيجة تدمير منازلهم ويعني الخراب الكبير الذي حل بكافة ممتلكاتهم هناك. ولكن هناك أيضا أعداد ليست بقليلة تمكنت من العودة، لا سيما أولئك الذين سلمت منازلهم من القصف أو حتى من تمكنوا من إجراء بعض أعمال الترميم البسيطة لكي يعودوا. ونحن في طريقنا إلى هنا كانت هناك يعني على الطريق أيضا لا تزال خيم النازحين من الضاحية الجنوبية لبيروت لا تزال على الطرقات، وهذا مؤشر إضافي إلى أن أعدادا كبيرة من سكان الضاحية الجنوبية لبيروت ما زالوا نازحين على الرغم من وقف إطلاق النار. ولكن طبعا نعلم أن الضاحية الجنوبية لبيروت هي ذات كثافة سكانية عالية جدا، والآلاف يعني نتحدث عن مئات الآلاف من سكانها يعانون اليوم ما يعانونه، سواء الذين بقوا نازحين أو الذين عادوا كما ذكرنا واضطروا في هذه الأثناء للنزوح مجددا. الوضع صعب جدا بالنسبة لهؤلاء، معظمهم هذا هو نزوحهم ربما الثاني أو الثالث أو حتى الرابع في غضون الشهرين الماضيين. هذا المشهد يعيدنا بالذاكرة إلى ما كانت عليه هذه المنطقة بالتحديد خلال الحرب الإسرائيلية التي بدأت في الثاني من شهر أذار مارس الماضي، حين صدرت أوامر إخلاء لأحياء بكاملها ومناطق واسعة من الضاحية الجنوبية لبيروت، لغبيري، حارة حريك، الشياح وغيرها أيضا من المناطق كبرج البراجنة، وكيف أن حركة النزوح كانت تماما كتلك التي نشهدها في هذه الأثناء في هذه المنطقة. ربما الآلاف من هؤلاء ظنوا أن وقف إطلاق النار سيبقى هذه الضاحية بالإضافة إلى العاصمة بيروت محيدة عن الهجمات الإسرائيلية، ولكن لا شك أنه تصعيد إضافي نشهده في هذه الأثناء أعاد هذا المشهد تماما إلى ما كان عليه في فترة الحرب. حاليا نتحدث إذن عن مئات السيارات، يمكن أن نرصد هنا أيضا تواجدا للجيش اللبناني وبعض العناصر الذين يسيرون الأمور ويقومون ببعض الإجراءات الأمنية نتيجة هذا الازدحام الذي تشهده مخارج الضاحية الجنوبية لبيروت منذ نحو ساعة حتى هذه اللحظات. طبعا لا نعلم الوجهة، فعلا هناك تحديات كبيرة أمام هؤلاء، إلى أين سيتجهون؟ معظمهم أيضا هم من أبناء جنوب لبنان، ومعظمهم دمرت بيوتهم في الجنوب أيضا كما دمرت بيوتهم في الضاحية. ربما تكون الوجهة مراكز إيواء من جديد، ربما الخيم التي كانوا قد عاشوا فيها على مدى أسابيع على الطرقات وعند بعض الحدائق العامة هنا في العاصمة بيروت ربما إلى جبل لبنان. طبعا الوجهات كثيرة ولكن تبقى كلها غير آمنة مع هذا التصعيد المستجد والتهديد مجددا باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: ابقي معنا كاترين، نعود إليك لرصد المشهد ولمتابعة ما نترقبه إذن في الضاحية الجنوبية. نرصد مع مراسلنا في رام الله محمد خيري السياق الذي أتى فيه هذا الإعلان الإسرائيلي بأنهم سيقصفون الضاحية، كيف قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي علما أنه كان ضمن الشروط للتفاوض المباشر بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن عشية جولة جديدة مرتقبة من المفاوضات يوم غد؟
4: جدير بالذكر روعة بأن هذا الإعلان من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جاء بعد ضغوطات كبيرة مورست عليه من وزراء اليمين الإسرائيلي المتطرف، إضافة إلى رؤساء البلديات وعدد كبير من سكان المناطق الشمالية وبخاصة مدينة كريات شموني وهذه البلدات الإسرائيلية التي تتعرض إلى قصف مستمر من قبل حزب الله. جاء أيضا بالتزامن مع بدء اجتماعات في الكنيسة الإسرائيلي لتشريع قانون لتفكيك الكنيسة والذهاب نحو انتخابات إسرائيلية عامة، وبالتزامن مع انعقاد جلسة لمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحكمة المركزية بمدينة تل أبيب بشبهات فساد وملفات كثيرة يحاكم عليها. نتنياهو يقول بأنه أوعز للجيش الإسرائيلي هو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بأن يشن غارات على مواقع إرهابية كما سماها تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. يبرر نتنياهو ذلك بأنه يأتي في أعقاب الخروق المتواصلة لحزب الله لتفاهمات وقف إطلاق النار في الأراضي اللبنانية واستمرار استهداف حزب الله للمدن والمواطنين الإسرائيليين، وهذا يأتي أيضا بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد الجنود الإسرائيليين وإصابة آخرين على مقربة من قلعة شقيف في الأراضي اللبنانية والتي احتلها الجيش الإسرائيلي كما أعلن يوم أمس ورفع عليها الأعلام الإسرائيلية قبل قليل في بيان آخر. وعندما عز نتنياهو عائلة الجندي القتيل قال إن الجنود الإسرائيليين في هذه الأثناء يخوضون العمليات في عمق المناطق اللبنانية، وقال إنهم سيستمرون بفعل ذلك كما يشير حتى تستكمل هذه المهمة. ما هي المهمة؟ هذا غير واضح حتى هذه اللحظة، لأن هناك تضارب إسرائيلي بشأن أهداف هذه الحرب على لبنان، والتي بدأت بإنشاء منطقة عازلة كان يطالب بأن يكون عمقها 10 كيلومترات، وكذلك المطالبة بإزالة سلاح حزب الله وكل ما إلى ذلك من أهداف وضعها نتنياهو والقيادة السياسية والعسكرية. تشير صحيفة هارتس إلى أن أي منها لم يحقق حتى هذه اللحظة. نتنياهو كان قد تعرض إلى ضغوط بسبب استمرار عمليات حزب الله، حتى إن سكان هذه المدن كانوا قد تظاهروا مرارا وتكرارا خلال الأيام الماضية. هم يطالبون بعدم الموافقة على تمديد وقف إطلاق النار وعدم الإصغاء إلى ما يسمونه بالإملاءات الأمريكية. كذلك يأتي هذا الإعلان جنبا إلى جنب مع استعداد إسرائيلي لخوض الجولة الرابعة من المفاوضات مع لبنان في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك يوم غد على امتداد يومين الثلاثاء والأربعاء. كانت هيئة البث الإسرائيلية تشير صباح هذا اليوم إلى أن الجولة الثالثة وهي السابقة من المفاوضات لم تفض إلى شيء مهم، وإن هناك مساعي إسرائيلية لخوض غمار هذه المفاوضات والجولة الرابعة. إسرائيل تتوقع أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق كبير مع لبنان، ولكنها تقول

0: تحاول، كما جاء على لسان الرئيس الإسرائيلي يوم أمس يسحاق هيرتسوغ عندما قال إن الدولة اللبنانية يجب أن تنفذ الأفعال لا الأقوال، وبأن السلام لا يأتي لمجرد التصريحات. هو يعني أن الدولة اللبنانية يريد منها أن تشارك في نزع سلاح حزب الله، هذا السلاح الذي يقر الجيش وحتى هذه اللحظة بأنه عاجز أمامه وعاجز عن التصدي له، وهو يقصد على الأخص الصواريخ المضادة للدروع وكذلك الصواريخ التي تطلق على المدن والبلدات الإسرائيلية كلما اتسعت رقعة العملية العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية، إضافة إلى المسيرات التي كشفت إسرائيل هذه الليلة بأن حزب الله يستخدم نوعا جديدا خلال الأيام الماضية، وهو القادر على التحرك ليلا واستهداف القوات الإسرائيلية تماما، كما جرى بعد منتصف هذه الليلة ما أدى إلى مقتل جندي من وحدة الكوماندوز وإصابة آخرين بجروح مختلفة. المجتمع الإسرائيلي الآن يتهيأ للانتخابات جنبا إلى جنب مع التصعيد الإسرائيلي. هذا التصعيد ليس جديدا، كانت هناك توقعات في الإعلام الإسرائيلي أن تصعد إسرائيل في جبهة ما. رفض نتنياهو التوصل إلى اتفاق وإجراء مباحثات بين واشنطن وإيران كما كشفت هيئة البث، وكان يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للاستمرار بالحرب على إيران، وهو يصعد الآن في الأراضي اللبنانية بقصف العاصمة اللبنانية مع بدء جولة إضافية من المفاوضات. كانت وسائل الإعلام تتحدث روعة بأن هناك مساعي إسرائيلية لفرض أمر واقع في الأراضي اللبنانية من خلال التوسع، من خلال هذا القصف، التأثير أيضا والضغط على الحكومة اللبنانية وعلى حزب الله، علما أن وسائل إعلام إسرائيلية كثيرة كانت تشير إلى أن نتنياهو غير مقتنع بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان، ولكنه يخوض هذه المفاوضات من أجل كسب مزيد من الوقت وإتاحة المجال للجيش الإسرائيلي للتوسع أكثر والضغط أكثر.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسل الجزيرة من رام الله. إذن كاميرات الجزيرة ترصد التطورات في الضاحية وسنوافيكم بها فور حدوث أي تحرك، ولكن نتابع أبرز تطورات الساعات الأخيرة على الخريطة التفاعلية مع عبد القادر عراضة. عبد القادر، اليوم الآن الأعين موجهة على الضاحية ونترقب تنفيذ الجيش الإسرائيلي التهديدات بقصفها، ولكن كان هناك الجبهة مشتعلة أيضا في الجنوب.
2: نعم روعة، يجب أن نضع تطورات الضاحية في سياق أوسع، وحينما نتحدث عن السياق الأوسع ولو بدأنا بالضاحية الجنوبية وهذه التهديدات الجديدة، لا يمكن أيضا فصلها عن ما نقلته أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل طلبت من إدارة ترامب السماح بتوجيه ضربات إلى أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت. نحن نتحدث عن الضاحية الجنوبية التي تضم أكثر من 20 حيا كبيرا ومنطقة، وتعد منطقة كثيفة سكانيا ولها عديد من الأحياء البارزة التي تبعنا تطوراتها خلال الأشهر الأخيرة، ولكن من أبرزها لدينا الشياح، لدينا الغبيري، الجناح، لدينا حارة حريك التي كان استرف فيها أحد قادة حزب الله، لدينا أيضا برج البراجنة الأوزاعي بالقرب من المطار. من بين الأحياء الأخرى في الضاحية الجنوبية لدينا أيضا حي الشويفات الذي يعد في الأطراف الجنوبية من الضاحية، والحدث أيضا كان من المناطق التي استهدفت في وقت سابق. نتحدث إذن عن حيز جغرافي واسع ولمرات متتابعة حركة نزوح للآلاف من الضاحية الجنوبية بسبب هذه التهديدات الإسرائيلية واستهداف. والسؤال المطروح، لماذا الضاحية بالتحديد؟ لا يمكن فصلها عن سياق عام للتطورات الميدانية. لعلي سأنطلق بالتطورات الميدانية والمتعلقة بهذه المحاور، خصوصا ما تعلق بمحور زوتر الشرقية يحمر شقيف، وما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيطر على قلعة شقيف الاستراتيجية والتي تعد موقعا كاشفا لتقريبا 360 درجة لمختلف المناطق المحيطة، سواء ما تعلق بالنبطية، ما تعلق بقضاء مرجعيون. لكن اللافت الآخر، وقد نقلناه من خلال بيانات حزب الله، على أن حزب الله يعلن عن استهدافات هنا في قلعة شقيف لرادار للتشويش على مسيراته، ولكن أيضا أعلن عن استهداف لعربتي هامر وأيضا لتجمع لقوى جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة شقيف. وهنا يطرح تساؤل حول قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا على تأمين بعد عملية التوسع التوغل التي أعلنها على أكثر من محور، خصوصا عبوره للليطاني. كانت هيئة البث الإسرائيلية تحدثت عن 5 جسور وعبور قوى جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى أكثر من محور، لكن اللافت هو أن التقدم نحو زوتر الشرقية يأتي أيضا في ظل إعلانات لحزب الله عن اشتباكات وأيضا مواجهات على مستوى هذا المحور. لا يمكن أيضا فصل هذه التطورات عن دعوات الإخلاء أو إنذارات بالإخلاء الجديدة التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي. تابعنا اليوم فقط إنذارين جديدين يضافان إلى إنذارات سابقة. هذا كان الإنذار الذي أصدره أمس جيش الاحتلال الإسرائيلي، وطلب من المواطنين اللبنانيين بالانتقال لا إلى شمال نهر الليطاني ولكن إلى شمال نهر الزهراني. اليوم هناك دعوات وتحذير جديد لعدد من المناطق خصوصا في قضاء صيدا، وحينما نتحدث عن تحذير النبطية نشير إلى هذه المناطق تحديدا، مناطق النجارية ولكن أيضا مناطق العدوسية والعاقبية والمروانية، وهي من المناطق التابعة لقضاء صيدا. كان هناك أيضا إعلان وأيضا تحذير لمنطقتين هنا في مليخ وكفر حونة. إذن إنذارات جديدة وتصعيد جديد وتهديدات للضاحية الجنوبية، هذا أبرز ما يمكن رصده من تطورات خلال الساعات الأخيرة على الجبهة اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر. لنناقش التطورات في لبنان معنا من بكفية في جبل لبنان العميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا في الاستوديو الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية، ومعنا من بيروت خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من القدس الدكتور محمد هلسي الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دعني أبدأ معك العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي. تهديد الضاحية الآن، ما هي الأهداف الممكنة التي يمكن أن تكون ضمن الرادار الإسرائيلي؟
3: الضاحية الجنوبية الجيش الإسرائيلي يقصفها منذ مدة كبيرة، وهو يدعي أن هناك بنك أهداف داخل الضاحية الجنوبية. أنا أعتقد أنه لم يعد لديه بنك أهداف في هذه المنطقة، إنما الهدف الأساسي هو الضغط على السكان لخروج من هذه المنطقة، لأنهم تكدسوا خلال هذه الفترة من الأماكن الجنوبية التي نزحوا إليها باتجاه الضاحية، وبالتالي هو يطاردهم في هذه الطريقة للضغط على بيئة حزب الله لكي تنتفض عليه. وأنا برأيي الآن سوف تبدأ تظهر الإنذارات الإسرائيلية لبعض الأماكن والأحياء الكبيرة لكي لا يبقى داخل الناحية الجنوبية أي سكان، ثم تقوم إسرائيل بقصف مباني تعتبرها أهداف لها وتعتبرها أنها بنى تحتية لحزب الله، ولكن الحقيقة أن الأمر ليس هو استهداف للبنى التحتية، إنما هو استهداف لإفراغ الضاحية من السكان والضغط على الدولة اللبنانية قبل المفاوضات التي تجري حاليا، وانتزاع ورقة التي كانت الدولة اللبنانية تقول أنه أنا أحمي منطقة بيروت عند الذهاب إلى المفاوضات. الآن الدولة اللبنانية سوف تذهب إلى المفاوضات وهي مجردة من هذه الورقة، وأجل ما يستطيع أن يعطيها الإسرائيلي هو التنازل عن قصف الضاحية إلى مدة معينة.
1: شكرا جزيلا لك العميد المتقاعد خليل الجميل. ابقى معنا نواصل النقاش من الجانب السياسي مع الكاتب والمحلل السياسي خليل نصر الله. عندما يقول العميد جميل انه لم يعد هناك بنك اهداف حقيقيه لاسرائيل في الضاحيه الجنوبيه، ثم نقارن تصريح مسؤول امريكي بان الولايات المتحده قدمت خطه تهدف لخفض التصعيد في لبنان، تبدا بوقف حزب الله لهجماته على اسرائيل مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد في بيروت، إلى أي مدى يأتي هذا التهديد للضاحية كورقة ضغط لحزب الله لتقديم تنازلات في جولة المفاوضات المقبلة يوم غد يوم الثلاثاء، هذه المفاوضات التي لا يتفاعل معها حزب الله؟
4: شكرا جزيلا لك وتحية لضيوفك. هناك 3 نقاط من وراء ما يجري الآن، وثلاثة نقاط رئيسية. المسألة الأولى متعلقة ببنيامين نتنياهو والداخل الإسرائيلي، هذه لا يمكن أن نفر منها لأنها تدخل ضمن الحسابات. المسألة الثانية مرتبطة بموضوع الضغط على حزب الله بعد تمكن حزب الله من فرض شيء من واقع المعادلات لأقربه الإسرائيلي داخل مناطق الاشتباك في جنوب لبنان. والمسألة الثالثة هي مرتبطة بالمفاوضات الإيرانية أو المحادثات الإيرانية الأمريكية. أعتقد بأنه ورقة لبنان منذ البداية استخدمها أبقوا هذه الجعبة مفتوحة بجزء معين واستخدمت للضغط في إسلام أباد، هذا أمر واضح من قبل الأمريكيين. هناك كان محاولة لفصل المسارات بكل الأحوال مسار لبنان عن مسار إسلام أباد وهذا الأمر لم ينجح حتى الآن. التوتر الأخير الحاصل بين الأمريكيين وبين الإيرانيين يأتي هذا التصعيد في ذات السياق، وهنا أعطي نتنياهو الضوء الأخضر لاستهداف داخل بيروت. الآن يكون الأمريكي قد أسقط كل التفاهمات اللي حصلت يوم وقف إطلاق النار اللي كان من ضمن لبنان وحصل يومها يوم الأربعاء الأسود، وبعدها تم تحييد الضاحية وبيروت وصولا إلى منطقة صيدا تقريبا. ما بالإجابة أيضا بجزء من سؤالك، ما يريده الأمريكيون هو التالي، أنه حزب الله يوقف إطلاق النار في لبنان، إسرائيل توقف إطلاق النار، لكن يبقى الاحتلال، يعني النقاط اللي وصلوا إليها يكرسون شيء من المنطقة العازلة ليمكن أن يستفيدوا منه لاحقا في مواصلة سياسة الابتزاز. لا يوجد أي رابط أبدا بين هذا التصعيد الإسرائيلي وبين موضوع الحكومة اللبنانية أو المفاوضات اللي ستجري في واشنطن، لأنه الإسرائيلي يتعاطى معها على أنها مرحلة تمرير وقت، ورئيس الحكومة اللبنانية بالأمس يقول النتائج غير مضمونة، وأمريكا تضغط على الحكومة اللبنانية أو تفرض بيانات معينة تلزمها ببعض الأمور، في المقابل تعطي إسرائيل منذ فترة تصعيد متدرج كما أشرنا قبل قليل في جنوب لبنان. إذن النقطة الأساس التي يجب أن ننظر إليها هو ما يحصل في إسلام أباد من كباش في قد يسميه البعض ربع الساعة الأخير أي شيء من هذا النوع، والمؤشر على ذلك أيضا البيان الإيراني اللي صدر قبل قليل يتحدث عن خارجية عن أنه إسرائيل وواشنطن تعطلان المسارات الدبلوماسية بالتصعيد في لبنان وأنه إيران قد تتخذ أي إجراء للدفاع عن لبنان. إذا نحن أمام مشهد بعده إقليمي وليس له أي علاقة بما يحكى عن مفاوضات ستجري في واشنطن، الإسرائيليون لا يقيمون لها أي اعتبار.
1: دكتور علي مراد، حتى الأمس كانت السلطات اللبنانية الحكومة الرسمية اللبنانية تتمسك بالدبلوماسية وبالمسار التفاوضي في واشنطن والاجتماع مرتقب غدا. الآن بعد تهديد الضاحية وفي حال نفذت إسرائيل هذا التهديد وقصفت الضاحية، هذا المطلب الأساسي كان للحكومة اللبنانية لعقد اللقاءات المباشرة، إلى أي مدى يعني ما زال هناك قيمة لهذه المفاوضات؟
5: شكرا لك وتحية للضيوف الكرام وللمشاهدين. هي الحكومة وليست الحكومة الرسمية
1: لبنان الرسمي بمعنى الرسمي. آخر
5: طبعا لا بس هي لتأكيد المؤكد. أعتقد أن الوضع ليس جيدا على مستوى لبنان، الكل مأزوم في لبنان والأزمة كبيرة جدا أكثر مما يتصوره البعض. احتلال واحتلال العدو الإسرائيلي لقلعة الشقيف برمزيته وأبعاده الاستراتيجية قد غير المشهد تماما جنوبا. العدو الإسرائيلي يعلن صراحة ماذا يريد، وهو منذ 7 أكتوبر كل ما يقوله ينفذه. هو يقول أنا لن أوقف الحرب قبل حسم مسألة سلاح حزب الله، ولا أعتقد أن هنالك أي رادع وأي أحد قادر على ردعه. بالنسبة للنقاش المتعلق بالمفاوضات، صحيح الحكومة اللبنانية تذهب إلى التفاوض وليس بيدها أوراق لأنها أسقطت الأوراق بيدها، فمن يفاوض لا يملك كلمة على الميدان بالمعنى اللبناني. ولكن السؤال هل مقاطعة أو وقف التفاوض، وهو خيار قد يكون مهما على الدولة أن تصارح اللبنانيين به، ماذا سيكون البديل عنه؟ الخيار العسكري إذا كان التفاوض لا ضمانات له كما أعلن رئيس الحكومة وذكر به الضيف الكريم من بيروت، أيضا الخيار العسكري غير مضمون النتائج. إذن لبنان يعيش حالة من الاستعصاء تكون نتيجتها تدمير ممنهج ومستمر لجنوب لبنان. أما الحديث عن فكرة أن أمريكا تريد فرض وقف إطلاق النار ويبقى الاحتلال، ما هذا أيضا ما يطرحه الإيراني في إسلام أباد، أو نتحدث عن إسلام أباد لم يعد هنالك من إسلام أباد، هنالك مفاوضات. إذن فكرة أن يتم تقديم وقف إطلاق النار، ما هذا أيضا ما سيخرج عنه أي اتفاق إيراني أمريكي. ولكن السؤال هل ستلتزم إسرائيل بما يسمى بحرية الحركة أو لا؟ واحد. اثنان، قدرة إيران، وأننا سمعنا هذا الأمر اليوم في بيان وزارة الخارجية وفي الأيام أننا سنقوم، إيران لم تستطع أن تتحرك، ربما هي راغبة الموضوع بالنتائج. دمرت غزة ولم تقدر استراتيجيا أن تنقذ غزة، وكل ما جرى بال24 وجرى بال26 لم تكن قادرة على لا أعتقد أن اليوم إيران قادرة أو راغبة، وبالنهاية لا أحد بلد بعيد 4000 كيلومتر أو ربما أكثر قادر على قلب المعادلة. السؤال الأساسي والتحدي الأساسي الذي يواجه المجتمع اللبناني استمرار الحرب ليس لمصلحة لبنان ولا لحزب الله. من يريد استمرار الحرب هو الاحتلال الإسرائيلي والعدو الإسرائيلي. السؤال لم يعد على مستوى التوصيف، وصفنا كثيرا، لا يمكن تعطيل النقاش الحقيقي في التوصيف. كيف نخرج من هذا المأزق؟ وبشكل أوضح وأنهي بهذه النقطة، كيف نجنب حاضرتي جنوب لبنان الكبيرتين، وأعني بها مدينة النبطية ومدينة صور، مصير الخيام وبنت جبال؟ هذا ما يجب أن تفعله الدبلوماسية، هذا ما يجب أن يكون التحرك عليه. وأصلا أي وقف لإطلاق النار وإن حدث، وهو أمر مهم ويشكر كل من يأتي به، يبقى أن كل ما عداه ومن بعده هو وقف الحرب وسحاب إسرائيل وإعادة الإعمار والعودة، هي مسائل لا يمكن إلا للمفاوض اللبناني أي الحكومة أن تتعامل معها.
1: دكتور محمد هلسة، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية من القدس، إسرائيل تستمر في احتلال الأراضي، هناك مزيد من أوامر الإخلاء للقرى، والآن تريد أن تقصف الضاحية. هل هو ربع الساعة الأخير بالنسبة لمفاوضات واشنطن وإيران، أم هو ربع الساعة الأخير بالنسبة لمفاوضات الغد، أم أن إسرائيل لا تقيم وزنا أساسا لهذه المفاوضات؟
6: التحية لك وللضيوف الكرام والسادة المشاهدين. إسرائيل لا يعنيها ولا تلتزم بقيود زمنية فيما يتعلق بالتصعيد الذي يجري. هي أصلا تريد شكا مفتوحا فيما يتعلق بحرية العمل العسكري في لبنان، ولذلك التصعيد والقتل والتدمير الذي تمارسه مقاربتها فيه بالتناغم مع الولايات المتحدة هو أن على لبنان، كل لبنان، أن يقبل، إما أنه يقبل بالتدمير والتصعيد الذي حصل ويقف عند هذه النقطة، ويقبل بالمقاربة الإسرائيلية على اعتبار أن كل الذي حق الذي حصل هو حقوق مكتسبة لإسرائيل ويعترف بهذا ويشرعنه، أو أنه مقبل على مزيد من التدمير والسحق والتهجير والإيذاء واقتطاع مزيد من الأراضي. هذه المعادلة ببساطة، حينما يأتي الوزير الخارجية الأمريكي ويبتز ويهدد الدولة اللبنانية، كل لبنان، بأن بيروت في عين العاصفة وقد يجري قصفها، إذا يعني ما دون ذلك هو بالنسبة للإسرائيلي ضوء أخضر بإمكانه أن يستمر في قصفه وفي تدميره. صحيح أن هنالك اعتبارات سياسية داخلية تحرك نتنياهو، مرتبطة بموسم انتخابي، مرتبطة بأزمات داخلية تعصف به، مرتبطة اليوم بنقاش موضوع حل الكنيسة بالقراءة الأولى في داخل الكنيسة، وهو يريد مد هذا الموضوع المماطلة فيه إلى شهر أكتوبر القادم، ويستخدم موضوع الحرب كوسيلة أو كذريعة للقول بأن الوقت لم يحن للبدء في إجراء انتخابات ودعاية انتخابية إسرائيلية. صحيح أن هذا مرتبط بمحاولة تخفيف الانتقادات التي تطاله في قضية استعصاء تحقيق إنجازات فيما يتعلق بساحة لبنان وكسر الحزب وكسر إرادة القتال لديه ونزع سلاحه، لكن وصحيح أيضا أضيف إلى ذلك موضوع الاعتبارات التي تفضل بالإشارة إليها الضيوف الكرام المرتبطة بالموقف الدولي. الولايات المتحدة أيضا تستخدم التصعيد ضد لبنان، حليف إيران الاستراتيجي، للضغط على إيران وربما استفزازه وربما ابتزازه على طاولة المفاوضات. لكن أمنيا إسرائيل تريد أن تثبت وقائع من منطقة أمنية عازلة يقدمها نتنياهو لاحقا على أنها إنجاز، كما حدث في وقف إطلاق النار السابق. إسرائيل تسيطر على مساحة واسعة من الأرض، تتحرك كما تشاء وتعتدي كما تشاء، نقاط عسكرية أيضا. هذا سيقدم للداخل الإسرائيلي في هذه المحطة من المواجهة على أنه إنجاز فرضه نتنياهو، كما فرضه في القطاع، كما فرضه في سوريا. وأنت تعلمين بأن المقاربة الأمنية بعد 7 أكتوبر في إسرائيل تقول بأن الدفاع عن المستوطنات الحدودية لا يتم من داخل هذه المستوطنات، إنما إسرائيل بحاجة إلى خط دفاعي خارج حدود جغرافيا إسرائيل. ولذلك إسرائيل تستميت ونتنياهو يستميت لتحقيق هذا الأمر، واليوم يستخدم الولايات المتحدة الراعي بين هلالين لمحاولة ابتزاز الدولة اللبنانية وفرض هذا عليها، إما عبر المسار التفاوضي الذي لا يعني إسرائيل كثيرا لأنها تعلم بأن الدولة اللبنانية عاجزة، وهي تقول أنها عاجزة وتعتبر أن الذي بيده الحل والعقد وقرار السلم والحرب في لبنان وحزب الله، وتريد أن تثقل على الكل اللبناني، أن ترفع الكلف عليه في محاولة لفرض هذه المعادلة. إن استطاعت إسرائيل أن تثبت هذا الأمر، وهذا يقودنا إلى المقاربة التي طرحها روبيو، فكرة أن يعني لبنان يقبل بالمقاربة الإسرائيلية، يشرع الإجراءات الإسرائيلية اعتبارها حقوق مكتسبة وإنجازات لإسرائيل، مقابل أن توقف إسرائيل هدم ما تبقى، تدمير ما تبقى، احتلال ما تبقى، إذاء ما تبقى، تهجير ما تبقى. وهذه هي المقاربة التي تتناغم فيها الولايات المتحدة وإسرائيل للوصول إلى هذا الهدف.
1: العميد المتقاعد خليل الجميل، إلى أي مدى تريد أن إسرائيل أن تقايد التدمير والتهجير في الجنوب مقابل تنازلات من حزب الله؟ هل هي أوامر الإخلاء التي توسعت اليوم جنوبا في لبنان، هل هي الاحتلال أراضي وعدم الخروج منها، أم هي ورقة تفاوضية من قراءتك العسكرية؟
3: الجيش الإسرائيلي يتوسع في لبنان لهدفين. الهدف العسكري الذي أعلنه، الهدف العسكري الأول هو إبعاد خطر المسيرات والصواريخ عن الداخل، المستوطنات القريبة من الداخل اللبناني من على الحدود، ولكن هذا الأمر لم يحصل، لأن كما لاحظنا اليوم هو وصل إلى بحيرة طبرية التي تبعد حوالي 30 كيلومترا عن الحدود مع لبنان، كما أنه يقول أنه يريد إنهاء حزب الله، وحزب الله الحال لغاية الآن هو قائم ولا ينتهي. أنا أعتقد أن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية للأسف لن يتوقف طالما أن إسرائيل لا يوجد هناك من يردعها من التوصل، خاصة أن أمريكا أو الولايات المتحدة أطلقت يدها اليوم، إذا كان هذا صحيحا فهي أطلقت يدها ولم تعد تلجمها إلى للوصول إلى بيروت. وبالمقابل فإن حزب الله كذلك لم يلتزم بقرارات الدولة اللبنانية بموضوع حصر السلاح والآخره، فأذن الاثنين يتصارعان والدولة اللبنانية لا تتمكن من إيقاف هذا الأمر في لبنان، إذن الغارات ستتوسع طالما أنه حزب الله طبعا يراهن على الوقت من أجل اتفاق إيراني أمريكي، ولكن إسرائيل تستغل هذا الوقت، وهذا الوقت بانتظار القاتل هو الذي يدمر لبنان.
1: سيد نصر الله، سيد خليل نصر الله، الضيف دكتور هلس يقول أن المسار التفاوضي لا يعني إسرائيل كثيرا، وحزب الله يتصرف بنفس العقلية أنه غير معني بهذه المفاوضات، ولكن أي تنازلات يمكن أن يقدمها حزب الله في إطار مسؤوليته الأخلاقية تجاه حاضنته الشعبية التي تنزح الآن بمئات الآلاف؟
4: نعم، أكيد أوافق الدكتور هلس على هذه النقطة. المسؤولية الأخلاقية على حزب الله بأنه أن يدافع في وقت الدولة تتخلى منذ عام 1948، تخلي ومزيد من التخلي ومزيد من التنازلات. الأخلاق بأن يدافع، الأخلاق يجب أن يسأل الآخرون عنا. لإسرائيل تقصف عاصمتهم وهم ذاهبون غدا وذاهبون أيضا، وأرسل الوفد العسكري للمفاوضة. أريد أن أوضح مسألتين. أول شيء موضوع قلعة شقيف، في مبالغة بالحديث أنه هو كان بالأمس متبدل استراتيجي، كان صورة لنتنياهو. وحدة مجلان التي دخلت متسللة تحت غطاء الليل إلى القلعة تعرضت لضربة، والإسرائيليون اعترفوا صباحا بمقتل عنصر من هذه الوحدة النخبوية وإصابة آخرين. يعني ليست إنجازا استراتيجيا بالبعد العسكري. وأعتقد أنا استمعت العميد جميل اليوم والأمس أيضا بحديثه، لا أريد أن أزيد كثير عن هذه المسألة. هذه مسألة لا يمكن أن تشكل تحولا استراتيجيا يمكن البناء عليه بالسياسة. المسألة الثانية أيضا ورد على لسان أحد الضيوف أنه البعد العسكري لا يحل، من أجل طبعا هذا الكلام تبرير البعد التفاوضي. أولا كان هنا إذا كانت الأولويات هي الخمس لدى الحكومة اللبنانية ولدى حزب الله، وأن وقف العدوان ووقف والانسحاب وموضوع إعادة الأعمار وعودة المهجرين والأسرى، هذا الأمر لا يحتاج للذهاب إلى واشنطن، ولا يحتاج إلى خطابات رسمية لبنانية للحديث عن سلام، ولا يحتاج أيضا لنقطة مهمة جدا. نعم. أن البعض في لبنان كان عندما عرض عليه لقاء نتنياهو كان يبحث هذه المسألة لولا الكبح هذه. نعم. الخطوة لبنانيا وعربيا كذلك الأمر. إذا أردنا توصيف المشهد الآن لنحن أمام الآن، هناك أمر، هناك وقائع. الوقائع شيء والحديث في القوانين وفي أنه كيفية تشكيل الدول شيء.
1: بالحديث عن القوانين سيد خليل نصر الله، دعني أتوجه إلى الدكتور علي مراد. أمام الوقائع كما ذكرت الدولة اللبنانية أمام مأزق، وأمام المسؤولية الأخلاقية أيضا للدولة اللبنانية تجاه النازحين وتجاه أهل الجنوب وأمام هذا الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، ما الذي يمنع الدولة اللبنانية من توقيع نظام روما التأسيسي واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية اليوم؟ لأنها قد تكون الورقة الوحيدة التي يمكن أن تلعبها.
5: أنا من موقع الأكاديمي أتيح لي أن أشارك في لجنة تسمى في لبنان لجنة القانون الدولي الإنساني، الذي يترأسها نائب الرئيس الوزراء الدكتور طارق متري، والعمل على إعداد ملف جاهز ويمكن رؤية هذه البيانات. أما عدم توقيع نظام روما الأساسي فيمكن العودة دون الإطالة الأسباب الحقيقية للعديد من القوى ومنها حزب الله في مرحلة معينة لعدم التوقيع عليه. اليوم الأمور مختلفة، أعتقد أن هنالك ضغط أمريكي لعدم التوقيع. الدولة اللبنانية مدعوة للتوقيع على نظام روما الأساسي، وإن لم يكن على نظام روما الأساسي بكليته على الأجزاء التي تسمح له بأن يكون هنالك ولاية على هذا المجال. الدولة اللبنانية تقوم بإعداد ملفات، ولكن هذه المسألة يعني كانت فقط الإشارة لها. أنا أعود النقاش إلى السياسة، وبعيدا عن مسألة المعيار على أخلاقي على أهميته، لأنه يوضع دائما في السياسة اللبنانية يعطل النقاش بأن كل من يطرح أسئلة أو نقد للخيارات من 23 حتى اليوم يواجه بأنه ألم ترى إجرام العدو. إجرام العدو واضح أمامنا، يعني التخفيف من سقوط واحتلال قلعة الشقيف هو خيار يعني للأسف يذكر بمراحل معينة كان هنالك نوع من الإنكار. لست خبيرا عسكريا، ولكن قلعة الشقيف تحتها مدينة النبطية وتثبت. أنا أعتقد أن حجم المأزق كبير جدا لإنكار واقعه. العدو الإسرائيلي لديه غطاء لاستمرار الحرب لن يوقفه أحد. العدو الإسرائيلي مجرم قاتل متوحش. السؤال كيف نواجه هذا الواقع؟ سبق وكانت معركة الخيام ومعركة بنت جبيل ورأينا النتيجة. علينا أن نرى الحقيقة كما هي ليك فكنرها. بحاجة لحوار داخلي لبناني، ولكن قائم على فكرة تحديد الأولويات التي هي تقوم انسحاب وقف الحرب وليس خدمة لمشاريع إقليمية.
1: أول يوم يعني وفق المصادر كان هناك ضوء أخضر أمريكي لنتنياهو وفق ما صرح به نتنياهو لقصف الضاحية. شكرا لك الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية، والسيد خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، والعميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محمد هلسي من القدس. في تطورات الملف الإيراني، أعلنت القيادة المركزية الإيرانية أنها شنت ضربات يومي السبت والأحد على رادارات ومواقع لقيادة وسيطرة المسيرات في غوروك وجزيرة قشم بإيران، ردا على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة جوية انطلق منها العدوان الأمريكي على جزيرة سيريك. أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية فقد قال إن قيام إيران باستهداف مصادر الاعتداء على أراضيها يعد خطوة قانونية في إطار حقها في الدفاع عن النفس. من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد أرهيد. البداية معك نور الدين، ما آخر التصريحات الإيرانية؟
7: رأي بكل تأكيد ما يمكن تسجيله الآن هو ما صدر قبل قليل عن رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض، حينما تحدث عن خرق لوقف إطلاق النار وربطه بموضوعين أساسيين. الموضوع الأساسي الأول وهو الحصار البحري الأمريكي المفروض على طهران. هنا قراءة إيرانية تقول بأن هذا الحصار هو حصار غير قانوني ويعتبر جزءا من خرق وقف إطلاق النار المتفق عليه بين طهران وواشنطن، وهذا يعطي رؤية ما على أن إيران قد تنظر إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى عمل ما للخروج من حالة الحصار. النقطة الثانية والتي قد تكون أكثر أهمية بالنسبة للجانب الإيراني وتشكل عنصر أساسي روعة الآن،
1: غارة قوية نور الدين، ابقى معنا، غارة قوية إذن على مدينة صور، نتابع هذه الصور، غارة إذن عنيفة على قضاء صور، نشاهد الدخان المتصاعد إذن في إطار التصعيد الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ ما يقارب الأسبوع. معنا جوني تانيوس من محيط صور لتعلمنا موقع هذه الغارة وما تشاهده بعينك.
8: في حقيقة الأمر روعة. خلال الدقيقة الماضية غارتان متتاليتان على منطقة الحوش الواقعة في محيط مدينة صور، نرصد سويا هذا الحجم الكثيف والضخم جدا من الدخان الذي يتصاعد من مكان وقوع هاتين الغارتين في منطقة الحوش في محيط مدينة صور. المقاتلات الحربية ما زالت تحلق في الأجواء. هذه المنطقة منطقة الحوش كانت استهدفت أيضا بغارة إسرائيلية من المقاتلات الحربية الحربية بعيدة منتصف الليلة الماضية، وها هو سلاح الجو الإسرائيلي يعود لاستهدافها بغارتين مع مجموعة من الصواريخ. في حقيقة الأمر رصدنا على الأقل من خلال الأصوات التي سمعناها ومن خلال الانفجارات التي حصلت، رصدنا ما لا يقل عن 3 صواريخ أطلقت باتجاه تلك المنطقة، وهي من المناطق الحيوية والأساسية والسكانية بامتياز. واضح من خلال هذا المشهد أن المباني السكنية هي متلاصقة بشكل كبير في منطقة الحوش في محيط مدينة صور، وهي جزء من الامتدادات الجغرافية لمدينة صور التاريخية. طبعا ما نزال في الدقائق الأولى لكي نتمكن من رصد المشهد بشكل كامل، قد نحتاج لمزيد من الوقت ومزيد من المعطيات، ولكن هذا الحجم من الدخان الكثيف يؤشر إلى حصول دمار كبير في المنطقة المستهدفة. على الأغلب ما جرى استهدافه في تلك المنطقة هي مباني سكنية ومنشآت سكنية. أستطيع أن أرصد من هذه النقطة أيضا تحرك إحدى سيارات الإسعاف والإغاثة في مدينة صور، يبدو أنها تتجه باتجاه منطقة الحوش، لأنه كما العادة عندما يحصل هذا النوع من الغارات تكون الفرق الإغاثية والإسعافية مستنفرة وتهرع إلى مكان وقوع الغارات. هذا ما رصدناه يوم أمس على سبيل المثال عندما استهدفت مدينة صور بسلسلة من الغارات العنيفة أدت إلى سقوط جرحى وأدت إلى دمار كبير في عدد من أحيائها الحيوية والأساسية. سحابة دخان كثيفة جدا، دخان رمادي تنبعث من منطقة الحوش في مدينة صور أو في محيط مدينة صور، وهذا جزء من المشهد التصعيدي، علما أن الغارات أيضا خلال الدقائق والفترة القليلة الماضية كانت امتدت إلى قضاء صيدا، إلى العدوسية وإلى غيرها من البلدات النجارية التي كان أنذرها الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم وطالب بإخلائها. وبالتالي هذه
1: مما نراه من حجم الدخان، هل كان حزاما ناريا أم يعني تحدثت عن غارتين يبدو حجم الدخان كبيرا جدا، أم أنه هناك يعني قصف لمواد مشتعلة تؤدي إلى هذه الكثافة الدخانية؟
8: ليس واضحا بعد، ولكن ما يمكن الحديث عنه أننا كنا إزاء غارتين متتاليتين، يبدو أنهما استهدفتا نفس النقطة الجغرافية أو نقطتين متقاربتين بشكل كبير، لأن هذا الدخان هو ناجم عن غارتين متتاليتين بمجموعة من الصواريخ. قد تكون هناك مواد مشتعلة، طبعا نحن نتحدث عن أماكن سكنية، عن منشآت حيوية، قد تكون هناك محطات للوقود أو مولدات كهربائية، ورصدنا هذا الأمر خلال فترات ماضية، ولكن على الأغلب عندما يكون هناك حرائق لمواد مشتعلة يكون الدخان أسود بشكل كثيف. الآن نحن نرى دخانا رماديا يميل إلى اللون الأبيض، هذا ناجم عن دمار، على الأغلب دمار كبير، لأننا تحدثنا عن مجموعة من الصواريخ، عن غارتين متتاليتين في نقطة معينة. يبدو أن القصد من هاتين الغارتين ومن إطلاق هذا النوع من الصواريخ تدمير مبان أو منشآت معينة. خلال المرحلة المقبلة سيتضح الأمر أكثر. بدأت هذه السحابة الدخانية تتبدد نوعا ما، وعندها يمكن أن نتبين المزيد من المعطيات بشأن هذا الواقع الميداني وهذه الغارات. نعم. التي كما ذكرنا تمتد من القطاع الغربي من مجد الزون
1: سوف نعود إلى أقصى الغرب جوني طبعا فور حصولك على مزيد من المعلومات إذن عن هذه الغارة، غارتين متتاليتين على قضاء صور. ابقى معنا جوني. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون في هذه التغطية للتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان، وإلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت يقدمها الزميل حسن جمول. إليك حسن.
9: شكرا لك روعة، ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه الضاحية التي تترقب عدوانا إسرائيليا جديدا بعد إعلان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عن اتخاذ قرار بتجديد قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. فور الإعلان عن ذلك بدأ السكان في الضاحية الجنوبية التي كانت قد عادت إلى حياة شبه طبيعية في فترات معينة، عاد السكان من جديد إلى إخلاء بيوتهم ومنازلهم في الضاحية الجنوبية، وتشهد مناطق الضاحية في هذه الأثناء تشهد زحمة سير خانقة. لكن قبل متابعة الحديث عن الضاحية الجنوبية نشاهد على الصور آثار لغارات إسرائيلية مكثفة على مناطق في جنوب لبنان. استمرار هذه الغارات بعنف، قبل قليل كان هناك هذه الصورة لقلعة الشقيف في جنوب لبنان التي أعلنت إسرائيل عن السيطرة عليها. على كل، بالعودة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، كما ذكرنا مداخل الضاحية تشهد زحمة سير خانقة نتيجة إخلاء المواطنين اللبنانيين لمنازلهم بعد إعلان إسرائيل عن نيتها تجديد القصف على هذه المنطقة. سنرصد هذا الواقع في الضاحية الجنوبية كما سنرصد الواقع الميداني والسياسي كان في الجنوب أو حتى في الأروقة السياسية وانعكاسات وارتدادات ذلك على الواقع اللبناني عموما. نبدأ مع حسان مسعود من محيط الضاحية الجنوبية الذي يرصد أولا بأول المشهد داخل الضاحية وعلى مداخل الضاحية. حسان، عمليات الإخلاء مستمرة، وكذلك سيكون معنا مراسلون في الجنوب جوني طانيوس من منطقة صور التي شهدت قبل قليل غارتين عنيفتين جدا على منطقة الحوش، أيضا كاترين حنا في الضاحية الجنوبية عند مدخل الضاحية الجنوبية وهي ترصد حركة تنظيم عمليات الإخلاء من هذه المنطقة. من النبطية سيكون مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، أيضا سنرصد معه الوضع في منطقة النبطية وقضاء النبطية وأيضا الارتدادات السياسية لهذا التطور الميداني الجديد. كذلك من إبل السقي كارمن جو خدار ستكون معنا مباشرة لمتابعة التطورات الميدانية. إذن حسان مسعود بعجالة، كيف يتطور الموقف في الضاحية الجنوبية التي نسمع الآن أصوات المسيرات وهي تجوب هذه المنطقة؟
10: تماما، وهذه المسيرات باتت تأخذ منحا أكثر انخفاضا فوق سماء الضاحية الجنوبية وتركز تحريقها في هذه المنطقة تحديدا. ونحن كما ترصد كذلك حسن نستمع لأكثر من مسيرة تحلق في هذه الأثناء في سماء هذه المنطقة، في سماء الضاحية الجنوبية، هذه الضاحية التي تشهد في هذه الأثناء حالة من الترقب وكذلك من القلق نتيجة لاحتمال الاستهداف بعد هذه التهديدات الإسرائيلية الأخيرة. وتجري في هذه الأثناء العمل على تنظيم وتسريع حركة الإخلاء للمواطنين. ما يصلنا من داخل الضاحية من شهود عيان أن هناك أعداد كبيرة من المدنيين ما زالوا في الضاحية ويحاولون الخروج في هذه الأثناء وحزم أمتعتهم بشكل سريع من داخل أحياء الضاحية كثيفة سكانيا والمكتظة بالسكان وبالمدنيين في هذه المرحلة بعد فترة من الهدوء الحذر ومن توقف الاستهدافات في الضاحية، وهي التي أدت بالسكان بجزء من هؤلاء السكان للعودة إلى داخل الضاحية وأحيائها. عندما مررنا قبل قليل في شوارع وأزقة الضاحية شاهدنا محال تجارية مفتوحة، شاهدنا سكان ما زالوا في منازلهم ويعملون على الخروج بأسرع وقت ممكن نتيجة لهذا التهديد باستهدافها. وعلى وقع هذا التحليق المكثف للمسيرات فوقهم يزداد الضغط النفسي على السكان من جهة، وكذلك يزداد الضغط أيضا على المستوى الإغاثي والاجتماعي للمناطق المحيطة بالضاحية لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة المتوقعة من النازحين من الضاحية الجنوبية لبيروت. في ذات الوقت أيضا هناك ضغط إضافي على مستوى الاستعدادات التي يقوم بها فرق الإغاثة والمستشفيات في المنطقة في حال حدوث أي نوع من أنواع الغارات والاستهدافات التي يمكن أن تشكل كذلك ضغطا إضافيا على القطاع الطبي في هذه المرحلة التي أيضا كانت قد شهدت خلال المراحل الماضية حالات من الضغط كذلك نتيجة للغارات التي أدت إلى أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين وفقا للمعطيات التي كانت تعلن عنها وزارة الصحة وكذلك الفرق المعنية والجهات الخاصة بالإغاثة والإسعاف. وكذلك أيضا كان هناك تصريح لوزير الإعلام بول مرقس قبل قليل حول جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، والذي أشار فيها إلى أنه سيتوجه بنداء عاجل إلى المجتمع الدولي

0: كذلك لاستكمال تلبية احتياجات النازحين في ظل
1: نعم
0: تراجع الإمكانات المتوفرة، وهو بذلك يشير إلى واقع الإمكانات لدى الدولة اللبنانية للتعامل مع مسألة النازحين ومع هذا الضغط الذي ليس فقط نتيجة لهذا النزوح الجاري من الضاحية في هذه المرحلة، إنما أيضا ازداد بعد إعلان وتهديد

0: أيضا أدت إلى مزيد من الضغط لجهة النزوح في هذه المرحلة المعقدة والحساسة.
1: طيب وأنت تتابع هذه الحركة، حركة النزوح، أيضا كيف تبدو الطرقات والمداخل إلى الضاحية الجنوبية لبيروت مع كاترين حنا؟ كاترين،
2: الضاحية الجنوبية لبيروت كما يمكن أن نرصد زحمة السير بهذه السيارات، بغالبيتها هي سيارات لنازحين من سكان الضاحية انتقلوا على عجل مع عائلاتهم أطفالهم أمتعتهم. شاهدنا الكثير من السيارات قبل قليل كانت تحمل الفرش والأمتعة والحقائب، ما يؤشر إلى أنهم يتجهون نحو وجهات مختلفة وأماكن نزوح جديدة. طبعا الوجهة ليست معروفة، معظم هؤلاء كما نعلم من سكان الضاحية وأبنائها هم من الجنوب ومنازلهم دمرت في الجنوب أيضا وبلداتهم مهددة هناك، وبالتالي الوجهات ستكون حكما إما العودة إلى نصب الخيم في طرقات وشوارع بيروت التي كانوا قد نصبوها سابقا، إما العودة إلى مراكز الإيواء التي كانوا قد لجأوا إليها في المرحلة الماضية، وإما البحث عن منازل استئجارها. وطبعا هذا الأمر يتطلب وقتا، وهذا ما يؤشر إلى أن هؤلاء حاليا في حالة من القلق الكبير وفق ما نشاهد من هذه الحركة الكثيفة للسيارات من النازحين الذين بمعظمهم كانوا عادوا لأن منازلهم ربما سلمت من القصف أو أنها لم تدمر بشكل كامل، ولكن الآلاف الآخرين لم يتمكنوا من العودة كما هو معروف حسن لأن منازلهم دمرت وسويت بالأرض وبقوا نازحين على الرغم من وقف إطلاق النار، ولكن مئات العائلات الأخرى كانت قد عادت فور وقف إطلاق النار ظنا منهم بأن الضاحية الجنوبية لبيروت قد تبقى محيدة عن الاستهدافات والهجمات الإسرائيلية، ولكن فور انتشار خبر الأوامر الإسرائيلية من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت حتى بات المشهد على ما نرصده الآن بعدسة الزميل علي ماجد هنا عند مستديرة الطيوني. كما ذكرنا منذ ساعتين وأكثر المشهد على حاله وهناك حالة من الإرباك كبير وايضا الترقب، لا سيما ان الجيش الاسرائيلي لم يصدر لاحقا اي بيانات اضافيه او اي انذارات كما كان يحصل سابقا نحو مبان معينه في الضاحيه قد تستهدف او مناطق معينه قد تكون مهدده في الساعات المقبله، وانما اتى هذا الخبر شاملا ما ادى الى مزيد من الارباك. ليس معروفا متى سينفذ هذا القصف ومتى سيبدا واي مناطق بالتحديد سوف تقصف، علما أن هذا المشهد يذكرنا حسن تماما كما نعلم بما كان عليه الوضع قبل أكثر من يعني من شهر ونصف وأكثر قبل وقف إطلاق النار عندما خرج سكان الضاحية بالآلاف إثر انذارات إخلاء شملت معظم المناطق الأساسية والأكثرها كثافة سكانية في الضاحية.
1: على كل هذا المشهد الذي نتابعه انعكس على كل طرقات وشوارع مدينة بيروت والمحيط نتيجة عملية النزوح المكثفة هذه. حتى ضيوفنا هنا في موقع التغطية وصلوا بصعوبة شديدة إلى المكان. سنعود إليك كاترين وطبعا سنعود إلى حسان مسعود لمتابعة الموقف على الأرض، ولكن ننتقل الآن إلى مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم المتواجد في منطقة النبطية. مازن، هذا التطور عملية التهديد بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا جاء بعد تطورات ميدانية هامة في جنوب لبنان رصدناها معك بشكل متتال يوم أمس. اليوم ما هو الجديد على الصعيد الميداني وكيف يمكن أن يقرأ هذا التطور المتمثل بالتهديد الجديد؟
3: نعم، في الواقع وأنت تطرح هذا السؤال مزيد من القصف هنا في الأفق، يمكن أن نوجه عدسة الكاميرا حسن كي نرصد ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو يأتي ضمن إطار واضح من التصعيد العسكري الممنهج ضمن كل هذه المنطقة التي تقع على تخوم تخوم قلعة الشقيف. هذه مجموعة من البلدات التي يجري استهدافها بشكل متتال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

0: ما نشاهده هنا هو غارة إسرائيلية في محيط يحمر الشقيف. من خلال عدسة الزميل عصام يمكن أن نرصد هذا التطور الميداني المتواصل، وبمعنى آخر سقوط قلعة الشقيف بيد الاحتلال الإسرائيلي لم يوقف كامل المواجهات على كل هذا الخط من زوتر الشرقية مرورا بمزرعة الحمرة ويحمر الشقيف كفر تبنيت، وكذلك هذا القوس المترامي من الجبال التي تشهد مواجهات ما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله. دعني هنا أعيد صياغة وتشكيل هذا المشهد الذي نراه حاليا من تصعيد إسرائيلي ضمن ثلاثية يمكن اختصارها بثلاث كلمات، وسأدخل بتفصيلهم: إيلام، إحراج، واختبار. إيلام لحزب الله بمعنى تهديد ضاحية بيروت الجنوبية، إيلام الحزب وحاضرته الشعبية. الإحراج وإحراج رسمي للحكومة اللبنانية والرئاسة التي ستذهب غدا إلى المفاوضات في جولتها الرابعة، وهو اختبار قاس للإيرانيين الذين أرادوا ربط التهدئة في لبنان بمسار التسوية هناك، وبالتالي بالتوافق الأمريكي الإسرائيلي وفق ما تم تسريبه من إسرائيل يمكن اختصار هذه المعادلة بالأضلع الثلاثة: إيلام حزب الله من خلال الضغط الميداني وقصف قلب ضاحية بيروت الجنوبية، مع ما يعني ذلك من ضغط على الحاضنة الشعبية للحزب، هذا من جهة من خلال تهديد الضاحية وعودة حالة النزوح التي شاهدناها مع الزميل حسان والزميلة كاترين، كذلك الأمر الضغط الميداني العسكري الذي شهدنا فصولا له هنا، نعم. وأيضا ما قد عكسه جوني قبل قليل في صور، وكذلك الأمر بالنسبة للاختبار القاصن المرتبط بالمسار الإيراني الأمريكي، وبالتالي كل هذه المسارات حسن تتقاطع عند هذه النقاط ولا يمكن فصلها إطلاقا، وبالتالي ما نشهده هو ليس مجرد فصل من فصول التصعيد الإسرائيلي سواء هنا في جنوب لبنان أو في قلب ضاحية بيروت الجنوبية، ولكن القراءة التفكيكية الدقيقة المسار الإسرائيلي تعني الكثير الكثير.
1: طيب سؤال هنا مازن، بدأت بالحديث عما يجري ميدانيا على الأرض واستمرار القصف الإسرائيلي لمناطق عدة، الآن كيف وأين يتركز هذا القصف، وهل هناك أي تحركات ميدانية مستجدة على الأرض في منطقة قضاء النبطية، خصوصا بعد تطور الأمس الذي تمثل بسيطرة جيش الاحتلال على قلعة الشقيف؟
0: حسن، في اليوم الذي حاولت فيه وسعت وقامت قوات الاحتلال بمحاولة السيطرة على قلعة الشقيف شهدنا ذروة المواجهات وذروة القصف الإسرائيلي التصعيدي لكامل قضاء النبطية، ولكن بعد استيلاء قوات الاحتلال على البلدة تراجعت نسبيا حدة الغارات، ولكن بعدها بساعات وعندما استرجع حزب الله نمط العمليات العسكرية التي ينفذها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال المحلقات الانقضاضية وتوجيه صواريخ المضادة للدروع وإعلانه عن أكثر من 7 عمليات أو 8 عمليات ضد قوات الاحتلال في محيط قلعة الشقيف، وقد رصدنا بالأمس إحدى هذه العمليات من خلال توجيه الصواريخ الموجهة نحو آليات الهامر الإسرائيلية، عادت قوات الاحتلال الإسرائيلي لتكثيف القصف الذي يشمل كامل هذا القضاء، قصف للمدينة، قصف للقرى المحيطة بالمدينة، نتحدث من كفر تبنيت، يحمر الشقيف وكل هذا القوس الممتد من البلدات جرى استهدافها، وأيضا تكثفت المسيرات الإسرائيلية التي تقوم بتنفيذ عمليات دقيقة بالإضافة إلى المقاتلات الحربية، وبالتالي البعد العسكري الميداني الذي يضغط من خلاله الإسرائيلي وإن كان قد وصل إلى ذروته من خلال الوصول إلى قلعة الشقيف، ولكن تحديدا فيما يتعلق بالتقدم على محور النبطية توقف، وفي المقابل حزب الله ينفذ العمليات ويعلن عنها تباعا، وهذا ما رصدناه في سلسلة عمليات حصلت بالأمس، ولكن لا يمكن فصل المسار هنا ما يحصل هنا عن تطور آخر في محور آخر، محور عسكري هو سعي قوات الاحتلال الإسرائيلي للتقدم ضمن محور يمتد من وادي السلوقي باتجاه وادي الحجير، وكان هنالك إرهاصات لهذه العملية من خلال ما كان يحصل في بلدة الغندورية خلال الأيام الثلاثة الماضية والتكثيف الإسرائيلي، وبالتالي القراءة ضمن كل هذه التقاطعات للتطورات العسكرية هي مترابطة، بمعنى عشية المفاوضات، عشية الجلسة الرابعة للمفاوضات، وعشية أيضا المسار التفاوضي الإيراني الأمريكي وما يحكى عن خلاصات وخواتيم قد تبصر النور خلال الأيام المقبلة يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي.
1: طيب قبل أن ننتقل إلى القطاع الغربي مع جوني طانيوس ربما نكمل بالحديث عن هذه المحاور. كان هناك محور رئيسي أيضا في منطقة دبين وبلاط نتابع التطورات في تلك المنطقة وكان هناك غارة إسرائيلية أيضا قبل قليل على قضاء جزين منطقة مليخ بالتحديد. من إبل السقي تحدثنا كارمن جو خدار حول هذه التطورات. كارمن
2: حسن كما أشرت أحد المحاور الأساسية في جنوب لبنان هو محور دبين بلاط. هذا المحور يشهد بشكل متكرر إطلاق صواريخ من قبل حزب الله باتجاه تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وألياتهم. سننتقل بعدسة الزميل أيمن المولى لنرصد واقع هذه البلدة المتاخمة لنا حيث نتواجد. هذه بلدة دبين المقابلة تماما لمدينة الخيام التي تحتلها إسرائيل منها عبرت إلى دبين. هي تتواجد فيها وبالتالي حزب الله يطلق صواريخه باتجاهها. كما أن بلدة دبين تتعرض بشكل يومي لتفجيرات تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي مصحوبة أيضا بغارات إسرائيلية ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في دبين.
1: كارمن وأنت وأنت تتحدثين منطقة ليست بعيدة كثيرا عنك منطقة النبطية قضاء النبطية. هذه الصور من قضاء النبطية لقصف إسرائيلي متجدد وكان مازن إبراهيم قبل قليل قد أشار إلى أن هذه المنطقة ما زالت تتعرض للقصف الإسرائيلي من دون تسجيل أي تحركات ميدانية إضافية من قبل قوات الاحتلال ويقتصر الأمر على الغارات الإسرائيلية. أعود إليك كارمن باستكمال الحديث عن هذا المحور محور دبين بلاط.
2: حسن محور دبين لا ينفصل على الإطلاق عن قضاء النبطي إذ إنه يشكل الجناح الشرقي بالنسبة للقوات المتوغلة باتجاه النبطي وقضاء النبطي. حين نتحدث عن قلعة الشقيف وأرنون وكفر تبنيت ومرتفع علي الطاهر فهذه المنطقة التي نشاهدها بعدسة الكاميرا هي تشكل الجناح الشرقي الذي تحتاجه قوات الاحتلال الإسرائيلي لتأمين قواتها المتوغلة باتجاه ذلك القضاء. كنت أتحدث عما يشهد نحن إزاء تفجيرات يومية ضخمة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي انطلاقا من النسق الذي تنتهجه منذ بدء هذه المواجهات في تحويل المناطق التي تسيطر عليها وتتواجد فيها إلى أرض محروقة. هي تفجر هي تفخخ بشكل يومي كما أنها تستهدف بالغارات الإسرائيلية وهي تسعى من خلال التقدم من دبين وصولا إلى بلاط بالتالي لتطويق مرتفع علي الطاهر من جهة. وهذه المنطقة أيضا بلاط كانت تشهد استهدافات إسرائيلية مكثفة كان بالغارات أو حتى من دبابات الميركافا المتواجدة في بلدة دبين. هي تسعى للوصول إليها كما أشرت وتتكثف هذه المحاولات في هذه الفترة نظرا للاحتدام الذي يشهده الميدان خاصة حين نتحدث عن هذه الجبهة بالتحديد والاستماتة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة عليها. صبيحة هذا اليوم أيضا أطلقت دفعات صاروخية كان باتجاه بلدة دبين وتموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي. ننتظر ما سيقوله حزب الله عن هذه الاستهدافات وأيضا هناك استهدافات حصلت في مدينة الخيام حسن وكان الدخان ينبعث من تلك المنطقة. اليوم أيضا هذه المشهدية التي نرصدها في الميدان والتكثيف للجهود تطرح أسئلة حول مساعي قوات الاحتلال الإسرائيلي والخط الجغرافي الذي تسعى لرسمه حول هذا التوغل. إذا ما كان سيتجاوز نهر الليطاني سيكون كما حصل في اجتياح عام 78 أو 82 حين وصلت إلى العاصمة بيروت وكل السيناريوهات مطروحة خاصة أن في الميدان ما يجري هناك محاولات لوقف هذا التقدم الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي.
1: سنعود إليك عند حصول أي تطور كارمن من منطقة إبل السقي مع الإشارة إلى أن الغارات الإسرائيلية في هذه اللحظات ما زالت مستمرة على قرى وبلدات قضاء النبطية. وأيضا قضاء جزين كفرحونة كان لها نصيب من هذه الغارات، أكثر من غارة في بلدة كفرحونة وكذلك بلدة

0: شوكين في قضاء نبطية، وبلدة كفر تبنيت كذلك تتعرض لغارات إسرائيلية. بالانتقال إلى القطاع الغربي، كنا قد تابعنا مع جوني طانيوس قبل قليل آثار غارتين عنيفتين على منطقة الحوش في صور، وكان يحدثنا من هناك عن هاتين الغارتين. جوني، كيف يبدو المشهد لديك في هذه اللحظات؟
1: لابد من الإشارة بداية حسن إلى أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية تحلق في هذه الأثناء على مستويات منخفضة في أجواء هذا القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، وهي تناور بشكل كبير مع استمرار الغارات العنيفة على هذا القطاع وعلى هذه الناحية من الجنوب اللبناني من المنطقة الحدودية وصولا إلى قضاء صور وأيضا إلى قضاء صيدا. وهنا في قضاء صور، كما تحدثت تماما خلال المرحلة الماضية قبل نحو 20 دقيقة، غارتان متتاليتان على منطقة الحوش، وهي منطقة سكنية قريبة جدا من مدينة صور ملاصقة لها، وفيها تلاصق أيضا في المباني السكنية. ثلاثة صواريخ على الأقل أطلقت باتجاه تلك النقطة في منطقة الحوش، ما أدى إلى دوي انفجارات عنيفة وتصاعد دخان كثيف، ويبدو واضحا أن هذا الدخان هو بنتيجة الدمار الذي حل في المباني المستهدفة، والمعطيات الأولية تشير إلى وقوع إصابات بنتيجة هذه الغارات التي وقعت على منطقة الحوش، بانتظار مزيد من التأكيدات من قبل الفرق الإغاثية والدفاع المدني في الجنوب اللبناني. علما أن منطقة الحوش حسن أيضا قرابة منتصف الليل أو بعيد منتصف الليل بقليل كانت تعرضت لغارة إسرائيلية، أضيفت إلى سلسلة الغارات التي ضربت واستهدفت مدينة صور خلال ساعات يوم أمس، وكانت أيضا غارات غاية في العنف، وكان التصعيد يوم أمس باتجاه مدينة صور هو الأكبر باتجاه هذه المدينة الأساسية والحيوية والمركزية منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ أو ما يسمى الهدنة، لأن الأوضاع لا تؤشر إلى هدنة حقيقية قائمة هنا في الجنوب اللبناني. للناحية الشمالية، أكثر مناطق وبلدات في قضاء صيدا تعرضت لغارات إسرائيلية بنتيجة أيضا الإنذارين اللذين كان أصدرهما الجيش الإسرائيلي خلال المرحلة الماضية. العدوسية النجارية المروانية هي استهدفت بالغارات الإسرائيلية، وذكرها الجيش الإسرائيلي في بياناته، وهذين البيانين شملا 9 مناطق من بينها المناطق التي تقع في جزدين وتستهدف خلال الدقائق الماضية، وأيضا مناطق تقع في قطاعات أخرى من بينها قضاء صيدا. إذا ما توجهنا جنوبا أكثر، اللافت أيضا هو استمرار الغارات على بلدة مجد الزون الواقعة على مقربة من منطقة البياضة التي تحتلها القوات الإسرائيلية، وهذه غارات مكثفة قد يكون هناك مؤشر ما بشأن الواقع الميداني في تلك النقطة بين البياضة ومجد الزون.
0: شكرا لك جوني طانيوس من منطقة صور، وشكرا لجميع الزملاء المنتشرين في الجنوب وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. سنعود إليكم بطبيعة الحال لمتابعة أي تطور على الصعيد الميداني وأيضا على الصعيد السياسي. شكرا جزيلا لمازن إبراهيم، لجوني طانيوس، لكاترين حنا، كارمن جوخدار، وحسان مسعود. ينضم إلينا هنا في استديو التغطية الكاتب والصحفي نقولة نصيف، وكذلك الكاتب والصحفي الدكتور علي أحمد. مرحبا بكما سيد نقولة. ما هي قراءتك أولا لهذا التطور؟ إسرائيل أعلنت عن أنها ستجدد قصفها للضاحية الجنوبية التي لم تتعرض للقصف منذ 6 مايو أيار الماضي، باستثناء غارتين، واحدة في منطقة الشويفات قبل أيام وواحدة في الحارة، وكلتاهما كانتا محاولات اغتيال.
2: طبعا إسرائيل تريد أن تعيدنا إلى ما قبل الأربعاء الدامي الذي عرفته بيروت والضاحية الجنوبية آنذاك، نحن نتذكر بهذا النهار. وبالتالي هي أهمية ما يحدث اليوم أو العودة إلى التهديد بقصف الضاحية الجنوبية، أهميته في توقيته. أولا هو عشية جلسة المفاوضات السياسية المفترض أن تبدأ غدا وبعد غد في واشنطن في وزارة الخارجية الأمريكية برعاية أمريكية، أي الأمريكي صاحب الضمان، صاحب الذي

0: الالتزام الذي قدمه، ان تذكر في الجولة الثالثة الرئيس دونالد ترامب عندما تحدث انذاك وقال في 23 نيسان في الجولة الأخيرة، وقال بأنه يضمن وقف إطلاق النار وأعطى نوع من الضمان لبيروت والضاحية الجنوبية. هذا الأمر يبدو خصوصا بعد الكلام الإسرائيلي اليوم أن هذا التهديد أو
1: بالتنسيق.
0: أنها تعتزم هي بالتنسيق مع نعم. الأمريكيين، هذا يعني أن هناك غطاء أمريكي أو على الأقل هناك تراجع عن الغطاء أو عن الضمانة. الأهمية يعني فعلا السؤال هو لماذا هذا التراجع في وقت تحتاج أمريكا إلى أن تقدم البسيط القليل الحد الأدنى من التطمينات للوفد اللبناني كي يذهب على الأقل كي يجلس إلى طاولة المفاوضات. يعني توقيت التهديد أهميته كما ذكرت في يعني التوقيت هو الأهم عشية هذه الجلسة. نحن نعرف أن إسرائيل مرارا قالت رغم الضمانات الأمريكية أنها يمكن، وكان هناك تحريض من القيادات الإسرائيلية في الداخل بالسياسة والعسكر أيضا، أنه يجب قصف بيروت ويجب إعادة تدمير الضاحية الجنوبية. لكن اليوم كان ما يشبه الإعلان الرسمي لوقت الضمانات الأمريكية، وبالتالي لا أعرف كيف يريد أن يذهب لبنان غدا إلى هذه المفاوضات إذا كانت ستسبق جلسة رابعة غارات. لا أعرف ماذا سيحصل اليوم، لكن عمليا هذا يعني أن حتى الغطاء الأمريكي لم يعد موثوقا به كراع نزيه في المفاوضات، يعني لا في المفاوضات السياسية يلتزم التعهدات التي يقطعها، ولا هو يريد الضغط على إسرائيل، لا بل أكثر من ذلك هو ينسق مع إسرائيل ويوافق على منح إسرائيل الضوء الأخضر في توجيه الغارات أو في الاعتداء على الضاحية.
1: دكتور علي، ما هو رأيك في هذا الأمر؟ وما علاقة ذلك أكان بالمفاوضات المرتقبة كما ذكر سيد نقولة التي تبدأ غدا، أو بالمفاوضات مع إيران؟
2: بداية يعني اليوم المشهد وكان متوقع بأي شكل، لأن الإسرائيلي أصبح مضغوط بشكل كبير جدا. هدف الأساسي المعلن من العملية، بغض النظر عن الأهداف غير المعلنة، لكن الهدف المعلن من العملية ومن الحرب هو أمن الشمال. أمن الشمال لم يتحقق حتى في ظل الهجومات الكبيرة والتقدمات الإسرائيلية الكبيرة جدا. حتى الحديث البارحة عن النصر الوهمي أو النصر الإعلامي الذي حصل بالدخول إلى قلعة شقيف، رغم أهميتها المعنوية وأهميتها الاستراتيجية، لكن بالمعنى العملياتي اليوم كل الحديث داخل في الداخل الإسرائيلي أنه لا معنى له. هذا كان يمكن مفيد في العام 82 أنه كان هذه المنطقة مطلة على إصبع الجليل وصولا إلى كل النبطية، لكن اليوم مع التطور التقني مع وجود المسيرات والمحلقات لا يحتاج إلى رصد مباشر، يمكن لأي شخص مشغل المحلقة أن يذهب بعيدا. والأمر بأمن الشمال لم يتحقق، وهو ما حصل بالأمس وقبل الأمس أن الصواريخ والمسيرات ضربت المناطق شمال فلسطين المحتلة، وبالتالي الهدف الإسرائيلي الأساس من هذه العملية رغم كل التقدمات لم يتحقق. أمام هذا المشهد نتنياهو يريد التعويض، خاصة في ظل قرب الانتخابات وهناك ضغط كبير جدا في الداخل الإسرائيلي، حتى الكثير من المزايدات الإعلامية التي تحصل والخطابات السياسية عالية المستوى من قبل الأحزاب الإسرائيلية هي بشكل أساسي انتخابية بالكامل.
1: هذا في الداخل دكتور علي، لكن المسألة يمكن أن تؤثر على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، يعني تبنى حتى مواقف إيرانية في هذا الصدد، ويمكن أيضا أن تؤثر بشكل مباشر على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. وبالتالي هل يمكن لهذا المعطيين أن يغيبا عن صانع القرار الإسرائيلي عندما يتخذ قرارا بهذا المستوى؟
2: أولا بالنسبة للمسار اللبناني، مسار التفاوض اللبناني، هذا الأمر كان متوقع، ومن يعتقد أن الإسرائيلي كان سيقدم أي شيء للبنانيين هو كان واهم ولم يقرأ لا بالتاريخ ولم يقرأ بالعقل الإسرائيلي ولا بآلية العمل في المفاوضات، خاصة أن الدولة اللبنانية ذهبت إلى التفاوض دون أي ورقة قوة، لا بل أن الكثير من الإسرائيليين يتحدثون أننا نفاوض من لا يملك القدرة، وبالتالي على ماذا نفاوض؟ لكن بالملف بالمقلب الآخر بموضوع التفاوض في المنطقة، لا شك أن الأمور وصلت إلى عنق الزجاجة، إلى مسألة الإيرانيون بشكل واضح وحاسم يتحدثون أن الملف اللبناني هو ليس ورقة للتفاوض، هو نقطة حاسمة في أي اتفاق. واضح أن الأمريكي غير قادر على ضبط الإسرائيلي نظرا يعني الحاجة الإسرائيلية للبقاء في هذه المعركة لتحقيق شيء من الأهداف، لأن التوقف في هذه اللحظة كما قلنا قبل قليل هو يشكل هزيمة لي وكسر للأهداف الإسرائيلية، بغض النظر عن التحقيق القدرات المدنية والهجومات والاحتلال في أكثر من مكان والتقدم الإسرائيلي الذي هو واقع، لكن بالهدف الأساسي الإسرائيلي لم يستطع تحقيق أمن الشمال. كل هذا المشهد اليوم يطرح سؤال، هل ستبقى الهدنة في الخليج موجودة في بين إيران وأمريكا موجودة، خاصة أن أمريكا اليوم تكسر الخط الأخير من الهدنة، يعني وهذا ما حصل كان بتحييد بيروت، اليوم كسر هذه النقطة وبالتالي لم نعد أمام هدنة وبالتالي ننتظر المشهد.
1: هذا يطرح سؤالا، إلى أي مدى أصبحت الساحة اللبنانية هي ورقة ضغط تستعملها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، وليس كما أرادت إيران أن تكون الساحة اللبنانية ورقة ضغط ضد إسرائيل؟ هذا أمر ربما نسأل عنه لاحقا، لكن سيد نقولة، لبنان كيف سيذهب إلى التفاوض غدا؟ وأنت سألت هذا السؤال، إذا ما استؤنف بالفعل قصف الضاحية.
0: طبعا لا أحد يستطيع أن لا أحد يتوقع أن يحصل شيء من هذا التفاوض، لأن لبنان سواء في الجولة الثانية أو الثالثة وغدا الرابعة وبعد غدا الخامسة، إضافة إلى المسار الأمني، كان المطلب الأول للبنان أو البند الأول الذي حمله معه المفاوض اللبناني سواء كان السياسي أم العسكري، هذا البند الأول هو وقف إطلاق النار، وفي كل المحاولات أو في كل جولات التفاوض لم يحصل على هذا الأمر، لا بل هناك يعني بل هناك استمرار وصعيد عسكري القائم. ربما الموضوع الذي يجب أن يسأل أيضا خصوصا فيما يتعلق بإيران بالدور الإيراني، لأن إيران تقول دائما أنها تقرن أو أن لا اتفاق مع الأمريكيين ما لم يرد فيه وقف إطلاق النار في لبنان. ربما الأجدى لإيران أن توقف المفاوضات، يعني إيران تريد أن تضع وقف إطلاق النار في اتفاق مع الأمريكيين، ونحن نعرف أننا لن نصل في وقت قريب إلى هذا الاتفاق، هناك تبادل مسودات رايحة جاي، وبالتالي ليس هناك اتفاق وشيء قريب أمريكي إيراني كي يكون وقف النار في لبنان بند أول فيه، فيما إسرائيل تمعن في التدمير كيفما شاء. ربما الأفضل لو تعلق إيران إذا كانت جادة في طلب وقف إطلاق النار في لبنان أن تعلق المفاوضات، يعني حتى تبادل الأوراق بينها وبين الأمريكيين أن تعلقها إلى أن يثبت وقف إطلاق النار.
1: هذه نقطة مهمة. نعم هذه نقطة مهمة. باختصار، ما ردك على هذه النقطة تحديدا، وإلى أي مدى تستطيع إسرائيل الآن الضغط على إيران من خلال لبنان؟
2: أعتقد أنه اليوم العقدة الموجودة الأساسية في المنطقة والورقة القوة الأساسية لدى إيران هي مضيق هرمز، وهذا ما أصبح متسالم عليه. حتى الأمس عندما تم مقايضة هرمز بلبنان رفض الإيرانيون باعتبار أن هذا الأمر يجب أن يتحقق قبل أي أمر آخر. لذلك أعتقد أنه اليوم سنشهد موقف إيراني واضح من كل ما يحصل، خاصة أن الأمريكيين أخلوا بكل تعهداتهم ولم يبقى من كل التعهدات أي أمر. أعتقد أن المشهد أو أن الموقف الإيراني اليوم سيبنى عليه كثيرا، خاصة أن هناك تسريبات وما قاله قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني قبل قليل يشي أن هناك شيئا ما سيعلن من إيران، لكن الأمور حتى ذلك الوقت حتى لو ضربت الضاحية لن يحقق الإسرائيلي أهدافه حاليا، الأمور شد نعم. حبال من الجانبين، لكن المسيرات ستبقى تنهمر وتسقط على شمال فلسطين، وهو ما يكسر الهدف الأساسي الإسرائيلي من
1: شكرا لك دكتور علي أحمد الكاتب والباحث السياسي، وشكرا للكاتب الصحفي نقولة نصيف. شكرا مشاهدينا للمتابعة، نعود الآن إلى الدوحة لمتابعة التغطية، وسنكون معكم عند أي تطور جديد على صعيد الميدان.
3: شكرا جزيلا لك حسن. ننتقل إلى رام الله مع مراسل الجزيرة محمد خيري لنستطلع الجانب الإسرائيلي، ما آخر ما تقوله إسرائيل فيما يخص قرار التوسيع في لبنان والتهديد باستهداف الضاحية؟
4: ما يجري تداوله في هذه الأثناء روعة هو أن الجيش الإسرائيلي سيصدر بيانات وأوامر إخلاء لمواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، كان من المتوقع أن تصدر خلال الدقائق الماضية بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولكن هناك جدل في وسائل الإعلام، هل ستكون الضربات مفاجئة أم سيصدر فعلا الجيش الإسرائيلي مثل هذه الأوامر؟ ومن المرجح فعلا أن يصدر أوامر قريبة للإخلاء كما تشير القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية. في آخر التفاصيل، تؤكد وسائل الإعلام بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد أجرى سلسلة اتصالات هاتفية

0: خلال الأيام الماضية، وعقد سلسلة مشاورات أمنية كما تقول القناة الثالثة عشر الإسرائيلية. وذلك هذه الاتصالات كانت مع مسؤولين أمريكيين بهدف الحصول على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ هجمات في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقد حصل عليه فعلا كما تشير القناة الرابعة عشر الإسرائيلية. حجم هذه الغارات، حجم الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية ومداه وتوقيته، وكذلك المدى الذي سيستمر فيه هذا الهجوم، وهل هو تصعيد دائم وطويل الأمد أم سيقتصر على هجمات على مواقع في الضاحية ثم تعود إسرائيل للعملية العسكرية في الجنوب؟ كل هذه تساؤلات تدور الآن في وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة بانتظار أن يصدر بيان توضيحي من قيادة الجيش الإسرائيلي. نتنياهو كان قد أشار إلى أنه أوعز رفقة وزير الدفاع إسرائيل كاتس للجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجمات ضد مواقع قال إنها إرهابية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بسبب الخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله كما يقول بنيامين نتنياهو، وكذلك شن الهجمات على القوات والمواطنين والبلدات الإسرائيلية المختلفة. هذا البيان جاء بالتزامن مع انعقاد جلسة للكنيست لتشريع قانون لتفكيك الكنيست وكذلك الذهاب لانتخابات إسرائيلية، جاء بالتزامن مع انعقاد جلسة لمحاكمة نتنياهو بملفات وشبهات فساد عدة، وقد طالب القضاة بالخروج من قاعة المحكمة قبيل هذا الإعلان لكنهم رفضوا ذلك. وهو يأتي أيضا بالتزامن مع استعدادات إسرائيلية لخوض جولة رابعة من المفاوضات غدا وبعد غد مع الوفد اللبناني والفريق اللبناني في واشنطن. تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية إن ثمة رمزية لإعلان نتنياهو هذا، ولأنه جاء على لسان رئيس الوزراء ولم يأتي على لسان الجيش.
1: نعم، شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسل الجزيرة من رام الله. نتابع في نقاش المشهد اللبناني في هذا التحليل العسكري مع الزميلة وسيلة علمي. إليك وسيلة.
2: شكرا روعة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة العسكرية الخاصة بالتصعيد الإسرائيلي في لبنان التي نتابع فيها التهديد الإسرائيلي لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت والتطورات العسكرية في جنوب لبنان والمناطق الأخرى. معنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ونتابع قبل البدء في التحليل العسكري أبرز التطورات الميدانية في الساعات الأخيرة على الخريطة التفاعلية مع عبد القادر عراضة. عبد القادر، إذا إنذارات وغارات جديدة في الجنوب اللبناني تضاف إلى نية بالتصعيد في الضاحية الجنوبية لبيروت.
3: نعم وسيلة، وحينما نتحدث عن التصعيد نتحدث عن مرحلة جديدة في التصعيد، لأن التصعيد الإسرائيلي ليس وليد اليوم. يمكن عناوينه الكبرى هي هذه الغارات المتواصلة على أكثر من صعيد، استهداف مختلف الأقضية، ومرات في يوم واحد استهداف أكثر من قضاء ومناطق متعددة، وعمليات الإخلاء أيضا والإنذارات بإخلاء القرى، وأهمها أيضا هو ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يمكن اعتباره أعمق نقطة توغل فيها منذ 26 عاما وتحديدا قلعة شقيف. لكن لنبدأ من الضاحية الجنوبية وهذا التحذير. التهديد الإسرائيلي، كانت أكسيوس نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم بأن إسرائيل طلبت من إدارة ترامب السماح لها بضرب أهداف عسكرية على مستوى مناطق في الضاحية الجنوبية. تتحدث الجيش الإسرائيلي عن أهداف لحزب الله، ولكن اللافت نحن نتحدث عن منطقة جغرافيا تعد مهمة جدا ذات كثافة سكانية كبيرة، عدد سكان تقريبا الضاحية يتجاوز 600 ألف وفق بعض الإحصائيات، لكن من أبرز مناطق الضاحية التي وتعرضت في السابق لعملية استهداف الشياح الغبيري، منطقة الجناح، حارة تحريك التي كان هناك استهداف لأحد قادة حزب الله على مستوى هذه الحارة، برج البراجنة، الأوزاعي بالقرب من مطار، وأيضا منطقة الشويفات إلى الجنوب. إذن نحن نتحدث عن حيز جغرافي يتواجد به مئات الألاف من السكان، وقد شاهدنا صورا ونتابع صورا لحالات النزوح للسكان من الضاحية، ليست المرة الأولى، أكثر من مرة منذ 2 مارس نزح سكان الضاحية من هذه المناطق بعد تحذيرات إسرائيلية. لا يمكن فصل هذه التطورات عن سياق آخر هو التطورات الميدانية، وتحديدا على جبهات مختلفة. نتحدث بداية عن محور زوتر الشرقية يحمر شقيف وتوغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى هذا المحور، و تحديدا إعلانه عن السيطرة على قلعة إشقيف الاستراتيجية، وهي قلعة مطلة على أكثر من محور، سواء ما تعلق بالنبطية بالجليل الأعلى، ولكن أيضا على قضاء مرج عيون. إعلان هذا الإعلان من جيش الاحتلال الإسرائيلي، لابد أن نشير أيضا إلى ما أعلنه حزب الله في الساعات الأخيرة على أنه استهدف قوات متمركزة في محيط قلعة إشقيف، وهذا أمر لافت، ولكن أيضا أشار إلى استهداف عربتي هامر، وأيضا استهداف رادار للتشويش على المسيرات. وحينما نتحدث عن المسيرات، كانت المسيرات نقطة فاصلة في تطورات الحرب والاستهدافات الإسرائيلية باعتبارها شكلت معضلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن حصيلة بأنه فقد وقتل له 14 جنديا منذ وقف إطلاق النار، 10 منهم قتلوا بمسيرات إسرائيلية، وهذا نموذج من المسيرات التي يستخدمها حزب الله في هذه المواجهات. الجانب الآخر يتعلق بمحور آخر، وهو محور دبين، وهناك اشتباكات أيضا على مستوى هذا المحور، محور دبين بلاط، وربما التحليل العسكري سيعطينا أكثر تفاصيل عن هذا المحور. إضافة إلى محور زوتر، نتحدث عن محور دبين بلاط في محاولة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لإحداث اختراق، وأيضا للتقدم على مستوى محور مرج عيون. وبالتالي ما يمكن الحديث عن نوع من الكماشة بين قلعة شقيف والتحرك على مستوى هذا المحور. الجانب الآخر يتعلق بالاستهدافات الأخرى وعمليات القصف في النبطية تابعنا، ولكن كان هناك في الساعات الأخيرة قصف تابعناه على مستوى صور، وتابعنا انفجارات على مستوى هذا المحور خصوصا في منطقة الحوش، ولا يمكن أن نبرح هذه التطورات دون الحديث عن الإنذارات الجديدة. هذا آخر إنذار وجهه جيش الاحتلال الإسرائيلي لسبع قرى في قضاء صيدا، وهذا أمر تطور لافت آخر. تحدثنا عن النبطية، تحدثنا عن مرج عيون، تحدثنا عن صور، الآن هناك إنذارات لعدد من القرى على مستوى صيدا، وتحديدا هذه القرى. وباشر جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف في المروانية وفي مناطق عديدة هددها وأنذر سكانها بضرورة المغادرة. إذن نحن أمام مشهد تصعيد واضح على مستوى هذه الجبهات، وبالمقابل هناك أيضا سفرات الإنذار دوت في شمال إسرائيل عبر أكثر من موقع. لا زال حزب الله يطلق مسيرات وصواريخ، تقريبا 30 صاروخا وسيلة في 58 صاروخا عفوا أطلقه حزب الله على مناطق عديدة على مستوى الشمال وفق الإذاعة الإسرائيلية.
2: شكرا لك عبد القادر على كل هذه المعطيات والتحديثات. نرحب بك عميد حسن جوني. تطورات عديدة سواء في الجنوب أو في ما يتعلق بهذا القرار الجديد الذي اتخذته إسرائيل اليوم، ما الذي تغير ميدانيا حتى تتخذ إسرائيل قرار ضرب أهداف في الضاحية الجنوبية؟
4: تماما، لفهم أو تحليل أسباب إنذار الضاحية واستهداف الضاحية الآن في هذه اللحظة الميدانية العملياتية، لابد من التوقف عند النقاط التي برأيي دفعت الجانب الإسرائيلي إلى استهداف الضاحية اليوم. النقطة الأولى أو الدافع الأول هو التقدم الإسرائيلي الذي التوغل الإسرائيلي الذي حصل في محيط زوتر الشرقية قلعة الشخيف، وسيطرته على هذه المنطقة قلعة الشخيف ونطاق زوتر، وبالتالي هذا يعتبر بمثابة تقدم وإنجاز تكتيكي بين مزدوجين، طبعا احتلال القلعة وما رافقها من بروباغندا إسرائيلية ورفع العلم الإسرائيلي وعلم جولاني. كل هذا المشهد أدى إلى حالة من إذا صح التعبير من الضعف. برز الموقف اللبناني ضعيفا، موقف حزب الله، موقف البيئة، يعني كل هذا يعني ساهم هذا الموقف، هذا الاحتلال، بإبراز صورة وكأن الوضع مأساوي والوضع الميداني ليس جيدا وليس لصالح حزب الله. هذه ملامح برزت في الساعات الأخيرة. أعتقد أن هذا الدافع الأول الذي دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المزيد من الزخم وتطوير الزخم الهجومي ذهابا باتجاه الضاحية. النقطة الثانية هي تتعلق بالشمال الإسرائيلي، حيث يعني عندما توسع القتال هنا قرر حزب الله استهداف مناطق الشمال الإسرائيلي بعد أن كان حصر القتال في منطقة جنوب لبنان في فترة وقف إطلاق النار، وفهم وقف إطلاق النار على أنه ضمن نطاق الجنوب. بعد أن توغل الإسرائيلي قرر حزب الله استهداف الشمال الإسرائيلي، وبالتالي اعتبر الجيش الإسرائيلي أن هذا الاستهداف للشمال الإسرائيلي هو خروج عن قواعد الاشتباك التي حددت في نطاق في ضمن وقت وقف إطلاق النار بين مزدوجين، وبالتالي هذا الدافع الثاني. الدافع الثالث برأيي بما يتعلق باستهداف الضاحية الجنوبية هو أن الاستهداف استهداف الضاحية هو بمثابة نقل القتال من قتال حزب الله وبيئة حزب الله إلى قتال أبعد مع الدولة اللبنانية ومع يعني شريحة أوسع من المجتمع اللبناني. لماذا؟ لأن لاحظي الضاحية سيدة وسيلة، هذه الضاحية الجنوبية، هناك هنا يوجد المطار، مطار الدولة، هنا توجد مؤسسات الدولة، القصر الجمهوري ليس بعيدا عن الضاحية، وهنا أيضا هذه بيروت. لاحظي هذه المناطق المجاورة للضاحية وهي مناطق يسكن فيها تنوع لبناني. فإذا استهداف الضاحية له بعد أوسع من ذلك، تأثيره على كل الدولة وكل الشعب اللبناني.
2: لنفصل أكثر في هذا البيان الذي كان مقتضبا ولم يتضمن الكثير من التفاصيل، فقط قصف أهداف في الضاحية الجنوبية، هل نتوقع تصعيدا شاملا أم قصفا محدودا؟ وهنا سؤال كذلك عن بنك الأهداف المتوقع في الضاحية الجنوبية.
4: بداية يجب أن يعني نبحث عن النتيجة المتوخاة من هذا الإنذار أو من هذا التهديد الإسرائيلي. هو يريد المزيد من الضغط ويريد استغلال، يعني يريد تجديد الزخم. هو يعتبر الآن أنه في لحظة تفوق ميداني ونفسي كما ذكرت لك بناء لما حصل في قلعة الشقيف، وبالتالي يريد المزيد من الضغط. أعتقد أن الهجمة الأولى ستكون ربما تكون ضاغطة جدا قوية مؤثرة فاعلة من حيث التدمير وجسامة التدمير لكي يسعى إلى تحقيق الهدف وهو الضغط. طبعا هو كل هذه الاستراتيجية ذكرنا الدوافع، الهدف هو إخضاع حزب الله أو جعل البيئة كلها والدولة والمجتمع يطالب حزب الله بالإخضاع.
2: طيب، وبنظر إلى كل هذه التطورات، تهديد بالتصعيد في الضاحية الجنوبية، تقدم في قلعة شقيف، ما ملامح المشهد الميداني في المرحلة المقبلة في ضوء القدرة القتالية الحالية لحزب الله؟
4: حزب الله قرر استمرار القتال رغم كل ما يحصل الآن، قرر متابعة القتال. لم يقف حزب الله عند موضوع التدمير الممنهج الذي الاستراتيجية التدمير الإسرائيلية التي اعتمدها منذ بدء هذه العمليات، وهو يواظب على إطلاق المسيرات ويواظب على استهداف الشمال. الآن ربما يتم الحديث عن معادلة عن التأثير المطلوب من حزب الله بما يوازي هذا التصعيد الإسرائيلي، وإلا تكون المعادلة إلى حد ما قد بدأت يعني تختل لصالح الجيش الاحتلال الإسرائيلي من حيث الضغط النفسي والضغط الميداني من خلال التوغل في هذه المنطقة أولا، وإن كان لا يعني لا نتائج ميدانية أو تأثيرات ميدانية كبيرة تنتظر من هذا التقدم في زوتر أو في قلعة الشقيف، لا تقدم كثيرا في الموضوع الميداني ولكن له تأثير نفسي ومعنوي، إنما قابل للتوسع باتجاه النبطية وباتجاه إقليم التفاح وباتجاه الزهراني، بالإضافة إلى قصف الضاحية الآن إذا ما حصل يعني سيكون حزب الله محرجا ومطالبا باستخدام المزيد من القوة والضغط ضد إسرائيل بشكل أو بآخر لإقامة توازن ردعي، وإلا سيكون الموقف صعب.
2: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه النافذة العسكرية الخاصة بتطورات الحرب في لبنان. الآن نعود إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا جزيلا لك وسيلة. في تطورات الملف الإيراني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت ضربات يومي السبت والأحد على رادارات ومواقع قيادة وسيطرة للمسيرات في غوروك وجزيرة قشم بإيران، وأضافت أن الضربات جاءت ردا على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. من ناحيته قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة جوية انطلق منها العدوان الأمريكي على جزيرة سيريك. وقالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها تواجه السفن في مضيق هرمز وإنه سيتم إيقاف أي سفينة تخالف القوانين والتحذيرات. وفي الكويت أعلن الجيش تصدي دفاعاته الجوية لهجمات صاروخية ومسيرات معادية دون أن يوضح هويتها. هذا وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن دول المجلس تقف صفا واحدا مع الكويت في حماية أمنها وسيادتها. وبشأن الاتفاق مع إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق ينص على أنها لن تملك سلاحا نوويا، وأضاف أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق وأن الاتفاق سيكون جيدا للولايات المتحدة. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد أرهيد. نور الدين، البداية معك مع هذا التصعيد الإسرائيلي في لبنان. عقدة لبنان على طاولة المفاوضات مع إيران يبدو أصعب الآن، ما الذي تقوله إيران في هذا الملف؟
5: روى بكل تأكيد، وكما كنا نشير في وقت سابق على أن العقدة الحالية في التفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية تتمثل بشكل كبير بما يحدث في لبنان، باعتبار أن الملف اللبناني كان جزءا أصيلا من وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بالوساطة الباكستانية. روعة المسألة بدأت تتضح في مجموعة من المواقف هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، أولها مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ورئيس الفريق الإيراني المفاوض، حينما تحدث على أن ما يحدث في لبنان الآن هو خرق لوقف إطلاق النار. أكثر من ذلك، حينما يتحدث بأن أي عمل له ثمن، وهنا تأشير ربما وإشارة من باقر قاليباف ربما لما تريد أن تفكر فيه طهران خلال المراحل المقبلة. كذلك يتبين هذا الموقف مما تحدث به المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي حينما انتقد ما يحدث في لبنان، وقال بأن الجانب الإيراني ينتظر ما يمكن أن يحدث خلال المراحل المقبلة من هذه المواجهات. إذن نحن الآن أمام منعطف كبير جدا ربما قد يؤدي في أي لحظة إلى اندلاع ربما حرب حقيقية مرة أخرى، باعتبار أن إيران قد تقرأه خرقا لوقف إطلاق النار، وبالتالي لابد من الرد. الأجواء روعة هنا في إيران، تتحدث على أن الجانب العسكري خاصة الحرس الثوري الإيراني يرى نفسه معنيا بما يحدث في الجانب اللبناني، وهناك من تحدث على أن هناك استعدادات ربما قد تتحول إلى عمل عسكري. هناك القراءة السياسية وهذه هي المهمة هنا روعة. السياسيون يرون بأن ما يحدث في لبنان هو ضوء أخضر أمريكي ربما لكسب مساحات في لبنان وكسب أوراق تفاوضية قد تطرحها طهران واشنطن على طاولة المفاوضات، وتكون المعادلة لبنان مقابل مضيق هرمز بدلا من مضيق هرمز مقابل الحصار.
1: شكرا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة في طهران. هذا ينقلنا إلى واشنطن مراسل الجزيرة أحمد أرهيد. السلطات الجهات الرسمية الإسرائيلية أيضا أعلنت أنها أخذت الضوء الأخضر من واشنطن لقصف لبنان، ومع ما قاله الآن نور الدين، ما هو الموقف الأمريكي من لبنان ووقف الحرب فيه؟ هي مطلب إيراني على طاولة المفاوضات مع واشنطن؟
6: نعم روعة، في الحقيقة حتى الآن لا تصريح رسمي يفيد بذلك هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن ما نزل في ساعات الصباح الأولى، ولكن مسؤول أمريكي كان قد تحدث للجزيرة خلال الساعات الماضية وقال إن الولايات المتحدة لا تتوقع من إسرائيل تحمل هجمات حزب الله تجاه المدنيين، وبالتالي فهذا يشير إلى أن الولايات المتحدة تتوقع هذه الردود الإسرائيلية على أهداف تتبع لحزب الله في لبنان. ولكن طبعا هنا ترقب كبير في الحقيقة للجولة الرابعة المرتقبة للمحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والتي ستعقد يوم غد وبعد غد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية هنا في واشنطن. هذا المسؤول أيضا أشار إلى أن الخطة الأمريكية والمقترح الأمريكي يقترح بأن تمتنع إسرائيل عن مهاجمة بيروت مقابل توقف شامل للهجمات من قبل حزب الله تجاه إسرائيل. أيضا يقول إن الرئيس اللبناني حاول الدفع بالمقترح الأمريكي، ولكن رد الرئيس البرلمان أو رئيس مجلس النواب اللبناني كان مخيبا للآمال على حد قول هذا المسؤول الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك أحمد رهيد مراسل الجزيرة من واشنطن. ومعنا في الاستوديو الدكتور عمر عاشور أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. دكتور عمر، يعني يبدو أن الضوء الأخضر الأمريكي لإسرائيل لقصف الضاحية هو محاولة لترسيخ معادلة لبنان مقابل مضيق هرمز على طاولة المفاوضات بين واشنطن وإيران. أمنيا واستراتيجيا ما مصلحة إيران في هذه المعادلة؟
7: مصلحة استراتيجية هامة للغاية، ليس فقط على البعد النقل الإعلامي، صورة مظهر النقل الدولة، دولة القلب في محور المقاومة بين أقواس، ترى ربما أهم قوة دولوتية هي متحالفة معها منذ الثمانيات، بنتها وسلحتها وضربتها وإلى حد ما تحالف طويل المدى ليس على المستوى التكتيكي والاستراتيجي ولكن أيضا على المستوى العقدي أيضا والأيديولوجي كذلك ينهار بهذه الطريقة. لا أعتقد أنه سيترك هذا على المستوى الإعلامي، لا ليس جيدا للجمهورية الإسلامية بشكل عام والحرس الثوري بشكل خاص. على المستوى العملياتي هذه هي نقطة التماس البرية الوحيدة الباقية مع إسرائيل. يعني لو إيران تريد أن تهدد إسرائيل بريا لا يوجد الآن بسبب تغير الوضع العسكري في غزة وبسبب تغير الوضع العسكري والسياسي في سوريا لم يبقى سوى جنوب لبنان. فمن هنا هذا الإصرار على هذه النقطة تحديدا. لكن المشهد بشكل عام يعني أنا لا يوجد عمليا عمليات مفاوضات جدية حقيقية، لا يوجد وقف إطلاق نار، يعني عمليا لا توجد هدنة عملياتية. المشهد من هرمز إلى جنوب لبنان تقريبا توجد الآن محاولة لتفكيك قدرات الرؤية الرادارات الصواريخ الساحلية على هرمز بهذه الضربات الأمريكية، مقابلها رد إيراني في الخليج بشكل عام. هو لا يحصل المعركة في هرمز لكن يحصل شهدنا الهجمات على الكويت، وكذلك تمدد في جنوب لبنان وتصعيد هناك.
1: بالحديث عن منطقة الخليج، الأمس ضربات القيادة المركزية يومي السبت والأحد على رادارات ومواقع قيادة والرد الإيراني على ما يبدو في الكويت، كيف نقرأه عسكريا؟
7: نقرأه عسكريا على عدة أمور. أولا يوجد سعي أمريكي لتفكيك الرؤية، تفكيك قدرة إيران على تهديد هرمز عبر أولا رصد السفن والناقلات أو أي ما كانت مدنية أو عسكرية، ثم بعد ذلك محاولة ضربها. ولكن على الجانب الآخر توجد قدرة إيرانية على الرد، ليس تحديدا في هرمز ولكن أيضا في الخليج، في دول الخليج، وإلى حد ما بصواريخ باليستية، لأنه الفاتح 110 الذي تم صده في هذه الأثناء عمليا صد الصاروخ ولكن بقاياه أحدثت بعض الأضرار شاملة بمسيرة أمريكية من MQ-9 فمسيرة وزينة إلى حد ما. فهذا المشهد يوجد ما زالت قدرة باليستية إيرانية من ناحية على الوصول لأهداف في الخليج، ومن ناحية أخرى محاولة أمريكية لتفكيك القدرة على الرؤية والضرب داخل هرمز من ناحية أخرى. فعسكريا الطرفان لديهم قدرات على الاستمرار في هذه المواجهة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والاستراتيجية في معهد الدوحة. إذن تغطيتنا مستمرة لآخر المستجدات على جبهة لبنان وعلى جبهة المفاوضات بين إيران وواشنطن مع الزميلة مريم بالعالية. إليك مريم.
2: شكرا لك روعة. أهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر التطورات، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه أمرا بشن هجمات على أهداف في الضاحية الجنوبية في بيروت عقب ما وصفه باستمرار الخروق من حزب الله. في وقت لاحق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أن أفراد الجيش يخوضون معارك ضارية لحماية أمن إسرائيل وسيستمرون في ذلك حتى إنجاز المهمة. وأفاد مراسل الجزيرة أن الضاحية الجنوبية لبيروت تشهد حركة نزوح في أعقاب التهديد الإسرائيلي. وفي التطورات بجنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في معارك بجنوب لبنان. كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 30 بلدة ومدينة وموقعا بشمال إسرائيل. بينما يستمر القصف الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان 7 بلدات في قضاء صيدا وبلدتين في قضاء جزين. سياسيا، قال الرئيس اللبناني إن لبنان يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا، وإن البلاد تسير بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها. نتابع الآن هذه الصور التي التقطت قبل قليل لاعتراضات صاروخية في منطقة الجليل.

0: المتابعة معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري من الطيونة في بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا ومن قضاء مرجعيون مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار. أهلا بكم جميعا. أبدأ من هذا الحدث الذي كنا نتابعه قبل قليل، اعتراضات صاروخية في الجليل سابقها دوي صفارات الإنذار، وفي هذا الوقت وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول لن نسمح بواقع يجري فيه استهداف قواتنا وبلداتنا بينما هناك هدوء في بيروت، في إشارة إذن إلى هذه العملية العسكرية على الضاحية الجنوبية التي يتحدث عنها وزير الدفاع الإسرائيلي وأيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اللذين أصدرا أمرا بشن هجمات على أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت. ويقول كاتس أيضا كما نقرأ على الشاشة في الأخبار العاجلة، وجهنا الجيش إلى مهاجمة أهداف إرهابية في الضاحية الجنوبية لبيروت. إذن هو إعلان صريح بتوجيه الجيش الإسرائيلي باستهداف ومهاجمة أهداف إرهابية كما سماها وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس في الضاحية الجنوبية لبيروت. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيقول لن نسمح لحزب الله بمهاجمة مدننا ومواطنينا، وتبقى مقره أي مقر حزب الله في الضاحية الجنوبية بيروت منطقة محظورة. هذا إذن هو التوجه الإسرائيلي لاستهداف مقر لحزب الله وأهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي الوقت نفسه يوجه حزب الله مسيراته وصواريخه إلى الجليل كما تابعنا قبل قليل، سمع دوي صفارات الإنذار وفعلت أيضا الدفاعات والمضادات الصاروخية كما تابعنا في سماء الجليل. محمد خيري، الصورة كما تبدو في جانبيها، ما يستهدف به الداخل الإسرائيلي وأيضا هذه الخطط الإسرائيلية التي يتحدث عنها نتنياهو ووزير دفاعه باستهداف الضاحية الجنوبية الآن؟
1: لدينا هذا البيان الصادر عن نتنياهو وكذلك البيان الصادر عن كاتس، وهما يحملان نفس الرسالة ونفس اللهجة تقريبا. نتنياهو يقول لن نسمح لحزب الله بمهاجمة مدننا وقرانا، بينما مقراته في الضاحية الجنوبية لبيروت محظورة من القصف، ويقول عازمون على استعادة الأمن لسكان الشمال كما فعلنا مع سكان الجنوب، ونواصل تكثيف العمليات على الأرض في جنوب لبنان للقضاء على معاقل حزب الله. هذا ما قاله كاتس قبل قليل وزير الدفاع الإسرائيلي عندما أشار إلى أن إسرائيل لن تسمح بواقع أو باستمرار هذا الواقع الذي تقصف فيه المدن الإسرائيلية بينما بيروت تعيش حالة من الهدوء. هو يقول أيضا بأن الجيش يسعى إلى تحويل منطقة الليطاني إلى منطقة تقع تحت السيطرة الأمنية للجيش الإسرائيلي وخالية من عناصر حزب الله والتهديدات التي تشكل خطرا على قوات الجيش الإسرائيلي. نتنياهو وكاتس كان أشار صباح هذا اليوم إلى أنهما أوعزا للجيش الإسرائيلي باستهداف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال إنها أهداف إرهابية تابعة لحزب الله، وبأن الهدف من ذلك وإن ذلك يأتي بعد خرق حزب الله لوقف إطلاق النار واستهدافه للمدن والمواطنين الإسرائيليين. هذه الرسائل تأتي بعد نشر الكثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية انتقادات للبيان الذي أصدره نتنياهو وكاتس، حتى إن إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول الآن بأن بيان نتنياهو بشأن الهدوء في بيروت والمقارنة بالهدوء بالشمال يبدو مضحكا كما يقول مراسلها في هذا الخبر العاجل، وذلك لأن المدن الإسرائيلية كانت تتعرض خلال شهرين إلى هجمات من حزب الله، لكنهم يحاولون الرمز بأن الأيادي الإسرائيلية كانت مكبلة من قبل الإدارة الأمريكية. كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضا بأن نتنياهو من أجل إصدار مثل هذا البيان اضطر إلى إجراء سلسلة من الاتصالات مع الإدارة الأمريكية والحصول على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية كما أشارت القناة 14 الإسرائيلية قبل قليل. الآن وفي تطور آخر، الجيش الإسرائيلي نشر إنذارا إلى سكان عدة قرى في الجنوب اللبناني وطالبهم أيضا بالإخلاء ويقول أنه سيعمل بقوة ضد حزب الله. ولكن على صعيد آخر فإن حزب الله أيضا هو مستمر في التصعيد ضد إسرائيل. قبل قليل أطلق الصواريخ باتجاه مناطق واسعة، ادوت صافرات الإنذار في نحو 35 بلدة وموقعا إسرائيليا في الجليل الأعلى والجليل الأدنى ومدينة صفد على وجه التحديد، وكذلك مدينة طبرية.

0: مختلفة وبخاصة بلدة المطلي. هذه البلدة التي لا تزال تدوي فيها صافرات الإنذار، بينما كانت تصدر أو يتصدر اسمها عناوين وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين، ذلك لأن وزير الدفاع ومسؤولين إسرائيليين كانوا قد أشاروا إلى أن السيطرة الإسرائيلية على منطقة قلعة شقيف وعبور الجيش الإسرائيلي إلى منطقة ما شمال نهر الليطاني تهدف إلى منع حزب الله من استهداف بلدة المطلي على وجه التحديد. ومنذ تلك الفترة والصافرات تدوي في هذه البلدة التي تستهدف بالمسيرات وكذلك بالصواريخ. الجيش الإسرائيلي أعلن صباح هذا اليوم أيضا بأن جنديا من وحدة الكوماندوز ماجلان قد قتل فيما أصيب آخرون جراء استهدافهم بمسيرة من قبل حزب الله. اللافت هذه المرة بالنسبة للجيش الإسرائيلي أن الحزب استطاع استهداف القوات الإسرائيلية خلال ساعات الليل. هذا حدث لم يجري إلا مرة واحدة خلال الأسابيع الماضية، وهو يتكرر. وتقول وسائل إعلام إسرائيلية منها معاريف بأنه يضع الجيش الإسرائيلي وسط حالة من التحديات. القوات الإسرائيلية كانت خلال الفترة الماضية لا تتحرك إلا ليلا خشية من استهدافها، لكن يبدو واضحا بأن حزب الله يستهدف كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن خبراء في مجال الصناعات الدفاعية وضباط إسرائيليين، يستهدف القوات الإسرائيلية ليلا باستخدام المسيرات التي تحمل منظومة تمكنها من الرؤية الليلية وكذلك التحرك وسط ساعات الظلام. والدليل على ذلك هو أن هذا الجندي وهذه القوة الإسرائيلية تعرضت إلى استهداف في تمام الساعة الواحدة فجرا بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت، ما يثير جدلا لدى الجيش. وكذلك تقول القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا بهذا الموضوع. اليوم كشف أيضا مصدر في شعبة التكنولوجيا العسكرية والصناعات العسكرية في الجيش الإسرائيلي لصحيفة معاريف إن إسرائيل والجيش يبحثان مع نحو 100 شركة للصناعات الدفاعية والتكنولوجية عن حلول لصد مسيرات حزب الله. صحيفة هارتس الإسرائيلية قالت في عنوانها الرئيسي اليوم إن الصور التي يبثها الجيش الإسرائيلي عن منطقة شمال الليطاني وقلعة أشقيف على وجه التحديد هي محاولة من الجيش للتغطية على الفشل العسكري في الأراضي اللبنانية. سببه استمرار مقتل الجنود الإسرائيليين وارتفاع عدد الجرحى وعدم إيجاد حل لمسيرات وصواريخ حزب الله حتى هذه اللحظة كما تقول الصحيفة.
1: طبعا سنتابع معك أيضا ما يجري على صعيد هذه الاستهدافات لحزب الله وأيضا تفاصيل هذه البيانات التي تصدر تباعا من نتنياهو وكاتس بخصوص التعليمات التي قدمت للجيش الإسرائيلي باستهداف الضاحية وأيضا واقع العمليات العسكرية في الجنوب. وهنا أنتقل إلى قضاء مرجعيون مع كارمن جوخا دار لنسألك عن الصورة لديك كارمن.
2: مريم، قضاء مرجعيون يمكن القول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقدمت فيه، وهنا أتحدث بالتحديد عن محور دبين الذي تموضعت فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي. ولكن قبل ذلك سننتقل أيضا بالصورة لنرصد الدخان الذي يمكن أن نشاهده من مدينة الخيام. هذا الدخان ينبعث منذ دقائق قليلة، كان أكثر كثافة، ولكن حتى اللحظة لم نستطع تبيان ما حصل وما أدى إلى هذا الدخان. ولكن من أعرفه أنه صبيحة هذا اليوم أطلق حزب الله دفعات صاروخية باتجاه تجمعات وتموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي أكان في مدينة الخيام التي نرصد جزءا منها بطبيعة الحال بعدسة الكاميرا. مدينة الخيام مدينة كبيرة ويمكن رصدها من أكثر من جزء. في هذه الأثناء مرابط المدفعية تعمل بكثافة منذ نحو ساعة. سأعود إلى مدينة الخيام التي كنت أتحدث عنها، هي أيضا تطل على إصبع الجليل، وهنا نتحدث عن مستوطنة المطلي التي أشار إليها الزميل محمد خيري قبل قليل، والذي كان حزب الله قد استهدفها في الساعات 24 الماضية بقذائف المدفعية. أيضا صبيحة هذا اليوم بلدة دبين المتاخمة لنا كانت أيضا في عين الاستهدافات. حتى اللحظة حزب الله لم يتحدث عن الأهداف التي استهدفها في هاتين المنطقتين. ننتظر تطور المشهد خلال النهار، ولكن قضاء مرجعيون يرتبط المشهد فيه وهو بشكل لصيق بما يجري في قضاء النبطية، خاصة حين نتحدث عن بلدة دبين، إذ إن هذه البلدة تشكل الجناح الشرقي بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتقدم في هذا القضاء، وكانت قد

0: وصلت إلى بلدة يحمر شقيف وقد وصلت إلى قلعة شقيف أرنون وهي تتواجد فيها. تلك المنطقة بدورها هي في عين استهدافات حزب الله، هو يطلق المحلقات الانقضاضية، القذائف المدفعية، الدفعات الصاروخية. ولكن اللافت مريم أننا خلال الساعات 48 الماضية نحن إزاء إطلاقات متتالية للدفعات الصاروخية باتجاه العمق الإسرائيلي. قبل قليل كانت هناك دفعة رصدت من القطاع الأوسط، كما هناك انفجار لصواريخ اعتراضية. ويوم أمس وفق بيانات حزب الله وتحدث عن استهدافات لنهرية، للكرايوت، لصفد وغيرها من المناطق والمواقع الإسرائيلية. المشهد يتطور وهو مصحوب أيضا بغارات إسرائيلية
1: يتطور، سنتابعه معك لاحقا. وأعود إليك لاحقا كارمن جو خضر من قضاء مرجعيون. الآن نستمع لهذه الكلمة التي أدلى بها قبل قليل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
2: معا أنا ورئيس ووزير الدفاع أصدرنا تعليمات باستهداف مواقع إرهابية في بيروت. حزب الله سنستهدف أهداف حزب الله وسنواصل تعميق ضرباتنا وقتل مخربي حزب الله والقضاء على حزب الله. نحن عازمون على استعادة الأمن لسكان الشمال بالضبط كما فعلنا مع سكان الجنوب.
1: هذه الكلمة إذن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص هذه التعليمات التي وجهها هو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس للجيش الإسرائيلي باستهداف ما قال إنها مواقع لحزب الله في بيروت والضاحية الجنوبية أيضا، وقال إنهم عازمون على استعادة الأمن في الشمال، شمال إسرائيل، وإعادة السكان إلى هذه المواقع التي غادروها نتيجة عمليات حزب الله المستمرة ضد هذه المواقع الحدودية مع جنوب لبنان. طبعا ضمن هذه التعليمات الإسرائيلية الموجهة للجيش الإسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة بيروت، أيضا بدأت حركة نزوح للأهالي من الضاحية الجنوبية لبيروت ربما للابتعاد عن هذه المواقع التي قد تشكل خطرا عليهم إذا بدأت هذه الاستهدافات الإسرائيلية للضاحية. ومن الطيونة في بيروت ستحدثنا كاترين حنا عن الجو العام المرافق لهذه التهديدات. كاترين،
3: مريم، على مدى الساعات الثلاث الماضية كانت شهدت هذه المنطقة التي تشكل أحد المخارج من الضاحية الجنوبية لبيروت زحمة سير خانقة، ومئات السيارات كانت تخرج من الضاحية بالإضافة إلى المخارج الأخرى. طبعا في مناطق قريبة أيضا شهدت المشهد نفسه، بحيث أن مئات العائلات نزحت من الضاحية إثر صدور هذا الخبر ويعني توجيه الأوامر للجيش الإسرائيلي باستهداف هذه المنطقة، علما أن الضاحية الجنوبية لبيروت كانت يعني بالنسبة لعدد كبير من العائلات كانوا قد عادوا إليها بعد وقف إطلاق النار مريم، على الرغم من الدمار الذي كان قد حل بآلاف المباني السكنية هناك، ولكن من سلمت منازلهم من القصف فضلوا العودة وظنوا أنهم سوف يكونوا في مأمن من أي هجمات إضافية، وأن هذه المنطقة الضاحية الجنوبية لبيروت سوف تبقى محيدة عن الهجمات خلال وقف إطلاق النار. ولكن مع صدور هذه الأوامر بالقصف والهجمات من جديد على هذه المنطقة عاد هؤلاء لينزحوا من جديد. يمكن أن نوجه الكاميرا، المشهد لم يعد كما كان في الساعات الماضية، ربما العدد الأكبر خرج كما ذكرنا فور صدور التهديد الإسرائيلي وهذا البيان عن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي، ولكن ما زلنا في هذه الأثناء يعني كل هذه السيارات التي نشاهدها هي تخرج من الضاحية الجنوبية لبيروت، علما أن هؤلاء بمعظمهم وبطبيعة الحال يتجهون إما نحو مراكز إيواء مريم وإما نحو الشوارع لنصب خيامهم من جديد، لأن المئات منهم كانوا قد أمضوا أكثر من شهر من فترة الحرب على الطرقات داخل الخيام التي نصبوها لأنهم لم يجدوا مراكز إيواء، أو إما بعضهم يتجه كما أبلغونا نحو منازل لأقارب لهم في مناطق قريبة. لا يتسنى لهؤلاء بشكل سريع البحث عن منازل ليستأجروها بهذه الفترة القصيرة ما بين صدور التهديد غير المتوقع للضاحية وما بين نزوحهم عن مناطقهم ومنازلهم، علما أننا شاهدنا مئات السيارات كانت تحمل الفرشة والأمتعة والحقائب، شاهدنا أطفالا ونساء وعائلات كثيرة كانت تخرج على عجل. ويعني أكثر ما هو أصعب بالنسبة لهؤلاء مريم هو أنهم فعلا لا يعرفون أولا إلى أين يتجهون كما أشرت، ومتى يمكن أن يعودوا، وأي مناطق يمكن أن تقصف في هذه المنطقة، لاسيما وأن التهديد جاء عاما للضاحية بشكل عام. حتى هذه اللحظة لم تصدر أي إنذارات ملحقة لمناطق معينة أو لمبان بعينها داخل الضاحية الجنوبية لبيروت، لذلك شهدنا هذه الموجة الكثيفة من النزوح بالنسبة لمئات العائلات على مدى الساعات الماضية. نعلم أن الضاحية الجنوبية لبيروت لم تستهدف بعد وقف إطلاق النار إلا مرتين، مرة لاغتيال أحد القادة العسكريين في قوة الرضوان كما ذكر الجيش الإسرائيلي، كان ذلك قبل أسابيع في حارة حريك، وقبل أيام كنا إزاء استهداف شقة سكنية في محيط الضاحية في منطقة أشويفات، قال الجيش الإسرائيلي إنها كانت أيضا عملية اغتيال لأحد المسؤولين في حزب الله. عدا عن ذلك كان السكان عادوا وإن بأوضاع صعبة ووسط تحديات كثيرة ودمار كثيف، ولكنهم قرروا أن يكملوا حياتهم بالموجود وبما هو متيسر سواء من ممتلكات أو من منازل أعيد ترميمها على عجل. ولكن اليوم عدنا لنشهد المشهد نفسه بالنسبة لهؤلاء، وطبعا الوضع مفتوح على كل الاحتمالات في الساعات المقبلة هنا في لبنان.
1: كذلك سنتابع معك لاحقا الوضع المرتبط بهذه التهديدات الإسرائيلية باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وما يرافقها أيضا من تحرك للأهالي صوب مناطق أكثر أمنا، إن كان في مراكز الإيواء أو إقامة خيام في الشوارع أو إلى أقاربهم. يعني هذه هي الصورة للمتابعة بالتأكيد، لكن صورة أخرى ربما لتصعيد إسرائيلي مستمر في جنوب لبنان تحديدا في صور حيث جوني تانيوس وما ربما شاهدته الأوقات أو الساعات الأخيرة من استهدافات هناك. جوني،
4: الموقف تصعيدي بامتياز مريم في هذه الناحية الغربية من جنوبي لبنان وفي قطاعه الغربي، وخصوصا مع توالي الانذارات الإسرائيلية، وخلال الساعات الماضية 3 انذارات صدرت عن الجيش الإسرائيلي في جزء منها توجه بها إلى بلدات تقع في قضاء صيدا في هذه الناحية الغربية. وأيضا هذا السياق التصعيدي تندرج في إطاره مجموعة الغارات التي حصلت خلال المرحلة الماضية، وأبرزها الغارتان العنيفتان المتتاليتان اللتان وقعتا على منطقة الحوش هنا في قضاء صور على مقربة من مدينة صور، وهي منطقة سكنية بامتياز، دخان كثيف، دمار كبير بنتيجة هاتين الغارتين، بالإضافة إلى تسجيل إصابات وفق المعطيات الأولية. الآن نسمع تحليقا منخفضا جدا للمقاتلات الحربية الإسرائيلية في أجواء هذه المنطقة. منطقة الحوش إذن كانت استهدفت بغارتين إسرائيليتين، الآن نسمع دوي انفجار، يبدو أن هناك غارة حصلت ولكن هناك مجال ومدى جغرافي بعيد نتيجة الصوت البعيد الذي وصلنا. منطقة الحوش كانت تعرضت لغارتين، وهي الليلة الماضية أيضا كانت تعرضت لغارة إسرائيلية عنيفة، ومدينة صور كانت خلال الساعات الماضية في عين عاصفة التصعيد الإسرائيلي من خلال مجموعة الغارات التي حصلت باتجاهها. ومعلوم أننا عندما نتحدث عن مدينة صور فهي مدينة أساسية ومحورية، عدا عن أنها مدينة تاريخية أثرية في الجنوب اللبناني. الغارات كما ذكرنا امتدت إلى نطاق قضاء صيدا مع سلسلة من الاستهدافات التي وقعت خلال الساعات الماضية في الإزرارية، في العدوسية، في المروانية، ومجموعة أخرى من البلدات التي ذكرها الجيش الإسرائيلي. وأيضا ترافق ذلك مع قصف مدفعي يبقى متقطعا طوال ساعات اليوم من مرابد المدفعية الإسرائيلية، وتحديدا تلك التي أقيمت تقسيم داخل الأراضي اللبنانية باتجاه بلدات قريبة من المناطق التي وصلتها القوات الإسرائيلية كوادي زبقين ومجد الزون. وبلدة مجد الزون أيضا اليوم استهدفت بغارة إسرائيلية، ويوم أمس كانت طالتها 8 غارات إسرائيلية. هذه البلدة هي من البلدات المشرفة والمهمة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، هي قريبة من منطقة البياضة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والبياضة تقع بين النقورة ومدينة سور. وأيضا في السياق التصعيدي بيانات حزب الله التي يتحدث فيها عن عملياته، وأبرزها استهداف ما سماها بنى تحتية للجيش الإسرائيلي في طبرية.
1: شكرا لك جوني طانيوس من سور في جنوب لبنان. الآن نستمع إلى كلمة أخرى أيضا أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في سياق هذه التهديدات.
2: دولة إسرائيل في ذروة فترة أمنية غير مسبوقة السنوات الأخيرة، خاصة بعد 7 أكتوبر. اضطررنا إلى مواجهة تهديدات معقدة علنية وسرية في جبهات قريبة وبعيدة، وردا على انتهاك وقف إطلاق النار من قبل منظمة حزب الله الإرهابية بإطلاق الصواريخ على بلدات الشمال، أصدرنا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأنا تعليمات بقصف أهداف إرهابية في الضاحية في بيروت. حكم الضاحية هو نفسه حكم بلدات شمال إسرائيل، وإن لم يسد الهدوء في الشمال فلن يسود الهدوء في بيروت. لن نسمح بواقع يتم فيه الاعتداء على بلداتنا ومواطنينا فيما يسود الهدوء في بيروت. بالتزامن مع ذلك يواصل الجيش الإسرائيلي العمل بالقصف وبالقوات البرية ضد مخربي ومنظومات حزب الله في لبنان، ويحقق الجيش إنجازات كبيرة جدا بسحق قدرات حزب الله ميدانيا كي يزيل تهديدات عن قوات الجيش وعن مواطني دولة إسرائيل، وتحويل منطقة الليطاني إلى منطقة تحت السيطرة الأمنية للجيش الإسرائيلي وخالية من السلاح ومن المخربين. إننا نشد على أيدي قادة وجنود الجيش الإسرائيلي في الحرب البطولية للدفاع عن الشمال. لقد تعهدنا بتوفير الأمن لسكان الشمال، وهذا تماما ما نفعله وسنفعله.
1: نتابع الآن الوضع في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مع مراسلنا حسان مسعود. حسان، كيف تبدو الصورة مع هذه التهديدات الإسرائيلية وما يجري ترقبه هناك؟
5: أبرز ما يرصد من هنا هو التحليق المكثف والذي يزداد كثافة ويقترب أكثر من سماء ومن منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت. نستمع بشكل واضح هذا التحليق المكثف للمسيرات التي باتت تزداد كثافتها في سماء الضاحية، وكذلك أيضا تقترب أكثر من أرضها، وتركز التحليق في المنطقة الجنوبية لمنطقة الضاحية الجنوبية لبيروت. وهذه المسيرات يبدو أنها تقوم بعمليات الاستطلاع والرصد في هذه المرحلة قبيل تنفيذ هذه التهديدات التي أطلقها كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي وكذلك وزير الدفاع الذي كنا نستمع إليها قبل قليل. وهذه المسيرات تحلق على ارتفاعات منخفضة بعد يوم أمس كنا قد شهدنا فيه تراجعا لتحريق هذه المسيرات. عادة ما تستخدم هذه المسيرات إما للاستطلاع فقط لتوجيه الطائرات الحربية التي يمكن أن تقوم بتنفيذ غاراتها كما جرى لمئات المرات في الضاحية الجنوبية خلال الموجات الثلاثة من الحرب، وأيضا منذ بدء التطورات على المستوى الميداني في لبنان منذ 8 أكتوبر عام 2023. وأيضا يمكن أن تستخدم هذه الطائرات المسيرة كذلك للاستهداف المباشر. الطائرات عادة المسيرة التي تحلق في سماء الضاحية الجنوبية والتي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي طائرات من طراز هرمز 450 بشكل رئيسي، وهي الطائرات التي أيضا معروفة هنا بأنها من طراز أمكا. وعادة هذه الكثافة بالتحريق هي تسبق أي نوع من أنواع الغارات. لطالما كانت المسيرات تحلق في سماء بيروت وفي سماء الضاحية الجنوبية حتى خلال فترة وقف إطلاق النار التي تم الإعلان عنها في 16 أبريل الماضي، لكن في ظل هذا التهديد، هذا يشير إلى أن وجود المسيرات في هذه المرحلة بهذه الكثافة هو يأتي في سياق أكثر خطورة، وهو الأمر الذي يزيد الضغط على السكان من جهة ويزيد الترقب في مدينة بيروت وفي محيطها، وكذلك في الضاحية الجنوبية لبيروت وكل أحيائها. نعم. التي تصنف على أنها ضمن الضاحية الجنوبية، وفي ذات الوقت أيضا يزيد من حالة الاستنفار التي نشهدها أيضا ونتابعها على مستوى الفرق الطبية، فرق الإسعاف التي أيضا تستعد لأي احتمال لشن غارات من جانب الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا لك حسن مسعود من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. نتابع بالتحليل مع ضيوفنا من بيروت الدكتور مهدي عقيل الأكاديمي والباحث السياسي، مع ضيفنا من الحازمية في جبل لبنان الكاتب والمحلل السياسي بشارة شربل، وهنا في الاستوديو مع العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك عميد حسن جوني، من هذا الواقع الذي كان ينقله إلينا حسان مسعود من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية، ما الذي يحضر له؟
6: يحضر لعملية استهداف وتدمير بطبيعة الحال، وطبعا استهداف الضاحية وتدمير الضاحية الآن يأتي في سياق استراتيجية إسرائيلية تستفيد من اللحظة التي وصلت إليها العمليات العسكرية الحربية الإسرائيلية العدائية، حيث تمكنت من تحقيق إنجاز تكتيكي بين مزدوجين في منطقة الشقيف، قلعة الشقيف، وربما برز جو من حالة الضعف في الطرف الآخر أو في البيئة المقابلة. يعتقد الإسرائيلي أنه إذا ما رفع العلم في هذه القلعة ربما أثر ذلك نفسيا على البيئة. بكل الأحوال هناك عملية استعادة زخم أو تجديد الزخم الإسرائيلي في الهجوم، والمعطى الأهم من هذا هو استهداف حزب الله لمناطق الشمال الإسرائيلي مجددا ومؤخرا، وهذا ما يعتبره الإسرائيلي خروجا عن قواعد الاشتباك إذا صح التعبير التي كرست في زمن وقف إطلاق النار، الذي اعتبر بالمفهوم الإسرائيلي ضبط لمنطقة إطلاق النار في جنوب لبنان، واعتبر أن عدم استهداف الضاحية وبيروت يقابله عدم استهداف الشمال الإسرائيلي. فإذا استهداف حزب الله للشمال الإسرائيلي بعد توغل الإسرائيلي في قلعة شقيف وفي النطاق، يعتبره الإسرائيلي خطوة من حزب الله متقدمة باتجاه الشمال، وبالتالي هذا دافع آخر لاستهداف الضاحية، لقرار استهداف الضاحية ربما أقنع به الأمريكيين بأن هناك ضرورة لاستهداف الضاحية. طبعا الكل يدخل في إطار الضغط والمزيد من الضغط.
1: كيف سيكون شكل الاستهدافات؟ هل ستختلف عن الموجة السابقة أم أنها ستكون مركزة؟ مقار معينة، أهداف معينة سيستهدفها الجيش الإسرائيلي في الضاحية كما يقول تتبع لحزب الله.
6: يعني لنستدل كيف يمكن أن تكون هجماته الآن في اتجاه الضاحية، ربما يجب أن نبحث عن النتيجة المتوخاة التي يريدها الإسرائيلي من خلال هذا الاستهداف. كما ذكرت لك الآن العمليات الإسرائيلية تمر في عملية تجديد الزخم بعد أن تقدم في أرنون الشقيف ويقوم بتدميرات كبرى مؤثرة في الجنوب، هو يريد متابعة الزخم إذا صح التعبير، وأعتقد أنه سيقوم بهجمة كبيرة مؤثرة لها تأثير نفسي طبعا وميداني من خلال استهداف ربما بعض المباني وإسقاطها، ربما أكثر من مبنى واثنين وثلاثة، ليشكل صدمة باتجاه الداخل اللبناني، وخاصة أيضا هناك تفاوض مقبل غدا. يعني هناك عدة أهداف أو عدة أسباب تدعوه إلى إطلاق صدمة في موضوع استهداف الضاحية، لأن مسألة استهداف مبنى وحيد ليست لا تأتي ضمن هذا السياق ولا تحقق له الهدف الذي يريد تحقيقه وفقا لعدائيته أتحدث طبعا، ولا لا نتمنى ذلك بطبيعة الحال.
1: عميد جوني، ما واقعية أن حزب الله ما زالت لديه مقرات في الضاحية الجنوبية يمكن أن يعتبرها الجيش الإسرائيلي أهدافا؟
6: الحقيقة مسألة استهداف الضاحية وقرار استهداف الضاحية هو قرار استراتيجي في مستوى الحرب، وبالتالي لا يبنى على احتمال واشتباه بوجود بنى تحتية أو أهداف. أولا لأن الضاحية استهدفت مرارا وتكرارا، وكل هذه البنى التحتية إذا وجدت فهي دمرت فعلا. ثانيا، إذا كان هناك فعلا أماكن تخزين لبعض الوسائط العسكرية لحزب الله، فإن الضاحية بعيدة عن الجنوب، وبالتالي خروج أي وسيلة عسكرية أو عتاد من الضاحية باتجاه الجنوب يمكن استهدافه في نقاط أخرى.
1: طيب.
6: ولا يتم إطلاق صواريخ من الضاحية لنقول أنه يريد استهداف منصات إطلاق هذه الصواريخ. فإذا قرار استهداف الضاحية قرار استراتيجي يدخل في إطار الضغط والأسباب التي ذكرتها.
1: عن هذا الضغط أسأل دكتور مهدي عقيل الأكاديمي والباحث السياسي من بيروت. دكتور عقيل، ما الذي سيشكله استهداف جديد مكثف على الضاحية الجنوبية لبيروت لحزب الله؟
7: بداية تحياتي لضيفي المشاهدين المحطة. لا شك أن هذا الاستهداف اليوم وما حصلته يخلق تحدي بحيث حتى الجمهورية الإسلامية، حيث هناك تم كلام.
1: الصوت ليس واضحا دكتور مهدي عقيل، بما سنحاول تجاوز هذا الإشكال الفني الذي يتسبب في عدم وضوح صوت ضيفنا. وفي انتظار ذلك أذهب إلى ضيفنا من الحازمية في جبل لبنان بشارة شربل لأسأل في الاتجاه الآخر الدولة اللبنانية كيف ستواجه ربما حملة عسكرية أوسع قد تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة بيروت أيضا خلال وقت قصير، يعني التهديدات من نتنياهو وكاتس في هذا الاتجاه الآن.
7: الدولة اللبنانية لا حول ولا قوة لها، ذلك أن قرار الحرب والسلم لم تمتلكه ولم يسألها حزب الله حين أطلق حرب مساندة إيران، ولا الحرب السابقة التي كانت حرب إسناد طوفان الأقصى. وبالتالي فإن هذه الدولة لا تمتلك إلا قرارها الشجاع الذي اتخذته بالتفاوض مع الإسرائيليين بالرعاية الأمريكية، وهذا التفاوض سيحصل غدا، جولة جديدة من المفاوضات ستحصل غدا وبعد غد، وسيتمسك خلالها لبنان الدولة اللبنانية بحقه في التفاوض عن نفسه، وبالتالي سيقول أن من واجبات إسرائيل الانسحاب من لبنان في مقابل من واجبات حزب الله أن يسلم سلاحه للدولة وأن يكتفي بالضرر الذي أحدثه للبنانيين ولبيئته ولهذه النكبة الكبرى التي تجري انطلاقا من الجنوب وربما وصولا إلى الضاحية الجنوبية اليوم.
1: ذكرت سيد بشارة شربل في بداية مداخلتك وتوصيف ربما الواقع الذي تواجهه الدولة اللبنانية بأن لا حول ولا قوة لها، لكن هل ستمضي رغم ذلك في المسار التفاوضي في جولتي الثلاثاء والأربعاء في الخارجية الأمريكية؟
7: بالتأكيد ستمضي في هذا التفاوض، لأنها ذهبت اضطرارا وليس خيارا، ولم تتغير الظروف التي دعتها إلى الذهاب إلى التفاوض، بل صارت الظروف أكثر إلحاحا. صحيح أن الاختراقات الإسرائيلية والاحتلال واحتلال الشقيف وتهديد الضاحية يشكل ضغطا إضافيا ويمنع الدولة اللبنانية والمفاوض اللبناني من أن يكون صاحب أوراق حقيقية وأساسية، لكن الموقف الأساسي استراتيجي لم يتغير ولن يتغير. الدولة اللبنانية لا تملك إلا التفاوض، وللذين يقولون أنها يجب أن تتوقف عن التفاوض بانتظار وقت إطلاق النار، تقول الدولة اللبنانية على لسان مسؤوليها أن التوقف عن التفاوض سيعني أن إسرائيل ستتغول في التدمير وستتغول في القتل، وآلة القتل الإسرائيلية ستستمر، وبالتالي ستعود الدولة اللبنانية إلى التفاوض من موقع
1: حتى أضعف. في ظل
7: الدولة اللبنانية
1: هذا الضوء الأخضر الأمريكي الذي تقدمه واشنطن لتل أبيب للقيام بهذه العمليات في الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت، يعني تحدثت القناة 14 الإسرائيلية عن ربما اتصالات أجراها رئيس الوزراء نتنياهو مع الأمريكيين خلال الساعات التي سبقت إصداره هذه التعليمات للجيش الإسرائيلي. يعني كيف سيجلس المفاوض اللبناني غدا وبعد غد مع مفاوض إسرائيلي يجلس إلى جانبه راع أمريكي يدعمه في هذه الحملة؟
7: ومن قال أن الولايات المتحدة ليست حليفة لإسرائيل؟ ومن قال أنها للمرة الأولى التي نرى فيها التغول الإسرائيلي والتدمير الإسرائيلي؟ هذه مسائل بديهية لا نكتشفها اليوم. الدولة الإسرائيلية لها مشروعها، لكن حزب الله هو الذي يجب أن يتحمل المسؤولية في هذه الحرب والحرب السابقة، وهو الذي يجب أن يقال له كفى، لأن الدمار الذي يحصل في لبنان هو دمار هائل لا يمكن للبنان تحمله. فلنتذكر أن لبنان يتحمل عبء الحروب المتناسلة التي تجري على أرضه، وهي حروب الآخرين بمعظمها، يتحمل ذلك منذ 50 عاما. وتعتقد الدولة اللبنانية طيب. أنه حان وقت الخروج من هذه الدوامة.
1: هنا أصبح ضيفنا الدكتور مهدي عقيل الأكاديمي والباحث السياسي من بيروت جاهزا، وأعود وأسألك دكتور عقيل، كيف سيواجه حزب الله حملة إسرائيلية عسكرية أخرى على الضاحية الجنوبية لبيروت؟
8: تحياتي لك مجددا. أنا أعتقد السؤال يجب كيف سيواجه حزب الله وكيف تواجه الدولة اللبنانية هذا الواقع. يعني أستاذ بشارة قبل قليل يحمل المسؤولية لحزب الله، هذا الكلام لم يعد ينفع اليوم. تم تحواضر في جبل عامل تحتضر اليوم، سواء بنت جبين النبطية وربما صور. يجب أن تتضافر كل الجهود اللبنانية والجهود العربية والإقليمية لحل هذه الأزمة. لم يعد ينفع الحديث أن حزب الله هو افتعل هذه الحرب. المسألة باتت خطيرة، لم تعد تهدد الجنوب اللبناني أو الديموغرافيا الشيعية، بل تهدد الكيان برمته. على رئيس الجمهورية، على رئيس الحكومة أن يجري اتصالات على المستوى العربي، على المستوى الدولي. بالأمس فرنسا تعترض على المفاوضات اللبنانية لأنها لم تأخذ برأي أحد، لم تستشير أحد، ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية منفردة بخفي حنين، ليس لديها أي أوراق قوة. أضف إلى ذلك حتى علاقتها بحزب الله مقطوعة، علاقتها بالجمهورية الإسلامية مقطوعة من خلال طرد السفير الإيراني. بالمبدأ إذا أردنا أن نفاوض
1: ونحل
8: المشكلة اللبنانية،
1: يعني الأسئلة موجهة في كل الاتجاهات ولكل الأطراف. يعني سألنا ضيفنا بشارة شربل عن كيفية مواجهة الدولة اللبنانية لهذا الواقع العسكري القادم، لكن نسأل أيضا عن حزب الله لأنه هو الذي يواجه القوات الإسرائيلية في هذه المرحلة، وهو الذي جر لبنان إلى هذه المواجهة.
8: بالمبدأ أنا لم أناقش جر أو لم يجر. حزب الله اليوم معني بالاستمرار في المواجهة، ليس لديه أي خيار آخر، رغم تأكيده في حال في أي لحظة يجري وقت إطلاق النار هو على استعداد لذلك. وقد أشار دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى ذلك بالأمس، بأنه إذا ما حصل إطلاق وقت إطلاق النار هو على استعداد أو يمون على حزب الله وقت إطلاق النار. أما أن يوقف حزب الله إطلاق النار وتبقى الأمور مفتوحة أمام الإسرائيلي وأمام احتلالات الكيان العبري، لا يمكن أن يحصل هذا الأمر. لابد أمام حزب الله أن يبقى في المواجهة وأن يفشل استراتيجية العدو. صحيح بالأمس حقق تقدم على مستوى أرض على مستوى البر في شمال الليطاني، لكن استراتيجيته لم تنجح. ما زال شمال الكيان، مستوطنات الشمال تحت مرمى حزب الله.
1: شكرا لك الدكتور مهدي عقيل وسيد بشارة شربل والعميد حسن جوني هنا في الاستوديو. في تطورات الملف الإيراني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت ضربات يومي السبت والأحد على رادارات ومواقع لقيادة وسيطرة المسيرات في غوروك وجزيرة قشم بإيران. وأضافت أن الضربات جاءت رداً على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. من ناحيته قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة جوية انطلق منها العدوان الأمريكي على جزيرة سيريك. وقالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها توجه السفن في مضيق هرمز، وإنه سيتم إيقاف أي سفينة تخالف القوانين والتحذيرات. في الكويت أعلن الجيش تصدي دفاعاته الجوية لهجمات صاروخية ومسيرات معادية دون أن يوضح هويتها. هذا وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن دول المجلس تقف صفا واحدا مع الكويت في حماية أمنها وسيادتها. وبشأن الاتفاق مع إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق ينص على أنها لن تملك سلاحا نوويا، وأضاف أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق، وأن الاتفاق سيكون جيدا للولايات المتحدة. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن طهران لم تجري أي مفاوضات بشأن تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة، وإنها تركز حاليا على إنهاء الحرب. نتابع آخر التطورات مع مراسلنا من طهران مدير مكتب الجزيرة هناك نور الدين الدغير، ومع مراسلنا من واشنطن أحمد الرهيد. أهلا بكما نور الدين الدغير. فيما ربما يتبادل الطرفان الإيراني والأمريكي التوضيحات بشأن ما اتفق عليه وما لم يحسم بعد في هذا الاتفاق، يعود التوتر من جديد ليخيم على هذه المناطق في قشم ومناطق أخرى، ما الذي رصد بهذا الشأن؟
9: مريم، ما يحدث بالقرب من مضيق هرمز لا يمكن وضعه في مسألة عودة الحرب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، يمكن وضعه في إطار المناوشات المتبادلة التي لن ترقى ربما على الأقل حاليا لن ترقى إلى مستوى المواجهة المباشرة. في بعض الأحيان يقوم الجيش الإيراني والحرس الثوري بعمل ما لإسقاط

0: يعطي مسيرة قد تكون أمريكية يرد عليها الأمريكي لمواقع إطلاق النيران، ثم يرد عليها الإيراني للمواقع التي استهدفت فيها إيران. هذه هي الصورة الآن، وهذا المشهد لا يزال مشهدا يعرف سواء هنا في طهران أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية على أنه مشهد دفاعي أكثر من مشهد هجومي، وبالتالي نحن الآن في حالة مناوشات. لكن ما يهم الآن مريم هو أين وصلت المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وما هو الشيء الذي يمكن أن يؤثر بشكل جيد جدي على مسألة عودة المواجهات ما بين البلدين. هنا يمكن الحديث حسب الأجواء المحيطة هنا بالقرار السياسي ولا القرار الأمني والعسكري هنا في طهران. الأجواء في لبنان تخيم بشكل كبير جدا على مسار هذه المفاوضات، وقد تلعب دورا حاسما ربما سواء في إنجاحها إذا ما تم وقف إطلاق النار في لبنان، أو في إفشالها ربما إذا ما استمرت المواجهات وتطورت إلى سيطرة ميدانية كبيرة وهجمات تشمل العاصمة اللبنانية بيروت. على الأقل هذا ما يقال هنا في طهران. هنا على المستوى العسكري يبدو أن هناك تقديرا ما قد يقول بأنه في لحظة ما ربما قد يلجأ الحرس الثوري إلى الانخراط في العملية العسكرية، على الأقل هذا ما يقال حاليا هنا، وهذا معناه أننا سنعود إلى المربع الأول، عودة المواجهات ما بين طهران وإسرائيل، وبالتالي قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة في هذه المواجهات، وهنا تنتفي بشكل كبير جدا المفاوضات الحالية القائمة. لكن بكل تأكيد هناك شق سياسي الآن يعمل بشكل ضاغط، خاصة الوسطاء الفاعلين يحاولون بشكل كبير تقريب وجهة النظر وأخذ الفرصة لدفع الجانب الأمريكي لطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار، وهذا ما يتم العمل عليه حاليا. ويمكن القول مريم أن هذه هي نقطة الخلاف الأساسية التي يمكن أن تنجح المفاوضات إن تم إيقاف إطلاق النار، وربما إفشال المفاوضات إذا استمرت المواجهة على الأرض اللبنانية.
1: وهنا يدخل معطى لبنان أيضا نور الدين دغير، ونشير إلى الأخبار العاجلة على شاشتنا، هو بيان للقوات المسلحة الإيرانية تحذر فيه الكيان الصهيوني كما تقول من أن استمرار الجرائم بلبنان لن يكون أمرا نستطيع تحمله. يقول أيضا هذا البيان للقوات المسلحة الإيرانية إن الكيان الصهيوني استغل فرصة وقف إطلاق النار لممارسة الجرائم في لبنان، وربما هذا البيان يعد تعاطيا إيرانيا مع هذه التهديدات الجديدة لرئيس الوزراء نتنياهو ووزير دفاعه باستهداف الضاحية الجنوبية للبنان. وهنا أذهب إلى أحمد الرهيد في واشنطن، والتعامل الأمريكي أيضا مع ما يمكن أن يجره تصعيد نحو الضاحية الجنوبية في بيروت لملف التفاهمات أو المحادثات أو تبادل الرسائل مع إيران.
2: نعم مريم، في الحقيقة حتى الآن المواقف الأمريكية الرسمية لم تصدر بعد إزاء التطورات الأخيرة في الضاحية الجنوبية، ولكن مسؤول أمريكي كان قد تحدث إلى الجزيرة في الساعات الماضية قبيل التصعيد الأخير، وقال إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى اتصالات مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وناقش معهم الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تجري برعاية أمريكية. ولدينا هذا الترقب هنا في العاصمة واشنطن لهذه الجولة الجديدة المرتقبة يوم غد وبعد غد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية للمحادثات بين إسرائيل ولبنان هنا في واشنطن. وكذلك نذكر في الأيام الماضية تلك البيانات التي كانت قد صدرت من وزارة الخارجية الأمريكية وقولها إن لدى إسرائيل ما وصفته حق الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات وشيكة أو مخطط لها من قبل حزب الله. أيضا هذا المسؤول الأمريكي كان قد أشار إلى أن خارطة الطريق التي تقترحها واشنطن تتضمن خفضا تدريجيا للتصعيد، وأيضا يقول إن واشنطن تقترح أو ترى أن يتم وقف هجمات حزب الله بشكل شامل تجاه إسرائيل مقابل وقف إسرائيل للتصعيد في بيروت. وبالتالي هناك مساعي أمريكية لخفض التصعيد، ولكن تقول إنه بشكل تدريجي مقابل أن يوقف حزب الله كافة هجماته تجاه إسرائيل، وبالمقابل إسرائيل تقوم بخفض التصعيد أو وقف التصعيد في بيروت. يضيف هذا المسؤول الأمريكي بأن الرئيس

0: الرئيس اللبناني جوزيف عون حاول الدفع بالمبادرة الأمريكية، ولكن رد رئيس البرلمان ورئيس مجلس النواب اللبناني كان مخيبا للآمال على حد تعبيره، وأشار أيضا إلى أن إيران تتعمد إطالة النزاع والصراع في لبنان بهدف أن تنسب الفضل إلى نفسها في نهاية المطاف. وبالتالي لدينا مواقف متداخلة فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، وفي ذات الوقت تؤكد الإدارة الأمريكية بأن المسار اللبناني هو مسار منفصل. بكل الأحوال هناك ترقب كبير لهذه الجولة الجديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وكيف ستنعكس هذه التطورات الأخيرة على مجريات المحادثات.
1: أحمد الرهيد من واشنطن، ونور الدين الدغير مدير مكتبنا من طهران، شكرا لكما. نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز في هذه النافذة التي تقدمها روعة أوجي. إليك روعة.
2: شكرا لك مريم، أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها التداعيات الاقتصادية المتعلقة بتطور المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتحركات أسعار الطاقة مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في لبنان. ينضم إلينا من عمان الدكتور إبراهيم سيف، الزميل بمنتدى الاستراتيجيات الأردني ووزير الطاقة الأسبق في الأردن، ومعنا الزميل عبد القادر عراض على الشاشة التفاعلية. عبد القادر، نرصد معك الحركة في مضيق هرمز بداية.
3: نعم روعة، وأرقام عديدة ومعلنة من كثير من الجهات، القيادة المركزية الأمريكية، كيبلر وغيرها من المراكز. وبداية ما نقلته نيويورك تايمز على أن حركة الملاحة على مستوى مضيق هرمز، وأن السفن التي تعبر المضيق وذلك بمساعدة ودعم أمريكي، هذه السفن ما زالت تتعرض إلى مخاطر بسبب إمكانية تعرضها لهجمات إيرانية. لكن اللافت هو ما نقلته بلومبرغ. تحدثت بلومبرغ على أن من بين نحو 109 سفن عبرت المضيق خلال الأسابيع الأخيرة، هناك 29 ناقلة من الحجم الكبير، أي أكثر من 700 ألف برميل من النفط عبرت المضيق، وهذا رقم مهم. لكن سنشير أيضا إلى ما نقله الحرس الثوري، تصريحات متعددة حول العبور عبر المضيق، يتحدث عن 15 ناقلة للنفط عبرت وسفينة عبرت المضيق خلال 24 ساعة الماضية، سفينة من بينها 4 ناقلات للنفط. عفوا، هذه التطورات على مستوى المضيق وحركة العبور تأتي بينما تتوالى التصريحات الأمريكية والتصريحات الإيرانية المتعلقة بحرية الحركة على مستوى المضيق. نحن نتحدث عن مضيق، لا زال الطرف الإيراني يتحدث عن أن ضرورة التنسيق مع أي سفن تحاول العبور على مستوى المضيق مع السلطات الإيرانية، وتحديدا بتوجيهات من الحرس الثوري الإيراني لابد من اتباع هذه الرؤية إن صح القول الإيرانية في العبور على مستوى المضيق. الأرقام أيضا تتحدث على أن وفق كيبلر، البارحة تحدثنا عن 8 سفن عبرت مضيق هرمز، ووفق موقع كيبلر 4 دخلت المضيق و4 أيضا خرجت من المضيق، ولكن البارحة كان عدد السفن سفينة واحدة وفق موقع كيبلر. لو ذهبنا إلى هذه السفينة، سفينة 31 مايو، نحن نتحدث عن سفينة رويال أي، وهذه السفينة عبرت وفق موقع كيبلر من السواحل الإيرانية وذلك باتجاه سلطنة عمان. قبلها كان هناك أيضا سفن 30 من مايو، كنا تحدثنا عن السفن التي عبرت، ولكن كان هناك إعلان للقيادة المركزية الأمريكية عن استهداف إحدى السفن تحمل علم غامبيا، وأنها هذه السفينة تم تحذيرها 20 مرة ولكنها لم تمتثل للتحذيرات، مما اضطر كما قالت القيادة المركزية لاستهداف غرفة المحركات في هذه السفينة بأحد الصواريخ. سأختم بالحديث عن ما نقلته أيضا شركة باريس للنفط، وهذا أيضا معطى مهم في إطار التطورات، حيث تحدثت عن إعادة تشغيل 3 محطات على مستوى حقل باريس، أو تحديدا محطة عسلوية، وهذا أمر لافت خصوصا مع العلم بأن هذه المحطة وللغاز كانت قد تعرضت إلى عملية قصف خلال الحرب، وهناك حديث الآن عن إعادة تشغيل لعدد من المحطات. هذه هي أبرز التطورات، وفي القلب منها طبعا حركة العبور على مستوى هرمز.
2: شكرا لك عبد القادر. من حركة مضيق هرمز إلى حركة أسعار النفط العالمية، نلقي نظرة سريعة على أداء أسعار

0: نفط خام برنت شهد ارتفاعا في اول يوم تداول له هذا الاسبوع باكثر من 3%، مسجلا اكثر من 94 دولارا للبرميل، ويعزى ذلك الى زياده وتيره التصعيد العسكري الاسرائيلي في لبنان. نجدد التحية للدكتور إبراهيم سيف الزميل بمنتدى الاستراتيجيات الأردني ووزير الطاقة الأسبق في الأردن، أهلا بك. منذ بداية الحرب شهدت أسعار النفط تقلبات حادة ضمن مسار تصاعدي وضمن نطاق سعري بين 90 و 120 دولار، ما هي العوامل الأساسية لهذه التحركات؟ المخاطر الجيوسياسية أم شح الإمدادات؟
1: شكرا جزيلا لك وللزميل على التقرير أيضا الذي أشار. حقيقة أنه المخاطر الجيوسياسية، إذا أردنا أن نفكك الارتفاع السعري والتراوح ما بين 80 إلى 120 دولار، يمكن تفكيكه إلى عدة عناصر. حقيقة جزء منه والجزء الأكبر ربما يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية بلا شك، لأنه ليس هناك نقص في الإمداد بمعنى الإنتاج، ولكن هناك تعطل في الإمدادات. هذه المخاطر الجيوسياسية تقدر الدراسات أنها يعني تقدر ما بين أو تتراوح ما بين 20 إلى 30 دولار، هي تصنف على أنها مخاطر جيوسياسية. بينما ما يرتبط بالإمداد ونقص الإمدادات ربما ساهم بارتفاع الأسعار بحوالي من 8 إلى 12 دولار. أما بقية الارتفاع في الأسعار فهو مرتبط حقيقة أيضا بمضاربات السوق وآلية عمل صناديق التحوط للمستقبل، وعمليا تسعير احتمال التصعيد ووقوع الحرب بدلا من وقوعها، بمعنى أن هناك يعني تحوطات واحتياطات هيدجينج تتخذه بعض المراكز التجارية في العالم التي تشتهر بالتخزين والتي تعمل على التخزين، فهذه بدورها تساهم أيضا بإحداث هذه الزيادة. لكن بكل شك العامل الأكبر هو العامل الجيوسياسي، ثم يأتي بعد ذلك عامل أو علاوة الحرب التي إذا توقفت الحرب وأصبح هناك اتفاق ممكن أن نشهد تراجع سريع فيها بشكل سريع. أما بقية الانخفاضات فقد ستأخذ وقتا حتى يتم عمليا الشعور بها في الأسواق العالمية.
0: طيب، بنك جولدمان ساكس يقول بأن ضعف الطلب بات يشكل تهديدا كبيرا لتوقعات أسعار النفط، هل غير أو كيف غير إغلاق مضيق هرمز هيكل الطلب عالميا كما ونوعا؟
1: هيكل الطلب عالميا لن يتغير خلال هذه المدة أو الفترة القصيرة التي يعني عمليا نسبيا التي حدثت بها الحرب. هيكل الطلب يشهد تغيرات حقيقة منذ ربما في العقد الأخير، نستطيع القول أنه هيكل الطلب يتغير تجاه مصادر الطاقة المتجددة، التوجه من البترول والغاز والوقود الثقيل إلى الغاز ومصادر أخرى، و يعني عمليا مصادر الطاقة المتجددة بشكل عام هي ساهمت، وأيضا حتى في مجال التصنيع السيارات الكهربائية، تحويل أو التطورات التكنولوجية التي حصلت في الكثير من الصناعات التي تعتمد على استهلاك الطاقة والخفض وزيادة فعالية الإنتاج، كل هذه ساهمت. لكن الفترة الأخيرة حقيقة أن الطلب، إذا أردنا أن نركز، الطلب في أوروبا وفي العالم شهد نوع من الترشيد لكنه لم يتراجع. هناك انخفاض طفيف حصل في آسيا بحوالي من 1.5 إلى 2 مليون برميل في عمليا كمية الطلب، كونه نحن نتحدث عن نوعية وكمية الطلب في آسيا، يعني تم خفض الطلب، تم خفض قدرات التشغيلية في المصافي في الصين من حوالي يعني 82 ل 78%، يعني لكنها لازال هذا التحول الكمي في التكيف مع المستجد السعري لازالت محدود. نموذج جولدمان على مرونات الطلب،
0: بالحديث عن آسيا الدول الآسيوية،
1: نموذج السعري في مرونات الطلب حقيقة التي تحدث عنه جولدمان ساكس لا ينطبق عمليا على ما نتحدث به. يعني أنا لا أتفق كثيرا مع مسألة التغير الهيكلي الذي يتحدث به تقرير جولدمان ساكس.
0: الدول الآسيوية بالحديث عن آسيا هي أكبر المتضررين من الأزمة، هل من مستفيد في سوق الطاقة؟
1: بكل تأكيد هناك من استفاد، وربما تحدث عن الاستفادة. عندما ترتفع الأسعار يفترض أيضا أن دول الخليج عموما تستفيد جدا، فهي الدول أكثر تصديرا، لكن طبعا صعوبات الإمداد تجعل الاستفادة من ذلك المتغير

0: محدودة بالنظر إلى عدم إمكانية تصدير الكميات. أما المستفيدين الفعليين عمليا فتأتي بمقدمتهم روسيا. روسيا زادت إنتاجها وزادت تصديرها إلى عمليا إلى الصين وإلى الهند وإلى بنغلاديش والباكستان، الدول التي كانت تعتمد كثيرا على النفط القادم من الخليج. الولايات المتحدة وكندا أيضا في موضوع الغاز وفي موضوع النفط الخفيف الأمريكي أيضا استفادت كثيرا وبلغت مستويات التشغيل فيها مستويات قياسية. أيضا بعض الدول الأفريقية بالمناسبة التي كانت قد فقدت السوق الأوروبية لصالح النفط القادم من دول الخليج عادت يعني عمليا الاستفادة واستفادت من تعطل سلاسل الإمداد وزادت صادراتها إلى الأسواق الأوروبية خلال فترة الستة شهور المنقضية.
1: دكتور سيف، باختصار شديد، في حال تمام اتفاق وفتح مضيق هرمز، متى تتوقعون عودة سوق النفط إلى مستوياتها السابقة؟
0: مرة ثانية يجب أن نفكك المعادلة السريعة. علاوة المخاطر الجيوسياسية ستبقى معنا لفترة حتى وإن تم الاتفاق، لأنه ستبقى شركات التأمين بشكل خاص التي زادت أقساطها حوالي 300-400% ستبقى هناك. لكن هناك مخاطر الإمداد الفورية التي تحدثت عنها في بداية اللقاء من 8-12 دولار، هذه يمكن خلال أسابيع نشهد انخفاضها. أما على المدى البعيد فأعتقد أنه سنحتاج إلى وقت لعودة الأسعار إلى ما كانت عليه من قبل الحرب، لأن المخزونات الاستراتيجية بحاجة إلى إعادة بناء، الثقة بالأسواق وحالة لا يقين بحاجة إلى فترة من الوقت لاستعادتها من قبل المتزودين الرئيسيين بهذه الفترة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم سيف، الزميل بمنتدى الاستراتيجيات الأردني ووزير الطاقة الأسبق، كنت معنا من عمان. نهاية هذه الفقرة في التحليل الاقتصادي، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا لك روعة، ونرحب بكم مشاهدينا إذن في هذه الساعة الجديدة من التغطية المستمرة للتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. وفي آخر التطورات، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه بالتنسيق مع وزير دفاعه إسرائيل كاتس أصدر أوامره إلى الجيش الإسرائيلي بمهاجمة ما وصفه بأهداف إرهابية في بيروت. من جانبه قال كاتس إنه لن يكون هناك هدوء في بيروت إذا لم يكن هناك هدوء في شمال إسرائيل. في التطورات بجنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في معارك بجنوب لبنان. كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار أطلقت في أكثر من 30 بلدة ومدينة وموقعا بشمال إسرائيل. وبينما يستمر القصف الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان 7 بلدات في قضاء صيدا وبلدات في أقضية جزين والنبطية. سياسيا، قال الرئيس اللبناني إن لبنان يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا، وإن البلاد تسير بخطى مثقلة نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها. من جانبها، حذرت القوات المسلحة الإيرانية إسرائيل من أن استمرار الجرائم في لبنان لن يكون أمرا يمكنها تحمله. وفي تطورات الملف الإيراني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت ضربات يومي السبت والأحد على رادارات ومواقع قيادة وسيطرة للمسيرات في جوروك وجزيرة قشم بإيران، ردا على إسقاط مسيرة أمريكية بالمياه الدولية. من ناحيته، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة جوية انطلق منها العدوان الأمريكي على جزيرة سيريك. وفي الكويت، أعلن الجيش التصدي دفاعاته الجوية لهجمات صاروخية ومسيرات معادية دون أن يوضح هويتها. هذا وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس تقف صفا واحدا مع الكويت في حماية أمنها وسيادتها. كما دانت الخارجية السعودية الهجوم على الكويت وقالت إن انتهاكات إيران تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. نتابع الآن صورا لحزب الله تظهر استهدافه منصة قبة حديدية في موقع جل العلام.

0: نتابع تفاصيل المشهد في لبنان مع مراسلينا من النبطية جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت حسان مسعود، من صور جوني تانيوس، ومن رام الله محمد خيري. أهلا بكم جميعا. مازن إبراهيم، ما الذي ترصده في النبطية؟
1: في الواقع ما يحصل هنا في النبطية هو جزء من مشهد ميداني متكامل من خلاله التصعيد الإسرائيلي يصل إلى ذروات أكبر فأكبر، سواء من خلال الغارات التي نشهدها قبل قليل طول وغيرها من البلدات، كذلك الأمر بالنسبة للبعد الميداني من خلال العمليات التي ينفذها حزب الله، بالإضافة كذلك إلى هذه التهديدات التي وصلت إلى مروحة واسعة من البلدات في جنوبي لبنان، يضاف إليها بطبيعة الحال أيضا ما يحصل في ضاحية بيروت الجنوبية على قاعدة إدخالها ضمن دائرة الاستهداف مجددا. كل هذا التصعيد الإسرائيلي مريم يقرأ هنا في لبنان بأنه رسالة مثلثة الأضلع، هي تصل إلى عدة أطراف ليس فقط في لبنان ولكن أيضا خارجه. على المستوى اللبناني أولا، هي رسالة واضحة لحزب الله على قاعدة إيلامه في مناطق حاضنته الشعبية، وبالتالي سواء إعادة وضع ضاحية بيروت الجنوبية على دائرة الاستهداف بالإضافة إلى التحذيرات لمروحة واسعة من البلدات يأتي في هذا الإطار. وهنالك من يقرأ بأن هذا القرار الإسرائيلي الجديد المنسق أمريكيا بالتحذير من استهداف الضاحية ووضع الضاحية ضمن دائرة الاستهداف إنما يسعى لإرساء معادلة جديدة تفرض من خلالها إسرائيل أن تكون الضاحية ضلعا ضمن معادلة أي استهداف يقوم به حزب الله في جنوب لبنان سيتم قصف الضاحية. هذه المعادلة بطبيعة الحال حزب الله يرفضها، وهو يرفض العودة إلى ما يقول بأنه قبل 2 مارس، أي قبل بداية هذه المواجهات قبل نحو 3 أشهر، وبالتالي حينها كانت إسرائيل تتمتع بحريات الحركة والاستهداف. هذا أولا. الرسالة الثانية تقرأ بأنها رسالة للبنان الرسمي عشية المفاوضات، وهي رسالة إحراج له، وأيضا تصل إلى فرنسا التي دعت لعقد جلسة لمجلس الأمن عند الساعة 11 من مساء اليوم بالتوقيت المحلي هنا في بيروت. لبنان الرسمي الذي يتجه غدا للجلسة الرابعة والجولة الرابعة من المفاوضات كان يدعو إلى تثبيت لوقف إطلاق النار، وبالتالي لا شك بأن وضع ضاحية بيروت الجنوبية ضمن دائرة الاستهداف مجددا ستؤدي إلى إحراجه، علما بأن مصدرا رسميا واسع الاطلاع كان قد أفادنا قبل نحو 10 أيام بأن لبنان أمام خيارين، إما الذهاب إلى هذه المفاوضات أو الاعتكاف عنها، بمعنى الاعتكاف عن هذه الجلسة، أو الذهاب إلى هناك وطرح مبدأ بند وحيد هو وقف إطلاق النار. هنا الإحراج سيكون، ما الذي سيفعله المفاوض اللبناني غدا في ظل هذا التهديد الإسرائيلي المتجدد للضاحية؟ هذه نقطة. والنقطة الثانية، اليوم عند الساعة 11 يعقد المجلس الأمن هذه الجلسة بدعوة فرنسية لخفض التصعيد، وإذ يأتي التصعيد الإسرائيلي المنسق أمريكيا بأنه يرفع التصعيد في لبنان، وبالتالي هي رسالة ليس فقط للبنان الرسمي ولكن أيضا للمساعي الإسرائيلية. مريم، لابد من الإشارة إلى الجزء الثالث من هذه الرسالة، وهي قرأت بأنها رسالة اختبار قاس، اختبار بالقوة للمسار الإيراني، بمعنى أن التنسيق الأمريكي الإسرائيلي برفع التحدي هنا في لبنان من خلال استهداف الضاحية إنما يأتي لممارسة الضغوط الإضافية على طهران التي كانت تسعى من خلال المسار التفاوضي لوضع ورقة لبنان وتحديدا تثبيت وقف إطلاق النار في دائرة المباحثات والمفاوضات، وإذ يأتي اليوم إدخال الضاحية قبيل أيام من الوصول إلى لحظة يرتكب فيها كثيرون توافقا إيرانيا أمريكيا. تقرأ هذه الرسالة هنا بأن الأمريكيين يسعون من خلال الضغط الناري الإسرائيلي هنا في لبنان للضغط على إيران للمسارعة بقبول ما يعرض عليها حاليا، وبالتالي لا يمكن فصل كل ما نشهده الآن ليس فقط من تكثيف ميداني في جنوب لبنان ضمن المحاور المتعددة، وهي 3 محاور سواء هنا في منطقة النبطية الشقيق، نعم، أو وادي الحجير وادي السلوكي هذه الجبهة الثانية أو الجبهة الثالثة في دبين والقطاع الشرقي، لا يمكن فصلها عن الضاحية الجنوبية لبيروت، عن المفاوضات غدا، وأيضا عن مسار مجلس أمن مساء اليوم.
0: وهنا نرصد الوضع والتطورات في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مع حسان مسعود، ومع ترقب ربما بدء هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي في اتجاه الضاحية، خاصة مع استمرار تحليق المسيرات في سماء الضاحية. حسن،
2: تماما مريم، وهذا هو الخطر الأكبر بالنسبة لسكان الضاحية في هذه المرحلة، حيث ما زالت المسيرات تقوم بالتحليق على ارتفاعات منخفضة وبشكل مكثف فوق

0: يشير بالنسبة لهم إلى أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية في هذه الأثناء تقوم برصد جميع أشكال الحركة في منطقة الضاحية الجنوبية، وهذه المسيرات هي قادرة على الاستهداف بشكل مباشر وأيضا قادرة على الرصد وإرسال الصور باتجاه غرفة العمليات ومنها ربما إلى الطائرات الحربية الإسرائيلية التي يمكن أن تقصف هذه المنطقة بأي وقت. وهذا التحليق للمسيرات يأتي في ظل أيضا حركة النزوح التي تستمر من قلب الضاحية الجنوبية باتجاه خارجها باتجاه المناطق المختلفة. المسيرات تقوم بالتحليق بشكل رئيسي في هذه المنطقة، في المنطقة الواقعة في جنوب بيروت والمنطقة التي تحتوي على أحياء الغبيري وكذلك حارة حريك وأيضا المنطقة الواصلة إلى تحويضة الغدير أي بالقرب من مطار بيروت الدولي. هذه المنطقة بأكملها تحلق فيها الطائرات المسيرة الإسرائيلية بكثافة، وليس عبر مسيرة واحدة بل أكثر من مسيرة كما نرصد من مكاننا من هنا. وهذا يأتي في ظل حالة من الترقب الشديد ليس فقط في قلب ضاحية بيروت الجنوبية إنما أيضا في مدينة بيروت وفي منطقة جبل لبنان الملاصقة، حيث يترقب الجميع ارتدادات هذا التهديد الإسرائيلي وما إذا كان سينفذ كيف سينفذ وإلى أي حد يمكن أن تصل هذه الغارات وإلى أي منطقة يمكن أن تصل كذلك وما هي مفاعيلها. هذا يأتي أيضا بالتزامن مع استنفار تقوم به فرق الإغاثة وفرق أيضا الإسعاف وأيضا الكادر الطبي في المستشفيات المحيطة بمنطقة الضاحية الجنوبية لبيروت في ظل ما كانوا قد عاشوه خلال الفترات الماضية المراحل السابقة من الاستهداف الذي قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متواصل ومكثف للضاحية الجنوبية لبيروت وأيضا للمناطق المحيطة بها. قبل 3 أيام فقط مريم كانت قد استهدفت منطقة الشويفات العمروسي هنا في الضاحية الجنوبية كذلك، وأدى ذلك إلى استشهاد 3 من المدنيين تحديدا وإصابة 19 وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. وهذا أيضا يشير إلى احتمال أيضا استهداف مناطق واسعة ومن الممكن أن يسقط مدنيين نتيجة لهذه الغارات كما جرى سابقا، وذلك في ظل الكثافة السكانية الموجودة سواء كان في الضاحية الجنوبية التي يجري إخلاؤها في هذه المرحلة أو حتى في محيطها. وهذه المباني التي نراها والصورة واضحة لكم بشكل جلي، هذه المباني هي مباني عالية شاهقة تحتوي على مئات العائلات في كل منها، وهو الذي يمكن أن يرفع الكلفة
1: على السكان المدني. الوضع للمتابعة بالتأكيد معك من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت حسان مسعود، شكرا لك وشكرا لمازن إبراهيم مدير مكتبنا كان معنا من النبطية. قبل أن نذهب إلى تفاصيل حركة النزوح من الضاحية نتابع هذه التصريحات الجديدة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التي يقول فيها إن انتهاك وقف إطلاق النار على أي جبهة يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات. يضيف عراقجي أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان مسؤولية عواقب أي انتهاك لوقف إطلاق النار. ويقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أيضا إن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة هو وقف إطلاق نار شامل على جميع الجبهات بما فيها لبنان. هذا إذن بيان يصدره أو تصريحات يدلي بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ربما في التعامل والتعاطي مع هذه التهديدات من نتنياهو ووزير دفاعه كاتس باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت والتي لم تستهدف ربما إلا في مرات نادرة ضمن احترام ربما ما جرى الاتفاق عليه بين الأمريكيين والإيرانيين عندما أقر وقف إطلاق النار. وكانت أيضا القوات المسلحة الإيرانية قد حذرت إسرائيل من أن استهداف أو استمرار الجرائم كما وصفتها في لبنان لن يكون أمرا يمكن تحمله. إذن في سياق هذه التطورات كانت مراسلة الجزيرة كاثرين حنا قد رصدت حركة نزوح كبيرة من الضاحية الجنوبية لبيروت في أعقاب التهديدات الإسرائيلية بقصف أهداف داخل الضاحية. نتابع.
2: تشهد الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة لسكانها إثر التهديد الإسرائيلي باستهدافها. نحن الآن نقف عند مستديرة الطيون.

0: هذا أحد المخارج من الضاحية الجنوبية لبيروت، كما كافة المخارج الأخرى يشهد حركة سير وازدحاما كثيفا للسيارات. كل هذه السيارات تقل عائلات وسكانا من الضاحية، خرجوا على عجل إثر هذا التهديد بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت مع أطفالهم وأمتعتهم وكافة أغراضهم، وهم لا يعرفون إلى أين يمكن أن ينزحوا مجددا. بعضهم قال لنا أنه يفكر بإعادة نصب الخيم في شوارع بيروت وطرقاتها، آخرون ربما يتجهون عند منازل أقارب لهم في مناطق آمنة، وآخرون أيضا قالوا أنهم يفكرون بالعودة إلى مراكز الإيواء التي كانوا قد لجأوا إليها خلال فترة الحرب. الوضع صعب جدا بالنسبة لهؤلاء، لا سيما وأنهم لا يعرفون إلى متى يمكن أن يدوم نزوحهم هذا الجديد، وبمعظمهم وهم نتحدث عن الآلاف بمعظمهم سبق أن نزحوا عن منازلهم وعن الضاحية خلال فترة الحرب. بعضهم كان قد تمكن من العودة فور وقف إطلاق النار، لسيما من سلمت منازلهم من القصف، ولكن آخرين وهم كثر لم يتمكنوا من العودة وبقوا نازحين طوال الفترة الماضية. طبعا هذا المشهد الذي نرصده هنا يتكرر بالنسبة للآلاف من أبناء الضاحية أكثر من مرة، وهو نفسه كان قد شهدناه هنا عند صدور إنذارات الإخلاء المتتالية خلال الشهرين الماضيين للضاحية ولأكثر مناطقها كثافة سكانية. كاترين حنا، الجزيرة، من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: مشهد لبناني آخر نرصده من صور في جنوب لبنان مع جوني طانيوس. جوني،
2: مريم، كما هو الحال في ضاحية بيروت الجنوبية هنا أيضا في مدينة صور، المسيرات الإسرائيلية الاستطلاعية منذ نحو نصف ساعة تحلق في أجواء هذه المدينة على نحو منخفض جدا. هذا جزء من المشهد التصعيدي طبعا، وإلى جانبه مشهد آخر يتعلق باستمرار الغارات العنيفة على مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني وتحديدا لهذه الناحية الغربية، أبرزها الغارتان اللتان استهدفتا منطقة الحوش على مقربة من مدينة صور. هي منطقة سكانية بامتياز، أدت هاتان الغارتان وقد حصلتا بما لا يقل عن 3 صواريخ أدتا إلى سقوط إصابات وفق المعطيات الأولية، وحجم دمار هائل شأنها شأن باقي الغارات التي كانت استهدفت مدينة صور خلال ساعات يوم أمس. ومنطقة الحوش كانت استهدفت أيضا بغارة إسرائيلية خلال ساعات الليلة الماضية. تبقى هذه المدينة، مدينة صور، ضمن الرصد وضمن المتابعة، لأن الغارات الإسرائيلية التي حصلت يوم أمس كانت مكثفة باتجاهها، وقد نكون أمام مزيدا من التصعيد في المرحلة المقبلة. الغارات الإسرائيلية أيضا توسعت باتجاه قضاء صيدا بموجب الإنذارات التي كان أصدرها الجيش الإسرائيلي، ومعلوم أنه في أحد إنذاراته قد ذكر 7 بلدات تقع في ناحية قضاء صيدا، من بينها العدوسية والمروانية والنجارية، وقد جرى استهداف غالبية هذه البلدات بغارات إسرائيلية مكثفة. هذا توسع جغرافي في العدوان الإسرائيلي بطبيعة الحال، بالإضافة إلى المشهد التصعيدي لناحية المنطقة الجنوبية وتحديدا بلدة مجد الزون التي تعرضت أيضا اليوم لغارة إسرائيلية مع قصف مدفعي متقطع باتجاه عدد من البلدات الواقعة للناحية الغربية الجنوبية من الجنوب اللبناني. بلدة مجد الزون كانت عرضة يوم أمس لنحو 8 غارات، هذا مؤشر مهم يجب أن نتوقف عنده، لأن بلدة مجد الزون هي قريبة من منطقة البياضة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، وما نزال نسمع بين حين وآخر انطلاق القذائف المدفعية من مرابط المدفعية التي نصبها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية باتجاه القطاعات المختلفة من الجنوب اللبناني. طبعا حزب الله كان حاضرا من خلال عملياته، من خلال إطلاقاته، من خلال بياناته التي تحدث فيها عن عمليات نوعية إذا صح الوصف، في آخر بياناته قال حزب الله أنه استهدف فجرا ما سماها بنى تحتية تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة طبرية المحتلة بدفعة صاروخية. ويوم أمس كان لافتا طبعا ما أعلنه حزب الله من استهدافات لبنى تحتية تابعة للجيش الإسرائيلي في نهرية في الكرايوت على مقربة من مدينة حيفا. استهدف أيضا مستوطنة شلومي مستوطنة أو مدينة كريات شمونة. وبالتالي واضح تماما أنه في مقابل التصعيد الإسرائيلي واستهداف كبرى المدن في الجنوب اللبناني ومن بينها مدينة صور التي نحن فيها ومدينة النبطية التي تشهد تطورات ميدانية مهمة في مقابل هذه التوسعة العدوانية الإسرائيلية هناك أيضا رفع في مستوى عمليات حزب الله إلى جانب طبعا الاستهدافات داخل الأراضي اللبنانية. واليوم قال حزب الله أنه استهدف أيضا جنودا إسرائيليين في بلدة يحمر لشقيف.
1: جوني تانيوس من صور في جنوب لبنان شكرا لك. محمد خيري، بعد التعليمات التي وجهها نتنياهو وكاتس للجيش الإسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، حدث هناك أيضا تصعيد من حزب الله في اتجاه الجليل، كيف يسير الأمر هناك؟
3: المدن الإسرائيلية التي دوت فيها صافرات الإنذار خلال الساعة الماضية وصل عددها إلى نحو 30 مدينة وبلدة وموقعا. وصلت تلك الصواريخ إلى محيط مدينة صفد بالإضافة إلى مدينة طبرية كما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي قال إنه رصد إطلاق حزب الله صاروخان باتجاه هذه المناطق وبأنه نجح باعتراضها، لكن صافرات الإنذار كانت تدوي منذ ساعات الصباح لهذا اليوم في عدة مناطق وبلدات إسرائيلية، على الأخص في منطقة إصبع الجليل حيث مدينة كريات شموني ومزقاف عام، بالإضافة إلى بلدة المطل التي استهدفت عدة مرات متتالية منذ ساعات الصباح وكذلك مساء يوم أمس والليلة الماضية من قبل حزب الله بحسب الجيش الإسرائيلي. كان الجيش قد أعلن أيضا صباح هذا اليوم مقتل أحد جنوده وهو في وحدة الكوماندوز، إضافة إلى إصابة عدد من الجنود الآخرين وذلك على مقربة من قلعة شقيف كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية نتيجة استهدافهم بالمسيرات. حتى هذه اللحظة هناك وسائل إعلام إسرائيلية تتناقل منذ تقريبا ساعة من الزمن بأن شهود عيان يرون مروحيات وحركة للمروحيات الإسرائيلية في منطقة الشمال. هذا بالنسبة للإسرائيليين يدلل على أن حدثا ما قد جرى واحتمالات كثيرة بتعرض قوات إسرائيلية إلى مزيد من الهجمات من قبل حزب الله. هذا ما تشير إليه الأنباء الأولية حتى هذه اللحظة وهي أنباء غير رسمية، ولكن الجيش الإسرائيلي كان قد تحدث غير مرة عن وجود اشتباكات يومية تدور بين القوات الإسرائيلية وعناصر حزب الله، وربما هذا ما يدفع الجيش إلى إصدار بيانات كثيرة يؤكد فيها ارتفاع أعداد القتلى الإسرائيليين في جنوب لبنان على وجه التحديد. كان الجيش أصدر بيانا أيضا خلال الساعات الماضية أشار فيه إلى أنه قتل 3 من عناصر حزب الله في منطقة شمال نهر الليطاني، وقال إنهم كانوا يعملون على الدفع بمخططات تهدف لإطلاق المسيرات باتجاه القوات الإسرائيلية. نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس أصدر بيانا صباح هذا اليوم قال فيه إنهما وجها الجيش من أجل استهداف أهداف إرهابية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال إن ذلك يأتي ردا على الخرق المتواصل لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله كما جاء في البيان. ثم أعقب نتنياهو وكاتس أيضا ذلك ببيانات إضافية أشار فيها إلى أن إسرائيل لن تسمح بوجود واقع يسيطر فيه الهدوء على الضاحية الجنوبية وعلى بيروت دون أن يسيطر فيه على بلدات الشمال الإسرائيلي. مريم،
1: شكرا لك محمد خيري من رام الله. للتحليل نستضيف من بيروت الدكتور جو معكرون الكاتب والباحث السياسي، ومن القدس شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما دكتور جو معكرون. ما هو الواقع التي ستضعه أي حملة عسكرية إسرائيلية ضد الضاحية الجنوبية لبيروت أمام الدولة اللبنانية؟
4: يعني الواقع هو انهيار وقف اطلاق النار في 8 نيسان الماضي. هذه هي المعادلة الآن، كيف يمكن الخروج منها؟ المشكلة أعتقد أن الدولة اللبنانية الآن تلعب كأنها دور وسيط باكستاني بين إسرائيل وحزب الله، يعني ليس لها المبادرة في في في, في هذه المعادلة. فإسرائيل الآن تحاول قلب الطاولة، يعني موضوع المحلقات الانقضاضية كل هذه الأمور. الآن السؤال إذا حزب الله يعني يجد حل لهذه المعادلة الجديدة أو لا. الضاحية ليست الآن الضربة التي ستأتي أعتقد في وقت لاحق في المساء كالعادة، هي أخذ بضوء أخضر أمريكي، ليس فيها مفاجأة أي ضرب قيادات، هي فقط الضغط النفسي لمحاولة رفع تكلفة الصواريخ حزب الله على إلى جنوب لبنان. لكن لا زلنا ندور في الحركة نفسها، يعني ما هو أفق حزب الله لا نعرف غير

0: غير انتظار اتفاق الإيراني الأمريكي، ما هو أفق الدولة غير انتظار ضغط نتنياهو على ضغط ترامب على نتنياهو. كل هالأمور أعتقد تطرق، لكن الضاحية هي تستعيد موضوع معادلة بيروت مقابل شمال إسرائيل. لكن العرض الأمريكي الذي أتى بالأمس فرض معادلة بمعنى توقف عن ضرب شمال إسرائيل مقابل توقف ضرب على بيروت، لم يتحدث عن جنوب لبنان، يعني هناك استثناء لجنوب لبنان لإعطاء حرية التحرك،
1: طيب
0: وهذا ما ترفضه إيران أيضا. فنحن يعني مرحلة رمادية بانتظار تبلور شيء ما بين إيران وأمريكا.
1: سيد شادي شرفة، ماذا عن إسرائيل؟ يعني عندما تفتح النار على الضاحية الجنوبية لبيروت وهي تعلم جيدا ما يعنيه ذلك بالنسبة لاتفاق واشنطن طهران بخصوص لبنان، ألا تتوقع أن تتحرك إيران هنا أيضا ضدها، خاصة عندما نقرأ هذه التصريحات والبيانات من القوات المسلحة الإيرانية ومن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي؟
0: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين الأعزاء. يعني قرار التصعيد في لبنان على ما يبدو اتخذ في إسرائيل قبل عدة أيام، وتحديدا قبل 4 أيام. يعني سمعنا التعليمات الجديدة للجبهة الداخلية، وهذه التعليمات كانت مؤشر أن إسرائيل ماضية قدما في توسيع نطاق الحرب على لبنان. التعليمات كانت نقل المرضى والفحوصات الطبية بالمستشفيات إلى الطوابق السفلية، منع التجمعات، إغلاق المدارس وتحول الدراسة عن بعد في البلدات المتاخمة للحدود. هذا كان مؤشر أن هناك قرارا إسرائيليا بالتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية في التصعيد وضرب بيروت. الآن في هناك قلق إسرائيلي، يعني قبل قليل كنت أتابع ماذا يقول الصحفيين والشخصيات السياسية، هناك قلق بعد التصريحات التي أطلقت من إيران، بمعنى هناك خشية أن هذه التصريحات أصبحت تلزم إيران بالرد على يعني هذه الانتهاكات الإسرائيلية. وحقيقة الأمر الذي جرى هو كالتالي: إسرائيل في حالة سباق مع الزمن، هناك خشية إسرائيلية أن يتم تبلور اتفاق مفاجئ لإسرائيل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يضمن وقف انتهاكات الإسرائيلية في لبنان، وبالتالي تسعى إسرائيل
1: طيب،
0: لتحقيق مكاسب على الأرض
1: كيف
0: على
1: تفهم
0: وجه
1: هذه
0: السرعة،
1: المعادلة سيد
0: بمعنى
1: شادي
0: سباق مع
1: الشرفة؟
0: الزمن.
1: يعني إسرائيل تخشى ولا تريد اتفاقا أمريكيا إيرانيا، وفي ذات الوقت تفعل كل شيء من أجل أن تعيد هذا التصعيد الإيراني ضدها.
0: نعم، هذه نقطة ملفتة في حقيقة الأمر. هناك شخصيات في إسرائيل ترفض هذا التصعيد وتعتبر أنه لا يمكن تحقيق أكثر مما يمكن تحقيقه، لكن المينستريم، الشخصيات السياسية الأساسية في إسرائيل والتوجهات الاستراتيجية في إسرائيل تعتقد أنها أضاعت فرصة تدمير البنى التحتية في إيران، وبالتالي هي دفعت وحاولت أن تقنع الولايات المتحدة الأمريكية باستئناف الحرب على إيران لكنها فشلت. الآن انتقلت إلى استراتيجية ثانية. الاستراتيجية تقول في استراتيجية الإقناع للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك من يشتري هذه البضاعة الفاسدة التي أسميها، وهي أن ضرب حزب الله وإضعاف حزب الله من شأنه أن يضعف إيران في المفاوضات، على اعتبار أن حزب الله هو الحليف الأبرز لإيران.
1: طيب،
0: وواضح أن في هناك جهات في الولايات المتحدة الأمريكية قبلت بهذا الموضوع، اعتقدت أن هذا ممكن أن يضعف إيران، لكن التصريحات الإيرانية بتقديري تقلب الموازين، وبالتالي يعني هذه المغامرة الإسرائيلية تخوض المنطقة كلها إلى توتر من شأنه أن يعيد الحرب مرة أخرى.
1: دكتور جمع كارون، ما هو المطلوب من لبنان كمؤسسات رسمية في كبح أو لكبح هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر والذي يمكن أن يطال الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت أيضا خلال ساعات، خاصة وأن أي تحرك رسمي لبناني سيتزامن مع ساعات أيضا قبل جولة مفاوضات جديدة في الخارجية الأمريكية غدا وبعد غد؟
0: صحيح، يعني الخيارات محدودة. يعني المشكلة أن ليس هناك حوار بين الدولة وحزب الله. الدولة اللبنانية تضع كل خياراتها في يد واشنطن، وهذا أمر هش إلى حد ما، لأنه مرتبط بما يجري مع إيران وإسرائيل. وأيضا هناك يعني لا تحاول الدولة اللبنانية إيجاد دعم سعودي فرنسي مصري للتوازن مع أمريكا في هذه التفاوض. لابد من زيارات لهذه الدول لمحاولة تأمين. هناك الآن في مجلس الأمن محاولة فرنسية لهذا الموضوع. الجيش اللبناني والدولة اللبنانية لا يمكن أن تتحرك الآن في ظل استمرار إطلاق النار. لا يمكن الدولة أن تتحرك، أن تنتشر، وحتى هي فوتت فرصة للقيام بهذا الدور، التزام يعني أخذ المعابر الحدودية كلها، مناطق حدودية مع إسرائيل، لم تقم بهذا الأمر في المرحلة السابقة. الآن الجيش ينظم خروج النازحين من ضاحية بيروت، هذا ليس دور الجيش، يعني لابد أن يكون في مناطق متقدمة يلعب دور أساسي على الحدود، ولابد من تأمين الغطاء الداخلي والخارجي له، أي وقف إطلاق النار، حوارات داخلية وخارجية للانتشار، ليكون يعني في مناطق فترة الاشتباك بين إسرائيل وحزب الله. أما الآن الدولة يعني تتصرف كأن لا حول لها ولا أي شيء آخر، تنتظر الإملاءات الخارجية، التغيرات الخارجية أو التغيرات العسكرية، وهذه مشكلة بأنها لا تبادر، تنتظر يعني إلى حد ما يجري في الخارج.
1: ماذا في اتجاه حزب الله؟ يعني ما الذي يمكن أن يفتح كقنوات تواصل الآن ربما من أجل عدم زج لبنان في مرحلة تصعيدية قد لا يتحملها؟
0: يعني هناك تواصل بين حزب الله والجيش، لكن ليس مع الدولة. وهناك مشكلة بين الرؤساء الأساسيين وبين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب، التواصل المباشر. المشكلة أن حزب الله الآن وضع نفسه ضمن هيكلة السياسة الأمنية الإقليمية الإيرانية. كان هناك هامش في المراحل السابقة لقرارات حزب الله، الآن كل رهانهم على إيران بانتظار ما يجري، كان دعم عسكري غير مباشر أو تفاوض مع أمريكا. وهنا المأزق لحد ما، ليس هناك أفق الاستراتيجية العسكرية، كان هناك رهان على المحلقات المسيرات إلى حد ما، الآن قلبت إلى حد ما عسكريا إسرائيل المعادة. سننتظر أسبوع أو أسبوعين إذا حزب الله بدأ يبادر بالهجوم أو غيره، ليس هناك أفق واضح لهذا الأمر. لكن بالنسبة للدولة يعني لابد من حد أدنى، لكن الحوار مع حزب الله لا ينفع الآن لأن الخيارات أصبحت بعيدة كثيرا، لكن لابد من تهيئة الظروف لوقف إطلاق النار، لبدء الانتشار بتعاون مع حزب الله إذا توفرت الظروف الخارجية.
1: طيب
0: لكن الآن في ظل الحرب الخيارات محدودة.
1: السيد شادي شرفة، هل يندرج هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي تجاه لبنان ضمن ربما خلق معادلة ربما تتناسب مع هذه المعطيات المرتبطة باستمرار حزب الله في استهداف الداخل الإسرائيلي، أم أنه ربما أسلوب للتعاطي أيضا مع ملف إيران، يعني ربما وضع حواجز أمام أي اتفاق أمريكي إيراني عبر هذه العمليات في لبنان؟
0: يعني هذا سلم في حقيقة الأمر، وممكن يعني بمعنى هناك من يعتقد أن ورقة حزب الله كانت أحد أدوات الضغط الإيرانية على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. الآن بدأت إسرائيل تحول ورقة حزب الله إلى أداة ضغط على إيران نفسها، وبالتالي نعم هناك محاولة إسرائيلية لتغيير المعادلة، واضح أنها أقنعت الإدارة الأمريكية في هذا السياق إلى الآن، لأننا لا نعرف يعني مزاجية ترامب وكيف ممكن أن تصل الأمور، ولكن يجب أن يعني نرى بوضوح حقيقة ما يجري هنا. بمعنى إسرائيل الآن في مأزق، إسرائيل الآن في يعني حالة صعبة للغاية، لأنها تنجر تدريجيا إلى حرب استنزاف، على اعتبار أنها لا تستطيع أن تحقق الأهداف التي رفعتها في لبنان، بمعنى تجريد حزب الله من سلاحه أصبحت شبه المستحيل، وبالتالي لا خيار أمام إسرائيل سوى حرب استنزاف طويلة
1: نعم
0: الأمد. الأمر الذي يعني نحن أمام يعني حالة معقدة وطويلة الأمد، طالما لا يوجد موقفا دوليا او رؤيه دوليه تستطيع ان تلجم اسرائيل عن طموحاتها فيما يتعلق في لبنان. لا ننسى ايضا ان اسرائيل بالنسبه لها وقف اطلاق النار يعني استمرار التمدد بما يسمى الخط الاصفر واحتلال مزيدا من الاراضي في
1: شكرا
0: لبنان، تماما مثل النموذج الذي نراه في قطاع غزه.
1: شكرا لك شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا أيضا للدكتور جمعة كارون الكاتب والباحث السياسي من بيروت. إلى تطورات الملف الإيراني، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، أهلا بكما. نور الدين الدغير، ربما يصعب الفصل الآن بين مسارات واشنطن طهران وإسرائيل لبنان، لأن التصريحات الإيرانية الأخيرة تصب في اتجاه انتقاد هذا التصعيد الإسرائيلي العسكري في اتجاه لبنان.
2: نعم مريم، وهذا ما كنا نشير إليه قبل خروج المواقف الرسمية هنا سواء من العسكرية أو السياسية بشأن ما يحدث في لبنان، باعتبار أن هذا هو الجو الحاكم الآن في طهران. مريم، الجانب الإيراني يقول بشكل واضح بأن الجانب الإسرائيلي لا يمكن أن يتحرك إلا تحت ضوء أخضر أمريكي، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا هي الفاعل الرسمي في لبنان. حينما يسأل الجانب الإيراني لماذا بالتحديد، لأنهم يعلمون أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن ورقة ضاغطة تقيدها في طاولة المفاوضات، هكذا يقول الإيرانيون، والورقة الضاغطة هذه هي لبنان مقابل مضيق هرمز من أجل الإبقاء على الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وهو ما يحدث الآن على الساحة. لكن السؤال الجوهري، هل يمكن لطهران أن تقبل بهذه المعادلة؟ يبدو أن الجواب هنا منفي من خلال ما صدر من تصريحات. لدينا تصريح لهيئة الأركان الإيرانية أي القوات المسلحة الإيرانية التي تحدثت بشكل واضح بأن إيران لا يمكن أن تتحمل بشكل كامل ما يحدث الآن في لبنان. الجانب السياسي يقول بأن أي خرق لوقف إطلاق النار في أي من الجبهات هو خرق لوقف إطلاق النار بشكل كامل. بمعنى آخر، إيران سياسيا تتعامل بأن هناك خرق للاتفاق الموقع أو المعلن عليه من قبل إيران والولايات المتحدة الأمريكية بالوساطة الباكستانية في مسألة وقف إطلاق النار والذي كان يشمل لبنان. الجانب العسكري هنا ربما قد يتحرك في شقه العسكري حينما يقول بأن إيران لن تصبر على هذا الوضع. ماذا يعني ذلك؟ ربما قد يكون هناك منحى عسكري، ربما هل يستطيع الحرس الثوري أن يتدخل، إيران أن تتدخل في هذه المواجهة؟ يبدو الأمر غير مستبعد، على الأقل هكذا يحكى هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. وحتى الإيرانيين يقولون بأنهم في خلال مراحل سابقة الحرس الثوري أجل أو أخر هجماته على إسرائيل بسبب الإسراع بتنفيذ بنود وقف إطلاق النار. هل يمكن أن نشهد تطورا مهما سياسيا يدفع إلى وقف إطلاق النار في لبنان؟ يبدو الأمر مطروح بشكل كبير جدا مريم. لماذا؟ لأن هناك مفاوضات تبادل الرسائل بشكل كبير جدا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وأكثر من هذا الوسطاء الفاعلون يتدخلون بقوة وبشكل كبير جدا. آخر الوسطاء والرسائل كانت وصلت عن طريق الوسيط الباكستاني الجواب من إيران بأن أي تقدم مهم في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة لن يمر إلا عن طريق البوابة اللبنانية، ويمكن أن تكون البوابة اللبنانية كذلك هي نقطة عودة المواجهة المسلحة، هكذا تحدث الإيرانيون وهكذا سمعناه من وزير الخارجية وسمعناه بالتحديد من هيئة الأركان الإيرانية.
1: شكرا لك نور الدين دغير مدير مكتبنا من طهران. أحمد الرهيد في واشنطن، هل توضع هذه السيناريوهات المترتبة عن التصعيد الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في الاعتبار، أي عودة التصعيد الإيراني في اتجاه إسرائيل؟
3: حتى الآن طبعا لا مواقف رسمية مريم، ولكن مسؤول أمريكي كان قد تحدث للجزيرة خلال الساعات الماضية قبيل هذا التصعيد الأخير في الضاحية الجنوبية في لبنان، كان يقول إن الولايات المتحدة لا تتوقع من إسرائيل تحمل الهجمات من قبل حزب الله تجاه مدنييها، ويشير أيضا إلى أن خارطة الطريق الأمريكية تقترح أن يوقف حزب الله هجماته بشكل شامل مقابل أن تتوقف إسرائيل من التصعيد في بيروت. ويشير أيضا إلى أن الولايات المتحدة تستمر في مساعيها الدبلوماسية، وذكر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد ناقش هذه المساعي الدبلوماسية مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي وقت سابق كانت الخارجية الأمريكية قالت إنها تعطي أو تمنح إسرائيل ما وصفته حق الدفاع عن نفسها، قالت في بيان سابق أن إسرائيل تحتفظ بما وصفته بحق الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات وشيكة أو مخطط لها من قبل حزب الله. الآن لا يعرف في حال اتسع هذا الصراع كيف ستتغير المعطيات الميدانية، ولكن القيادة المركزية في آخر بياناتها أشارت إلى أنها قامت باستهداف مواقع إيرانية في جزيرة قشم وغيرها، قالت إن ذلك يأتي ردا على ما وصفته بالأعمال العدائية الإيرانية التي أسقطت مسيرة أمريكية من طراز MQ-1. وذكرت في ذات البيان بأن القيادة المركزية تقوم بالرد على أي هجوم إيراني يستهدف القوات أو المصالح الأمريكية على حد تعبيرها، مع استمرار اتفاق وقف إطلاق النار. حتى الآن الإدارة الأمريكية تسعى للفصل ما بين المسارات، وتقول إن المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل الذي ترعاه هو مسار منفصل، وتأمل من خلاله أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق وأن تعقد أيضا لقاءات بمستوى أرفع. الآن هناك جولة جديدة من المقرر أن تنعقد يوم غد وبعد غد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية هنا في واشنطن بين إسرائيل ولبنان. لبنان لطالما شدد على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك بخروج القوات بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. الجانب الإسرائيلي يشدد على مسألة نزع السلاح من يد حزب الله، والولايات المتحدة تقول إنها تعمل على تهيئة المناخ للتوصل إلى اتفاق شامل.
1: شكرا لك أحمد الرهيد مراسلنا من واشنطن. للتحليل نستضيف هنا في الاستوديو الدكتور خالد الجابر، المدير العام لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، الدكتور صالح لمطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور خالد الجابر، يبدو أن موضوع لبنان بات يطغى على هذا المسار بين واشنطن وطهران في المفاوضات التي يفترض أن تنتهي بمذكرة تفاهم. إلى أي درجة سيؤخر هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يهدد به الإسرائيليون الضاحية موضوع هذا التفاهم؟
4: يعني واضح أن التصعيد الإسرائيلي لم يتوقف حقيقة منذ بداية الحديث حول الهدنة. يعني الرؤية الإسرائيلية تريد أن تستثمر في قضية الانقسام بالجانب الأمريكي والإيراني بهذه الناحية، في فشل المفاوضات في العودة إلى الضربات يعني سواء كانت الجوية أو العسكرية على إيران، ويعتقدون أنه هو الحل الوحيد حقيقة لكي أن يعني أن تحيد إيران بشكل كبير، سواء كان بنفوذها الإقليمي أو حتى بالصواريخ بالسلاح النووي أو بالقضايا الأخرى المتعلقة، أهمها طبعا الميليشيات. لكن الإشكالية حقيقة أن إيران تساهم في ذلك أيضا. الإشكالية يعني استهداف اليوم لدولة الكويت واستهداف مدان ومستنكر، هي إشكالية كبيرة حقيقة. يعني إيران مع دخولنا في المفاوضات والحديث حول الوصول إلى اتفاقية، لا زالت الإشكالية الاعتداء مستمرة في انتهاك لسيادة الدول، دول الخليج بالتحديد، بدون أي يعني سبب أو مكسب ستحصل عليه من ذلك.
1: دكتور المطيري، أين تندرج هذه التوترات التي تعود في كل مرة؟ يعني هنا تتصدى الكويت والدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية ومسيرات معادية كما يقول البيان الرسمي الكويتي، في خضم توتر إيراني أمريكي أيضا في سيريك وقشم أيضا.
5: هذه ما في شك، يعني هي كما ذكرنا في العديد من المرات بأنه الرواية الإيرانية دائما تحاول أن تبرر هذه الاستهدافات على دول الخليج العربي، والتي حصل منها طبعا اليوم في خلال هذه الفترة المعلنة من الهدنة والوقف المؤقت لإطلاق النار، بنفس الرواية التي بدأت بها أيضا الاعتداء على دول الخليج في 28 فبراير الماضي، بأنه تستهدف مصالح أمريكية ومصالح إسرائيلية، وهي تعرف بأن البوارج والقطع البحرية الأمريكية التي تنطلق منها هذه الصواريخ هي بالضبط أمامها في البحر، لكن لا تريد أن تدفع تكلفة استهداف مباشر للقوات الأمريكية. وأنا بظني أنه ما نسمعه طبعا من هذه التبريرات لا يمكن أن ينطلي على أحد، لكن هذا ضمن ما كان يعلن من مخاوف دول المنطقة بأنه ربما تكون هناك احتكاكات غير محسوبة غير مدروسة، وتؤدي مرة أخرى إلى توسع هذه الحرب والعودة مرة أخرى. لأنه كما تعرفي فترة لا حرب لا سلم ما في شك أنها مقلقة، ليس للمنطقة فقط وإنما للعالم كله. الرسائل المتبادلة أو محاولة يعني ما يخرج من مسودة هنا ومسودة هناك، هذه الفترة إذا طالت ستؤدي إلى مثل هذه الاحتكاكات وهذه الضربات. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقول بأنها تجهض بعض المواقع أو تهجم على هذه المواقع التي تستهدف السفن، أو تحاول أن يعني كذلك تقوم بحرب دفاعية. إيران بالمقابل ترد على دول الخليج، وأنا أعتقد ضبط النفس له حدود وله مرحلة معينة ربما لن يطول كثيرا مع استمرار هذه الاستهدافات.
1: طيب دكتور محجوب الزويري، لا تغير إيران سلوكها تجاه دول الجوار دول الخليج رغم مساعي الأخيرة في الدخول في مسار التوسط لاحتواء الموقف، وأيضا الجهود التي بذلت

0: من أجل ربما تغيير قرارات ترامب التي تتجه نحو الخيار العسكري تجاه إيران؟
1: في الحقيقة مريم، الجوار الإيراني وتحديدا دول الخليج وحتى معها العراق، يعني هي مصابة إصابة جلل بهذه الحرب، لأن هذه الحرب فرضت على المنطقة وفرضت عليها، وهي ليس فقط خياراتها محدودة، هي لا تريد أن تنخرط في حرب. يعني هي عندما اجتياح الكويت في عام 1990، دول الخليج لم تكن تريد آنذلك حربا مع النظام العراقي، ولم تريد حربا أصلا في المنطقة، كانت متشائمة من الحرب العراقية الإيرانية، لأن هذه الدول بالنسبة لها النزاعات المسلحة تضيع فرص كبيرة من الاستقرار والتنمية، وبالتالي العمل العسكري في المنطقة بالتأكيد مزعج. خراطها بالوساطة هو في رسالتين، الرسالة الأولى أنها كما يقول جنيون، هي مخلصة في موضوع تريد أمن وسلم حقيقي، والمسألة الثانية هي تريد أيضا أن تستخدم شبكة علاقاتها رسيمة مع الولايات المتحدة وتحديدا قطر وعمان مع إيران في قضية أنه لماذا لا يتم الانضباط، لأنه من يدفع الأثمان غير الناس المنخرطة في الحرب هي دول الخليج بشكل أساسي. لذلك الدول الخليج تسعى عبر شبكة علاقاتها تحديدا قطر وعمان إلى استخدام هذا الفائض من شبكة العلاقات وتحديدا مع الوسيط الباكستاني لإقناع الأطراف حتى لا يتم التصعيد أكثر. الواضح تماما أنه لا الأمريكي ولا الإيراني يعني يريد وقفا فوريا، وكأنه يريد أن يبني مزيد من الإنجازات كلما طالت حالة عدم اليقين في هذه الحرب، ويبدو أنهم مستمرين فيها للأسف.
0: دكتور الجابر، يعني هناك ربما حديث الآن عن ربما دور خليجي مختلف مع هذا البيان للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في التعامل مع هذه التوترات الأخيرة تجاه الكويت، وبأن دول المجلس تقف صفا واحدا مع الكويت في حماية أمنها وسيادتها. كيف سيتغير بالتالي ربما موقف دول الخليج تجاه هذا السلوك الإيراني؟
2: يعني هو سؤال مهم حقيقة. الآن يعني احنا نريد أن نخرج من الاصطفاف الذي قسمنا إلى شكل كبير إلى صقور وحمائم. يعني الضربات التي يعني جاءت من إيران منذ بداية الحرب ونحن ندخل إلى الشهر الثالث، يعني يعني أثرت بشكل كبير حقيقة من ناحية اقتصادية ومن ناحية أمنية ومن ناحية عسكرية. ربما الحديث الآن حول أن ممكن أن ندخل مرحلة جديدة وأن تلعب الدبلوماسية دور كبير. لذلك يعني دول الخليج في طبعا اللقاء كان مع ترامب عن طريق الهاتف وتحدثنا عنه من قبل كثيرا، الكل كان مؤيد أن ندخل هذه المرحلة، لكن بهذه الاستهدافات يعني العبثية من الجانب الإيراني التي لا تراعي الحرمة حقيقة تعودنا إلى المربع الأول. كيف نرد على هذه الاعتداءات؟ طبعا التسريبات التي خرجت من قيام بعض دول الخليج باستهداف بعض المناطق التي يعني استهدفتها من قبل هذا جانب آخر، لكن أنا قناعتي أن المرحلة هذه لا زالت موجودة. ربما خلال الأيام إذا تم الحديث حول التفاصيل نخرج باتفاق. أنا أعتقد اليوم الولايات المتحدة تبحث عن exit strategy، عن مخرج من هذه الأزمة. الانتخابات على الأبواب، كأس العالم، رأي يعني في استنزاف، الإيرانيين مستنزفين سياسيا واقتصاديا، وجودهم اليوم في المفاوضات بقوة ودفعهم واتفاقهم على الكثير من النقاط هذا دليل آخر إلى أنهم أيضا يريدون أن يصلون للتسوية. قد نصل إلى مرحلة نقف حتى لو هدنا للحرب، لكن باعتقادنا أن المعركة لن تقف هنا.
0: دكتور المطيري، أي دور خليجي الآن في هذه المباحثات التي تجري على كل المسارات، إن كان المرتبطة بواشنطن طهران أو بيروت تل أبيب؟ يعني هنا هل يمكن لوساطة أن تتحرك؟ يعني أين يمكن أن تقف دول الخليج؟
3: نعم، هو ما في شك كما ذكر الزملاء، دول الخليج التزمت منذ اليوم الأول للحرب بموقف الحياد، والحياد الإيجابي في فترات معينة، بمعنى أيضا بالرغم من حيادها وإعلانها وتمسكها بالواقعية السياسية والعقلانية والنظر إلى اليوم التالي، سواء استمرت الحرب أم توقفت، وانخرطت بشكل مباشر وغير مباشر بهذه الوساطة. يعني في البداية ما في شك دعمت كل دول الخليج المفاوض الباكستاني وحثت كل الأطراف على أن يسلكوا مسلكا سلميا، وكذلك احتضنت الدوحة الكثير من هذه اللقاءات وشاركت بوفد دبلوماسي ربما ساهم مع الباكستانيين بالوصول إلى ما سمي MMU أو يعني مسودة الاتفاق النوايا الذي عرقل فيما بعد نتيجة لرفع السقوف مرة أخرى. فأنا بظني ما زالت كل الأطراف أي طرفي الصراع الرئيسيين على الأقل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هم أسرى لسقوفهم العالية وتغييراتهم وروايتهم التي يريدوا أن يسوقوها. هالروايتين للأسف متناقضتين تماما، لم يصدر حتى اللحظة ما يفيد ما الذي تم الاتفاق عليه أو ما الذي توصلوا إليه من خلال الوسطاء في المسودة الأولى، ولا في تعديلها ولا في الطلبات التي يريدها. كل ما لدينا هو في الواقع أو ما يراد لنا أن نعرفه في شكل ضيق للجمهور هي مجرد تسريبات إعلامية. بظني أن دول الخليج ما زالت متمسكة بهذا الخيار، ما في شك خياراتها صعبة ضيقة جدا، هي لا تريد الانزلاق في حرب إقليمية، هي تنظر أيضا لأهمية يعني الجوار والجغرافيا السياسية، وتنظر أيضا لما بعد هذه الحرب، وتنظر كذلك للصدمة التي تعرضت لها نفسيا واقتصاديا، وهذه تحتاج إلى سنوات حتى يمكن معالجة الأثر الاقتصادي الكبير، الاستقرار النسبي، درجات يعني الاستثمار والاستقرار التي بنتها دول الخليج في رؤاها كلها بالتأكيد سوف تتعطل نتيجة هذه الحرب. وبالتالي حريصين جدا على ألا ننخرط أكثر، نحاول أن يعني محاولة ضبط النفس أملا في التوصل إلى حل وبالتالي تعالج مثل هذه الأمور في مرحلة مقبلة.
0: دكتور زويري، متى يمكن أن تتبدل هذه الاعتبارات الخليجية في التعامل مع إيران؟
1: دول الخليج يعني معنية بأن تنضبط إيران ومحاولة إقناع إيران بالانضباط عبر مستويات متعددة. أولا ربما حالة الحياد الإيجابي التي اتبعتها دول الخليج كانت رسالة واضحة لإيران، كما أنها في نفس الوقت انخراطها في العملية السياسية نفسه، وأيضا لنقل الإظهار بالضبط ما النوايا التي تريدها إيران في المنطقة. الدول الخليجية والدول المنخرطة في التسوية بشكل عام تعرف أن إيران دولة مهمة في المنطقة، وأن عملية انهيارها مكلفة كثيرا سياسيا واقتصاديا على الرغم من الاختلافات السياسية مع النظام السياسي، وهذا في حد ذاته معضلة لأنه يكبل يدي الأطراف المعنية في الصراع. ومع ذلك محاولة ضبط إيقاع العلاقة مع إيران أمر مهم جدا رغم وجود كثير من التهديدات التي قامت بها إيران في دول الخليج والإعلان عن هذا في حالات في الكويت في قطر في البحرين، واللي كانت واضحة أنه الدول عينها على أمنها الداخلي لكنها في نفس الوقت منفتحة على حل هذا الصراع. النقطة الوحيدة ربما في هذا السياق هي أن دول الخليج تريد أيضا أن تضغط على الولايات المتحدة بحيث تقول لها لا نريد علاقتنا معك أن تكون عبئا علينا، وبالتالي يجب على الولايات المتحدة أن تنضبط في طريقتها، لأنه دول الخليج تتذكر أن هذه الحرب كان يمكن تجنبها في ثلاث رؤساء تجنبوا الحرب. نعم. لماذا هو أخذ الحرب بشكل أساسي؟
0: هنا دكتور خالد الجابر، في المعطى الاقتصادي تحديدا دول الخليج متضررة من هذه الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، هنا كيف يمكن أن تدخل أيضا في مسار اقتصادي بحت يجنبها المزيد من الأضرار؟
2: يعني الإشكالية الكبيرة اليوم تكمن في ملفين، والتفاصيل هذه هي الموجودة الآن على طاولة الرئيس الأمريكي. الملف الأول هو ملف السلاح النووي، والسلاح النووي لا نتحدث عن تفاصيل. ربما الكابوس الأكبر الذي يعيشه الرئيس نايتمير أنه لا يريد أن يكرر اتفاق أوباما حتى لا يسخر منه الجميع، أن بعد هذه يعني ثلاثة شهور من الحرب والاستنزاف الاقتصادي والعسكري والأمني نعود إلى اتفاق أنت أجهضته من قبل وكان يعمل إلى حد ما. الجانب الثاني طبعا مثل ما تفضلتي هو هرمز. هرمز أصبح يعني فعلا هو المخيف جدا، هو أيضا سلاح نووي آخر تستخدمه اليوم إيران في تهديدها في قضية إن إغلاق المعبر. الكل متضرر في أوروبا في آسيا، الصين حليفة إيران من أكبر المتضررين، كل دول الخليج لا زالت تعيش مرحلة الفرس مجور، لا زالت هناك إشكالية أيضا إلى اليوم في خروج السفن التي لا زالت عالقة. فهذه يعني الموضوعين هم الذين يمثلون أو يأخرون الوصول إلى اتفاقية إذا تم يعني حلحلتها بطريقة أو بأخرى ربما نشهد باتفاق قريب.
0: شكرا لك دكتور خالد الجابر، المدير العام لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية. شكرا للدكتور صالح لمطيري رئيس مركز المدار الدراسات السياسية، وللدكتور محجوب الزويري.

0: الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. يستمر الجدل بشأن طبيعة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. أفادت تسريبات في الإعلام الأمريكي بأن الرئيس ترامب يريد إجراء تعديلات على الصيغة الحالية من المذكرة.
1: حتى مذكرات التفاهم تغدو مجالا للشد والجذب بين واشنطن وطهران، فقد أصبح التحكم في لغتها انعكاسا لميزان القوة بعد صمت المدافع. ترامب والعهدة على موقع أكسيوس يطلب تعديلات على الصيغة التي مده بها مبعوثوه إلى الإيرانيين. التعديل الأول ذو علاقة بمعضلة نووي، فالصيغة الحالية تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، لكن ترامب يرى أن ذلك لا يمنح واشنطن ما يكفي من التفاصيل التنفيذية. الرئيس الأمريكي يروم صياغات أوضح، كيف ستصل بلاده إلى مخزون اليورانيوم عالي التخصيب؟ ومتى وبأي آلية يمكن التخلص منه أو افتكاكه من الإيد الإيرانية؟ أما التعديل الثاني فيتعلق بمضيق هرمز، فالمذكرة تنص على فتح المضيق دون قيود ولا رسوم ولا مضايقات مع إزالة الألغام في 30 يوما، لكن تسريبات أكسيوس تقول إن ترامب يطلب تعديلا في الألفاظ المتعلقة بإعادة فتح المضيق، مما يلزم الإيرانيين أكثر ويضيق أمامهم خيارات التأويل. نيويورك تايمز قالت كذلك إن بعض تحفظات ترامب متصلة ببنود رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. فواشنطن لا تريد أن يظهر الاتفاق كأنه إفراج مجاني عن أموال طهران قبل حصولها على تنازلات واضحة في النووي والمضيق. طهران هي الأخرى لها مشاغلها وقراءاتها لمذكرة التفاهم. ففي ملف الأموال المجمدة تريد أن يكون الإفراج عن بعض أموالها جزءا من المرحلة الأولى، لا وعدا مؤجلا إلى مفاوضات آتية. وهنا تظهر الفجوة المركزية، فواشنطن تريد مذكرة التفاهم بابا لإلزام إيران بفتح هرمز وإزالة الألغام وضبط التخصيب وتقديم إجابات عن مصير اليورانيوم عالي التخصيب. أما طهران فتريدها بوابة لفك الخناق عنها برفع الحصار وتيسير بيع النفط والإفراج عن الأموال المجمدة، ثم الذهاب إلى تفاوض أوسع في 60 يوما. يأتي كل هذا وسط تصريحات لافتة آتية من طهران، فالرئيس الإيراني لمح إلى أن إدارة بلاده لا يمكن أن تظل حبيسة دائرة ضيقة من صناع القرار، وأن اللحظة تحتاج توسيع قاعدة الشورى وإشراك النخب السياسية والعلمية في النقاش. تصريحات بيزشكيان قد تهدف إلى إشعار الطرف الأمريكي بأن زيادة الملاحظات على المذكرة ليس في صالحها، فأي توسيع لدائرة القرار في طهران قد يحد من حجم تنازلات بلاده. رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف هو الآخر رمى بتصريحات لافتة، فقد قال إن بلاده لن توافق على أي اتفاق قبل التأكد من استيفاء حقوق شعبها، وأن معيار طهران ليس الوعود بل النتائج الملموسة، مؤكدا أن دبلوماسييه مطالبون بتحويل ما يصفه بالانتصارات الميدانية إلى مكاسب سياسية وقانونية. ولعل تصريحات قاليباف تختصر المزاج السياسي الإيراني، لا ثقة بالوعود ولا التزام قبل مكاسب ملموسة، وتلك معادلة تعيد الطرفين إلى المربع الأبدي، من سيتنازل أولا؟
0: نشير الآن إلى هذا البيان للخارجية القطرية كما نقرأه على العجل في شاشتنا، يقول فيه إن رئيس الوزراء تلقى اتصالا من وزير خارجية سويسرا بحثا فيه وساطة باكستان بين واشنطن وطهران. أضيف أيضا هذا البيان بأن الاتصال تناول تنسيق الجهود لدعم الوساطة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في 8 أبريل الماضي لم تهدأ الاتهامات المتبادلة بخرق هذا الاتفاق وسط استمرار التوتر في مضيق هرمز وتصاعد الاحتكاكات العسكرية والبحرية، وفيما يلي أبرز المحطات التي رافقت الاتفاق منذ دخوله حيز تنفيذ.
2: أبرز الأحداث المسجلة منذ إعلان وقف إطلاق النار تلك التي رافقت إعلان الرئيس ترامب في 21 أبريل الماضي تمديد الاتفاق مرفقا بتطبيقه حصارا على الموانئ الإيرانية، وهي خطوة وصفتها طهران بأنها عدوان مستمر ينسف روح الاتفاق. وفي

0: 20 من أبريل أعلنت طهران أنها صادرت سفينتين تجاريتين بحجة عدم نيلهما موافقة منها للمرور في المضيق. وردت واشنطن على ذلك باعتراض ناقلات نفطية مرتبطة بإيران في المحيط الهندي. ثم جاء الرابع من مايو الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عملية لفتح المضيق بالقوة أسمتها عملية الحرية، وجرى خلالها تدمير زوارق إيرانية. وأعقب ذلك انفجارات غامضة أصابت سفنا تجارية وناقلة إماراتية. وفي 26 واليوم الذي تلاه قالت واشنطن إنها استهدفت محطات تحكم بالمسيرات قرب بندر عباس بعد محاولتها ضرب سفن تجارية، كما اتهمت إيران بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه الكويت. في المقابل قالت إيران إنها اعترضت سفنا أمريكية حاولت المرور في المضيق دون أخذ موافقتها، وترافق ذلك مع قصف إيران ما قالت إنه مصدر الهجوم الأمريكي. وفي الأول من يونيو أعلنت واشنطن أنها قصفت منطقة غورك وقشم ضمن ضربات وصفتها بالدفاعية ردا على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية انطلق منها الهجوم الأمريكي.
1: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي العسكري في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع أوامر للجيش بمهاجمة ما وصفه بأهداف إرهابية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأفاد مراسل الجزيرة أن الضاحية الجنوبية شهدت حركة نزوحا في أعقاب التهديد الإسرائيلي. وفي التطورات جنوبا تكثف القصف على مناطق عدة، كما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء بلدات في أقضية صيدا وجزين والنبطي. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في معارك بجنوب لبنان. من جهته قال حزب الله إنه قصف بالصواريخ بنى تحتية للجيش الإسرائيلي في مدينة طبرية. في المقابل قال الرئيس اللبناني إن التفاوض أسلم من الحرب، لكنه لن يحل المشكلة خلال لحظات وليس لدى لبنان خيار آخر. وعلى الجانب الإيراني قال وزير الخارجية إن انتهاك وقف إطلاق النار على أي جبهة يعد انتهاكا على جميع الجبهات. كما حمل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية عواقب هذه الانتهاكات. بدورها حذرت القوات المسلحة الإيرانية إسرائيل من أن استمرار الجرائم في لبنان لن يكون أمرا يمكن تحمله. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني إن الحصار البحري وتصعيد جرائم الحرب في لبنان دليل على عدم التزام واشنطن بوقف إطلاق النار. وفي تطورات سابقة شهدها مضيق هرمز أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت ضربات على رادارات ومواقع قيادة وسيطرة للمسيرات في غروك وجزيرة قشم بإيران ردا على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. من ناحيته قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة جوية انطلق منها العدوان الأمريكي على جزيرة سيريك. وفي الكويت أعلن الجيش تصدي دفاعاته الجوية لهجمات صاروخية ومسيرات، كما دانت الخارجية الهجمات الإيرانية المتكررة وقالت إنها تمثل اعتداء خطيرا. قبل الانتقال لشبكة مراسلينا ننوه بهذه الأخبار العاجلة نقلا عن الخارجية القطرية. رئيس الوزراء تلقى اتصالا من وزير خارجية سويسرا بحثا فيه وساطة باكستان بين واشنطن وطهران. أضافت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء بحث مع وزير خارجية سويسرا تنسيق الجهود لدعم الوساطة لخفض التصعيد في المنطقة. أيضا قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء أعرب عن ضرورة تجاوب كل الأطراف مع الوساطة لمعالجة الأزمة بالوسائل السلمية. إذن عودة للملف اللبناني. ينضم إلينا من النبطي في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مراسل الجزيرة حسان مسعود، من مدينة صور جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، ومن قضاء مرجعيون مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، أيضا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار. أهلا بكم جميعا. البداية معك إذن مازن، ما هي المستويات التي يجب أن نتوقف عندها لقراءة المشهد المتصاعد في لبنان مع مزيد من التوغلات الإسرائيلية قبيل جلسة غد؟
2: نعم، في الواقع غنوة، لبنان مجددا ساحة لتقاطع المسارات، مسارات داخلية سواء كانت سياسية أو عسكرية، والمسارات الإقليمية إسرائيل وإيران، والمسارات الدولية باريس وواشنطن. كل هذه المسارات تتقاطع اليوم هنا عند الساحة اللبنانية. لكل من هذه المسارات رؤيته، طرحه، وكيفية مقاربته لما يحصل من تصعيد إسرائيلي في لبنان. على المستوى المسارات التصعيدية، إسرائيل تهدد، وهذا الأمر يقرأ الآن إطلاقات صاروخية هنا من جنوب لبنان باتجاه المواقع الإسرائيلية. غنوة، مع أيضا الآن إطلاقات إضافية لكل هذه الصواريخ التي نرصدها الآن ونسمع صوتها وهي تنطلق باتجاه المواقع الإسرائيلية. وما كنت أقوله بأن كل هذه المسارات تتقاطع هنا عند التصعيد الإسرائيلي الذي عاد ليبلغ ذروة كبيرة من خلال وضع ضاحية بيروت الجنوبية ضمن مضمار الاستهدافات. هنا يقرأ هذا الأمر ضمن مستويات متعددة، هي رسالة بطبيعة الحال لحزب الله بأن استمراره بالتنفيذ العمليات العسكرية في جنوب لبنان وفي العمق الإسرائيلي ستعني إدخال الضاحية ضمن دائرة الاستهدافات، وبالتالي إسرائيل تحاول أن تعيد إنتاج معادلة جديدة تقوم على قاعدة وقف حزب الله لعملياته مقابل وقف قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، وبالتالي أي العودة إلى ما قبل 2 مارس، وهي حرية الحركة التي تقوم بها إسرائيل من استهدافات في العمق اللبناني. هذه نقطة بطبيعة الحال حزب الله يرفضها ويعتبر بأن للميدان كلمة أخرى وبأنه لن يقبل أن يعود إلى ما قبل 2 مارس. هذا مستوى. المستوى الثاني في الرسالة الإسرائيلية اليوم رد عليها الرئيس اللبناني. نعم غنوة،
1: أعتذر عن المقاطعة مازن، ولكن نشير إلى هذا النبأ العاجل وفق مراسلة الجزيرة، إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل شمالي إسرائيل، وهذه هي صور مباشرة ترصد إطلاق الصاروخين. على كل حال لنفهم أكثر ما نشاهده الآن في قضاء مرجعيون، ولاحقا نذهب مجددا لك مازن، ولكن نذهب لكارمن لنتابع معك ما الذي نشاهده عبر الكاميرا من قضاء مرجعيون.
3: ما نشاهده على الكاميرا من قضاء مرج عيون هو احتدام المشهد في هذا القضاء. قبل قليل رصدنا إطلاق دفعات صاروخية متتالية، بعضها كان باتجاه الإصبع الجليل، ثم أطلقت دفعات أخرى، ورصدنا انفجار صواريخ اعتراضية على الهواء مباشرة. ما كنتم تشاهدونه هو انفجار وتصدي القبة الحديدية لبعض من هذه الصواريخ، ولكن غنوة في الساعة الماضية تحركت الآليات الإسرائيلية بشكل كبير في بلدة دبين، ثم تلا ذلك إطلاق من قبل هذه الدبابات، دبابات الميركافا، قذائف باتجاه هذه البلدة وباتجاه بلاط، وباتجاه بلاط أيضا أطلقت عددا كبيرا من القذائف في هذا المحور الذي يشكل محورا أساسيا كجناح شرقي للقوات المتوغلة في قضاء النبطية، كان في قلعة شقيف أو البلدات الواقعة في قضاء النبطية. هذه القوات التي تحاول التوغل باتجاه بلدة بلاط، هي سيطرت على بلدة دبين وتتوغل فيها، كانت تمشط أيضا من الرشاشات داخل هذه البلدة الواقعة في القطاع الشرقي الشرقي من جنوب لبنان. هي تسعى كما أشرت للسيطرة على بلدة بلاط المتاخمة لبلدة دبين، ولكن حتى هذه اللحظة لم تحقق هذا المبتغى. وبلدة دبين منذ صبيحة هذا اليوم كانت قد شهدت استهدافات متتالية بالغارات بالتفجيرات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي. هناك استماتة بالقتال في هذا المحور بالتحديد الذي يشكل ركنا ضمن ثلاثة محاور أساسية في الميدان. أولها كنا نتحدث عن قلعة الشقيف التي احتلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي تتواجد فيها

0: سياراته الانقضاضية يطلق القذائف المدفعية باتجاه موقع المطلي وغيرها من المواقع الإسرائيلية والبلدات التي احتلتها إسرائيل في هذا القطاع.
1: إذن ما شهدناها من قضاء مرجعيون هو اعتراضات لصاروخين من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل شمالي إسرائيل، ووفق الجبهة الداخلية الإسرائيلية فتم إطلاق صفارة إنذار بكريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى. أعود مجددا لك مازن، صواريخ حزب الله ومدياتها بالإضافة إلى مسيراته يمكن أيضا قراءتها في هذه المسارات على الساحة اللبنانية.
2: نعم تماما غنوة، عندما كنا نقول بأن إسرائيل من خلال القرار الذي اتخذته اليوم وأعلنت عنه باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية كانت تسعى لإعادة إرساء معادلة جديدة تقوم على وقف الإطلاقات الصاروخية ووقف عمليات حزب الله مقابل تجنيب ضاحية بيروت الجنوبية الاستهدافات. يأتي الرد من حزب الله من خلال تكثيف هذه العمليات سواء هنا عند المناطق المحتلة في الأراضي اللبنانية أو في العمق الإسرائيلي، وبالتالي هذا هو الرد. كان هذا مستوى من مستويات مقاربة الموضوع المرتبط بتهديد الضاحية، ولكن المستوى الثاني هو يرتبط بطبيعة الحال بالموقف الرسمي اللبناني. البعض قرأ بهذه التهديدات الإسرائيلية بأنها قد تشكل إحراجا للوفد اللبناني وإحراجا للبنان الرسمي الذي يذهب يوم غد للمفاوضات في واشنطن في جولة رابعة، ولكن موقف رئيس الجمهورية كان واضحا، كان حاسما، وينبغي أن تقرأ إحدى فقراته ما بين السطور. هو قال بأن خيار المفاوضات هو الخيار الأسلم الذي يجنب البلاد مزيدا من الدمار والحرب، وكذلك اعتبر بأن هذا المسار هنا يجب تحصينه ولا يعتبر استسلاما. ولكن ضمن إحدى فقرات هذا البيان أشار بأن المفاوضات قد تتأخر، المفاوضات قد تتعرقل، ولكن المسار سيستمر إلى الأمام. عندما يستخدم هذه التعبيرات قد يتعرقل قد يتأخر، إنما هو هنا يضع بعض المفردات التي تختصر كيفية مقاربة الرئاسة اللبنانية لهذا المسار التفاوضي. هي تعتبره مسارا طويلا مليئا بالعقبات بالعثرات، وبالتالي عندما تحدثت مع مصدر رسمي واسع الاطلاع قبل أسبوع وأشار إلى أن لبنان قد يذهب للمفاوضات ويضع شرطا واحدا على الطاولة يرتبط بتثبيت وقف إطلاق النار. هنالك مستويات إضافية لابد من الإشارة إليها غنوة من خلال هذا التصعيد الإسرائيلي والتهديد بضرب ضاحية بيروت الجنوبية. قرئ هذا الأمر بأنه أيضا رسالة إلى إيران، رسالة أمريكية إسرائيلية إلى إيران، وربما تصريحات وزير الخارجية الإيراني عراقجي قبل قليل عندما اعتبر بأنه يجب وقف كل الحروب في كل الجبهات بناء على أي اتفاق أمريكي إيراني يأتي في هذا الإطار تحديدا، بمعنى أن هنالك من قرأ التهديدات الإسرائيلية بأنها دفع أمريكي إسرائيلي لإخراج هذا الأمر من دائرة المراوحة تحديدا ما يتعلق بإيران بعجالة. لابد من إشارة إلى الموقف الفرنسي لودريان المبعوث الرئاسي الفرنسي، من المفترض أن يصل يوم الأربعاء المقبل إلى بيروت، وهنالك جلسة مساء اليوم، وأيضا تقرأ كل هذا التصعيد عشية أو قبل ساعات من هذه الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي لمقاربة هذا الموقف المرتبط بالتصعيد الإسرائيلي في لبنان، وربما أيضا هي رسالة للدور الفرنسي الذي تحاول فرنسا أن تلعبه هنا في بيروت، سواء من خلال دعوتها لموضوع عقد جلسة مجلس الأمن أو من خلال إفادة لودريان المبعوث الفرنسي يوم الأربعاء، بالإضافة إلى بعض ما رشح عن ما قد يحمله معه خلال هذه الجولة، ويرتبط تحديدا بقرع ناقوس الخطر فيما يرتبط بانتهاء مهمة اليونيفيل هنا في جنوب لبنان والدعوة الفرنسية لضرورة تشكيل ووضع وحدات غربية في جنوب لبنان لضمان التحقق من وقف إطلاق النار.
1: طيب ابقى معنا مازن، أذهب لمحيط الضاحية الجنوبية معك حسان. وما إن أعلن نتنياهو أنه سيتم قصف الضاحية الجنوبية لبيروت حتى شهدنا حالات نزوح، كيف أثر ذلك على المستوى الشعبي؟
3: تماما، لهذه التصريحات أثر بالغ على السكان الذين كانوا يستشعرون أن منطقة بيروت ومنطقة جبل لبنان كذلك بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت كانت محيدة إلى حد ما عن القصف خلال الفترة السابقة منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في 16 من أبريل الماضي. لكن هذه التهديدات التي صدرت عن الجانب الإسرائيلي في هذه المرحلة أدت إلى حالة من النزوح الجماعي بشكل سريع لسكان الضاحية، وذلك لأن هذا التهديد كان تهديدا عاما

0: شمل كل منطقة الضاحية دون تحديد مبنى معين أو منطقة معينة. والضاحية كانت خلال الأيام الماضية قد شهدت عودة نسبية لبعض السكان إلى أحيائها، ونحن نتحدث عن منطقة تحتوي على مئات الآلاف من السكان تحديدا في الأوقات العادية، نزح منها عشرات الآلاف، عاد بعض بضعة آلاف خلال الأيام الماضية إلى الضاحية، لكنهم الآن عادوا ونزحوا بشكل جماعي، وما زالت عمليات النزوح مستمرة حتى هذه اللحظة. معظم من يخرج من الضاحية في هذه الأثناء يخرج بقليل جدا من مقتنياته نحو خارج منطقة الضاحية في ظل هذا الضغط النفسي الذي يعيشونه في هذه المرحلة، وأيضا في ظل تواصل تحليق المسيرات مسيرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء الضاحية الجنوبية في هذه المرحلة. هي حالة من الترقب وأيضا الحذر الشديد يعيشها السكان في محيط الضاحية ومن تبقى منهم ويسعى للنزوح في هذه الأثناء في داخل الضاحية في ظل هذا الوجود المكثف للطائرات المسيرة والاحتمال الذي يمكن أن يحدث في أي لحظة لتنفيذ هذا التهديد الإسرائيلي بتنفيذ غارات على الضاحية الجنوبية. على وقع هذه أيضا التطورات هنا في الضاحية الجنوبية، كان هناك أيضا ردود أو تصريحات للرئيس اللبناني بشكل رئيسي، والرئيس جوزيف عون عفوا كان قد أشار إلى أن التفاوض هو أسلم من الحرب، لكنه لن يحل المشكلة في غضون لحظات، وأن المفاوضات قد تعرقل لكن هي تريد أن تتواصل وهي تسير في هذه الأثناء. وقال أن التفاوض لا يعتبر استسلاما، إنما هو حل لإيقاف الحرب. وهذا التصريح يأتي عشية انطلاق الوفد اللبناني أيضا للمشاركة في المفاوضات السياسية كذلك، على وقع هذا الضغط الميداني والأمني هنا في جنوب الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: أذهب لك جوني، ولابد قبل ذلك الإشارة إلى أن الإنذارات أيضا بإخلاء بلدات في أقضية جزين صيدا النبطي أيضا تساهم في مزيد من موجات النزوح، ولكن جوني مدينة صور كما مدينة النبطي في عين العاصفة بسبب الاستهدافات الكبيرة إن بالمقاتلات الحربية وكذلك بالمدفعية الإسرائيلية.
2: هذا صحيح تماما غنوة، مدينة صور ما تزال تعيش تحت وطأة الإنذارات الإسرائيلية أو الإنذارين الإسرائيليين اللذين صدرا خلال الأيام الماضية بضرورة إخلاء غالبية أحيائها ومناطقها، وهي تعرضت خلال الساعات الماضية مع المناطق المحيطة بها لغارات إسرائيلية عنيفة خلفت جرحى وخلفت دمارا كبيرا. ويمكن الحديث عن شلل شبه كامل في الحركة في مدينة صور، ومن يعرف مدينة صور وطبيعة مدينة صور هي منطقة فيها الكثير من الحياة وزحمة السير والمناطق التجارية والسياحية، وهي عصب أساسي في الجنوب اللبناني وتحديدا في منطقة جنوب نهر الليطاني من كبريات مدن الجنوب اللبناني وكبريات مدن المدن اللبنانية بشكل عام، وأهمها عدا عن أنها مدينة تاريخية وأثرية لها امتدادات على مدى السنين الماضية. وبالتالي هذا العدوان الإسرائيلي يترك تداعيات خطيرة على مستوى حال المدينة، على مستوى المواطنين الذين غادروها خلال الأيام الماضية بسبب الإنذارات الإسرائيلية، علما أن الحركة فيها كانت تراجعت على نحو كبير خلال الفترة الماضية بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. ولابد أيضا من الإشارة هنا إلى أن في مدينة صور مجموعة من مراكز الإيواء، نحو 5 مراكز إيواء أو ربما أكثر، وما يزال النازحون أو غالبية النازحين في هذه المراكز لأنهم بغالبيتهم لا خيارات أخرى لديهم من أجل المغادرة إلى مناطق أبعد. هذا مؤشر مهم على التصعيد الإسرائيلي الحاصل هنا في الجنوب اللبناني في هذه الناحية الغربية. المؤشر الآخر هو الذي ذكرتموه طبعا، وهو الإنذارات الإسرائيلية المتتالية التي صدرت خلال الساعات الماضية وشملت بما تشمل 7 بلدات تقع في قضاء صيدا، أي على بعد مسافات كبيرة من المنطقة الحدودية إلى شمال نهر الليطاني. وهذه البلدات جرى استهدافها خلال المرحلة الماضية كان نتحدث هنا عن بلدة النجارية وبلدة العدوسية وغيرها من البلدات، علما أن الجيش الإسرائيلي يوم أمس كان عاد وحذر سكان منطقة جنوب نهر الزهراني بضرورة إخلائها بشكل كامل والتوجه إلى شمال نهر الزهراني، وهنا نتحدث عن منطقة تفوق نسبتها 10% من مساحة الوطن، ما يعني مزيدا من التهجير ومزيدا من التدمير. إلى جانب هذا المعطى أيضا هناك الغارات الأخرى التي استهدفت منطقة الحوش على وقرب من مدينة صور، بلدة مجد الزون الواقعة أيضا في القطاع الغربي، بالإضافة كما ذكرت إلى القصف المدفعي المتقطع والتحليق المستمر للمسيرات الاستطلاعية.
1: طيب نتحول لك محمد خيري، إذا معادلة جديدة قرأناها من تصريحات نتنياهو وكذلك من وزير الدفاع الإسرائيلي الذي قال إذا لم يكن هناك هدوء في شمال إسرائيل فلن يكن هناك هدوء في بيروت، يأتي هذا طبعا في خضم ترتيبات أمنية على ما يبدو وفق ما أعلنت منذ قليل إذاعة الجيش الإسرائيلية للفرق العاملة في جنوب لبنان.
3: فعلا إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت قبل قليل بأن الجيش قرر تخفيض عدد قواته في الجنوب اللبناني وتقليص عدد القوات من 5 فرق كانت تعمل منذ بداية هذا التصعيد إلى 2 فقط. في تطور مهم خلال هذه اللحظة من التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف مناطق عدة في الجنوب اللبناني وكذلك التلويح باستهدافات وقصف في الضاحية الجنوبية بيروت كما تفيد إذاعة الجيش الإسرائيلي. قبل قليل أيضا شوهدت نحو 10 اعتراضات جوية في سماء مدينة كريات شموني وعدة بلدات إسرائيلية في المنطقة التي تعرف بمنطقة إصبع الجليل. جاء ذلك في عقاب إطلاق حزب الله عددا من الصواريخ التي استهدفت هذه المدينة، وهي تنضاف إلى سلسلة إطلاقات للصواريخ من قبل الحزب منذ ساعات الصباح لهذا اليوم، كان أبرزها استهداف مدينة الصف وطبرية ونحو 30 مدينة وبلدة وموقعا في الجليل الأعلى والجليل الأدنى، إضافة إلى مستوطنات إسرائيلية في شمال الجولان السوري المحتل. كان الجيش قد أعلن أيضا مقتل 1 جنوده وإصابة آخرين جراء استهدافهم بمسيرات من قبل حزب الله بعد منتصف هذه الليلة أيضا على مقربة من قلعة شقيف كما جاء في البيان الإسرائيلي. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر بيانين أشار في فيهما إلى أنه أوعز للجيش الإسرائيلي باستهداف مقرات تابعة لحزب الله، ويقول بأنها أهداف إرهابية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال إن ذلك يأتي على خلفية خرق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله خلال الأيام الماضية. كما أكد نتنياهو بأن الهدوء في شمال إسرائيل لا يمكن، الحالة في شمال إسرائيل الهدوء يقابل بهدوء كما كان يشير، أي أن الحالة في الشمال ستنطبق على الضاحية الجنوبية بأنه لا يمكن أن تبقى الضاحية الجنوبية وبيروت هادئة بينما يقصف حزب الله مناطق شمال إسرائيل، وهذا ما عاد وكرره وأكد عليه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس. قبل قليل نقل موقع ولا الإسرائيلي عن مصادر أمنية القول إن هذا القرار جاء بعد تنسيق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. يضيف الموقع أيضا نقلا عن هذه المصادر بأن الجيش الإسرائيلي وخاصة المتحدث باسم الجيش في اللغة العربية يستعد لنشر بيانات وإنذار مواقع مختلفة في الضاحية الجنوبية تمهيدا لقصفها.
1: أذهب لك نور الدين، ولإيران والمسؤولون الإيرانيون قراءة لمجريات الأمور على الساحة اللبنانية وصل ربما حد التهديد لإسرائيل إما استمرت بأعمالها العسكرية في لبنان.
4: نعم غنوة، بكل تأكيد إذا ما تأملنا طبيعة المفاوضات ومسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية كانت قد وصلت إلى القرب من خواتمها، ولم تعد هناك إشكالات كبيرة تعطل أي توافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية ليطفو فجأة على سطح الملف اللبناني. هذا الملف الآن يمكن القول بحسب الأجواء هنا بالعاصمة الإيرانية طهران بأنه ملف حاسم في مستقبل المفاوضات. نحن الآن كنقطة لبنان بين أن تنجح المفاوضات أو أن يتوجه بقية الأطراف أو جميع الأطراف إلى حرب أخرى. هذا نراه من خلال المواقف التي تم إعلان عنها هنا في طهران من قبل وزير الخارجية الإيراني كبعد سياسي وبعد دبلوماسي، حينما تحدث وقال بأن ما يحدث في لبنان هو خرق لوقف إطلاق النار، باعتبار أن وقف إطلاق النار بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية يشمل جميع الجبهات بينها لبنان، ويرى الإيرانيون أن ما يحدث الآن في لبنان هو خرق لهذا الاتفاق. أكثر من ذلك، هيئة الأركان والقوات المسلحة الإيرانية تقول بشكل واضح بأنه خرق لوقف إطلاق النار، وبأن إيران لن تبقى مكتوفة الأيدي في ظل هذا الوضع الذي يحكم الجو اللبناني الآن. ما يحدث الآن يبدو أن الوسطاء الفاعلين بدأوا يتدخلوا بشكل كبير جدا لإنقاذ الفرصة المتبقية للوصول إلى الاتفاق. هناك تواصل مع طهران، مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأكيد أن هناك تواصل ما بين واشنطن وإسرائيل. الوسطاء حاليا يسعون بشكل كبير جدا إلى معالجة الملف اللبناني بشكل كامل، على الأقل كنقطة محورية وأساسية تمكن من عودة الحديث مرة أخرى على مسألة الانفراج في المفاوضات الإيرانية. إذن يمكن القول بأن الملف الطاغي الآن، والذي هو محط اهتمام جميع الفاعلين سواء هنا في طهران أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو الوسطاء، يبدو أنه الملف اللبناني. حتى بعض الأجواء تتحدث عن ساعات وليس عن أيام. يقال هنا في العاصمة الإيرانية طهران بأن الوسطاء وبالتحديد الوسيط الباكستاني يسعى جاهدا لفك هذه العقدة، عقدة لبنان، خلال الساعات المقبلة. إذن وإذا لم تفك هذه العقدة، ربما هنا قد نكون أمام سيناريو قد يكون أكيد بأن المسألة قد تتوجه إلى مواجهة، على الأقل كمرحلة أولى، مواجهة إيرانية إسرائيلية. على الأقل هذا ما يدور هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. إذن نحن أمام ساعات حاسمة الآن في مسار الملف التفاوضي الإيراني الأمريكي وفي مسار الملف اللبناني.
1: إذن ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية. اعترضنا بنجاح صاروخين باليستيين إيرانيين استهدفا قوات أمريكية بالكويت ليلة أمس. تضيف أيضا القيادة المركزية الأمريكية أنه تم تدمير صاروخين الإيرانيين، والقوات الأمريكية لم تصب بأذى وستبقى في حالة يقظة وفق ما تقول القيادة المركزية الأمريكية. وعن هذا أسألك أنس الصبار من واشنطن، كذلك ماذا نقرأ في طيات هذا الإعلان وما التحركات المرتقبة أمريكيا؟
5: القيادة المركزية غنوة تقول الليلة الماضية، لكن هذا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بمعنى أنه كان الساعة 6 صباحا بتوقيت الدوحة، وبالتالي هذا الهجوم ربما تزامن أيضا مع إعلان القيادة المركزية في تلك الساعة أنها وجهت ضربات بمقاتلات حربية لمواقع في إيران، وقالت أن هذه الضربات جاءت دفاعا عن النفس. لكن في هذا البيان الأحدث الذي صدر قبل دقائق تتحدث عن إسقاط صاروخين باليستيين، وتقول إن هذين الصاروخين كانا يستهدفان القوات الأمريكية المتمركزة في الكويت. تضيف القيادة المركزية بأنها ستواصل الدفاع عن القوات الأمريكية، لكنها في الوقت ذاته ستعمل على استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وبالتالي سواء البيان الذي خرج بالأمس عن عمليات الاستهداف الأمريكية ضد مواقع للرادار والتحكم والسيطرة في جزيرة قشم على سبيل المثال ومناطق أخرى، كان دفاعا عن النفس، وهو يأتي في إطار المناوشات بين الجانبين. كان مسؤولون أمريكيون من بينهم نائب الرئيس جي دي فانس قد قال في مناسبة إنه يدرك بأن هناك في بعض الأحيان مناوشات، وهذه المناوشات نتيجة لسوء تنسيق، لكن هذا لا يعني بأن اتفاق وقف إطلاق النار قد انتهى، إلا إذا كان هناك تصرف آخر من طرف الإيرانيين يظهر بوضوح عزمهم ونيتهم ربما إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار. الإيرانيون كانوا قد أسقطوا وفقا لبيان للقيادة المركزية مسيرة من طراز MQ-1 خلال الأيام الماضية، وجاء الرد الأمريكي، ويبدو أن هذا أيضا في سياق رد آخر على مناوشات ما زالت مستمرة بينما يستمر اتفاق وقف إطلاق النار الذي يقول الأمريكيون إنه ما زال ساريا.
1: شكرا جزيلا لشبكة مراسلينا. في أعقاب التهديدات الإسرائيلية بقصف أهداف داخل الضاحية الجنوبية لبيروت، رصدت مراسلة الجزيرة كاترين حنا حركة نزوح واسعة. نتابع.
6: تشهد الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة لسكانها إثر التهديد الإسرائيلي باستهدافها. نحن الآن نقف عند مستديرة الطيوني، وهذا أحد المخارج من الضاحية الجنوبية لبيروت، كما كافة المخارج الأخرى يشهد حركة سير وازدحاما كثيفا للسيارات. كل هذه السيارات تقل عائلات وسكانا من الضاحية، خرجوا على عجل إثر هذا التهديد بقصف في الضاحية الجنوبية لبيروت مع أطفالهم وأمتعتهم وكافة أغراضهم، وهم لا يعرفون إلى أين يمكن أن ينزحوا مجددا. بعضهم قال لنا أنه يفكر بإعادة نصب الخيم في شوارع بيروت وطرقاتها، آخرون ربما يتجهون عند منازل أقارب لهم في مناطق آمنة، وآخرون أيضا قالوا أنهم يفكرون بالعودة إلى مراكز الإيواء التي كانوا قد لجأوا إليها خلال فترة الحرب. الوضع صعب جدا بالنسبة لهؤلاء، لا سيما وأنهم لا يعرفون إلى متى يمكن أن يدوم نزوحهم هذا الجديد، وبمعظمهم وهم نتحدث عن الآلاف بمعظمهم سبق أن نزحوا عن منازلهم وعن الضاحية خلال فترة الحرب. بعضهم كان قد تمكن من العودة فور وقف إطلاق النار، لا سيما من سلمت منازلهم من القصف، ولكن آخرين وهم كثر لم يتمكنوا من العودة وبقوا نازحين طوال الفترة الماضية. طبعا هذا المشهد الذي نرصده هنا يتكرر بالنسبة للآلاف من أبناء الضاحية أكثر من مرة، وهو نفسه كان قد شهدناه هنا عند صدور إنذارات الإخلاء المتتالية خلال الشهرين الماضيين للضاحية ولأكثر مناطقها كثافة سكانية. كاترين حنا، الجزيرة، من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: نظرة أقرب على التطورات الأخيرة في لبنان نستعرضها في هذه النافذة العسكرية معك مريم.
7: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة العسكرية الخاصة بالتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان، التي نتابع فيها التهديد الإسرائيلي لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت والتطورات العسكرية في جنوب لبنان والمناطق الأخرى. نرحب هنا في الاستوديو بالعميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن قبل أن نبدأ النقاش معك عميد، نذهب إلى عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية والتوضيح ربما لهذه العمليات العسكرية المستمرة على ضوء التهديدات باستهداف الضاحية.
8: نعم مريم، وسأبدأ من أحدث الأخبار والمتعلقة بالانتشار العسكري الإسرائيلي على مستوى جنوب لبنان وما أعلنه الجيش قبل قليل. نقلنا عواجل تتعلق بإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تقليص عدد قيادة قواته وتقليص، بينما كان قد بدأ عملياته على مستوى جنوب لبنان بنحو 5 فرق تمركزت على مستوى مختلف الحدود وانتشرت وتوغلت على أكثر من صعيد وعبر أكثر من محور وصولا إلى مناطق في جنوب الليطاني وإلى الشمال من نهر الليطاني. نحن نتحدث عن فرقتين، أعلن بأن القطاع الغربي لقواته، تواجد قواته القطاع الغربي، كان في عهدة الفرقة 146 احتياط، أضحى الآن في عهدة الفرقة 191. إذن نتحدث عن فرقتين الآن، فبالتالي الفرقة 91 والفرقة 36، وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى تفكيك. لماذا الآن بالتحديد وبالنظر إلى هذه التطورات وهذا التصعيد الإسرائيلي الملحوظ على أكثر من صعيد؟ حينما نتحدث عن التصعيد سأبدأ بالحديث عن تحديدا عن تحديرات أو منطقة الضاحية الجنوبية، الضاحية الجنوبية، والحديث عن هذا التهديد الإسرائيلي وما نقل على أن وزير الدفاع الإسرائيلي ونتنياهو أقر بتوجيه ضربات إلى مجموعة من المناطق حيث يتواجد كما يقولون حزب الله في الضاحية الجنوبية. كانت أكسيوس نقلت عن مسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل تواصلت مع إدارة ترامب وطلبت لها السماح باستهداف مناطق على مستوى هذه على مستوى الضاحية الجنوبية. نحن نتحدث عن الضاحية المعروفة بكثافتها السكانية وأيضا هناك مناطق عديدة، وكما تتابعون هذه صور الصور من جنوب لبنان تحديدا، ويبدو بأننا أمام غارات جديدة في الجنوب اللبناني، وهناك دخان يتم مشاهدته عن بعد. والاستهدافات اليوم طالت كل الأقضية تقريبا، من قضاء جزين إلى قضاء النبطية إلى قضاء صور، فبالتالي هناك توسع واضح في عملية الاستهداف الإسرائيلي لأكثر من موقع. وغارات في مرات في مناطق معينة استهدفت مناطق أكثر من مرة في يوم واحد. نتحدث

0: إذن عن الضاحية الجنوبية ومناطقها المختلفة وتهديد باستهداف هذه المناطق على مستوى الضاحية، لكن لا يمكن فصل هذا التطور عن سياق آخر يتعلق بالإنذارات. اليوم كنا تحدثنا في وقت سابق عن إنذارين تم إطلاقهما اليوم من جيش الاحتلال الإسرائيلي لقرى بضرورة المغادرة، ولكن كان هناك إنذار جديد يتعلق بمناطق وقريات وقرى على مستوى النبطية على غرار جباع وعلى غرار حومين الفوقة ورومين وبن عفول وأركي وعزة، هذا في المناطق المحيطة أو في قضاء النبطية. لكن اللافت الآخر هو هذه التحذيرات أيضا والتي تبعها عمليات قصف ممنهج وواضح لمجموعة من المناطق أو مجموعة من القرى والبلدات تحديدا في قضاء الصيدة على غرار النجارية والعدوسية والمروانية والعقبية. وهذا الاستهداف على مستوى هاتين المنطقتين يأتي بينما كنا قد تابعنا تحذيرات وضرورة ودعوات للمواطنين بضرورة المغادرة إلى ما بعد نهر الزهراني وليس نهر الليطاني. التطور الآخر هو الاشتباكات المتواصلة على جبهات عدة، نتحدث عن ثلاث جبهات رئيسية: جبهة زوتر الشرقية ويحمر شقيف. حزب الله أعلن عن استهداف قوات متمركزة بالقرب من قلعة شقيف التي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة عليها، ولكن كان هناك استهدافات في كفر تبنيت وأيضا ميفدون. واللافت على أن هذه التطورات على مستوى هذه الجبهة تأتي بينما أيضا استمرت اشتباكات ومحاولات للتقدم على محور آخر لا يقل أهمية وهو محور دبين بلاط. إذن تطورات على أكثر من صعيد مريم، إعلانات لجيش الاحتلال الإسرائيلي حول انتشار قواته، واللافت هو عمليات تهجير قسري جديدة في أكثر من منطقة.
1: الغارة التي كنت تشير إليها مباشرة قبل قليل كانت في دبين في جنوب لبنان عبد القادر، ومنها ننطلق معك عميد حسن جوني، ما تعنيه غارة إسرائيلية في هذا الموقع بالنسبة للتهديدات التي تشمل جنوب لبنان كافة؟
2: نعم، هناك عمل عسكري في دبين بدأ من أكثر من 48 ساعة عندما تقدم جيش الاحتلال ووصل إلى دبين وباتجاه بلاط. ما الهدف من هذه العملية التي قام بها من منطقة الخيام تقريبا إلى دبين؟ لاحظي على هذه الخريطة الواضح أن دبين يعني تحقق عسكريا عدة أهداف بالنسبة لجيش الاحتلال، هذا ما سعى إلى تحقيقه. الهدف الأول طبعا هو التحكم في هذا الممر الذي يربط البقاع وخاصة البقاع الأوسط والبقاع الغربي في منطقة الجنوب، فإذا هو يريد أن يعني يتحكم بهذه النقطة، نقطة الاتصال بين البقاع والجنوب. الهدف الثاني هو تأمين حماية أمامية لهذه المنطقة الخلفية التي هو يسيطر عليها وتحديدا لخيام، فإذا وجوده في دبين يؤمن حماية لمنطقة لخيام وخاصة في القسم الشمالي منها. الهدف الأول برأيي أنا أيضا هو، لاحظي أن كيف دبين هنا، هذه دبين وهذا نهر الليطاني، فإذا هناك إمكانية تحكم ومراقبة في هذا النهر، في قسم كبير من هذا النهر، وممر الليطاني ومقطع الليطاني هو جغرافيا صعبة ويمكن استعمالها في العمليات العسكرية. بالإضافة إلى ذلك أيضا من دبين يمكن التحكم ومراقبة المسالك والممرات التي تربط النبطية كفر تبنيت في منطقة القلاعة مرجعيون وصولا إلى منطقة يعني الحدود.
1: فإذا
2: بين دبين وقلعة الشقيف هنا، هذه قلعة الشقيف وهذه دبين، أصبح كل هذا القطاع إذا صح التعبير بين فكي كماشة،
1: كلها أهداف متشابكة ومترابطة.
2: صحيح.
1: ربما الاستهداف في هذه المرحلة، والصور التي التقطت قبل قليل ونتابعها على الشاشة لدبين لحظة حدوث هذه الغارة الإسرائيلية. المفارقة عميد جوني أن هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي يحدث ويتخذ الجيش الإسرائيلي قرارات بتقليص عدد الفرق وتغيير أيضا في توزيع هذه الفرق على طول هذه المواقع، أيضا تقليص في عدد القيادات العسكرية، كيف يفهم؟
2: يعني وفقا للأنباء التي وردت من الجانب الإسرائيلي أنه تم تقليص عدد الفرق العاملة إلى فرقتين، من خمس فرق إلى فرقتين. أولا لابد من الإشارة إلى أنه لم يكن هناك خمس فرق كاملة تعمل في جنوب لبنان، ولكن هناك فرق ناقصة، هناك ألوية، يمكن الحديث عن ألوية ربما 7 إلى 8 ألوية. الآن نتحدث عن فرقتين كما أعلنوا. هذا التخفيض يفهم بشكل تلقائي وفوري أنه الآن لا نية في تصعيد العمليات الهجومية البرية، وإلا لما كان حصل هذا الأمر، لأنه عادة التحشيد هو الذي يشير إلى توسعة العمليات البرية، وبالتالي التخفيض يعني أن هناك نية بالثبات والاستقرار.
1: هذا بالتركيز على الضاحية؟
2: ربما يكون هذا يعني هذا ما يتعلق بالعمليات البرية، ربما يكون الآن
1: تخفيض العمليات البرية
2: آخر.
1: ما هو هدفه الآن؟
2: ولكن الهدف الثاني في تخفيض القوى العسكرية العاملة في هذه المنطقة هو أيضا طبعا أتى بناء لتقدير موقف إسرائيلي، تقدير موقف يتعلق بقوة حزب الله، حدود هذه القوة وتوزعها، وطبعا يبدو أن هذا الأمر جعل الإسرائيلي يخفض نسبة كثافة القوى العسكرية المنتشرة، خاصة بعد أن باتت تتعرض هذه القوة لاستهدافات من المسيرات. فإذا هناك أيضا ضرورة لتخفيض كثافة انتشار الجنود إذا لم يكن هناك حاجة لاستعمالهم في عمليات توغل.
1: يعني عمليات للتوغل والانتشار العسكري الإسرائيلي ستتوقف في مواقعها التي وصلت إليها الآن، ولن يحدث هناك أي توغل بري إضافي في الفترة المقبلة؟
2: قد يكون هناك يعني عمليات تنظيف في المنطقة، في منطقة جنوب الليطاني، في محيط المنطقة العازلة أو الخط الأصفر. هذا لا يعني أن العمل الهجومي بمحدوديته لن يتواصل. يتواصل، هناك فرقتان، نحن نتحدث عن فرقتان في هذا القطاع الضيق، ولكن عمليات توسعة واجتياح بالمعنى أو توغل بالمعنى الواسع منطقيا تستبعد عندما يتم تخفيض القوات بهذا الشكل من ثلاث فرق إلى فرقتين. يعني
1: لكن الفرقتين اللتين ستعملان هما أعتقد الفرقة 36 و91، خصوصية الفرقتين والمواقع التي ستنتشر فيها
2: الفرق. هذه الفرق مثل كل الفرق الآن لم نعد نتحدث عن فرقة بالمعنى التخصصي متفرغة، مدرعات أو مشاة أو هناك دائما مزيج، وهذا التشكيل الحديث للقوى العسكرية كل فرقة تعتبر مزيج من القوات، فيها من الدبابات والمدفعية طبعا، وفيها من المشاة والقوات الخاصة والمظليين، بالإضافة إلى كتائب اللوجستية وطبعا الدعم المدفعي، وبالتالي لا تمييز أساسي. هناك فرقة عاملة أساسا في المنطقة هي الفرقة 91، طبعا تعرف المنطقة ومهمتها هذه المنطقة، وهناك فرق تم يعني زج دعم القوى فيها، وبالتالي المسألة تتعلق بمدى يعني إنهاك القوة وضرورة تبديلها، وهذا يعني هذا هو الاعتبار الذي يؤخذ من أجل تبديل القوى. طبعا العنوان الأساسي هو تخفيض نسبة القوات، وهذا ناتج كما ذكرتك عن تقدير موقف ووفقا للمهمات اللاحقة التي هم يقررونها في جنوب لبنان، مع الأخذ بعين الاعتبار دائما أن عدد القوات العاملة هنا في جنوب لبنان لا يوحي دائما بالضرورة إلى مستقبل العمل العسكري، نظرا لقرب الحدود وقرب إمكان زج احتياطات سريعة بشكل فوري إذا ما استوجب الأمر.
1: سريعا عميد، التهديدات باستهداف الضاحية الآن هل تشير إلى قرب بدء هذه الضربات؟
2: استهداف الضاحية الآن هو إكمال لعملية توسعة وتطوير العمليات العسكرية التي بدأت منذ يومين أو ثلاثة، بعد أن تمت السيطرة على قلعة الشقيف تحديدا وعلى هذا النطاق في محيط قلعة الشقيف، وهذا ما اعتبره الإسرائيليون إنجازا، وهو إنجاز بالمعنى التكتيكي، ولكن أدى إلى حالة يعني انتشاء يعني انتشى الإسرائيليون ورفعوا العلم، بالمقابل كان هناك حالة انتكاسة نفسية عند الجهة المقابلة. طبعا هذا كله أراد الإسرائيلي استمرار زخم هذا الضغط والوصول إلى الضاحية. طبعا استهداف الضاحية هو استهداف استراتيجي له اعتبارات أخرى تتعلق بالدرجة الأولى باستهداف شمال إسرائيل من قبل حزب الله.
1: تكون لنا وقفات عسكرية أخرى لتحليل هذا التطور. شكرا لك حتى الآن عميد حسن جونيا، الخبير العسكري والاستراتيجي. وبهذا تنتهي هذه الفقرة العسكرية الخاصة بتطورات الحرب في لبنان. الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا لك مريم. إذا نكمل النقاش بشقه السياسي مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأيضا ديفيد دروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وكذلك الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. كما ينضم إلينا من بيروت قاسم قصير الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور علي. إذن كيف نفهم موقف لبنان الرسمي بما كان واضحا عبر كلمة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون بأن التفاوض أسلم من الحرب رغم هذا التصعيد الإسرائيلي؟ إذن ما هي مقاربة لبنان الرسمي لهذا التصعيد اللافت؟
4: تحية لك وللضيوف والمشاهدين والمشاهدات الكرام. يعني ما قاله رئيس الجمهورية اليوم جوزيف عون وما قاله منذ يومين رئيس الوزراء نواف سلام يؤكد أن توجه الدولة اللبنانية على الرغم من إدراكها لكل الصعوبات، إدراكها أن لا حل قريب، أن استمرار التفاوض وربط النزاع بحد ذاته هو أمر مهم ضروري، لأنه يمكن في لحظة معينة أن يؤدي إلى عودة إلى نوع من التهدئة أو لا. هلأ طبعا التحدي الذي يواجهه هذا الموقف هو أن الضربات التي ستتوجه إلى الضاحية هي ربما كانت الخط الأحمر الذي رسمته الولايات المتحدة كي يكون هنالك شرط للعودة إلى التفاوض. ولكن أيضا بعيدا عن منطق النكايات السياسية اللبنانية، لبنان يواجه مأزق وجودي غنوة يتجاوز حتى الصراعات السياسية. نحن في مأزق وجودي جدا، لا إيران قادرة ولا أمريكا قادرة أو راغبة ولا أحد في العالم قادر على وقف الإجرام والوحشية الإسرائيلية. هذا هو الواقع اليوم، لا أحد قادر وراغب، وبالتالي التفاوض مأزوم، الحل العسكري لحزب الله مأزوم، ولبنان يعيش تحت وابل، وهو بهذا المعنى لبنان متروك ليواجه مصيره لوحده.
3: طيب أسأل السيد قاسم قصير من بيروت، قواعد اشتباك جديدة ترسيها إسرائيل عبر وضع شمال إسرائيل بوضع بيروت، وبالتالي ما هي الخيارات أمام حزب الله إزاء هذا الواقع؟
5: حسب معلوماتي أن هذا المطلب الإسرائيلي مرفوض، وأنه في حال عادت إسرائيل لقصف الضاحية أو قصف بيروت هناك توجه على تصعيد على كل الجبهات، ليس فقط على الجبهة اللبنانية، الجبهة العراقية واليمنية والإيرانية. هناك معلومات من داخل إيران أن إيران وجهت تحذيرا أنه في حال تم قصف بيروت والضاحية مجددا قد تشتعل الجبهة الإيرانية الإسرائيلية مجددا. هذه مصادر إيرانية تحدث اليوم، وأنتم نقلتم تصريحات وزير الخارجية عباس عراقبي، لن يتم السماح بالعودة إلى الثاني من آذار. أما وقف إطلاق نار كامل وشامل ووقف العدوان الإسرائيلي على كل الأراضي اللبنانية أو لا وقف إطلاق النار، وليس لنا خيار سوى استمرار المقاومة الشاملة الدبلوماسية والعسكرية والسياسية. ليس هناك خيار أمام لبنان. لبنان كما قال الدكتور علي مراد يتعرض لعدوان وجودي، والدول التي تتعرض لعدوان تتحول كلها إلى مقاومة، ليس فقط مقاومة عسكرية، يجب أن تكون هناك مقاومة دبلوماسية. كل وزراء خارجية في المنطقة أدانوا العدوان باستثناء وزير خارجية لبنان، لم نسمع له صوتا أمس. يعني اليوم رئيس الجمهورية يحاول أن يوازن بين رفض العدوان والمفاوضات، لكن على الأقل عدم الذهاب إلى المفاوضات كاحتجاج على العودة إلى القصف في حال تعرضت بيروت أو الضاحية اليوم لعدوان إسرائيلي.
3: أسأل الدكتور محمد صالح صدقيان، كيف ستتحرك إيران بما يتعلق بملف لبنان بعد هذه التصريحات التي تبعناها من مسؤولين إيرانيين؟
6: بالتأكيد إيران تراقب الوضع بدقة، وهي ترى بأن ما يحدث في لبنان الآن هو مرتبط بشكل أساسي بالمفاوضات الإيرانية مع الجانب الأمريكي، وبالتالي كانت تعتقد أيضا بأن نتنياهو عندما تم وقف إطلاق النار أو هذه الهدنة الهشة الموجودة حاليا بين طهران وبين واشنطن من جهة بين طهران وواشنطن وإسرائيل من جهة أخرى، كانت تعلم بأن نتنياهو وبضوء أخضر واضح جدا من الولايات المتحدة ربما أما سوف يذهب إلى غزة أو سوف يذهب إلى جنوب لبنان، وهذا ما حدث فعلا. وبالتالي هذه العملية الوحشية الآن التي تجرى في جنوب لبنان، هذه يعني يجب علينا أن لا نشك في أنها هي بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وحتى باعتقادي تعلل الجانب الأمريكي من الموافقة على المقترح مقترح بيان التفاهم طيب. أنا أعتقد بأنه مرتبط بالنوايا التي يضمرها طيب نتنياهو لجنوب لبنان ولضاحية الجنوبية.
3: القوات المسلحة الإيرانية كانت واضحة بتحذيرها وتهديدها لإسرائيل عندما قالت بأن استمرار ما يجري في لبنان لن يكون أمرا يمكن تحمله. ماذا يعني؟ ماذا يترتب على هكذا كلام من إجراءات إيرانية محتملة؟
6: يعني بالتأكيد أنا أعتقد بأن الجانب العسكري وتحديدا عند الحرس الثوري ربما يعني لو كان وحده والقرار تابع له أعتقد بأنه كان يرد قبل ذلك، لكن يبدو بأن المفاوضات ربما تؤثر عليه، موقف السياسي يؤثر عليه، لكن المعلومات تشير إلى أن الحرس الثوري بالتأكيد يعني هو يعمل من أجل يعني التفاهم مع الجانب العسكري الذي يقود المفاوضات.
3: يعني
6: من أجل
3: الوفد
6: الرد
3: المفاوض أو المفاوض الإيراني سيحاول إبعاد الملف اللبناني عن مسار المفاوضات مع واشنطن التي يعني وفق ما يتم تداوله ستصل إلى خواتيمها.
6: نعم أنا أعتقد بأن الوفد المفاوض الإيراني ربما يؤثر والآن يؤثر على الحرس الثوري من أجل عدم الرد على إسرائيل دعما إلى اللبنانيين وإلى جنوب لبنان، لكني أعتقد بأنه حتى الآن هو عندما يتحدث مسؤول عسكري معنى ذلك بأنه على أهبة الاستعداد، ولربما يستطيع أن يقنع المفاوض الإيراني بأنه يجب أن يرد على إسرائيل، لأن مثل هذه الانتهاكات انتهاكات خطيرة ولا تستطيع إيران والحرس الثوري تحديدا أن يقف هكذا مكتوف الأيدي دون أن يدعم الشعب اللبناني.
3: سيد ديفيد، بما يتعلق بمساري التفاوض والتطورات الميدانية في لبنان، كيف تدير واشنطن هذه الحرب في لبنان؟
7: واشنطن لا تدير الحرب في لبنان بكل صراحة، وبسبب تركز السلطات بيد الرئيس ترامب فهم يركزون على الحرب ضد إيران. الحرب مع لبنان لا ينظر إليها في واشنطن بأنها حرب بين إسرائيل ولبنان، بل هي حرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
3: نعم سيد ديفيد، إذا لم تكن واشنطن معنية بإدارة الحرب في لبنان، إذن لماذا تستضيف مسار واشنطن تجمع وفود لبنانية وإسرائيلية بمفاوضات مباشرة؟ هل هي مضيعة للوقت؟
7: أنا مسرور أنك سألت هذا السؤال. واشنطن الآن تتفاعل مع الحكومة اللبنانية. حزب الله اللبناني ينظر إليه في واشنطن بأنه يخرب الحكومة وهو سرطان على الدولة اللبنانية. الحرب هنا لا ينظر إليها في واشنطن بأنها حرب بين إسرائيل ولبنان، بل هي حرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني والذي هو في لبنان ويدمر لبنان. إذن فالمحادثات هي من وجهة نظر الولايات المتحدة أن تقوم من أجلها الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله وتحقيق السيادة للحكومة اللبنانية.
3: تفضل.
6: هل يستطيع نتنياهو أن يستخدم الأسلحة الأمريكية في ضرب لبنان وضرب المواطنين اللبنانيين دون ضوء أخضر من ترامب؟
3: طيب دعني أسأل، اسمح لي. نعم
7: السؤال والإجابة القصيرة. نعم
3: أسأل الدكتور علي، ما رأيك بما تفضل به السيد ديفيد عن الرؤية الأمريكية بأن واشنطن هي لا تدير هذه الحرب في لبنان، بل وتترك إسرائيل بقصف مدن قديمة في لبنان مثل صور والنبطية وحتى تهديد العاصمة وضاحيتها الجنوبية؟
4: غنوة، علينا أن ندرك أن المشهد التفاوض الإيراني الأمريكي هو جزء مؤثر، ولكن علاقته الميكانيكية غير ذلك. ما تقوم به إسرائيل، ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، هو استمرار لخيار استراتيجي اتخذه المجتمع الإسرائيلي ما بعد 7 أكتوبر، وعلينا أن نرى هذا السياق. تدمير كامل وشامل ورغبة وقرار واضح يقوله الإسرائيلي ولا يخفيه: أريد أن أدمر وأنهي كل الحالات العسكرية غير النظامية التي تحيط بي. من حماس ومن غيره.
8: وبالتالي ما هي فائدة الذهاب والتعويل على على الرعاية الأمريكية في مسار المفاوضات؟
4: تمام. الولايات المتحدة، يعني التدقيق على ما قاله ديفيد، وأنا لا أوافقه على فكرة أنه كيف تتعامل أمريكا على أنه سرطان. عمليا أمريكا تنظر إلى ميزان القوى. الحدود البحرية تم التفاوض مع الرئيس نبيه بري لكنه كان مع حزب الله، وبال24 وبال2000. إذن أيضا أمريكا تتعامل بواقعية. اليوم الولايات المتحدة الملف مصير لبنان هو بيد إسرائيل، لا قدرة إيران على التأثير محدودة وقدرة أمريكا. هل السؤال هل من الضروري استمرار بالتفاوض؟ أنا أجد أن إبقاء هذه النافذة مفتوحة طالما أن المفاوض اللبناني حتى هذه اللحظة وبعيدا عن كل التشويش لم يقدم أي تنازل ولن يقدم أي تنازل، لا بموضوع الجيش ولا بغيره. الوضع صعب جدا، ليس من مصلحتنا إغلاق نافذة، ربما مقاطعة أو تأجيل ليوم أو ليومين أن نرسل لرسالة احتجاج قد تكون مناسبة، لكن بالمعنى استراتيجي لا مصلحة للبنان بإقفال مسار واشنطن.
8: طيب، أشير إلى هذه الأنباء العاجلة نقلا عن حزب الله، يقول يجد العدو منذ فجر أمس صعوبة كبيرة في تثبيت قواته في محيط قلعة شقيف ويتواجد أسفلها. حزب الله أيضا يضيف أن قلعة شقيف كانت خالية من أي وجود عسكري للمقاومة، وأن العدو سعى لصورة يروج لها على أنها انتصار ساحق لتهدئة مستوطني الشمال، فكان الهدف هو قلعة شقيف. أيضا يقول حزب الله في بيانه إن العدو سعى لصورة يروج لها إذن على أنها انتصار ساحق لتهدئة مستوطني الشمال، كما ذكرنا فكان الهدف هو قلعة شقيف. أسألك سيد قاسم قصير، حزب الله كان يعني يحاول تطبيق استراتيجية ألا أواجه من أجل صد الوجود وإنما من أجل استنزاف القوات الإسرائيلية، إذن هل سيبقى في هذا النسق؟ هل يجدي نفعا أمام هذا الانسداد في المسار الدبلوماسي؟
5: نعم صحيح، يعني هذه استراتيجية اعتمدها حزب الله في حال يعني اضطر إخلاء منطقة معينة أن يستنزف العدو الإسرائيلي. لكن هناك بس فقط ملاحظة قبل استكمال الحديث عن استراتيجية حزب الله، أن كل المسؤولين الإسرائيليين يقولون أن التصعيد ضد بيروت والضاحية يتم بالتنسيق مع المسؤولين الأمريكيين، وأن الوزير الخارجية الأمريكي هو الذي نقل التهديدات إلى المسؤولين اللبنانيين، وأنه في حال لم يتم وقف إطلاق النار ضد المستوطنات الإسرائيلية ستقوم إسرائيل بقصف بيروت والضاحية. هذه تصريحات ونقلت في بيروت يعني وعن مصادر لبنانية. حزب الله الآن يعتمد أسلوب الاستنزاف للجيش الإسرائيلي، وهو حقق إنجازات مهمة، واليوم عودة إسرائيل لقصف الضاحية وتهديد بيروت لأن الجيش الإسرائيلي لم يستطع وقف الصواريخ حزب الله أو طائرات المحلقة، وهناك خسائر يومية في الجيش الإسرائيلي، وهناك تساؤلات لدى المسؤولين الإسرائيليين أو المعلقين ما نفع أن نصل إلى قلعة شقيف في ظل استمرار الصواريخ على المستوطنات. هذه هي مشكلة العدو الإسرائيلي، لذلك هو يلجأ إلى استهداف المناطق المدنية أو تهديد السكان، وللأسف يتم ذلك بموافقة ورعاية أمريكية، ويدعي الأمريكيون أنهم وسطاء وهم يدعمون.
8: دعني أسأل بهذا الخصوص السيد ديفيد، إذن كيف تبرر ما يقوله المسؤولون الإسرائيليون بأننا نقوم بكل هذا التصعيد في لبنان بالتنسيق مع المسؤولين الأمريكيين؟
7: ليس علي أن أبرر ما يقوله الإسرائيليون. إسرائيل هي هي حكومة ائتلافية، وهناك أناس من خارج هذه الحكومة، وبالتالي يجب أن يكون هناك إرضاء لكل المواطنين، وهم يقولون لدينا دعم من الأمريكان في هذا الشأن، وأحيانا يقولون هذا بصدق وأحيانا بغير ذلك، وأحيانا يقولون أنا تحدثت إلى ديفيد ديروش إذن فهذا هو الموقف الأمريكي وهو يمثل الحكومة الأمريكية وهذا خطأ.
8: طيب سريعا دكتور علي، ما هو مصير الهدنة؟
4: لا يوجد هدنة في لبنان، يوجد استباحة كاملة وجرائم حرب يومية. إفراغ الضاحية هو جريمة حرب، إفراغ الجنوب تجريمة
8: ماذا
4: حرب.
8: نتوقع في
4: ماذا
8: جلسة
4: نتوقع؟ أنا لا أتوقع شيء. أنا أجد أن لبنان بمنتهى الصراحة وبمنتهى التشاؤم لبنان متروك ليواجه مصيره في ظل انقسام داخلي حاد. لا أعرف إذا كان بالإمكان أي حراك داخلي أن يلملم الوضع. لا أجد أن هنالك قدرة لحل عسكري بيد حزب الله، ولا أجد أن خيار المفاوضة مفاوضات. لا أعرف كيف يمكن أن يخرج لبنان كبلد من هذا المأزق التاريخي. المسألة أن الكيان بات مهددا ليس فقط الدولة.
8: طيب سريعا دكتور صالح، إذن ماذا نترقب من إيران في الأيام المقبلة؟ هل من الممكن ما يجري في لبنان أن يقف

0: حجر عثرة أمام مسار المفاوضات؟
1: يعني مسار المفاوضات واضح، يعني هذا المسار الذي ترعاه واشنطن نتيجة هذه المفاوضات وبرعاية أمريكية هو ما يحدث الآن في جنوب لبنان وفي الضاحية الجنوبية. وبالتالي يجب علينا، يعني من يقول بأن الولايات المتحدة لم تدعم إسرائيل في ضرب لبنان، هذا يجب أن نشكك في عقولنا. وبالتالي الولايات المتحدة هي التي تشارك إسرائيل.
0: طيب، حزب الله عندما بدأ بضرباته ضد إسرائيل هو قال دفاعا أو انتقاما من مقتل المرشد ونسق عمليات مع الحرس الثوري،
1: هو قال أيضا هو انتهاك لخمسة عشر شهرا من انتهاك وقف إطلاق النار. هو هم يعني دافع عن نفسه، لأنه في وقف إطلاق النار إسرائيل والولايات المتحدة
0: هذا الملف قبل للنقاش أكثر وأكثر، ولكن نحن وصلنا إلى رأس الساعة ونجدد الترحيب بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع أوامر للجيش بمهاجمة ما وصفه بأهداف إرهابية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأفاد مراسل الجزيرة أن الضاحية الجنوبية شهدت حركة نزوح في أعقاب التهديد الإسرائيلي. وفي التطورات جنوبا، تكثف القصف على مناطق عدة، كما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء بلدات في أقضية صيدا والجزين والنبطي. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين في معارك بجنوب لبنان. من جهته، قال حزب الله إنه قصف بالصواريخ بنى تحتية للجيش الإسرائيلي في مدينة طبرية، وأضاف أن المقاومة تخوض معركة استنزاف ضد قوات العدو الإسرائيلي الموجودة بمنطقة قلعة شقيف، وأن العدو يجد منذ فجر أمس صعوبة كبيرة في تثبيت قواته بمحيط القلعة. في المقابل، قال الرئيس اللبناني أن التفاوض أسلم من الحرب، لكنه لن يحل المشكلة خلال لحظات، وليس لدى لبنان خيار آخر. وعلى الجانب الإيراني، قال وزير الخارجية أن انتهاك وقف إطلاق النار على أي جبهة يعد انتهاكا على جميع الجبهات، كما حمل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية عواقب هذه الانتهاكات. بدورها، حذرت القوات المسلحة الإيرانية إسرائيل من أن استمرار الجرائم في لبنان لن يكون أمرا يمكن تحمله. في الأثناء، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية نجحت الليلة الماضية في اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين كانا يستهدفان القوات الأمريكية المتمركزة في الكويت. وقالت القيادة المركزية إنه تم إسقاط صاروخين على الفور ولم يصب أي فرد من أفراد القوات الأمريكية بأذى. وفي الكويت، أعلن الجيش تصدي دفاعاته الجوية لهجمات صاروخية ومسيرات، كما دانت الخارجية الهجمات الإيرانية المتكررة وقالت إنها تمثل اعتداء خطيرا. إذن البداية، إذا ننتقل الآن إلى ضاحية أو إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت لمتابعة هذه النافذة مع الزميل حسن جمول.
2: شكرا لك غنوة، مرحبا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. حالة الحذر والتوتر ما تزال تسود هذه الضاحية بعد تهديد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو باستهدافها مجددا، ردا على استهداف حزب الله لشمال وعمق إسرائيل. فور صدور هذا التهديد، سارع أهالي الضاحية الذين كانوا ما زالوا متواجدين فيها أو عادوا مرحليا إليها، سارعوا إلى إخلاء منازلهم، في حين تسارعت المواقف السياسية لا سيما من قبل رئيس الجمهورية اللبنانية الذي أشار إلى موضوع التفاوض مع إسرائيل والمرتقب استئنافه في جلستين غدا وبعد غد في واشنطن. الرئيس جوزيف عون قال إن المفاوضات أسلم من الحرب، وليس استسلاما ولا تنازلا، بل حل لإيقاف الحروب بأقل ضرر ممكن، مؤكدا عدم التراجع عن هذا الخيار. في غضون ذلك يستمر القصف الإسرائيلي جوا وبرا على مناطق الجنوب مع مزيد من الإنذارات الإسرائيلية لإخلاء قرى جديدة لا سيما في قضاء صيدا. حزب الله في المقابل أعلن أنه قصف بالصواريخ بنى تحتية للجيش الإسرائيلي في مدينة طبرية، في حين كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في معارك بجنوب لبنان. سنبدأ بالتطورات الميدانية والمواقف مع شبكة مراسلينا، والبداية مع مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم الموجود في منطقة النبطية في جنوب لبنان، وما لديه من تطورات ومواقف مستجدة على هذا الصعيد. مازن.
3: نعم حسن، في الواقع قبل قليل البيان الذي صدر عن حزب الله يتحدث فيه عن كامل هذا المحور حيث نتواجد هنا يرتبط بطبيعة الحال بالمواجهات التي ينفذها حزب الله على أكثر من محور، تحديدا في البلدات المحيطة بقلعة الشقيف، والتي أشار هذا البيان إلى أن مقاتليه ينفذون عمليات تسعى لمنع تثبيت قوات الاحتلال الإسرائيلي هنا في محيط القلعة. ولكن ما يحصل هنا في جنوب لبنان حسن لا يمكن فصله بأي شكل من الأشكال عن كامل المسار التصعيدي الإسرائيلي، سواء كان في كافة قطاعات جنوب لبنان وصولا إلى التهديد بقصف ضاحية بيروت الجنوبية. هذا الأمر هو ضمن مسارات يتقاطع فيها السياسي بالعسكري الميداني المباشر، وبالتالي قرأ اليوم في لبنان بأن هذا التهديد الإسرائيلي بإدخال ضاحية بيروت الجنوبية إلى مضمار الاستهدافات مجددا إنما يأتي في إطار رسائل متعددة الأوجه، منها ما هو مباشرة لحزب الله الذي بدأ يوسع من نطاق عملياته العسكرية إلى العمق الإسرائيلي، مستهدفا نهرية، مستهدفا طبرية وغيرها وصفد وغيرها من المناطق، وتأتي في إطار محاولة إسرائيل إعادة تثبيت معادلة كانت سائدة بعد وقف إطلاق النار في نوفمبر عام 2024، كانت من خلالها تتمتع بحريات الحركة بينما حزب الله لا يقوم باستهداف القوات الإسرائيلية. هذه رسالة. الرسالة الثانية فهم منها بأنها موجهة للبنان الرسمي تحديدا الذي يتوجه غدا إلى المسار التفاوضي في جولته الرابعة، وهنالك من اعتبر بأن هذا التصعيد الإسرائيلي إنما يسعى لخلط كافة الأوراق قبل دخول المفاوض اللبناني إلى طاولة المفاوضات غدا ودعوته لوقف لإطلاق النار. وبالتالي ضمن هذا السياق جاء رد الرئيس اللبناني عندما قال بأن المسار التفاوضي هو الأساس وأن لبنان لا يعتبره مسارا يؤدي إلى استسلام وبأنه أفضل من المواجهات العسكرية، ولكنه أردف قائلا بأن هذا المسار قد يتعرقل قد يتأخر ولكنه سيستمر، بمعنى آخر أن كل ما نشهده من تصعيد إسرائيلي قد يؤدي إلى عرقلة ما في المسار التفاوضي. أيضا قرأ هذا الأمر بأنه يأتي عشية وقبل ساعات من الجلسة التي ستعقد في مجلس الأمن الدولي بدعوة فرنسية، علما بأن باريس حسن ستوفد لودريان وهو المستشار الرئاسي الفرنسي للشؤون اللبنانية سيصل الأربعاء المقبل إلى لبنان. وبالتالي هنالك من قرأ في الرسالة الإسرائيلية التصعيدية رسالة إلى فرنسا وإلى دعوة مجلس الأمن لعقد هذه الجلسة. ضمن كل هذه التقاطعات جاء الموقف الإيراني كي يعطي زخما إضافيا وكي يظهر مدى تقاطع كافة المسارات هنا عند الساحة اللبنانية. اليوم وزير الخارجية الإيراني عرقجي يتحدث عن أن أي اتفاق مع واشنطن يتقاطع فيه تثبيت وقف إطلاق النار مع المنحة الاتفاق العام بين واشنطن وطهران بعجالة حسن. لابد من الإشارة أيضا بأن كل هذه المسارات هنالك من يقرأ بأن موافقة أمريكية منحت لإسرائيل وذلك في إطار إعادة تحريك كافة الملف الإيراني من جهة والمسار التفاوضي اللبناني من جهة ثانية.
2: شكرا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من النبطية في جنوب لبنان. بالانتقال إلى رصد الواقع الميداني على الأرض مع مراسلتنا كارمن جو خدار الموجودة في قضاء مرج عيون. كارمن، أشار بعجالة مازن إلى بيان حزب الله فيما يتعلق بمنطقة الشقيف وقلعة الشقيف وما يحصل على هذا المحور، إضافة أيضا إلى تطورات عند محوري وادي السلوقي، وادي الحجير ودبين بلاط. كيف يبدو الموقف الميداني في القطاع الشرقي حيث تتواجدين؟
4: حسن، القطاع

الشرقي من جنوب لبنان في عين عاصفة المواجهات، فنحن خلال الساعتين الماضيتين شهدنا تحركات إسرائيلية مكثفة. دبابات الميركافا كانت تتحرك تطلق قذائفها باتجاه بلدة بلاط التي لم تصل إليها حتى هذه اللحظة. هي تحتل مدينة الخيام كما أنها تحتل مدينة دبين، وقبل دقائق قليلة أيضا رصدنا تفجير

0: الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا النهار كان في دبين أو حتى في الخيام وأبعد من ذلك باتجاه إصبع الجليل. ننتظر ما سيقوله حزب الله عن أهداف هذه الدفعات الصاروخية التي أطلقت تباعا منذ صبيحة هذا اليوم، ولكن القطاع الشرقي وامتداد جبهة دبين تصل حتى يحمر أشقيف وقلعة أشقيف، نظرا لأن هذا القطاع يشكل الجناح الشرقي لتلك الجبهة. نتحدث هنا عن بيان حزب الله الأخير الذي قال فيه إن هذه القلعة لم يكن فيها أي تواجد عسكري، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي عمدت بعد أيام طوال من القتال المحموم والمقاومة من قبل مقاتلي حزب الله، عمدت إلى التوغل عبر طريق في يمكن وصفه بالفرعي ولا يرى بشكل مباشر. التقطت الصور وهي وفق بيان حزب الله تجد صعوبة في تثبيت موقعها وهي تتلقى ضربات وفق هذا البيان.
1: وأنت تتحدثين كارمن، نعم أنت تتحدثين كارمن، نشاهد هذه الصور، هذه صورة لأثار غارة إسرائيلية عنيفة على منطقة النبطية، على النبطية في جنوب لبنان في هذه الأثناء. إذن هذه الصورة هي لغارة إسرائيلية على النبطية. إذن كارمن كنت تشيرين إلى محاولات إسرائيل لربما حول هذه الغارة. سنعود إلى مازن إبراهيم الموجود في المنطقة، اشرح لنا تماما ما الذي استهدفته هذه الغارة التي نشاهدها على الهواء مازن.
2: نعم في الواقع حسن، هذه غارة في قلب النبطية، نحن نتحدث الآن عن استهداف في داخل النبطية
1: قلب
2: من قبل
1: المدينة.
2: المقاتلات الحربية الإسرائيلية، نعم تماما، هذا استهداف في قلب مدينة النبطية من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية التي أطلقت الصواريخ باتجاه هذه النقطة التي نشاهدها. سنسعى ربما إلى تحريك الكاميرا قليلا كي نرى مدينة النبطية وأين سقطت هذه الصواريخ، خلف هذه التلة داخل المدينة. وهذا يأتي تأكيدا لأن محور أشقيف بأكمله، محور النبطية أشقيف بأكمله، ما زال جزءا أساسيا من المواجهات التي تخاض ما بين مقاتلي حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي. المسيرات كما تسمع ربما حسن تكاد لا تفارق الأجواء، المقاتلات الحربية تنفذ العمليات العسكرية وتنفذ الهجمات والاستهدافات في قلب المدينة وأيضا في كامل القرى المحيطة بها. قبل قليل محيط زوتر الشرقية كان ميدانا للاستهداف الإسرائيلي، كذلك مزرعة الحمراء. وهذا الأمر حسن له دلالة كبيرة، بمعنى آخر بأن هذا المحور الذي تحدثت إسرائيل عن أنها تمكنت من احتلاله وصولا إلى قلعة أشقيف، تؤكد الوقائع الميدانية التي نشاهدها الآن بأن إسرائيل ما زالت تستهدف كل المناطق التي أشارت إلى أنها تمكنت من الوصول إليها. وهذا ما يؤكد كل المعطيات التي استقيناها من مصادر ميدانية كانت تشير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما تقدمت من نهر الليطاني باتجاه زوتر الشرقية هي دخلت فقط أطرافها ونفذت عملية التفاف، وبالتالي لم تحتل كامل البلدة. اتجهت من بعدها باتجاه منطقة ومزرعة الحمراء، منطقة صافيطة، ومن بعدها إلى يحمر الشقيف. نفذت نفس التكتيك، بمعنى أنها لم تدخل البلدات ولكنها تقضم أطراف البلدات وتتسلل وصولا إلى قلعة الشقيف. وهذا ما كنا نرصده خلال الساعات 24 الماضية، يتم تنفيذ العمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا الأمر رصدناه بالأمس من خلال إطلاق صواريخ الكورنات في أكثر من موضع، سواء كان هذا الأمر في يحمر الشقيف أو غيرها. والآن تأتي هذه الغارات لتؤكد بأن المواجهات مستمرة وبأن سلاح الطيران الإسرائيلي يستهدف البلدات والمدن هنا في قضاء النبطية.
1: إذن ما ذكرته عن سير تحرك قوات الاحتلال وعدم دخولها إلى بلدة زوتر الشرقية كما أشرت، ربما هذا كان إضافة إلى ما يحصل في قلعة شقيف، كان هذا جزءاً مما أشار إليه بيان حزب الله وتطرقت إليه، كذلك تطرقت إليه كارمن جو خدار في حديثها عن القطاع الشرقي. شكرا لك مازن، ونكمل مع كارمن جو خدار عن هذا المحور الذي أيضا أشار إليه مازن. كارمن
0: حسن، فقط اسمح لي بالإشارة إلى أنه في هذه الأثناء إطلاق على الأقل صاروخ باتجاه الجليل الأعلى، وأيضا رصد لانفجار صواريخ اعتراضية

0: في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، كما أن حزب الله يعلن في هذه الأثناء عن تنفيذ عملية واستهداف بدفعة صاروخية مقرا قياديا مستحدثا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الطيب، أيضا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. كنا نشير حسن إلى أن هذا القطاع هو في عين العاصفة وفي عين المواجهات. ما رصدناه انطلاقا من دبين وصولا إلى منطقة يحمر شقيف، وما تحدث عنه مازن لناحية التطورات الغارات وبيان حزب الله الذي أكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تستطع التثبيت في داخل قلعة شقيف وأنها تواجه مقاومة، علينا ربما أن ننتظر بضعة أيام لتتشكل المشهدية، خاصة لأنك تعرف أن قلعة شقيف صحيح أنها مرتفعة ب 700 متر ولكن هناك تلال محيطة بها وأبرزها علي الطاهر يتواجد فيها حزب الله ولم تصل إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهناك ترقب لما ستحمله الأيام المقبلة على المستوى الميداني. ولكن هناك جزئية بالغة الأهمية أيضا مرتبطة بعمليات حزب الله أبعد من الحدود الجنوبية للبنان ودفعات الصاروخية التي تطلق باتجاه تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي على طول القطاعات. البارز في الأيام الماضية أن صواريخ حزب الله وصلت إلى طبرية، وصلت إلى صفد، وصلت إلى الكرايوت أيضا، بما يدلل على أن الحزب ما زال يستخدم تلك الصواريخ ولم تقتصر استخداماته على المسيرات الانقضاضية.
1: كارمن، أيضا باختصار موضوع القطاع الغربي حيث منطقة صور واستمرار الغارات والقصف الإسرائيلي هناك.
0: حسن، إذا كان عسكريا وميدانيا العنوان الأساس هو القطاع الشرقي، فإن صور وقضاء صور بالتحديد هو في عين الاستهدافات الإسرائيلية المكثفة وصولا إلى صيدا، بالإضافة إلى التهديدات التي تطلق تباعا نحن إزاء غارات لا تتوقف على هذا القضاء. آخرها كان اليوم سلسلة غارات أطلقتها ونفذتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على بلدة الحوش، وبشكل يومي يسقط الشهداء والجرحى في هذا القطاع بالتحديد الذي أخلاه يوم أمس الدفاع المدني بعد اتصالات إسرائيلية تطالب الدفاع المدني بإخلاء هذه المنطقة وإخلاء مراكزه في هذه المنطقة، كما أن إخلاء الشهداء كان بالنسبة للصليب الأحمر وكافة الأطقم الإسعافية يتطلب تنسيقا على مستوى لجنة الميكانيزم، وهو أمر يصعب مهامهم في صور وغيرها من جنوب لبنان.
1: شكرا لك كارمن جو خدار على كل هذه المعطيات والمعلومات من قضاء مرج عيون. كما ذكرنا مشاهدينا، الحذر ما يزال يلف الضاحية الجنوبية بعد التهديد الإسرائيلي باستئناف الهجمات عليها، ومعنا من محيط الضاحية حسان مسعود يرصد لنا المشهد على وقع أصوات المسيرات الإسرائيلية التي لم تغادر سماء الضاحية منذ الصباح. حسان.
2: تماما، بل تزداد انخفاضا بارتفاعها باتجاه الضاحية الجنوبية ومحيطها. نحن نسمع بوضوح، وربما أيضا تسمع من جهتك حسن وكذلك المشاهدون، هذه الأصوات للمسيرات التي لم تغادر بالفعل سماء الضاحية الجنوبية، وهي تتكثف بعددها، تتوسع برقعتها، تقوم بالتحليق فوق الضاحية بشكل متواصل. في ظل هذا الترقب والحذر الشديد في هذه المرحلة لاحتمال تنفيذ هذه التهديدات الإسرائيلية التي كانت قد أطلقت على لسان رأس السلطة الإسرائيلية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك وزير دفاعه، بأن الضاحية الجنوبية قد تكون عرضة للاستهداف في أي لحظة. السكان في الضاحية سارعوا لمحاولة الخروج بكل طريقة ممكنة من داخل الضاحية، وهم الذين كانوا قد عادوا إلى داخل الضاحية أو عاد جزء منهم خلال الأيام الماضية، عادوا لمحاولة مواصلة بعض أعمالهم، محاولة تفقد كذلك مبانيهم التي تعرضت للأضرار والدمار خلال الموجات الماضية من الحرب المتواصلة على لبنان، ومن أيضا الخروقات لوقف إطلاق النار التي جرت خلال الفترة الماضية. وأيضا في ظل هذا الترقب لاحتمال عودة الاستهداف للضاحية الجنوبية، كان هناك خشية خلال الأيام الماضية، تحديدا الأيام الأربعة الماضية، من عودة الاستهداف للضاحية الجنوبية.

0: لذلك بدأ بعض السكان بإخلاء الضاحية خلال الأيام الماضية، لكن اليوم ومع هذا التهديد الواضح للضاحية الجنوبية أيضا باتت المسألة أكثر جدية بالنسبة لهم، ولذلك الآلاف غادروا الضاحية خلال الساعات الماضية، وهذه الحركة متواصلة للنزوح من داخل الضاحية نحو مناطق متفرقة، سواء كان باتجاه مدينة بيروت أو حتى باتجاه منطقة جبل لبنان أو إلى مناطق مختلفة أخرى، حيث يحاول النازحون في هذه المرحلة الحصول على أماكن ربما تكون أكثر أمنا بالنسبة لهم من البقاء في هذه المنطقة الواسعة، وهي بمساحة حوالي 28 كيلو مترا مربعا حسن الضاحية الجنوبية لبيروت، والمكتظة عادة بالسكان وعالية الكثافة السكانية، بانتظار ما يمكن أن يحدث خلال الساعات الماضية إن تم تنفيذ هذه التهديدات بالفعل وقصفت الضاحية مجددا.
1: شكرا لك حسان مسعود من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. ونرحب بضيفينا هنا في استوديو التغطية، الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان والأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور أحمد الزعبي. مرحبا بكما. سأبدأ معك دكتور أحمد، في أي مرحلة نحن الآن والجميع يترقب إن كانت إسرائيل ستنفذ تهديداتها باستهداف الضاحية الجنوبية، وأيضا عشية موعد استئناف المفاوضات السياسية هذه المرة في واشنطن؟
2: شكرا أستاذ حسن، تحية لك ولكل مشاهدي قناة الجزيرة وللزميل الكريم. يمكن تسجيل ثلاث نقاط حول تطورات المشهد اللبناني في الساعات الأخيرة. النقطة الأولى تتصل بأنه التصعيد ليس فقط إسرائيلي، التصعيد يوجد تصعيد إسرائيلي غير مسبوق ومتفلت من كل الضوابط، ولكن أيضا في المقابل هناك تصعيد إيراني يتمثل بأن الإبقاء على ورقة حزب الله قابلة للصرف في مزار المفاوضات وحية على طاولة المفاوضات، من شأنها أن تزيد من فرص الوصول إلى نتائج تريدها طهران. بمعنى أن العقل الإسرائيلي والمفاوض الإيراني يرى أن التفاوض القائم والذي سيجري إنما يقوم على نتائج الحرب وليس على أسبابها. النقطة الثانية، كيف نفهم التصعيد الإسرائيلي؟ التصعيد الإسرائيلي الذي يذكر بالاجتياحات السابقة والذي يقوم على ثلاثية التهجير فالتدمير فالاحتلال فالاجتياح، إسرائيل وكأنها تسابق الوقت من خلال المزيد من الجرائم، من خلال تثبيت مواقع نفوذ
1: بهدف،
2: من خلال بهدف الخوفا أو بالأحرى تهربا من أو إلزامها، إلزام تل أبيب بوقف إطلاق نار. وهذه المرة المؤشرات تقول أن إلزام إسرائيل لن يكون بمعنى كالمرات السابقة، بمعنى أن تل أبيب ملزمة ب إعلام واشنطن، لا وإنما باستئذان واشنطن بأي تصعيد كبير. أيضا إذن بهذا المعنى إسرائيل تتصرف وفق، عفوا بثواني قليلة، وفق مبدأ أن التفاوض القائم والذي سيأتي إنما يقوم على نتائج ما هو قائم على الأرض وليس بناء على أسباب الحرب. النقطة الأخيرة وفيها شيء من الإيجابية، المعطيات في الساعات الأخيرة رغم كل التهويل، وهنا الجواب المباشر على سؤالك المهم، أن المعطيات تجمعت بعض المعطيات في الساعات الأخيرة متمثلة باتصال وزير الخارجية الأمريكي بالرئيس اللبناني، ثم لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة، تلته مواقف لرئيس الحكومة، سلسلة مواقف لرئيس مجلس النواب بالتوازي، تحرك فرنسي باتجاه مجلس الأمن مدعوما من السعودية ومصر وقطر. ثمت من يترقب شيء إيجابي من هذه الضغوطات، قد تتمثل بإعلان قد يكون مفاجئا لوقف إطلاق النار يتوازى أو يعقب جلسة المفاوضات المتوقعة غدا، ولكن مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار لن تكون بالسهولة التي يتوقعها البعض.
1: سيد توفيق، هذا التفاؤل في محله برأيك؟
3: لا طبعا، لا وقف لإطلاق النار، لا تهدئة. الرأي الغالب الإسرائيلي بأنه يجب استثمار ما تبقى من سنوات دونالد ترامب في البيت الأبيض. المسألة الثانية أيضا بأن هناك تعثرا واضحا في المفاوضات الإيرانية الأمريكية. قرأنا قبل قليل أيضا

0: بأن طهران أوقفت تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة احتجاجا على ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية. كان هذا يفترض بالدولة اللبنانية أن تعلق مشاركتها غدا في مفاوضات المسار السياسي. لاحظ سيد حسن، قبل يوم الجمعة يعني قبل المسار الأمني، نعم، صعد الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه على لبنان. بعد انتهاء جولات التفاوض الأمني استكمل تصعيده. قبل استكمال مفاوضات المسار السياسي وسع الاحتلال الإسرائيلي نطاق عدوانه قبل المسار الأمني وبعد المسار الأمني، قبل المسار السياسي وبعد المسار السياسي. الذي يطلبه الإسرائيلي الآن شراكة أمنية إسرائيلية،
1: نعم،
0: لبنانية،
1: هذا فيما
0: أمريكية
1: يتعلق بالمفاوضات.
0: ولذلك
1: نعم،
0: لا وقف الإطلاق النار، هو يضغط من أجل تحقيق هذه
1: لكن
0: الشراكة.
1: لكن نقطة مهمة أشرت إليها سيد توفيق، أنه هناك تعثر في المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
0: نعم.
1: هل هذا ما انعكس على جبهة لبنان برأيك، خصوصا وأنه إسرائيل تتحدث عن تنسيق مع الولايات المتحدة فيما يعني استهداف الضاحية من جديد؟
0: صحيح، يعني القناة 14 العبرية قبل قليل، يعني قبل حوالي ساعة ونصف، قالت بأن بنيامين نتنياهو توافق مع الإدارة الأمريكية على تصعيد في لبنان، وبالتالي فإن تعثر المفاوضات الإيرانية الأمريكية بدون شك هذا يتيح للاحتلال الإسرائيلي أن يوسع نطاق عملياته في لبنان بضوء أخضر أمريكي لا لبس فيه.
1: بسبب المفاوضات؟
0: لا، ليس فقط، لا،
1: نعم،
0: كأحد التعبيرات، ولكنه
1: نعم،
0: ليس التعبير الوحيد. الذي يريده الإسرائيلي، قلت، شراكة أمنية. إذا لم تتحقق هذه الشراكة فالاحتلال الإسرائيلي ماض في عدوانه على لبنان، يفاوض الدولة اللبنانية من جهة،
1: نعم،
0: ويستمر في عدوانه من جهة أخرى.
1: طيب دكتور أحمد، كان على لبنان بالأحرى أن يوقف هذه المفاوضات التي ستنطلق غدا، أو بالأحرى ستستأنف غدا في واشنطن، مدام هناك تصعيد إسرائيلي بهذا الشكل. هذا ما يراه السيد توفيق.
2: يعني لبنان اختار طريق المفاوضات وقدم الذرائع والمبررات التي دفعته إلى هذا الخيار، وبالتالي أعطاء النصائح أو المسألة تكمن ليس في الموقف اللبناني. المفاوضات يمكن أن تكون سلاحا نافعا ويستجلب إذا ما اقترنت بضمانات أمريكية، إذا ما اقترنت ب... أنا أكرر ما ذكرته لأنه برأيي يكشف الكثير من المسائل. من مصلحة طهران استمرار التوتر، لأنها تريد لبنان ورقة قابلة للمساومة في المفاوضات. إسرائيل في عشية الانتخابات والتأزم الداخلي تريد استمرار الأعمال العسكرية.
0: بس يمكن سحب هذه الذريعة دكتور،
2: لأنها
0: أحمد.
2: يمكن عفوا،
0: يعني لو أعطت الولايات المتحدة الأمريكية ضمانات تسحب هذه الذريعة.
2: قبل المسائل، لا يا سيدي، المسائل ليست بهذه البساطة. يعني العقل اللبناني يميل دائما مع احترام للجميع لتبسيط المسائل، يريد مراكمة المكتسبات على الأرض من أجل توظيفها في عملية التفاوض. لأن المفاوضات إنما تجري بناء على النتائج وليس بناء على أسباب الحرب.
1: نعم.
2: لذلك كل الأطراف الآن بمرحلة تجميع الأوراق. من هو الخاسر الوحيد؟ الخاسر الوحيد هو لبنان أرضا وشعبا.
1: سأعود إليك دكتور، لكن هذه الاعتراضات، صور الاعتراضات في شمال إسرائيل، كانت زميلتنا كارمن جو خدار قد أشارت إلى انطلاق موجة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل. يبدو أن هذه الصواريخ تم اعتراضها أو اعتراض بعضها، لا ندري، لكن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تتحدث عن اعتراض صاروخين في كرمائيل وبلدات عدة بالجليل شمالي إسرائيل. إذن هذه صور الاعتراضات لصواريخ أطلقت باتجاه شمال إسرائيل. وأعود إليك دكتور فقط بنقطة بسيطة أشرت إليها، أن المفاوضات إذا ما اقترنت بضمانات أمريكية، لكن نحن يعني نشهد العكس تماما، ليس ضمانات أمريكية بل دعم أمريكي لإسرائيل في التصعيد وفي ضرب مناطق في بيروت، يعني كيف يمكن أن يتسق الموقف بهذا الشكل باختصار؟
2: باختصار أن التفاوض هو مسار طويل يحتاج إلى إطار وإلى جدول زمني. لبنان يعني ما زال في بداية الطريق، طرح رؤيته في المقابل، وهذا أمر طبيعي جدا أن المطالب الإسرائيلية كانت كبيرة جدا لدرجة جعلت أن الوفد العسكري يرفض هذه المطالب التي تقوم على التنسيق الأمني. طيب. ما أريد قوله أن أي مرحلة مقبلة، مرحلة ما بعد النزاع، ستكون مرحلة شديدة الصعوبة، ولكن أيضا تفتح نوافذ مهمة جدا.
1: يعني لماذا لا يتم استغلال هذه الفرصة سيد توفيق؟
0: لسبب بسيط جدا، بأن الإسرائيلي لا يريد وقف إطلاق النار. كل مساعي وكل مساعي وكل محاولات وقف إطلاق النار، حتى الاتصالات التي يجريها الموفدون السعوديون والرئيس وحتى الرئيس جوزيف عون، تطلب مطلبا واحدا أو لديها مطلب واحد، أن تلتزم المقاومة اللبنانية بدءا بوقف إطلاق النار. يأتي الجواب من المقاومة أو من الرئيس نبيه بري، وأقول معلومات الآن ولا أحلل، هل تلتزم إسرائيل؟ لا يأتي الإجابة، وهذا قيل للمصريين، وحتى توم براك في أكثر من مؤتمر صحفي وعلى الشاشات المحلية سئل من أكثر من زميل، هل تضمن هل تعطون ضمانات بأن تلتزم إسرائيل بوقف النار؟ قال لا حرفيا، كل اللبنانيين سمعوا ذلك وشاهدوا ذلك. لذلك أعتبر بأن العدوان الإسرائيلي مستمر، وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لا تريدان وقفا للنار في لبنان، ولا تريدان أيضا الوصول بالمسار الأمني أو بالمسار السياسي إلى نقطة معينة. غطاء كامل للعدوان، مفاوضات بدون فائدة، العدوان مستمر بدون مفاوضات وبدون اتفاقات.
1: شكرا لك الكاتب الصحفي توفيق شومان، وشكرا لك دكتور أحمد الزعبي الأكاديمي والمحلل السياسي، وشكرا لكم مشاهدين على المتابعة. نعود الآن من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت إلى الدوحة وغرفة الأخبار وزميلة غنوة إبراهيم.
3: شكرا لك حسن، ونتابع الصور التي تابعناها منذ قليل لاعتراضات جراء صواريخ أطلقت من لبنان. ووفق القناة 12 الإسرائيلية، فقد تم اعتراض 4 صواريخ أطلقت من لبنان في أجواء مدينة كرمئيل بالجليل الأسفل شمال إسرائيل. إذن وللمتابعة ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد خيري من رام الله، نتابع هذا النسق. إذن محمد، من عمليات حزب الله في العمق الإسرائيلي، ما الأثر الذي تتركه هذه العمليات؟
4: يعد استهداف مدينة كرمئيل بالنسبة للإسرائيليين خطوة إضافية من قبل حزب الله لتعميق وزيادة مدى إطلاقه الصواريخ الإسرائيلية. هذه المدينة، وهي مدينة مركزية في منطقة الجليل في شمال إسرائيل، تتعرض للقصف لليوم الثاني على التوالي، لكنها لم تكن قد قصفت منذ نحو شهر ونصف. الآن بالنسبة للإسرائيليين وبهذا اليوم، حزب الله يزيد مدى إطلاق الصواريخ، وكذلك كان قد استهدف مدينة صفد وطبرية مرتين متتاليتين لهذا اليوم. الحزب أيضا استهدف بشكل مستمر مدينة كريات شموني وبلدة المطل وعدة بلدات إسرائيلية بالمسيرات تارة وبالصواريخ تارة أخرى، ما دفع بلدية المطل كريات شموني قبل قليل إلى نشر عدة ملاجئ متنقلة في ظل هذا التصعيد. كان الجيش الإسرائيلي أشار إلى أن حزب الله يحاول حتى هذه اللحظات استهداف الجنود الإسرائيليين في الجنوب اللبناني بالمسيرات، وأعلن صباح هذا اليوم عن مقتل أحد الجنود وإصابة آخرين جراء استهدافهم في منطقة شمال نهر الليطاني بمسيرة بعد منتصف الليل الماضية من قبل حزب الله. أيضا يأتي هذا التصعيد جنبا إلى جنب مع التصعيد الإسرائيلي ضد الأراضي اللبنانية، إذ كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن بأنه أوعز للجيش الإسرائيلي باستهداف أهداف تابعة لحزب الله في داخل الضاحية الجنوبية لبيروت. وكذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه لا يمكن أن يكون هناك هدوء في بيروت بينما لا يوجد هناك هدوء في شمال إسرائيل. بالتالي فإنه يقول إنه أمر الجيش بتنفيذ تنفيذ هذه الهجمات. الآن تدور تساؤلات في إسرائيل، نراها في وسائل الإعلام، متى ستكون هذه الهجمات؟ موقع والله الإسرائيلي يقول إن الجيش الإسرائيلي وبخاصة المتحدث العسكري باللغة العربية يستعد لإصدار بيانات ينذر فيها مواقع في الضاحية الجنوبية في بيروت ويطالب بإخلائها قبل بدء عملية القصف. لكن هناك تخوفات أيضا بالنسبة للإسرائيليين في ظل هذه التصريحات الإيرانية سواء أو اللبنانية وغيرها، هناك خشية من ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الهجمات، خاصة في ظل اقتراب موعد بدء جولة رابعة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية. وسائل إعلام إسرائيلية كثيرة تشير إلى أن كل ما جرى هذا اليوم وخاصة بيان نتنياهو كان بتنسيق مع الإدارة الأمريكية.
3: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة محمد خيري، حدثنا من رام الله. في الأثناء قالت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نجحت الليلة الماضية في اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين كانا يستهدفان القوات الأمريكية المتمركزة في الكويت. للمتابعة ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. والبداية معك أنس لنتابع جديد المواقف الأمريكية حول تبادل الرسائل مع إيران.
5: بالفعل غنوة، نبدأ ببيان القيادة المركزية الأمريكية الذي يتحدث عن اعتراض صاروخين باليستيين كان في طريقهما إلى القوات الأمريكية المتمركزة في الكويت. وفقا لبيان هذه القيادة فإنها تمكنت من إسقاطهما، وتحدثت عن أنه ما من أضرار لحقت بالقوات الأمريكية، لكن البيان أكد أيضا أن هذا جزء من الجهد الذي تبذله القيادة المركزية للحفاظ على استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. قبل ذلك بعشر ساعات تقريبا القيادة المركزية كانت قد تحدثت عن أن مقاتلات تابعة لها استهدفت مواقع في إيران، مواقع للرادار والقيادة والتحكم، وقالت إن هذا جاء ردا على ما وصفته بهجوم عدواني إيراني كان من ضمنه استهداف مسيرة أمريكية من طراز MQ-1. هذه التصريحات التي تأتي من القيادة المركزية الأمريكية تغطي الجانب العسكري من هذه الأزمة وهذا الصراع، لكن على المستوى السياسي ما زال الأمريكيون البيت الأبيض يترقب ردا إيرانيا، خاصة بعد أن أدخل الرئيس دونالد ترامب تعديلات على الرد الذي وصل بشأن مذكرة التفاهم التي كان من المفترض أن تستمر لستين يوما. ووفقا للتسريبات فإن الأمر متعلق أولا بالبرنامج النووي الإيراني، خاصة بكيفية وتوقيت تخلص إيران من اليورانيوم المخصب، هذا أولا، والجزئية الثانية متعلقة بمضيق هرمز. وكانت التقارير أشارت إلى أن عملية فتح مضيق هرمز ستتم بشكل متناسب ومتناسق مع رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. ويبدو أن الرئيس قرر أن يدخل بعض التعديلات خاصة فيما يتعلق بالصياغة، بمعنى التوقيت والكيفية، وإذا كان ذلك سيتم في المراحل الأولى. بكل الأحوال أيضا مضيق هرمز كان جزءا من التقارير التي تحدثت عن أن القيادة المركزية الأمريكية نجحت في تنسيق عبور نحو 70 سفينة شحن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. سفن الشحن وفقا لهذه التقارير كانت تغلق وتطفي أجهزة الإرسال والاستقبال، وكانت تمر في أبعد نقطة عن السواحل الإيرانية. هذه التطورات حقيقة تلقي بظلالها أيضا على ما يأتي من تصريحات سواء من وزارة الحرب أو حتى من البيت الأبيض، لكن في هذه المرحلة الانتظار هو سيد الموقف فيما يتعلق بالرد الإيراني. الرئيس دونالد ترامب يقول إن الأمور تسير ببطء لكنها بثبات، وإن مسعاه في التوصل لنهاية لهذه الأزمة هدفه النهائي هو أن تحصل الولايات المتحدة على اتفاق جيد وليس اتفاق سيء. الرئيس في جدول أعماله اليوم عدد من الاجتماعات، وقد يكون جزء من هذه الاجتماعات الحديث عن الملف الإيراني، خاصة وأنه قد تذمر في مرحلة ما من بطء الرد الإيراني، بينما قال مسؤول أمريكي إن عملية التواصل بين المسؤولين الإيرانيين صعبة وأنهم لا يتواصلون عبر البريد الإلكتروني، وهذا قد يعقد أو يعطل ويبطئ عملية الرد الذي يأتي عادة من إيران. لكن الرئيس دونالد ترامب يؤكد مرة أخرى أن الملف النووي الإيراني هو ضمن كل المقترحات التي تطرح، سواء تلك المؤقتة على شكل مذكرة تفاهم أو حتى ما يبحث لاحقا من التوصل لاتفاق نهائي مع طهران بشأن برنامجها النووي.
3: نعم.
5: وكل هذا بطبيعة الحال يلقي بظلاله على الوضع في الولايات المتحدة داخليا، اقتصاديا وسياسيا. غنوة،
3: شكرا جزيلا لك من واشنطن. مراسل الجزيرة أنس الصبار، أشير إلى بيان باكستاني أوروبي ورد منذ لحظات يقول: نشدد على الالتزام بحل تفاوضي لجميع القضايا العالقة وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز. على كل حال أنتقل لك عمر هواش، ونتابع تطور الموقف الإيراني بما يتعلق بمسار المفاوضات مع واشنطن، وأود أن نعلم ما مدى مصداقية أو كيف يمكن البناء على ما أوردته منذ قليل تسنيم عن مصادر أن فريق التفاوض الإيراني سيوقف المحادثات وتبادل النصوص مع واشنطن جراء الانتهاكات بلبنان.
6: نعم غنوة، هذا كان متوقعا ما أوردته وكالة أنباء تسنيم، وبالتالي هي تنقل عن مصادر مطلعة في الفريق الإيراني المفاوض، تقول إن إيران سوف توقف عملية تبادل الرسائل، تبادل النصوص مع الولايات المتحدة الأمريكية، نظرا لما وصفته أو وصفه المصدر بالأعمال الوحشية التي تمارسها إسرائيل في جنوب لبنان وفي قطاع غزة حتى. وأضاف أن المصدر أن وقف إطلاق النار على كافة الجبهات كان شرطا مسبقا لوقف الحرب في إيران، وبالتالي هناك الآن وفق الرواية الإيرانية انتهاك واضح لإنهاء أو وقف إطلاق النار في إيران مع التوغل الإسرائيلي في لبنان وبعض العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. لذلك هناك نية إيرانية وفق هذا المصدر لإيقاف المباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى حين ليس فقط وقف الحرب على لبنان، بل انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان من المناطق التي دخلها منذ السابع من الشهر مع الشهر الماضي عند إعلان وقف إطلاق النار في كل من البلدين. ويضيف هذا المصدر أنه في حال لم يتم ذلك فضلا عن إيقاف المفاوضات، فإن جبهة المقاومة إلى جانب إيران سوف تعمل على أمرين اثنين. الأمر الأول هو متعلق بإيران، هو إغلاق كامل لمضيق هرمز، حيث أننا شهدنا خلال الأيام الماضية كان هناك تقريبا مرور ما بين 20 إلى 30 سفينة كل يوم من المضيق. هنا تهديد الآن جديد بأن المضيق سوف يغلق بالكامل، بمعنى أنه لن تمر أي سفينة من مضيق هرمز في حال استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. الأمر الثاني يخص ما تصفه طهران جبهة المقاومة، هنا الحديث تحديدا عن جبهة الحوثيين في اليمن. تهديد واضح أصدره هذا المصدر لوكالة أنباء تسنيم أن جبهة المقاومة سوف تعمل أيضا على إغلاق مضيق باب المندب، وهذا التهديد كان قد صرح به عدد من المسؤولين الإيرانيين سابقا في حال انهارت المفاوضات والعودة إلى الحرب. الآن الحديث أكبر هو عن عودة الحرب وليس استمرار العملية الدبلوماسية. اليوم كان هناك بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شيكارتشي، قال إن الهجمات الإسرائيلية والمجازر الإسرائيلية في لبنان هو أمر لا يطاق بالنسبة للقوات المسلحة الإيرانية، في إشارة واضحة إلى احتمال التدخل وقصف إسرائيل للرد. كذلك الخارجية الإيرانية اليوم خلال المؤتمر الصحفي للمتحدث باسمها قال إن إيران ترى نفسها ملزمة بمساندة لبنان، وأضاف أن هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان هي تهدف بالدرجة الأولى لعرقلة مسار الدبلوماسية بين طهران وواشنطن. وكنا دائما نتحدث عن أن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لكسب نقاط في لبنان، وكان الشرط الإيراني دائما أن يكون هناك تنسيق بين الجبهتين، وأي أن وقف الحرب في إيران ينبغي أن يكون ملزما ومترافقا مع الحرب وإنهائها في الساحة اللبنانية. أيضا وزير الخارجية الإيرانية على منصة إكس أصدر تغريدة أو كتب تغريدة بدأها بتحذير عاجل بالقول إن وقف الحرب في لبنان كان أحد الشروط الأساسية المسبقة لوقف الحرب، وقف إطلاق النار في إيران. والآن إذ تمارس إسرائيل هذا العمل العسكري في الأراضي اللبنانية فهذا يعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار في إيران، داعيا إسرائيل وأمريكا والمجتمع الدولي إلى تحمل المسؤوليات. إذن الآن نتحدث عن تراجع محتمل في العملية الدبلوماسية وتصعيد محتمل أكثر أيضا لاستئناف العمل العسكري على الأقل بين إيران وإسرائيل ردا على الانتهاكات في لبنان.
3: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان في هذه النافذة، معك مريم بالعالية.
7: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها التداعيات الاقتصادية المتعلقة بتطور المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتحركات أسعار الطاقة، كما نبحث مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في لبنان. ينضم إلينا هنا في الاستوديو حاتم غندير رئيس القسم الاقتصادي في قناة الجزيرة، كما ينضم إلينا من بيروت زياد ناصر الدين الخبير الاقتصادي. لكن قبل بدء النقاش نرصد مع عبد القادر عرابة على الشاشة التفاعلية آخر التطورات على مضيق هرمز. عبد القادر.
8: نعم مريم، والحديث عن مضيق هرمز يرافقه أيضا حديث عن الغموض فيما يتعلق بالأرقام. نعم. وحينما نتحدث عن الأرقام نحن نشير إلى عدد السفن التي تعبر هذا المضيق وسط تصريحات متتالية أمريكية أو إيرانية. آخر ما تابعناه هو ما نقلته نيويورك تايمز عن مصادر بأن وفق البحرية الأمريكية تمت مرافقة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية نحو 70 سفينة تجارية لعبور مضيق هرمز في الاتجاهين. ولكن اللافت أيضا ما نقلته نيويورك تايمز قائلة بأن المسارات التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية لازالت تتعرض إلى تهديدات إيرانية، في إشارة إلى ما ينقله الحرس الثوري. الحرس الثوري بدوره يتحدث عن رقم آخر، مثلا أمس كان حديث الحرس الثوري عن عبور لنحو 15 سفينة بينها 4 ناقلات للنفط. اللافت الآخر ما نقلته بلومبرغ، وهي لاحظوا مصادر مختلفة تتحدث عن حالة العبور على مستوى مضيق هرمز، تقول بأن من بين نحو 109 سفن عبرت المضيق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 29 سفينة أو تنقل النفط عبر هذا المضيق، وتقريبا سعة كل سفينة لا تقل عن 700,000 برميل من النفط. إذا نحن نتحدث عن تضارب في الأرقام المعلنة ولكن عن انسيابية محدودة لازالت محدودة بالنظر إلى الوضع الطبيعي على مستوى المضيق. وحينما نشير إلى هذه النسبية نتحدث عن العبور في 31 مايو أي أمس. كمثال كيبلر تتحدث عن عبور سفينة واحدة، في حين أنه موقع مارين ترافيك يتحدث عن عبور 7 سفن للمضيق وذلك البارحة. اليوم لحد الآن لم تترسم أي معلومات متعلقة بالعبور. القيادة المركزية لازالت تحدث أيضا أرقامها وتتحدث عن إعادة توجيه ل 118 سفينة، في إشارة إلى استمرار الحصار البحري، ودوما تم تعطيل 5 سفن تجارية، ومن بين هذه السفن السفينة DH5 وهي سفينة تم اعتراضها وتحذيرها 20 مرة ولكنها استمرت، وتم استهداف غرفة المحرك بصاروخ أمريكي على مستوى السفينة وبالتالي تعطيل وصولها إلى مسارها وانطلقت من السواحل العمانية. هذا هو الوضع العام على مستوى المضيق. ولكن أيضا على مستوى إيران هناك حديث عن تشغيل عدد من المحطات على مستوى محطة عسلوية للغاز، وهذا أيضا مؤشر في ظل أيضا الحديث عن نقل الغاز والنفط على مستوى مضيق هرمز، وأيضا استعداد إيران مجددا لتصدير منتجاتها وفي ظل أزمة هرمز أيضا القائمة. إذا نحن نتحدث إذا عن أرقام مختلفة مريم، ولكن اللافت في كل هذه التطورات أن لكل هذا الوضع تداعيات في مناطق أخرى.
7: تداعيات على أسعار الطاقة أيضا في العالم، معك حاتم غندير، ربما نستطلع بالأرقام هذا التأثير.
9: نعم مريم، أسعار الطاقة تتجاوب بشكل سريع جدا لكل ما يحدث سواء في مضيق هرمز أو يحصل أيضا ميدانيا. اليوم عندما نتكلم مثلا عن أسعار الغاز، أسعار الغاز ارتفعت اليوم كما نلاحظ حاليا بحدود 5%، وبلغ سعر الغاز الطبيعي الأوروبي حوالي 48 يورو لكل ميجاوات ساعة. هذا ارتفاع أيضا مهم اليوم في حالة الغموض التي تسود مضيق هرمز، وأيضا استمرار التوتر بين واشنطن وإيران بعد أن أعلنت القيادة الأمريكية بأنها يعني نفذت ضربات دفاعية ضد أهداف إيرانية، ورد الحرس الثوري الإيراني بأنه استهدف أيضا أهداف أخرى، وبالتالي أثر كل هذا على أسعار الطاقة. الغاز الأوروبي مريم ارتفع منذ بداية هذه الحرب، كان بحدود 33 يورو لكل ميجاوات ساعة، ونحن حاليا بحدود 50 يورو لكل ميجاوات ساعة. هنالك ارتفاع بأكثر من 33% في أسعار الغاز الأوروبية. الأوروبيون يستعدون لملأ الخزانات التي لا تتجاوز حاليا 30%. اتجهوا إلى دول عديدة، اتجهوا إلى النرويج، اتجهوا إلى الجزائر ودول أخرى، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية عبر الغاز المسال. زادت الولايات المتحدة الأمريكية من صادراتها للغاز المسال إلى أوروبا، لكن كل هذا لا يكفي. الأحدث هو ما لاحظناه أيضا مريم، ألمانيا وقعت اتفاقا مع كندا لاستيراد الغاز المسال. هو الاتفاق التاريخي كما وصف الأول من نوعه لدولة أوروبية مع كندا، اتفاق طويل الأمد. كندا لم تكن يوما تهتم بتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، كانت تصدر أكثر إلى آسيا، لكن الآن بدأت في إنشاء مصافي أو إنشاء خزانات على الساحل الغربي بريتش كولومبيا لتصدير الغاز الأوروبي. كل هذا يعني يعيد ديناميكيات معينة في أسواق الغاز الأوروبية. أيضا بالنسبة للنفط مريم، اليوم ارتفعت بحدود 3% للأسباب ذاتها. مضيق هرمز لا زال مغلق، الإمدادات غير واضح ماذا يصل وكم يصل ومتى سيصل يعني حل هذا الأمر. جولدمان ساكس ذكر اليوم بأنه يعني تراجع الطلب من الصين وأيضا من دول آسيوية وأوروبية، كل هذا يهدد تشكيل لتوقعات أسعار النفط التي ربما ستكون بحدود 90 دولار بالنسبة لخام برانت طيلة هذه السنة. وبالتالي أسعار الطاقة مريم لحد هذه الساعة ما تزال تسعر للمخاطر الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة بشكل عام ومضيق هرمز بشكل خاص.
7: مضيق هرمز في جوهر كل شيء الآن، المحادثات في مساريها بين الولايات المتحدة وإيران، وأيضا عندما توضع شروط إيرانية مرتبطة بمضيق هرمز تكون مرتبطة أيضا بوقف الحرب في لبنان، فهنا يلاحظ بأنه في جوهر كل التعقيدات الموجودة. والتأثير على لبنان على وجه التحديد مع عودة هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي إليه، كيف يمكن أن نقيم أيضا الأضرار الاقتصادية التي يعيشها منذ بداية هذا التصعيد؟
9: صحيح مريم، الاقتصاد اللبناني حتى قبل بداية هذه الحرب كان يعيش حالة من التراجع، حالة من الهشاشة الاقتصادية لأسباب كثيرة. منذ أن تفجرت الأزمة المالية والنقدية في لبنان في سنة 2019 تراجعت بشدة سعر العملة اللبنانية، وأيضا يعني الوضع المالي في الموازنة العامة في لبنان يعني شهدت يعني تعقيدا كبيرا، رغم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وإحدى مفاوضات من أجل الوصول إلى حالة من التمويل. الصدمة الاقتصادية في لبنان مريم الآن امتدت لأبعاد يعني مختلفة. أولا النزوح الجماعي هذا يشكل أيضا عبء كبير جدا على لبنان، انهيار إذا صحت التسمية بالنسبة للقطاع السياحي الذي كان يشكل رافد أساسي بالنسبة للاقتصاد، وأيضا القطاع الزراعي وتدمير كبير جدا في البنية التحتية، كل هذا يشكل عبء كبير جدا على لبنان. التوقعات في بداية هذه السنة كانت تشير بأن النمو الاقتصادي في لبنان سوف ينمو بحدود 4%، إجمالي الناتج المحلي في لبنان كان يتوقع أن ينمو ب4%، لكن بعد هذه الحرب أصبح هناك توقعات بتراجع بانكماش محتمل في الاقتصاد اللبناني بحدود 14% كما يشير معهد التمويل الدولي. كذلك خلال الحرب 2024 نلاحظ هنا الفرق، التمويل الدولي كيف يتحرك في لبنان. خلال الحرب 2024 كان هنالك مساعدات دولية جمعتها الأمم المتحدة تقدر ب 700 مليون دولار، وكانت هنالك يعني أسطول من الرحلات الجوية بحدود 110 رحلة جوية إغاثية من دول مختلفة أغلبها الدول العربية ودول المنطقة توجهت إلى لبنان. لكن خلال هذه الحرب يعني ما وصل إلى لبنان من دعم مالي ومن تمويل هو ضعيف جدا، هنالك فقط حوالي 30 مليون دولار هي إجمالي المساعدات التي تلقاها لبنان خلال أول شهرين من هذه الحرب هنالك فقط 7 رحلات جوية إغاثية إلى لبنان، وكما ذكرت بأن لبنان بحاجة إلى مساعدات طارئة ومساعدات عاجلة. الأمم المتحدة في الشهر الماضي مريم قدمت نداء عاجلا، نداء طوارئ لجمع 308 مليارات دولار لمساعدة لبنان، لكن ما وصل هو شيء بسيط جدا، خصوصا وأن عدد النازحين هو العبء الاجتماعي والعبء الاقتصادي الأكبر على لبنان، يعني يضغط بشدة اجتماعيا ويضغط بشدة اقتصاديا على لبنان في ظل هذه الحرب.
7: حاتم، كل هذه الأرقام نناقشها مع ضيفنا سيد ناصر زين الدين، أو زياد ناصر الدين، الخبير الاقتصادي من بيروت. أهلا بك سيد زياد ناصر الدين. ربما في تقدير لخسائر هذه الحرب، تحدث وزير المالية عن 20 مليار دولار كخسائر، كيف يمكن توزيعها

0: يعني أولا يعني مع استمرار الحرب الخسائر التراكمية في لبنان بدأت منذ العام 2024 إلى العام 2026 وهي مستمرة. قدر البنك الدولي الخسائر في عام 2024 بحدود 11 مليار دولار، بينها 7 مليار دولار خسائر مباشرة على البنى التحتية والأبنية والوحدات السكنية، وثم 4 مليار دولار خسائر على الاقتصاد غير مباشرة. اليوم مع تزايد هذا الرقم، ولا يمكن البناء عليه لأنه هذا الرقم سيزداد طبيعة الحال مع ازدياد العدوان، قد يتخطى 20 مليار دولار بطبيعة الحال. القطاع السياحي تراجع بنسبة 4 مليار دولار، القطاع الزراعي تراجع بنسبة 1.2 مليار دولار، القطاع التجارة بشكل عام هناك تراجع بحدود 5.5 مليار دولار. هناك أيضا محافظة كاملة في جنوب لبنان خرجت من الخدمة وهي تشكل ما يقارب 25 إلى 30% من دورة الاقتصاد في لبنان. هناك انكماش بدأ الكلام عنه أنه قد يعني بين 7 إلى 10%، وقد يتجاوز هذا الرقم في يعني في قريب العاجل. هناك إشكالية كبيرة أيضا في كلفة النزوح التي تتراوح بين 70 إلى 100 مليون دولار يوميا، لأن الرقم كبير بشكل كبير.
1: سيد ناصر،
0: وفي نفس الوقت أن موضوع المرتبط بما يحصل في مضيق هرمز أيضا يأتي بتداعيات كمان إشكالية كبيرة على الاقتصاد اللبناني نظرا لارتفاع أسعار الطاقة، خاصة أن الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد يعتمد على
1: كل هذا الانكماش والتراجع
0: كبير على
1: الاقتصادي
0: داخليا،
1: يقابله تراخي أيضا في الدعم الدولي بتراجع ما بين حرب 2024 وهذه الحرب، كيف يفسر ذلك؟
0: ملفت للنظر اليوم أن التراجع في الواقع الدولي تقريبا هو 90% عن 2024، فبال 2024 كان وصلت نسبة المساعدات إلى 700 مليون دولار، اليوم النسبة لا تصل إلى يعني تقريبا 70 مليون دولار حسب التقرير الذي صدر من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية اللبنانية. هناك تراجع كبير، قد يكون هناك سببين لهذا الموضوع، هناك سبب سياسي واضح وهناك سبب أيضا يرتبط بأنه الواقع الذي يجري في الإقليم. الحرب الموجودة، فهناك يعني واقع دول تأخذ إجراءات معينة، لكن في نفس الوقت يعني هناك حاجة لبنانية ضرورية. أبرز الدول التي يعني استمرت بمساعدة لبنان كانت يعني بشكل واضح هي قطر، التي يعني أرسلت مساعدات عاجلة وتخص بوزارة الصحة، وكان السفير القطري ووزارة الصحة القطرية على نشاط مستمر في هذا الموضوع وتواصل مستمر مع الدولة اللبنانية. هناك إشكالية قد يكون الإشكالية السياسية الداخلية في لبنان، يعني عدم وجود التنسيق المطلوب بين الوزراء لطلب الحاجات اللبنانية.
1: إذن هي إشكالات سياسية بالدرجة الأولى، يعني ربما هذا يدعو إلى أن تقوم الحكومة بمراجعات في الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع هذا الدعم الدولي المتراخي. ما هو التمويل الأساسي الطارئ الذي تحتاجه الدولة اللبنانية الآن؟
0: يعني اليوم الدولة اللبنانية تحتاج إلى تمويل مهم في وزارة الصحة التي تقوم بدور كبير وتتواصل مع جميع السفراء في لبنان من أجل الحصول على تمويل، خاصة فيما يتعلق بتجهيز المستشفيات وحاجة لبنان إلى الأدوية. ومن ثم الموضوع الثاني هو يرتبط بدعم الإنساني للنازحين، لأن هناك حالات صعبة على الواقع النزوح في لبنان وهناك كلفة مرتفعة وأصبحت يعني تستنزف بشكل كبير الأسر اللبنانية. ويعني بالأمس القريب كان هناك تقارير يعني متزايدة عن تراجع يعني القدرة الشرائية، خاصة مع الارتفاع العالمي للأسعار. فإذا هناك حاجيات أساسية ترتبط بالصحة وترتبط بالغذاء بشكل كبير جدا، هو يعني حاجة لبنانية ضرورية. وأعتقد اليوم يعني أن يجب أن يكون هذا المسار من خلال نداء استغاثة دولي للعالم، لأنه ما يجري في لبنان هو يعني من خلال هذه الحرب يعني هناك كارثة إنسانية كبيرة يتعرض لها لبنان بشكل كبير.
1: طيب باختصار، ما هي الحلول لملء هذا الفراغ؟
0: يعني اولا الحلول يجب ان تكون يعني ان تاتي مباشره من الدوله اللبنانيه، الحكومه اللبنانيه يجب ان تنشط بشكل كبير مع كل دول العالم لطلب المساعدات ووضع تسهيلات لتسهيل دخول المساعدات الى لبنان. الواقع اليوم الحرب مؤذية جدا. طيب. الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية يجب أن يكون لها تواصل مستمر مع الدول التي الدول
1: زياد ناصر الدين
0: والدول التي تريد تقديم مساعدات
1: الخبير
0: إلى لبنان
1: الاقتصادي.
0: من أجل إنقاذ الاقتصاد اللبناني أيضا ومن أجل إنقاذ الواقع الاجتماعي في لبنان.
1: شكرا جزيلا لك. شكرا لحاتم غندير وعبد القادر عراضة. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر تطورات، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت. وكان أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع أوامر للجيش بمهاجمة ما وصفه بأهداف إرهابية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي أعقاب ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بأن الضاحية الجنوبية شهدت حركة نزوح. وفي تطورات جنوبا، تكثف القصف على مناطق عدة، كما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء بلدات في أقضية صيدا وجزين والنبطية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض 4 مسيرات وثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل. وفيما أعلن حزب الله تنفيذ استهدافات لتجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان وفي شمال إسرائيل، قال إن المقاومة تخوض معركة استنزاف ضد قوات العدو الموجودة بمنطقة قلعة الشقيف، وإن العدو يجد منذ فجر أمس صعوبة كبيرة في تثبيت قواته بمحيط القلعة. وعلى الجانب الإيراني، نقلت وكالة تسنيم عن مصادر أن فريق التفاوض الإيراني سيوقف المحادثات وتبادل النصوص مع واشنطن بسبب الانتهاكات في لبنان. ومن جانبه، قال وزير الخارجية إن انتهاك وقف إطلاق النار على أي جبهة يعد انتهاكا على جميع الجبهات. في الأثناء، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية نجحت الليلة الماضية في اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين كانا يستهدفان القوات الأمريكية المتمركزة في الكويت. أرحب بشبكة مراسلين من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، مراسل الجزيرة حسان مسعود، من صور جنوبي لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، وهنا في الاستوديو معنا إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، كما ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. والبداية معك حسان، قربنا من الوضع في الضاحية والمشهد هناك بعد هذه الإنذارات الإسرائيلية بالإخلاء.
3: نعم سهام، الضاحية الجنوبية في هذه المرحلة تعيش حالة من القلق والحذر الشديدين نتيجة لتجدد التحذير والتهديد الذي أطلقه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للضاحية الجنوبية قبل دقائق من الآن، والذي حذر كل الضاحية الجنوبية وطالب سكانها بالإخلاء. هذا الأمر يعني أن كل هذه المساحة التي نراها، وهي الممتدة على مساحة 28 كيلو مترا مربعا، هي محطة إخلاء في هذه المرحلة، وهي بالفعل قد شهدت حالات إخلاء من قبل السكان. نسمع الآن أصوات طلقات نارية. هذه الطلقات عادة ما تكون عبارة عن إنذار يجري إعلانه للسكان الذين ما زالوا في داخل الضاحية لدعوتهم للإخلاء، كذلك تجنبا لحالات إطلاق صواريخ أو تنفيذ غارات من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي. إذن هذه المرحلة هي المرحلة الأكثر حساسية، الأكثر حذرا في الضاحية الجنوبية على وقع تكرار هذه التهديدات للضاحية الجنوبية لاحتمال تنفيذ غارات إسرائيلية عليها، وهي التي كانت قد عاشت مرحلة من الهدوء الحذر منذ إعلان وقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضي. عاشت هذه المنطقة حالة من عدم حدوث استهدافات إلا في حالات محدودة، لا سيما ذاك الاستهداف الذي جرى في منطقة الشويفات التي وقعت فيها غارة على شقة سكنية في مبنى سكني في المنطقة، وأدت إلى استشهاد

0: سيدة وطفلين تحديدا نتيجة لهذه الغارة والتي أدت إلى احتراق إحدى الشقق، لكن طيلة الفترة الماضية لم يتم اختراق وقف إطلاق النار في المرحلة الماضية في بيروت أو حتى في الضاحية الجنوبية، لكن هذه المرحلة هي تشير إلى أن احتمال حدوث الغارات بات يتجدد مجددا. المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد أشار إلى أن استهداف الضاحية وما وصفها بأهداف لحزب الله في الضاحية سيكون في حال تجدد وتواصل إطلاق الصواريخ نحو البلدات الإسرائيلية، لكن نحن نعلم أن الضاحية الجنوبية هي غير معنية ومشمولة بأي شكل من أشكال إطلاق الصواريخ، لذا الآن التهديد على الضاحية الجنوبية قد يطال المباني السكنية وكذلك المناطق التي يسكن فيها آلاف المدنيين. بعض هؤلاء كانوا قد عادوا إلى داخل الضاحية خلال الفترة الماضية رغم نزوح معظم أهالي الضاحية، عادوا لفتح متاجرهم لتفقد الأضرار في مبانيهم لتفقد منازلهم ولأخذ احتياجاتهم من الضاحية في الأيام الماضية، لكن موجات من النزوح بالآلاف جرت خلال الساعات الماضية وما زالت جارية حتى هذه اللحظة لخروج المدنيين المتبقين من داخل الضاحية نحو المناطق الأخرى في بيروت وكذلك أيضا في المدن المختلفة والبلدات المختلفة المحيطة بالضاحية الجنوبية. كان هناك أيضا تصريحات على المستوى السياسي تحديدا لرئيس الجمهورية جوزيف عون الذي كان قد أكد أن المسار التفاوضي وإن كان قد يتعرقل وقد يتأخر لكنه هو الحل الوحيد لدى الدولة اللبنانية لوقف إطلاق النار، وأكد بذلك على أن لبنان ماض في هذا المسار التفاوضي والهدف الرئيسي من ذلك وما يحمله الوفد اللبناني، ومن المتوقع أن تجري جولة من المفاوضات يوم غد أيضا في واشنطن بهذا الإطار. ما يحمله بالأساس هو العمل على وقف هذه الحرب ووقف إطلاق النار في لبنان.
1: ابقى معنا حسان جوني. إنذارات بالإخلاء أيضا في بلدات بأقضية صيدا وجزين والنبطية مع استمرار التصعيد الإسرائيلي، قربنا أكثر من مستجدات هذا المشهد.
2: دون أدنى شك سهام المسار التصعيدي هنا في الجنوب اللبناني لا ينفصل عن المشهد في ضاحية بيروت الجنوبية، ويمكن القول أن كل ما يحصل من إنذارات من غارات من تقدم إسرائيلي ميداني يندرج في سياق الضغوط الميدانية والسياسية أيضا التي تمارس على لبنان. وكما بات واضحا هناك تركيز باتجاهين، اتجاه مدينة النبطية والمحور الشرقي بشكل عام، ومدينة النبطية كانت تعرضت لغارات خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى سلسلة من الغارات الأخرى على المناطق المحيطة بها ومن بينها بلدة كفر تبنيت، بالإضافة طبعا إلى محور القضاء مرجعيون لناحية بلدة دبين وتعرضها أيضا لقصف مدفعي وعمليات تفجير في داخلها. وكان حزب الله تحدث عن استهداف جنود إسرائيليين وآليات إسرائيلية في بلدة دبين. المهم أيضا في هذا المحور الشرقي ما تحدث عنه حزب الله في بيان مفصل بشأن مسألة قلعة لشقيف، إذ قال إن الاشتباكات ما تزال مستمرة في محيط تلك القلعة في منطقة يحمر لشقيف، وأن ما حصل خلال يوم أمس وإعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على هذه القلعة كان مجرد صورة من أجل تهدئة المستوطنين في الشمال الإسرائيلي. وقال حزب الله إن قوة إسرائيلية تسللت عند وقت الغروب إلى هذه المنطقة وأن هناك هجمات مستمرة باتجاه القوات الإسرائيلية التي لم تستطع تثبيت وجودها في بلدة يحمر لشقيف وأيضا داخل قلعة لشقيف. المحور الآخر المهم هو المحور الغربي هنا مع سلسلة الغارات التي حصلت أكان على منطقة الحوش وهي قريبة من مدينة سور، هي منطقة سكانية بامتياز، وأكان أيضا باتجاه بلدات ومناطق تقع في قضاء صيدا بموجب الإنذارات التي تحدثت عنها، لأن الإنذارات التي صدرت شملت 7 بلدات تقع في قضاء صيدا، ما يعني توسعة جغرافية، وحصلت هذه الغارات على مجموعة من البلدات. وأيضا حزب الله اليوم انطلاقا من الجنوب اللبناني تحدث عن سلسلة من الاستهدافات أبرزها على قرية شمونة وأيضا على المطلة.
1: شكرا لك جوني، ابقى معنا. الآن نتوجه إليك إلياس لنفهم من الجانب الإسرائيلي ما الذي تخطط له إسرائيل، ما المتوقع بعد ما أصدر نتنياهو وكاتس توجيهات بإخلاء الضاحية تمهيدا لهجمات؟
3: نعم، هو التصعيد بطبيعة الحال وفرض

معادلة جديدة على الأرض إذا كان المقاومة اللبنانية تقصف البلدات الإسرائيلية في شمال إسرائيل، فإن الرد سوف يكون في الضاحية. هذا ما أراد نتنياهو ووزير دفاعه أن يوصلانه هذا الصباح من خلال هذه الرسالة، وهذا ما يريد أيضا الجيش الإسرائيلي في آخر بيان من التحذير فيه، وأصدر الآن إنذارا بإخلاء الضاحية الجنوبية.

0: ويقول بيان الجيش الإسرائيلي إذا وصل حزب الله إطلاق الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية فإن إسرائيل سوف ترد على أهداف في بيروت. بمعنى أن إسرائيل ربما تنتظر الآن أي إطلاق صاروخي على أي مكان في إسرائيل لتنفذ هذا التهديد والوعيد بقصف العاصمة بيروت وتحديدا الضاحية الجنوبية فيها. كان لافتا هذا الصباح أن القرار والإعلان صدر من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه في بيان مشترك، وفي ذلك ربما رسالة سياسية سهام. نتنياهو يريد أن يقول بأنه هو صاحب القرار، وبعكس ما تحاول بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية وربما خصومه أن يقولوا بأن القرار في شن هجمات على بيروت مصادر منه، وأن الجيش الإسرائيلي مكبل بتعليمات وتوجيهات أمريكية، ويريد أن يقول بأن هو صاحب القرار وأن إسرائيل ليست دولة تابعة للإدارة الأمريكية كما يحاول الكثيرون توصيف ذلك. لكن في مقابل كل ذلك سهام، نحن نرى بأن التصعيد لا يأتي فقط من جانب واحد، من جانب إسرائيل. المقاومة اللبنانية صعدت في الساعات الأخيرة أيضا من هجماتها الصاروخية باتجاه مدن وبلدات إسرائيلية لم يطلها القصف الصاروخي منذ أسابيع طويلة. منطقة عكا بالأمس، اليوم كرمئيل في الجليل الأعلى، طبرية وضواحيها، مدينة صفد وضواحيها، كريات شمونة التي عادت لتتعرض ليس فقط لمسيرات انقضاضية إنما أيضا لصواريخ من جانب حزب الله. وعلينا أن نلفت هنا الانتباه سهام إلى أن هذه الإطلاقات الصاروخية ربما تؤكد على قدرات لدى المقاومة اللبنانية ما زالت حاضرة رغم التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان. يعني على سبيل المثال عندما نتحدث عن طبرية، نحن نتحدث عن منطقة تبعد عن أقرب خط للحدود حوالي 35 كيلو مترا، بمعنى أن الإطلاقات الصاروخية التي تتم من على بعد 55 كيلومترا أو 75 كيلومترا، بمعنى أن المقاومة تتمتع بقدرات صاروخية للمدى البعيد. وعندما نتحدث أيضا عن صفد، نحن نتحدث عن مدينة تبعد 14 كيلومترا من أقرب خط حدودي، فإذا الإطلاق ربما يكون من 20 إلى 40 كيلومترا، وكذلك هو الحال في كرمئيل أيضا التي تبعد حوالي 20 كيلومترا من أقرب خط حدودي. إذا قدرة صاروخية بعيدة مدى للمقاومة اللبنانية ما زالت تضرب فيها العمق الإسرائيلي رغم كل التوغلات التي يعلن عنها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. هذا بالإضافة بطبيعة الحال إلى المسيرات الانقضاضية التي سقطت عددا منها هذا اليوم على مقربة من الحدود، وكانت كما يبدو تستهدف تحشدات للجيش الإسرائيلي كما حدث بالأمس في بيت هليل في إصبع الجليل ما أدى إلى إصابة 4 جنود. وأيضا الاستهدافات التي تتم وتستهدف القوات الإسرائيلية المتوغلة في عمق لبنان كما حدث في يحمر قرب قلعة شقيف عندما قتل جندي وأصيب 3 آخرون هذه الليلة في هجوم للمقاومة على حشد عسكري إسرائيلي كان يعمل في تلك المنطقة.
1: ابقى معنا إلياس. عمر، أيضا ما جديد المواقف الإيرانية بخصوص هذه التطورات في لبنان وتأثير ذلك على مسار المفاوضات مع الجانب الأمريكي؟
2: نعم سهام، طهران تجد نفسها ملزمة لمساندة لبنان ومساندة حزب الله، هذا ما قاله المتحدث اسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا اليوم في مؤتمره الصحفي. ونعرف وفق ما قال محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني قبل أسابيع بأن حزب الله دخل المعركة مع إسرائيل مساندة لإيران، لذلك الإيرانيون اليوم يشعرون بالمسؤولية وضرورة مساندة حزب الله. هذا الأمر يحيلنا ربما إلى ما أعلنه مصدر لوكالة أنباء تسنيم قبل قليل بأن إيران سوف تعلق المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوساطة الباكستانية، ستوقف تبادل الرسائل والنصوص نظرا لما وصفه المصدر بانتهاك إسرائيل، انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار مع إيران، لأن وقف إطلاق النار مع إيران الذي أقر في 8 أبريل الماضي كان مشروطا بوقف إطلاق النار أيضا على الجبهة اللبنانية. وإذ يتم انتهاك هذا الأمر في لبنان، ترى طهران الآن نفسها ربما في حل من وقف إطلاق النار هذا، لذلك تتحدث عن أن جبهة جبهة المقاومة، جبهة الجبهة الإيرانية مستعدة ولديها خيارات. تحدث المصدر عن أن إغلاق مضيق هرمز بالكامل، أي منع أي سفينة من العبور سواء كانت سفينة

0: صديقة أو معادية، هذا يعتبر أحد القرارات موجود على الأجندة، إضافة إلى أن إغلاق مضيق باب المندب سوف يكون أيضا على جدول أعمال جبهة المقاومة كما قال المصدر في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وبتحديدا هذه المواقف اليوم تصاعدت هنا في إيران بعد التحذيرات لقصف الضاحية الجنوبية والانذارات بأجل إخلاء تلك المنطقة في جنوب لبنان. هذا الأمر أيضا أكده الرئيس الإيراني مسعود بزكيان اليوم في اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء اليابانية، حيث قال إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان وأن حالة النزوح في تلك المناطق هي أمر مثير للقلق، وإن أمريكا وإسرائيل هما تتحملان التداعيات جراء تلك الأعمال. أيضا القوات المسلحة الإيرانية زادت على ذلك بالقول إن القوات المسلحة لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي، وأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان والتهديدات للضاحية الجنوبية هو أمر لا يطاق بالنسبة للقوات المسلحة الإيرانية. فضلا عن ذلك أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي كان قد غرد في على منصة أكس وكتب عنوان تحذير عاجل، وقال إن هذه العمليات هي انتهاك لوقف إطلاق النار وإن على أمريكا وإسرائيل أن تتحملا المسؤوليات. هناك اعتقاد راسخ هنا في طهران على أن إسرائيل تحاول عرقلة المفاوضات، وهذا ربما ما أثر بالفعل. الآن إيران وهي ينتظر منها أن ترد على آخر نص أمريكي، ربما هي ترد الآن بشكل مختلف. هناك الوساطات مفعلة، ويبدو أن الإيرانيين نقلوا رسالة إلى واشنطن عبر باكستان بضرورة وقف العمليات العسكرية في لبنان، ولا هذا الأمر سوف يهدد المفاوضات برمتها.
1: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. فادي منصور من واشنطن، وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى حدوث اتصالات مكثفة ومباشرة بين نتنياهو وترامب قبل إصدار هذه التهديدات والتعليمات باستهداف الضاحية. أيضا هناك تصريحات لروبيو قربنا أكثر من الرؤية الأمريكية لما يجري في لبنان.
2: ليس هناك أي تأكيد حتى هذه اللحظة من البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لكي يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف بيروت والضاحية الجنوبية تحديدا، لكن الموقف الأمريكي واضح كما نقله يوم أمس مسؤول أمريكي للجزيرة أن الإدارة الأمريكية وعبر وزير الخارجية ماركو روبيو كثفت اتصالاتها خلال الساعات 48 الماضية مع كل من الجانب اللبناني تحديدا رئيس الجمهورية وإسرائيل عبر رئيس الوزراء نتنياهو لطرح مقترح من الواضح أن إسرائيل توافق عليه يقضي بأن يتوقف حزب الله عن استهداف إسرائيل مقابل أن تمتنع إسرائيل عن قصف بيروت. هذه هي المعادلة التي طرحت والتي يقول المسؤول الأمريكي أنها لاقت تأييدا من رئيس الجمهورية، وذلك في سياق التفاوض القائم اليوم ما بين الحكومة اللبنانية وما بين إسرائيل، وذلك عشية انعقاد جولة المفاوضات الرابعة يوم غد هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن بين الطرفين. لكن وفق المسؤول الأمريكي اصطدمت هذه المبادرة الأمريكية بموقف من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وصفه المسؤول الأمريكي بأنه مراوغ ومخيب للأمال. لماذا؟ لأن رئيس مجلس النواب وحليف حزب الله اشترط أن تلزم الولايات المتحدة إسرائيل بوقف إطلاق النار. هو قال أنه يمكنه أن يضمن أن يتوقف حزب الله عن إطلاق النار، ولكن ينبغي على إسرائيل أن تقوم بذلك أولا. سمعنا يوم أمس من رئيس مجلس النواب موقفا يقول فيه أنه يضمن أن يتوقف حزب الله عن وقف إطلاق النار، ولكن تساءل من يضمن توقف إسرائيل، وفي هذا إشارة إلى مسألة الدور الذي تلعبه الإدارة الأمريكية مع الجانب الإسرائيلي. في نهاية المطاف حمل المسؤول الأمريكي حزب الله مسؤولية ما يحصل، وقال إنه لا يتوقع الإدارة الأمريكية لا تتوقع من إسرائيل أن تتلقى الضربات ضد مدنيها وأن تقف مكتوفة اليدين. حمل الحزب هذه المسؤولية وقال إنه يعمل بتوجيهات من إيران التي لديها مصلحة في تصعيد الموقف لكي من ثم تحصل على فضل إنقاذ الموقف بمعنى إيجاد الحل، وفي ذلك إشارة إلى مسألة المفاوضات. في نهاية المطاف المسؤول قال إن الطريقة المثلى لحماية المدنيين بين الطرفين هو وقف شامل لإطلاق النار ووقف حزب الله عمليات إطلاق النار. من الواضح أن الموقف الأمريكي يضع معادلة واضحة بيروت مقابل أي هجمات على الجانب الإسرائيلي، خفض تدريجي للتصعيد وليس مباشر وصولا إلى وقف الأعمال العدائية، بينما تستكمل إسرائيل ما ذأبت على القيام به منذ وقف إطلاق النار الأول بعد حرب عام 2024 وعلى مدى 15 شهرا من قصف وتدمير في لبنان أودى بحياة أكثر من 550 لبنانيا خلال فترة وقف إطلاق النار الأولى.
1: شكرا لك فادي منصور مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. وينضم إلينا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن قبل ذلك نتابع كل هذه التطورات على الخريطة التفاعلية مع الزميلة سلام خضر. ليكي سلام.
3: شكرا سهام. إذا نتابع هذه التطورات العاجلة مع إعلان الجيش الإسرائيلي توجيهه إنذار لسكان ضاحية بيروت الجنوبية وتحدث بنيامين نتنياهو قبل قليل في خبر عاجل بأن الجيش الإسرائيلي سيستمر في العمل وفق ما قال نتنياهو من ضاحية بيروت الجنوبية وصولا إلى صور والمناطق الحدودية مع لبنان. بالفعل هذه المناطق تشهد سواء كانت من نهر الزهراني نزولا إلى المناطق الحدودية وبعض مناطق البقاع هي بالفعل تحت الضربات الإسرائيلية التي لم تتوقف رغم إعلان وقف إطلاق النار قبل أسابيع. لكن الجديد اليوم هو خروج بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يزرائيل كاتس بتهديد ضاحية بيروت الجنوبية، ويقول نتنياهو ووزير دفاعه بأنه من غير المعقول، وأيضا بالزلئيل سموتريتش، من غير المعقول أن تبقى ضاحية بيروت الجنوبية بمنأى عن الاستهدافات بينما تستهدف المناطق الشمالية. ضاحية بيروت الجنوبية هذه أهم الأحياء فيها، بغالبيتها مناطق خالية من السكان نتيجة الضربات الإسرائيلية منذ بدء المواجهة الحالية في نهاية فبراير أو بداية مارس الماضي. ولكن بعض هذه المناطق التي تقع عند التخوم الجغرافية لضاحية بيروت الجنوبية كان السكان قد عادوا إليها. ضاحية بيروت الجنوبية كثيفة سكانيا وكثيفة أيضا من الناحية العمرانية. بعد التهديد الذي أصدره نتنياهو شهدت المنطقة عملية نزوح كثيفة، وقبل قليل الجيش الإسرائيلي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعاد تحذير سكان الضاحية وقال إنه إذا استمر حزب الله بإطلاق الصواريخ باتجاه المناطق الشمالية الجيش سيقوم باستهداف الضاحية الجنوبية. إذن الإنذار يشمل جميع الأحياء في ضاحية بيروت الجنوبية وهي المناطق المحاذية بطبيعة الحال لبيروت الإدارية العاصمة اللبنانية. في المناطق الجنوبية شهدنا اليوم أيضا توسعة لعمليات وإنذارات الإخلاء عند أكثر من منطقة، وصلت هذه الإخلاءات إلى قضاء صيدا. كان هناك إخلاءات لا سيما العقبية وخربة بصل، هذه المناطق تقع جغرافيا ضمن قضاء صيدا، وأيضا هناك مناطق واسعة جدا جنوب نهر الزهراني إضافة إلى مدينة النبطية خاضعة أيضا لإنذارات إسرائيلية والتي أيضا توسعت لتشمل مناطق واسعة في البقاع الغربي. هذه المناطق لم توجه لها الإنذارات للمرة الأولى، ولكن هناك تأكيد اليوم أيضا من قوات الاحتلال بأن هذه المناطق خاضعة للإخلاء في وقت تستمر فيه العمليات القتالية ومحاولات الجيش الإسرائيلي حقيقة للتقدم أكثر وربما تمتين المناطق التي وصل إليها لا سيما في قلعة الشقيف التي وصلها الجيش الإسرائيلي يوم أمس. وصل إلى قلعة الشقيف التي تعد منطقة جغرافية مهمة، هذه صورة أكثر توضح أكثر طبيعة قلعة الشقيف، تقع عند مرتفع جبلي بنحو 700 متر عن سطح البحر وبالتالي يتيح لمن يمسك بهذه المنطقة الإطلال على مستوطنات إصبع الجليل، أيضا مناطق شمال نهر الليطاني وجنوب نهر الزهراني إضافة إلى مناطق واسعة في البقاع. الجيش الإسرائيلي وصل إلى قلعة شقيف اليوم، حزب الله قال إن القلعة لم يكن فيها أي من مقاتليه، ولكنه أيضا سدد ضربات للجيش الإسرائيلي وأوقع قتيل من بين القوات التي دخلت إلى قلعة شقيف وفق البيانات التي ذكرها ووفق الإعلان الإسرائيلي. في هذه الأثناء عادت المستوطنات الشمالية وصولا إلى مدينة حيفا تحت طائلة الاستهداف من قبل حزب الله. حزب الله يقول بأنه يستهدف مناطق يصفها بأنها لديها بنية تحتية عسكرية، لا سيما منطقة الكريوت في شمال حيفا. للمرة الأولى أيضا كان هناك إطلاق صواريخ باتجاه صفد، باتجاه كرمائيل، وطبعا المستوطنات المحاذية تماما للشريط الحدودي، لا سيما لمطل بيت هلال وكريات شمولة، وقعت أيضا تحت الاستهداف من قبل حزب الله. إذن المشهد يشي بمزيد من التصعيد سهام، قد نكون أمام بدء العمليات الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، طالما أن هناك تهديدا واضحا صريحا من المستويين السياسي والعسكري.
1: شكرا لك سلام خضر على كل هذه الإيضاحات، وأجدد الترحيب بضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد جوني، ما الأهداف الحقيقية لإسرائيل في استئناف الضربات للضاحية الجنوبية لبيروت بعد فترة الهدوء النسبي التي شهدتها المنطقة في الأسابيع الماضية؟
4: يعني هناك عدة أهداف دفعت جيش الاحتلال إلى اتخاذ هذا القرار باستهداف الضاحية الجنوبية. طبعا بدأ التصعيد منذ أن قرر الإسرائيلي التوغل في أكثر في جنوب لبنان على محور زوتر قلعة الشقيف واحتلال هذه القلعة، بالإضافة إلى يعني مواصلة التدمير والإنذارات بالإخلاء في جنوب لبنان، العنف الذي استهدف فيه مدينة صور ومدينة النبطية، كل هذا يدخل في إطار التصعيد. هذا ما دفع ربما حزب الله إلى الرد على شمال إسرائيل واستهداف الشمال الإسرائيلي، طبعا بالإضافة إلى توجيه ضربات إلى جيش الاحتلال داخل لبنان. ولكن استهداف الشمال الإسرائيلي هو الذي دفع برأيي الإسرائيلي إلى استهداف الضاحية وطلب الإذن من الرئيس ترامب باستهداف الضاحية، باعتبار أن معادلة الضاحية يجب أن تكون مقابل الشمال الإسرائيلي.
1: وهنا السؤال، لماذا يعني أو ما الذي أدى إلى تغيير هذه المعادلة بحيث أصبحت بيروت في مقابل المطلي عكس الوضع سابقا؟
4: نعم، يعني حقيقة نحن أمام تراجع معادلات إذا صح التعبير. كان سابقا الشمال الإسرائيلي مقابل الجنوب اللبناني، وكانت حيفا مقابل الضاحية.
1: نعم.
4: وقبل ذلك كان الأمر مختلف أيضا أكثر. الآن يحاول جيش الاحتلال تكريس معادلة الشمال الإسرائيلي، يعني منطقة الحدود الشمالية لإسرائيل مقابل الضاحية، هذا ما يريد تكريسه الآن. طبعا حتى الآن حزب الله لا يعني يرفض هذه المعادلة ويواصل استهداف الشمال الإسرائيلي، ولكن الأمور يعني قابلة للتصعيد. التصريح الرئيس نتنياهو اليوم يربط أمن منطقة الشمال باستهداف الضاحية، وبيان الجيش يقول أنه إذا استمر حزب الله باستهداف الشمال الإسرائيلي سنواصل استهداف الضاحية. نتنياهو تحدث عن بيروت أيضا، ولا ندري إذا كان يقصد ببيروت الضاحية أم بيروت العاصمة. بكل الأحوال هذه المعادلة يحاول تكريسها الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية مقابل أمن الشمال الإسرائيلي.
1: طيب ما الذي تبحث عنه إسرائيل في الضاحية، وهي يفترض أنها دمرت معظم المراكز القيادية في الضاحية خلال موجات التصعيد السابقة؟
4: يعني استهداف الضاحية وقرار استهداف الضاحية هو قرار استراتيجي أدخل الضاحية في حسابات المعركة، ليس قرار تكتيكي أو عملياتي. لا يوجد شيء يبحث عنه أو يريد أن يستهدفه، هو استهدف كل ما يريد أن يستهدفه خلال جولات متتالية سابقة.
1: يعني سيضرب البنية التحتية؟
4: لا يوجد بنية تحتية حقيقة لحزب الله لا يعرفها الإسرائيلي سابقا، وكان قد استهدف. إذا كان فعلا يوجد بنية تحتية لم ينتظر الإسرائيلي حتى الآن ليستهدف البنى التحتية لحزب الله.
1: المدنية يعني
4: طبعا هو يريد استهداف. يعني كان الحديث تكرر الحديث على لسان بعض الوزراء الإسرائيليين الذين دعوا إلى تدمير مباني في الضاحية الجنوبية مقابل المسيرات التي يطلقها حزب الله. يعني كان تحدث الوزراء عن هذه المعادلة بالأيام الأخيرة، وبالتالي هو يريد طبعا استهداف مباني مدنية، يريد رفع كلفة الحرب على اللبنانيين، يريد مشهدا من التدمير الكثيف والعنيف في منطقة في قلب يعني الضاحية التي تعني الكثير، لها رمزيتها، وبالتالي المزيد من الضغط لخنق المجتمع اللبناني والبيئة اللبنانية، وهنا استهداف نعم
1: ترسيخ أزمة النزوح بهذا الشكل وتوسيعها.
4: صحيح.
1: وأصلا لبنان يعيش أزمة نزوح خانقة، كيف يخدم أيضا الأهداف الاستراتيجية والعملياتية للجيش الإسرائيلي؟
4: أريد أن أذكر هنا في سياق العمليات العسكرية أيضا، يعني وبعد أن حقق الجيش الإسرائيلي توغلا في منطقة الشقيف ورفع علمه على هذه القلعة التاريخية، ربما برز مشهد من يعني من الضعف في الجهة المقابلة أو حالة من الإحساس بالضعف في الجهة المقابلة، واعتبر جيش الدفاع الإسرائيلي أو جيش الاحتلال طبعا أنه حقق إنجازا وهو يعني يريد تجديد الزخم ومواصلة الزخم في تحقيق إنجازات أكبر وأوسع من خلال الضغط على البيئة اللبنانية. وهنا يعني من المفيد القول أن استهداف الضاحية الجنوبية هي مسألة أبعد من مواجهة حزب الله وبيئة حزب الله. عندما نتحدث عن الضاحية الجنوبية الملاصقة تماما لبيروت، نتحدث عن منطقة قريبة من المطار، قريبة من القصر الجمهوري، وقريبة من يعني مناطق أخرى يسكنها مجموعات متنوعة من اللبنانيين تتأثر طبعا بهذه الهجمات، وبالتالي مسألة استهداف الضاحية تتخطى مسألة استهداف حزب الله وبيئة حزب الله. فإذا كل هذا يهدف إلى المزيد من الضغط على المجتمع اللبناني والدولة اللبنانية أيضا.
1: قام معنا سيد جوني، أرحب بضيوفنا من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت معنا الدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. أهلا بكم. أبدأ معك سيد نعيرات، ونبدأ بدلالة التوقيت. لماذا اختار نتنياهو هذا التوقيت تحديدا للتهديد بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أسابيع من الهدوء النسبي؟
5: أهلا بك سيدتي وبضيوفك. يعني عندما نتكلم عن هذا التوقيت، هذا التوقيت يتحدد ضمن منطقين عند نتنياهو. المنطق الأول وهو دعيني أسميه حالة الضبابية التي ما زالت تراوح في الأفق فيما يتعلق بالاتفاق النووي الأمريكي الإيراني، وبالتالي نتنياهو يريد أن يستغل هذه المساحة للضغط على لبنان ولإمكانية الحصول على موقف أمريكي. وهنا يعني واضح بأنه حتى الأمريكي لديه حالة من التردد في منح نتنياهو هذا الضوء الأخضر الكامل، لذلك هو يلعب في هذه المنطقة الرمادية. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية حقيقة وهي تصعيد حزب الله وضرب سردية نتنياهو. يعني شهدنا في الأيام الثلاث الأخيرة حجم المسيرات، حجم صفارات الإنذار في إسرائيل، وحتى المساحة الجغرافية. يعني البارحة وصلت الصواريخ إلى عكا، يعني كأننا نتكلم أننا أصبحنا على أبواب حيفا. كل 20 دقيقة هناك صفارة إنذار، وبالتالي بات المواطن الإسرائيلي في خوارزمية مهمة، أنه كلما توغل الجيش الإسرائيلي في لبنان أكثر، كلما هو أصبح مهيئ للدخول للملجأ أكثر، وكلما أصبح أمنه مهدد أكثر. حتى عندما ناقش الإعلام الإسرائيلي قضية قلعة شقيف والسيطرة على قلعة شقيف ورمزية ذلك وعلاقة ذلك بالوعي والتاريخ الإسرائيلي، لاحظت أن هناك جدل كبير. ما الذي يعنيه هذا طالما أن مسيرات حزب الله ما زالت تقتل، ما زالت تصل إلى إسرائيل، وما زال التعليم في إسرائيل متوقف، وما زال الشمال الإسرائيلي كله داخل ملاجئ. هذه حرب السردية وحرب الوعي والإدراك باعتقادي أنها مهمة اليوم، وأنها هي التي دفعت نتنياهو بضغط من اليمين. معلوم بأن سموتريتش منذ 10 أيام كان يطالب مقابل كل مسيرة بقصف 10 مباني، حتى أن نتنياهو تهكم عليه وقال له ماذا لو كان هناك 30 مسيرة. طبعا نحن تكلمنا في الآونة الأخيرة عن 60 صاروخ و600 مسيرة، وكل 20 دقيقة صفارة إنذار، 250 مرة البارحة ليلا كانت هناك صفارات إنذار بمعنى شل الحياة تامة داخل الشمال الإسرائيلي. هذا كله جعل نتنياهو يشعر بأن روايته وسرديته وما يريد أن يوصل للمجتمع الإسرائيلي، خاصة في هذا الظرف الحرج بالنسبة له، وهو ظرف الانتخابات وحل الكنيست والمزايدات عليه من كل الجهات، هذا جعله كما قال هو شخصيا إنه أكثر من 10 مرات وصل بترامب مطالبا إياه بأن يمنحه يد طولة لأن يقوم بقصف بيروت. إضافة إلى ذلك وأختم باعتقادي بأن هذا يستغل نتنياهو من أجل الضغط على لبنان الرسمي كذلك في المفاوضة.
1: سيد سلامة، ونحن ما زلنا نتحدث عن التوقيت، ما معنى أن يأتي قرار إسرائيلي كهذا، إخلاء الضاحية تمهيدا لقصفها بعد أيام من الاجتماع الأمني التقني الذي جمع الجانبين برعاية أمريكية، وأيضا قبل يوم من جولة محادثات جديدة بالنسبة للبنان الرسمي؟ يعني ما الذي يعني ذلك بالنسبة للبنان الرسمي؟
6: نعم أكيد، يعني اليوم نشهد أن إسرائيل تغير من استراتيجياتها في الضغط على الجانب اللبناني. فبالقبل كانت تستهدف المقاومين وتستهدف البنية العسكرية لما تسميه يعني أماكن لحزب الله، إما اليوم فهي تقوم بعقاب جماعي وتضع ضغوط على كامل الشعب اللبناني فيما يعني تنتج عن هذه الإخلاءات بالمناطق كثيفة مثل مناطق الضاحية الجنوبية. واليوم هناك أكثر من شخص من بين كل 5 أشخاص في لبنان مهجر، لذلك هذا نوع من الضغط الذي سيكون محملاً للوفد اللبناني الذي يدخل الآن المفاوضات السياسية بعد ما كان هناك مفاوضات أمنية. هلأ أكيد تبين أن هذه المفاوضات الأمنية التي جرت في السابق كانت كلها مفاوضات يعني افتراضية، فيما إذا كانت إسرائيل ستقوم بوقف إطلاق النار وبالتالي ما هي الترتيبات الأمنية. أما في الجانب السياسي فأكيد لبنان سيكون لديه أمور أخرى يطرحها، أولها وقف إطلاق النار، وثانيها عودة النازحين إلى مناطقهم وبالتالي الانسحاب الإسرائيلي وجدولة هذا الانسحاب والضمانات التي يمكن أن تعطيها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها لكي تقوم إسرائيل بهذا الانسحاب، والذي أصبح واضحا من أن إسرائيل اليوم تثبت في وجودها بالمناطق التي احتلتها وتحاول من خلال هذا التصعيد يعني ضرب المفاوضات الموجودة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. لذلك نحن ندخل اليوم هذه المفاوضات والجانب اللبناني لديه الكثير من الأمور التي يريد طرحها على طاولة المفاوضات، وبنفس الوقت لا يملك الكثير من أوراق القوة في هذه المفاوضات، لذلك هو سيكون الطرف الضعيف. ولذلك اليوم أيضا وجدنا أن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يتصل بالرئيس اللبناني ويضع شروط جديدة، يعني لم تكن هذه الشروط هي المطروحة على الطاولة، وهي مشروع يعني وقف إطلاق النار بشكل تدريجي وخطوة مقابل خطوة. وبالتالي يعني الجانب اللبناني اليوم لديه مفهوم لوقف إطلاق النار تطرحه إسرائيل بمعنى أنها توقف ضرب الضاحية فقط، نعم، مقابل أن يوقف حزب الله كل عملياته في وجه إسرائيل. ولذلك يعني بدأنا نفهم نوع جديد من وقف إطلاق النار لم يكن مطروحا في السابق، ولذلك الوفد اللبناني سيكون لديه يعني الكثير من العمل لإعادة يعني تثبيت المفهوم الحقيقي لوقف إطلاق النار.
1: ابقى معنا سيد سلامة. عفوا فقط أعود إلى مراسلنا في فلسطين إلياس كرام، نريد أيضا أن نفهم موقف الجمهور الإسرائيلي من توسيع التصعيد هذا في لبنان، وبما في ذلك طبعا الكلفة كلفة الخسائر والجنود الذين يسقطون كلما استمرت إسرائيل في هذا التصعيد؟
7: هذا السؤال في محله سهام حقيقة، لأنه يطرح في وسائل الإعلام الإسرائيلية ويطرح على صعيد الإسرائيليين تحديدا الذين يقطنون على خط المواجهة في البلدات الإسرائيلية القريبة تحديدا من الحدود. ما يحدث اليوم لا يختلف تماما عن أول أيام الحرب، أي 8 أكتوبر 2023، ربما أسوأ من ذلك. الوضع سيء، هذه البلدات لم تنتعش اقتصاديا، لم تنتعش سياحيا، ونحن نتحدث عن آلاف المنازل حقيقة التي دمرت على طول هذه المواجهة في السنوات الماضية، آلاف المرافق الاقتصادية والعامة التي دمرت، عشرات آلاف الأحراج الطبيعية التي

0: احترقت بفعل هذه المواجهة، المزارع التي دمرت، وهذه البلدات طبعا بمجملها تعتمد على الزراعة وعلى تربية الدواجن. كل هذا، هذه المشاريع تضررت بشكل كبير، مقابل أن الحكومة الإسرائيلية لم توفر من الموازنات لدعم اقتصاد هذه البلدات. والغضب يتفاقم ويتصاعد على اعتبار أن الحكومة الإسرائيلية لا تجد حلا لمواجهة حزب الله، رغم أنها تتقدم الآن في العمق اللبناني، ولكننا في المقابل نرى أن الضربات الصاروخية ما زالت متواصلة، ما زالت تستهدف هذه البلدات، ليس فقط القصف الصاروخي إنما أيضا الاستهداف بالمسيرات الانقضاضية. وكثير من الأصوات التي تسمع من رؤساء البلدات في تلك المنطقة تلوم الحكومة الإسرائيلية كثيرا على أنها لا تفعل ما يجب أن تفعله من أجل وضع حد لهذا الوضع. هم اعتبروا في الأيام الماضية أن أيدي إسرائيل كانت مكبلة ومقيدة ومغلولة من جانب قرارات أمريكية، وأن الإدارة الأمريكية منعت إسرائيل من العمل عسكريا، وكأن إسرائيل أصبحت دولة تابعة لا تملك قرارها. لذلك ربما اليوم الإعلان الذي جاء من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس على استهداف العاصمة بيروت تحديدا الضاحية، هو يأتي في هذا السياق. يعني نتنياهو أراد أن يقول من خلال هذا التصريح بأن القرار هو ملكه هو كرئيس للحكومة الإسرائيلية، وأن لا شيء يكبل يديه ويدي حكومته، وأن هذه الحكومة ماضية في العمل العسكري. لكن في المقابل الواضح سهام أنه رغم كل ما تفعله الآلة الحربية العسكرية الإسرائيلية من دمار وتهجير وتدمير للقرى في جنوب لبنان، لكنها لا تستطيع حتى هذه الساعة من وقف الهجمات الصاروخية المكثفة التي رأينا أنها ما زالت قادرة على بلوغ أهداف في العمق الإسرائيلي، صفد، طبرية، كرمئيل، مشارف حيفا، خليج حيفا بالأمس، وعكا. وبالتالي قدرات صاروخية كبيرة ما زالت لدى المقاومة اللبنانية رغم كل الضغط العسكري الإسرائيلي.
1: ابقى معنا إلياس، وفي نفس الاتجاه سيد جوني، ونحن نتحدث نتابع أخبار عاجلة عن بيانات لحزب الله عن عملياته التي تستهدف الجنود الإسرائيليين في الأراضي اللبنانية وأيضا مناطق داخل إسرائيل. طبعا هذا القرار الإسرائيلي يأتي من أجل منع هجمات حزب الله على الشمال، ولكن حتى الآن كيف ترى رد الحزب على هذه الخطوة الإسرائيلية؟
2: طبعا رد الحزب يؤكد على أن كل الجهود الحربية التي يقوم بها جيش الاحتلال في جنوب لبنان وفي لبنان، ومن ضمنها أيضا استهداف أو الإنذار باستهداف الضاحية، بالإضافة للجهود البرية التي قام بها وصولا إلى قلعة الشقيف، كل هذه الجهود لم تمنع من استهداف الشمال الإسرائيلي. هذا العنوان الأساسي الذي إذا ما استمر استهداف الشمال، إذا ما استمر هذا العمل العسكري، هو يعبر عن فشل الجيش الاحتلال الإسرائيلي يعني بتحقيق هدفه الأساسي منذ العام 2023 سيدة سهام، عندما بدأت الحرب ب23 مع حزب الله في جنوب لبنان. كان هدف الحرب المعلن آنذاك هو عودة السكان، سكان الشمال، وعودة الأمن إلى الشمال. حتى الآن يؤكد حزب الله من خلال هذه الاستهدافات أنه لا إمكانية لهذا الأمن في شمال إسرائيل إلا وفق معادلة معينة، وأن احتلال قلعة الشقيف وكل هذا النطاق الذي يسمى الخط الأصفر، والذي أيضا هذا الخط الأصفر الذي اعتبره رئيس الأركان أنه خط دفاع أمامي من أجل حماية سكان شمال إسرائيل، أيضا لم يؤدي إلى إعادة الأمن إلى هذه المنطقة. فإذا استهداف شمال إسرائيل هو عنوان فشل لجيش الاحتلال وعنوان فشل لسياسة الحكومة الدفاعية، سياسة حكومة إسرائيل طبعا الدفاعية. وبالتالي من هنا نفهم هذا يعني أيضا يدخل في هذا الأمر الرد الذي استهداف الضاحية أو التهديد باستهداف الضاحية سعيا إلى تكريس معادلة جديدة كما كنا نتحدث في السابق.
1: سيد نعيرات، يعني ما وصف بأنه ضوء أخضر أمريكي منح لنتنياهو بعد الاتصالات المكثفة قبيل هذا القرار، يطرح السؤال حول حدود التنسيق بين نتنياهو وترامب. هل يملك نتنياهو حاليا شيك بياض من ترامب، أم هناك سقف ما أمريكي زمني مثلا؟
3: لا أعتقد بأن

0: نتنياهو يمتلك شيك بيض، ولو كان نتنياهو امتلك هذا الشيك لكان قد دمر الضاحية لغاية الآن. ولكن واضح بأنه حتى الأمريكي يستغل الساحة اللبنانية ويستغل إسرائيل من أجل الضغط كذلك على إيران، ومن أجل الضغط على الحكومة اللبنانية أو على الجانب الرسمي اللبناني. لذلك نجد بأنه هذا الضوء نعم هو منح لنتنياهو، ولكن واضح أنه محدود، وواضح أنه يأتي في إطار دعيني أسميه مظلة لإعادة بوصلة التوجهات وللضغط على حزب الله من جهة، وللضغط على الجانب الرسمي اللبناني من جهة أخرى. يعني حقيقة سيدتي، عندما نتابع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، إنجاز التعبير الحديث عنها بأنها تأخذ طابع التفاوض وهي طابع محادثات، هي لا تشكل لي أنا كدارس ومتابع جدا للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أو المفاوضات العربية الإسرائيلية، لم تأتي بجديد، ما زالت منظومة ضمن محددين أساسيين، المحدد الإسرائيلي وهو ما لم يؤخذ بالقوة يؤخذ بمزيد من القوة، وهذا ما يقوم به الجانب الإسرائيلي، والجانب العربي أو الجانب اللبناني دائما يبني فلسفته على قاعدة ما لم يتحقق بتنازل يقدم له تنازل آخر وقربان آخر. وبالتالي نجد بأنه في هذه الجامع بين هاتين المعادلتين هو أن الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي الإسرائيلي دائما
1: يبقى معنا. عفوا سيد نعيرات، فقط دعني أشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إطلاق سفارات الإنذار في رأس النقورة ومحيطها إثر إطلاق صواريخ ومسيرات. إذن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تتحدث عن إطلاق سفارات الإنذار في رأس النقورة ومحيطها إثر إطلاق صواريخ ومسيرات. دكتور سلامة، هل ترى أن لبنان يتحول إلى ورقة في يد الأمريكيين في التفاوض مع إيران، بعدما كانوا مع الإسرائيليين يصرون على فصل هذه الجبهة عن مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، وكانوا يتهمون إيران بأنها من يدخل ورقة لبنان في التصعيد والتفاوض؟
2: أكيد، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحاول استعمال كل الأوراق التي بيدها للضغط على إيران، وأكيد هو أن لبنان وحزب الله بشكل خاص بغاية الأهمية الاستراتيجية لإيران. واليوم ما تقوم به إسرائيل من هجمات وضرب لبيئة حزب الله وكل لبنان حتى يشكل إحراجاً لإيران، وخاصة أن هذه الجبهة اشتعلت دعماً لإيران، والكثير من اللبنانيين لام حزب الله لأنه فتح هذه الجبهة، وهو يعرف مسبقاً ما قد يمكن أن يكون من نتائج على لبنان من خلال يعني الرد الإسرائيلي. لذلك إذا يعني دخلت إيران في تفاوض مع أمريكا وأسقطت الورقة اللبنانية، تكون يعني قد أسقطت جزء من يعني بعدها الإقليمي، وخاصة في دعم حلفائها في المنطقة. هذا يكون فعلا هو أحد الأشكال بقطع الأوصال للنظام الإيراني، وخاصة نظام المرشد ونظام الحرس الثوري الذي وجد في هذه المنطقة وأعطى إيران قوة ودعم إقليمي. فالتخلي عن حزب الله والتخلي عن ما يحدث لحزب الله ولبيئته المقاومة الداعمة لإيران يكون يعني فعلا مهين لإيران في حال أنها فصلت المسارات. فلا بد للمسار اللبناني أن يكون مسار متوازي مع المسار الإيراني الأمريكي، فيكون يعني إذا كان هناك حل سيكون يجب أن يشمل هذا الحل لبنان. هلا يعني تخفيض من حدة الصراع في المنطقة وخاصة في لبنان يمكن أن يأتي من خلال أيضا ما يسميه إدارة النزاع، فممكن أن نخفف من حدة الصراع في لبنان بالنسبة للإيراني، ونقوم بنوع

0: من التوافق على مضيق هرمز مثلا، وفيما بعد يعني تكون هذه سكة في
1: نعم.
0: الحماية لحزب الله وللدور الإيراني في لبنان، لأن إيران تعتبر أن هذا الدور
1: ابقى
0: في غاية
1: معنا
0: الاستراتيجية
1: دكتور سلامة، عفوا،
0: ومن الصعب التنازل عنه. نعم، تفضل.
1: أشير إلى هذا الخبر العاجل عن الجيش الإسرائيلي، يقول اعتراض صاروخ في سماء كريات شمونة وسقوط اثنين آخرين قرب القوات الإسرائيلية بجنوب لبنان. وهنا أتوجه إليك سيد جوني لقراءة في دلالات هذه التطورات أيضا.
2: استمرار باستهداف الشمال الإسرائيلي، عدم الرضوخ للتهديدات الإسرائيلية باستهداف الضاحية، قرار من حزب الله بمواصلة استهداف الشمال الإسرائيلي، واعتبار هدف استهداف شمال إسرائيل هدف استراتيجي يجب الحفاظ عليه في هذه المعادلة التي يحاول الإسرائيلي إلغائها إذا صح التعبير، أو منعها، يعني تقييد حزب الله من هذه العمليات. يعتبر حزب الله أن مواصلة استهداف الشمال الإسرائيلي هو العمل الميداني الذي يمكن أن يردع إسرائيل، يعني أو يلزمه على العودة إلى ما قبل هذا التصعيد الذي حصل في اليومين الأخيرين. وبالتالي نحن الآن أمام ربما بالمقابل استهداف للضاحية، كما هدد نتنياهو وكيتس الآن، أنه عندما قال أن إذا استمر حزب الله باستهداف الشمال سيتم استهداف الضاحية، هكذا أعلنوا.
1: ولكن هنا ما الرسالة من حزب الله؟ بمعنى نعلم أهمية الضاحية الجنوبية بالنسبة لحزب الله وما قد يقدم عليه الجيش الإسرائيلي هناك مع هذا الضوء الأخضر الأمريكي كما يوصف، ما الرسالة التي يقدمها حزب الله من خلال استمرار استهداف مناطق الشمال؟
2: يعني حزب الله يريد أن يعيد المعادلة إلى القواعد الأولى للاشتباك إذا صح التعبير، بأن يعني هذا التدمير والاستهداف في جنوب لبنان يجب أن يقابله استهداف في شمال إسرائيل، وليس المسألة مسألة الضاحية. وهنا يعني من المفيد القول أن الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة استطاع، عندما فسر وقف إطلاق النار الذي أقر في واشنطن، فسره بأنه ضبط لنطاق إطلاق النار في الجنوب اللبناني وليس وقفا كاملا، وبالتالي يعتبر الإسرائيلي أن وقف إطلاق النار هو استمرار إطلاق النار في جنوب لبنان، فإذا نقل الحرب إلى جنوب لبنان، ويعني واستثنى الشمال الإسرائيلي من الحرب عندما يعني كرس معادلة تحييد الضاحية وبيروت مقابل تحييد الشمال الإسرائيلي، وبالتالي الحرب في الأسبوع الأخير باتت تقوم فقط في جنوب لبنان، وبكل الأحوال يعني يدفع الجنوب الأثمان والفاتورة من خلال الهدم المستمر والتدمير والقتل ومن ثم مؤخرا التوغل. فإذا هذه المعادلة التي رست مؤخرا لم يقبلها حزب الله، لم يقبل استثناء الشمال الإسرائيلي، لأن هذه الورقة مهمة على المستوى الميداني، لذلك أعاد استهداف الشمال، ما أدى الآن إلى إدخال الضاحية في هذه
1: وأيضا استمرار الهجمات على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. هنا في هذا الخبر العاجل، القناة 14 الإسرائيلية تشير إلى سقوط صاروخين قرب قواتنا في جنوب لبنان دون إصابات. هذا أيضا يطرح السؤال حول كل ما قامت به القوات الإسرائيلية حتى الآن لمنع وصول الصواريخ والمسيرات، مع ذلك تستمر
2: تماما. هذا الموضوع يتعلق بالوجود الإسرائيلي في الداخل اللبناني، وهنا يستنتج أن المزيد من التوغل الإسرائيلي في لبنان هذا يعني المزيد من الانكشاف والمزيد من التعرض. هذا ما يحصل من خلال استهداف محيط قلعة أرنون الشقيف التي احتلها بالأمس، وبالتالي هذا الاحتلال الذي يعني تباهى به الإسرائيلي هو بالفعل أضاف مساحة من الأهداف لحزب الله ليستهدف يعني جنود الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة التي توغل وتوسع فيها.
1: شكرا لك حسن جوني العميد الخبير العسكري والاستراتيجي، وأشكر أيضا ضيفنا من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كما أشكر ضيفنا من بيروت الدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، كما أشكر أيضا مراسلنا في فلسطين إلياس كرام. الآن أرحب بضيفتنا من بيروت الدكتورة رشا أبي حيدر الأكاديمية والباحثة في شؤون النزوح. أهلا بك سيدي.

0: أبي حيدر، إذن هذا الإنذار الإسرائيلي بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت في وقت يعيش فيه لبنان أصلا أزمة نزوح خانقة، ما الذي يعنيه؟
1: نعم، في الواقع نحن أمام كارثة إنسانية حقيقية وكبيرة جدا وخطيرة، تكاد تكون هي الأخطر في تاريخ التهجير القسري في الحرب ما بين لبنان وإسرائيل، لجهة العدد الكبير الهائل من النازحين اللبنانيين. واليوم الضاحية تضم حوالي، بحسب الإحصاءات غير الرسمية، تضم حوالي 700 ألف فرد. وبالتالي عندما حصل الاتفاق الهدنة الأول وعاد حوالي 150 ما بين 150 و 200 ألف إلى الضاحية الجنوبية، ولكن اليوم الإخلاء طلب من قبل العدو الإسرائيلي الإخلاء جدا كبير، وهو كلفته جدا كبيرة وعبء ليس فقط على طبعا حزب الله كما أشار إليه ضيوفك، وإنما أيضا على الدولة اللبنانية، خصوصا أننا نعيش في أزمة اقتصادية جدا صعبة، والأمر يتطلب خطة طارئة ومساعدة دولية عاجلة، خصوصا أن قرى كبيرة وواسعة في جنوب لبنان لن يتمكن من العودة إليها أهلها، ونحن نتحدث عن مئات الآلاف الذين لم يتمكنوا من العودة إلى جنوب لبنان، خصوصا بأن قوات الجيش الإسرائيلية تخطت الخط الأصفر الذي رسمته سابقا والذي كان عبارة عن 100 بلدة، ونحن رأينا بالأمس أنهم وصلوا إلى قلعة أشقيف، وبالتالي كرة النبطية وصور ودير الزهراني هي جميعها في خطر. لذلك نحن نتحدث اليوم عن حوالي 900 ألف نازح لبناني لا يتوزعون على مختلف الأراضي اللبنانية للأسف، لأننا نحن نعلم بأن هناك تشنجات وتجاذبات سياسية، بل يتمركزون في أماكن معينة في لبنان. ضف إلى ذلك لا يوجد مراكز إيواء إضافية، لم تتخطى مراكز الإيواء من قبل الدولة اللبنانية أكثر من 630 مركز، وبالتالي نحن بحاجة ماسة وطارئة إلى إضافة عدد مراكز الإيواء، خصوصا بأننا نحن نتحدث اليوم عن نزوح طويل الأمد، وبالتالي العودة طويلة جدا لمدة سنوات وليس لمدة أيام وأشهر. لذلك قلت لك بأن هذا النزوح هو الأخطر في تاريخ الصراع اللبناني الإسرائيلي، لجهة مدة النزوح وإطالة مدى العودة، أمد العودة.
0: وهذا يرتبط بأزمات تتعلق بالصحة، بالتعليم، بالأمن، يعني كل هذا، ما إمكانات الدولة اللبنانية في التعامل معه؟ هل توجد خطة ما، خصوصا أن هناك أصلا نازحين من موجات التصعيد السابقة؟
1: نعم، نحن نتحدث اليوم عن النزوح السادس إذا أردنا القول، خصوصا أن الأزمة مستمرة منذ العام 2024 لغاية اليوم، وبالتأكيد هناك الآلاف من لم يتمكنوا من العودة بعد العام 2024. ضف إلى ذلك العدد الآن، طبعا الحكومة اللبنانية هناك إمكانات جدا محدودة، كما ذكرت لك هناك وضع اقتصادي جدا صعب، كما أنه سبق وشاهدنا مساعدات في الحروب السابقة للبنان، ولكن الوضع اليوم تغير، لم تأتي المساعدات اللازمة والضرورية بالشكل المطلوب وبالحاجة التي نحن إليها، خصوصا مقارنة بالعدد الكبير للنازحين. لذلك لناحية التعليم هناك أزمة، خصوصا أن هناك نازحين لا يزالون في المدارس، ونحن مقبلين في شهر أيلول على عام دراسي جديد، ولا يوجد أي خطة لغاية اليوم طبعا لجهة الصحة وغيرها. لذلك الوضع جدا خطير، وأعتقد أننا نحن بحاجة لمساعدة دولية عاجلة جدا.
0: وما تفسيرك لتراجع المساعدات الدولية باختصار؟
1: طبعا الوضع الإقليمي ساهم في التأثير على مجريات المساعدات، خصوصا أننا شهدنا الحرب ما بين إيران والضربات التي ساهمت في تقليص الطائرات عندما أغلقت المطارات الجوية. إذا أردنا أن نقارن، في العام 2024 أتت أكثر من 100 طائرة إضافة إلى البواخر التي حملت المساعدات.
0: دكتورة رشا أبي حيدر من بيروت، شكرا جزيلا لك. رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل.

0: تصل في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت. يأتي ذلك بعد ساعات من إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع أوامر للجيش بمهاجمة ما وصفها بأهداف إرهابية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي أعقاب ذلك أفاد مراسلنا بأن الضاحية الجنوبية شهدت حركة نزوح. وفي تطورات جنوبا تكثف القصف على مناطق عدة، كما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء بلدات في أقضية صيدا وجزين والنبطية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض 4 مسيرات وثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل. وقال حزب الله إنه استهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان وفي شمالي إسرائيل، مضيفا أن المقاومة تخوض معركة استنزاف ضد قوات العدو الموجودة بمنطقة قلعة الشقيف، وأن العدو يجد منذ فجر أمس صعوبة كبيرة في تثبيت قواته بمحيط القلعة. معنا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مراسل الجزيرة حسان مسعود، ومعنا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما. أبدأ معك حسان، وجديد المشهد في الضاحية بعد هذا الإنذار بإخلائها.
1: نعم، ما زال المشهد في الضاحية يسوده الحذر وكذلك أيضا حالات وعمليات النزوح المتواصلة والمتسارعة أيضا في هذه الأثناء. وأيضا ما نسمعه بين الحين والآخر هو إطلاق نار كذلك في داخل الضاحية، وذلك في إطار الإنذارات والتحذير عادة ما تكون للسكان من بقي منهم للخروج من الضاحية نتيجة لهذا الإنذار الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي. سنتحرك بالكاميرا الآن لمشاهدة المشهد خلفنا، هذه المباني السكنية التي عادة ما كانت تحتوي على حوالي 1 مليون نسمة عدد سكان الضاحية قبل أن تبدأ الحرب والتطورات الميدانية التي انطلقت في 8 أكتوبر من عام 2023 وتطورت في عام 2024 وزادت حدتها في هذا العام قبل أن نصل إلى وقف إطلاق النار في مساحة لا تتجاوز 28 كيلومترا تحديدا في أحياء 5 جنوبية بيروت. هذه المنطقة المكتظة عادة بالسكان الآن هي يجري إخلاؤها بشكل كامل من سكانها نتيجة لإنذار جيش الاحتلال الإسرائيلي. ليس مساحة محددة منها ولا مبنى محددا منها، إنما كامل هذه البقعة والرقعة الجغرافية التي نشاهدها في هذه الأثناء وهي مبان سكنية. هذه المباني كان قد تعرض عدد كبير منها للدمار والأضرار نتيجة للغارات الماضية، لكنها الآن أيضا هي تعيش هذه الحالة من الترقب في ظل تحليق مكثف كان طيلة هذا اليوم منذ الصباح للمسيرات، مسيرات الاستطلاع الإسرائيلية فوقها وعلى ارتفاعات منخفضة. في الحقيقة في هذه اللحظات تحديدا نحن نلاحظ تراجعا في وجود المسيرات الإسرائيلية في سماء الضاحية الجنوبية مقارنة بما كان عليه الحال قبل ساعتين من الآن، لكن حالة الحيطة والحذر في هذه الأثناء سواء كان في داخل الضاحية أو حتى في المناطق المحيطة بها ما زالت مستمرة، فيما أيضا حالات النزوح متواصلة والعمل على تأمين أماكن للنازحين الذين خرجوا بالآلاف من الضاحية خلال هذا اليوم أيضا ما زالت مستمرة على في الوقت الذي أيضا تشهد فيه المستشفيات وكذلك فرق الإسعاف المختلفة في هذه المرحلة أيضا حالة من الاستنفار للعمل على التعامل مع أي حالة من حالات الطوارئ التي يمكن أن تحدث في حال نفذ الجيش الإسرائيلي هذه التهديدات باستهداف الضاحية مجددا. المرحلة التي نعيشها الآن هي مرحلة من الترقب والحذر الشديد، وفي ذات الوقت أيضا هناك مساعٍ تجري على المستوى السياسي لمحاولة عدم الوصول إلى هذه المرحلة من التصعيد ومن خرق وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه في 16 من شهر أبريل الماضي. كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد صرح بحديثه عن المفاوضات تحديدا، والتي من المرتقب أن تجري جولة أخرى يوم غد كذلك بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية للعمل على وقف إطلاق النار. وأكد أن هذا المسار هو المسار الذي تنتهجه الدولة في هذه المرحلة للوصول لوقف الحرب ووقف إطلاق النار، وأن هذا المسار هو الأقل كلفة بالنسبة للدولة اللبنانية وهو الخيار المتاح، وأن لبنان يسعى عبر هذا المسار لوقف الحرب ووقف إطلاق النار بشكل رئيسي. وهو أيضا هذا التطور الذي نراه الآن ونتابعه، سواء كان هذا الإنذار للضاحية أو التطورات التي تجري في الجنوب، هي تأتي أيضا ولتشكل ضغطا حقيقيا على المجتمع اللبناني من جهة، وكذلك أيضا على الدولة اللبنانية ورئاسة الجمهورية وكذلك رئاسة الحكومة في ظل هذا الواقع الحالي. أيضا كان هناك تصريحات لرئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، الذي كان قد أكد كذلك أن لبنان سيطالب بالقيام بإجراءات واتخاذ إجراءات لتقديم الدعم للنازحين تحديدا في ظل ضعف الإمكانات لدى الدولة في هذه المرحلة أيضا للتعامل مع هذا الكم الكبير وهذا العدد الكبير والمساحة الواسعة من النزوح في لبنان في ظل الإنذارات الإسرائيلية التي لم تعد فقط تشمل الجنوب وتحديدا جنوبي الزهراني، إنما أيضا كل هذه المساحة التي تحدثنا عنها من الضاحية الجنوبية لبيروت.
0: إلياس كرام، ونحن نتحدث العديد من الأخبار تارد عن الجيش الإسرائيلي وعن الجبهة الداخلية أيضا، قربنا أكثر من ماذا يجري؟
2: نعم، ربما نبدأ من آخر صافرات الإنذار التي دوت في منطقة رأس الناقورة قبل دقائق معدودة. والجيش الإسرائيلي في بيان قبل قليل أشار إلى أن مسيرة انقضاضية انفجرت في موقع قريب من رأس الناقورة في القطاع الغربي للحدود الإسرائيلية اللبنانية دون أن توقع إصابات بشرية. الواضح سهام أن المستهدف في هذه المنطقة هو تحديدا معسكر الجيش الإسرائيلي الذي يشرف على مساحات واسعة من جنوب لبنان تحديدا في القطاع الغربي، وبالإمكان من داخله مشاهدة مدينة سور، كما أنه يشرف من الجهة الجنوبية على مناطق واسعة في إسرائيل من نهرية مرورا بعكا وخليج حيفا ومدينة حيفا، وبالتالي هو مستهدف بهذه المسيرات الانقضاضية على مدى الأسابيع الماضية. وسبق أن أصيب جنود إسرائيليون كانوا يعملون في محيط هذا المعسكر، ويبدو أنه كان هدفا قبل قليل أيضا للمقاومة اللبنانية، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي يتوغل في عمق لبنان ويواصل عملياته العسكرية، لكن هذا لا يمنع بالضرورة استمرار المقاومة اللبنانية في إطلاق هذه المسيرات وإصابة المعسكرات الإسرائيلية على الحدود وإصابة العمق الإسرائيلي. وسهام علينا أن نفهم أن هذه المعسكرات الإسرائيلية على الحدود هي تحولت إلى مواقع استراتيجية هامة ولوجستية لإمدادات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، كما في معسكر بيرانيت وغيرها من المعسكرات الإسرائيلية التي استهدفت على مدى الأسابيع القليلة الماضية بالمسيرات الانقضاضية، والتي أوقعت أيضا قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. إذن هذه المسيرة في منطقة رأس الناقورة، قبل ساعة تقريبا أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط مسيرة أخرى في منطقة المطلة، كما أعلن عن اعتراض صاروخ واحد في سماء كريات شمونة، بينما قال إن صاروخين آخرين سقطا في على مقربة من الجنود الإسرائيليين الذين يعملون في تلك المنطقة، لكن في جنوب لبنان أي داخل الأراضي اللبنانية.
0: لم يحدد المنطقة،
2: هي واضح بأنها في جنوب لبنان قبالة كريات شمون، في تلك المناطق التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي ويتوغل منها باتجاه القطاع الشرقي، وهي تلك القوات التي تصل إلى الخيام وإلى النبطية وإلى زوتر، وهذه المناطق التي تشهد المعارك القوية في الساعات الأخيرة. كما كان أعلن قبل ذلك سهام عن أنه اعترض في سماء مدينة كرمئيل 3 صواريخ أطلقت من لبنان. علينا أن نشير هنا سهام إلى أن هذه الإطلاقات الصاروخية تظهر إلى حد كبير أن المقاومة اللبنانية ما زالت تتمتع بقدرة صاروخية كبيرة. ذلك أننا نتحدث أولا عن أن الجيش الإسرائيلي توغل في جنوب لبنان على الأقل 10 كيلومترات وربما أكثر في بعض المواقع، ويفترض أنه أبعد مقاتلي حزب الله عن هذه المناطق 10 كيلومترات أو

20 كيلومترا آخر، بمعنى أن الإطلاقات الصاروخية أصبحت من مديات أبعد. يعني عندما نتحدث عن طبرية نتحدث عن 35 كيلومترا عن أقرب نقطة عن الحدود مع لبنان. هذا يعني أن الإطلاق الصاروخي على الأقل تم من 55 كيلومترا أو 75 كيلومترا، وصفد التي تبعد 14 كيلومترا عن الحدود، يعني الإطلاق ربما يكون من 20 إلى 40.

0: بالإشارة إليها أنه رغم تقدم الجيش الإسرائيلي هنالك مناطق ما زالت المقاومة قادرة على أن تعمل منها وعلى أن تستهدف هذه المواقع في داخل إسرائيل. إذن نحن أمام هذا التطور. المقاومة اللبنانية في اليومين الماضيين على الأقل صاعدت أيضا من ضرباتها التي كانت اقتصرت في الأسابيع الماضية فقط على المسيرات الانقضاضية التي استهدفت تحديدا معسكرات الجيش على الحدود أو القوات الإسرائيلية المحتلة في جنوب لبنان، لتطال الآن العمق الإسرائيلي.
1: وكيف التفاعل؟
0: لأول مرة منذ أسابيع طبرية، لأول مرة منذ أسابيع صفد، أيضا عكا وخليج حيفا. إذن كل هذه المدن الإسرائيلية الهامة في شمال إسرائيل أصبحت الآن أيضا عرضة لهذه الإطلاقات الصاروخية مع تصعيد إسرائيل لضرباتها.
1: وهنا السؤال، كيف التفاعل مثلا من وسائل الإعلام مع استمرار الضربات من حزب الله رغم هذا التهديد بقصف الضاحية والإنذار بإخلائها؟ وهل كانت هناك توقعات بالفعل بأن تتوقف ضربات حزب الله على الشمال بعد اتخاذ هذا القرار؟
0: هذا ما كان الإسرائيليون يمنون به النفس حقيقة، لكن عليك أن تعلمي سهام أنه منذ مارس الماضي عندما دخلت المقاومة اللبنانية على خط المواجهة بعد الحرب على إيران، سكان البلدات الشمالية وكذلك رؤساء البلديات تفاجؤوا من حجم القوة العسكرية التي ما زالت المقاومة اللبنانية تتمتع بها. لحد ذهبوا إلى اتهام نتنياهو بالكذب والافتراء وأنه باع سكان الشمال أوهاما عن إبعاد حزب الله عن الشريط الحدودي، عن ضرب قدرته الصاروخية وقدرته على المقاومة ومواجهة الجيش الإسرائيلي. وحزب الله يثبت منذ مارس الماضي على أنه ندا قويا للجيش الإسرائيلي في استهداف معسكراته بدقة، في استهداف المنظومات الدفاعية القبة الحديدية، في استهداف المنظومات اللوجستية والرادارية التي يحاول أن يعمي فيها أعين الجيش الإسرائيلي عن العمليات العسكرية المختلفة وعمليات الرصد. لذلك هنالك حالة من التململ والغضب الشديد في أوساط الإسرائيليين في شمال إسرائيل في البلدات الحدودية تحديدا التي تعلقت فيها أو علقت فيها الدراسة في الأيام الماضية وأصبحت تعيش حالة طوارئ وكأن الحرب قد بدأت للتو وكأننا في 8 أكتوبر عام 2023 أي اليوم الأول لاندلاع المواجهة على الحدود مع لبنان. وبالتالي إسرائيل قالت بأنها ذاهبة في هذه العملية العسكرية، وهذا ما يحاول أن يروج له بنيامين نتنياهو، ذاهب إلى هذه العملية العسكرية في تعميق العملية في جنوب لبنان لإنشاء حزام أمني. ماذا كان هدفه؟ كان هدفه حماية البلدات الإسرائيلية على الشمال. هل تحقق ذلك؟ لم يتحقق. حتى عندما اجتاز الليطاني على العكس رأينا أن التصعيد قوبل بتصعيد أكثر وكأن هنالك عجز إسرائيلي على ضرب قدرات المقاومة الصاروخية وقدرتها على مقاومة الجيش الإسرائيلي، سواء في استهداف في قواته على الأرض في ميدان المعركة في جنوب لبنان أو في استهداف ثكناته ومعسكراته على الحدود الإسرائيلية اللبنانية التي كما قلنا هي أصبحت الآن مراكز لوجستية متأخرة لإسناد القوات الإسرائيلية المتوغلة في عمق الجنوب اللبناني. لذلك هنالك حالة من السخط الشديد وربما أيضا عدم الثقة من جانب الإسرائيليين ومن جانب رؤساء البلدات الإسرائيلية في ما تقوله الحكومة الإسرائيلية وتعبر عنه من نوايا في إبعاد مخاطر حزب الله وإبعاد الخطر الصاروخي وخطر المسيرات الانقضاضية عن هذه البلدات. وعلينا أن نشير هنا سهام إلى أن هذه البلدات لم تنتعش لا اقتصاديا ولا سياحيا ولا زراعيا منذ 8 أكتوبر. البلدات هذه أخليت كلها وعاد السكان، لكن الميزانية هم يشتكون من قلة الميزانيات. نتحدث عن آلاف المنازل، وهذه أرقام إسرائيلية، آلاف المنازل التي دمرت دمارا كاملا أو شبه كامل في البلدات الحدودية، بلدات الخط الأمامي الإسرائيلية تحديدا. نتحدث عن مرافق اقتصادية دمرت، مراكز سياحية توقفت، مزارع دمرت، الزراعة تراجعت إلى حد كبير، وهذه طبعا القرى تعتمد بالأساس على الزراعة وعلى السياحة.
1: ابقى معنا الآن نتابع هذه الصور التي نشرها حزب الله وقال إنها لاستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلية هامفي في محيط قلعة شقيف جنوبية لبنان.

0: وأنتقل إلى مراسلتنا من القضاء مرجعيون كارمن جوخادار. كارمن، بتزامن مع كل هذه التطورات، ما الذي ترصدونه أنتم في الميدان؟
1: ما نرصده استمرار للغارات الإسرائيلية التي لا تتوقف على الجنوب، كان آخرها غارات على مدينة صور على مقربة من مستشفى جبل عامل، ويوم أمس كانت هناك أيضا غارات على مقربة من مستشفى حرام. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغير مرارا وتكرارا على مقربة من المستشفيات وفي تخوم المستشفيات في جنوب لبنان. نذكر جيدا ما حصل قرب مستشفى تبنين وأيضا قرب مستشفى النجدة الشعبية في النبطية، وهذا مثار شجب على المستوى الرسمي اللبناني خاصة من وزارة الصحة اللبنانية التي ترى في كل هذه الاستهدافات معطوفة على استهداف الأطقم الإسعافية والطبية جرائم حرب. ولكن في الميدان أيضا في هذه الأثناء هناك قصف مدفعي. إذن نحن إزاء، وخاصة حين نتحدث عن القطاع الشرقي من جنوب لبنان، نحن إزاء تكثيف للعمليات في هذا القطاع، هو العنوان الأساسي بالنسبة لعمليات حزب الله. ما رصدناه قبل دقائق إطلاق قذائف مدفعية وصواريخ باتجاه بلدة دبين، هذه البلدة المقابلة لنا والمتاخمة لموقع تواجدنا. هذه البلدة ذكرت في أكثر من بيان لحزب الله تحدث فيها عن استهداف تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل هذه البلدة. خلال النهار أيضا رصدنا تحرك دبابات ميركافا داخل بلدة دبين، قامت بقصف وإطلاق القذائف باتجاه بلدة بلاط المتاخمة لها والتي تسعى إلى الوصول إليها مصحوبة بقصف مدفعي. أيضا في بيانات حزب الله الكثير من التفاصيل المرتبطة ليس فقط بالاستهدافات أكان في الطيبة ودبين وغيرها من البلدات، أكان موقع العباد في حولة وغيرها من الاستهدافات داخل الأراضي اللبنانية للآليات وتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي ومن بينها يحمر شقيف. ولكن هذه الاستهدافات وصلت إلى العمق الإسرائيلي، ولكن قبل ذلك لابد من الوقوف عند بيان حزب الله المرتبط بإعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى قلعة شقيف. بيان حزب الله يقول إن هذه القوات توغلت من طريق فرعي، التقطت الصور وهي تتموضع في أسفل هذه القلعة ولم تستطع الوصول إليها، وقال إن مقاتليه يخوضون حرب استنزاف بحق هذه القوات ويستهدفونها في كل المواضع التي تحاول التوغل باتجاهها. في هذا البيان يؤكد الحزب أيضا أن لا وجود عسكري داخل هذه القلعة التاريخية. أيضا لابد من الوقوف عند جزئية الصواريخ والعمليات التي تطلق باتجاه العمق الإسرائيلي. نتحدث عن كريات شمونة في أكثر من بيان، حزب الله يقول إنه يستهدف المستوطنة ويستهدف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي فيها وأيضا في مستوطنة المطل المقابلتين للقطاع الشرقي من جنوب لبنان. أهمية هذه الاستهدافات أنها تشكل ضربا لخطوط الإسناد والإمداد اللوجستي بالنسبة للقوات المتوغلة والتي تعمل بكثافة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. هنا أيضا لابد من الوقوف عند هذه الجزئية التي تحدث عنها الياس المرتبطة بقصف بنى تحتية في محيط بحيرة طبرية في الساعات 24.

0: 20 الماضية نشهد كثافة نارية لناحية الإطلاقات الصاروخية خلال هذا النهار. أيضا كانت هناك دفعات صاروخية أطلقت باتجاه الجليل الأعلى. ننتظر ما سيقوله حزب الله عن هذه العمليات، ولكن التكثيف الصاروخي مرتبط بشكل لصيق بالمسار التفاوضي الذي من المفترض أن تعقد في إطاره لجنة أو جلسة جديدة في واشنطن يوم غد، وأيضا في إطار ما كان قد جرى قبل أيام من اجتماع على المستوى الأمني والعسكري بين وفدين لبناني وإسرائيلي. نفاد تباعا وتصلنا المقاطع المصورة من مستشفى جبل عامل والضرر الكبير الذي خلفته هذه الغارة التي وقعت على مقربة والتي استهدفت محيط مستشفى جبل عامل. إذا كنت أتحدث عن عمليات حزب الله. نحن في الأيام الماضية نشهد تكثيفا لهذه العمليات، ولكن أيضا نشهد تصعيدا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يكبد لبنان فاتورة وكلفة بشرية باهظة. بتنا نتحدث عن أكثر من 3400 شهيد وأكثر من 10000 جريح وفق وزارة الصحة اللبنانية. اليوم الأسئلة مطروحة أولا عن المدى الجغرافي لهذه العمليات والتوغل الإسرائيلي. الترقب أيضا مرتبط بالمسار التفاوضي، أكان على مستوى لبنان وما يمكن أن يتمخض عن هذا السياق التفاوضي، خاصة أن مصدرا رسمي كان قد قال للجزيرة في الأيام الماضية بأن لبنان قد يذهب إلى جلسة التفاوض مع بند وحيد هو وقف إطلاق النار. وبطبيعة الحال هناك مسار باكستان وارتباط لبنان به، هناك ترقب أيضا في لبنان لناحية هذا المسار وانعكاساته على لبنان. اليوم كل السيناريوهات مفتوحة على عدد من الاحتمالات، إما تصعيد إضافي وتوسعة للعملية العسكرية الإسرائيلية، وكيف سيتعامل معها حزب الله هذا أيضا سؤال يطرح في الميدان. المستوى الرسمي اللبناني كيف سيتعامل مع كل هذا المشهد المعقد والمركب، خاصة أنه يصر على لسان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يصران على أن المسار التفاوضي المباشر الذي كان قد عبد في واشنطن قبل أسابيع هو الذي سيحل كل هذه المشهدية. ولكن أيضا لبنان موقن لأن الانعكاسات الإقليمية ولا يمكن فصل لبنان عن الملفات الإقليمية.
1: شكرا لك كارمن جوخدار من قضاء مرجعيون. تحول الآن إلى الزميلة غنوة إبراهيم في نافذة للتحليل العسكري للتطورات في لبنان. إليك غنوة.
2: إذن شكرا لك وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة العسكرية الخاصة بالتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان، التي نتابع فيها التهديد الإسرائيلي لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت والتطورات العسكرية في جنوب لبنان والمناطق الأخرى. معنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، وعلى الشاشة التفاعلية سلام خضر التي ستطلعنا على آخر المستجدات الميدانية.
1: تطورات ومستجدات متسارعة. شكرا غنوة. ولازلنا في متابعة تهديد الجيش الإسرائيلي لسكان ضاحية بيروت الجنوبية بضرورة الإخلاء لأنه سيقوم باستهدافها. هذا التهديد الذي وجهه الجيش الإسرائيلي لضاحية بيروت الجنوبية تلاه تهديدا مماثلا على المستوى السياسي، ورد على لسان بنيامين نتنياهو ويزرائيل كاتس. هذه هي المناطق التي تقع ضمن نطاق ضاحية بيروت الجنوبية، وهذه هي الحدود الإدارية تقريبا بين ضاحية بيروت الجنوبية ومدينة بيروت العاصمة. من الشياح الغبيري الجناح الأوزاعي وغيرها من المناطق باتت تحت التهديد الإسرائيلي. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال بأن على السكان أن ينزحوا فورا لأن الجيش سيبدأ باستهداف هذه المنطقة. المعروف بأن غالبية سكان ضاحية بيروت الجنوبية قد غادروها ونزحوا عنها بالفعل، لكن الأسابيع القليلة الماضية عندما دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ كان هناك تحييدا من قبل الجيش الإسرائيلي لاستهداف الضاحية، وبالتالي عدد من السكان عادوا إليها لنشهد موجة نزوح متجددة من هذه المناطق مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنه سيبدأ باستهداف الضاحية الجنوبية. المحاور الأخرى لا تزال أيضا مشتعلة. هناك كثافة في عمليات الاستهداف التي ينفذها حزب الله لا سيما في أهم وربما أدق محاور التقدم الإسرائيلية عند قلعة أشقيف. حزب الله يقول إنه يستهدف القطاعات الإسرائيلية الموجودة هناك والجنود أيضا في قلعة أشقيف، ويقول إنهم إن حسب حزب الله طبعا أن الجيش الإسرائيلي لن يتمكن من إرساء نقطة ثابتة له في قلعة أشقيف. كان هناك استهدافات متكررة بمسيرات انقضاضية وأيضا بعض الآليات العسكرية لا سيما الناقلات الجند من نوع هامر، يقول حزب الله بأنه استهدفها وأوقع خسائر. طبعا وصول الجيش الإسرائيلي إلى قلعة أشقيف له دلالة استراتيجية نتيجة ارتفاع تلك النقطة قرابة 700 متر عن سطح البحر، وبالتالي تتيح لمن يمسك بها هذه القلعة التاريخية طبعا الإشراف على مناطق واسعة تمتد من مستوطنات إصبع الجليل إلى مناطق جنوب نهر الليطاني ومناطق الزهراني، وصولا أيضا إلى إشراف واسع على بعض مناطق البقاع. وبالتالي الجيش الإسرائيلي يعتبر هذه القلعة التي شكلت في ثمانينيات القرن الماضي نقطة تماس بين المقاومة الوطنية اللبنانية ومنظمة التحرير والجيش الإسرائيلي آنذاك، وبالتالي يمكن القول بأن بالنسبة للجيش الإسرائيلي الإمساك بهذه النقطة يعد تقدما استراتيجيا. في هذه الأثناء تتوسع الإخلاءات والإنذارات أيضا لتصل إلى مناطق في قضاء صيدا، ويتوسع معها أيضا نطاق الاستهدافات الإسرائيلية، وهناك كثافة نارية اليوم إذا جاز التعبير في مناطق تقع ضمن نطاق ما يعرف بإقليم التفاح داخل لبنان، وهي منطقة جغرافية تعد الامتداد الجغرافي الطبيعي لمناطق في قريبة من النبطية أو من التلال المحيطة بمدينة النبطية، غير متصلة جغرافيا ولكنها تعد امتدادا لناحية صعوبة التضاريس وأيضا الارتفاع في بعض النقاط. عند المستوطنات الإسرائيلية لم تكن هادئة منذ أن بدأ حزب الله بتوسيع دائرة هذه الاستهدافات، وشهدنا إنذارات ومحاولات إصابة من صواريخ لحزب الله وصلت إلى صفا الطبرية وأيضا شمال مدينة حيفا. يقول حزب الله بأن هذه الاستهدافات لمناطق واسعة في العمق، كنا نتحدث عن عمق مناطق الجليل الأعلى وأيضا الجليل الأوسط، إضافة إلى نقاط في إصبع الجليل والمستوطنات التي يقول حزب الله بأن هذه الاستهدافات تأتي لمحاولة إعطاب النقاط العسكرية إما التي استحدثت من قبل الجيش الإسرائيلي وتلعب دور الدعم اللوجستي للقطاعات المتوغلة، أو أنها بنى تحتية عسكرية وفق ما يقول حزب الله في بياناته. غنوة،
2: إذن نكمل هذا النقاش. عميد حسن، التهديدات الإسرائيلية للبنان مستمرة على المستويين السياسي والعسكري. أقتبس عن نتنياهو يقول سنضرب الضاحية الجنوبية لبيروت، وأيضا وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إذا لم يكن ثمة هدوء في شمال إسرائيل فلن يكون هناك هدوء في بيروت. دلالات هذه التهديدات؟
3: هذه معادلة يقولها بوضوح وزير الدفاع الإسرائيلي، يربط فيها أمن الشمال الإسرائيلي المستوطنات الشمالية بأمن بيروت، وربما هنا يعني يحصل لغط في استعمال كلمة بيروت، هل يقصدون الضاحية أم يقصدون بيروت؟ على الأغلب يقصدون الضاحية، ضاحية بيروت الجنوبية في تهديداتهم. وبالتالي هو يربط أمن مستوطنات الشمال المنطقة الشمالية التي يواصل استهدافها حزب الله،
2: نعم،
3: والتي لم يستطع جيش الاحتلال الإسرائيلي رغم توغله في هذه المنطقة واحتلاله لقلعة الشقيف وكل ما يتعلق بما يسميها الخط الأصفر والمنطقة العازلة وكل هذه الإجراءات الميدانية التي قدمها لجمهوره على أنها من أجل حماية منطقة الشمال وسكان الشمال، وبالتالي مواصلة استهداف حزب الله بالصواريخ والمسيرات لمناطق الشمال يعبر عن فشل جيش الاحتلال بحماية سكان الشمال على الأقل في هذه النقطة. من هنا نبدأ بفهم هذا التصعيد واستهداف الضاحية لتكريس المعادلة من جديد ما بين أمن شمال إسرائيل وأمن بيروت كما يسميها، وعلى الأغلب المقصود الضاحية، ضاحية بيروت الجنوبية.
2: طيب، قبل الغوص بالتفاصيل والتطورات الميدانية، لماذا في التصريحات الإسرائيلية وكذلك في وسائل الإعلام الإسرائيلية يتم التركيز على أن هناك ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل؟ كيف نربط ذلك بشرعية العمليات الإسرائيلية التي تقوم بها؟
3: يعني هو طبعا ربط ذلك أولا يؤكد على أن الولايات المتحدة التي هي الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يفسر بضبط

0: لإطلاق النار وليس بوقف لإطلاق النار، حيث تم ضبط إطلاق النار ضمن منطقة الجنوب اللبناني وتم تحييد بيروت والضاحية من هذا.
1: نعم أعتذر عن المقاطعة، ولكن الآن نتابع هذه الصور التي وردتنا منذ قليل من مستشفى جبل عامل، وهي أكبر مستشفيات قضاء صور إذا تتعرض للاستهداف الإسرائيلي. على ما يبدو هو استهداف كبير جدا، يظهر حجم التدمير الحاصل داخل هذا المشفى الذي يقدم خدمات كبيرة لقضاء صور. وكما هو واضح في هذه الصور فهناك حتى مرضى يعني داخل المشفى نتيجة هذه الغارات وأثارها التدميرية. طالت مواقف السيارات بجانب المشفى كما نشاهد، حتى الأبنية بجانب المشفى، كما أن الدمار لحق بمشفى جبل عامل كما أشرت، وهو أكبر مشافي قضاء صور. إذن هذه صور من داخل مستشفى جبل عامل، نشاهد تضرر الزجاج وكافة مرافق هذه المستشفى نتيجة الغارات الإسرائيلية التدميرية القريبة جدا من هذا المستشفى. نشاهد أعمدة الدخان واضحا يتصاعد بجانب موقف السيارات التابع لهذه المستشفى. إذن عميد حسن، يعني نعلم هذه المشفى تماما، ماذا يحاول أن يقول الاحتلال عندما يستهدف هذه المرافق المدنية التي يعني لا علاقة لها بأهداف عسكرية؟
0: بالعكس، هي ليست لا علاقة لها، أكثر من ذلك هي محمية بموجب القوانين الدولية وقوانين الحرب التي لم يحترمها الإسرائيلي بكل هذه الحرب. ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها مستشفيات على كل حال، ولكن هنا يعني يأخذنا هذا المشهد إلى تشبيه بما كان يحصل في غزة عندما كان هناك تركيز على استهداف المستشفيات، وهذا ما يؤكد على أن جيش الاحتلال ماض في وحشيته في مهاجمة يعني كل الأهداف دون خطوط حمراء.
1: نعم.
0: بما فيها المستشفيات، هذا بالإضافة إلى التركيز على منطقة صور. نحن نتحدث عن المستشفى،
1: وأنت تعلم هي منطقة مكتظة سكانيا جدا، يعني هذا واضح من عدد المباني.
0: صحيح، وبالتالي لا يوجد خطوط حمراء على أي هدف مدني إذا ما كان فعلا يعني بدأت باستهداف المستشفيات، وخاصة هذا المستشفى الكبير والمعروف في منطقة صور، والذي لا يزال حتى الآن يستقبل الإصابات والجرحى. وبالتالي الأمور ماضية باتجاه العنف ثم العنف.
1: هنا دعنا نتحدث عن استهداف المدن في محافظة جنوب لبنان، المدن التاريخية الكبيرة التي يقطنها ألاف اللبنانيين مثل مدينة صور، مدينة النبطية. هذا تخطى قواعد الاشتباك التقليدية. إلى أي مستوى ارتفع الآن الضغط على لبنان؟
0: هذه واحدة من محطات الضغط التي أو استراتيجية الضغط التي يعمل عليها الإسرائيلي، وهي التركيز على المدينتين الأساسيتين في جنوب لبنان، مدينة صور ومدينة النبطية طبعا، وضواحي هذه المدن وأقضيتها، وهي المدن الأثقل والأهم من بعد أن كان قد يعني دمر منطقة بنت جبيل ومدينة بنت جبيل في القطاع الأوسط في المنطقة العازلة، ما يسمى المنطقة العازلة. الآن يركز على النبطية وصور، وبهذا يكون قد يعني يستهدف مراكز ثقل هذا الجنوب الحضرية والمدنية والمعنوية أيضا، نظرا لما تعنيه هذه المدن من تاريخ جبل عامل وقدراته الاقتصادية والذاكرة وكل ما يتعلق بالجنوب. وكان أمس استهدف أيضا منطقة السرفند هنا في شمال الليطاني
1: الساحلية.
0: بلدة السرفند الساحلية، وهي بلدة كبيرة أيضا، يعني تكاد تكون مدينة السرفند. فإذا هو يعني يتبع استراتيجية تدمير مراكز الثقل السكانية والعمرانية في جنوب لبنان قبل أن ينتقل إلى ضاحية بيروت الجنوبية اليوم.
1: طيب، نتحول لمدينة صور.

0: مع مراسل الجزيرة جوني طانيوس. إذن استهداف لمشفى آخر، أحد أكبر مستشفيات قضاء صور، ما الذي يعني يمكن أن نعرفه عن هذا الاستهداف الذي على ما يبدو أنه سقط بجانب بجانب هذا المشفى؟
1: هذا صحيح غنوة، قبل أكثر من نصف ساعة تقريبا شنت المقاتلات الحربية غارة على مدينة صور على الأحياء الرئيسية من هذه المدينة، واستهدفت أحد المباني وهو يقع قبالة مستشفى جبل عامل تماما. هذه الغارة كانت عنيفة للغاية، كل المشاهد التي رصدناها وتابعناها تؤشر إلى طبيعة هذه الغارة الإسرائيلية، ما أدى إلى أضرار كبيرة في مستشفى جبل عامل وهو من أهم وأكبر مستشفيات مدينة صور هذه المنطقة هنا، وبالتالي الأضرار كبيرة، هناك دخان كثيف اندلع بنتيجة هذه الغارة الإسرائيلية، والفرق الإغاثية والإسعافية ما تزال تهرع إلى نقطة حصول هذه الغارة من أجل الوقوف على حقيقة الموقف والتعامل مع تداعيات ونتائج هذه الغارة الإسرائيلية، علما أنه يوم أمس أيضا هناك غارة إسرائيلية وقعت على مقربة من مستشفى آخر يقع في مدينة صور وهو مستشفى حرام. قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 13 شخصا من الطاقم العامل في ذاك المستشفى قد أصيبوا بجروح بنتيجة الغارة الإسرائيلية التي وقعت يوم أمس إذن على أيضا مدينة صور. هذا المسلسل من الاعتداءات الإسرائيلية على هذه المدينة على وجه التحديد يبعث على الكثير من المخاوف والكثير من التساؤلات، لأن المدينة منذ يومين تتعرض لغارات مكثفة على نحو متقطع، في بعض الأحيان تكون الغارات مكثفة كما حصل أو متتالية بالأحرى كما حصل بعد ظهر يوم أمس، واليوم هذه الغارة على مدينة صور على مقربة من مستشفى جبل عامل.
0: وهنا دعنا نسلط الضوء على أن هذا المشفى لا يزال يعمل بأطقمه الطبية والصحية، وهناك عدد كبير من المرضى لا يزال المشفى يستقبلهم. أيضا كيف يمكن أن نرصد هذا الواقع نتيجة هذه الغارات؟
1: هذا صحيح تماما غنوة، المستشفى ما يزال يعمل، شأنه شأن المستشفى الآخر وهو مستشفى حرام الذي كنا ذكرناه، ما يزال يعمل هذا المستشفى بكامل أطقمه ويستقبل المرضى، لأن مدينة صور هي مدينة بعيدة عن المنطقة الحدودية، تبعد أكثر من 22 كيلومترا تقريبا، وكانت فيها الحياة بعد الحرب الأخيرة قد عادت بشكل أو بآخر إلى طبيعتها، وبالتالي عادت هذه المنشآت الحيوية والأساسية وفي مقدمتها المستشفيات، وهي في الأساس لم تتوقف عن العمل، لأنه وفق القانون الدولي المستشفيات محمية من الاستهدافات حتى أثناء الحروب المعلن عنها بشكل واضح، وبالتالي غالبية هذه المستشفيات واصلت عملها بالإضافة إلى الفرق الإغاثية والإسعافية. ولكن بعد الحرب الأخيرة وانطلاق ما يسمى بالهدنة في لبنان تكثف عمل هذه المستشفيات وعاد إلى طاقاته الاستيعابية التي هي عليها في الأيام العادية، وبالتالي مدينة صور كانت خلال الفترة الماضية بعيدة عن الاستهدافات. خلال الأيام الثلاثة الماضية كما نعلم أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا وعاد لتجديده لمدينة صور بضرورة إخلاء غالبية أحيائها بما يشمل هذه المناطق التي تقع فيها هذه المستشفيات، ولكن هنا من الضروري أن نعلم أن هذه المستشفيات واصلت عملها لأنه لا يمكن إقفال الأبواب وإخراج المرضى بهذا الشكل. نعم.
0: طيب شكرا جزيلا لك حتى الآن مراسل الجزيرة جوني طانيوس، كنت معنا من مدينة صور. ولكن أشير إلى هذا النبأ العاجل، قائد مقر خاتم الأنبياء يقول نحذر سكان مناطق شمال إسرائيل بالإخلاء في حال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا التصريح يأتي بعد تهديد إسرائيلي على المستويين السياسي والعسكري باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذا ما كنا نتحدث عنه عميد حسن. إذن كل هذا إلى أي مدى يعقد الوضع الآن، المشهد الآن في لبنان؟
2: أعتقد أن واحدة من أهداف نتنياهو باستهداف الضاحية وهذا التصعيد والإصرار على خرق وقف إطلاق النار بالمعنى الذي كان فسره، والدعم الأمريكي المباشر كما كنا نتحدث قبل هذه المشاهد، الدعم الأمريكي الواضح والمباشر لاستهداف الضاحية وأنهم وافقوا له على استهداف الضاحية وربما بيروت أيضا،

0: كل هذا كان له انعكاسه الإقليمي بما يتعلق بإيران، ووضعت إيران في موقف محرج حقيقة في هذا الموضوع، لأنها باتت بحكم يعني باتت تبدو وكأنها متخلية عن جبهة كانت اندلعت في سياق الحرب الكبرى، وإلى حد بعيد جبهة كانت تؤازر الجبهة الحرب الإيرانية الإسرائيلية والإيرانية الأمريكية، وبالتالي منتظر كان هذا الموقف من إيران. ولكن هنا هذا الأمر يأخذنا إلى احتمال عودة الحرب بمعناها الإقليمي الواسع،
1: وسنرصد ذلك. ولكن دعنا نذهب إلى عمق العمليات في لبنان. على ماذا يتركز الجهد الإسرائيلي كما نعلم من ناحية القطاع الشرقي؟
0: تماما، المنطقة العمليات التي يعني كانت هي في اليومين الماضيين مسألة قلعة شقيف، كنا تحدثنا عن سيطرته على هذه القلعة وعلى هذا الممر الشمال نهر الليطاني، الذي يعتبر هو القسم الوحيد الذي اخترق فيه نهر الليطاني، ولكنه لا يزال ضمن الخط الأصفر الذي أعلنه. هناك محور دبين أيضا في هذه المنطقة، ولدبين هنا أهمية، في العمليات في دبين لها أهمية، ويمكن العمليات طبعا العدائية، ويمكن يعني شرحها في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى هو ربط أو منع التواصل ما بين البقاع الغربي والبقاع الأوسط تاليا وكل هذه المنطقة مع الجنوب، وبالتالي الوصول إلى هذه المنطقة دبين بلاط واضح أنها تقطع التواصل بين البقاع والجنوب، خاصة أنها امتداد للاحتلال الإسرائيلي للخيام، وبالتالي لها أيضا دور في حماية قواته في الخيام، بالإضافة إلى دور ثالث يتعلق بالإشراف. لاحظي هنا سيدة غنوة على نهر الليطاني، على جزء كبير من نهر الليطاني، وعلى الممرات والطرقات التي تربط النبطية كفر تبنيت بمنطقة القلاعة مرج عيون، وبالتالي تشكل دبين هنا وقلعة الشقيف هنا فكي كماشة على هذا القطاع وعلى هذه المنطقة.
1: سريعا لو سمحت بثلاثين ثانية، ما هو الهدف من انذارات لبلدات في أقضية جنوب لبنان؟ نتحدث ليس فقط عن النبطية وصورة، إنما أيضا جزين وصيدا. ما الهدف من هذه الانذارات بالإخلاء؟
0: نعم، الانذارات بالإخلاء هي استراتيجية معتمدة، يعني طبعا متصلة ومنفصلة عن المجهود الكلي. هناك منهجية معتمدة في توسعة الإنذارات. اليوم تم إنذار هذه القرى، واللافت أنها تقع شمال نهر الزهراني. هناك طبعا حميل فوق رومين، عزة، إركي، ابن عفول، كل هذه القرى هي شمال نهر الزهراني، وبالتالي يتقدم بالإنذارات والإخلاءات والتدمير، ويقدم بهذه المعنى يعني وصولا باتجاه الشمال، يعني باتجاه محيط صيدا، يكاد يقترب من منطقة صيدا ومن نهر الأولي. نحن نسمع بجنوب الليطاني، نسمع بالزهراني، الآن شمال الزهراني أمامنا نهر الأولي إذا ما استمر هذا النهج التدميري والقدم.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. إذا نهاية هذه النافذة العسكرية الخاصة بتطورات الحرب في لبنان. أما الآن فعودة إلى غرفة الأخبار،
2: ونواصل. أرحب بضيفينا من بيروت، يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي، ومن بيروت أيضا الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد دياب، وفي أي موقع تضع هذه التطورات الأخيرة وتحديدا هذا الإنذار بإخلاء الضاحية الجنوبية لبنان الرسمي عشية مفاوضات جديدة مع الجانب الإسرائيلي؟
3: مساء الخير. واضح أن الأمور تتدحرج بشكل سريع نحو الأسوأ ونحو تصعيد عمليات عسكرية يعني لم تكن موضوعة في الحسبان. صحيح أن إسرائيل تتقدم بريا وتستهدف مواقع استراتيجية وتحاصر مدينة النبطية وتدك مدينة صور بشكل كبير، لكن لم يكن أحد يتوقع هذا الإنذار الصباحي للضاحية الجنوبية بضرورة إخلائها. المفارقة في هذا الإنذار أن أفيخاي أدرعي هذه المرة لم يطلب من سكان أحياء محددة في الضاحية الجنوبية بإخلائها، بل طالب بإخلاء الضاحية بكاملها، وكأن هذه المنطقة التي تعد من ضمن بيروت الكبرى معرضة لموجة من الغارات ومن التدمير الكلي والممنهج، وهذا ينقل المعركة بتقديري إلى مكان آخر. بدأت ترتسم معالمه من خلال ما قاله، يعني ما نقل عن مقر خاتم الأنبياء بالتحذير للمستوطنات الشمالية، وأعتقد أن هذا الأمر ينذر بعودة المواجهة على مستوى المنطقة والإقليم بشكل كامل. بتقديري يعني عندما يعلن الجانب الإسرائيلي بأن تحذير الضاحية والعودة إلى قصف الضاحية حصل بغطاء أمريكي وبضوء أخضر أمريكي، هذا يدل على مسألتين. المسألة الأولى إطلاق يد إسرائيل في تقويض قدرات حزب الله بعد العمليات التي ينفذها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي سواء في داخل الأراضي اللبنانية أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة. المسألة الثانية أن الأمريكي أراد أن يوجه رسالة إلى الإيراني من خلال هذه الاندفاع الإسرائيلية بأنه لا يمكن الرهان على ربط الساحة اللبنانية بالساحة الإيرانية، وأن تشترط إيران وقف النار في لبنان قبل نجاح المفاوضات في إيران. لذلك أنا أعتقد أن الأمور ذاهبة نحو تدحرج كبير، وربما إذا ما نفذ
2: عفوا فقط أشير إلى هذه الأخبار العاجلة عن أكسيوس نقلا عن مصادر مسؤولون أمريكيون أبلغوا رئيس البرلمان اللبناني أنهم لا يعتقدون بأن نتنياهو سيوافق على وقف شامل لإطلاق النار. وأيضا ضمن نفس التصريحات كبير مستشاري رئيس البرلمان اللبناني لأكسيوس قال بري نقل رسالة لإدارة ترامب بأن حزب الله مستعد لوقف فوري لإطلاق النار. دكتور مطر، كيف نفهم هذا الكلام ما نقله بري عن أن حزب الله مستعد لوقف فوري لإطلاق النار؟ دكتور مطر هل تسمعنا؟
4: أيضا فيما يتعلق بأن
2: تفضل.
4: نعم أنا أسمع، وهل تسمعون؟
2: نعم تفضل. نعم.
4: تحية لكم بداية. كنت أقول أن هذا الأمر مرتبط بما تحدث عنه دولة الرئيس نبيه بري يوم أمس بأن التزام إسرائيل بالوقف شامل لإطلاق النار هو يضمن بالمقابل أن حزب الله سيقوم بالالتزام الكامل لوقف إطلاق النار، لكن هو استدرك وقال أنه هو يضمن حزب الله، لكن من يضمن إسرائيل؟ اليوم أتى الإسرائيلي ليهدد الضاحية وينسف مفاعيل التفاوض التي تريد السلطة أن تذهب إليها يوم الغد، وبالتالي الآن أصبح الأمر في التفاوض حتى أكثر تعقيدا. لذلك لا يمكن القول الآن أن هناك أمل يمكن أن يعلق على المفاوضات المباشرة، لأنه عندما نريد أن نذهب إلى مفاوضات مباشرة علينا أن نملك أوراق قوة. الدولة اللبنانية هنا تخلت عن أوراق القوة، وبالتالي التصعيد الإسرائيلي الآن هو سيد المشهد في مقابل أيضا التصعيد الذي تمارسه المقاومة وإمكانية رسم معادلة جديدة. لأنه هنا أريد أن استكمل ما قاله الأستاذ يوسف أيضا أن المفارقة ليست تهديد الضاحية فقط، أنا كنت أتوقع ذلك، وعدم توجيه إنذارات هو يرتبط بالخطة الإسرائيلية الجديدة التي تتعامل معها إسرائيل في هذه الحرب، بحيث أنه حتى قبل وقف إطلاق النار لم يكن هناك إنذارات للضاحية الجنوبية تحديدا. الآن المفارقة أنه في بيان أدرعي يتحدث عن مسألة وقف استهداف المستوطنات، يعني هو يريد أن يضع كل هذه المستوطنات التي تستهدفها المقاومة في مقابل الضاحية، علما أن المعادلة واضحة وحتى هناك اعتراف إسرائيلي بها، وأن هناك تكلفة تدفعها إسرائيل باستهداف المقاومة للمستوطنات، أن هذه المعادلة هي استهداف الجنوب وتدمير القرى في الجنوب سواء في النبطية أو سور، سيقابله استهداف في المستوطنات الشمالية للعدو. أما الضاحية أصبحت مسألة أخرى، الضاحية أصبحت مسألة أبعد من المستوطنات الشمالية، ربما المعادلة وصولا إلى حيفا وربما أكثر، وهنا أيضا في المعادلة التدخل الإيراني الذي أتى على لسان المسؤولين. وبالتالي هنا نعود إلى حديث الرئيس نبيه بري أنهم إذا أردتم وقفا شاملة لإطلاق النار. إذا أردتم أن لا يتم استهداف هذه المستوطنات الشمالية عليكم أيضا أن تحترموا بوقف شامل لإطلاق النار في لبنان، وبالتالي إنهاء الحرب هو الأفضل لكل الأطراف.
2: طيب سيد دياب أعود إليك، يعني عندما يقول مسؤولون أمريكيون لرئيس البرلمان اللبناني أنهم لا يعتقدون أن نتنياهو سيوافق على وقف شامل لإطلاق النار، نتحدث عن الجانب الأمريكي الوسيط، الجهة التي تعول الحكومة في لبنان على أنها يمكن أن تضغط على الجانب الإسرائيلي للالتزام بوقف حقيقي لإطلاق النار وانسحاب من الأراضي اللبنانية، يتحدث عن أنه لا يعتقد بأن نتنياهو سيوافق على وقف لإطلاق النار. ما مدى منطقية وعقلانية التعويل من لبنان الرسمي على أي ضغط أمريكي على إسرائيل؟
3: طبعا مفهوم لدى الدولة اللبنانية ولدى كل اللبنانيين بأن الإدارة الأمريكية يعني هي أكثر انحيازا لإسرائيل من لبنان، هذا الأمر لا يختلف عليه اثنان في لبنان، والكل يعرف بأن الإدارة الأمريكية أيضا تمارس ضغوط على الدولة اللبنانية، تريد مسألة أساسية وواضحة هي التزام لبناني بنزع سلاح حزب الله، وهذا الأمر بتقديري لا يتحقق أو لا يمكن أن تذهب إليه الدولة اللبنانية بالقوة. والقاسي والداني يعلم اليوم أنه إذا إسرائيل وكل قواتها وأساطيلها وجبروتها لا تستطيع اليوم أن تنزع سلاح حزب الله، فكيف للجيش اللبناني أن يذهب إلى هذا الخيار، لأنه خيار مدمر للداخل اللبناني. لكن الدولة اللبنانية لا تزال تؤمن وتراهن على أن حزب الله يمكن في وقت من الأوقات ومعه الرئيس نبيه بري الذي يتمتع بحنكة سياسية كبيرة بأن يقتنع بأن هذا السلاح لم يعد يعني قوة ردع لإسرائيل ولم يعد قادر على حماية لبنان من العدوان الإسرائيلي. صحيح أن حزب الله اليوم من خلال عملياته قادر على أن يزعج إسرائيل ويلحق بعض الخسائر بالجيش الإسرائيلي، لكنها ليست خسائر استراتيجية. اليوم طبعا هناك تهديد لمستوطنات الشمال في إسرائيل، لكن المستوطنين في الشمال الإسرائيلي موجودين في مناطقهم وفي بيوتهم، بينما اليوم جنوب لبنان كله مهجر، الضاحية الجنوبية باتت كلها مهجر، كلها يعني قيد التدمير إذا ما حققت إسرائيل تهديداتها بهذا الموضوع. بتقديري اليوم الدولة اللبنانية ليس لديها خيار إلا أن تمضي بالمفاوضات السياسية مع إسرائيل برعاية أمريكية، على ذلك ينتج يعني ضغطا أمريكيا جديدا على إسرائيل لوقف هذا العدوان على لبنان. وما يقوله الرئيس نبيه بري أعتقد أنه صادق الرئيس نبيه بري فيه، أصلا حزب الله هو من يريد اليوم وقف إطلاق النار، وأعتقد أن حزب الله سيلتزم بوقف إطلاق النار إذا ما وافقت إسرائيل على ذلك. لكن أنا أسأل ماذا في اليوم التالي لوقف إطلاق النار؟ هل تنسحب إسرائيل من المناطق التي احتلتها؟ طيب. هل تعيد تحرير الأراضي؟ هل تعيد الأسرى؟ هناك ترتيبات سياسية وأمنية يجب أن تتبع هذه المسألة، وحتى الآن حزب الله لا يعترف بأي مخرجات للمفاوضات السياسية.
2: ابقى معنا سيد دياب وأشرك معنا في النقاش ضيفينا هنا في الاستوديو، أستاذ أو السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، على أن ينضم إلينا ضيف من إيران. سيد مارا، ضمن هذه التصريحات التي ننقلها عن أكسيوس كبير مستشاري رئيس البرلمان اللبناني لأكسيوس، أو قبل ذلك فقط دعني أشير لهذا الخبر العاجل عن المستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، يقول لن نتسامح مع تصعيد التوتر في لبنان وصبر قواتنا له حدود. سيد مارا، كنت أشير إلى التصريحات التي وردت عن أكسيوس وما قاله كبير مستشاري رئيس البرلمان اللبناني لأكسيوس عن أن واشنطن طرحت وقفا لإطلاق النار من حزب الله مقابل تعهد إسرائيل بعدم قصف بيروت. هل تغيرت المعادلة هنا الأمريكية؟ هل هذا هو وقف إطلاق النار الذي تريده أو يفترض تريده واشنطن في لبنان، أن يوقف حزب الله القتال مقابل التعهد فقط بعدم قصف بيروت؟
5: Yes, thank you. So over the weekend.

0: شكرا. في خلال نهاية الأسبوع، وكما تعرفون، بنيامين نتنياهو والرئيس ترامب تباحثا عبر اتصال هاتفي، وفي خلال الاتصال الهاتفي عبر الرئيس ترامب عن موقفه واستمع إلى موقف بنيامين نتنياهو الذي طلب مرونة كاملة، لأن إسرائيل لا تريد أن تقيد جراء أي اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. في حالة هذه، الولايات المتحدة الأمريكية موقفها بخصوص لبنان هو أن شعب لبنان يستحق دولة ذات سيادة وحرة يتحكم بها الشعب اللبناني، وليس أن يكون لدى لبنان دولة أخرى تسيطر على حزب الله. وهنا نتحدث عن جهة وكيلة لإيران تعمل على الأراضي اللبنانية. وما رأيناه هو أن الرئيس ترامب أعطى نتنياهو الضوء الأخضر أنه إذا ما تعرضت إسرائيل لهجوم من جانب حزب الله باستطاعتها أن ترد كما هو مناسب. وما شاهدناه هو أن إسرائيل تعرضت لهجمات بالمسيرات من حزب الله وأعمال قتالية أخرى من جانب حزب الله، ولذلك تصرفت كما شاهدنا حتى الآن. وكما علمت، إسرائيل أخطرت المدنيين وسمحت لهم بالإخلاء من المناطق التي قصفت، وبحسب علمي إسرائيل تستهدف حزب الله.
1: أرحب أيضا بضيفتنا التي انضمت إلينا للتو، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، الدكتورة ستاري صادقي. أهلا بك سيدة صادقي. هذا التصريح لمستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية الذي يقول لن نتسامح مع تصعيد التوتر في لبنان وصبر قواتنا له حدود. قبل ذلك أيضا صرح قائد مقر خاتم الأنبياء طلب من سكان شمال إسرائيل الاستعداد للإخلاء في حال قصفت الضاحية الجنوبية لبيروت. هل يعني هذا أن القرار اتخذ فعليا في إيران باستئناف التصعيد إذا ما ضربت في الفعل الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو ما تعتبره إيران خرقا لوقف إطلاق النار بينها وبين واشنطن؟
0: ما قالته إيران هو بالفعل أننا نشاهد خروقا لوقف إطلاق النار، وهذه المواقف التي استمعنا إليها تصدر عن المسؤولين الإيرانيين ومن خلال وسائل الإعلام الإيرانية، تقول لنا أن إيران لن تقف مكتوفة اليدين جراء هذه المجازر التي ترتكب في جنوب لبنان، وذلك بضوء أخضر من النظام الأمريكي. وإيران من المرجح بمستويات كبيرة برأيي أن ترد على هذه الهجمات وأن تنتقل لإجراءات عسكرية في خلال الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة، وذلك يتوقف على ما إذا كانت واشنطن سوف تلزم إسرائيل بالتوقف عن ارتكاب هذه المجازر في لبنان وأن تحترم وقف إطلاق النار. نحن نعرف أن إسرائيل لم تحترم قط وقف إطلاق النار، ونعرف أن إسرائيل طالما استخدمت تبريرات من مثل حزب الله وحماس، وهي مجموعات مقاومة بسبب الاحتلال، وحزب الله أسس في العام 1980، ولكن ذلك بعد الاجتياح الإسرائيلي.
1: إسرائيل لم تحترم وقف إطلاق النار. اليوم يأتي هذا الرد، أليس متأخرا من إيران؟
2: Sorry, can you repeat your question? It's not.
0: هل كررتي؟
1: شكرا لك عموما سيدة ستاري، أشكرك وأشكر أيضا السيد مارا. هذه التغطية مشاهدينا مستمرة مع الزميلة ميادة عبدو.
3: شكرا سهام، وأهلا بكم إذا مشاهدينا في هذه التغطية والمتابعة المستمرة للتطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان وردود الفعل عليها خاصة من طهران وواشنطن. إذن لازلنا في متابعة هذا المشهد المتصاعد، وفي تفاصيله نقف مع مراسلينا وتحديدا من طهران ومراسل الجزيرة عمر هواش عقب التصريحات الأخيرة التي وردت من إيران حول التصعيد الإسرائيلي الذي يهدد الآن العاصمة اللبنانية بيروت.
4: البيان لمقر خاتم الأنبياء العسكري قال إنه في حال نفذت إسرائيل تهديداتها ضد الضاحية الجنوبية في بيروت فإن إيران تطالب سكان المناطق الشمالية في إسرائيل بالإخلاء على الفور، وبالتالي هذا تهديد واضح بقصف شمال إسرائيل من قبل القوات المسلحة الإيرانية في حال نفذت إسرائيل تهديداتها ضد الضاحية الجنوبية في البيروت. كذلك كانت هناك تصريح للمتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية قال إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان لا يمكن لإيران أن تتحملها وهي خارج تحمل إيران. كذلك محسن رضائي وهو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام قال قبل قليل إن صبر إيران له حدود وأنها لا يمكن أن تتحمل هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي على جبهة لبنان وحتى على جبهة غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن تهديدات إيرانية عسكرية على المستوى العسكري تصاعدت خلال الساعات الأخيرة مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في بيروت وتهديدات إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا يعتبر خط أحمر إيراني. لماذا تؤكد طهران هذا الأمر في هذه الساعات؟ لأننا نعرف أن عندما أوقفت أو كان هناك وقف إطلاق النار في إيران في 8 إبريل الماضي قالت طهران إن هذا يجب أن يكون متلازما مع وقف الحرب في لبنان. لكن مع التصعيد الإسرائيلي الأخير على الجبهة اللبنانية هنا طهران ترى أن هناك انتهاك واضح لوقف إطلاق النار وبالتالي تتمسك وتعتبر أن لها حق الرد على انتهاك وقف إطلاق النار ذلك. حتى أبعد من هذا كان هناك مصدر صرح لوكالة أنباء تسنيم بأن إيران سوف توقف تبادل النصوص مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني، أي أن هناك تعليق نية لتعليق المفاوضات من قبل طهران مع الولايات المتحدة الأمريكية. بل وهدد هذا المصدر أكثر بالقول إنه في حال استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية فإن إيران سوف تقوم بإغلاق مضيق هرمز بالكامل. خلال الأيام الماضية ميادة كنا نرصد حركة ولو كانت ضعيفة للسفن عبر المضيق، كانت تمر ما بين 20 إلى 30 سفينة كل يوم. الآن هناك تهديد بإغلاق المضيق بالكامل بمعنى أنه لن تمر لا سفينة للدولة صديقة ولا سفينة لدولة معادية. إضافة إلى ذلك أيضا قال هذا المصدر لوكالة أنباء تسنيم إن جبهة المقاومة لديها أجندة جديدة في المنطقة وصرح بأنها تنوي إغلاق مضيق باب المندب في حال استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية. إذن يمكن أن نقول ميادة إن إيران تتحرك عسكريا على أكثر من مستوى، تهدد مناطق شمال إسرائيل بالقصف، تهدد بالإغلاق الكامل لمضيق هرمز، تهدد أيضا بإغلاق مضيق المندب في حال قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. لكن على موازاة هذا التهديد العسكري هناك حراك دبلوماسي واضح وموازي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل قليل كانت لديه جملة واسعة من الاتصالات طالت وزير الخارجية الفرنسي، ونعرف أن فرنسا معنية بالدرجة الأولى في الملف اللبناني، كذلك اتصال هاتفي مع رئيس وزراء خطر وزير الخارجية، فضلا عن اتصال مع وزير الخارجية التركي ربما لإنقاذ الموقف في اللحظات الأخيرة.
3: تبقى معنا عمر هواش، رحب الآن بشبكة مراسلينا الذين انضموا إلينا من البيت الأبيض، مراسل الجزيرة فادي منصور هنا في الاستوديو، إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، من محيط ضاحية الجنوبية مراسل الجزيرة حسان مسعود، ومن قضاء مرج عيون مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار. أهلا بكم جميعا. فادي منصور، لدينا أيضا المستجدات القادمة من واشنطن والمتعلقة برسائل بين بري وإدارة ترامب والتي تحدث عنها موقع أكسيوس.
5: نعم ميادة، بعد أن كان لدينا رواية أحادية وهي رواية الجانب الأمريكي نقلا عن مسؤول أمريكي الجزيرة بثت تصريحاته منذ يوم أمس والتي حمل فيها حزب الله وأيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري مسؤولية فشل هذا المسعى الأمريكي لتحييد بيروت مقابل وقف حزب الله، هجماته على إسرائيل، أي على الشمال الإسرائيلي، وقال هذا المسؤول الأمريكي أن رد بري كان مراوغا ومخيبا للأمال، لأنه أكد أنه يضمن التزام حزب الله بوقف لإطلاق النار، لكنه طالب

0: ضمانات من الجانب الإسرائيلي بوقف إطلاق النار وبأن تتوقف إسرائيل أولا. الآن أكسيوس ينقل عن مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري السيد علي حمدان تأكيده أن الرئيس بري تساءل أمام المقترح الأمريكي لماذا وقف جزئي لوقف إطلاق النار، وطرح وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار، وقال أن حزب الله يوافق على هذا المقترح وأن بري يستطيع أن يضمن هذا الأمر، وهو ما أكدته بالمناسبة أكسيوس مع مسؤول إسرائيلي لم تسمه، لكنه أكد أن الحزب أيضا أعرب عن استعداده لوقف فوري لإطلاق النار بدون مطلب أو بدون شرط أن تنسحب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها الآن في جنوب لبنان. كما نقل عن مصدر لم يسمه ولم يحدد هويته موقع أكسيوس بقوله أن الرد الأمريكي على مقترح الرئيس بري بوقف شامل وفوري لإطلاق النار على الأراضي اللبنانية بما فيه الخروقات الجوية، بما فيه وقف هدم القرى والمنازل في الجنوب اللبناني في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، الرد الأمريكي كان أنه يستبعد أن يوافق نتنياهو على هذا المقترح. وبالتالي الآن لدينا روايتين، رواية أمريكية تحمل حزب الله وأيضا نبيه بري المسؤولية عن إخفاق هذا المسعى، وفي نهاية المطاف المسؤول الأمريكي قال إنه لا يتوقع، الإدارة الأمريكية إدارة ترامب لا تتوقع من إسرائيل أن تقف وتمتص الهجمات على مدنييها، وبأن الحل الأوحد هو يتوقف حزب الله عن إطلاق النار. ولدينا الرواية التي من الواضح أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أراد أن يوصلها ليس للرأي العام اللبناني ولكن للرأي العام الأمريكي وأيضا للإدارة، خصوصا بحكم العلاقات الواضحة ما بين موقع أكسيوس ومراسلها الإسرائيلي باراك رافيد بإدارة رئيس دونالد ترامب، والذي تستخدمه عادة للتسريبات المتعلقة أكثر من مرة حتى هذه اللحظة بقرب التوصل إلى اتفاق مع إيران. ميادة،
1: تبقى معنا فادي منصور. وكما أشار فادي إلياس كرام، هناك أيضا توقعات وفق مسؤولين أمريكيين لا يوافق نتنياهو على وقف شامل لإطلاق النار، وهذا أيضا يربط بتوقيت التصعيد وصولا إلى بيروت هذه المرة.
2: صحيح، ونتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار، هو يريد إطلاق نار بلا توقف في لبنان، وهو يريد أن يفصل بين جبهة لبنان وجبهة إيران، وهذا ما لا يسير وفق ما يشتهيه بنيامين نتنياهو حتى الآن على الأقل. لذلك هو منذ البداية عندما فرض عليه الرئيس دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار ومن فوق رأسه، وأعلن عن ذلك حتى قبل أن يجمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الكابينت المصغر، المجلس الوزاري المصغر، لإقرار وقف إطلاق النار في لبنان، نتنياهو لم يلتزم بهذا الإعلان من جانب الرئيس الأمريكي، وسرعان بعد ذلك بساعات قليلة هاجم لبنان، بينما التزم حزب الله على مدى ساعات طويلة امتدت لنحو 20 ساعة تقريبا على ما أعتقد في حينها، ولم يطلق ولا طلقة واحدة ولا صاروخا واحدا ولا مسيرة واحدة، بمعنى أن حزب الله كان ملتزما بما أقر بوقف إطلاق النار، وإسرائيل كسرت ذلك لأهداف أمنية ببداية الأمر وأيضا لكن لأهداف سياسية داخلية، لأن نتنياهو خرج من هذه المعركة دون انتصار واضح كما يسميه، وبالتالي كان وقف إطلاق النار بالنسبة له هو القضاء عليه سياسيا بكل ما تحمله الكلمة بالمعنى. لذلك هو معني بهذا التصعيد بكل جوارحه، لا سيما في هذا العام الانتخابي. هو الآن ملام من جانب سكان الشمال ورؤساء البلديات بأنه كذب عليهم وافترى عندما قال بأنه قضى على حزب الله وأبعده عن الحدود وقضى على قدرته العسكرية، وإذ في معركة مارس الماضي عندما انضم حزب الله للمعركة تبين أن قدراته ما زالت على ما هي. صحيح بأنه لم يعد كما كان قبل 7 أكتوبر، لكنه ما زال قادرا على إشغال إسرائيل، على مقارعة إسرائيل. اليوم رأينا التوسيع في الضربات الصاروخية التي وصلت إلى طبرية وضواحيها، منذ أسابيع لم يصل القصف الصاروخي إلى هناك، إلى صفد وضواحيها، بالأمس إلى عكا ومنطقة خليج حيفا. وعلينا أن نأخذ بالاعتبار هنا ميادة أمرا واضحا، أن الجيش الإسرائيلي يتوغل في عمق 10 كيلومترات في داخل الأراضي اللبنانية، وهذا يعني أنه أبعد منصات الصواريخ أكثر إلى الشمال، هذا يعني أن المقاومة اللبنانية ما زالت لديها القدرة الصاروخية على إطلاق هذه الصواريخ من أماكن أبعد من ذلك، بمعنى أنه إذا تحدثنا عن طبرية هي تبعد 35 كيلومترا هوائيا من أقرب نقطة حدودية،

والتقديرات ربما تشير إلى أن الإطلاق الصاروخي قد يكون حدث من منطقة تبعد عن الحدود في العمق اللبناني 55 إلى 75 كيلومترا، وهذا يندرج على عكا وحيفا وغيرها، أي أن الإطلاقات الصاروخية أصبحت أبعد، وكل التوغلات التي قام بها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لم تحقق هدفها المرجو، وهو إبعاد الصواريخ وخطرها عن البلدات الإسرائيلية، بل هي أصبحت

0: في استهداف مسيرة انقضاضية. الجيش الإسرائيلي لم يعلن عن ذلك رسميا، لكن هذا ما يجري تداوله الآن في المواقع الإسرائيلية.
1: قام معنا أيضا إلياس كرام. ولنقف الآن على المشهد الميداني، حيث حسان مسعود تحديدا محيط الضاحية الجنوبية التي وجه لها هذا الإنذار بالإخلاء، والتي يرتقب الجميع ما سيكون وضعها في الساعات أو لربما الدقائق المقبلة مع كل هذا الجدل الدائر والرسائل المتبادلة.
2: تماما ميادة، وهذه هي حالة الترقب التي تعيشها في هذه الأثناء منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت بأكملها، وكذلك المناطق المحيطة بها في بيروت وجبل لبنان أيضا، الذي يشهد في هذه المرحلة استقبالا لأعداد كبيرة من النازحين الذين خرجوا من الضاحية الجنوبية باتجاه مناطق في جبل لبنان وكذلك مناطق في مدينة بيروت، على وقع هذه التحذيرات والتهديدات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي. الجميع هنا يترقب ما الذي سيجري تحديدا، هل ستتم بالفعل هذه الغارات وستنفذ تجاه الضاحية الجنوبية، لاسيما بعد تحليق مكثف للمسيرات في سماء الضاحية الجنوبية خلال الساعات الماضية. في هذه اللحظات تحديدا نحن لا نستمع لوجود على ارتفاعات منخفضة للمسيرات التابعة للطائرات المسيرة الإسرائيلية تحديدا، ولكن خلال الساعات الماضية كانت تحليق لهذه المسيرات مكثفا فوق سماء الضاحية الجنوبية. هذه المنطقة التي تمتد على مساحة 28 كيلومترا مربعا كان يقطنها حوالي 1 مليون نسمة قبل الحرب وقبل هذه التوترات الأخيرة، تعرضت لأضرار كبيرة خلال الموجات المختلفة للحرب ودمار في عدد كبير من أبنيتها، لكنها في هذه الأثناء هي تشهد حالة من الإخلاء شبه الكامل نتيجة لهذا التهديد الذي لم يطل منطقة بعينها أو مبنى بعينه، إنما التهديد الذي وجه نحو كل مساحة الضاحية الجنوبية. وهذا أتى بعد أيام فقط على قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ غارة هنا خلفنا تماما في هذه المنطقة، منطقة شويفات العمروسية، التي شهدت إطلاق صواريخ باتجاه مبنى سكني أدى إلى استشهاد سيدة وطفلين وإصابة 19 آخرين نتيجة لخرق للاتفاق الذي جرى الاتفاق عليه في 16 أبريل الماضي، وهو اتفاق وقف إطلاق النار. لا شك أن التصريحات التي صدرت عن الجانب الإيراني قبل قليل وهذا البعد الدولي لمسألة شديدة الحساسية كاستهداف الضاحية ربما ينعكس بشكل شبه إيجابي إلى حد ما على السكان هنا، وربما يعتبرون أنه من الممكن أن يكون هناك أمل بعدم تنفيذ هذه التهديدات نظرا للتهديدات الصادرة عن الجانب الإيراني، لكن الجميع ما زال في حالة من الحذر الشديد ومن الترقب لمآلات الأمور خلال الساعات المقبلة. الجميع في هذه الأثناء يحاول أن يخلي الضاحية بشكل كامل، وبين الحين والآخر نسمع كذلك أصوات إطلاق أعيرة نارية عادة ما تستخدم لتنبيه من لا يعلم بالواقع في الضاحية ومن لم تصله كذلك هذه التهديدات والتحذيرات لخروجه بأسرع وقت ممكن من الضاحية الجنوبية. نحن على مشارف انتهاء هذا اليوم وغروب شمسه، عادة ما تكون الاستهدافات في الليل، لذلك الخشية من أن تشهد هذه الليلة بالفعل تنفيذا لهذه التهديدات وكذلك تنفيذا لغارات على الضاحية الجنوبية، والجميع أيضا يترقب وهناك حالة كذلك من الاستنفار على مستوى القطاع الطبي بشكل رئيسي وفرق الإسعاف التي أيضا تتجهز لأي شكل من أشكال التصعيد الذي يمكن أن تشهده الضاحية التي اعتادت هذا النوع من التصعيد وهذه الهجمات والغارات والتهديدات. كذلك عاشت فترة من التصعيد خلال موجات 3 من الحرب على لبنان ومن القصف المكثف على مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية التي تحتوي على 5 من الأحياء الكبيرة في الضاحية، نتحدث عن الغبيري، الليلكي، كذلك منطقة تحويضة الغدير، برج البراجنة، وأيضا حارة حريك. هذه المناطق بأكملها الآن يجري إخلاؤها بشكل

0: كامل تحسبا لاحتمال تنفيذ هذه التهديدات بالفعل خلال الساعات المقبلة.
1: سنكون في المتابعة وأيضا نرصد الآن المشهد المستمر في التصعيد في مناطق جنوب لبنان من قضاء مرجعيون. كارمن جوخدار، كنا نتابع التصعيد الذي حدث في دبين، ما الجديد في هذه المنطقة تحديدا؟
2: ميادة، القطاع الشرقي من جنوب لبنان مسرح لعمليات حزب الله وهي مكثفة في هذا القطاع. دبين المتاخمة لنا كانت قد استهدفت كان بالصواريخ أو القذائف المدفعية، كما أن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسيطر عليها من خلالها تقصف بلدة بلاط وتغير عليها المقاتلات الحربية الإسرائيلية قبل قليل. هذا المحور أيضا لم يقتصر الاستهداف فيه بالنسبة لحزب الله على دبين وحدها التي تشكل الجناح الشرقي لمحور النبطي ويحمر الشقيف، ولكن كانت الطيبة أيضا أحد العناوين بالنسبة لبيانات حزب الله. ولكن اليوم الحزب تحدث عن استهدافات لتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة يحمر وفي يحمر الشقيف أيضا، وفي إطار الإعلان الإسرائيلي عن احتلال القلعة والوصول إليها. دحض حزب الله في بياناته هذا القول وقال إن القوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت من خلال طريق فرعي وهي تستقر عند أسفل هذه القلعة، لم تستطع تثبيت مواقعها. قال أيضا ألا تواجد عسكري داخل قلعة داخل قلعة الشقيف، وإن مقاتليه يخوضون حرب استنزاف في تلك النقطة. آليات أيضا الإسرائيلية كانت في عين استهدافات حزب الله، ولكن اليوم صواريخ الحزب تتجاوز جنوب لبنان وتموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي. تكثيف للاستهدافات باتجاه مستوطنة كريات شمونة والمطل الواقع في إصبع الجليل، وهي خطوط الإسناد والإمداد اللوجستي بالنسبة للقوات المتوغلة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. ولكن أيضا بالتزامن مع هذه العمليات، عمليات تذهب أبعد من ذلك، نتحدث عن طبرية، نتحدث عن الكرايوت وعن صفد وطبرية، وكل هذه المناطق استهدفها حزب الله بصواريخه ودفعاته الصاروخية التي يمكن القول إنها تكثفت هذه الدفعات في الأيام الثلاثة الماضية. هو يعلن تباعا عن الاستهدافات وفي هذه الأثناء تردنا حتى هذه اللحظة حصيلة أولية من الدفاع المدني في جنوب لبنان عن الغارات، الغارة التي استهدفت سور ومحيط مستشفى جبل عامل قبل قليل، فيها أكثر من 20 شخصا بين شهيد وجريح. مستشفى جبل عامل أحد أكبر وكبريات المستشفيات في مدينة سور. التكثيف للاستهدافات الإسرائيلية بالغارات لمحيط المستشفيات والمناطق المتاخمة لها، يوم أمس كان هناك استهداف على مقربة من مستشفى حرام، أيضا في مدينة سور قبلها كان هناك استهداف على مقربة من مستشفى النجدة الشعبية وغيرها. ولكن ميادة، بإشارة سريعة إلى أن هناك ترقب للمسار التفاوضي، يوم غد سيكون هناك اجتماع في واشنطن. رئيس الجمهورية اليوم قال إن هذا المسار الوحيد الذي يمكنه وقف هذه الحرب، ولكن حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري قول آخر، يرفضان التفاوض المباشر.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار، وشكر موصول لشبكة مراسلينا. ينضم إلينا الآن في الاستوديو العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد حسن. قبل البدء في النقاش نتابع الآن هذه التطورات التي تابعناها مع مراسلين على الخريطة التفاعلية مع سلام خضر، وكيف تبدو تحركات قوات الاحتلال الإسرائيلي مع استمرار أيضا التهديد الآن للعاصمة بيروت؟
3: وهناك محاولات دبلوماسية تسير بموازاة هذا التصعيد المفاجئ إنجاز القول. شكرا لك ميادة. إذن لازلنا في متابعة التهديدات الإسرائيلية باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية بموازاة هذه التصريحات. لدينا تصريحات مقابلة قبل قليل نقلت وسائل إعلام إيرانية عن المستشار السياسي للمرشد الإيراني القول بأن صبر القوات الإيرانية بدأ ينفد تجاه استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتوسيع دائرتها في لبنان. وكان هناك تلويح نقلته وكالة تسنيم عن مصادر إيرانية بأن جبهة أو محور المقاومة وإيران يضعان في الحسبان تفعيل جبهات أخرى، لا سيما تفعيل جبهة باب المندب، وأيضا إمكانية عودة إغلاق كامل لمضيق هرمز إذا ما استمرت الاعتداءات وتوسعت رقعة هذه الاعتداءات في لبنان وفي غزة، وفق ما نقلت وكالة تسنيف. في الأثناء ضاحية بيروت الجنوبية عادت لتكون على وقع إنذارات إسرائيلية بالاستهداف، وما

0: تلا ذلك من حركة نزوح كبيرة من ضاحية بيروت الجنوبية ذات الكثافة السكانية العالية. طبعا هي مخلات بغالبية أحيائها الداخلية التي تعرضت لعمليات قصف مركز، ولكن هناك من عاد إليها. ومع تجدد هذه الإنذارات شهدنا توسعا لعمليات الإخلاء من ضاحية بيروت الجنوبية، ليصبح قرابة 20% من سكان لبنان حاليا نازحين. ذلك أن عمليات الإخلاء أيضا توسعت في المناطق الجنوبية لتصل إلى مناطق في قضاء صيدا وأيضا في قضاء جزين أو ما يعرف بمنطقة إقليم التفاح. هناك إنذارات إسرائيلية طوال هذا اليوم، وبدأت عمليات الاستهداف إلى هذه المناطق. الملاحظ أن المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني تكثف فيها القوات الإسرائيلية عمليات الاستهداف، لا سيما المناطق الغربية منها قرب البحر المتوسط أو قرب الشواطئ اللبنانية. هذه العملية تأتي في وقت تستمر فيه القوات الإسرائيلية بمحاولات دفع تقدم قواتها عند أكثر من محور. ما نعرفه هو أن الجيش الإسرائيلي وصل إلى قلعة شقيف وفق الإعلانات الإسرائيلية، وحزب الله يقول إنه يستهدف هذه القوات التي لم تتمكن من تثبيت مواقعها وفق بيانات حزب الله. ولكن هذا لا يعني بأن الضغط العسكري قد توقف. كان هناك محاولة تقدم أخرى في المنطقة الشرقية في القطاع الشرقي باتجاه دبين، وفي دبين بالتحديد حزب الله تحدث عن أنه يستهدف القوات الإسرائيلية. هذا يعني بأن القوات الإسرائيلية على الأقل قد وصلت إلى المناطق قريبة أو داخل بلدة دبين، ولكن التقدم من دبين باتجاه بلاط يبدو أنه متعثر تحت وطأة استهدافات حزب الله التي توسعت لتشمل للمرة الأولى ربما منذ شهرين مناطق في قلب الجليل، لا سيما صفد وطبرية وكرمائيل، إضافة إلى مناطق في شمال حيفا، لتبقى أيضا المستوطنات الملاصقة للحدود بين لبنان وإسرائيل تحت وقع الضربات، ضربات حزب الله بالصواريخ وما يستهدفه حزب الله أيضا بالمسيرات. بعض المواقع التي يحتلها الجيش الإسرائيلي داخل ما يسميه بخط الدفاع المتقدم. قبل قليل كان هناك استهداف في منطقة رأس الناقورة، وحزب الله يقول إنه يكبد الجيش الإسرائيلي خسائر أثناء هذه الضربات. وأيضا في المنطقة الوسطى من الجنوب كان هناك محاولات إسرائيلية للتقدم أبعد من الخط الدفاع المتقدم أو ما يسميه الخط الأصفر. كان هناك محاولات إسرائيلية للوصول إلى بلدة حداتة. هذا المحور يبدو أنه هدأ بعض الشيء على صعيد محاولات التقدم، وحزب الله يقول أنه يستهدف هذه القوات التي تحاول التقدم. مدينة صور تدفع ثمنا كبيرا جراء الاستهدافات الإسرائيلية التي تطال مناطق مدنية. قبل أقل من ساعة كان هناك استهداف لأحد الأحياء قرب واحدة من أهم وأكبر المستشفيات في مدينة صور. الحصيلة البشرية ثقيلة، التهديد الإسرائيلي مستمر. عشية جولة مفاوضات مباشرة مرتقبة في واشنطن. ميادة،
1: شكرا جزيلا لك سلام. ونوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح لMBC عن تعليق إيران للمحادثات، يقول لم يتم إبلاغي مسبقا بهذا القرار. ويضيف ترامب، من المناسب أن تقول إيران إنها علقت تبادل الرسائل لأنها أفضل في التفاوض من القتال، لكنهم لم يبلغون بذلك. ويضيف أيضا، هذا لا يعني أننا سنبدأ بإلقاء القنابل في كل مكان بإيران، لكننا سنبقي الحصار قائما. أرحب مرة أخرى بضيفنا هنا العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، كما ينضم إلينا من جبل لبنان جوني منير، الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس السيد سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك عميد حسن، ونتابع فيما يتعلق بهذه المستجدات الميدانية وصولا إلى أوامر الإخلاء التي الآن يرتقب ما الذي سيحدث بخصوصها في منطقة محيط الضاحية الجنوبية. كيف ترى القرار العسكري الإسرائيلي في هذه المرحلة؟
2: يعني هو خطوة عدائية متقدمة في سياق هذه المواجهة. التصعيد بدأ بالتوغل البري في محيط قلعة الشقيف، في احتلال القلعة مؤخرا، أو يعني احتلال القلعة وعدم تثبيت مواقعها حتى الآن كما أكدت المراسلة جو خضار، وكما أكد بيان حزب الله بكل الأحوال هذا التصعيد الآن الذي أدى إلى استهداف أو تركيز حزب الله على استهداف مناطق الشمال الإسرائيلي ردا على التدمير الذي يقوم به والقتل الذي يقوم به الإسرائيلي، هذه الاستهدافات إلى الشمال الإسرائيلي وفشل إسرائيل في حماية هذا الشمال القضية الأساسية والهدف الأساسي لكل هذه العمليات، والعنوان الذي يعطيه نتنياهو لهذه العمليات والمنطقة العازلة واحتلال الشقيف عندما احتل القلعة بالأمس وقال نحن الآن نؤمن سكان الشمال الإسرائيلي، هذا الأمن الذي لم يتحقق بتأكيد من حزب الله بالاستهدافات دفع نتنياهو إلى التصعيد باتجاه الضاحية الجنوبية لتكريس معادلة جديدة بهذا السياق.
1: سيد جوني، يعني عندما نتحدث عن المعادلات الجديدة يبدو أنه ما كان يتم التركيز عليه في فصل المسارات لم يعد موجودا الآن عندما نتحدث عن قرارات تربط بلبنان بشكل مباشر، ما يجري على طاولة المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ينعكس ويتأثر بشكل مباشر بما يجري في لبنان.
3: يعني ما يحصل، أول شيء تحياتي لك ولضيوفك، ما يحصل هو خليط من كل شيء، يعني انفجرت الأمور كلها، تعقدت كلها ضربة واحدة، ويمكن استنتاج ذلك أولا من خلال ما تحدث عنه مستشار الرئيس نبيه بري أو ما كان يعرف خلال الساعات الماضية بالمبادرة الأمريكية التي تحدثت عن وقف حزب الله لاستهداف الشمال الإسرائيلي مقابل عدم استهداف الضاحية. لكن الرئيس بري من الطبيعي ومن المنطقي أن يكون رده لماذا التجزئة أو لماذا تسوية أو يعني تفاهم جزئي، عليها أن يكون وقف إطلاق نار شامل، وبالتالي هذا يشمل كل شيء. هلا في هذه النقطة بالذات طبعا دخلت إيران على الخط، لأن من في سياق هذه المسائل ما له علاقة إما بإنجاز إما بتكريس انقساء أو الفصل ما بين الساحة اللبنانية والمفاوضات مع إيران، أو أن إيران حتى بهذا الدخول هذه العودة هي تؤكد على إعادة امتلاك هذا يعني هذا التزاوج في المواقف بين الجبهتين. لكن هنالك جوانب أخرى لا علاقة بالمفاوضات، هذا التصعيد يحصل على بموازاة مفاوضات على محورين، المفاوضات الأولى الأمريكية الإيرانية، وفسر وكأن ما يحصل الغطاء الأمريكي لإسرائيل هو بمثابة ضغط على إيران من خلال حزب الله في لبنان، وهنالك أيضا المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بجزئيها، الجزء العسكري الذي لمست منه لم يكن ناجحا، وبالتالي كان لبنان مصرا على أنه لن يقدم على عمل عسكري تنفيذي باتجاه حزب الله كما كان يصر الوفد العسكري الإسرائيلي، وقال بأنني أستطيع أن أحقق الأهداف لكن من دون دفع الساحة اللبنانية إلى مواجهات وإلى اضطرابات. والنقطة الثانية الاجتماع الرابع غدا، وهو الاجتماع التفاوضي الدبلوماسي، والذي قيل أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تريدان أو تفضلان أن يكون هنالك ورقة نوايا، وحتى الآن لبنان يرفض لأن يعني أو يحاول أن يتملص من هذا الموضوع لأن الظرف لا يسمح الآن بعد بالدخول في ورقة نوايا وسط كل هذه المشاكل الموجودة.
1: طيب أيضا سيد سليمان بشارات، كان من الواضح منذ البداية أن نتنياهو عينه على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية لما ستعنيه من قرارات قد تقوض أهدافه العسكرية.
4: بالضبط أستاذة ميادة، تحياتي لك ولضيفيك وللمشاهدين. إسرائيل هي منذ بداية التصعيد كانت تتخطى ويتخطى منظورها الساحة اللبنانية وصولا إلى المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وربما المنظور الإسرائيلي عندما كنا نتحدث أنه يتجاوز الساحة اللبنانية هو ينطلق من مجموعة منطلقات. المنطلق الأول واضح أن هذا التصعيد الإسرائيلي هو تصعيد محسوب ودقيق جدا ومرتبط بأبعاد سياسية وقراءة سياسية.
1: لدينا هذه الصور المباشرة الآن لغارة إسرائيلية على قضاء مرجعيون، هذا القضاء القطاع الشرقي من لبنان قد تعرض لعدة عمليات عسكرية في جنوب لبنان، كان أيضا أو أهم المناطق التي كان فيها تركيز عسكري إسرائيلي كانت دبين، وكان يعتبر محور من المحاور الرئيسية التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملياته الآن التي يصعد فيها من المشهد في جنوب لبنان. هذه غارة جديدة سنقف على تفاصيلها مع مراسلتنا الموجودة هناك في قضاء مرجعيون كارمن جوخدار وحال جهوزها ومعرفة أين وقعت بالضبط هذه الغارة، ولكن كما ذكرنا هي في سياق تصعيد مستمر في قضاء مرجعيون عموما. أعود إلى ضيفنا السيد سليمان بشارات وما كان من حديث حول أهداف نتنياهو التي ترتبط بشكل كبير بالمآلات التي نراها اليوم.
4: نعم بالضبط، وبالتالي التصعيد الإسرائيلي هو لم يكن تصعيدا مرتبطا بالساحة اللبنانية بشكل مباشر فقط، وإنما هو مرتبطا بالمحور الإيراني المرتبط في المحادثات الإيرانية الأمريكية. وربما حالة الصمت الأمريكي التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية هي ربما كانت مقصودة أمريكيا ومحاولة تسهيل هذه المهمة لبنيامين نتنياهو ولإسرائيل لإيصال الرسالة المباشرة لإيران أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أقرب ما يكون إلى حالة من التصعيد منها إلى حالة الذهاب إلى توقيع اتفاق أو مذكرة تفاهم في هذه المرحلة. إضافة إلى ذلك ربما نكون مخطئين إذا تحدثنا أن الأمر مرتبط في الطاولة التفاوضية المرتبطة في واشنطن ولبنان فقط، وإنما الأمر هو يتخطى ذلك، لأن إسرائيل يبدو أنها هي أيضا كانت معنية إلى كسر المعادلة، معادلة التهدئة الإيرانية الأمريكية، وأن إسرائيل معنية إلى عودة الجبهات في حالة من التصعيد الشاملة. هذا يخدم إسرائيل في أكثر من توجه، يخدم إسرائيل في البعد الإسرائيلي الداخلي وفي الحالة الإسرائيلية الداخلية، يخدم إسرائيل في البعد الإقليمي المرتبط في الجبهات المفتوحة جبهة غزة وجبهة لبنان، ويخدم إسرائيل في البعد الاستراتيجي المرتبط في الأهداف التي لم تتحقق بعد في الجبهة الإيرانية. وبالتالي وكأن إسرائيل كانت تحاول أن تذهب إلى فتح الجبهة مع إيران، ولكنها لا تريد أن تذهب إلى ذلك بشكل مباشر حتى لا تتحمل التبعات المباشرة.
1: أضيف إليك هذا المعطى وواصل معك. الآن القناة 12 الإسرائيلية تقول أن نتنياهو وترامب يتحدثان الآن هاتفيا، وعندما يحدث ذلك هذا يعني أننا قد نرتقب قرارات أو مواقف في الساعات أو الدقائق المقبلة. ما الذي يمكن أن يحدث الآن بين نتنياهو وترامب؟ وهل يبحث في هذه المكالمة نتنياهو على المزيد من الضوء الأخضر؟
4: هذا أولا يؤكد دقة التحليل الذي كنا نتحدث عنه، أن هناك حالة من التنسيق الكاملة والترتيب الكامل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في عملية التصعيد الجارية، والتي يبدو أنها كما تحدثنا العين على لبنان ولكن القلب في إيران. وبالتالي هذا هو ما يريده بنيامين نتنياهو وما يريده دونالد ترامب. إضافة إلى ذلك يبدو أن ما يتم الحديث عنه ونقاشه آليات ومنهجيات الضربات التي يمكن أن تذهب إليها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تحت ذريعة إمكانية أن يكون هناك تدخلا إيرانيا في أي لحظة من اللحظات إذا ما تم التصعيد على الجبهة اللبنانية. والأمر الأخطر من ذلك باعتقادي وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها الآن هي تريد أن تلعب ضمن بوابتين، بوابة وهي البوابة الباكستانية لتقول أن هناك مسارا سياسيا ما زال مفتوحا ويمكن العمل عليه، وبوابة أخرى وهي البوابة الإسرائيلية وهي بوابة التصعيد. وبذلك الولايات المتحدة الأمريكية تضمن حالة المزاوجة ما بين المسارين بذات التوقيت، وهذا هو نفس المنهج الذي ذهبت إليه إسرائيل بالتعامل مع لبنان وحزب الله. عندما ذهبت إلى تصعيد عسكري مستمر في الجبهة اللبنانية وفي ذات الإطار أطلقت مسارا تفاوضيا مع لبنان الرسمي، وحاولت أن توفق ما بينهما بحيث تعمل عملية نزع مباشرة لكلا الملفين وتحاول أن تبقي على تثبيت الأمر الواقع. إسرائيل باعتقادي الآن ودونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية يسعيان للتعاطي والتعامل مع الملف الإيراني في هذا التوقيت بذات المنهجية، ملفا يمكن أن يقاد بمسار سياسي ودبلوماسي وملفا آخر يقاد بالمسار العسكري، لكن هذا ربما يحتاج إلى الكثير من المحاذير والكثير ربما من المخاوف.
1: جيد.
4: إن كانت إيران هي الأخرى
1: سليمان.
4: ربما لديها من الحسابات الدقيقة.
1: تبقى معنا سيد سليمان، ولكن أيضا ننوه هذا الخبر العاجل. الآن الدفاع المدني في جنوب لبنان يقول 4 شهداء و20 مصابا إثر غارة إسرائيلية على محيط مستشفى جبل عامل في صورة كنا قد تابعنا الصور على الهواء مباشرة لاستهداف هذا المحيط لمستشفى جبل عامل والأثار التي انعكست داخل المستشفى وفي أروقتها، وكان هناك تواجد لعدد من المرضى، وهذه الصور مرة أخرى التي كانت أظهرت وجود مدنيين أطفال ونساء داخل المستشفى، حجم الدمار الذي طال المستشفى نتيجة هذه الضربة الإسرائيلية غارة، إذن يظهر فيها حجم الدمار الكبير نتيجة ما جرى والذي أدى إلى تدمر بشكل كبير في هذا المستشفى الذي كان كما ذكرنا به عدد من المدنيين وفي نهاية الأمر نحن نتحدث وفق هذه الحصيلة التي أعلنها لنا الدفاع المدني عن 4 شهداء و20 مصابا. أرحب بضيوف انضموا إلينا أيضا في هذا الحوار من واشنطن، السيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، هنا في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، كذلك معنا من جدة الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، ومن الكويت الكاتب الصحفي داهم القحطاني، أهلا بكم جميعا. سيد أدولفو فرانكو، تابعنا تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تعليق إيران للرسائل المتبادلة مع الجانب الأمريكي بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان، إلى أي مدى يوافق ترامب على ما يقوم به نتنياهو في هذه اللحظات بالرغم من انعكاساته على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟
5: شكرا على هذه الدعوة. الإجابة البسيطة هي نعم، ولكن يجب أن نتنبه إلى بعض الأمور. أولا، إن موقف الولايات المتحدة الأمريكية يقول إن إسرائيل يجب أن تتصرف كما ترى ذلك مناسبا للدفاع عن نفسها وعن حدودها. مسألة لبنان نعم ترتبط بالمفاوضات، ولكنها في الوقت نفسه مسألة منفصلة. هي منفصلة لماذا؟ لأن هذه المسألة مستمرة منذ عقود من الزمن، وهنا نتحدث عن احتلال إيراني للبنان من خلال حزب الله. وإذا ما عدنا إلى 4 مارس، كان هناك إطلاق لحوالي 2000 صاروخ من حزب الله، وهي منظمة إرهابية في الداخل اللبناني، واستهدفت الصواريخ إسرائيل وأدت إلى نزوح 96,000 من المواطنين الإسرائيليين في الشمال الإسرائيلي، وبالتالي يحق لإسرائيل أن تدافع عن حدودها وعن شعبها. أي بلد سوف يتصرف بنفس الطريقة؟
1: ابقى معنا، لدينا هذه الأخبار العاجلة. مصدر الآن في رئاسة البرلمان اللبناني للجزيرة يفيد أن الرد الإسرائيلي على مقترح وقف النار جاء من خلال التصعيد والاعتداءات، وقال أن رئيس البرلمان بري أبلغ الرئيس عون والسفير الأمريكي التزام حزب الله بوقف شامل ومتبادل لإطلاق النار. ويضيف المصدر في رئاسة البرلمان اللبناني أن ثمة قناعة لدينا بأن إسرائيل لا تريد وقفا شاملا لإطلاق النار. هذا يأتي عطفا على ما تم تناوله من معلومات مؤكدة بأن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قال أنه يضمن أن يلتزم حزب الله بوقف شامل لإطلاق النار وأنه مستعد لذلك. وكان الرد الأمريكي وفق مصادر أكسيوس أنه لا يمكن أن يضمن الجانب الأمريكي أن يلتزم الجانب الإسرائيلي بوقف شامل لإطلاق النار، وقد يقتصر الأمر فقط على بيروت. أيضا في هذا الخبر العاجل، المصدر في رئاسة البرلمان اللبناني يضيف للجزيرة أن المطروح على لبنان وقف إطلاق نار جزئي، وهو ما كنا نشير إليه الآن. إذن مرة أخرى نذكر بأهم هذه الأنباء العاجلة التي تردنا من مصدر في رئاسة البرلمان اللبناني خاص للجزيرة، يقول بري أبلغ الرئيس عون والسفير الأمريكي التزام حزب الله بوقف شامل ومتبادل لإطلاق النار. أيضا أن حزب الله موافق على الالتزام بوقف لإطلاق النار شرط التزام إسرائيل. يضيف أيضا هذا المصدر في رئاسة البرلمان اللبناني للجزيرة أن بري أكد أنه يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار إذا التزمت إسرائيل بذلك. يقول هذا المصدر أيضا فيما يتعلق بما تعهد به رئيس البرلمان أن الرد الإسرائيلي على مقترح وقف إطلاق النار جاء من خلال التصعيد والاعتداءات، وأنه ثمة قناعة لدينا بأن إسرائيل لا تريد وقفا شاملا لإطلاق النار. إذن ما تم إعلانه حتى الآن من رئاسة البرلمان اللبناني هو بالفعل ما قرئ من ما ورد من أكسيوس، وأنه هناك استعداد إسرائيلي لصفقة جزئية لإيقاف نار جزئي وليس شاملا لكل لبنان، وأن من جانب حزب الله لديه استعداد كامل لوقف شامل لإطلاق النار. أعود إلى ضيوفنا مرة أخرى، ولربما هنا أعود للسيد جوني منير. سيد جوني، يبدو واضحا أنه حتى عندما قال حزب الله أنه سيلتزم سيتوقف عن إطلاق النار بشكل شامل، قال الجانب الأمريكي إسرائيل لا تريد ذلك ولا يمكنها الالتزام بذلك، بل أن التوقيت يقرأ أيضا في سياق مرتبط بأن يدخل أو تدخل معادلة الضاحية الجنوبية على هذا المشهد؟
3: صحيح، والواقع كنا نشير قبل قليل أن الرئيس كان يرفض

0: تخفض، يعني موضوع تجزئة توقف إطلاق النار، وبالتالي إرساء معادلة جديدة تقول الضاحية مقابل شمال إسرائيل. لماذا؟ هو يقول نريد وقفا شاملا لإطلاق النار في الأرض والبحر والجو، وبالتالي وهذا هو المنطق. لكن إسرائيل يعني رغم أن نتمنى حصول ذلك، لكن أنا أستبعد أن تقبل إسرائيل بهذه المسألة. أولا قبل الوصول إلى موقف الأمريكي، إسرائيل أستبعد أن تقوم بتتولى ذلك، لأن إسرائيل تريد أولا ترك حرية العمل العسكري لها، وهذا غير ممكن. ثانيا هي تعتبر أن إطلاق النار يعني ضمنا، وهو ما قالته في الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي، يعني ضمنا أن تتوقف، أن لا يقوم حزب الله بإعادة بناء قوته في جنوب لبنان، وبالتالي أن يقوم الجيش فورا بالإمساك أو بالسيطرة على كل هذه المواقع من أجل عدم ترك المجال لحزب الله من أجل إعادة بناء نفسه. وبالتالي بذلك أرى أن الذهاب بهذا الاتجاه الآن يبدو، يعني لا يبدو متيسرا في الوقت الحاضر. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تسعى على ما يبدو باتجاه فصل، يعني تركيز الفصل، وهي مقتنعة بضرورة إنهاء الحضور التأثير الإيراني في الداخل اللبناني، وهي ورقة موجودة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. إذن هذا الرابط الموجود هناك، تريد الولايات المتحدة الأمريكية إضعاف هذا البند الذي تمسك به إيران. لذلك كان الرد الإيراني قوي وقائم. هنا ما نستطيع أن نقوله أن الأفق يبدو مقفلا منذ قليل. أهمية الاتصال ما بين الرئيس الأمريكي ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هو الإعلان عنه، وبالتالي كان يمكن حصول الاتصال من دون الإعلان عنه في الإعلام، ما يعني أن هنالك التحضير لشيء ما، وهذا يتوافق مع السؤال التساؤل الذي طرحته
1: نعم.
0: منذ قليل خلال هذه المقابلة.
1: طيب لدينا الآن إذن هذه المعطيات الجديدة، أي خيارات تتركها الآن للحكومة اللبنانية، خاصة أن الآن نحن لازلنا نتحدث عن مفاوضات لم ترفع من قبل الجانب اللبناني. الجمعة عفوا غدا هناك مفترض أيضا اجتماع في واشنطن، و كل ذلك يأتي في ظل أنه عندما قدم الآن جانب حزب الله هذه المبادرة بأن يوقف وقف إطلاق النار بشكل كامل وشامل، كان الرد واضحا وسريعا من الجانب الإسرائيلي، وكأنه يتجاوز كل هذه المفاوضات وكل ما تريده الحكومة على هذه الطاولة.
0: السؤال لي أنا؟
1: نعم.
0: نعم نعم من الواضح ان يعني من الصريح او من الواضح ان اسرائيل تريد انشاء واقع جديد، وبالتالي الذهاب باتجاه مرحله اخرى متقدمه الى الامام اكثر. هي من ضمن البرنامج الموضوع ليس فقط، طبعا هي اسرائيل اولا لا تريد وقف اطلاق النار بالمطلق لا في لبنان ولا في ايران، وهي اذا كانت تستطيع ان تؤثر سلبا على الواقع استمرار الحرب، هذه حسابات اسرائيليه وحسابات نتنياهو ايضا على الواقع في لبنان وفي ايران، فهي ستكون مسروره جدا بطبيعه الحال، وهذه مساله باتت معروفه. لكن على المستوى اللبناني هي تريد الذهاب باتجاه مرحله اكثر تقدما وتنفيذية. نحن نعرف أن في المفاوضات التي تطلبها إسرائيل غدا في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تريد نوع من إعلان النوايا من
1: نعم.
0: أجل دفع
1: طيب.
0: أو وضع الحكومة
1: سواصل معك
0: اللبنانية أو
1: سيد
0: السلطة
1: جوني
0: اللبنانية
1: في خيارات الحكومة وكيف سيتم التعامل مع طاولة المفاوضات، ولكن أيضا في هذه الأخبار العاجلة التي تتوالى، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لإم بي سي لا مشكلة لدي إذا كان صحيحا أن إيران علقت المحادثات. ويقول أيضا ترامب تحدثنا أكثر مما ينبغي، وأعتقد أن التزام الصمت سيكون أمرا جيدا جدا وقد يستمر ذلك لفترة طويلة. يقول أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإم بي سي الحصار منيع وبإمكاني الانتظار مهما طال الوقت الذي تريده إيران لأنها تخسر ثروة طائلة. إذن هذا ينقلنا إلى ضيفنا مرة أخرى سيد أدولفو، وما الذي يعنيه هذا الخطاب، هذه اللهجة الآن التي يعتمدها ترامب فيما يتعلق بما هو مقبل؟
2: يعني التالي، الرئيس كان متسقا في موقفه، لقد قال إنه ليس في عجلة من أمره وسوف ينتظر لكي يصل إلى اتفاق ليس جيدا ولكن عظيما للولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس يعرف أنه بالطريقة التقليدية تم الحاق الهزيمة بإيران على مستوى القوات المسلحة البحرية والجوية، هذا واضح، ولكن مع مرور الوقت ما تحتاجه إيران هو الأموال النقدية، ولذلك تحاول أن

0: تغلق المضيق وتحاول في الوقت نفسه أن ترفع الحصار الأمريكي عن موانئها وترفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وسوف نستمر بهذا المسار. بالنسبة إلى لبنان، عندما نستمع إلى موقف حزب الله الذي يتحدث عن القبول بوقف لإطلاق النار، نعرف أن حزب الله يخسر. وعندما تقول إيران إن الاتفاق لا يتم إلا في حال تم شمول لبنان، هذا يعني أنهم يخسرون. نحن نعرف ذلك وإسرائيل تعرف ذلك. نتحدث عن ثلاثة أطراف: لبنان، إسرائيل، وحزب الله. هذه منظمة إرهابية محتلة للأراضي اللبنانية. إسرائيل ولبنان تتفاوضان برعاية أمريكية بشأن اتفاقية ما. طبعا هناك حساسية بالنسبة إلى الموقف اللبناني، وهناك خطر محدق بالمواطنين اللبنانيين.
1: دكتورة ستوري، وضحت الرؤية سيد أدولفو، شكرا لك. دكتورة ستوري، هل ستضحي إيران بطاولة المفاوضات مع التقدم الذي أحرز نحو مذكرة تفاهم، وباحتمالية عودة التصعيد العسكري، ولربما ضغوط اقتصادية أكثر وفق ما نرى من التصريحات القادمة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل ما سيشهده لبنان؟
0: بالاستناد إلى ما استمعنا إليه من المسؤولين الإيرانيين، سوف نشاهد إيران تعطي فرصة لواشنطن لكي تقنع إسرائيل لكي تتوقف عن عملياتها في لبنان. ولكن بما أننا نعرف أن على الأرجح هذا لن يحصل، سوف نشهد تصعيدا إضافيا. من الأهمية بمكان أن نفهم، والشعب في المنطقة يفهم، أن الإرهابي الوحيد هو النظام الصهيوني الذي ارتكب الإبادة الجماعية بتمويل وتسليح من النظام في واشنطن. ومنذ اليوم الأول لبنان كان من بين الشروط المسبقة لتوقيع مذكرة التفاهم. وإذا ما خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وإذا ما لم يحترم، إيران سوف تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لكي تقنع إسرائيل لكي تتوقف عن هجماتها ومجازرها في لبنان، أو تتلقى الرد من الجانب الإيراني بطريقة مسلحة.
1: ما أدوات الضغط الإيرانية في هذه المرحلة؟
0: ورقة الضغط هي الخيار العسكري، ولكن في الوقت نفسه يمكننا أن نتحدث عن مضيق هرمز، والضغوط يمكن أن تمتد الآن وفقا للأنباء لنقاط أخرى ومضائق أخرى من مثل باب المندب على سبيل المثال، وفقا للإعلانات الإيرانية.
1: دكتور عبد العزيز بن صقر، كيف يمكن أن يتعامل الآن الوسطاء مع هذا المشهد الذي يهدد مذكرة التفاهم التي كان يتم العمل عليها؟ هناك تعليق لرسائل عبر الوسطاء. ما الخيارات، خاصة أنهم معنيون بكل تصعيد قد يحدث؟
2: ما زال رغبة الوسطاء أن يكون هنالك يعني تحكيم المنطق العقل ومحاولة الوصول إلى الحلول الممكنة من جانب الطرفين. لكن يبدو لي بعد التطورات الأخيرة هذه أن أمريكا أمام خيارين مهمة جدا. الخيار الأول هو قبول المراوغة الإيرانية والتسويف الإيراني بالحجج الإيرانية، وإعطاء وقت مزيد من الوقت أكثر، لا سيما إذا استمر الحصار على الحصار الإيراني واستمر التأثير الاقتصادي على إيران أكثر، ويعني الرد على مصادر النيران مثل ما تم اليوم أو في الأمس أيضا حينما قامت القوات الإيرانية بإسقاط الدرون الطائر من قبل القوات الأمريكية، وردت الولايات المتحدة بقصف مواقع إطلاق النيران وإطلاق منصات الدرون. أيضا قامت القوات الإيرانية بتوجيه صاروخين إلى تواجد القوات الأمريكية على الأراضي الكويتية. هذا كله يعني أنه راح يكون دون التأثير على النقطتين الأساسية، على وقف إطلاق النار واستمراره، وأيضا موضوع المفاوضات. هذا يعني الطرفين يرون أنه الرد ورد الفعل يجب أن لا يؤثر على المسارين هذه المهمة، اللي هو المفاوضات والوسطاء والدور الذي يقوم، وأيضا استمرار وقف إطلاق النار وعدم الاتجاه إلى يعني شمولية أوسع في العمليات العسكرية، لكن يبدو لي أن الولايات المتحدة الخيار الثاني أمامها إذا استمر الوضع كما هو أنها تقوم بتنفيذ عملية عسكرية أوسع وأشمل، وليست كما السابق بالنسبة لها، لأن الضربات العسكرية السابقة كانت لم تؤدي الأهداف التي أرادتها الولايات المتحدة، فهنا ربما يكون الضربة العسكرية أوسع وأشمل وأهداف أكثر وربما أطول في المدة، وهذا حتى يحقق لها، وهذا ما تريده إسرائيل. إسرائيل هي تحث على هذا الجانب. طبعاً لا يمكن القيام بكل هذه الأعمال دون توقع أن يكون هنالك ردات فعل من قبل إيران، لأن هي من زج بقضيتين أساسية أدخلت لم تكن في كل المحاور، واحدة وهي مضيق هرمز وإغلاقه، والثاني هو الاعتداء على دول الجوار. فربما إيران تلجأ أيضا إلى عمل إضافي أكثر على دول الجوار في هذه الحالة، والاستمرار باستهداف السفن والناقلات البحرية التي تمر عبر مضيق هرمز.
1: طيب سيد داهم، نحن الآن أمام تعليق لهذه المفاوضات، ولكن خطر الانهيار ليس مستبعدا في نهاية الأمر مع مشهد التصعيد الحالي ومع التمسك بالمواقف. كيف يمكن تفادي ذلك؟
3: الحقيقة التجارب التاريخية علمتنا أن كلما اشتد يعني النزاع والتطور في الأحداث نكون اقتربنا أكثر من وجود اتفاق، ونحن منذ أسبوع كامل كانت يعني الفوارق تضيق، لكن كل طرف يحاول، طرف أمريكي أو إيراني يحاول أن يقوي موقفه عن طريق استخدام القوة العسكرية. الأمريكان مع الإسرائيليين يحاولون يعني يقصفون جنوب لبنان كورقة ضغط على إيران تضعف الموقف الإيراني، وفي المقابل الإيرانيين يواصلون إغلاق مضيق هرمز، وقد تمادوا هذه المرة حينما وجهوا وللمرة الثانية صواريخهم إلى دولة الكويت، وأحد الصواريخ هذه عبر خطوط جوية، وإحدى الطائرات الكويت الأيروز الخطوط الجوية الكويتية كادت أن تتعرف لخطر هذا الصاروخ لولا لطف الله. وأنا قبل قليل أسمع زميلتنا من يعني من طهران أو الأستاذة الإيرانية في الجامعة الإيرانية تقول أن إيران قد تطور يعني استخدامات العسكرية إلى مضيق باب المندب. الآن نحن يعني بدل من أن نخفض التصعيد ونحاول أن نجد حلول يستفيد منها الشعب الإيراني الذي يعاني الأمرين من هذه الأزمة، نجد أن العقلية العسكرية الإيرانية لا تزال تعتقد أن الأمور يمكن أن تحل من خلال التصعيد العسكري. الآن أوراق اللعبة أصبحت واضحة في الدرجة الأولى، هي بيد إيران، لأن إيران يعني هي من نقلت المعركة من كونها بين يعني في فترة معينة بين دول عديدة يعني ضد أمريكا وإسرائيل. يعني خلينا نذكر أن دول الخليج العربي، دول التعاون، دول العربية في القصف الجوي الإسرائيلي الأمريكي على إيران 2025 كانت مع الطرف الإيراني وكانت تطالب بوقفه وكانت تتعاطف مع إيران. اليوم عندما قامت إيران بغلق مضيق يعني هرمز تحولت المسألة إلى أمر آخر، أصبحت هناك معاناة في الأطباء، في الجانب الطبي، الجانب الزراعي، والأمور تتجه إلى أسوأ. أنا أعتقد أن الحل يكون يعني باتخاذ القيادة الإيرانية إلى خطوة تاريخية وتحاول أن توقف هذا النزيف الذي تقع ضحيته إيران بالدرجة الأولى. ونحن نعلم بعد ما يعني سمحوا بالإنترنت قبل 3 أيام أن هناك رأي عام إيراني داخلي رافض للحرب ورافض لهذا التصعيد الذي مرة أخرى يقع ضحية الشعب الإيراني قبل غيره.
1: دكتور عبد العزيز، انفجار الأمور إن حدث هل سيكون أخطر مما شهدناه المدة الماضية في هذا التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة إن أخذنا بعين الاعتبار أن ورقة مضيق باب المندب رفعت قبل ذلك؟
2: يعني ربما تكون المدة اللي تحتاجها القوات الأمريكية والإسرائيلية أكثر من المدة السابقة، لا سيما أن هنالك بالرغم من الادعاءات الأمريكية بتدمير كثير من القدرات العسكرية الإيرانية، ولكن واضح من كل التقارير أنه ما زال هنالك صواريخ بعيدة المدى، وأن مستودعات وأنفاق تحت الأرض ما زالت موجودة، وأن قدرات الدرون ما زالت قائمة، بعض القدرات البحرية الزوارق المفخخة ما زالت موجودة، أيضا مراكز الإطلاق اللي هي تستخدمها ما زالت موجودة. فهذا ربما يعني لسعة الأراضي الإيرانية وحجمها الكبير، فهذا ربما يتطلب إذا مو نفس المدة ربما أكثر منها واستمرار في عمليات واستهدافات، ولكن سوف يكون أكثر شمولية، بمعنى أنه ليس انتقائي لكن ربما يكون تدميري أكثر، لأنه الولايات المتحدة تريد أن تؤكد للجميع أنها حاولت بكل الوسائل الوصول إلى اتفاق إذا لم تقبل به إيران، بمعنى أنه إذا ما كانت الضربة العسكرية سوف تقود لاستسلام غير مشروط أو إلى تغيير في النظام، فهي ما راح تقوم بهذه العملية العسكرية الواسعة، ولن تكون عملية محددة يعني في الهدف بشكل معين، لأنها قامت فيها خلال الفترة هذه حتى في وقت يعني وقف إطلاق النار واتفاقية وقف إطلاق النار.
1: سيد داهم، كيف ترى تأثير إسرائيل فيما يتعلق بهذه الانتكاسة الآن، عندما نتحدث عن هذا التصعيد الكبير، عن هذه اللهجة، عن التعليق الذي لا يعرف ما الذي سيأتي بعده؟ كيف ترى دور إسرائيل في ذلك التي كانت أعلنتها بشكل واضح وصريح أنها ليست مع حل دبلوماسي لهذا المشهد؟
3: نعم، هذا معروف يعني ويعني وواضح للجميع، وليست المره الاولى. في كل مره تتجه المفاوضات الامريكيه الايرانيه وبدعم اقليمي نجد ان اسرائيل تختلق مشكله ها هنا وها هنا، اما ان تضرب ايران او تصعد في جنوب لبنان، اسرائيل جزء من المشكله، اسرائيل دوله ارهابيه لا خلاف على ذلك. لكن السؤال الاهم وهو موجه للنظام الايراني الحالي، هل نتيح لإسرائيل الفرصة لأن يمارس دوره العدواني باستمرار حالة اللا سلم واللا حرب في المنطقة، باستمرار التصعيد الإيراني وأغلاق مضيق هرمز؟ الآن لو كان أحد يريد أن يتعاطف مع النظام الإيراني في هذه المرحلة، لا يمكن أن يحدث هذا التعاطف في ظل ما يقوم به النظام الإيراني من إغلاق مضيق هرمز، وهو يعني بمثابة قطع شريان الحالات على المنطقة كلها. لذلك نعتقد أن التدخل الإسرائيلي هذا يحمل القيادة الإيرانية الجديدة مسؤولية معالجة الأمور بحكمة. لن تنتصر إيران بالطريقة التقليدية التي تراها، لكن يمكنها أن تجنب شعبها ونظامها السياسي يعني أي خطار أخرى أو تصعيد. ودائما نتنياهو يسعى منذ أكثر من 10 سنوات للتصعيد في كل المنطقة، وقد ذكر أن حول فكرة إسرائيل الكبرى. هل نتيح له هذه الفرصة أم نقطع عليه الخط ونحاول أن نطفئ النيران الصغيرة قبل أن تأتينا النار الكبرى من إسرائيل وأطماعها المستمرة؟
1: في أقل من دقيقة دكتور عبد العزيز، كيف يمكن قطع الطريق على إسرائيل؟
2: إسرائيل هي حليف أساسي للولايات المتحدة ولا تقوم بأي عمل إلا بالاتفاق والمشاركة مع الولايات المتحدة. ربما لو كان هنالك مفاهمة في الجانب اللبناني فيما بينهم حول موضوع أسلحة حزب الله وكيفية التعامل معها ودور الحكومة المركزية يكون أفضل بكثير حتى يصلوا إلى نتيجة. أما الإسرائيل تعتمد بشكل كبير في دعمها المالي والموقف السياسي والتنسيقي مع الولايات المتحدة، وربما الولايات المتحدة ترى أن مصلحة إسرائيل الآن تاريخيا لن تتكرر، فإعطائها الفرصة للقيام بكل ما تريده في لبنان مع الأسف الشديد والأبرياء هم الضحايا.
1: لك دكتور ولجميع ضيوفنا الذين كانوا معنا في هذه التغطية المستمرة ضمن ساعة إخبارية جديدة، أهلا بكم مشاهدينا. إذن ونواصل في متابعة تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. نواصل التغطية عبر النوافذ من بيروت وواشنطن وطهران، ونبدأ نوافذنا من لبنان مع زميل حسن جمول. إليك حسن.
4: شكرا لك ميادة ومرحبا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. وجه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تهديده للضاحية الجنوبية، فوصلت ارتداداته إلى طهران وأصابت سهامه مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ما دفع بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي إلى التواصل هاتفيا. وسط كل ذلك كان اقتراح من رئيس البرلمان اللبناني بحسب مصادر من رئاسة البرلمان للجزيرة. هذا الاقتراح كان لوقف شامل لإطلاق النار يضمن خلاله رئيس البرلمان التزام حزب الله، الأمر الذي رفضته إسرائيل مصرة على وقف جزئي يشمل الضاحية مقابل شمال إسرائيل كما قال المصدر للجزيرة. وبينما كان مقر خاتم الأنبياء يحذر من إخلاء شمال إسرائيل إذا نفذ التهديد بحق الضاحية، قال مستشار المرشد الإيراني لشؤون العسكرية لن نتسامح مع تصعيد التوتر في لبنان وصبر قواتنا له حدود. إذن ملف التصعيد في لبنان يلقي بظلال ثقيلة على التطورات في المنطقة، تحديدا المفاوضات الأمريكية الإيرانية. نبدأ بهذا المقترح الذي كشفته مصادر رئاسة البرلمان اللبنانية للجزيرة عبر مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم، والذي ينضم إلينا الآن من النبطية. نبدأ بما أعلنته المصادر مازن بشأن اقتراح وقف شامل لإطلاق النار.
5: نعم حسن، في الواقع يمكن أن نختصر كامل المشهد اللبناني اليوم وفق المعادلة التالية: نحن إزاء صراع معادلتين وتقاطع مسارين. المعادلتين هي المعادلة اللبنانية لكيفية رؤية وقف إطلاق النار، يقابلها المعادلة الإسرائيلية، وهنا سأتي بالتفصيل على كل معادلة. والمسارين المتقاطعين يرتبطان بالمسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي من جهة، والمسار التفاوضي الأمريكي الإيراني من جهة أخرى. وفق هذه المصادر في رئاسة البرلمان اللبناني، فهي أكدت بأن المعادلة اللبنانية لوقف إطلاق النار التي عمل عليها لبنان الرسمي وأيضا عمل عليها رئيس البرلمان اللبناني تقوم على التالي: تأكيد حزب الله أنه سيلتزم بوقف شامل لإطلاق النار إذا ما قامت إسرائيل بذلك. وبالتالي المعادلة اللبنانية التي يجري العمل عليها والتي خرجت إلى العلن سواء من خلال كلام هذا المصدر أو من خلال الرسائل المتبادلة ما بين حزب الله ورئيس البرلمان والرئاسة اللبنانية وأيضا السفير الأمريكي في بيروت، وفق هذا المصدر فإن كل هذه الرسائل كان فحواها واحد: بيروت تتوافق على نقطة رئيسية وهي تحملها سواء كانت في اجتماع يوم غد أو من خلال الرسائل إلى واشنطن، بأن لبنان يريد وقفا تاما لإطلاق النار وحزب الله سيلتزم به بشكل تام ويضمن ذلك رئيس البرلمان إذا ما قامت إسرائيل بالفعل بوقف إطلاق النار. ولكن وفق هذا المصدر جاء الرد الإسرائيلي من خلال التصعيد الكبير الذي شهدناه اليوم، وهنا تدخل المعادلة الإسرائيلية التي طرحت في مقابل تلك اللبنانية. المعادلة الإسرائيلية كانت واضحة بكلام الجيش الإسرائيلي وتحذيرات وتهديدات نتنياهو، وتقوم على التالي: ضاحية بيروت الجنوبية يقابلها مستوطنات شمال إسرائيل. هذا الأمر بطبيعة الحال مرفوض لبنانيا، مرفوض من حزب الله. بمعنى آخر فإن إسرائيل كانت تريد أن تثبت هذه القاعدة: نقصف ضاحية بيروت الجنوبية إذا ما قصف حزب الله المستوطنات الإسرائيلية في شمال إسرائيل، ولكن تبقى حرية الحركة الإسرائيلية معمول بها في كامل رقعة جنوب لبنان. إزاء هذا التضاد وهذا التناقض بين المعادلتين شهدنا التصعيد الكبير. ولكن لا يمكن إلا تسليط الضوء، لا يمكننا إلا أن نسلط الضوء بطبيعة الحال على تقاطع المسارين الخارجيين هنا: المسار اللبناني الإسرائيلي التفاوضي الذي سينطلق غدا ورؤيته تقوم على قراءة لرئاسة الجمهورية بأنه المسار الوحيد القائم والذي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة، ولكن في المقابل هنالك المسار الآخر ويتقاطع مع المسار اللبناني، نتحدث عن المسار الأمريكي الإيراني. وهنا ثمة من يقرأ في بيروت بأن كل ما حصل من تصعيد إسرائيلي بضوء أخضر أمريكي وفق قراءة بيروت إنما يأتي لتحريك عجلة التفاوض الأمريكي الإيراني، بمعنى اختبار قاس لإيران وتحريك كل هذه المعادلة من خلال دفعها للوصول إلى نقطة طلاق فيما يتعلق بمسارها التفاوضي بمعزل عن لبنان. ولكن من هنا جاء الرد الإيراني بعجالة حسن، سواء كان على لسان وزير الخارجية الإيراني أو من خلال مقر خاتم الأنبياء.
4: طيب، فقط بالإشارة إلى المسار السياسي في التفاوض والذي سيبدأ غدا وبعد غد، بعدما قالته مصادر رئاسة البرلمان للجزيرة حول موضوع وقف إطلاق النار وما تشترطه إسرائيل في المقابل، بأي صيغة سيكون التفاوض السياسي بحسب المصادر اللبنانية مازن؟
5: في الواقع حسن، قبل أسبوع كان لي لقاء مع مصدر رفيع المستوى لبناني على اطلاع مباشر على كامل مسار المفاوضات مع إسرائيل في واشنطن. هو أكد لي بأن لبنان كان أمام خيارين، إما عدم الذهاب أو الذهاب إلى هناك وطرح موضوع واحد وبند واحد هو وقف إطلاق النار. أما وقد قرر لبنان الذهاب فهذا يعني بأنه وفق هذا المصدر رفيع المستوى وواسع الاطلاع على مسار المفاوضات بأن ما سيطرحه سيمون كرم يوم غد على طاولة المفاوضات سيكون أولا وأخيرا بند وقف إطلاق النار، وقف شامل ومتبادل لإطلاق النار. ولكن من الواضح أن كل التقاطعات التي جرى الحديث عنها والتي تحدثوا عنها قبل قليل حسن، سواء من خلال التصعيد الإسرائيلي وهذه المعادلة التي تحاول تل أبيب فرضها والقائمة على ضاحية بيروت الجنوبية مقابل شمال إسرائيل، وأيضا التقاطع الإيراني الأمريكي حول هذه النقطة والتهديد الإيراني بفتح جبهة جديدة في شمال إسرائيل من خلال كلام مقر خاتم الأنبياء، كل هذا سيعقد المسار التفاوضي اللبناني، أو على الأقل فلنقل بأن طيفا للمسار الإيراني سيكون حاضرا غدا في واشنطن. بمعنى آخر، لبنان الرسمي يصر على فصل المسارات، يقول بأنه يريد أن يفاوض عن نفسه وبأن قرار الحرب والسلم في يده، ولكن وسط كل التقاطعات الميدانية العسكرية من خلال التصعيد الإسرائيلي أو ما يقوم به حزب الله هنا في جنوب لبنان من خلال الاستهدافات المتكررة لقوات الاحتلال سواء في عمق الأراضي اللبنانية المحتلة أو عند خط الحدود،
4: نعم،
5: أو في العمق الإسرائيلي سواء كان هذا الأمر في نهاريا أو في غيرها من المناطق في العمق الإسرائيلي، ستعقد المشهد وستعقد الملف. ولكن دعني أشير بعجالة وبجملة نهائية، اليوم كان هنالك كلمات مفتاحية لرئيس الجمهورية عندما قال بأن ملف المفاوضات هو الذي اخترناه، ولكن قد يكون هنالك صعوبات، قد يكون هنالك عراقيل قد تؤدي إلى تأخيره إلى تأجيله، ولكنه سيستمر التأجيل والتأخير. دعنا نسلط الضوء على هذه العبارات لربما نفهم من خلالها ما قد يحدث يوم غد.
4: شكرا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة في لبنان، حدثتنا من النبطية في جنوب لبنان. وقبل أن أنتقل إلى ضيفي هنا في الاستديو، نشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع CNBC يقول سأسأل نتنياهو ما الذي يجري في لبنان، مع الإشارة إلى أن اتصالاً قد جرى بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أرحب هنا بضيفي في استوديو التغطية، الدكتور بلال اللقيس الأكاديمي والباحث السياسي، والأستاذ توني فرانسيس الكاتب الصحفي. مرحبا بكم. أبدأ معك دكتور بلال، واضح أن المشهد تعقد جدا، وتهديد بنيامين نتنياهو للضاحية كما ذكرنا ارتداداته كانت خارج الحدود.
6: طبيعة الحال يعني، والمن يقرأ يعني، أعتقد الذي لم يكتشف بعد أن المنطقة دخلت في مرحلة اسمها ولادة جبهة مقاومة، بمعنى متغير كبير حدث في المنطقة، وهذا المتغير هو الذي يفرض وقائع. الذي لم يقرأ بعد هذا المعطى أو يستخف بقراءته، أعتقد ما حدث اليوم هو المؤشر الكافي للبرهان. لأن الإسرائيلي صراحة عندما يعني أراد أن يتوسع فكان يتوقع أن القرار الأمريكي كافٍ، وأنه في مكان ما يمكن أن يستفرد في المقاومة في لبنان، انطلاقا من أمرين: أولا السلطة في مكان آخر، وهذا جزء من الضغط على المقاومة، وأن الأقليم نتيجة التفاوض اللي جاري بين أمريكا وإيران عامل أيضا لا يساعد، لأن إيران بين قوسين مضغوطة كما يعبر الرئيس الأمريكي. وإذ به يتفاجأ أن أي خطوة تصعيدية يبدو أنها محكومة لمعادلة مرتبطة بالمنطقة وبالمواجهة مع الأمريكي، وليست فقط مرتبطة بنتنياهو والمقاومة في لبنان، وهذا الشيء هو الذي خلط كل الأوراق. وأظن أن هذه معادلة كانت تنشأ والجميع كان يستشرفها،
4: لكن هل هذه المعادلة عطلت القرار الإسرائيلي؟ هذا سؤال يعني اليوم الجميع يريد إجابة أو على الأقل تلميح، يعني هذه المعادلة، هذه التهديدات التي تبعناها والصادرة من إيران، تهديدات عسكرية بشكل خاص، هل لجمت بنيامين نتنياهو عن تنفيذ تهديده أم لا؟
6: لن أقول بنيامين نتنياهو، سأقول ترامب، لأن القرار في نهاية المطاف عند ترامب. أظن يعني بحسب المؤشرات، بحسب ما سمعناه، وعادة الإسرائيلي عادة يعني أصلا لا يتحدث فيفعل، الآن هو يتحدث ثم يعود ويشرط حديثه بالإذا التي صدرت عندنا بالإذا، وهذا شيء جديد. ثم الآن نسمع أنه في كلامه مع ترامب ربما يعني يبحث في سياق آخر. أظن أن المعادلة الخارجية فرضت واقع، وأفترض أن الإسرائيلي لن يذهب إلى هذه الخطوة، لأنه ما يصدر اليوم عن مقر خاتم الأنبياء هو ليس كلاما إعلاميا، هو كلاما دقيق.

0: سمعناه ما نقل عن الرئيس نبيه بري وموقفه من المفاوضات ليس جديدا، ولكنه تأكد مرة أخرى أنه مع وقف شامل لإطلاق النار في لبنان، وهو يضمن في المقابل، وهذا لا يأتي كلام لا يأتي من عدم، موافقة حزب الله. هذا الكلام هو الجديد في الصورة اليوم. هذا الكلام هو الجديد لسبب أساسي، لأن أنه يأتي عشية جولة مفاوضات جديدة بين الوفد الرسمي اللبناني والإسرائيليين والأمريكيين في واشنطن، وهناك سيكون في قدرة الوفد اللبناني أن يطرح بشكل واضح وصريح أن هناك موقف لبناني إجماعي. إذا كان الرئيس نبيه بري لا يتحدث فقط باسمه، لا، ويتحدث أيضا باسم حزب الله، باسم
1: على كل إسمائي. المصادر قالت أن الرئيس بري أبلغ الرئيس عون بذلك.
0: طبعا طبعا هو لم يقول لم يأتي هذه التوضيحات لم تأتي اليوم فقط. هذا الحديث عن نبيه بري نقل سابقا أيضا أنه يضمن وقف إطلاق النار الشامل مقابل وقف إطلاق نار شامل.
1: لكنك ربطته بمسار مفاوضات الغد. طيب ماذا عن هذا الموقف الذي صدر بعيد التهديد الذي وجهه بنيامين نتنياهو للضاحية؟
0: هو الموقف الإسرائيلي التهديد الذي صدر صحيح سبق التوضيحات الصادرة عن الرئيس بري،
1: نعم،
0: أو هكذا وصلنا. الموقف الإسرائيلي جاء ليطرح مقايضة من نوع آخر مقابل المقايضة القائمة على وقف إطلاق نار شامل تلتزم به إسرائيل ويلتزم به حزب الله. في المقابل طرحت إسرائيل وقف إطلاق نار يشمل التوقف عن تهديد بيروت مقابل عدم إطلاق النار أو الصواريخ على المستوطنات في الشمال.
1: نعم،
0: حاولت إسرائيل عمليا الهروب من هذا الموضوع.
1: طيب،
0: ومحاولة توريط الأمريكيين. طيب، في هذا الموقف
1: ما رأيك بهذا الخبر العاجل على الشاشة؟ صحيفة معرف الإسرائيلية نقلا عن مصدر مخاوف إسرائيل من تجميد ضرب بيروت عقب المحادثة الهاتفية بين نتنياهو وترامب.
0: هو ترامب قال قبل قليل أنه
1: سأسأل بنيامين نتنياهو ماذا يحصل فيه،
0: يعني هذا أن هناك اتصال جديد حول هذه التطورات كلها. أعتقد لن يسأله فقط عن ذلك، سيسأله عن اقتراح بري تحديدا، عن اقتراح وقف إطلاق نار شامل تلتزم به إسرائيل مقابل التزام من الجهة اللبنانية.
1: نعم،
0: وهذا فعلا هو المعطى الجديد. المعطى الجديد هو بالغ الأهمية، ليس فقط بالنسبة للوضع اللبناني وللحرب على الجبهة اللبنانية.
1: طيب،
0: ولكن أيضا على مستوى المنطقة، لأنه في هذا الوقت أيضا التفاوض الأمريكي الإيراني واقع في أزمة على مستوى إيران.
1: طيب، أيضا القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تنقل عن مصادر إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي انتقد إعلان نتنياهو وكاتس عن ضرب بيروت قبل تنفيذ الخطة المعدة. إذن نحن الآن لا أدري إن كان يصح دكتور بلال عن التعبير عن نوع من التراجع التكتيكي، هل يمكن أن نقول ذلك؟
2: المؤشرات يعني تقول ذلك، يعني خصوصي أيضا مؤشر ثالث بين لحظة الإعلان وحتى الآن لم يتم التنفيذ، يعني مضى ساعات. عادة الإسرائيلي يعني بيعودنا خلال السنوات الماضية أنه ساعة ساعتين عمليا بيكونوا كافيين لتحديد الهدف والقيام بالفعل.
1: هو كان هناك سلسلة اتصالات إقليمية ودولية.
2: يبدو أنه هذا المسار كله يعني أوقف نتنياهو صراحة، فرمل نتنياهو. نتنياهو اليوم فعلا مأزوم، ويؤكد أنه يتسرع. يعني هناك معادلات كبرى تصاغ نتيجة وقائع عالمية وأقليمية، ونتنياهو نتيجة الضغوط المختلفة يبدو أنه يتسرع ويظن أنه بهذا التسرع سوف يفرض واقعا معين ليفاجأ أن المعادلات أقوى من تسرعه. وهذا ما حدث الآن، يعني عندما يتحدث الجيش،
1: نعم،
2: وعندما يتحدث مثلا الرئيس الأمريكي، هذا يعني كأن القيادة السياسية في إسرائيل يعني تخطو خطوات ربما يعني غير مدروسة غير منسقة، ما فيه كفاية في هذه اللحظة المفصلية.
1: نعم، هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر بأن إسرائيل تضغط

0: على واشنطن لتسمح بضرب الضاحية الجنوبية ردا على توسيع حزب الله مدى نيرانه، لكن أيضا مصادر إعلامية إسرائيلية نقلت أيضا عن مصادر في الجيش بأن هناك انتقاد لنتنياهو وكاتس لأن من كانوا على لائحة الاستهداف ربما اختفوا بعد هذا الإعلان. طيب سيد توني، هل توافق على فكرة أن إيران بالفعل كانت مستعدة للتضحية بكل مسار المفاوضات من أجل عدم تنفيذ هذا التهديد وتوسيع ضرب بيروت؟
1: إيران هي أيضا من جهتها في وضع محرج. عمليا المفاوضات الأمريكية الإيرانية تراوح منذ فترة. سمعنا ترامب يقول أنه غير راض عن هذه عن الطروحات الإيرانية. سمعنا المسؤولين الإيرانيين في عدة مناسبات يؤكدون أنه لا تنازل عن الموضوع النووي وعن موضوع التخصيب وعن موضوع إدارة مضيق هرمز، وهذه هي النقاط الأساسية المطروحة كبداية للهدنة التي تستمر 60 يوما ويجري خلالها التفاوض. ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان أيضا أكد على هذه النقاط. يعني يبدو أن الأفق مسدود حتى الآن في التفاوض الإيراني.
0: يعني ما حصل اليوم هو انعكاس لانسداد الأفق.
1: لذلك إيران أيضا تستفيد إلى حد كبير مما يجري على الجبهة اللبنانية، أيضا هي شريك في هذه الجبهة وهي تستفيد منها أيضا، مثلما تحاول إسرائيل أن تفرض وقائع جديدة في محاولة
0: لفصل. ألم تتحول إلى عبء على إيران الآن؟
1: ليس بالضرورة عبئا، قد يساعدها في استئناف تفاوضها مع الأمريكيين في المرحلة اللاحقة، وقد يساعدها في منع المحاولة الإسرائيلية الأمريكية لفصل المسارات وللاستفراد في بالحالة اللبنانية.
0: شكرا لك الصحفي توني فرانسيس، وشكرا لك الدكتور بلال اللقيس الصحفي والأكاديمي والباحث السياسي. شكرا لكم مشاهدينا لمتابعة هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وما زلنا نتابع الأخبار العاجلة، المواقف الإيرانية الصادرة من مستشار المرشد الإيراني بشأن التهديد بقصف الضاحية الجنوبية. ننتقل الآن إلى واشنطن، وهذه النافذة مع الزميل أنس الصبار.
2: شكرا حسن من بيروت، وأهلا بكم إلى هذه النافذة من استوديوهات الجزيرة في واشنطن. ونتوقف فيها بالخبر والتحليل عند آخر التطورات في العاصمة الأمريكية بشأن التصعيد في لبنان وجهود التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. فقد نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبلاغه بقرار إيران تعليق تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة بسبب التصعيد في لبنان، وأضاف لشبكة NBC أن ذلك لا يعني أن الولايات المتحدة ستبدأ بإلقاء القنابل في كل مكان في إيران، لكنها ستبقي على الحصار قائما. خلال الساعات الماضية بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مقترحا لخفض التصعيد في لبنان مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال مسؤول أمريكي للجزيرة إن المقترح يتضمن وقف حزب الله جميع هجماته مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد في بيروت بهدف خلق مناخ لخفض تدريجي للتصعيد وصولا إلى وقف فعلي وشامل للأعمال العدائية. في حين نقل موقع أكسيوس أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنهم لا يعتقدون أن نتنياهو سيوافق على وقف إطلاق نار شامل مع حزب الله. نتوقف أولا في البيت الأبيض، وينضم إلينا مراسل الجزيرة فادي منصور. فادي، لو تحدثنا أولا عن أحدث التصريحات التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب لوسائل إعلام أمريكية، وأيضا عن السياق الذي تتبناه واشنطن منذ أسابيع في الفصل بين مسار طهران ومسار بيروت.
3: نعم أنس، أنت محق، هناك سعي أمريكي للفصل بين المسارين، وإن كان البيت الأبيض الأسبوع الماضي تحديدا يوم الخميس أكد تقرير موقع أكسيوس بأن مذكرة التفاهم التي توصل إليها مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ممثلي السلطات في إيران يتضمن مسألة وقف إطلاق النار على جبهة لبنان، أيضا من ضمن مذكرة التفاهم التي لم يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفا بشأنها. ورغم هذه المساعي، لكن كان لافتا اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لشبكة CBS وبعد أن قال إنه لا يبالي إذا علقت إيران محادثاتها مع واشنطن مع الولايات المتحدة، لكنه أشار في المقابل إلى أنه سوف يسأل نتنياهو عما يجري في لبنان. وبالمناسبة وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى أن نتنياهو يجري محادثات قبل دقائق، كانت أشارت لأنه يجري محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تواصلت مع البيت الأبيض لتأكيد إجراء هذا الاتصال ولا نزال بانتظار الرد. لكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبعث بإشارات إلى أنه ليس مستعجلا، بإمكان إيران أن تفعل ما تشاء، وأنه لا يبالي لهذا الأمر لأنه يعتبر أن لديه ورقة ضغط قوية على إيران، حين أشار إلى أن الحصار على الموانئ الإيرانية سوف يستمر. لكن الموقف الأمريكي توضح خلال الأيام الماضية ومنذ أن انطلقت المفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل على المستوى الرسمي، خصوصا تصريحات مسؤول أمريكي للجزيرة يوم أمس، والتي قال فيها أن وزير الخارجية روبيو حمل مبادرة من قبل إسرائيل عمليا إلى الجانب اللبناني تفيد بأن يتوقف حزب الله عن استهداف إسرائيل مقابل أن تمتنع إسرائيل عن استهداف وشن هجمات في العاصمة اللبنانية بيروت، وهو ما تهدد إسرائيل بالقيام به فعليا في الوقت الراهن. لكن اعتبر المسؤول الأمريكي أن هذا المقترح اصطدم أولا باستمرار حزب الله في إطلاق النار، ومن ناحية ثانية بما وصفه برد مراوغ ومخيب للأمال من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قال أنه زعم أنه يضمن أن يلتزم حزب الله بوقف لإطلاق النار، لكنه طلب من إسرائيل أن تبادر إلى ذلك. اللافت مقابل الرواية الأمريكية ما نقله موقع أكسيوس أولا عن مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أشار في تصريحات لأكسيوس أن رئيس مجلس النواب اقترح عوض وقف لإطلاق نار جزئي وخطوات لإنهاء التصعيد بأن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل ما بين إسرائيل ولبنان، يتضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية وأيضا وقف تدمير القرى التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وبأنه يضمن أن يلتزم حزب الله بهذا بوقف إطلاق النار هذا. نعم. أيضا اللفت أن أكسيوس أكدت هذه الرواية نقلا عن مسؤول إسرائيلي قال إن حزب الله بالفعل أعرب عن رغبته واستعداده للقيام بهذه الخطوة. ولكن في كل الأحوال المشاورات القائمة بين الرئيس دونالد ترامب ونتنياهو، وحقيقة أن الرئيس دونالد ترامب يقول إنه سوف يسأل نتنياهو عما يجري في لبنان، يشير إلى تعقيد هذا الملف وتداعياته أيضا على المفاوضات ما بين واشنطن وطهران. ولا شك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه يريد التوصل إلى اتفاق معني بتطويق تداعيات هذا الوضع.
2: من البيت الأبيض فادي منصور مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. أرحب هنا في الاستوديو بفيكتوريا تايلر المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي الأمريكي ونائبة مساعد وزير الخارجية سابقا لشؤون العراق وإيران، أهلا بك. كما أرحب بالقائد السابق للمدمرة الأمريكية USS Cole والضابط المتقاعد من سلاح البحرية الأمريكي كيرك ليبولد. أبدأ معك فيكتوريا أولا لأسأل، هل تغير واشنطن من استراتيجيتها في الفصل بين المسارين، مسار التفاوض مع طهران ومسار البحث عن حل عبر الدبلوماسية بين لبنان وإسرائيل، هل تغير من هذه الاستراتيجية نتيجة للضغوط الإيرانية التي تقول إن وقف إطلاق النار إما أن يكون شاملا أو لا يكون؟
4: أعتقد أنه منذ البداية سعت الولايات المتحدة وأملت في الفصل بين النزاعين على أمل أن ذلك سيؤدي إلى حل سريع للملف النووي الإيراني وبعض القضايا الإقليمية الأخرى من دون تقييد نشاطات إسرائيل في لبنان. لكن حزب الله هو أكثر أهمية لإيران من أن تسمح إيران باستمرار الهجوم الإسرائيلي من دون أي رد. إذن ما نراه الآن هو أن وقف إطلاق النار يبقى هشا للغاية، وواقع حال بأن كلا النزاع في الحقيقة هم على مسرح أحداث واحد، وعلى الولايات المتحدة أن تفرض قدرا من الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتقييد نشاطاتها في لبنان إذا ما أرادت أن تتقدم في المسار الإيراني.
2: هل تدرك واشنطن أهمية ذلك؟ هل تدرك بأن هذا المسار واحد، وهل ستتصرف بناء على هذا الأمر؟ لأن الرئيس دونالد ترامب يقول إنه لا يكترث بتوقف المحادثات، قال إن الإيرانيين والأمريكيين تحدثوا كثيرا وبالتالي لا يكترث لهذا الأمر، والحصار منيع حول الموانئ الإيرانية وبالتالي لديه المزيد من الوقت.
4: أعتقد أن الرئيس ترامب وحتى منذ بدء وقف إطلاق النار بعث رسائل مفاده أنه مستعد للتفاوض من أجل اتفاق، وحتى أشار إلى اقتراب إيران والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق، وفي نفس الوقت حاول إرسال رسائل بأنه لا يهتم بأثر النزاع على أسعار البترول أو الوضع الاقتصادي، وأنه حتى لا يكترث بآثار هذا النزاع على الانتخابات النصفية. في واقع الحال الرئيس ترامب وفريقه أدركوا بأن هناك حدودا لما يمكن تحقيقه عسكريا، وأنهم يحاولون الآن السعي لإيجاد مخرج. ونحن أرى أيضا بأن إيران ربما بالغت في قدرة الأوراق التي في يدها، ربما هناك احتمال التوصل إلى اتفاق محدود لوقف القتال، لكن الولايات المتحدة ليست مستعدة للتوصل إلى أي اتفاق بأي ثمن.
2: أنتقل إلى الضابط المتقاعد من سلاح البحرية كيرك ليبولد، وأنت كنت قائد للمدمرة USS كول التي كانت قد استهدفت. الولايات المتحدة تفرض حصارا بحريا، والرئيس دونالد ترامب يقول إن هذا الحصار منيع، ويقول إنه سيستمر وتعليق المحادثات لن يؤثر كثيرا. باعتقادك هذا الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية ما زال فاعلا، خصوصا وأن أسعار النفط ترتفع، خصوصا وأن هذه القوات الآن أمضت تقريبا 3 أشهر هناك؟
4: الحصار حاليا الذي تطبقه البحرية الأمريكية بناء على أوامر الرئيس ترامب يثبت أنه فعال للغاية، لكن كما هو الحال مع أي حصار عندما يفرض لا يأخذ مفعوله فورا، يحتاج إلى وقت لتظهر آثاره على الاقتصاد الإيراني الذي سيبدأ لاحقا بالمعاناة عندما لا يحصلون على الأموال التي يريدونها. إذن الحصار نفسه مؤثر رغم زيادة وارتفاع أسعار البنزين وارتفاع كلفة الطاقة. في نهاية المطاف الإيرانيون عليهم أن يأتوا إلى المفاوضات ويدركون أن هذا الحصار سيبقى فاعلا، وسوف نستمر بمنع إيران من عرض قوتها في مضيق هرمز. وفي كل مرة اضطرت الولايات المتحدة إلى استخدام قوتها العسكرية كان ذلك ردا على إيرانيين حاولوا إما زرع ألغام أو إسقاط أو استخدام سيارات أو استهداف بلدان أخرى بالصواريخ والولايات المتحدة. إذن في النهاية الحصار يثبت فعاليته وسيبقى فاعلا، ولكنه يستغرق بعض الوقت.
2: نعم، أليس إغلاق مضيق هرمز على رأس الأولويات بالنسبة للمفاوضات في لإدارة الرئيس دونالد ترامب؟ هل هذا الحصار يخدم الهدف النهائي بالنسبة للولايات المتحدة، بمعنى أن يفتح مضيق هرمز وأن تعود الحركة إلى ما كانت عليه قبل هذه الحرب؟ وإذا كان الأمر كذلك فإلى أي حد ستصبر الولايات المتحدة؟ نتحدث عن أيام، أسابيع أم أشهر؟
4: أعتقد أن الرئيس مستعد للاستمرار أسابيع وأشهر إذا اقتضت الضرورة، والرئيس دائما يحاول الإبقاء على الصورة الاستراتيجية الكبرى بأن إيران استمرت في 47 عاما في نشاطاتها، سواء تعلق الأمر بالبرنامج النووي أو الصاروخي أو دعم الوكلاء في المنطقة، وكما هو الحال مع حزب الله الذي نبحث شأنه الآن. الرئيس مستعد لوزن الأمور، والرئيس أيضا يرى أن الإيرانيين لن يقنعوا الرئيس بالتوصل لاتفاق لصالحهم. الرئيس واضح تماما، لأن أهدافه الاستراتيجية في الحيلولة دون امتلاك إيران سلاحا نوويا هي الأولوية التي تتخطى كل الأولويات، كذلك دعم إيران لمجموعات مثل حماس وحزب الله في لبنان. نعم. والحوثيين ستبقى على الطاولة، وإسرائيل حتى إسرائيل لا تضطر إلى التأثر بهذه التهديدات، وهم سوف يستمرون بالتعاون مع حماس أو حزب الله. هذه هي الصورة الأكبر، والشعب الأمريكي سيدرك كلما استمر هذا النزاع بأن التداعيات الاستراتيجية للسماح لإيران بالتفاوض حتى تصل إلى اتفاق سيء لصالح الولايات المتحدة كما حصل مع عهد أوباما لن يقبل به، وإن على إيران أن تأتي إلى مواد التفاوض بحسن نية.
2: نعم،
4: وإلا ستستمر الولايات المتحدة
2: باستخدام القوات العسكرية. أريد فقط أن أتوقف عند بعض الأخبار العاجلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد له أنه لن يرسل أي قوات إلى بيروت، وأن أي قوات كانت في طريقها قد أعيدت بالفعل. فيكتوريا، كنت قد سألتك عن مدى قدرة الأمريكيين على تغيير مسار هذه الخطط الإسرائيلية باستهداف بيروت، والآن الرئيس دونالد ترامب يقول إن هذا تغير. هل هناك نفوذ استخدمته واشنطن؟ وهل تعتقدين بأن هذا تم بسبب الاتصال بين الرئيس دونالد ترامب ونتنياهو، وإلى أي حد سينجح في دمج المسارين؟ قبل ذلك أريد فقط أن أشير إلى أن رئيس ترامب قال إن إسرائيل لن تهاجم حزب الله، وهو لن يهاجم إسرائيل. نحن نتحدث الآن عن ربما اتفاق لوقف إطلاق النار محدث، لأنه قبل ذلك كان قد أعلن عن وقف لإطلاق النار، لكن باعتقادك ما هي الصيغة التي تحدث بها الرئيس دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليتم التوصل إلى هذا التوافق، أن يتوقف الطرفان عن مهاجمة بعضهم البعض؟
4: أعتقد أنه على ما يبدو أن هناك نوعا من النقاشات وبعض الضغوط ربما من الولايات المتحدة على الحكومة الإسرائيلية لوقف الهجمات المهمة في لبنان. أعتقد أن هذا سيبقى وقف إطلاق نار هش، ولا أعتقد أن ربما الولايات المتحدة قد تستطيع إقناع إسرائيل بالكف عن هجمات الدراماتيكية، لكن ربما سنرى نوع من التراشق بين حزب الله وإسرائيل. في النهاية يبقى هناك فجوة لا يستهان بها بين الولايات المتحدة وإسرائيل فيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق تفاوضي. نتنياهو لا يؤمن بأن أي اتفاق مع إيران هي فكرة جيدة، وفي خاتمة المطاف على الولايات المتحدة أن تفرض بعض الضغوط على إسرائيل حتى لقبول استعداد هذه الإدارة للتفاوض مع الإيرانيين. تفضيل إسرائيل هو أنه لا مفاوضات، والأفضل الاستمرار في العمل العسكري.
2: كيرك، أريد تعليقا منك على هذه الأخبار أيضا فيما يتعلق بالنفوذ الذي يستخدمه الرئيس دونالد ترامب في هذه المرحلة عمليا للاستجابة لمطالب بوقف لإطلاق النار في لبنان كما هو الحال في إيران. هل تدمج الولايات المتحدة بين المسارين، بين المفاوضات مع طهران وأيضا تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان؟
5: I don't believe so.
4: لا أعتقد أن الأمر كذلك. أعتقد أن هناك ما زال مساران مختلفان. الولايات المتحدة تركز على الهدف الأساسي الذي كان لنا دائما في لبنان، وأن حزب الله هو أحد أذرع وكلاء إيران، والذي استغرق عقودا ليندمج بالمجتمع اللبناني. الولايات المتحدة عملت عسكريا وحتى في برامجها التعليمية والتدريبية لجعل القوات العسكرية الإيرانية متماشية مع الغرب وليس مع إيران.
2: أشكرك الضابط المتقاعد من سلاح البحرية والقائد السابق للمدمرة USS Cold كيرك ليبولد، كنت معنا. أيضا أشكرك فيكتوريا تايلر النائبة المساعدة لوزير الخارجية سابقا بشؤون إيران والعراق. الآن نعود مرة أخرى إلى استوديوهاتنا في الدوحة مع الزميلة مياد عبدو.
6: شكرا جزيلا لك أنس، ونتابع إذن في هذه التغطية هذه الأخبار العاجلة التي ترد تباعا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إسرائيل لن تهاجم حزب الله وهو لن يهاجم إسرائيل. يضيف أيضا ترامب أجريت اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى واتفقوا على وقف إطلاق النار تماما. أيضا يقول ترامب نتنياهو أكد لي أنه لن يرسل أي قوات إلى بيروت وأن أي قوات كانت في طريقها أعيدت بالفعل. إذن هذا أيضا جاء بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى اتصالا وصفه بالمثمر مع نتنياهو. كنا قد ترقبنا ذلك الاتصال الذي جرى بين نتنياهو وترامب في ظل وخضم التصريحات التي كانت تتحدث عن تصعيد مرتقب في الضاحية الجنوبية لبيروت، وكذلك أيضا عقب انعكاسات ذلك على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية عندما تم تعليق هذه الرسالة المتبادلة عبر الوسطاء، وعندما سمعنا كذلك أيضا تصريحات شديدة اللهجة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن هذا تحول مرة أخرى الآن في هذا المشهد، ويقول ترامب أنه لن تهاجم إسرائيل حزب الله وحزب الله لن يهاجمها، وهذا أقرب للمقترح الذي قدم من رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، والذي قال فيه أنه يضمن أن حزب الله سيلتزم بوقف شامل لإطلاق النار على أن يضمن الجانب الأمريكي ذلك من قبل إسرائيل. معنا حول هذه التصريحات وهذه المستجدات مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مازن، إذن تفاصيل هذه التطورات.
7: نعم، في الواقع ميادة كان لي تواصل مع مصدر في رئاسة البرلمان اللبناني قبل نحو ساعتين من الآن، وهو أكد تماما بأن رئيس البرلمان نبيه بري الذي كان يعمل على خط التواصل ما بين حزب الله ورئاسة الجمهورية والولايات المتحدة الأمريكية قد أبلغ الرئيس اللبناني وأبلغ السفير الأمريكي في بيروت بأن حزب الله سيلتزم بوقف تام وشامل لإطلاق النار إذا ما التزمت إسرائيل بذلك، وهو اعتبر بأنه يمكن أن يقدم ضمانته كرئيس البرلمان وأيضا كالموقع الذي يحتله ضمن الثنائي أمل وحزب الله. وضمن هذه المظلة أكد للجانب الأمريكي من خلال التواصل مع السفير الأمريكي في بيروت بأنه يؤكد بأن حزب الله سيمضي قدما بوقف شامل لإطلاق النار إذا ما التزمت إسرائيل. المصدر في رئاسة البرلمان اللبناني أكد لي بأنه خلال الساعات الماضية كان هنالك تساؤلات لدى رئيس البرلمان بأن الرد على هذا المقترح الذي قدمه للأمريكيين وأيضا نقله لرئيس الجمهورية كان لديه مخاوف وشكوك بأن الجانب الإسرائيلي وأن الاحتلال الإسرائيلي قام بالرد على هذا المقترح من خلال التصعيد الكبير الذي شهدناه خلال الساعات 24 الماضية. ومن هنا كانت التساؤلات في مقر رئيس البرلمان في عين التيني بأنه هل جاء الرفض الإسرائيلي من خلال هذا الكم الكبير من الاعتداءات بالإضافة إلى تهديد ضاحية بيروت الجنوبية ووضع معادلة جديدة لا يوافق عليها لبنان، وهي المعادلة التي تقوم على ثنائية ضاحية بيروت الجنوبية مقابل مستوطنات شمال إسرائيل. هذه النقطة تحديدا سألت عنها هذا المصدر في رئاسة البرلمان اللبناني، قال لي بأن حزب الله لا يمكن أن يقبل هكذا معادلة، وإنما المعادلة التي يجري الحديث عنها من قبل حزب الله ومن قبل رئيس البرلمان نبيه بري والتي عرضت على الجانب الأمريكي تقوم على التالي: وقف شامل لإطلاق النار في كافة المناطق لا دون حرية حركة لإسرائيل في لبنان يقابله وقف شامل لإطلاق النار من قبل حزب الله. وبالتالي المعادلة التي يريدها حزب الله هي عدم العودة إلى ما قبل 2 مارس من العام الجاري، أي من اللحظة التي أطلق فيها هذه المعركة، سواء كانت كما وصفها هو دفاعا عن لبنان أو كما يقول الجانب اللبناني أو الجانب الإسرائيلي بأنها إسناد لإيران. بمعزل عن التوصيفات، حزب الله كان يعتبر بأنه منذ اللحظة التي توقف فيها إطلاق النار في أعقاب اتفاق 27 من نوفمبر عام 2024 هو التزم بوقف إطلاق النار، ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلي استمرت بالاستفادة من بند ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار يسمح لها باتخاذ إجراءات للدفاع عن نفسها، وانطلاقا من هذا البند والذي وضع تحت حرية الحركة قامت بالاستهدافات طيلة الأشهر 15 قبل انطلاق المواجهات في 2 مارس الماضي مجددا. وبالتالي ما عرضه حزب الله بأنه مستعد لوقف إطلاق النار شامل شرط أن تلتزم إسرائيل وأيضا أن توقف كل ما يتعلق بحرية الحركة، أي عمليا أن يكون لدينا وقف تام لإطلاق النار. هذا الأمر كانت الرئاسة اللبنانية تبحث عن إجابة واضحة له. قبل نحو 2 من الزمن مصدر رسمي وقيادي في حزب الله أبلغ الجزيرة وأكد حينها للجزيرة وفي أول تصريح من نوعه بأن حزب الله سيلتزم إذا ما التزمت إسرائيل، ولكن لم تصل الرسالة الرسمية من قبل حزب الله إلى رئاسة الجمهورية إلا من خلال رئيس البرلمان خلال الساعات الماضية عندما أكد بأنه يضمن التزام حزب الله بهذا الأمر. وبالتالي من هنا يمكن أن نفهم ما قاله الرئيس الأمريكي بأن وصلته وأنه قام باتصال عبر وسطاء مع حزب الله حول هذه النقطة تحديدا، أي رئيس البرلمان اللبناني من خلال السفير الأمريكي في بيروت.
6: مدينة النبطية جنوبية لبنان، مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، شكرا جزيلا لك. وبالفعل حول هذه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي ذهبت نحو منحة وصل إلى اتفاق على ما يبدو لوقف هذه الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار، معنا من البيت الأبيض مراسل جزيرة فادي منصور يضع هذه التصريحات في سياقها لنفهم أكثر ما الذي اتفق عليه.
3: نعم، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال جاء بعد اتصال وصفه بالمثمر للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال في ضوء هذا الاتصال أن أي قوات إسرائيلية كانت في طريقها إلى بيروت لن تتوجه إلى هناك. لا نعلم ما الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي، كل ما نعلم هو أن إسرائيل كانت هددت بأنها ستقوم بخصف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وأن لا قوات سوف تتوجه إلى بيروت. في المقابل قال إنه اتصل وأجرى اتصالا جيدا بحزب الله وفق تعبيره من خلال ممثلين رفيعين، وبأنه بموجب هذا الاتصال أن حزب الله لن يقوم سوف يوقف إطلاق النار على إسرائيل، في المقابل لن يشن هجمات على إسرائيل بعد الآن، وأن إسرائيل لن تشن هجمات على حزب الله. هذا الموقف من الرئيس الأمريكي جاء بعد تصريحات منذ قليل قال فيها لوسائل إعلام أمريكية سي بي إس وإن بي سي أنه لا يبالي بإعلان إيران وتهديدها بوقف المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني جراء الانتهاكات الإسرائيلية والتهديدات الإسرائيلية في لبنان وتهديد العاصمة الأمريكية، وأيضا بعد تهديد من الحرس الثوري الإيراني بقصف شمال إسرائيل في حال نفذت إسرائيل تهديداتها حيال العاصمة بيروت. وتأتي أيضا هذا الإعلان خصوصا بعد المبادرة التي قام بها وزير الخارجية روبيو في محاولة لتجنيب بيروت أي عمليات إسرائيلية مقابل وقف حزب الله هجماته. لكن أود أن أنوه بنقطة أساسية سبق للرئيس
6: عذرا منك أنا من سأنوه الآن بهذا الخبر العاجل، يعني الأخبار تسارعنا. ترامب يقول الآن المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع إيران، هذا يأتي عقب قبل دقائق كنا نتحدث عن تعليق لرسائل المتبادلة وعن أن الرئيس ترامب علق على ذلك أنه أيضا لا يمانع في تعليق المفاوضات مع الجانب الإيراني والذهاب إلى الخيارات الأخرى.
3: نعم، وبالتالي من الواضح أن الرئيس الأمريكي أخذ التهديد الإيراني على محمل الجد وتصرف في هذا الإطار، لكن ينبغي التنويه أيضا، ينبغي أن نذكر بأن الرئيس الأمريكي في 17 أبريل الماضي قال إن إسرائيل ممنوع عليها أن تهاجم لبنان، وقال كفى وقال إنها لن تهاجم لبنان بعد الآن في إطار الإعلان عن وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، وفي ضوء المحادثات الإسرائيلية اللبنانية في إطار المفاوضات. في حينها خرج الموقف الأمريكي ليقول أن ذلك لا يعني أن ليس لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسه. وبالتالي الإعلان الثاني الآن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتحدث فيه عن وقف لإطلاق النار ما بين حزب الله اللبناني وما بين إسرائيل، ينبغي أن نقف عند حقيقة الموقف الأمريكي. هل هذا يعني أن إسرائيل لا ينبغي أن تطلق النار على الإطلاق، أو أن سيترك لها مسألة تأويل ما الذي يعنيه الدفاع عن النفس، خصوصا أن إسرائيل تقول أن لها الحق في استهداف في أي هجمات أو أي مواقع تنطلق منها هجمات، أو أي مواقع تعتقد أن هناك تهديدات قد تنطلق منها. وبالتالي هذه تفسير فضفاض للغاية. وبالتالي هذا هو الامتحان الثاني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنرى إذا كان سيستطيع كما يقول هو أنه يستطيع أن يطلب من نتنياهو أن يفعل ما يشاء، أنه قادر على الطلب من نتنياهو ذلك. سنرى إذا كان فعلا هذا سيؤدي إلى وقف لإطلاق النار في إطار المبادرة التي يقودها وزير الخارجية روبي، والتي أشار أكسيوس نقلا عن مستشار الرئيس نبيه بري أن مقابل هذه المبادرة لخفض للتصعيد تدريجي، الجانب اللبناني تحديدا رئيس مجلس النواب قدم ضمانات بأن حزب الله مستعد لوقف شامل لوقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي. ووفق أكسيوس مسؤول إسرائيلي أكد أن حزب الله مستعد لهذه الخطوة أيضا بدون أن يشترط انسحابا إسرائيليا من الأراضي التي تحتلها إسرائيل، لكن في إطار وقف إطلاق النار ينبغي على إسرائيل أن توقف تدمير القرى والبلدات اللبنانية.
6: شكرا جزيلا لك فادي منصور. إلياس كرام، لربما نريد بالفعل أن نفهم الآن، هل هناك بداية أي معلومات صادرة من الجانب الإسرائيلي عما أعلنه ترامب؟
5: صمت مطبق كالعادة في مثل هذه الحالة، وحالة في المقابل من التهكم على بنيامين نتنياهو في وسائل الإعلام الإسرائيلية طبعا غير الرسمية، بين الإسرائيليين أنفسهم ومن كانوا مقربين حتى من حملات بنيامين نتنياهو الانتخابية كباراك سيري، يقول بأن نتنياهو كان دائما يتبجح ويقول بأنه هو رئيس الحكومة الوحيد الذي يقول يستطيع أن يقول لا للرئيس الأمريكي، وها هو يقول أمرك سيدي في هذه اللحظات لما أمره نتنياهو. هذه ليست المرة الأولى، نتذكر أن ترامب كان فرض على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقفا لإطلاق النار من فوق رأسه، وأعلن عنه في وسائل الإعلام حتى قبل أن يعقد بنيامين نتنياهو اجتماع المجلس الوزاري المصغر للتصديق على ذلك. إلى أي حد سوف يصمد وقف إطلاق النار هذا؟ هذا عليه علامات سؤال كثيرة. رأينا أنه في المرة السابقة لم يصمد سوى ساعات وإسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار. هنالك عدة أسئلة تدور الآن في الجانب الإسرائيلي حول ماهية وقف إطلاق النار هذا. هل هذا يعني أن القوات الإسرائيلية سوف تبقى في الأماكن التي احتلتها ووصلت إليها، أم أنه سيكون انسحاب ما من المناطق التي وصلت إليها؟ هل بإمكانها أن تعمل ضد حزب الله إذا كان هنالك أو شعرت بأن هنالك أي تهديد يتشكل؟ هل هنالك ضمان ألا يقوم حزب الله بمهاجمة إسرائيل مرة أخرى فيما إذا تجدد القتال مرة أخرى على جبهة إيران؟ وهل ستواصل إسرائيل أيضا في إطار وقف إطلاق النار عملية هدم المنازل الممنهجة التي نفذتها على مدى الأسابيع الماضية؟ كان واضحا أن هنالك ضغوط أمريكية تمارس على نتنياهو. رأينا أن المكالمة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو استمرت لأكثر من ساعة، ويبدو أنه مورست خلالها ضغوط كبيرة على بنيامين نتنياهو في من أجل القبول مرة أخرى بوقف إطلاق النار. كانت هنالك خشية ميادة من أن استمرار إطلاق النار والتصعيد الإسرائيلي الذي يمكن أن يصل إلى بيروت من شأنه أن يؤدي إلى انهيار المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والدولة اللبنانية، ونحن نعلم أننا على اعتاب جولة جديدة غدا وبعد غد. وكانت هنالك مخاوف أيضا تشير إلى أن التصعيد الإسرائيلي وضرب بيروت من شأنه أن يجر إلى عودة الحرب مباشرة مع إيران، واستمعنا في الساعات الأخيرة إلى التهديدات الإيرانية الوازنة أن ضرب الضاحية في بيروت سوف يؤدي إلى ضرب شمال إسرائيل من جانب القوات المسلحة الإيرانية. إذن كان هنالك تقييم أمني كما يبدو كبير، واضح بأن نتنياهو في وضع محرج للغاية الآن أمام أنصاره وأمام خصومه السياسيين، وكما أشرت هنالك حالة من التهكم عليه الآن في وسائل الإعلام في المنصات المختلفة، لأنه دائما كان يقول أنه هو الوحيد كرئيس وزراء في إسرائيل كان قادرا أن يقول لا لترامب، وهذه هي المرة الثانية الذي يفرض عليه ترامب وقف إطلاق النار دون أن تحقق هذه العملية العسكرية أهدافها، بل على العكس اليوم توسعت ضربات حزب الله لتصل العمق الإسرائيلي.
6: تبقى في متابعة ردود الفعل الإسرائيلية وما الذي يمكن أن يقال إسرائيليا عقب هذا التحول. كذلك أشكرك جزيل الشكر إلياس كرام. أرحب الآن من طهران بالسيد ما شاء الله شمس الواعظين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين. أهلا بك ضيفنا الكريم. انعطافات متوالية خلال دقائق معدودة في المواقف، والآن يتحدث ترامب على أن هناك وتيرة متسارعة جدا من المحادثات المستمرة مع إيران. كيف ترى ما جرى خلال هذه الدقائق؟
8: أولا شكرا على الاستضافة. أعتقد بأن ما جرى خلال الساعات الماضية، أولا المفاوضات كانت تمشي على قدم وساق وبنجاح، هذا مؤكد، بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. والجانب الإسرائيلي عرف هذه المسألة، لذلك تسرع في خطواته العسكرية، وتحديدا فيما يتعلق بضرب الضاحية والأوامر التي صدرت للجيش الإسرائيلي بضرب الضاحية من قبل نتنياهو وزير دفاعه. ومقابل ذلك حذرت إيران أن ضرب الضاحية سيكون مقابله ضرب شمال إسرائيل، وهذا هذا التحذير كان اليوم مساء. إذا ما أقدمت إسرائيل، تحديدا الجملة كانت هكذا، إذا ما أقدمت إسرائيل على ضرب الضاحية ستقوم القوات المسلحة الإيرانية بضرب شمال إسرائيل بالصواريخ. لذلك تدخل الرئيس ترامب حسب الرواية الإيرانية وأجرى محادثات مهمة مع نتنياهو من جانب، ومن جانب آخر مع الوسيط الباكستاني، لكي تريد من القيادة الإيرانية بالتريث لوصول الرئيس ترامب بمحادثاته مع نتنياهو إلى نتيجة مرضية، وهكذا ما حدث.
6: طيب ابقى معنا سيد ما شاء الله. انضم إلينا في هذا الحوار من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن واشنطن السيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. أهلا بكما سيد سليمان، كنت معنا في الساعة الماضية وكنا نحاول أن نفهم الدور الإسرائيلي في تغير الأمور وتعليق طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتصعيد المشهد في لبنان، واليوم والآن نحن أمام انعطافة أخرى جديدة في المشهد واتفاق يعلن عنه ترامب. برأيك ما الذي جرى في هذه المكالمة المطولة بين ترامب ونتنياهو وأفضى إلى هذه النتيجة؟
9: أستاذة ميادة، ممكن أن نصف ما جرى في الدقائق القليلة الماضية عبارة عن أمرين اثنين: مناورة عسكرية بداية، ثم مناورة سياسية ثانية تبعت المناورة العسكرية. المناورة العسكرية كانت هي من اختصاص إسرائيل، والمناورة السياسية كانت من اختصاص الولايات المتحدة الأمريكية ومن دونالد ترامب. وأنا باعتقادي الهدف الأساسي من هاتين المناورتين هدفين اثنين: الهدف الأول هو فحص الجاهزية الأمنية والعسكرية والقدرات والقرار العسكري لدى حزب الله ولدى إيران. إن استطاعت إسرائيل أن تقرأ المشهد وتقرأ الرسالة التي وصلتها بشكل أو بآخر، إن كان هناك معادلة ما زالت قائمة فيما يتعلق بالقدرات العسكرية وفيما يتعلق بوحدة الساحات وبمفهوم وحدة الساحات، أم أن إيران ربما ستترك حزب الله في هذه المرحلة وتتخلى عنه. وبالتالي عندما سمعت الجواب أعادت إسرائيل تقييم البعد الأمني. وفي ذات الإطار والمناورة السياسية ذهب إليها دونالد ترامب عندما قرأ المشهد وقرأ أن تأثير هذا التحرك الإسرائيلي على المسار اللبناني بهذا الشكل وبهذا التصعيد سيؤثر بشكل مباشر وبزخم كبير على المسار التفاوضي مع إيران ومسار باكستان، أراد دونالد ترامب أن يعمل على عملية استيعاب لهذه المرحلة. لكن الأخطر في ما بين المناورتين باعتقادي هو ما بعد هاتين المناورتين. إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل اقتنعتا بشكل وطبيعة التقييم وردود الأفعال، أم أنهما سيبنيان عليها طبيعة التحرك الأمني والعسكري والسياسي الإسرائيلي والأمريكي خلال المرحلة المقبلة. ولهذا السبب باعتقادي ما زلنا نحن في المنطقة أو في المساحة الخطرة التي يمكن أن تتحرك في أي لحظة من اللحظات باتجاه التصعيد وليس باتجاه الاحتواء. لماذا ذلك؟ لأن إسرائيل في المنظور العسكري وفي المنظور السياسي وفي المنظور الاستراتيجي ما زالت تبحث عن الفرصة لعودة التصعيد ولعودة المواجهة مع إيران. طيب. واستكمال المسار العسكري مع لبنان وحزب الله.
6: سيد بول، سأتجاوز معك تلك التناقضات التي ظهرت في دقائق بسيطة في تعليقات وفي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأذهب بالفعل للسؤال الأكبر الذي طرحه السيد سليمان بشارات. هل يستطيع ترامب إرغام نتنياهو على الالتزام بهذا الاتفاق الذي أعلن عنه هذه المرة على عكس ما جرى في المرات الماضية، بما يضمن بالفعل نجاح المشهد ليس فقط في لبنان ولكن أيضا على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟
4: من الواضح أنه لا يمكن لشخص أن يكره شخصا آخر على أن يفعل أي شيء يتناقض مع حاجاته، لكن ما ننظر إليه هو إمكانية إرغام حزب الله على مهاجم هجماته وإكراه إيران على أن تعود إلى المفاوضات مرة أخرى، لأنها قالت إنها لن تستأنف المفاوضات لحين توقف إسرائيل عن مهاجمة حزب الله. إذن لدينا اتفاق يعلن بأن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وحزب الله لن يهاجم إسرائيل. إلى أي مدى سيكون هذا اتفاقا متينا؟ هذا طبعا يعتمد على مدى قبول الأطراف والتزامها. رأينا مثل هذا الاتفاق من قبل وفور ما أعلن أحد الطرفين انتهكه. طبعا إذا ما هاجم حزب الله إسرائيل أو إيران أطلق الصواريخ، لا ندري ماذا سيحدث، لننتظر لنرى.
6: على الأقل هناك تصريحات واضحة من الجانب اللبناني ومن رئيس البرلمان نبيه بري عن الالتزام حزب الله بذلك، وقد قام بالفعل بذلك في المرة الأولى. هل يستطيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يقنع على الأقل إن لم يرغم نتنياهو على أن لا يضعه في موقف الإحراج مرة أخرى، وأن يستطيع أن يضمن التزاما إسرائيليا بما تم الاتفاق عليه؟
4: أعتقد أننا طبعا قال الرئيس أنه كانت لديه محادثة مثمرة مع نتنياهو، ولا أعتقد أنه ما كان ليعلن ذلك ما لم يكن هناك التزام ما من نتنياهو بأنه سيعلق العمليات العسكرية ويترك الأمور على ما هي. السؤال يبقى هو هل أن رئيس البرلمان الإيراني لديه أي سيطرة على حزب الله على الإطلاق؟ هذا هو السؤال. نعم، ترامب يمكن أن يتحدث مع نتنياهو ويحصل على التزام نتنياهو، وإذا ما كان ذلك سيلتزم بذلك نتنياهو.
6: رئيس البرلمان اللبناني قال أنا أضمن، وهذا للوقت طبعا. شكرا جزيلا لك ضيفنا وضيوفنا الكرام ضمن هذه التغطية المستمرة والتي نتابع فيها كل الانعطافات الجديدة التي ارتبطت بهذا المشهد المتفاعل منذ الدقائق الماضية وحتى الآن. رأس الساعة نتابع التغطية المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان وآخر المواقف والمستجدات، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد له أنه لن يرسل أي قوات إلى بيروت وأن أي قوات كانت في طريقها أعيدت بالفعل. كما أكد ترامب أنه أجرى اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى واتفقوا على وقف إطلاق النار تماما. وأشار ترامب إلى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وهو لن يهاجم إسرائيل. كذلك قال ترامب إن المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع إيران. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن النبطية في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، وهنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، ومعنا من طهران كذلك مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك فادي، والتصريحات الأخيرة والأكثر أهمية في هذا المشهد الآن المستجد، وهي التي جاءت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بإعلانه اتفاقا على وقف تام لإطلاق النار، تفاصيل ذلك.
3: نعم إياد، هذا يأتي في سياق دبلوماسية متسارعة خاض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطويق تداعيات استمرار حرب الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، وتهديداته لقصف العاصمة اللبنانية بيروت، والتهديدات المقابلة التي جاءت من إيران والتي أنذرت ربما بانهيار المفاوضات القائمة والتي تقترب من التوصل إلى اتفاق، هذا بإقرار الإدارة الأمريكية ما بين واشنطن وطهران، وأيضا تهديدات الحرس الثوري الإيراني بقصف شمال إسرائيل إذا نفذت إسرائيل تهديداتها بشأن بيروت. قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وفي ضوئه أعلن أن أي قوات إسرائيلية لن تتوجه إلى بيروت وفق تعبيره، وأن أي قوات كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية سوف تعود أدراجها، وقال أنه أجرى اتصالات مع حزب الله، الحزب الذي تدرجه الإدارة الأمريكية على قوائم الإرهاب الخاصة بها عبر ممثلين رافعين، وأن الحزب وافق على وقف إطلاق النار على إسرائيل، وأن إسرائيل لن تهاجمه، هو لن يقوم بذلك في المقابل. هذا الإعلان من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعقبه بإعلان آخر أعتقد أنه يكتسي أهمية كبيرة، لأنه يفتح الأسئلة بخصوص ما الذي يجري في سياق هذه المفاوضات ما بين إدارة ترامب وما بين السلطات في إيران، عندما أعلن أن المفاوضات مع الجانب الإيراني تسير بوتيرة سريعة. وبالتالي هناك سؤالان أساسيان، هل فعلا التزامات نائب رئيس مجلس النواب اللبناني وضماناته بأن حزب الله هذه المرة سوف يلتزم بوقف لإطلاق النار حتى مع بقاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي لبنانية، هل غير المعادلة والقراءة بالنسبة للجانب الأمريكي من ناحية، من ناحية ثانية مدى نجاح إيران في ممارسة ضغوط سواء في المنطقة أو على الجانب الأمريكي لكي يتحرك الرئيس الأمريكي، ومن ثم قول الرئيس الأمريكي أن المحادثات تسير بوتيرة سريعة الآن بعد أن قال أنه لا يبالي ربما بتوقف المباحثات في ضوء التهديد الإيراني، هل حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شيء من إيران مقابل ضغطه على رئيس الوزراء نتنياهو؟ وبالتالي رغم مساعي الإدارة الأمريكية سابقا وقولها أن إيران لا علاقة لها بما يجري في لبنان، لكن من الواضح أن البيت الأبيض سبق أن أكد أن مذكرة التفاهم التي توصل إليها ممثلو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران، والتي لم يؤشر الرئيس دونالد ترامب عليها بشكل كامل، هناك مطالب إضافية طرحها في 3 ملفات تتعلق بمضيق هرمز، تعويضات إيران أو رفع التجميد عن أصولها، ومن ثم مسألة ضمانات تتعلق بالبرنامج النووي تحديدا مخزون إيران العالي التخصيب من اليورانيوم. من الواضح أن هذه التداعيات أتت لتهدد كل مسار المفاوضات، وأن الرئيس الأمريكي يبالي بهذه المفاوضات وبأي تهديدات قد تأتي من إيران، وأن تؤدي النيران المشتعلة في لبنان إلى إضرام إيران في المنطقة بطبيعة الحال، ولهذا تحرك بسرعة وأعاد ضبط إيقاع المواجهات. لكن هذا هو الإعلان الثاني حقيقة ميادة من الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق نار في لبنان، كما أسلفنا في 17 أبريل الماضي، هو قال إن إسرائيل سوف توقف مهاجمة لبنان، وأن الولايات المتحدة حظرت عليها قصف لبنان، وأن كفى تعني كفى، وكانت رسالة قوية، ورغم ذلك استمرت إسرائيل في حربها في لبنان.
6: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. مازن إبراهيم، هذه التصريحات الآن لترامب وما أعلن عن هذا الاتفاق يعيدنا إلى المقترح الذي تقدم به رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، والذي قال فيه أضمن التزام حزب الله بوقف شامل لإطلاق النار، نذكر بذلك.
7: نعم، في الواقع ميادة رئيس البرلمان اللبناني لعب دورا محوريا في نقل رسالة من حزب الله وإقناع حزب الله والعمل على تأمين ضمانة ترتبط بطبيعة وقف إطلاق النار. نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني والذي هو على علاقة جيدة مع حزب الله وضمن الثنائي أمل وحزب الله، نقل هذه الرسالة وأكد وفق مصدر في رئاسة البرلمان اللبناني، أكد الجزيرة بأن الرئيس بري نقل للسفير الأمريكي في بيروت بيروت وللرئيس اللبناني بأن حزب الله سيلتزم بشكل تام وشامل بوقف لإطلاق النار شرط أن يكون وقفا متبادلا وشاملا من الطرفين، بمعنى أن تلتزم إسرائيل بوقف لإطلاق النار وبوقف كل ما تسميه حرية حركة لمواجهة أي تهديد مستقبلي. هذه هي الصيغة التي نقلها رئيس البرلمان للجانب الأمريكي من خلال السفير في بيروت، والتي تؤكد وفق هذا المصدر في رئاسة البرلمان اللبناني بأن رؤية حزب الله ورؤية رئيس البرلمان ترتبط تحديدا بوقف شامل لإطلاق النار على أن يتم الالتزام به من الطرفين. وهنا يقدم رئيس البرلمان ضمانات بأن حزب الله سيلتزم بمندرجات وقف إطلاق النار. هذه نقطة محورية ورئيسية كي نفهم بأن السياق اللبناني كان يسير بهذا الاتجاه. هنا دعيني أحيلك ميادة إلى ما حصل قبل 10 أيام، حينها كان السؤال المركزي في لبنان هل سيلتزم حزب الله بوقف إطلاق النار إذا ما التزمت إسرائيل رغم احتلالها مساحة شاسعة من الأراضي في جنوب لبنان. حملت هذا السؤال في حينه إلى قيادي رفيع المستوى في حزب الله، وحينها منحني مجموعة من المعطيات وانفردت الجزيرة فيها لتنقل موقف حزب الله، وأكد خلاله بأن الحزب سيلتزم فعليا حتى لو استمر الاحتلال الإسرائيلي، ولكن على قاعدة اتفاق متبادل لوقف إطلاق النار. عندما شددت معه بالسؤال على هذه النقطة كان له جواب واضح. قال لي في 27 من نوفمبر عام 2024، عندما أعلن وقف إطلاق النار التزم حزب الله فيه، ولكن من قام بخرقه إسرائيل، وبالتالي إسرائيل رغم احتلالها للمواقع الخمسة التزم حزب الله حينها بوقف لإطلاق النار ولم يقم بتنفيذ ردود على إسرائيل رغم كل الاعتداءات التي مارستها ضد لبنان. كذلك الأمر بعدما فتحت الجبهة مجددا في 2 مارس، عندما جرى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 7 من أبريل، حينها أيضا التزم حزب الله لمدة 6 أيام بوقف لإطلاق النار، ولكن استمرت إسرائيل بخروقاتها فعاد هو لتنفيذ العمليات العسكرية. وبالتالي عند هذه النقطة المحورية يمكن أن نعطف كلام هذا القيادي في حزب الله خلال الأيام العشر الماضية مع الكلام الذي نقلته اليوم عن مصدر في رئاسة البرلمان اللبناني نقلا عن رئيس البرلمان نبيه بري، فهو يتقاطع عند نقطة محورية. إذا ما التزمت إسرائيل بالفعل بوقف كامل الاعتداءات على كامل الجغرافيا اللبنانية، وأن لا تقوم بتنفيذ ما تعتبره حرية للحركة في مواجهة أي تهديدات مستقبلية، ونستخدم هنا التعبير بين قوسين، فإن حزب الله سيلتزم بدوره بوقف لإطلاق النار. رئيس الجمهورية كان يبحث عن هذا الجواب خلال المرحلة الماضية. وهنا دعينا نشير بأننا اليوم وعشية جلسة رابعة للمفاوضات، فإن لبنان سيذهب متسلحا بهذا الموقف. نعم. يؤكد بأنه يريد تثبيتا لوقف إطلاق النار على قاعدة أن حزب الله سيلتزم بدوره، وبالتالي تفتح المسارات من هنا. شكرا. للتفاوض على المسار السياسي والأمني والعسكري.
6: أنا بطية في جنوب لبنان، مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، شكرا جزيلا لك. أذهب إلى إلياس كرام، والذي يحاول رصد أي ردود فعل إسرائيلية مع هذا الإعلان الأمريكي.
5: بالفعل وهي غاضبة جدا حقيقة كما توقعنا، ونستطيع ربما أن نبدأ من رئيس المعارضة يائير لبيد الذي يقول بأن إسرائيل أصبحت دولة تابعة بالمطلق بعد هذا القرار. نفتالي بنت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يقول بأن إسرائيل فقدت السيطرة على سيادتها. حزب إسرائيل بيتنا يقول هذا ليس رئيس وزراء عن نتنياهو بل إنه دمية. باراك سيري الذي قاد إحدى حملات نتنياهو الانتخابية في إسرائيل يذكره عندما كان يتبجح ويقول أنه لا يوجد رئيس وزراء في إسرائيل يستطيع أن يقول لا للرئيس الأمريكي غيره، وإذ به يخضع ويقول له حاضر سيدي. كثير من ردود الفعل الغاضبة أيضا في المنتقدة في اليسار الإسرائيلي الذين يقولون على الأقل يعني رفعنا العلم على قلعة أشقيف بينما ذنبنا بين أرجلنا عندما منعنا من مهاجمة بيروت. إذن هي تعبر عن الغضب العارم في كلا الطرفين المؤيدين لنتنياهو والمعارضين له، والواضح أيضا هذا الصمت المطبق حتى الآن من جانب نتنياهو، الصمت المطبق الرسمي، لا نتنياهو يتحدث ولا كاتس يتحدث. ودعينا نشير أيضا إلى أن مسألة ضرب العاصمة بيروت وجهت اليوم أيضا بانتقادات من داخل الجيش نفسه. يعني الجيش كما قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر، الجيش يقول بأنه تفاجأ من هذا الإعلان لنتنياهو ولكاتس عن ضرب العاصمة بيروت. كيف يمكن أن يعلنوا عن ذلك والخطة لم تطلق بعد؟ وهذا يقودنا ميادة إلى التذكير ما كان صرح به رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قبل أيام، عندما قال أن هنالك من يحاول أن يجر الجيش ويستخدمه من الناحية السياسية سواء من الداخل أو من الخارج. هذا بالضبط ما كان يقصده رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، لأنه كان من الواضح أن إعلان كاتس المبكر ونتنياهو عن مهاجمة العاصمة بيروت كان من ورائه هدف سياسي، هو أن يقول نتنياهو أنه هو صاحب الكلمة وأنه قادر على أن يقصف بيروت رغم أنف الإدارة الأمريكية، أو أن حتى لو أن الإدارة الأمريكية غير راغبة بذلك وتعارض ذلك. كثير من الأسئلة الآن تطرح ميادة في إسرائيل حول وقف إطلاق النار، هل سيصمد أم لا؟ رأينا في الماضي أنه لن يصمد حتى لساعات. ما الذي يعنيه هذا الوقف؟ هل يعني أن إسرائيل سوف تنسحب من مناطق

احتلتها أم ستبقى في الأماكن التي وصلت إليها؟ هل يحق لإسرائيل أن تهاجم حزب الله لمنع أي تهديد قد يتشكل؟ هل تستطيع أن تواصل تدمير البنى التحتية في القرى في جنوب لبنان كما فعلت عندما أعلن عن وقف إطلاق النار الأول؟ وكذلك هو الحال فيما يتعلق بهل هنالك التزامات؟

0: في الساعات الأخيرة رأينا أن مكالمة ترامب ونتنياهو استمرت لأكثر من ساعة، مخاوف من انهيار المفاوضات بين إسرائيل والدولة اللبنانية، ومخاوف أن ينعكس أي ضربة عسكرية إسرائيلية في بيروت على أيضا مآلات المفاوضات على جبهة طهران. إذن هنالك حتى الآن فشل في حتى في تقسيم أو منع هذا الترابط بين الجبهة الإيرانية واللبنانية.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام. عمر هواش، هل تبلورت أيضا ردود فعل إيرانية عقب هذه الانعطافة؟
2: ليس بعد في الحقيقة ميادة، لكن من الواضح الآن أن الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن يمر بالضرورة من لبنان، ولبنان هو مركز ثقل هذه المفاوضات. هذا ما يمكن فهمه من ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن المباحثات مع طهران لا تزال مستمرة بعد إعلانه عن وقف إطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله. كان هناك مباحثات دبلوماسية خلال الساعات الماضية، اتصالات هاتفية مكثفة أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الخارجية الباكستاني، مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ونعرف أن باكستان كانت هي الوسيط الرئيسي بين طهران وواشنطن. فضلا عن ذلك اتصالات لعراقجي مع رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، وزير خارجية تركيا، وزير الخارجية الفرنسي. ويبدو أن الإيرانيين قد قدموا أو بعد أرسلوا للولايات المتحدة الأمريكية عبر كل هذه الدول، لا سيما عبر الوسيط الباكستاني، رسائل واضحة بشأن لبنان، بأن أي تصعيد عسكري جديد في لبنان، أي قصف إسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت، سوف يؤدي إلى انهيار المفاوضات. وهذا ما كان قد أكده مصدر هنا في العاصمة طهران لوكالة أنباء تسنيم، عندما تحدث أنه في حال تم قصف العاصمة اللبنانية بيروت فإن إيران سوف تعلق المباحثات، وأنها سوف تغلق تماما مضيق هرمز، وأنه لن يسمح لأي سفينة بالعبور من المضيق، وكذلك بأن ما وصفه جبهة المقاومة سوف تفعل جبهة أخرى في المنطقة. تحجر الحديث عن أن سوف يتم إغلاق مضيق باب المندب. أيضا كان هناك تهديد واضح من قبل مقر خاتم الأنبياء العسكري في القوات المسلحة الإيرانية بأنه في حال تم قصف العاصمة اللبنانية بيروت فإن على سكان شمال إسرائيل أن يخلوا تلك المناطق، لأن إيران سوف تقصف تلك المناطق. وبالتالي نتحدث ميادة عن أن جبهة لبنان هي مرتبطة ارتباط وثيق بالمباحثات بين طهران وواشنطن. لكن لماذا؟ لأن عندما تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا في 8 أبريل الماضي، كان هناك شرط واضح من قبل إيران على أن وقف إطلاق النار في لبنان في إيران ينبغي أن يكون أيضا مترافقا مع ذلك في لبنان، وأي انتهاك لهذا الوقف لإطلاق النار في أي من الجبهات فإنه يعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار في إيران، وبذلك إيران تقول إنها سوف ترد على ذلك وتحمل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن كل ذلك. هذا ما عبرت عنه اليوم الخارجية الإيرانية في بيانها، إضافة إلى وزير الخارجية، إضافة إلى الرئيس مسعود بزكيان. هناك حرص إيراني واضح على مساندة الجبهة اللبنانية، لأن لبنان مثل ما يقول الإيرانيون خاضوا هذه الحرب مساندة لهم، وبالتالي هناك نظرة إيرانية إلى ضرورة مساندة لبنان في هذه الأزمة، وهذا ربما ما أفضت إليه تلك التهديدات الإيرانية والاتصالات الدبلوماسية المكثفة. الآن نحن أمام وقف إطلاق النار في لبنان، لكن الإيرانيين بطبيعة الحال يراقبون ذلك. ونقطة هامة في الحقيقة ميادة، أن إيران تنظر إلى وقف إطلاق النار في لبنان ليس وقف فقط وقف النيران، بل انسحاب من المناطق التي احتلتها إسرائيل خلال الفترة الماضية وعودة للنازحين.
1: من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، شكرا جزيلا لك. أرحب الآن بضيوفنا هنا في الاستوديو، سيد ديفيد دوروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، أيضا الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت السيد أمين قموريا الكاتب والمحلل السياسي، هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صديقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير.

0: بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. أبدأ معك سيد ديفيد دورش. أريد أن نفهم ما الذي جرى لينعطف ترامب هذه الانعطافة نحو اتفاق يعلن بشكل واضح في مكالمة أنهى فيها كما قال قرار نتنياهو بالذهاب نحو بيروت.
1: في الواقع يمكننا أن نتحدث عن بعض الأمور. عادة التقارير الأولية تكون خاطئة. إذن أولا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني الذي يتواصل مع حزب الله قدم ضمانات بأن حزب الله لن يهاجم إسرائيل، وبالتالي حزب الله اللبناني وافق على أن كل الأراضي المحتلة الآن سوف تبقى تحت سيطرة إسرائيلية. ثانيا الرئيس ترامب في خلال تواصله مع رئيس مجلس وزراء نتنياهو قال له ألا يشن الهجوم الجوي الذي كان من المفترض أن يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت لاستهداف حزب الله. نتنياهو وافق. السؤال لماذا؟ يمكننا أن نتحدث عن عاملين. أولهما أنني لا أعتقد أن إسرائيل كانت قد خططت لهجوم بري يستهدف بيروت. عندما يكون هناك قتال في أحياء سكنية مقتضى هناك حاجة إلى عدد كبير من الجنود لحماية خطوط الإمداد، وأنا قمت بالتغريد وقمت بذكر الجزيرة، تحدثت عن حملة نابليون في الماضي. والنقطة الثانية هي أن الرئيس ترامب قدم بعض الضمانات لنتنياهو إن النزاع في لبنان قائم، وربما قال له إنه إذا ما قام حزب الله بالهجوم على إسرائيل سوف ندعمكم على الأرجح من خلال إجراءاتنا. هذه التكهنات، التقارير الأولية قد تكون مخطئة ولاحقا يمكننا أن نتحدث.
0: تماما، لأنه حتى الآن لا الجانب الأمريكي ولا الجانب اللبناني تحدث عن قضية الانسحاب، الحديث الآن فقط وقف إطلاق النار الشامل بين الطرفين. السؤال الذي أبني عليه هنا، وقد جئت على ذكر ما صرح به رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بخصوص أنه يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، هل يستطيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يضمن التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار؟
1: No, he can't.
2: كلا لا يمكنه أن يضمن ذلك. وإذا ما كان لدي من رهان أقول إن النزاع سوف يتم بطريقة ما، ولكن عادة نتحدث هنا عن مناوشات محدودة تستهدف أرتال عسكرية وليس حملات جوية ضاربة وقوية تستهدف مناطق حزب الله. هناك قتال مباشر بحسب تكهناتي.
0: دكتور مهند، طرح السيد دروش السؤال لماذا نتنياهو قبل بما طرحه ترامب، ولماذا خرجت هذه الصورة الآن التي تتحدث عن اتفاق بوقف شامل لإطلاق النار؟ برأيك لماذا؟
3: ثلاث أسباب. السبب الأول، إذا كان الحديث عن وقف إطلاق النار كما يفهم نتنياهو، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي لا يطلق النار وحزب الله لا يطلق النار، هذا مش مثل نتنياهو يرضيه ويستطيع أن يسوقه. صحيح أنه فيه خسارة سياسية بأنه خضع لرئيس ترامب كمان مرة، ولكن من الناحية السياسية الداخلية يستطيع أن يقول نتنياهو كالتالي: نحن حصلنا وقف إطلاق النار بسبب أننا هددنا بقصف بيروت، ليس بسبب الموقف الإيراني. وهذا وقف إطلاق النار يضمن للقوات الإسرائيلية البقاء في المناطق التي احتلتها حتى موعد وقف إطلاق النار. هذا سوف يعتبر بالنسبة لنتنياهو إنجاز، بمعنى أنه هذا الاتفاق حتى هذه اللحظة هي كلمات لا يضمن انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها حتى شمال الليطاني حتى هذه اللحظة، لا نعلم. ولذلك نتنياهو سوف يخرج ويقول أنا أنجزت إنجازا، وهو استطعنا أن نوقف إطلاق النار تجاه من حزب الله وأبقينا القوات الإسرائيلية في المناطق التي احتلتها. هذا العامل الأول. العامل الثاني أنه مضطر ليخضع لترامب، لأن ترامب يدعم الآن فيما يتعلق أيضا بالجبهة على قطاع غزة، هو أيضا يريد الآن أن يفتح جبهة في قطاع غزة ويمهد الطريق لهذه الجبهة. وجبهة قطاع غزة بالنسبة له سياسيا هي أهم الآن من جبهة لبنان، لأن جبهة لبنان دامية. وجبهة لبنان، وهذه النقطة المهمة، جبهة لبنان غير مؤكد أنه قادر على أن يحقق أهداف الحرب فيها، ولكنه هو عنده ثقة بغض النظر عن صحتها وعدم صحتها، ولكن عنده ثقة أنه قادر على تحقيق أهداف الحرب في غزة إذا أعطي له الآن الضوء.

0: الأخضر لعملية عسكرية في قطاع غزة. هذا السبب الثاني. والعامل الثالث أنه هذا الأمر يضمن لنتنياهو نوع من الهدوء الآن. هو بحاجة الآن إلى الهدوء على هذه الجبهة. هذه الجبهة دخلت إلى حالة من الفوضوية. بعد توقيع الاتفاق وقف إطلاق النار مع إيران في 8 إبريل، الإدارة الإسرائيلية لجبهة لبنان كانت فوضوية على الإطلاق، فوضوية. وهذه الفوضوية أدت إلى مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين. حتى دخول الجيش الإسرائيلي شمال ليطان لم تكن ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية، هذه كانت كلها ردود فعل. وذلك نتنياهو يريد على الأقل أن يوقف هذه الفوضى ويفكر من جديد في هذه الجبهة.
1: قلت أن نتنياهو يستطيع أن يسوق هذا الذي الأمر الذي وصلنا إليه الآن نتيجة المناطق التي تقدم فيها، ولكن سأنوه على هذا الخبر العاجل. مراسل الجزيرة يقول أن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالا بسفيرة لبنان في واشنطن بخصوص وقف إطلاق النار. كلنا أيضا يدرك أنه بالغد سيكون هناك جولة رابعة ضمن المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية بخصوص هذا المشهد. سنحاول معرفة أيضا ما الذي تم في هذا الاتصال مع سفيرة لبنان التي ستكون في هذا الاجتماع. دكتور مهند، لدينا بعض ردود الفعل التي تبلورت إسرائيليا خاصة من المعارضة، أريد أن أنقلها إليك لنفهم أكثر ويتابعها معنا المشاهدون أيضا. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد يقول دولة خاضعة بالكامل للوصاية، يصف إسرائيل بذلك. ويقول أيضا زعيم حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان مهاجما نتنياهو، هذا ليس رئيس وزراء بل دمية. نفتالي بنت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يقول إسرائيل فقدت السيطرة على سيادتها. كيف يواجه نتنياهو كل هذا الضغط؟
0: نعم، كما ذكرت في بداية حديثي، من الناحية السياسية نتنياهو ظهر على أنه خاضع للرئيس ترامب، وهذا يتناقض مع سرديته التاريخية أنه قادر أن يقف أمام ضغوط أي رئيس أمريكي. واتضح يعني بقراءة بسيطة تاريخية أن نتنياهو وقف أمام ضغوط رئيس ديمقراطي، ولكنه لم يقف أبدا أمام ضغوط رئيس جمهوري. ورئيس الجمهوري الوحيد الذي عاصر نتنياهو في كل حياته السياسية كان ترامب، ولذلك نتنياهو لا يستطيع أن يقول لترامب لا، ولا بنت ولا لبيد. ولكن هذه جزء من الصراع السياسي عشية الانتخابات. لا شك نتنياهو من هذه الناحية يخسر أكثر وأكثر، بالذات أن المعارضة الإسرائيلية يعني تزاود عليه فيما يتعلق بجبهة لبنان، وتعرض أنه فشل في هذه الجبهة وقف إطلاق النار الحالي. ويعرض الآن في الداخل الإسرائيلي، وهذه خسارة نتنياهو سياسيا، يعرض في الداخل الإسرائيلي أنه هذا خضوع جديد لنتنياهو أمام ترامب.
1: سيد أمين قموريا، الآن هل يمكن القول أن حزب الله أعطى ورقة للحكومة يمكن أن تبني عليها في المفاوضات التي لدينا جولة غدا بشأنها؟ هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى، هل يمكن الحديث عن الانسحاب في ظل أن ما اتفق عليه الآن هو فقط وقف لإطلاق النار؟
2: باعتقادي أن الرئيس نبيه بري في الأمس عندما قال أنه يضمن أن حزب الله سيلتزم بوقف إطلاق النار إذا ما عطل، كان لا يمكن أن يصل إلى هذه النتيجة الحتمية لو لم يجري اتصالات بحزب الله، لو لم يكن هناك باعتقادي أيضا اتصالات بالجانب الإيراني الذي له علاقة خاصة بحزب الله. وبطبيعة الحال عندما نصل إلى هذا الحد، معنى ذلك أن المشاورات في هذا الإطار قائمة. طبعا بالنسبة لحزب الله أيضا، هو قال في السابق أنه يلتزم أي وقف إطلاق النار بشرط عدم العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل 2 آذار، بمعنى أن يكون لإسرائيل حرية الحركة، بأنه هو يوقف إطلاق النار وتستمر إسرائيل في عمليات الاغتيال والتجريف وما إلى ذلك. إذا التزمت إسرائيل هو سيلتزم حتما. بالنسبة للحكومة اللبنانية، هذا الأمر في قبل إعلان وقف إطلاق النار كانت في موضع حرج للغاية، يعني كان ذهابها إلى واشنطن سيبدو نقطة ضعف كبيرة. اليوم بعدما تحقق، إذا ما تحقق، إذا ما ثبت فعلا وقف إطلاق النار، باستطاعتها أن تذهب بطريقة مغايرة. وباعتقادي أن الرئيس نبيه بري سيلعب الدور الموازن. صحيح أن الرئيس نبيه بري يرفض المفاوضات المباشرة حتى الآن، لكنه لا يمكن أن يكون حجر عثرة أمام تثبيت وقف إطلاق النار، لأن لولا وقف إطلاق النار أعتقد أن الأمور لكانت خرجت عن السيطرة تماما. في الأمس كانت بدت الأمور في الساحة اللبنانية وكأننا دخلنا حرب جديدة أصعب من الحرب السابقة. إسرائيل تجاوزت شمال الليطاني إلى داخل الليطاني، بدأت تهدد بالضاحية الجنوبية، بدأت تهدد بالعمق اللبناني. حزب الله رد بصواريخ تجاوزت الحدود إلى العمق الإسرائيلي، وصلت القذائف إلى صفد، وبالتالي كان هناك احتمالات بأن تذهب أبعد من ذلك. لذلك باعتقادي كان سيؤدي ذلك إلى انفلات الأمور في المنطقة بأكملها. سمعنا الإيراني ماذا قال وتهديده بأنه لن يتراجع عن إنهاء الحرب في لبنان. سمعنا أنصار الله في اليمن، الحشد الشعبي في إيران وفي العراق، وبالتالي يعني كذلك كانت الأمور أن تذهب. اليوم فعلا إذا كان هناك وقف إطلاق نار هذا محك، لكن لا تنتهي الأمور عند هذا الحد. تجاربنا مع الجانب الإسرائيلي لا تبشر أبدا، يعني مرات عدة كان هناك اتفاقات لوقف النار. أما مسألة الانسحاب فتلك قضية أخرى مع إسرائيل، جربناها في السابق وعلينا ويجب أن لا تتكرر، لكن مع الإسرائيلي هكذا أمور لا شك أنها ستتكرر وليس بالسهولة بمكان أن نرى انسحابا قريبا.
1: لدينا الآن هذه الأخبار العاجلة، وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن كفير يقول: قلتم إن رئيس الوزراء القوي يقول للرئيس الأمريكي نعم عندما يكون ذلك ممكنا ولا عندما يكون ذلك ضروريا، الآن هو الوقت المناسب لنقول لترامب لا. يضيف أيضا بن كفير: حان الوقت لفعل ما يقتضيه الواجب والمطلوب، توجيه ضربة لحزب الله وإطلاق يد مقاتلين وإعادة الأمن للشمال. إذن لازلنا دكتور مهند في ذات السياق، يبدو أن الغضب إسرائيليا يرتفع.
0: صحيح، طبعا الآن من الناحية الواقعية نتنياهو لا يستطيع أن يقول لا لترامب، لا يستطيع، لأنه نتنياهو عندما كان يقول لا لأوباما وقال لا لكلينتون في التسعينات وقال لا لبايدن فيما يتعلق باحتلال رفح في غزة، كان يقول لا لأنه كان يعول على معارضة جمهورية داعمة لإسرائيل وتزاود على الحزب الديمقراطي. الآن نتنياهو إذا قال لا لترامب لا يوجد هناك أي دعم سياسي له في الولايات المتحدة، هو أمام ترامب شخصيا، ولذلك نتنياهو لا يستطيع أن يقول لترامب. بالإضافة حديث نتنياهو قبل أشهر، تحدث نتنياهو خطابه المشهور خطاب سبارتا الذي قال أن إسرائيل ستصبح مستقلة من الناحية العسكرية. إسرائيل لا تستطيع أن تكون مستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية، ليس بمعنى أن إسرائيل دولة غير سيادية، لا، بمعنى أن إسرائيل مصالحها الاستراتيجية أمنها القومي متعلق بهذه العلاقة القوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالذات في عهد نتنياهو متعلقة بوجود ترامب.
1: دكتور محمد صدقيان، ترامب أيضا قال أن المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع إيران عقب إعلانه عن هذا الاتفاق، وكأنه يعيد وينعش المفاوضات التي علقت بقرار إيراني، وأمم عليه هو كذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات قبل ذلك. هل تنفست إيران الصعداء؟
3: بالعكس، إيران كانت تعيش غليان كبير جدا، ويعني معلوماتي منذ صباح اليوم حتى مساء أمس أيضا يعني كانت في حرج مطلق، لأن هناك ضغوط لكل الأعمال التي مارسها نتنياهو بحق الجنوب اللبناني شمال الليطاني، وبالتالي عندما أمر بإخلاء الضاحية الجنوبية كان هناك المزيد من الضغوط سواء كان في الداخل الإيراني أو في خارجه. وبالتالي ماذا تعمل طهران عندما يتم الطلب من سكان الضاحية الجنوبية بإخلاء هذه المنطقة؟ وأنا أعتقد بأن بيان الحرس الثوري عندما قال بندائه وطالب بإخلاء الجليل في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنا لا أعتقد بأنه بعيد عن الموقف الذي اتخذه الرئيس ترامب بوقف أو ما قال بأنه وقف إطلاق النار بين لبنان وبين إسرائيل. ويبدو لي أنا لحد الآن غير متأكد هل إن الحرس الثوري يقف عند ذلك أو قبل بهذا وقف إطلاق النار على الضاحية الجنوبية، أم إنه سوف يستمر في تهديده ما لم يتراجع الجيش الإسرائيلي جنوب الليطاني. هذا لحد الآن حقيقة اتصلت بطهران لم أستطع أن يعني أؤكد أو أنفي أنه تهديدات الحرس الثوري الإيراني لا زالت هي على حالها، أم إنه تراجع عن ذلك. بطبيعة الحال حتى المفاوضات أي الآن مو مفاوضات متعثرة، وهناك رأي داخل إيران الآن، ويبدو بأنه الآن أصبح أكثر نضوجا من أن نتنياهو عندما ينتهي من لبنان سوف يهاجم إيران ويعتدي على إيران.
1: المفاوضات معلقة إيرانيا، وأيضا

0: كان هناك تصريح لترامب بهذا الاتجاه عندما يعود ويقول أن هناك وتيرة متسارعة، هل هذا يعني أنه رفع التعليق؟ حتى الآن لا يوجد أي معلومات من الجانب الإيراني.
1: هذه معلومات، هي هذا صحيح جدا، هناك غموض في هذا الموقف الإيراني، لكن هل أن الإيرانيين فعلا الآن أوقفوا الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني أم لا؟ وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك هذا الرأي الذي يبدو ينضج داخل إيران، بأن ما الفائدة من هذه المفاوضات المتعثرة مع الولايات المتحدة، وفي كل رسالة رد من رئيس ترامب يفرض شروط جديدة على الإيرانيين، وبالتالي الآن الإيرانيون هذا الرأي ينضج حاليا، يقولون بأن هذه المفاوضات المتعثرة تعطي الغطاء السياسي لنتنياهو أن يغزو لبنان وأن يضرب لبنان، وبالتالي ما الفائدة من الوجود من وجود إيران في داخل هذه المفاوضات ما دامت هي لم تعطي النتائج المرجوة من أجلها.
0: دكتور زويري، عندما نقرأ المشهد برمته، ما حدث في خلال دقائق معدودة من عطافات عديدة وتصريحات متناقضة ومواقف حادة إلى المشهد الأخير اليوم، هل يمكن بداية الاطمئنان أنه لن يحدث انقلاب آخر أمريكيا إسرائيليا أو غيره؟ وهل يمكن القول أن طاولة إيران أمريكا لا زالت على قيد الحياة؟
2: ميادة، هناك جملة من القضايا تأكدت رغم ضبابية المشهد. المسألة الأولى أن مسألة وحدة الساحات والحلول كانت موجودة على الطاولة في التفاوض بين أمريكا وبين إسرائيل، وعفوا بين أمريكا وإيران، وأن موضوع اللبناني وربطه بالملف المفاوضات الإيراني الأمريكي كان موجودا، بدليل سرعة التدخل والتعاطي، وأن إسرائيل كانت تعمل بشكل ممنهج لتخريب ذلك الارتباط عبر عملياتها العسكرية، وجعل فرصة الوصول إلى اتفاق إيراني أمريكي دائما تواجه صعوبات. المسألة الثانية تأكدت أن الولايات المتحدة غير راغبة في العودة إلى الحرب، وغير راغبة في العودة للتصعيد، وأنها تريد المضي فيما بدأته من تفاوض حتى وإن تلكى، حتى وإن بدأ صعبا. ثم المسألة الثالثة تأكدت أيضا أن حكومة إسرائيل تحديدا منذ بدأت حربها الأولى وإبادتها الجماعية في غزة لا تستمد أي شرعية ولا غطاء ولا إنقاذ لها إلا من واشنطن، وأن واشنطن كما دعمتها هي أيضا تجد نفس الحكومة الإسرائيلية بشكل أو بآخر عبدة للحكومة الأمريكية، وأن نتنياهو بشكل أو بآخر رغم كل جبروته في أنه يسيطر ويضبط السياسة الأمريكية، هو في أكثر من 5 مواقع من 8 أكتوبر 2023 انصاع بالكامل لما طلبه منه الرئيس الأمريكي، وحتى لنذكر الحادثة وقف مع الحوثيين وترك الحوثيين يضربون إسرائيل ولم يتدخل الرئيس الأمريكي. ثم المسألة الرابعة باعتقادي، وهي أن هنالك أدوارا كانت تجري على الأقل خلال 24 ساعة الماضية من الوسطاء، من الدول الإقليمية، من الباكستان، لما يسمى إدارة حالة التصعيد التي تقوم بها إسرائيل الآن، لأنه محاولة الاستمرار في الهجوم على لبنان كان هو عبارة عن تفجير الاتفاق الذي يجري بين واشنطن وبين طهران. لذلك باعتقادي الآن سيكون هناك عودة للملف الأمريكي الإيراني، عودة من بوابة أساسية، وهي أن الطرفين يريدان الانتهاء من التفاوض حتى لا تذهب إسرائيل مرة أخرى للحرب. لكن
0: وهل هذا هو مفترق الطرق بين إسرائيل والولايات المتحدة؟
2: بعبارة أخرى، ليس مفترق الطرق معنا ليس انفصالا، وإنما أنه هذه النقطة التي يجب على الولايات المتحدة أن تقول فعلنا وذهبنا الاتفاق مع إيران، وعلى إسرائيل أن تتماشى مع هذا الاتفاق
0: على لمصالح الولايات المتحدة.
2: أعود
0: إلى السيدة أمين قموريا، هل هي فرصة سانحة اليوم مع ما قدم من حزب الله أن يلتف اللبناني على اللبناني في هذا المشهد السياسي والميداني فيما يتعلق بمواجهة طاولة المفاوضات مع إسرائيل؟
3: يعني ما يحصل في جنوب لبنان يعني بات يهدد كل تركيبة الكيان اللبناني برمته، ما يجري خطير للغاية، يعني لا يمس فقط الحجر، يمس الذاكرة، يمس التاريخ، يمس تركيبة الدولة. نحن باعتقادي هذا أخطر مما حصل عام 82، هذا أخطر تحدي يواجه الكيان منذ نشوئه. لذلك

0: لذلك يجب التعاطي مع الموضوع بحساسية خاصة. فعلا إذا كنا نستطيع أن نفاوض الإسرائيلي، وقد فاوضناه بطريقة غير مباشرة لمدة 10 سنوات من أجل الترسيم البحري، لماذا لا نستطيع نحن اللبنانيين أن نجلس مع بعضنا البعض لاستخلاص العبر؟ ليس بالضرورة أن نتفق على كل شيء، لكن على الأقل أن نتفق على الحد الأدنى. ثانيا، لبنان ليس جزيرة معزولة. يعني قبل أيام كان يظهر وكأن مسار إسلام أباد هو خط متوازي لمسار واشنطن لا يمكن أن يلتقيه، لكن بعد الذي حصل اليوم صحيح أن اللقاء لا يزال صعبا، لكن هناك إمكانية لإعادة الترابط والربط بينهما. مسألة لبنان يجب أن تحل أولا داخليا، ثانيا يجب أن يكون للأشقاء العرب دور أساسي في هذا الموضوع، ثالثا يجب أن يكون للأصدقاء وخاصة الأوروبيين والفرنسيين دور في هذا المجال. يعني اليوم فرنسا تحاول نقل القضية إلى مجلس الأمن، وهذا مهم للغاية، رغم علمنا المسبق أن الولايات المتحدة إذا لم تكن موافقة سيصطدم ذلك بالفيتو وبالاعتراض الإسرائيلي. لكن أيضا هناك حتى هذه اللحظة رغم كل الذي حصل لم نرى اجتماعا عربيا واحدا من أجل لبنان. في كل الأحوال مسألة المسارين يمكن لهما أن يلتقيا بجهد داخلي محلي وبجهد عربي، وعلى ما يبدو أن المملكة العربية السعودية، مصر، قطر يحاولان قدر الإمكان تدوير الزوايا الداخلية وبين لبنان والخارج. في النهاية الحل بدأ إقليمية، بدأت المعركة إقليمية، لا يمكن أن تنتهي بشكل منفصل عما يحصل في الإقليم، فالحل أيضا يجب أن يكون إقليمي، وللبنانيين دور أساسي في صياغته ووضع
1: واصل معك
0: خواتيمه
1: في فكرتك
0: وتوظيفه لمصلحة لبنان.
1: سيد أمين قموري، هل بالضرورة هذا يعني أنه تلقائيا دمجت الطاولتان؟
0: فعليا سيظل مسار واشنطن قائم ومسار اسلام قائم، لكن اتحدث عن طريقه ما يمكن الربط بينهما. هذا ما يمكن ان يقوم به الاصدقاء العرب، وباعتقادي داخليا الرئيس نبيه بري باستطاعته ان يلعب دور كبير في هذا المجال بحكم علاقته الخاصه مع السعوديين ومع الايرانيين من جهه اخرى. وسمعنا اليوم لا شك أن كان لديه اتصال مع الأمريكي بهذا الجانب، وبالتالي هذا ما يمكن أن يسهل الكثير من الأمور. لكن حتى هذه اللحظة لا تزال المسافة واسعة بين الأفرقاء اللبنانيين، نأمل أن لا تزداد اتساعا، لا بل أن نفتش عن ما يمكن أن يساهم في ردم الهوة الكبيرة في لبنان، لأن ما يحصل اليوم في الداخل اللبناني مقلق ومتعب جدا إنسانيا وسياسيا واقتصاديا وكل النواحي.
1: سيد ديفيد
0: ماذا يهدد
1: دورش؟
0: الكيان نفسه؟
1: نعم، وضحت الرؤية. سيد ديفيد دورش، شعار ترامب أمريكا أولا، هل يحضر بقوة الآن مصالح أمريكا أعلى من مصالح إسرائيل؟ أم أننا قد نشهد تكرارا لأن يقول ترامب كفى يعني كفى ولا يحدث الكفى؟
2: أنا لا أتفق مع بعض الزملاء هنا. لا أعتقد أن الرئيس ترامب بالضرورة قال له أن يتوقف. أعتقد أن إسرائيل تقر بأنها حققت كل الأهداف جراء هذه الحملة. حزب الله اللبناني كان في نقطة صعبة، إيران تخلت عنه وكان بحاجة إلى القول كلا نحن لا نزال على الطاولة. وبالتالي أنا لا أتفق مع بعض من الضيوف الموقرين. الرئيس ترامب على الأقل في حالة فتح المضيق طلب استضاحات، قال الإيرانيون يتعين على السفن أن تدفع الرسوم، ولكنه أصر على موقفه، وبالتالي نحن لم نكن على شفا سلام. ولكن ما الذي فعلته إسرائيل؟ إسرائيل قامت بالسيطرة على التلال. طبعا القلعة بحد ذاتها ليست مهمة، ولكنها المرتفعات التي تسمح لهم بمراقبة من قبرص إلى الحدود السورية، وبالتالي قاموا بالسيطرة على جنوب لبنان. ليس على إسرائيل أن تشن الهجوم من خلال جيش الاحتياط لكي تصل إلى بيروت عبر البر، وحزب الله وافق على السماح للقوات الإسرائيلية بأن تبقى في مكانها، وبالتالي نتنياهو حقق الهدف الرئيسي. الرئيس أن يتأكد من أن الصواريخ القريبة المدى التي يطلقها إسرائيل لا تصل إلى الشمال، يطلقها حزب الله لا تصل إلى الشمال الإسرائيلي. وبالتالي بالنسبة إلى التوقيت، ليس لأن إيران قالت شيئا ما أو ترامب قال شيئا ما، ولكن لأن إسرائيل حققت ما تريده في الميدان، وحزب الله في لبنان عرف أن إيران تخلت عنه. هذا أفضل ما هو ممكن، التنازل والقتال ليوم آخر.
1: دكتور مهند، إن أخذنا بالسيناريو الذي يقول أن نتنياهو سينصاع لما يريده ترامب بالنظر للمصلحة العليا الأمريكية، وبالتالي ضغط لا يمكن لنتنياهو التعامل معه، إن أخذنا بهذا السيناريو، على ماذا سيلتفت نتنياهو؟ كيف ستكون وجهته المقبلة؟
3: أولا، إذا حدث الآن ما حدث، إنه إسرائيل، معنى أن أقوله أنه مركب الانسحاب هو الذي سوف يحدد تسويق نتنياهو لهذا الاتفاق. إذا لم يفرض ترامب على نتنياهو الانسحاب من الأماكن التي احتلها في لبنان بعد هذا التصعيد، فهذا الأمر يستطيع نتنياهو أن يسوقه إلى الداخل الإسرائيلي. الآن نتنياهو عينه على غزة، بمعنى أنه نتنياهو الآن سوف ينقل التصعيد من لبنان إلى غزة، وبدأ التصعيد في غزة عندما قال أنا أمرت الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. هو يمهد الآن لعملية عسكرية في قطاع غزة. ولكن في المجمل هنالك في اثنين نتنياهو، نتنياهو السياسي ونتنياهو الاستراتيجي. نتنياهو منذ دخوله الحرب على إيران هذه المرة، الفوضوية في لبنان، وما يحدث في قطاع غزة، نتنياهو السياسي يخسر بسبب أين مواقف المعارضة الإسرائيلية، وهذا موقف العام في إسرائيل ليس المعارضة. ونتنياهو الاستراتيجي أيضا يخسر. لماذا؟ لأن كل التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي كان مبني على سيناريو إنه حزب الله جاء ليدعم إيران. الآن الصورة انقلبت، وهذا كان في مخيلة الإسرائيليين أن يحدث، أنه الآن إيران هي ما تدعم حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك دكتور، ولضيوفنا جميعا هنا في الاستوديو، وأيضا السيد أمين قمورية من لبنان. الآن إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مع الزميل حسن جمول، وتناقش المواقف الداخلية اللبنانية إزاء تطورات عشية جلسة رابعة من المفاوضات بين وفدي لبنان وإسرائيل في واشنطن. حسن تفضل.
4: شكرا لك ميادة، ومرحبا بكم مشاهدين. إعلان الرئيس ترامب الفجائي عن وقف لإطلاق النار في لبنان أرخى بظلاله بطبيعة الحال على الأجواء الداخلية اللبنانية، خصوصا عشية الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن. هذه المفاوضات أو خيار المفاوضات الذي تمسك به رئيس الجمهورية اللبنانية اليوم ودافع عنه ورفض اعتباره استسلاما، لكنه أفضل طريق للخروج من الحروب، وستؤتي ثمارا هذه المفاوضات ولو متأخرة وفقا لرئيس الجمهورية اللبنانية. إذن عشية هذه المفاوضات، الحديث في لبنان الآن يتركز حول ما سيحمله الوفد اللبناني إلى المفاوضات في واشنطن، والنقاط التي سيتم بحثها، خصوصا إذا ما تم تثبيت وقف إطلاق النار بالفعل في لبنان وفقا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ينضم إلينا هنا في بيروت من جبل لبنان الكاتب والصحفي بشارة شربل، وكذلك ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي رضوان عقيل. مرحبا بكما. وسأبدأ معك سيد بشارة شربل، إذن كما ذكرت هذا الموضوع، موضوع وقف إطلاق النار، لابد أن ينعكس على مسار المفاوضات. في أي اتجاه برأيك يمكن أن يؤثر وتكون له ارتدادات في واشنطن؟
5: عمليا هذا التطور الذي حصل اليوم، مسألة وقف إطلاق النار، إذا ثبت وقف إطلاق النار فإن المفاوض اللبناني سيستطيع أن ينطلق من هذه النقطة غدا، ومن هذه النقطة سينطلق المفاوض اللبناني لمعاودة المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي، وللتأكيد بأن الجيش اللبناني يستطيع أن يقوم بمهمة حصر السلاح أو نزع سلاح حزب الله. هذه ورقة وقف إطلاق النار كان المفاوض اللبناني يريدها في يده. اضطر حزب الله إلى طلب هذا الوضع بواسطة الرئيس نبيه بري، واستفاد المفاوض اللبناني من هذا الموضوع طبيعي، لأنه كان يؤخذ على المفاوض اللبناني أنه يفاوض تحت وطأة النار. طبعا نحن لا نعرف حتى الآن إذا كان سيتم الامتثال إلى وقف إطلاق النار الشامل أو أنه سيخرق، ونعرف تعقيدات ما حصل انطلاقا من تعقيدات الوضع العسكري والأمني، ثم التدخل الإيراني الذي هدد أيضا بأنه لن يتردد في التدخل.
6: ولكن سيد بشارة
5: الواضح
6: نعم
5: تفضل.
6: نعم، يعني نحن نتحدث عن مسار سياسي يوم غد وبعد غد، وقد سبق ذلك مسار أمني. المسار الأمني لم يؤدي إلى وقف إطلاق النار. ربما التطورات المتسارعة اليوم بدءا من تهديد بنيامين نتنياهو باستهداف الضاحية وصولا إلى المواقف أكان الإيرانية واللبنانية وغيرها، وحتى إعلان الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار، هذا كله في المسار الأمني. لكن السؤال، المسار السياسي غدا هل سينطلق بالفعل مستفيدا من هذه الوقائع التي جرت في لبنان اليوم؟
5: فعلا سينطلق من هذه الوقائع. حسب معلوماتي أنه سيستفيد من وقف إطلاق النار المعلن. حتى ولو تم خرق إطلاق النار، المفاوضات ستسير، انطلاقا من أن الجيش اللبناني هو الترابط كامل بين المسار الأمني والمسار السياسي، باعتبار أن الهدف الأساسي، المطلب الأساسي عند الإسرائيليين هو حصر، هو نزع سلاح حزب الله، فيما المطلب اللبناني هو الانسحاب الإسرائيلي مترافقا مع تعهد بحصر سلاح حزب الله. وبالتالي فإن المفاوض اللبناني سيمزج المسارين ليقول أن ليستعيد ثقة الولايات المتحدة أولا في مسألة الجيش اللبناني وقدرته، وليقول أن الدولة اللبنانية كما قال رئيس الجمهورية اليوم مصرة على التفاوض، وأن الورقة اللبنانية ليست ورقة في يد إيران، بل هي ورقة في يد الدولة اللبنانية التي تستعيد سيادتها.
6: نعم. طيب، قبل أن أنتقل إليك سيد رضوان عقيل، نشير إلى الخبر العاجل على الشاشة. وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس يقول إن واشنطن لن تمنعنا من الدفاع عن بلدات الشمال، وسنصل إلى أي مكان يتطلب الأمر في لبنان سيد رضوان، يعني سنتابع المزيد من المواقف الإسرائيلية في هذا الشأن حول إعلان الرئيس ترامب وقف إطلاق النار في لبنان، لكن يلاحظ أن ذلك جاء بعد ما أعلنه رئيس البرلمان اللبناني من أن حزب الله يلتزم بوقف إطلاق النار إذا ما التزمت إسرائيل. كيف يعني جرى ربط هذه الأمور في بعضها في لبنان انطلاقا من البرلمان أو رئاسة البرلمان؟
7: بعد التهديدات الأخيرة لبنيامين نتنياهو من خلال قوله أنه سيستعد جيشه لاستهداف الضاحية الجنوبية صباح هذا اليوم، جرت مجموعة من الاتصالات السريعة. علينا أن نعترف ونقول أن الرؤساء الثلاثة حصلت بينهم مجموعة من الاتصالات المباشرة وغير المباشرة للتوصل إلى نقطة مشتركة. قبل هذا الوقت كان الطلب من حزب الله أن يصدر بيانا يقول فيه أنه على كامل الاستعداد لوقف إطلاق النار من جانبه، لكن هذا الأمر كان محل رفض عند قيادة حزب الله، لأنه يعتبر هذا الأمر أشبه بالاستسلام، وهذا الأمر لا يخدمه أمام بيئته، ويعتبره أنه أول الخاسرين. في هذه الاتصالات كان هناك الرادار السياسي من طرف الرئيس نبيه بري الذي يعمل على أكثر من اتجاه. اتصل مع الأمريكيين بواسطة السفارة الأمريكية في بيروت. كان هناك اتصال مع القيادة الإيرانية فضلا عن السعودية وقطر، وسأعود إلى قطر. كان هناك تأكيد من رئيس المجلس أنه على استعداد أن يقول ويقنع حزب الله أنه على وقف إطلاق نار من جهة الحزب في حال إذا التزم الإسرائيليون بذلك. وهذه الورقة سيتمسك بها الوفد اللبناني في جولة المفاوضات غدا. إلى جانب ذلك كان هناك كلف الرئيس مجلس النواب بحسب مصادر دبلوماسية معاونه السياسي النائب علي حسن خليل بالتوجه إلى الدوحة لمتابعة سيرورة هذه الاتصالات والتوصل إلى هذا الأمر. هذا الأمر، هذه النقطة، هذه الخلاصة هي تصب في مصلحة لبنان، وبالتأكيد أن المفاوض اللبناني سيعمد إلى استثمار هذا الأمر على طاولة المفاوضات. نحن نستطيع القول، نحن نقترب إلى مسافة قريبة من التوصل إلى وقف إطلاق النار، وهذا ما سيصدر في جلسة المفاوضات بعد ظهر غد بحسب توقيت واشنطن.
6: طيب، سأعود إليك في تفصيل هذه النقطة بالتحديد. الجيش الإسرائيلي كما يظهر على شاشتنا في هذا الخبر العاجل يعلن مقتل ضابط طبيب برتبة نقيب في لواء جفعاتي خلال معارك جنوبي لبنان. إذن مقتل ضابط إسرائيلي خلال معارك جنوبي لبنان وفقا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي. سيد رضوان، أشرت إلى أن هذا الموضوع سيستثمر في المفاوضات غدا، المفاوضات السياسية، هذا مسار سياسي وليس أمني، ولكن تقول إن ضمن هذا المسار سيتم الإعلان فعلا عن وقف شامل لإطلاق النار، كيف ذلك؟
7: بعدما تأكد للوفد اللبناني أن حزب الله يوافق على هذا الأمر في حال إذا أقدم الإسرائيلي على التزام بوقف إطلاق نار شامل، شرط أن لا تكون له حرية الحركة في استهداف حزب الله أو أي منطقة لبنانية. ولا شك أن التصريحات من القيادة الإيرانية التي لوحت بوقف بتجميد مفاوضاتها واتصالاتها عبر باكستان مع الولايات المتحدة الأمريكية ساعد في ذلك. يمكننا القول أن الجانب اللبناني قام بدور كبير، تلاقى مع الخطوة الإيرانية بذلك، تدخل الرئيس ترامب الذي أوصل إلى هذه الخلاصة، والرجل قال أن لبنان ينتظر وقفا لإطلاق النار. هذا الأمر يصب في مصلحة المفاوض اللبناني، لأن رئيس الجمهورية أبلغ الإدارة الأمريكية أنه في حال استمرار آلة الحرب الإسرائيلية ولا سيما إذا استهدفت الضاحية الجنوبية، فإن هذا الأمر سيؤدي بالموفد اللبناني إلى عدم تقديم أي شيء. لذلك كل هذه الاتصالات أدت إلى هذه الخلاصة. لكن لا أحد يتوقع غدا أن الإسرائيليين سيقولون نحن على استعداد للانسحاب من جنوب لبنان. هذا الأمر يستفيد منه نتنياهو، لكنه قدم ورقة أساسية أمام نتنياهو عندما أمام ترامب عندما يقول أنا وافقت على وقف إطلاق النار. في التوصل إلى وقف إطلاق النار هذا أمر جيد، تبقى عملية الانسحاب فيما بعد وترتيب كل هذه الأمور على أرض الجنوب بالتعاون بين الجيش اللبناني من خلال اتصالات مع حزب الله، هذه ستعود لمرحلة المقبلة. لكن لا يعني هذا الأمر ولا يفهم أن حزب الله يوافق على هذه المفاوضات المباشرة بين لبنان وبين إسرائيل، لكنه بالتأكيد لن يعترض على وقف إطلاق النار في حال إذا تحقق هذا الأمر من كل جوانبه.
6: على كل نائب حزب الله حسن فضل الله قال ندعم وقفا شاملا لإطلاق النار في لبنان، طبعا إذا ما التزمت به إسرائيل بطبيعة الحال، هذا موقف معلن من حزب الله. سيد بشارة شربل، ما حصل اليوم إلى أي مدى يكرس فصل المسار اللبناني التفاوضي عن المسار الإيراني الأمريكي، أو بالأحرى هل يكرس الفصل أم العكس تماما هو يربط ما بين المسارين، خصوصا بعدما تابعنا من مواقف إيرانية لها علاقة بالرد على تهديد نتنياهو بقصف الضاحية؟
5: أعتقد أن التقاطع بين المسارين حاصل، لكن هو يكرس إلى حد كبير انفصال المسار اللبناني عن مسار مضيق هرمز والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. دعني أشير إلى أن الرئيس نبيه بري الذي قاد هذه العملية للوصول إلى وقف لإطلاق النار قادها بواسطة الرئيس جوزيف عون، ما يعني أنه أسقط عمليا مطلبه بالمفاوضات غير المباشرة، وهو معتبر وما يمكن أن يعتبر بداية تمايز عن حزب الله، لأن الأساس في هذا الموضوع وأساس وقف إطلاق النار هو شعور بيئة حزب الله وشعور الرئيس نبيه بري بأن الثمن الذي تدفعه هذه البيئة ويدفعه لبنان بات هائلا. قصف المستشفيات على طريقة غزة، احتلال 80% من الأراضي اللبنانية، واستمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية. كان يريد

0: الرئيس نبيه بري أن تتوقف آلة الحرب الإسرائيلية، وأعتقد أنه هو الذي مارس ضغطا كبيرا على حزب الله، لأنه حتى حسب ما علمت حتى لو تدخلت إيران فماذا سيستفيد لبنان إلا مزيدا من التدمير. من هذا المنطلق أعتقد صارت عملية وقف إطلاق النار، لأن في الحسابات البسيطة إذا أخذنا منذ 2 مارس حين أطلق حزب الله حرب الإسناد لإيران، ماذا حقق حزب الله وماذا حققت إسرائيل؟
1: نعم.
0: حزب الله قتل 30 إسرائيليا في حين قتل 3500 لبناني و10000 جريح، تم احتلال جزء من الأرض اللبنانية. العملية العسكرية الإسرائيلية تقدم الإسرائيليون إلى ما بعد الشفيف، وبالتالي فإن الميزان ليس
1: نعم.
0: متكافئ.
1: موضوع سيد بشارة، نعم، موضوع فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني الأمريكي، أيضا أود أن أستمع إلى رأي السيد رضوان عقيل في هذا الموضوع. تفضل سيد رضوان.
2: بالتأكيد هناك تلاقي بين مسار باكستان ومسار واشنطن. إذا كان هذا الأمر يؤدي إلى وقف إطلاق النار فهو محل ترحيب عند كل القوى السياسية اللبنانية بدءا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن لا يعني هذا الأمر أن الرئيس المجلس يسلم بهذه المفاوضات المباشرة، لكن ما يهمه هو وقف شلالات الدم الإسرائيلية في جنوب لبنان وحماية بلدات الجنوب وحماية بيروت والضاحية الجنوبية وكل لبنان. لكن ما أريد أن أقوله في هذا الخصوص أن هذه المفاوضات إذا أدت إلى وقف إطلاق النار فهذا أمر جيد يصب في مصلحة الجميع، يصب في مصلحة الجميع. هذا الأمر يحتاج في مكان آخر إلى حصول بالفعل تلاقي لبناني داخلي، أي بحوار مباشر بين حزب الله وبين الحكومة وتحديدا مع رئيس الجمهورية للتوصل إلى قواسم مشتركة.
1: شكرا لك.
2: لأن التوجه إلى هذه المفاوضات من دون وحدة لبنانية داخلية يخدم الإسرائيلي.
1: من بيروت، وشكرا لضيفنا بشارة شربل كان معنا من جبل لبنان. شكرا للمتابعة مشاهدينا، عودة الآن إلى الدوحة.
3: شكرا حسن. إذن كنا في متابعة ساعة إخبارية لاتفاق على وقف إطلاق النار أعلنه ترامب. الآن برنامج نقاش الساعة مع جلال شهداء.

مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا وبين التساؤلات والاحتمالات. سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر رؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. هل عادت المفاوضات إلى ما قبل التصعيد عبر بوابة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان؟ سؤال فرضته تطورات متسارعة جاءت ثمرة لمبادرة من سيد البيت الأبيض تواصل خلالها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ليسأله عن خطط الجيش الإسرائيلي في الداخل اللبناني. بحسب الرئيس ترامب، قبل تل أبيب كما قبل حزب الله بوقف متبادل لإطلاق النار، وهو التطور الذي كرس علاقة بين المسارين اللبناني والإيراني بعد طول جدل بين أطروحتي الجمع والفصل بينهما. تطور بدا على مسافة واضحة من حديث بنيامين نتنياهو عن ضوء أخضر أمريكي لتوسيع الهجمات العسكرية ضد حزب الله، كما لاح في الوقت نفسه أقرب إلى جهود الوسطاء الذين كثفوا تحركاتهم لتطويق المناوشات العسكرية بين واشنطن وطهران وإنعاش المسار التفاوضي بينهما. بيد أن المخاوف تبقى قائمة بشأن قدرة الاتفاق الجديد على الصمود في وجه مفاجآت نتنياهو، وكذلك بشأن الزخم الذي قد يعطيه الاتفاق الوليد لأجل التوصل إلى تفاهمات تفضي بدورها إلى اتفاق أمريكي إيراني عام دونه حتى الآن خلافات جوهرية وترقب من قبل كل طرف لأن يبادر الطرف الآخر بتنازلات موجعة، وهو ما لم يحدث حتى الساعة على الأقل بالقدر الكافي لإحداث اختراق كبير يكسر الجمود التفاوضي الراهن. هذه القضايا وغيرها نضعه على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، الدكتور حسني عبيدي

0: أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميعا. نبدأ من التطور الأخير. على هذه الطاولة طرحنا تساؤلات أكثر من مرة عن مدى ارتباط الجبهة اللبنانية بمسار التفاوض الأمريكي الإيراني. الآن بعد هذا الزخم الكبير من الرئيس دونالد ترامب، هل تحولت جبهة لبنان من صندوق لتبادل الرسائل إلى ساحة لاتفاق ما؟ دكتور أحمد يان.
1: أنا تقديري أنه الذي حدث هو تغيير أو إيضاح للصورة بشكل أكبر. قلنا، أنا في الثلاثة أيام الماضية قلت بأنه نقترب من لحظة انخراط إيران ضد إسرائيل نتيجة الفعل الإسرائيلي في جنوب لبنان، والذي كان يقترب من الضاحية، وهو ما حدث. اليوم التصريحات الإيرانية أدت إلى زخم في الولايات المتحدة، أدى إلى وقف إطلاق نار. حاليا لا نعلم تفاصيل وقف إطلاق النار ومدى التزام الإسرائيلي، وهو معهود منه خرقه كل مرة، مدى التزامه غير واضح. لكن بكل الأحوال هذا الزخم يوضح لنا أن المسارين مترابطين، ولو حاولت الولايات المتحدة إبعاد المسارين وإظهار أنهما مسارين مختلفين أو فصلهما، اليوم يتضح للكل أن المسارين مترابطين بشكل كامل، وأن في النهاية وقف إطلاق النار جزء من ربط المسارين. طيب، هذا قد يؤدي إلى فتح يعني باب أوسع لاتفاق إيراني أو إطار تفاهم إيراني أمريكي.
0: سأعود إلى هذه النقطة، ولكن لمواكبة تطورات الأخبار العاجلة، السفارة اللبنانية بواشنطن قالت سلطات لبنان تلقت تأكيدها بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي بوقف متبادل للهجمات. بموجب الترتيب المقترح تتوقف ضربات إسرائيل على الضاحية مقابل امتناع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل. وتضيف السفارة اللبنانية بواشنطن بأن الرئيس ترامب اتصل بسفيرة بيروت وأبلغها أنه حصل على موافقة نتنياهو على الترتيب المقترح. سيد باتريك، ما الذي تغير؟ يعني الرئيس دونالد ترامب كان يقول لا يكترث بوقف إيران تبادل الرسائل، وحاول جاهدا هو ونتنياهو أن يفصل الجبهة اللبنانية عن المسار التفاوضي مع إيران. ما الذي تحول الآن لينزل بكل ثقله ليوقف الجبهة اللبنانية ويوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل؟
2: أعتقد أنه كان هناك إدراك بأن وقف إطلاق النار والمسار الدبلوماسي كان هشاً للغاية. الرئيس ترامب لديه نافذة مختلفة عما نراه نحن، هو يرى ما يحدث في المسار الدبلوماسي، نحن نعتمد على التسريبات من الإعلام ولا نمتلك نفس المعلومات. طبعا هذا خلق فرصة جديدة للدبلوماسية، وأعتقد أننا إذا ما رأينا إلى منشوره في تروث سوشال، المنشور الثاني يتحدث عن مضي المحادثات بسرعة إلى الأمام، ثم يشير إلى بأن جمهورية إيران الإسلامية، هذا أمر مهم. عادة الرئيس يتعامل مع اسم إيران بصفة أقل لياقة في عندما ينشر منشوراته في موقعه. في هذه اللحظة هذا تطور إيجابي للغاية. الدبلوماسية تستمر اليوم آخر، لكن بالتأكيد في هذه اللحظة طبعا هم حاولا الفصل بين المسارين، لكن الولايات المتحدة ربما شعرت أن ذلك كان طريقا أسهل للتوصل إلى حل، وإيران في آخر مطالبها عندما شجعت على ضم لبنان وحزب الله إلى المسار، بالتأكيد الآن هناك تأكيد على الربط بين المسارين. في البداية كان هناك مشكلة في فصل المسارين، لكن الولايات المتحدة أرادت العودة إلى مسألة الوكلاء وحزب الله.
0: تتولى الأخبار العاجلة السفارة اللبنانية بواشنطن، من المقرر تواصل اجتماعات التفاوض في الثلاثاء والأربعاء لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه. وتضيف السفارة اللبنانية بواشنطن بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون أبلغ حزب الله بنتائج المناقشات. ما الذي حصل دكتور؟
3: أنا باعتقادي الذي جرى جاء ليؤكد على جملة من الأمور حاولت الولايات المتحدة أن تقول أنها غير موجودة، وهي التالية. أولا، أن موضوع الربط بين المفاوضات الأمريكية الإيرانية والملف اللبناني

0: كانت الولايات المتحدة تقول وكأنها الموضوع غير موجود. نحن الآن لدينا أدلة عملية أن هذا الربط كان موجودا، والدليل أن الولايات المتحدة حاولت أن تخطف الدولة اللبنانية سياسيا، أعتقد استعارة لغوية، وتسير في مسار معها، والإسرائيلي يحارب حزب الله في محاولة أن يقولوا قمنا بحل المشكلة دون أن المفاوضات مع إيران. وكان هذا ردا عمليا على أنهم يعرفون أن المفاوضات التي جرت مع طهران هذا الملف كان موجودا على الطاولة. هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية التي أيضا ثبت يعني بشكل عملي أن الطرف الأمريكي والطرف الأمريكي تحديدا لا يريد العودة للحرب، ولا يريد نزاعا مسلحا حتى بالشكل الذي وقفت عليه الحرب، وأنه يريد انخراطا في عملية سياسية. الرئيس الأمريكي في أقل من 24 دقيقة قال أنه لا يعنيه ولا يريد الحديث كثيرا عن الموضوع مع إيران، ثم عاد بعد 24 دقيقة ليقول أن مسار المفاوضات مع إيران يتقدم بشكل سريع جدا. بعبارة أخرى أن الخيار الدبلوماسي يبدو أنه هو الحاضر رغم كل التلكؤ ورغم كل البطء ورغم كل التصريحات التي يطلقها. المسألة الثالثة باعتقادي المهمة، وهي أن ما يجري في لبنان عمليا ومحاولة ربطه في ملف المضيق أظهر بشكل واضح أن القضايا الإقليمية لا يمكن فصلها، وأن الأوراق التي رمتها إيران على طاولة المفاوضات لا تستطيع الولايات المتحدة تجاهلها، وأجبرت الولايات المتحدة على الضغط على نتنياهو. دعني أؤكد هنا، نحن لا نعرف بالضبط ماذا سيجري بعد وقف إطلاق النار بالنسبة للبنان. المفترض كما تفضلت الآن جلال سيبنى على هذا الموضوع، والدولة اللبنانية وفق ما أعرف ومتابعاتي كانت طارحة موضوع الانسحاب الكامل حتى الحدود الدولية، وكانت طارحة بشكل قوي موضوع كل الإجراءات التي قامت بها إسرائيل منذ حتى هجومها الأول على جنوب لبنان أن يتم تغييره بالواقع. وبالتالي قد تشكل هذه فرصة للدولة اللبنانية أن تضع نوعا من الضغوط على الإدارة الأمريكية لممارسة قدر أحسن من النزاهة في وساطتهم للضغوط على إسرائيل. بمعنى آخر، نحن أمام مرحلة يمكن فيها ممارسة ضغوط إضافية على إسرائيل وربما تدفع بالانسحاب إلى حد ما.
1: طريقك دكتور إبراهيم، وهذه الجلبة التي أحدثتها تصريحات الرئيس دونالد ترامب عن التوصل لوقف إطلاق النار في الداخل الإسرائيلي من اليمين المتطرف وأنا المعارضة أيضا.
2: نعم، أولا دعني أجيب على سؤالك، وأتذكر أنت من سألتنا هذا السؤال. صحيح. هل ستقوم إيران بالتوقيع على اتفاق
1: إذا دون الجبهة اللبنانية؟
2: دون الجبهة اللبنانية، وكان هناك نقاش، واليوم حصلنا على الإجابة بأن إيران التزمت مع حليفها حزب الله في هذا الموضوع ولم توقع، وانتصرت طاولة المفاوضات على الميدان. هذا واحد. اثنين، بالنسبة إلى الحكومة الإسرائيلية، أعتقد يعني ما حصل اليوم هو عبارة عن نكسة سياسية لنتنياهو شخصيا بهذا الموضوع، وأعتقد أن هذا التراجع المهين الذي حصل اليوم بالنسبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما أعلن أن الدبابات هي بطريقها إلى
1: الضوء. اسمح لي نقطة مهمة أيضا في خبر عاجل، مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة، مسؤولون قطريون دخلوا على خط الوساطة منذ الأحد للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وهذا تتضح الصورة بأن هذا الجهد الإقليمي الآن بدأ يتبلور أكثر.
2: نعم، وترامب حرفيا ذكر بأن الدبابات التي كانت بطريقها إلى بيروت قد تم إعادتها.
1: هو قال قوات دكتور، لنكون واضحين.
2: قوات.
1: قال قوات يعني مش معروف إذا كانت طائرات أم هو قال
2: القوات قوات العسكرية. شكرا للتصريح. القوات العسكرية، وهذا فتح أبواب الجحيم من المعارضة الإسرائيلية على نتنياهو شخصيا، يعني كأن يقول ليبرمان لم نعلم أن إسرائيل هي تحت الوصاية اللي هو بهذا الشكل. وأعتقد هذه من الهزائم أو من النكسات التي ستبقى مع نتنياهو في مستقبله السياسي لاحقا، وستطارده بهذا الشكل التراجع. طيب، الذي حدث. النقطة الأخيرة بس إذا سمحت لي، إنه هذا يعني يثير تساؤلات كبيرة بالنسبة لإدارة الأمريكية لهذه المفاوضات والحكومة اللبنانية. السؤال، طالما أن الوفد اللبناني هو في واشنطن، لماذا الإدارة الأمريكية لم تمنح هذا الإنجاز لوفد الحكومة اللبنانية؟ لماذا أعطته لإيران ولم تعطيه للوفد الذي يتعاون معها؟ وهذا يكرس النهج بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية، كل من يتعاون معها طيب هو لا يحصل إلا على الخسائر.
1: أخبار عاجلة
2: في هذا الموضوع، بينما الذي يعارض هو الذي تمنحه.
1: مهمة ومتسارعة، مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة، واشنطن أبلغت الجانب القطري بعد اتصال ترامب بنتنياهو بإلغاء تنفيذ الضربات على الضاحية، هذا يعني بأن الضربات كانت حاصلة وهذا الجهد

0: قد أوقفها. أيضا مصدر الدبلوماسي القطري يقول للجزيرة: واشنطن أبلغت الجانب القطري قطر جددت الاتصالات اليوم في ضوء الإنذارات الإسرائيلية لقصف الضاحية بهدف وقف الضربة. دكتور علي، أسمع منك تعليق.
1: أولا علينا أن نكون سعيدين كلنا بتجنيب الضاحية وبيروت ولبنان المزيد من الدمار والقتل، هذه النقطة الأولى. يعني الإجرام

0: بالتالي هذه نقطة أولا يعني نناقش بعدها من يريد في الساحة اللبنانية استثمار هذا الأمر في الخارج أو غيره، ليست هذه النقطة الجوهرية. أعتقد أننا إذا أردنا أن نربط الملفات كل الوقت كان الحديث دائما أنه لا يمكن فصل الملفات، التأثير المتبادل، ولكن أيضا لا يمكن تذويب المسارات. إذا كنا في المشهد
1: لكن دكتور لبنان الرسمي كان يقول دائما بأننا فصلنا المسارات،
0: فصل
1: تصريحات وزير خارجية لبنان
0: طبعاً
1: كانت
0: طبعاً
1: واضحة، ولا
0: واضح
1: يمكن أن يأتي وقف إطلاق النار من مفاوضات غير اللبنانيين.
0: فصل المسارات أمر، والتأثير المتبادل أمر آخر. واضح الأمر، مسار واشنطن موجود، ومسار ما يمكن تسميته يعني حزمة إسلام أباد كون الاجتماعات منقطعة بإسلام أباد. ولكن أعتقد اليوم إذا أردنا أن نخرج قليلا ونرى المشهد، الأمور غير واضحة. أولا علينا أن نتأكد من بعض الأمور. أولا يعني بيان رئاسة الجمهورية، وهو نشر اليوم يعني بيان السفارة نشر على موقع رئاسة الجمهورية، يقول تتوقف لا ضربات إلى الضاحية، يتوقف حزب الله عن المهاجمة ويمتد لاحقا إلى بقية الأراضي اللبنانية. هنا نقطة الفيصل، هل سيمتد هذا الاتفاق وقف إطلاق النار إلى كامل الأراضي اللبنانية، أم أن إسرائيل مجددا سوف تعمد إلى تفسيره بطريقته وتتحدث عن أهلها متى يسمى حرية الحركة؟ هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، إذا أردنا أن نقارن بين الملفات، نحن في مسار التفاوض الإيراني الأمريكي نتحدث عن مذكرة ولا نتحدث عن اتفاق نهائي، وفي المسار اللبناني نتحدث عن وقف لإطلاق النار، ولكن الأفق البعيد المرتبط بانسحاب أو بغيره هي مسألة للأسف مؤجلة لوقت طويل، مرتبطة ليس فقط بمسار التفاوض الإيراني الأمريكي، مرتبطة بترتيبات متعلقة بأن الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي لازال يقول ما يريد أن يقوم به. يقول بشكل واضح مسار حرب إسرائيل في لبنان مرتبطة بمسار بدأ في 7 أكتوبر، وهو إنهاء كل الخطر الذي وهو يعلنه العدو الإسرائيلي. طيب، يقول أتعامل مع خطر. إذن المسألة غير واضحة. التواصل تم مع الرئيس بري، هل هو يؤكد موقف الدولة اللبنانية ودورها؟ إذن المشهد أعتقد لا يمكن أن نتحدث عن أن هنالك طرف لوحده قاد هذه المسألة. واضح أن الأمريكي دخل بقوة، تواصل مع الدولة اللبنانية، التواصل غير المباشر مع الرئيس بري كان قائما، اليوم سمعنا الدور القطري. إذن كل هذه الجهود مع نقطة أخيرة ربما على أن ننتبه إليها
1: سريعا
0: جدا، على لا ننسى أن جلسة مجلس الأمن كانت مقبلة، وبالتالي كان لمصلحة إسرائيل أيضا أن تخرج بشيء قبل الذهاب إلى مجلس الأمن.
1: إذن أكسيوس تقول عن مسؤول إسرائيلي الضربات التي كان مخططا تنفيذها على بيروت لن تحدث. قال الدكتور علي دكتور لقاء بأن الأمريكي دخل بقوة، ما الذي جعله في هذه المرحلة يدخل بهذه القوة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؟
2: يعني هو اليوم خلال 3 ساعات حصل أشياء سريعة وأحيانا غريبة، بس هي عملية فك الأحجية أو ملء الأشياء كانت تحتاج إلى في ثغرات. الآن حينما جاء الخبر عن تدخل قطر منذ يوم أمس
3: الأحد،
2: منذ الأحد في الموضوع تقريبا سدت الفراغات. هذا سيناريو، هذا لم يكن عبثي. ما حصل اليوم بدءا من إعلان نتنياهو عن ضرب الضاحية، انتهاءا بإعلان ترامب عن وقف أو وقف إطلاق النار أو عدم ضرب الضاحية، هذا كله سيناريو معد بما فيها تدخل بري الرئيس بري وتدخل إيران. والجميع طبعا تدري دائما الهزيمة يتيمة والربح له آباء متعددون. يعني على أي حال هذا كان واضح أنه إحنا بهذه الشرق الأوسط في تعقيدات تكفي أنه مثل هذه القضايا تحتاج أيام من النقاشات. يعني ما تموت للساعات تنفض على قوة الدكتور، 24 دقيقة ترامب يغير من حال إلى حال، من واحد أنا ما يهمني وما أعرف أنه في إيران مقررت وقف التفاوض إلى جمهورية الإسلامية واتفقت مع حزب الله واتصلت بحزب الله اتصال جيد جدا. شو الكلام يعني
1: عبر ممثلين،
2: يعني عبر ممثلين
4: رفيع المستوى،
2: يعني وكان إيران يسميها النظام المعرفية صارت الجمهورية الإسلامية. على أي حال الدكتور إبراهيم، إيران أمريكا ما عدا أصدقاء وعداء، عدها من ينفذ لها مصالحها أو يتفق معها. الجمهورية الإسلامية اليوم بكرة تصير العدو الإيراني أو النظام
1: باقتضاب، لأنه عندي حاجة مهمة.
5: ولهذا السبب هي تفهم لغة الفرض وليس
2: تقبل لغة المصالح،
5: لغة المصالح
2: طبعا.
5: لغة
2: طبعا.
5: المصالح
2: القصد نعم. القصد أنه بغض النظر من هو السبب في ما حصل اليوم، أعتقد أنه يعني جملة أسباب، يعني بغض النظر يعني سواء كان نبيه بري قطر

0: الحكومة، إيران. لكن في كل الحالات العملية هنا سؤال المهم، لماذا أصلا تمت؟ يعني لماذا نتنياهو هدد بضرب الضاحية؟ ولماذا أوقفوها؟ ولماذا نتنياهو يتحمل الآن ويعرف هذه المسألة هجوم حتى اليسار الإسرائيلي، مو بس المعارضة، حتى اليسار ضده؟ ليش؟ إلا إذا كان هناك ثمن سيجنيه من ترامب وترامب يجنيه من إيران، لأن حزب الله والوجود الشيعي في لبنان تحديدا في الضاحية كان هو الرهين لدى نتنياهو. سأضربه وأدمره الضاحية، مقابل ماذا؟ مقابل ماذا توقفت كل هذه الأشياء فورا وانسحب نتنياهو؟ ما في قوات بالمناسبة رايحة. طيب. كان طائرات تضرب، ما حد ضرب أصلا، ما كان في رغبة بالضربة، كان إعلان فقط. طيب. يعني هذه كلها كان السيناريو
1: واضح
0: نظري.
1: أيضا عاجل مهم، أكسوس عن مسؤول أمريكي: ترامب رأى أن تهديدات نتنياهو بقصف بيروت تجاوزت الحد المقبول. دكتور عبيدي، هذا التبرم أمريكي من إسرائيل، ويأتي أيضا على ضوء هذا التحرك الإقليمي والمواقف الأوروبية التي برزت بالساعات الماضية حتى تحرك في مجلس الأمن، كيف نفهم هذه الدينامية؟
2: لأن هناك مسار مركزي أساسي ومسار ثانوي. بالنسبة لي أعتقد أن التفاوض مع إيران هي قضية أساسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ونتنياهو أربك حسابات الولايات المتحدة وخاصة الرئيس ترامب. التصعيد الإسرائيلي الأخير في بيروت في النهاية سيضع من ترامب أمامه وضع صعب، وهو إما يتدخل لدعم بنيامين نتنياهو أو يبقى خارج هذه اللعبة، وبالتالي فإن إيران ستصور مرة أخرى بأنها هي الحليف الأساسي بالنسبة للبنانيين، وهو يريد أن يحافظ على مسار التفاوض. فالحل الوحيد اللي بقي أمامه هو أن يدخل ويوقف العدوان الإسرائيلي، لكن هنا يجب أن نقلل من في النهاية العدوان الإسرائيلي، هو وقف إطلاق النار مؤقت، وسنذهب نحو التجزئة أو تفكيك للحل اللبناني صح التعبير. أي في النهاية بنيامين نتنياهو، وهنا لا أتفق مع زميلي الدكتور عياد في قضية أن نتنياهو سيهان، بالعكس هو سيفاوض مرة أخرى، وسنصل ربما إلى قضية أساسية وهي قضية أنه تفكيك السلاح مقابل في النهاية الانسحاب التدريجي، وبالتالي هو فقط عودة إلى حالة اللا حرب واللا سلم بين في النهاية بين طيب بين الولايات المتحدة وبين إيران، خاصة وأن هناك كذلك
3: ملاحظة سريعة. أنا أشجعك أن تقرأ اللي هو أو تسمع تصريحات المعارضة الإسرائيلية، اليسار كما تفضل الدكتور لقاء واليمين والجميع اللي فتحوا نار على نتنياهو.
2: نتنياهو ليس نتنياهو
3: بعد أن يعلن ويتراجع.
1: أيضا أخبار عاجلة مهمة جدا، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري يقول: الاعتداءات الصهيونية على لبنان وغزة سترسخ عزم محور المقاومة على تفعيل جبهات أخرى. وقال قبلها: الاعتداءات الصهيونية على غزة ولبنان ستجعل الملاحة في باب المندب مشابهة لهرمز. عدنا إلى الحديث عن وحدة الساحات دكتور، والتهديد أيضا بمعابر مائية أخرى.
4: نعم، إذا سمحت لجلال أيضا بعجالة، يمكن ذكرنا أكثر من مرة أن نشعر وربما شاركنا الكثير بأنه شيئا ما أكبر مما يصلنا في هذه الأخبار، ويبدو أن هناك اتفاقات كثيرة. ليش؟ لاحظ أن نتنياهو أعلن بأنه أخذ موافقة ترامب على تدمير الضاحية ودخول الضاحية قبل ساعات، وجاء هذا على كل وسائل. ثم بعد ذلك ماذا قال ترامب؟ بأنني سأتصل بنتنياهو حتى أعرف ما يجري في لبنان. ارجع مرة أخرى إلى الخبر القطري، يقول من يوم الأحد تحركت الدبلوماسية القطرية، وبالتالي صحيح لا يمكن نكران أن هناك ارتباط بين طاولة المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وما يجري في لبنان، هذا أمر واقع بالتأكيد. لكن لماذا هذه التدريبات أو هذا العرض المسبق؟ أيضا ما ذكر دكتور إبراهيم بأنه ترامب قد أمر نتنياهو بأن تعود القوات، ما هو في يونيو الماضي بالمناسبة، وهذه مفارقة، وفي نهاية الحرب قال نصا واحدا، أنا أذكر تماما تغريدته، يقول بأن إسرائيل أمرت الطائرات التي تهاجم إيران ستستدير وتعود إلى الوطن، هذا كان في يونيو الماضي.
1: صحيح.
4: وهذه المرة أمر أيضا القوات الإسرائيلية بأن تعود. يبدو لي أن هناك سيناريو أو هناك، يعني أنا لا أؤمن كثيرا بالمؤامرة، لكن ما يدور حولنا صعب جدا التنبؤ به. بعجالة بعشرين دقيقة تتغير الأمور، تربط الساحات، والآن النصر كل يريد أن يتبنى. أنا أشاطر طبعا كل الزملاء والدكتور علي بأن ما يهمنا بالفعل حقن الدماء وعدم تدمير بيروت، ولكن أيضا جنوب لبنان مهم، وكل متر وشبر في لبنان أيضا مهم. فما يدور الآن جلال بالفعل

0: أمر، هل هو وقف إطلاق نار على كل لبنان أم هي ترتيبات جزئية كما ذكر الدكتور؟
1: أسمع تعليق منك باتريك قبل التحول للدكتور أحمديان.
2: نعم، أعتقد أن ما رأيناه هنا هذا على الأقل إن لم يكن نصرا طويل الأمد للرئيس ترامب بل نصر قصير الأمد على الأقل. أنا مثل كثيرين تشاءمت عندما رأيت أن إيران تنسحب من المحادثات، لكن هذا اتفاق.
1: لماذا لا يفهم كأنه نصر أيضا لإيران التي فرضت وقف إطلاق النار في لبنان على الطاولة ولم توقع على اتفاق قبل أن يحدث هذا؟ ممكن أن يفهم كمان بهذا الشكل.
2: طبعا الرئيس ترامب هو الذي جعل نتنياهو يتراجع، ونتنياهو الذي تراجع عندما اتصل به الرئيس ترامب وطلب منه، ربما أقول سأله، لكن هذه طريقة مخففة، ربما قال شيء أكثر من ذلك. هذه لحظة كبيرة وقد تكون لحظة كبيرة توصل.
0: جلال، إذا سمحت ملاحظة أيضا من ضمن ما سجلته اليوم، بأن القناة 13 الإسرائيلية تقول بأن الجيش الإسرائيلي انتقد نتنياهو وكاتس لأنه أعلن عن هذه العملية قبل طبعاً القيام بها،
1: كأنها يعني كشف للخطط.
0: بالضبط، يعني اقراها بهذا الشكل، يعني
3: صار فضيحة إسرائيلية لنتنياهو.
1: دكتور أحمديان، كيف نقرأ التصريحات الأخيرة لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري وعودة الحديث عن وحدة الساحات وباب المندب؟
4: لاحظ أن تقديري أنه ما يهمنا الآن بالفعل حقن الدماء مهم، لكن لحقن الدماء مستقبلا علينا أن نقرأ الواقع الحالي بدقة. السبب أنه الحكومة الأمريكية لم تعطي الحكومة اللبنانية هذا لأنها تحترم القوة على الأرض وفي المنطقة، ولذلك أمام التهديد وأمام الفعل استنزاف المقاومة لإسرائيل ما كان أمام إسرائيل إلا الاستمرار في التغول والتهديد والضرب والقتل والتدمير، لم تستطع أن يعني تقف بمكانها وهي تضرب، ومستوى القتل لجنودها وجرح جنودها غير مسبوق، هذا معروف الأعداد. ولذلك نحن علينا أن نقرأ هذا الواقع بدقة. القوة فرضت على إسرائيل والرئيس الأمريكي أن يوقف هذا التغول الإسرائيلي. المهم الآن كيف سيكون المستقبل، وهذا في سياق حديث قائد فيلق القدس. معنى هذا يأتي في ذات السياق الذي تكلم سابقا فيه الشيخ نعيم قاسم أيضا، أنه لا رجعة لما قبل الحرب، أن تضرب إسرائيل ستضرب، هذا كل ما في الأمر. إذا تغولت إسرائيل سيجابهها المقاومون، إذا تغولت أكثر ستدخل إيران وباقي محور المقاومة. هذه المعادلة الجديدة تقديري أنها فرضت اليوم هذا الحال في جنوب لبنان، وفي المستقبل ستفرض أيضا الخروج الإسرائيلي، لأنه ليس المهم أن توقف إسرائيل، طبعا مهم في حقن الدماء والتخريب أن توقف إسرائيل تغولها، لكن عليها أيضا أن تنسحب. نقلت سابقا أن إيران لن تذهب لاتفاق دون أن يتوقف وقف إطلاق النار أن يفرض وقف إطلاق نار في جنوب لبنان. الآن أقول حتى لو وصلنا لإطار تفاهمي بعده لن نصل إلى اتفاق شامل دون تحرير جنوب لبنان، وهذا مغزى ما يدور الآن في إيران منه التصريح الذي ذكر.
1: دكتور علي، كيف تقرأ عودة الحديث عن وحدة الساحات واعتبار كأنه ما حصل الآن كأنه انتصار للمقاومة وحدة الساحات هذه؟
5: يعني بعتقد منطق الخطاب الانتصاري علينا ربما أن نتروى قليلا في الحديث عن انتصارات، في حين إذا رأينا ما كانت قبل 2 أدار وما كان قبله علينا أن نهدأ قليلا في حديثنا عن معنى الانتصار ومعنى الربح ومعنى الخسارة فيما يجري في لبنان. اليوم الجنوب مدمر، وضع النازحين صعب جدا، انسحاب الاحتلال الإسرائيلي لن يكون قريبا، وبالتالي علينا أن ننظر إلى هذا المشهد بكليته، والحديث دائما عن أن إسرائيل في مأزق ربما، ولكن هل يعني أننا نحن في لبنان كمجتمع مرتاحون في هذا المجال؟ وحدة الساحات ومنطق وحدة الساحات يستطيع في هذه اللحظة وكل ما تكون إيران إعلان انتصارات وغيره عن هذا الأمر منا مشكلة، مثل ما قال دكتور لقاء للكل. السؤال الأساسي كيف ينسحب الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان؟ الإسرائيلي بعيدا عن منطق التمنيات، الإسرائيلي والعدو الإسرائيلي واضح بما يريد، يقولها كل يوم، أنا لن أوقف حربي في لبنان طالما لم ينتهي ملف سلاح حزب الله. هو يقولها، وهو قالها في غزة وقالها في كل الأماكن. إذن علينا أن نقرأ أن العقل الإسرائيلي يرى الملف اللبناني بشكل منفصل، يتفاعل بشكل كامل مع ما يجري في إيران، هو والولايات المتحدة

0: تقسيم أدوار، ضغوط متبادلة. لكن العقل الإسرائيلي ما بعد 7 أكتوبر يتعامل مع ملف السلاح الموجود على حدوده بطريقة مختلفة وطريقة شديدة الهمجية للتعامل معه. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، ربما لا يعجبنا، ولكن السؤال الرئيسي الذي سوف يطرح نفسه في مرحلة التالية هو هذا السؤال. ولكن تثبيت بعض النقاط لأن المعلومات تتقاطع
1: سريعاً. بشكل
0: سريع في المن. أعلن نائب حزب الله سيد حسن فضل الله، وهو ملفت في هذا المجال لقياس مدى نجاح ما جرى اليوم، أن نحن رفضنا في حزب الله اتفاقا جزئيا يعني تحييد الضاحية وبيروت مقابل وقف الهجمات، بمعنى أن حزب الله يقول أن الاتفاق جرى على وقف إطلاق نار شامل على كامل الأراضي، في حين حتى الآن تصريحات وزير الدفاع العدو الإسرائيلي تقول نحن غير ملزمين بالاتفاق، نريد أن ندافع عن قرى الشمام. إذن حتى ما جرى الإعلان عنه اليوم لازال في هذه اللحظات بحاجة لضبط. طبعا هذه قد تكون تعلية ملفات مثل ما بنقول إسرائيليا، ولكن أعتقد أن الاختبار الأساسي لما جرى اليوم، هل ستتوقف الحرب الإسرائيلية في الجنوب أم ستتوقف فقط على الضحية؟ هذا هو المعيار الذي سيسمح لنا، كما كنا نقول هل سنتفق على النووي أو على هرمز. معيار اليوم الاتفاق في لبنان، هل ينسحب على الجنوب أو يقف عند حدود الضحية؟
2: ولنا في غزة مثال طبعا. في غزة اتفاق وإسرائيل تمضي في قدم الأراضي وفي القتل. دكتور،
3: نعم، أول شيء أنا أستغرب من لغة هاي تخفيف وطأة ما حدث اليوم. يعني ما حدث اليوم شيء كبير. أول شيء خلينا نحطه في إطاره، ما حدث اليوم هو جولة وليس المعركة. من المهم أيضا أن لا نبالغ في قضية يعني المكاسب. هي جولة وكسبتها إيران بامتياز، وإسرائيل خسرتها بشكل مهين اللي هو نتنياهو تحديدا. وهذا يعني لنبتعد أيضا عن التخمين والمؤامرات بأنه حصل على مكاسب ما من هنا أو من هناك. نتنياهو لا يستطيع أن يقول لترامب لا، لأنه لسبب بسيط، من يفهم السياسة الأمريكية يعرف أن نتنياهو بإمكانه أن يتحدى الرؤساء الديمقراطيين، ولكنه لا يستطيع تحدي الرؤساء الجمهوريين وتحديدا ترامب، وقد ثبت ذلك بالتاريخ بالحرب الأولى 14 يوم عندما خرج ترامب وقال على العلن أنا أمرت اللي هو بوقف كل شيء.
4: مختلف عن مختلف عن ما
5: لماذا لماذا يقول لماذا يقال دكتور إبراهيم إذا
2: لماذا مختلف دكتور لقاء لماذا مختلف
4: هو دكتور فريحات كان دوما يقول نتنياهو يسير
5: ترامب،
4: الآن يقول العكس. ما محرنا وياك احنا،
3: هذا غير دقيق، اقتباس غير دقيق. انا قلت تحديدا واقتبست أيضا ستيفن وولت من جامعة هارفارد في مقالته في فورين بوليسي، يقول أن نتنياهو خلق الظروف الكونديشنز لا ترامب حتى يصنع القرار، وبالنهاية ترامب هو المسؤول. فالاقتباس موجود على الريكورد بالإمكان الرجوع
5: له.
3: هذه هي العلاقة ترامب. وقلنا أيضا على هذا الطاولة أن هناك سيكون اختبار دقيق بالنسبة إلى ترامب بقدرته على الضبط نتنياهو في موضوع الجنوب اللبناني، وأثبت أنه بإمكانه عندما يريد أن يضبط. وقلنا عشرات المرات أن إسرائيل، وهذه موجودة على الركض عدة مرات، هي بالنهاية لخدمة مشروع كولونيالي استعماري. القرار يبقى في واشنطن بنهاية المطاف وليس في تل أبيب، ويجب أن على الجميع أن يفهم هذه العلاقة.
2: تابع الفكرة يعني دكتور لقاء.
4: يعني معناته أنه الحرب على إيران كانت من عنديات ترامب وليس من نتنياهو، وهذه على كل حال هذه رواية سردية بها كلام كثير.
3: فلوريدا نتنياهو كل نفكر بعقل ترامب وأقنع ترامب وباع القرار واقتنع ترامب بهذا.
2: قبل الحرب تقصد؟ قبل الحرب،
5: على كل
3: سيارة. طيب
4: السؤال الآن احنا
3: ليس صنع له القرار ولكن أقنعه به.
4: رح نظل لف من هو الذي، طبعا دكتور فريحات يتبنى بشكل قطعي أن إيران حققت انتصار عظيم حينما أوقفت الحرب اليوم.
3: لا مش صحيح، اقتباس غير صحيح.
2: وقال إيران انتصرت وإسرائيل انتصرت.
3: جولة الآن
4: اليوم
3: الجولة وليس المعركة.
2: طيب خلي أوضح فكرته. تفضل دكتور.
3: هذا لا يعني لا يقول كثير عن بقية المعركة.
4: أتكلم اليوم يا.
2: تفضل.
3: يوم جولة.
4: هي جولة طبعا أكيد. أولا نعم إيران قامت بعملية قد تكون مؤثرة، الله أعلم، لأنه في عدة أطراف تدخلت في نفس الوقت، رغم أنه الرئيس بري كان
2: متدخل، رئيس مجلس النواب اللبناني،
4: نعم، منذ الأمس كان أوصل إلى إلى إلى أمريكا،
2: وضع هذه الورقة على الطاولة،
4: أقنع حزب الله مقابل أن تقوم أمريكا بإقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار، صح ولا لا؟ صحيح.
5: هذا ما صرح به مستشار،
4: وأعتقد أنه هو الوسيط بين أمريكا وبين حزب الله، والله أعلم، كما قال ترامب أن هناك وسطاء. لكن كلام الرئيس بري يؤخذ، هل التواصل مع إيران الرئيس بري ما أعرف، لم يقل ذلك، ربما تواصل أيضا مع إيران لا أدري، لكن القضية أكبر من مجرد تصريحات بالإعلام. قضية كما أشرت قبل قليل مرتبة، سيناريو معد، مو بس من البارحة،
2: للإنزال عن الشجرة
4: بالضبط للوصول إلى هذه النتيجة. السؤال المهم هنا، هل بيروت والضاحية هي المشمولة فقط أم كما قبل قرأنا بهذا الكلام، يعني هذا موجود بالعواجل، أم أن الجنوب أيضا مشمول بوقف إطلاق النار؟ لأنه هنا عندنا حالتين عندنا خطيرة. الأولى إذا كان فقط الضاحية فهذا عملية اختراع، يعني إضافة عملية خذ وطالب على هذا، الإسرائيليين فنانين بالموضوع، يأخذ بيروت ويتنازل عنها مقابل الجنوب،
2: يعني تخلق المشكلة وتخلق لها الحل
4: بالضبط. وتبيع الحل.
2: وتبيع الحل. وتبيع
5: الحل. جلال. أيوة.
4: بس إذا تسمح لي أبو، الشيء الثاني إذا كان طبعا إذا كانت الجنوب غير مشمول فإحنا ما سوينا الشيء، يعني كل ما هنالك رجعنا اليوم أمس مو أكثر، أو رجعنا اليوم الصبح. الشيء الثاني، حزب الله الآن حينما أوقف إطلاق النار ماذا بعد؟ يعني ما راح يضربوا سيارات على الإسرائيليين اللي كانت تؤذيهم حقيقة،
5: أو استنزافهم،
4: استنزاف، وبالتالي سيتمكن الإسرائيليون خلال هذه الأيام من تثبيت مواقعهم في الجنوب، ولا سيما في قلعة شقيف الأساسية، ويبنون رادارات، يحطون معدات، لأنه الآن هم لا يستطيعون بسبب القصف، يعني في وجود لكن ليس في تثبيت مواقع. سيقوم الإسرائيلي بتثبيت مواقع في الجنوب كما فعل في النقاط الخمسة من قبل الحرب، وبالتالي حينما ينتهك وقف إطلاق النار في أي وقت، حينها سيكون هناك صعوبة أكبر في التصدي.
2: موقف لنتنياهو يقول أبلغت ترامب أنه إذا لم يتوقف حزب الله عن مهاجمة مدننا ومواطنينا فسنهاجم أهدافا في بيروت.
5: نعم، هو
2: يعني
5: هو
2: ذكر شيء، تركيز على بيروت، تركيز على بيروت،
4: ذكر شيء مهم أيضا، أريد النظر للأمور بطريقة أكثر شمولية. نتنياهو في شيء، هو واحد فاشل، يعني مش مدريني، بس هم هؤلاء شياطين، يعني لا تتصور ان هم يخسرون بالخساره، هم ممكن حتى يربحون بالخساره. لذلك علينا ننظر الامور بشكل اعمق. هو الان مسيطر على 10% من لبنان عمليا، لذلك الامر ليس بوقف الحرب.
2: صحيح. موقفنا ثابت بمهاجمه بيروت اذا لم يوقف حزب الله مهاجمتنا، وسنواصل العمل جنوبي لبنان وفقا للخطه المقرره. جاءنا جواب، هذا اخر موقف من نتنياهو. موقفنا ثابت بمهاجمه بيروت اذا لم يوقف حزب الله مهاجمتنا، وسنواصل العمل جنوبي لبنان وفقا للخطه المقرره.
5: لا ذكر شيء مهم اليوم، انه في في, في شخصيات خرجت من جنوب من الضاحيه قبل ان يستهدفها. يعني اذا هو وكان محدد بعض القيادات في حزب الله، وكان النيه ليس فقط لاخلاءه. وشفت المنظر اليوم كيف كان، منظر مؤلم جدا، اخلاء كامل الضاحيه، ويقول بانه تم هروب هذه الشخصيات قبل أن نستهدفهم.
2: طيب. يعني بدأت ترتسم ملامح هذا الاتفاق، هل نحن أمام اتفاق غزة؟
1: أنا بعتقد أنه الطرفين الأصليين في المعركة هم الإقليميين، هنا نتحدث عن إيران وإسرائيل، إذا نظرنا بعمق لاستراتيجيتهم الحقيقة، هي استراتيجية مبنية على الخطر الوجودي لما يجي. ولذلك إذا فككنا هذا لوجدنا أنه كلاهما يريد شيئا، تحقيق شيئا واحدا، وهو وقف نزيف الخسائر التي حلت بهما، إما بالنسبة لإيران بعد حرب 12 يوم، وبالنسبة لإسرائيل بعد 7 أكتوبر. وبناء على هاي الاستراتيجية هم عمليا الآن ينسقوا كل طرف مواقفه، بحيث أنه أول مصلحة أن لا يخسر أكثر. ولذلك عندما تتحدث إيران عن العودة للدور الحلفاء، هي تقول خسرنا سوريا لكن لم نخسر البقية، وأن ورقتنا الإقليمية لم تذهب من أيدينا، رغم أننا شنت علينا حرب من دولتين يعني الأقوى والنوويتين،
4: يعني الربح في سياق الخسارة
1: بالضبط. وهنا وهذا أيضا
4: نفس القصة، يعني فكرة
1: الطرفين، فكرة نفس الشيء. إسرائيل يقول أيضا أنا تعرضت إلى مثلا 7 أكتوبر ولكن مع ذلك كل ما شنيته من حروب أنا لم أستطيع أن أغير الوقائع كثيرا. أنا شنيت حروب على اللاعبين دون الدولة، ثم شنيت حرب على إيران واضطررت أن أوقف هذه الحرب بناء على أوامر دولة أخرى، ومع ذلك أنا لم أحقق كل ما أريده حتى الآن. ولذلك هو يريد أن يقول كما تفضل جلال، أنا إذا لم يلتزم حزب الله أنا لن ألتزم، مع العلم عمليا حزب الله سيقول إذا لم تلتزم إسرائيل أنا لن ألتزم. وبالتالي هي عملية الوجود والخوف من نزيف الخسائر محرك أساسي للطرفين.
2: دكتور حسني، الحديث عن العمل جنوبي لبنان وفقا للخطة المقررة، قد يكون الخطة المقررة هي العودة إلى أول إعلان لوقف إطلاق النار مع إعطاء إسرائيل حرية الحركة في حال رأت ضرورة لذلك، كيف تقرأ؟
6: بالضبط، مع ربما مكاسب يعني عسكرية ومكاسب دبلوماسية. يعني حتى ما عندما تحركت فرنسا من أجل رفع القضية في مسودة مقدمة مجلس الأمن، الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن متحمسة تماما حتى على المسودة، يعني لم توافق مجلس الأمن على الانعقاد. معناها أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في هذا الدعم الدبلوماسي والعسكري لإسرائيل مقابل إسرائيل أنها تتنازل عن ورقة لم تتحصل عليها بعد، كما قال الدكتور علاء واتفق معه في قضية تجزئة الحل. ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك في النهاية أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد التشويش على المسار المركزي وهو العلاقات مع إيران. هي تعلم جيدا بأن هذه القضية الأساسية يمكن إزاحتها مؤقتا حتى تستمر إيران. كيف يمكن نحكم على هذه المعادلة؟ إذا فعلا الولايات المتحدة ترامب عاد وقال بأن المفاوضات ستستمر مع إيران وإيران استمرت في التفاوض، معنى صحيح أنه فعلا تم تحييد الورقة اللبنانية من أجل أن لا تشوش على هذا المسار المركزي، لكن تبقى إسرائيل محتفظة بكل أوراق الضغط في الجنوب على أولا على اللبنانيين، ثم كذلك مارست حتى يعني ما يسمى بتجريد سلاح حزب الله وعدم العودة إلى الحدود السابقة.
2: سأطرح هذا في نقطة، ولكن نعم. تعليق سريع دكتور.
0: بعد التعليقات، أولا بالنسبة لحديث قائد فيلق القدس يعني
2: توحيد ساحات،
0: لم يعد هنالك ساحات كي تتوحد مع سقوط النظام السوري هذا المتغير الكبير، وهنا فكرة الربح في الخسارة. اليوم التحول الجذري في النفوذ الإيراني، كانت طهران مدينة متوسطية، طهران، بغداد، دمشق، بيروت، هذا انتهى. الملف الغزاوي لم يعد بيد إيران، في الملف هون. وبالتالي حديث القدس أو فيلقس هو محاولة تصوير أو استعادة أمور irreversible، لن تعود إلى الوراء. سأبني على ما قاله الدكتور لقاء، لأنه هذا ما سيسمح لنا تحديدا في التعامل مع الكارثة والنكبة اللبنانية.
2: سريعا
0: سريعا جدا، المعيار الأساسي اليوم إذا لم يشمل بيروت، إذا نحن يشمل جنوب، نحن بعدنا محلنا. لو تحول الكبير أنه شمل وقف إطلاق نار شامل على أراضي لبنان، هنا تبدأ المعركة الحقيقية في لبنان من أجل تحرير الأرض وبدء الانسحاب. من الذي سيفاوض؟
2: الدولة
0: اللبنانية. ماذا سيكون موقف حزب الله من هذا المسار؟ هو جزء من الحكومة. إذا نعود إلى كل الانسداد السابق، أصلا في العام 2000 وانتصار 2000 هو الذي ضاع بعد في السنوات الثلاثة. في العام 2000 فرض طيب. على العدو الإسرائيلي انسحاب دون قيد أو شرط. وبالتالي إذا توقفت الحرب، وهذا ما نتمناه جميعا بشكل كامل، اليوم التالي سيكون ربما في لبنان على الجميع وبما فيها حزب الله أصعب من إدارة الحرب، لأن سنبدأ بالأسئلة الكبرى: ما هو الثمن الذي يجب أن
2: دكتور
0: كي نحرر الجنوب؟
2: دكتور أحمديان، انتهت الساحات؟ خسرت إيران هذه الورقة كما يقول دكتور علي؟
7: لا أبدا، أنا تقديري هذا التفكير لا يرتبط بالواقع. لاحظ، يجب أن نضع الأمور على الواقع الذي بدر بعد انتهاء الحرب. هذه كانت حرب عالمية، دولتين هاجمتها، لكن كل لوجيستكس الناتو كان يدعمها، دول في المنطقة 8 كانت منخرطة في دعم هذه الحرب، حرب عالمية فشلها.
2: هذا استنتاج دكتور،
7: هذا فشل، هذا قراءتي،
2: هذه قراءتك
7: ومبنية على وقائع 8 وبالإضافة إلى الناتو. هذه الدول كانت كلها منخرطة في الحرب، لذلك فشل هذه الحرب له تداعيات كبرى أيضا، لأن الحرب كبرى. هذا ينسحب على لبنان. كلام نتنياهو كلام شخص واحد في هذه المعادلة، إن كان سيبني عليه ويعمل في الجنوب، معناه كما قلت للتو أن الاستنزاف سيستمر في الجنوب. إذا تغول نحو الضاحية، إيران أيضا ستدخل. هذه المعادلة تقديري أعلن عنها في الشيخ نعيم قاسم، أعلن عنها قيادات إيرانية، أعلنت عنها. ولذلك نحن إزاء واقع مختلف عن قبل الحرب، ولن تعود الأمور لما قبل الحرب. الإيرانيون بالفعل يقول، من يقول أنه لا يوجد وحدة ساعات الإيرانيون لم يبنوا على هذا الفهم من وحدة الساحات بعد 7 أكتوبر، لكن أدركوا الخطأ. في هذا نحن يجب أن نبني على المستقبل، كيف فهم الإيراني ما حدث سابقا ويبني عليه للمستقبل، وكل أحاديثهم بعد هذه الحرب تربط كل الساحات. ولذلك أقول لك أنه لا اتفاق مع الولايات المتحدة دون لبنان، وهذا طبعا يبني على وحدة الساحة،
0: يعني وحدة الساحتين،
7: لأنه الوحدة هنا
5: أي ساحتين تقصد؟
0: لبنان وإيران.
5: لبنان وإيران
0: لم يعد هناك ساحات أخرى.
7: اليوم الكلام اليوم
5: الترويح بباب المندب
7: دكتور، اليوم الحديث التهديد كان أنه باب المندب سيغلق، والحديث لم يكن من عنديات إيران، كان أيضا مبنيا على التفاهم هناك. طبعا ضعفت حماس في غزة وهذا يمكن أن يتغير في المستقبل، لكن الباقين في محور المقاومة منهم في العراق أيضا جزء من وحدة الساحات، وهذا مستمر. تقديري أن الأمريكي أيضا يدرك ذلك، الإسرائيلي يدرك ذلك، يستطيع أيضا أن يستمر في القصف والتدمير، لكن سيستنزف. وهذا سيناريو إن أبعدنا عنه صورة القتل والتدمير المؤلمة لكلنا، تقديري أنه مستنزف لإسرائيل، وهو مثالي لحزب الله في استنزاف إسرائيل وإجبارها من الانسحاب. إن لم تنسحب وأوقفت إطلاق النار فذلك متروك للاتفاق الأشمل على إسرائيل أن تنسحب.
5: وصفها حرب إقليمية على إيران، ما رأيك؟
3: يعني أنا يعني مهم جدا أنه بحديثنا بنقاشنا أننا يعني لسنا بصدد تمجيد طرف على يعني بأي شكل ولا إصدار مواقف أيديولوجية. المهم ولا نبالغ، هذا اللي هو عبارة عن انتصار في جولة، تحقيق مكاسب سياسية في جولة محددة، قد الأمور غدا أو بعد غد يعني نرى شيء مختلف، ولكن هذه الجولة يجب تثبيتها. لماذا؟ لأن هناك درس يجب أن نتعلمه جيدا وناقشنا به عدة مرات على هذا، وهو الطريقة المثلى للتعامل مع الإدارة الأمريكية. التعامل مع الإدارة الأمريكية كنا من على هذه الطاولة جلال نقول أنه ياريت لو أنه الحكومة اللبنانية الوفد اللي رايح يجتمع في واشنطن يقول أنا مش راح أدخل على الاجتماع حتى يوقف العقاب الجماعي، مش وقف إطلاق نار، العقاب الجماعي وقف تهجير الصور والنبطية. هذا لم يحدث. اليوم كنا يعني لهذا الحد كان سقفنا منخفض اللي هو مطالبنا اللي هو بس وقف العقاب الجماعي في صور والنبطية، ولم يحدث. اليوم الإدارة الأمريكية بعد أن هددت الإيران اللي هو بوقف المفاوضات، ليس وقف عقاب جماعي، وقف إطلاق نار، وبتراجع وبإهانة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، ومن لا يريد أن يعترف أن نتنياهو شخصيا أهين بهذا ما حدث اليوم، ليذهب مرة أخرى ويراجع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين. هذا نقطة أخيرة سمحت لي. لماذا نقول ذلك؟ لأن هناك تاريخ من التعامل مع الإدارة الأمريكية. الرئيس محمود عباس السلطة الفلسطينية دكتور علي، الحكومة اللبنانية تعيد نفس التجربة اللي هو بالتعامل مع الإدارة الأمريكية، أعطاهم كل شيء، كل شيء للإدارة الأمريكية، ولا يأخذ إلا الخسائر، ولا يأخذ أي مقابل اللي هو مقابل ذلك. لهذا السبب يا نحن مع أن يكون هناك انخراط اللي هو حقيقي وجدي مع الإدارة الأمريكية، فهي القوة المثلى، القوة الأكبر بهذا الموضوع، ولكن ليس على مبدأ الاستسلام، وليس على مبدأ تقديم كل شيء والمراهنة على حسن النيات. ترامب ونتنياهو لا يؤمنوا بحسن النيات، يجب أن يكون هناك موقف. ولهذا السبب أعتقد أو أتمنى أن الحكومة اللبنانية في مفاوضات واشنطن أن تستخلص العبر والدروس، وما هو انتصار للمواطن اللبناني، وأشدد للمواطن اللبناني بعيد عن الأحزاب كلها، أن تتخذ الموقف اللي هو
6: مواقف جميلة، لكن ما هي أدوات النفوذ؟ يعني مواقف كلها يعني مواقف جميلة.
3: أنا بحكي لك
6: الرئيس ترامب يبحث، لا يستمع إلا من لديه أدوات فعل النفوذ.
3: نعم،
6: على أرض الواقع.
3: نعم،
6: بدون هذه أدوات النفوذ
3: أن يمتنع الوفد من الدخول على الإجماع
6: أو حاضنة دولية لن يستمع إليك. هذه القضية نقطة. أنا يعني للأمانة الحكومة اللبنانية قالت بأن في آخر اجتماع مع البنتاغون قالت لا يكون هناك أي تفاوض تقدم، وإذا ما زال
5: موضوع الانسحاب
6: وتعرض للانسحاب، يعني موقفهم كان موقف يعني مشرف كذا.
0: خبر الدكتور إبراهيم الذي دائما على الحكومة اللبنانية ويرى أن تقدم تنازلات،
3: دكتور إبراهيم لم تقدم أن لا يدخل على الاجتماع،
0: دكتور إبراهيم دخول الاجتماع
3: توقف العقاب الجماعي،
0: وقلته أنا هنا وقلت لك علينا أن نحدد، ولكن لنتوقف عن المزايدة واتهام أثبت وقاله اليوم الدكتور، ليس أنا، الوفد المفاوض اللبناني لم يقدم أي تنازل. لم يقدم لم لا لا دكتور دكتور بهي ما هي
3: أن يمتنع ما هي اذا موضوع على الاجتماع
0: لا لا هاي قلت لك عنا لكن انت ذكرت وكل مره بتقول انه خطاب انا احاسب الدوله اللبنانيه والمفاوض اللبناني اذا ذهب وقال انا مستعد لتوقيع اتفاق حتى لو لم تنسحب بس انا بجي لهون
2: وهذا لم يحصل
0: وهذا لم يحصل
2: في اللقاء لديه
0: الدوله اللبنانيه قيل الكثير لا لا دكتور دكتور ابراهيم ما هي الحكي قيل الكثير ان
3: نتهم الحكومه
0: الجيش اللبناني لن يقاتل لك سريعا الجيش اللبناني قيل الكثير سيكون فصيل ومفصيل وستأتي وكذا أنا بقول لك من هلأ الجيش اللبناني جيش لبناني هو ربما الجيش العربي الوحيد الذي لم من الجيوش العربية الوحيدة اللي بإيديه منه ملطخ
2: دكتور لقاء مكي
0: ولن يلطخ بالدم
2: دكتور لقاء
0: هذا هو رح يعمل الحكومة اللبنانية
2: نسمع دكتور لقاء
5: دكتور إبراهيم لا لا يتهم الحكومة اللبنانية لكنه يلوم الحكومة
0: في استسلام
3: الرسالة شكرا دكتور
2: لا يتهم الحكومة اللبنانية أسمع دكتور لقاء وأعود إليك دكتور حسن
8: سؤال للدكتور علي
2: سؤال لديه سؤال لك دكتور
3: عقاب جماعي ما تدخل على الاجتماع
2: دكتور إبراهيم
8: دكتور علي وأنت تدخل طاولة المفاوضات تدخل غرفة المفاوضات وبلادك تقصف أليس هذا تنازلا وقف هذا لا يشكل ضغطا
2: الحكومة اللبنانية تقول لا خيار ما عندي خيار غير هذا الخيار وهذا
8: الدبلوماسية
2: أقل كلفة من الهدم
8: يا جلال شر لي إلى مرة واحدة أو أي مكان دبلوماسية الرجاء أثمرت شيئا أمام إسرائيل وأمام الولايات المتحدة.
5: إيران تفاوض وهي تضرب يا دكتور.
8: أوقفت الولايات المتحدة بالحرب. ثم ذهبت إلى باكستان
2: ولكن انخرطت في مفاوضات مرتين وشنت عليها حرب مرتين دكتور
8: لم تترجى التنازلات لم تترجى
2: اسمع الرد من الدكتور علي بس الرد من الدكتور علي وأعطيك الفرصة
0: ما وصلنا إليه دكتور حسن هو نتيجة أخطاء ارتكبت وما حدا يجي يقول تعوا نحكي باللحظة هنالك أخطاء ارتكبت عرت لبنان كمجتمع قرار الإسناد الأول كان خطأ والإسناد الثاني كان خطأ وإدارة كل الملفات تقول لا يرود يقول حزب الله لا نريد العودة إلى 2 آذار أي لا نريد القصف بس من 2 آذار و27 2024 راح الجنوب إذا شو هو المعيار إيه الحكومة ما لا أحد يتمنى أنا شخصيا ولا أحد بما فيها الدولة بما فيها سيمون كرم لا أحد سعيد بميزان القوى الحالي ولكن اليوم إذا الحكومة اللبنانية مصلحتنا كمصلحتنا كما أن لمصلحة إيران أن تجلس مع من قتل المرشد حتى لو كان ميزان القوى مختل لأن طيب. مصلحة المجتمع هيك.
2: شكرا دكتور
0: الحكومة
2: علي.
0: اللبنانية
8: العارية لا يتفاوض
0: لسنا بوضع علي. جيد بسبب الأخطاء التي ارتكبها المحور وليس بسبب الأخطاء
2: عندي 9 دقائق لازم نطرح موضوع انعكاسات الاتفاق في لبنان على ملف التفاوض
4: هو ميزة الحكومة اللبنانية أنه ما تعرف تمثل
2: هذا شيء جيد ولا سيء؟
4: والله بالسياسة شيء سيء لأنه كلهم يمثلون إن شاء الله يعني هذا التهديد مال إيران حقيقي ما هو كله مسرح يا حبيبي أنت تصدق؟ ليش تصدقون السياسيين من يتكلمون ما عرفوا أستاذ سياسة يا أخي شو هالكلام هذا؟
3: لأني أستاذ سياسي لا ما هو أنت متوجه السؤال ليلي لأني أستاذ سياسي أنا شايف وبحترم الحقائق قدامي ما بضحك على حالي وما باخذ مواقف أيديولوجية
4: أستاذ دكتور إذا كان هاي القوة الردعية الهائلة لإيران اسكت يا ترامب وانسحب يا نتنياهو فورا ينسحب
3: ورا ما حد بيقول
4: بس خليك كمل يا حبيبي
3: ليش
4: من فضلك من فضلك
2: خليك
4: اذا كان الامر بهاي النص ساعة تخلص
3: بس بطريقة خاطئة
4: ما معقول المفاوضات صار لها شهرين
5: من 8-4
4: يا أما ترامب يوافق يا أما الحرب تستأنف والآن ندمر إسرائيل يوافق ترامب خايف مسكين لأن اليوم نص ساعة وافق
3: والانتنياهو
4: بنص ساعة سحب قواته لأنه شو الكلام هذا
3: مين اللي قال هيك أنت اللي بتقوله
4: سيدي
3: يا دكتور
4: سيدي مو أنا أقوله
3: شو مش ما حدش تاني قاله على الطاولة
4: ده أحكي لك هذا النمط من التمثيل بس هو كله معد ومرتب ولكن مرتب بشكل ممتاز هذول اللبنانيين مشكلتهم حكومة أقصد ما يمثلون
5: يعني واضحين
4: يشتغلون بالناس بمساكين يعني مثل الدراويش على كل حال
2: يجب أن نتعلم من المفاوض الإيراني
4: ما أدري بدنا يتعلم بس يعني هم يتصرفون بالمتاح
2: طيب.
4: أنا ما أدافع عنهم علي أوجب من عدي بس أقول لك شيء هو الحرب بدأت غصبا عنا، ما بيده الأمريكان مع من يتفاوضون؟ تقول لي عرات مع من كانوا في العراق من يتفاوضون؟ مع المقاومة العراقية الأولى يعني قبل 2007. يسألون الفصيلة تقاومون بكرة ممكن تفرضون وقف إطلاق نار يعني ما يصير هجومات علينا؟ إذا باليوم التالي ما صارت هجمات يتفاوضون معه، معناته طيب. مسيطر على الأرض.
2: نريد أن نسمع رأي
4: إذا كانت الحكومة باتريك. غير مسيطرة على الأرض، حزب الله ما يعترف فيها ويطلب إسقاطها، كيف ممكن يتفاوض موقع قوة إذا حزب الله نازع هيبتها؟
5: ما عندها نفوذ.
6: يعني نحن الحكومة اللبنانية يعني بدون ما تكون ممثلة لم نفهم يعني السلوك 100%. فإذا كانت ممثل فيكون صعب جدا يعني.
3: فخلينا سيد باتريك نقطة كثير سريعة، أنا آسف إني أخذت أكثر من الوقت اللي بطلع
2: لي عندها،
3: بعتذر عن ذلك. بس في نقطة مهمة تمثيل. لأنه لا يجب إيضاحها، ليش بنصور الحكومة اللبنانية أنها قد ضعيفة؟ الحكومة اللبنانية صحيح ما عندهاش قوات عسكرية هائلة، بس عندها الشرعية، والشرعية للي دارس السياسي واللي بيعرف السياسة إنه أهميتها بالنظام الدولي، إنه قديش أهمية أن يكون لديك الشرعية.
2: دكتور علي يتهمك بأن أنت دائما
3: الحكومة اللبنانية لديها الشرعية الدولية. طيب. وهذا مصدر قوتها.
2: سيد باتريك الآن كنا ننتظر اتفاق بين طهران وواشنطن لينعكس على لبنان، جاءت القضية مقلوبة، الآن اتفاق في لبنان، هل يمكن أن ينعكس على المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة الأمريكية و إيران؟ ما هي الخطوة التالية لأن أوقف الحرب في لبنان؟ ما هي الخطوة التالية للرئيس دونالد ترامب؟ هل هي واضحة بالنسبة لك؟
9: Well, look, according to what President
10: وفقاً لما قاله الرئيس ترامب هذه الليلة إن المفاوضات مع إيران مستمرة بأقصى سرعة. طبعاً هذا أنهى يوماً في من قبل قال فيه إن إيران توقفت عن المفاوضات. بإمكاننا أن نتحول باتجاه مذكرة تفاهم أو اتفاق إطاري، وإن نفعل فإن ذلك يوضح بأن احتمال الحرب يصبح أكثر ترجيحاً. طبعا الرئيس ترامب اتصل بنتنياهو، وسوف هذه اللحظة مهمة، وواضح ان نتنياهو يوما بعد يوم كان يكرر انه يواجه مشكلة في التوسط.
2: وهل يمكن لترامب ان يستفيد من هذا الزخم الان ايقاف الحرب في لبنان وان يستثمره في مفاوضاته مع ايران؟
1: هو بالتاكيد جلال، انا حقيقة اود ان الفت انتباهنا قضية اساسية. هناك دور اقليمي، انتم اذعتم الان بعض الاشياء عن مصدر قطري رسمي. أنا باعتقادي الدور الإقليمي لا يمكن الاستهانة فيه، لأنه هو الذي شرح للرئيس الأمريكي تداعيات هذا على المنطقة. بعبارة أخرى، مرة أخرى، الحرب ليست بين طهران واشنطن وتل أبيب، هناك عالم آخر في المنطقة لديه وجهة نظر في هذا الصراع، وهو يوصلها للطرف الذي يعتقد عنده قنوات اتصال معه وده تأثير عليه. وهذا الطرف باعتقادي عنده قدرة على أن يقنع الرئيس الأمريكي تدخل الآن، ربما أنت أبطأت، ربما لم تكن تعرف، ربما نقل إليك رئيس الوزراء الإسرائيلي علامات كلمات أو تصريحات خاطئة. وبالتالي هذا الدور أنا أعتقد يجب عدم التقليل منه بصراحة، لأنه ليس فقط هي حكمة الرئيس الأمريكي، بل ما قدم له من معلومات وتداعيات ذلك على المنطقة وعدم الاستقرار الإقليمي إلى غير ذلك. وبالتالي هذا أمر لا يمكن الاستهانة فيه. وبالتأكيد هذا أيضا سيكون مفيد للرئيس الأمريكي أن يعزز جزءا من صورته بأنه رجل سلام، بأنه يريد الانخراط في عملية الاتفاق مع إيران بغض النظر عن تصور الطرفين لبعضهم البعض. وبالتالي هذا قد يشكل بالنسبة له فرصة، يقول بما أنه ضبطت حركة نتنياهو بإمكاني أني أسير في المسار الآخر.
2: دقيقة دكتور حسني،
6: يعني المشهد اللبناني أنا أعتقد يمكن يكون فعلا عامل لتحريك المفاوضات، لأن في النهاية رئيس ترامب فهم من خلال هذا المشهد اللبناني أن مسار المفاوضات مع إيران هش جدا، ويمكن أن يتعثر في أي لحظة وربما حتى أن ينهار، وبالتالي مصلحته في النهاية عدم إبقاء اختصار هذا الانتظار من أجل الوصول إلى صفقة مقبولة من قبل الطرفين.
2: هل تقارب هكذا هذه الصورة لدى إيران دكتور، بأن ممكن أن تكون هذا مدخل لاتفاقات مبرمة؟
7: طبعا لاحظ أنه الورقة التي سنت ما زالت على الطاولة، والولايات المتحدة عدلت عليها، حتى الآن غير واضح. أثيرت بعض الأخبار حول التعديلات الأمريكية، إيرانيا قيل بأنها غير مقبولة التعديلات، وأنه سنطرح نقاطنا أمامها.
2: مواجهة.
7: هذا أمر آخر. الوقف إطلاق النار كان جزءا من وقف إطلاق النار الأول ولم تلتزم به الولايات المتحدة. هذا يعزز طبعا، يفتح الباب بشكل أوسع للاتفاق، لكن لا يعني ذلك وصولنا للاتفاق بسهولة.
2: دكتور صالح.
5: جلال، أنا أعتقد مرة أخرى وبعجالة، يعني الهدنة عمليا 8 أبريل الماضي تم إعلانها، ثم ذهبوا إلى إسلام أباد 11 أبريل، ولليوم لم تقف الحرب أو النار في بيروت أو في لبنان بشكل عام ليوم واحد فقط. إذن لاحظ إسرائيل عندما بدأت تصعد وحتى بعد الليطاني إلى أن هددت اليوم الضاحية. ماذا صدر عن روبيو؟ لأول مرة يتكلم روبيو بهذا الموضوع ويعرض خارطة الطريق عندما تحرك روبيو بعد هذا التصعيد الإسرائيلي ويقول هناك خارطة طريق تقوم على وقت كامل للحرب في لبنان مقابل أن يتعهد حزب الله بعدم استهداف الأراضي الفلسطينية، بمعنى أن لا يستهدف إسرائيل. فاليوم هذا الأمر مرتب له، لم يأتي نتيجة بالتأكيد نتيجة تلويح أو التهديد. التهديد الإيراني اليوم بإيقاف المفاوضات جاء اليوم، لم يأتي من 3 أيام أو 4 أيام. الوساطة القطرية كما حدد المصدر كانت يوم الأحد الماضي، وكلام روبي أيضا منذ يومين بأن هناك خارطة طريق لضمان ألا يقوم حزب الله باستهداف إسرائيل مقابل وقف إطلاق النار في لبنان.
2: أقل من دقيقة دكتور علي.
0: العودة ثم العودة ثم العودة، إنهاء الاحتلال ثم إنهاء الاحتلال ثم إنهاء الاحتلال. هذا هو معيار لنخرج من المأزق الذي عمره 3 سنوات. أين كنا في 7 أكتوبر 2023 وأين أصبحنا؟ هكذا يحكم على الأمور، هكذا تقيم السياسات، هكذا تتحمل الدول أو تتحمل الأطراف المسؤولية. لا نحكم على مقارنة بين 2 أدار وأيار أو حزيران 2026. عودة الجنوبيين، عودة الجنوبيين هي أساس المسألة.
2: اتفاق إيراني أمريكي ممكن أن يمهد الطريق أمام هذا في لبنان؟
0: اتفاق في لبنان هو شرط لازم وغير ضروري. باتت التفاوض هذا يسهل، ولكن أعتقد بين الإيرانيين والأمريكان لازال هناك الكثير من نقاط الخلاف التي لا تقف فقط عند حدود الملف اللبناني.
4: شكرا لكم بدون جميعا. بدون سنزع سلاح حزب الله لا أظن
2: لا يمكن الوصول إلى هذه المعادلة. شكرا لكم جميعا، شكرا لمتابعتكم مشاهدينا لبرنامج نقاش الساعة. نعود لأن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة بتطوراتها المتسارعة من واشنطن إلى بيروت.
11: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد له أنه لن يرسل أي قوات إلى بيروت وأن أي قوات كانت في طريقها أعيدت بالفعل. كما أكد ترامب أنه أجرى اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى واتفقوا على وقف إطلاق النار تماما. أشار الرئيس الأمريكي إلى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وهو لن يهاجم إسرائيل. كذلك قال ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة متسارعة. أما نتنياهو فقال إن موقف إسرائيل ثابت بمهاجمة بيروت إذا لم يوقف حزب الله مهاجمة إسرائيل، وإن إسرائيل ستواصل العمل في جنوب لبنان وفقا للخطة المقررة. من ناحية ثانية قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن واشنطن لن تمنع إسرائيل من الدفاع عن بلدات الشمال، وإن الجيش الإسرائيلي سيصل إلى أي مكان يتطلبه الأمر في لبنان. السفارة اللبنانية بواشنطن من ناحية ثانية قالت إن سلطات لبنان تلقت تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي بوقف متبادل للهجمات، وإنه بموجب هذا الترتيب تتوقف ضربات إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل. وأضافت السفارة اللبنانية في واشنطن أن من المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض يوم الثلاثاء والأربعاء لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه. في غضون ذلك قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن مسؤولين قطريين دخلوا على خط الوساطة منذ الأحد للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وإن قطر جددت الاتصالات اليوم في ضوء الإنذارات الإسرائيلية لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت بغية وقف هذه الضربة. وأضاف المصدر الدبلوماسي القطري للجزيرة أن واشنطن أبلغت الجانب القطري بعد اتصال ترامب بنتنياهو بإلغاء تنفيذ الضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت. أما في طهران فقال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان ستجعل الملاحة في باب المندب مشابهة لما يجري في مضيق هرمز. نتابع كل هذه التطورات مع شبكة مراسلين معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور من النبطية في جنوب لبنان، مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم معنا في الاستوديو، أيضا الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك فادي منصور، وما فهم من تصريحات الرئيس الأمريكي، هل نحن أمام وقف إطلاق نار شامل الآن؟ لأن الوضع في الميدان يقول عكس ذلك.
12: نعم زين، هذا سؤال مشروع، لكن تبقى حقيقة أساسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخل شخصيا ما بين إسرائيل وأيضا لدى حزب الله من خلال الاتصال الذي أجراه بالسفارة اللبنانية هنا في واشنطن، تحديدا السفيرة ندى معوض، من أجل التوصل إلى وقف الهجمات المتبادلة ما بين إسرائيل وحزب الله وصولا إلى وقف لإطلاق النار. هو قال بعد اتصاله برئيس الوزراء الإسرائيلي أنه جرى الاتفاق على أنه لن تتوجه أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، وأي قوات كانت في طريقها سوف تعود أدراجها. لا نعرف ما الذي يعنيه الرئيس الأمريكي بهذا الموقف. كل ما نعرفه هو أن إسرائيل كانت هددت باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية بالقصف. في المقابل قال أنه من خلال اتصاله بممثلين رافعين، من الواضح الآن في ضوء بيان السفارة اللبنانية في واشنطن، الاتصال جرى عبر السفيرة ندى معوض التي نقلت رسالته إلى الرئيس اللبناني عون، وهذه الرسالة مفادها أن الرئيس ترامب حصل على موقف من نتنياهو بتحييد ضاحية بيروت مقابل وقف الهجمات على المناطق الشمالية في إسرائيل من قبل حزب الله، ومن ثم التدرج وصولا إلى وقف لإطلاق النار بين الطرفين، وأن الرئيس عون أبلغ حزب الله بهذا الموقف عمليا، وبالتالي كثف الرئيس دونالد ترامب هذه الاتصالات وصولا إلى هذه النقطة، خصوصا بعد التهديدات التي أطلقتها إيران وإمكانية تعثر المفاوضات. لكنه أتبع هذا الموقف فيما يتعلق بلبنان بإعلانه بأن وتيرة المفاوضات مع إيران سريعة في الوقت الراهن، وذلك بعد ساعات قليلة من رده على تهديدات إيران بوقف المحادثات بين طهران وواشنطن بأنه لا يبالي بهذا الأمر وبأن الحصار على موانئ إيران منيع. وبالتالي هذه المرة أيضا تدخل الرئيس دونالد ترامب على غرار ما قام به في 17 أبريل الماضي، عندما قال إنه يحظر على إسرائيل مهاجمة لبنان وأن إسرائيل سوف تتوقف من تلك اللحظة عن مهاجمة لبنان، وقال كفى تعني كفى. لكن منذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة نحن نلاحظ هناك توسع في الاحتلال الإسرائيلي للبنان وصولا إلى تهديد بقصف العاصمة بيروت. وبالتالي السؤال مطروح مرة أخرى، هل فعلا يستطيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يفرض على نتنياهو الالتزام بوقف إطلاق النار، خصوصا أن نتنياهو وضع على منصة أكس أعلن أنه سوف يستمر في العمليات في الجنوب في نهاية المطاف، وسبق للمسؤولين الأمريكيين أن أعلنوا أن مسألة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لا تعني أن ليس لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسه، وإسرائيل تستطيع أن تفسر هذا الموقف بأكثر من طريقة، لكن من الواضح أن هناك كان تصعيد واضح يهدد المنطقة برمتها، دفع بعدد من الوسطاء بينهم قطر إلى التدخل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها. والآن وفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هناك تحريك سريع لملف المفاوضات مع إيران، خصوصا أنه قال هناك أن الطرفين قريبان من التوصل إلى اتفاق، مع أنه وضع شروط إضافية على مذكرة التفاهم التي أكد البيت الأبيض يوم الخميس الماضي أنه جرى التوصل إليها بين إيران والولايات المتحدة. لكن من الواضح أن كلما مر الوقت بدون التوصل إلى اتفاق هناك أكثر من عامل قد يفسد مسار المفاوضات، من بينها ما يحصل على الجبهة اللبنانية.
11: أيضا شكرا لك فادي منصور، سنعود لك طبعا حالما يجد جديد في المواقف الأمريكية. لكن مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة، هنالك أيضا بيان للسفارة اللبنانية في واشنطن، لكن هل هنالك أي بيانات من حزب الله تتعلق بالموافقة وتأكيد هذه الموافقة على هذه الصيغة التي اقترحها بيان السفارة اللبنانية في واشنطن، وهي صيغة يعني بشكل أو بآخر تتحدث عن معادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل؟
13: زين العابدين، دعني أقول بأن كل البيانات التي صدرت سواء من الرئاسة أو ما جرى تسريبه من مواقف ترتبط بنواب من حزب الله أو غيرها من المواقف ما زالت حتى هذه اللحظة مبهمة ولا تعطي صورة واضحة عما حصل. وكي نفهم بطبيعة ما حصل والتفاصيل الكامنة ينبغي الإجابة على ثلاثة أسئلة: كيف صنع هذا الإعلان؟ ما هو مضمون هذا الإعلان؟ وثالثا، ما هي آفاق تطبيق هذا الإعلان؟ صناعة هذا الإعلان لم تكن صناعة محلية لبنانية، ولكنها نتيجة تضافر عوامل إقليمية دولية، تحديدا ثمة جهد قطري باكستاني ما بين طهران وواشنطن كان يتبلور خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق تحديدا بلبنان. وعندما وصلت ذروة التهديدات الإسرائيلية اليوم إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، كانت هذه الوساطة أو هذا الدور المحوري وهذا الجهد القطري الباكستاني يعمل على هذه الزاوية تحديدا، كيفية الوصول إلى تهدئة وتخفض للتصعيد على المستوى اللبناني. طبعا من كان بجو هذه الحركة حركة الاتصالات وكان لديه مفادون إلى الخارج كان رئيس البرلمان اللبناني الذي لعب دورا ضمن هذا المسار. وبالتالي صناعة الإعلان اليوم تم عبر هذه الطريقة، وهذا ما يفسره ما صدر عن بيان من رئاسة اللبنانية الذي توحي ببعض تفاصيله وبعض محاور هذا البيان بأن الرئاسة اللبنانية أعلمت في نهاية المطاف بما وصلت إليه الاتصالات. هذا أولا. ثانيا عن مضمون الإعلان، كان لي اتصال مع مصدر رسمي لبناني عندما سألته تحديدا عن تلك الفقرة التي تتحدث عن الضاحية مقابل إسرائيل وكأنها المعادلة الإسرائيلية. قال لي بأن ما طرح اليوم في هذا البيان أو ما طرح على لبنان كان قد سبق وطرح في اجتماع الضباط الستة الذي عقد في 29 من الشهر الجاري، وحينها الموقف اللبناني لم يكن إيجابيا لأنه لم يكن يملك لبنان الرسمي قرارا حاسما من حزب الله يتعلق بهذه النقطة تحديدا. ومن هنا اعتبر بأن ما تم الإعلان عنه أمريكيا اليوم يرتبط بهذه المعادلة، ولكن مع إضافة تشير إلى أنه خلال اليوم يومين المقبلين أي يوم غد وبعد غد عندما تنطلق الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة السياسية اللبنانية الإسرائيلية، فإن كيفية توسيع هذه المعادلة أي معادلة بيروت مقابل المستوطنات الإسرائيلية كيف يمكن توسيعها كي تشمل كافة المناطق اللبنانية. من هنا نصل إلى السؤال الثالث: ما هي آفاق تطبيق هذا الإعلان؟ هنا تحديات كثيرة، لأن هذه المعادلة أي معادلة الضاحية إسرائيل ستعيدنا إلى حرية الحركة الإسرائيلية وستدخلنا بمسار تفاوضي لبناني إسرائيلي للبحث عن كيفية وقف حرية الحركة الإسرائيلية أي عمليا وقف الاغتيالات وبالتالي ما يؤدي إلى تثبيت وقف إطلاق النار. هنا تكمن نقاط استفهام كثيرة. وفق هذا المصدر الذي تحدثت معه وهو مصدر رسمي لبناني أشار إلى أن المسار طويل، ولكن عدم التزام إسرائيل بتثبيت وقف إطلاق النار سيعني عمليا بأن معادلة الضاحية بيروت من جهة وإسرائيل من جهة أخرى هي التي ستسود، أما المسار الميداني في جنوب لبنان فيبقى مفتوحا على احتمالات عديدة وعلى تقاطعات عديدة لا سيما التقاطع مع المسار الإيراني الأمريكي في البعد التفاوضي. وبالتالي أعود لأقول بأن كل هذا المشهد إذا ما أخذ بالبيانات الرسمية الصادرة سيعتبر مشهدا مبهما، أما إذا ما دخلنا في الكواليس التي صنعت هذا الإعلان فحينها يمكن أن نفهم بأننا إزاء خفض للتصعيد، وضع لمعادلة كأرضية هي معادلة بيروت إسرائيل، ومن بعدها البدء بعمل بمسار تفاوضي قد يؤدي لاحقا إلى تثبيت وقف إطلاق النار، ولكن قد لا يؤدي كذلك وتستمر حينها إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار، وأيضا حينها حزب الله سيستمر بالرد.
11: إلياس كرام، يعني تصريحات المسؤولين الإسرائيليين توضح كيف يفهم الجانب الإسرائيلي ما قاله الرئيس ترامب.
5: بالفعل، وهي تجعل تصريحات الرئيس ترامب قابلة للتأويل على أكثر من صعيد، وهنالك تفسيرات إسرائيلية لما سمي وقف الإطلاق النار أو ما فهم وكأنه وقف الإطلاق النار، لأن تصريحات بنيامين نتنياهو تفرض معادلة جديدة. نتنياهو يفهم ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه وقف لإطلاق النار في بيروت، أي أن إسرائيل لا تهاجم بيروت مقابل أن لا يهاجم حزب الله البلدات الإسرائيلية بالصواريخ أو المسيرات. لكن ما الذي يجري في جنوب لبنان؟ هل هذا يعني أن حزب الله بإمكانه أن يواصل قتال الجنود الإسرائيليين المحتلين لجنوب لبنان؟ وهنا سؤال أيضا يسأل في الداخل الإسرائيلي، هل أن نتنياهو يجعل الجنود الإسرائيليين عرضة لهجمات حزب الله؟ أم هذا الأمر مشروعا؟ سؤال يطرح إسرائيليا، وأيضا نتنياهو يقول بأن العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان سوف تتواصل، أي أن هذا الاتفاق لا يشمله كل العمليات العسكرية في جنوب لبنان، سواء القتالية منها أو سواء تلك التي تقوم بها الفرق العسكرية الإسرائيلية في العمليات الدمار الممنهجة للقرى اللبنانية، بالإضافة إلى العمليات العسكرية الأخرى في جنوب لبنان. هو يقول جنوب لبنان، ما هي حدود جنوب لبنان؟ هل هي المناطق القريبة من الحدود؟ هل هي المناطق التي احتلها الجيش الإسرائيلي حتى الآن؟ أم أنها تمتد من الضاحية الجنوبية جنوبا؟ هل هذا هو كله جنوب لبنان؟ ما هي الجغرافيا التي يعرفها الجيش الإسرائيلي؟ إذن كل هذه أسئلة تبقي عملية

0: تسير القوات إلى بيروت؟
1: إطلاقا لم يكن هنالك على الأقل ما هو معلن فكرة بالوصول بشكل راجل أو قوات مؤللة إلى بيروت أو إلى الضاحية الجنوبية. كان الحديث عن قصف أو غارات بالطائرات الحربية أو ربما من البوارج البحرية الموجودة قبالة السواحل سواحل العاصمة بيروت، لكن لم يكن على الأقل وفق ما نفهمه أي مخطط عسكري بالهجوم بريا على بيروت أو على الضاحية أو حتى أي إنزال جوي لقوات إسرائيلية في الضاحية. هذا على الأقل ما نفهمه. لذلك هو كان المقصود ربما إعادة الطائرات إلى قواعدها وليس القوات المشاة الراجلة. لكن في المقابل زين نحن نرى بأن حصيلة ما يجري أيضا في جنوب لبنان هي حصيلة ثقيلة على الجيش الإسرائيلي. اليوم قتيلين، قبل قليل أعلن عن قتيل آخر هو طبيب نقيب في وحدة أو في كتيبة شكيد التابعة للواء جفعاتي، بالإضافة إلى إصابة 4 ضباط وثلاثة جنود آخرين وصفت جراحهم ما بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة في هجوم بالمسيرات على مدرعة إسرائيلية. وهذا يأتي وسط عتب شديد أيضا في جانب أنصار نتنياهو ومعارضي نتنياهو على مجرد قبوله بالتراجع عن قصف العاصمة بيروت. زعيم المعارضة يقول بأن هذا إثبات على أن إسرائيل دولة تابعة للوصاية بالشكل المطلق. نفتالي بنت رئيس الوزراء السابق يقول بأن إسرائيل فقدت السيطرة كليا على سيادتها وأن نتنياهو لا يستطيع أن يقول لا للرئيس الأمريكي عند الضرورة كما كان يتبجح في الماضي.
0: نعم الياس عمر هواش، أيضا هنالك معادلة جديدة ربما في طهران عن طريق قائد فيلق القدس الذي يعني أدخل غزة ولبنان وباب المندب وهرمز في معادلة واحدة، ما هي التفاصيل؟
2: نعم بالفعل زين العابدين، هذه معادلة جديدة تحدث عنها اليوم مصادر بالدرجة الأولى لوكالة أنباء تسنيم، ثم أكدها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري العميد إسماعيل قاآني. كان هناك تهديدات إيرانية واضحة أنه في حال استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وفي حال أيضا تم قصف الضاحية الجنوبية لبيروت فإن هناك معادلة جديدة سوف تكون عن قبل الإيرانيين. أولها أن إيران سوف تقوم بإغلاق كامل وتام لمضيق هرمز. نعرف أن المضيق تمر عبره السفن لكن بموافقة إيرانية، كان هناك تقريبا عبور لما بين 20 إلى 30 سفينة يوميا. الآن يتحدث الإيرانيون أنهم سيغلقون المضيق بالكامل في حال استمر التصعيد الإسرائيلي لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى أن الحديث جرى عن تفعيل أيضا لمضيق باب المندب وأن مضيق باب المندب سوف يكون أمام وضع مشابه لمضيق هرمز عبر ما يصف هنا بجبهات المقاومة والتلويح بشكل واضح إلى الحوثيين أنصار الله الحوثيين في اليمن حلفاء إيران بأنهم سوف يغلقون باب أو باب المندب كما تغلق إيران مضيق باب مضيق هرمز. وبالتالي هناك معادلة جديدة يتحدث عنها الإيرانيون، ومن الواضح الآن بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار في لبنان، طهران هنا لم تصدر بيانا رسميا أو تعليقا رسميا، لكن من خلال ما تابعناه على وسائل الإعلام الإيرانية طهران تراقب بحذر هذا الأمر لأنها دائما كانت تشكك بكل ما يصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كذلك هناك تساؤلات هنا في طهران، هل وقف إطلاق النار سوف يكون فقط لوقف القصف على الضاحية الجنوبية أم أنه سيشمل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في كل المناطق الجنوبية اللبنانية؟ كما أن إيران عندما تتحدث عن وقف إطلاق النار في لبنان لا يعني ذلك فقط إيقاف العمل العسكري بل انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المناطق اللي احتلها في الجنوب خلال الأيام الماضية وعودة النازحين اللبنانيين. طهران دائما كانت تربط إنهاء الحرب هنا في إيران مع إنهائها أيضا على الجبهة اللبنانية، وبات واضحا أن مركز الثقل في أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن أو مركز الثقل في عملية التواصل المتبادلة بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني هي الملف اللبناني مثلما قال الإيرانيون دائما، وليس الملف النووي مثلما كان يصرح.

0: دائما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وينظر هنا الآن في طهران على أن الإعلان الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في لبنان هو ناجم عن التهديدات الإيرانية سواء العسكرية أو سواء عبر التواصل الدبلوماسي لإيقاف عملية التفاوض. كانت هناك بيان رسمي لمقر خاتم الأنبياء هدد بقصف شمال إسرائيل في حال قصف الضاحية الجنوبية. كذلك كان هناك تصريحات إيرانية بتعليق المباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال نفذت إسرائيل تهديداتها في بيروت.
1: وطبعا هناك تصريحات من الجانب الامريكي تتحدث عن ان المفاوضات ما زالت مستمره حتى هذه اللحظه ولم يطرأ عليها اي تغيير. شكرا لك عمر هواش من طهران. معنا من بيروت هادي القبيسي الباحث والكاتب السياسي وكذلك علي لمين الكاتب الصحفي. ومعنا من القدس الدكتور محمد هلس الاكاديمي والخبير بالشؤون الاسرائيليه. ومعنا من طهران علي اكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الامريكيه. ومعنا من واشنطن الدكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك أستاذ هادي من بيروت. لم نسمع من حزب الله حتى الآن، لكن السفارة اللبنانية في واشنطن تؤكد أنها تلقت موافقة حزب الله على هذا الترتيب، ترتيب الضاحية الجنوبية مقابل عدم قصف إسرائيل.
2: كان النائب في كتلة حزب الله البرلمانية سيد حسن فضل الله قبل قليل على قناة المنار وقال بشكل واضح أن هذا الطلب الإسرائيلي وهذا العرض الإسرائيلي مرفوض من قبل حزب الله. هذا العرض يعني السماح لإسرائيل بقصف الجنوب وقصف المدن الرئيسية في الجنوب النبطية وسور، وامتناع المقاومة عن الرد على المستوطنات والرد على القواعد العسكرية في الجليد. وبالتأكيد هذا أمر يعني هو تراجع وإعطاء إسرائيل يعني الشرعية كما فعلت الدولة اللبنانية في المرة الماضية. أعطت إسرائيل الشرعية من خلال القول أنه نحن لا أحد يفاوض عنا، وبالتالي منعت يعني امتداد وقف إطلاق النار من إيران إلى لبنان، وهي الآن تقوم بنفس الدور. هذا البيان يعني أن إسرائيل الدولة السلطة اللبنانية الحالية قدمت لنتنياهو الفرصة ليخرج ويقول نحن سنستمر في العمليات ولن نوقف إطلاق النار. وبالنسبة للمقاومة لا يمكن أن تقبل بقصف الجنوب وهي تمتنع عن قصف القواعد العسكرية في الشمال. المقاومة تراهن على الضغط الإيراني أيضا لإدخال الجنوب بأكمله في وقف إطلاق النار كما عبر ترامب، يعني هذا تعبيره الأولي عبر وسائل التواصل. ولكن يبدو أن هناك إرهاصات ومفاوضات للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم لم تصل بعد إلى نهايتها، وسنرى كيف يتعامل الجميع. المقاومة لن توقف وقف المستوطنات ولن توقف الرد على العدوان وعلى الإجرام الذي يحصل في جنوب لبنان. والجمهورية الإسلامية أيضا أكدت مساء عبر إسماعيل قاني قائد الفيلق القدس أنها أيضا جاهزة وستتدخل في هذه المعركة وترغم الإسرائيليين على التراجع، وإذا لم يحصل ذلك فنحن سنذهب إلى جولة إقليمية كما هو يبدو من التصريحات الإيرانية والاستعدادات الإيرانية الفعلية والإنذار الذي صدر عن مقر خاتم الأنبياء القيادة العسكرية الإيرانية للجليل وللشمال بأكمله وصولا إلى حيفا.
1: طيب الرئيس ترامب، وأريد فقط أن نستوضح هذه النقطة منك مرة ثانية، الرئيس ترامب قال إنه أجرى محادثات مع ممثلين مع حزب الله عن طريق ممثلين، يعني والسفارة اللبنانية في واشنطن لم تكن لتقول إنها تلقت موافقة حزب الله دون أن تكون لديها هذه الموافقة، أليس كذلك؟
2: في نفس الوقت كان السيد حسن فضل الله يتحدث، وهو أصلا هذا العرض لم يقدم اليوم لحزب الله وإنما هو يعني منذ أيام يعرض، وفي الإعلام متداول أن هناك عرضا إسرائيليا لوقف قصف المستوطنات مقابل وقف قصف الضاحية ويستمر العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان. السيد حسن فضل الله قال بشكل واضح وبصريح العبارة نحن لا نريد إلا وقف إطلاق نار كامل، أما أن يسمح لإسرائيل باعتداء على الجنوب نعم السلطة اللبنانية تقبل بذلك ليس لديها مشكلة، ولكن المقاومة معركتها هي لحماية الجنوب والدفاع عن الجنوب لمنع استمرار العدوان على الجنوب دون رد.
1: سيد علي لمين، يعني على أي أساس إذن استندت هذا البيان للسفارة اللبنانية بأن حزب الله موافق والمعارك ما زالت مستمرة في الجنوب والقصف ما زال مستمر وربما تكون هنالك أيضا قذائف سقطت في شمال إسرائيل؟

0: تحياتي لكم
1: اهلا وسهلا.
0: لضيوفك للمشاهدين الكرام. يعني نص السفارة اللبنانية واضح بأنه يضع تل أبيب أو إسرائيل مقابل الضاحية الجنوبية على أن يعني لاحقا يجري تمديد وقف إطلاق النار على جنوب لبنان، بمعنى أن المعركة المفتوحة أو الساحة المتاح فيها المواجهة الآن هي ساحة جنوب لبنان. هلا كيف قالت السفارة اللبنانية ذلك؟ يفترض من حيث المبدأ أنه السفارة اللبنانية لما بتقول أنه جاءتها موافقة من حزب الله ففي موافقة من حزب الله، وإلا حزب الله ممكن يطلع يخرج ويقول وينفي بيان السفارة الأمريكية أو ما نشرته السفارة اللبنانية في أمريكا ويقول ذلك. لا ندري كيف يعني يمكن أن يكون يعني أعلن عن ذلك في وقت أن حزب الله يرفض هذه المعادلة. لا نعرف ما هو الذي استجد، ربما كان هناك موافقة وأصبح هناك تغييرات ما حصلت بشكل أو بآخر، لكن في المحصلة هو يعني اتفاق أعلن عنه. الآن حتى كلام السيد حسن فضل الله يعني لا يعلن رفضه لهذا الاتفاق، قال جملة أنه نحن نريد وقف شامل. وهل هذا يعني هناك موافقة مبدئية على أن تجري عملية سريعة من أجل أن يمتد وقف إطلاق النار إلى جنوب لبنان؟ ربما في رهان على ذلك أن يكون هناك انتقال سريع، لكن واضح أن الإسرائيلي حتى في اللحظات الآن يعني يقوم بعمليات قصف طالة المروانية ومناطق متعددة في يعني عدة بلدات جنوبية. واضح أن التصعيد، وكأنه يريد أن يثبت مقولة أن الساحة الجنوبية ساحة مفتوحة للمواجهة وليست ساحة يعني ينطبق عليها أو يمكن أن ينطبق عليها على الأقل الآن مسألة وقف إطلاق النار. وبالتالي إبقاء الموضوع يعني الضاحية وبيروت في حال حزب الله رفض هذا الاتفاق، وفي حال وبالتالي سنعود
1: طيب
0: لاحقا إلى
1: سيد
0: إمكانية أن تقوم إسرائيل بتهديد الضاحية الجنوبية.
1: دكتور محمد هلس سريعا، هل الفهم الإسرائيلي لهذا الاتفاق ربما يكون بالضرورة فهم دقيق أم يعني فهم فيه لي للحقائق والنصوص؟
2: التحية لك
1: أهلا وسهلا.
2: ولضيوف الكرام وللسادة المشاهدين. أبدا، الفهم الإسرائيلي الذي يتبلور ونسمعه الآن من استديوهات الأخبار وتصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين يقول بأن الذي جرى هو منع توسيع يعني التصعيد بما يشمل الضاحية ويشمل الداخل الإسرائيلي، منع القصف المتبادل. لكن الوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه ترامب وفق الفهم الإسرائيلي يعيد الجميع إلى نقطة التصعيد التي بدأ عندها موجة التصعيد الحالية، بمعنى أنه مسموح لإسرائيل أن تحافظ على النقاط العسكرية التي وصلت إليها، مسموح لإسرائيل بحرية العمل العسكري في المناطق التي بقيت فيها، مسموح لإسرائيل بملاحقة التهديدات الناشئة. ومجرد أنه الأمريكي منع توسع
1: منع الهجوم
2: التصعيد
1: على
2: في
1: الضاحية
2: المشهد
1: فقط، يعني
2: العسكري
1: هل الفهم الإسرائيلي
2: بالضبط.
1: أن الضاحية خارج نطاق العمليات الإسرائيلية الآن؟
2: بالضبط، والانتقادات التي طالت نتنياهو
1: طيب
2: تحديدا هي في هذه الجزئية، أن نتنياهو أعلن أنه ذاهب إلى قصف الضاحية، لكن أتى ترامب وكبح جماح نتنياهو وأوقف هذه الخطوة. هذا هو يعني مثار الجدل الداخلي الإسرائيلي، ولا حديث عن انسحاب
1: والسبب
2: إسرائيلي
1: في ذلك،
2: ولا حديث عن وقف التصعيد في المنطقة.
1: والسبب في كل هذا الجدل سيد جيمس روبنز هو اللغة التي يختارها الرئيس الأمريكي ترامب في تغريداته. هو طبعا لا ينشر نصوص الاتفاقات لكن ينشر مختصرات حسب فهمه هو لها، ومن ضمن ما فهمه أن حزب الله لن يهاجم إسرائيل وأن إسرائيل لن تهاجم حزب الله، وهذا ليس الواقع على الأرض، على لا سيما في الجنوب اللبناني. ما هو فهمك أنت لتصريحات الرئيس الأمريكي؟
3: Well, good evening from
1: أهلا
3: Washington.
1: وسهلا.
3: What I
4: مساء الخير
3: understand
4: لكم
3: is that
4: من
3: the
4: واشنطن. بحسب
3: president,
4: فهمي أن رئيس
3: Netanyahu
4: الولايات المتحدة الأمريكية أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء نتنياهو وعبر عن بواعث قلقه التي ترتبط بالهجمات الإسرائيلية التي يمكن أن تستهدف بيروت، والاتفاق قضى بألا تشن إسرائيل هجمات إضافية تستهدف

0: أهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. أما بالنسبة إلى النزاع بشكل عام، لا أعرف إذا ما تناقشا بهذا الموضوع، ولكن يبدو أن حزب الله يقبل بوقف إطلاق النار، وهي المرة الأولى التي يكون فيها حزب الله في هذا الموقف، لأنهم لم يشكلوا جزءا من الإطار السابق. لربما يمكن أن يشمل ذلك كل الأراضي اللبنانية لاحقا. ونتذكر أن إيران تطلب وقفا إطلاق النار في لبنان كشرط مسبق للاستمرار بالمفاوضات. الرئيس ترامب قال إنه لا يأبه بالضرورة أو لا يكترث بالضرورة، وباستطاعته أن ينتظر وليس في عجلة من أمره. إذن هذا هو الموقف الأمريكي، ولكن من غير الواضح مدى الربط بين الملفين، ولكن يبدو أن الاتفاق قد حصل لوقف الهجمات التي يمكن أن تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، ربما أن يتوقف حزب الله عن الاستفزازات لإسرائيل ويتوقف عن هجماته التي تستهدف الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي ما من مسوغات في المستقبل لإسرائيل كي تستمر بعملياتها.
1: السيد علي أكبر داريني، هل حققت طهران إذن بهذه الصيغة ما كانت تريده، وهو التهديد الإيراني بقصف شمال إسرائيل إذا قصفت الضاحية؟ الآن الضاحية خارج القصف تقريبا وفق كل الترتيبات التي تحدثنا عنها، هل هذا ما كانت تريده إيران؟
2: إذا ما دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ والتزمت إسرائيل به، نعم، إن إيران سبق وحذرت سكان شمال إسرائيل بضرورة الإخلاء إذا ما استمرت إسرائيل بهجماتها التي تستهدف لبنان وخصوصا ضاحية بيروت الجنوبية. بالنسبة إلى المنظور الإيراني، إما نتحدث عن وقف لإطلاق النار يشمل كل الجبهات أو لا وقف إطلاق النار. وبدأ صبر إيران ينفد، لأن الولايات المتحدة الأمريكية زادت في منسوب خروقها لوقف إطلاق النار، وإسرائيل غير مقيدة بأي اتفاق لوقف إطلاق النار، وقامت بهجمات واسعة النطاق. وهنا نتحدث ليس فقط عن خرق لوقف إطلاق النار، بل عن هجوم واسع النطاق. ولذلك إذا ما أوقفت إسرائيل اعتداءاتها التي تستهدف لبنان، يمكن أن نستمر بوقف إطلاق النار هذا، وإلا لا وقف لإطلاق النار. إن النمط الإسرائيلي والسلوكيات الإسرائيلية كما اعتدنا عليها تقول لنا إن إسرائيل ترفض أن تقيد بأي اتفاق لوقف إطلاق النار، وحتى عندما توافق إسرائيل على أي اتفاق تقوم بخرقه في اللحظة نفسها. وبالتالي من المرجح أن تكون هذه الإجراءات مؤقتة حتى ولو امتثلت إسرائيل. وبالتالي قررت إيران أنها لن تقبل بأي خروق لوقف إطلاق النار، لا في لبنان ولا في مضيق هرمز.
1: إذا صمد هذا الترتيب دكتور إبراهيم، من يكون أكبر الخاسرين ومن يكون أكبر الرابحين؟ إذا كان المقصود هو عزل ورقة لبنان عن إيران، هل هذا نجح بهذا الترتيب؟ وإذا كان المقصود دعم الحكومة اللبنانية، هل هذا نجح بهذا الترتيب؟
3: إذا ثبت هذا الاتفاق، أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية خسرت، تحديدا نتنياهو، شخص نتنياهو خسر كثيرا من مكانته على الساحة الدولية في ما يخص إدارته لهذه الأزمة. وستظهر إيران بأنها كسبت هذه الجولة، وليس المعركة ككل، كسبت هذه الجولة على اعتبار أنها سجلت نقاط وأجبرت من خلال الحكومة الأمريكية على وقف هذا الضرب الضاحية. هناك قاعدتين أساسيتين في علم التفاوض من المهم ينطبقوا هنا حتى نفهم الصورة بشكل جيد. واحد، أن يقال بأن النجاح هو ليس بتوقيع الاتفاق ولكن بتنفيذه، بمعنى أن التنفيذ، النجاح لا يعني أنه سيطبق. 50% من الاتفاقات التي يتم التوصل لها لا تنفذ، فهذا يعني أن هناك 50% احتمالات أن هذا الاتفاق لن ينفذ. هذا واحد. اثنين، أن مسألة الغموض البناء، يعني في هناك غموض كثير في هذا الاتفاق، وهو ما يسمى الغموض البناء، من أجل التوصل إلى نوع من الاتفاق. هذا الغموض البناء يتم التفاوض عليه بالأيام القادمة لاحقا، ومن الممكن لأي من الأطراف أن يسجل نقاط بتنفيذه وبتفسير والتنفيذ على جانبين، ويكسب من ضمن في خلال الأيام القادمة.
1: أيضا هل يبدو من التطورات ومن المعلومات المتلاحقة التي يدعناها أن أيضا إيران ضغطت على حزب الله ليقبل؟
3: يعني هذا وارد جدا، لأنه أيضا إيران هي معنية، هي تعلم أن هناك سقف للمستوى الذي بإمكانها أن تضغط من أجله، وهو هذا السقف بأنها تنسحب من المفاوضات، وهذا ما هددت فيه وأعلنت فيه. طبعا المطالب بهذه الحالة يجب أن تكون معقولة، يعني لن تقبل إيران بأن يكون مقابل ذلك أو استمرار المفاوضات أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي بالكامل من الجنوب اللبناني. هذا الحكومة الأمريكية لن تسمع إلى ذلك. لذلك أعتقد أن مسألة العلاقة الوطيدة والتنسيق المباشر ما بين حزب الله وإيران أنه كان هناك تفاهم طبعا، ويجب دائما أن نتذكر نبيه بري، على اعتبار أن نبيه بري هو الشخص والنقطة التي تصل كل الجوانب الأخرى من أجل أن يكون هناك إخراج مناسب لأي تفاهم.
1: إيران تعايشت مع هذه الصيغة من وقف إطلاق النار التي سمحت لإسرائيل بالتوغل في جنوب لبنان. نعم. وفعل كل ما فعلت، هل هي مستعدة في رأيك لأن تتعايش مع هذه الصيغة لمدة أطول؟
3: إيران مستعدة حسب قراءتي للموقع، مستعدة أن تتحمل أن يخسر حزب الله نقاط، وهي تخسر أيضا. ولكن ما حدث اليوم أن نتنياهو كان يسير باتجاه اللي هو مسألة الوجود أو اللاوجود بالنسبة إلى حزب الله، ولهذا السبب اعتقادي أن إيران هذا هو الخط الذي لا تحتمله حتى هذه النقطة، مسألة اللي هو محو حزب الله من الخارطة السياسية. لذلك أعتقد ليس فقط من أجل حزب الله، ولكن من أجل إيران نفسها، لأنه مصداقية إيران على المحك، وحزب الله دخل الحرب من أجل إيران، ولا يمكن إيران إلا أن تخسر مصداقيتها إذا انسحبت أو لم تقف بشكل جدي لدعم حزب الله.
1: ابقى معنا الدكتور إبراهيم وبقية ضيوفنا، وينضم إلينا أيضا من بيروت إلياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن نتابع أولا، اسمح لي أن نتابع الخارطة التفاعلية لنفهم ماذا يجري على الأرض. مع سلام خضر، لا سيما أبرز التطورات الأخيرة. سلام.
4: وسط غموض في التصريحات، الثابت الوحيد هو الذي يجري في الميدان. زين، شكرا لك. إذن وسط تصريحات دونالد ترامب بأن الطرفين سيتوقفان عن استهداف بعضهما، وتصريح السفارة اللبنانية في واشنطن بأن وقف إطلاق النار بداية هو عدم استهداف الضاحية مقابل وقف استهداف المناطق داخل إسرائيل على أن يتمدد في وقت لاحق، المعطيات الميدانية الحالية كالتالي: الجيش الإسرائيلي وصل إلى أقصى نقطة تقدم له منذ عام 2000 عندما انسحب من لبنان، وهذه النقطة هي قلعة الشقيف، دخلها لواء جولاني، وحزب الله يستهدف عناصر من الجيش الإسرائيلي ومن لواء جولاني عند هذه النقطة، سواء بمسيرات انقضاضية أو بصواريخ تستهدف أيضا الآليات التي يستخدمها جنود جيش الاحتلال. وهناك أيضا إصابات كما ذكر الجانب الإسرائيلي، هناك قتيل على الأقل ومجموعة من الإصابات في بلدة زوتر الشرقية، هذه البلدة التي اعتبرت عندما وصل إليها الجيش الإسرائيلي أولى محطات تقدم هذا الجيش من مناطق جنوب نهر الليطاني إلى المناطق الشمالية. القصف لا يزال مستمرا عند بعض النقاط جنوب نهر الزهراني، هذه المناطق التي أنذرها الجيش الإسرائيلي اليوم بالاستهداف، بدأ باستهدافها، ويبدو أن هناك بعض الغارات التي لا تزال تنفذ في هذه المنطقة، بعض المناطق في أقضية صيدا، وأيضا بعض المناطق فيما يعرف في لبنان بأنه إقليم التفاح. أما المرحلة أو النقطة الثانية التي يتوغل منها الجيش الإسرائيلي من مدينة الخيام التي يحتلها باتجاه بلدة دبين، فالجيش الإسرائيلي ينفذ في هذه البلدة تفجيرات متحكم بها، بمعنى يقوم بنسف مجموعة من المنازل والمنشآت في هذه البلدة، وهو ما درج عليه منذ أن دخل واحتل أراضي في داخل الأراضي اللبنانية ضمن ما يسميها الجيش الإسرائيلي بخط الدفاع المتقدم. حتى الآن يتوقف الجيش الإسرائيلي عند بلدة دبين، ولم يرصد له تحرك ميداني واضح باتجاه تقدم أكثر نحو بلدات أخرى. أما في المناطق، هذه المناطق أيضا يستهدفها حزب الله، لا سيما في دبين، هي تقع تحت مرمى النيران التي ينفذها مقاتلو حزب الله. بالنسبة للخط الأصفر، لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتل هذا الخط، يمتد من البحر المتوسط، المياه الإقليمية، قبالة شواطئ الناقورة والبياضة، وصولا إلى القطاع الشرقي في مدينة شبعة. هذا الخط أيضا يبدو أن الجيش الإسرائيلي ثابت بمواقعه. كان هناك محاولات تقدم من هذا الخط باتجاه بلدة حداثة التي تقع خارج نطاق السيطرة الإسرائيلية. حزب الله يقول إنه يستهدف هذه النقاط. على الجانب الإسرائيلي هناك استهدافات مكثفة كانت اليوم في الحقيقة من قبل مقاتلي حزب الله، وصلت إلى أبعد نقطة لها منذ قرابة الشهرين باستهداف قرب طبرية وصفد، أيضا شمال مدينة حيفا، إضافة إلى الاستهدافات المعتادة عند المناطق المحاذية تماما للخط الحدودي. النقطة التي يجب أن يتم تبيانها بشكل رئيسي الآن هو مصير الخط الأصفر الذي تحتله قوات إسرائيلية، وأيضا مصير القوات المتقدمة أبعد من الخط الأصفر أو خط الدفاع المتقدم، لا سيما عند المحور الذي يقع جنوب مدينة النبطية، والنقطة الأقصى له هي قلعة الشقيف. النبطية كانت تعرضت اليوم مع مدينة صور لغارات مكثفة وعنيفة طالت منشآت مدنية ومستشفيات. هذا الواقع الميداني زين. توقف فقط الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ تهديده بقصف الضاحية، أما المحاور الباقية فيبدو أن لا يزال صوت السلاح أعلى.
1: وهذا يطرح أسئلة حول الأهداف الإسرائيلية وطبيعة الانتشار الإسرائيلي لتحقيق هذه الأهداف. طبعا نحلل ذلك مع ضيفنا من بيروت إلياس فرحات، الخبير العسكري والاستراتيجي. شكرا لك سلام. عميد سيد إلياس فرحات، كيف تقاتل إسرائيل هذه المعركة منذ الثاني من مارس؟
5: يعني هذا الأسلوب الإسرائيلي في القتال هو غير معهود. إذا عهدنا في عام 82 بهجوم فرق إسرائيلية وأرتال دبابات واجتياز نهر الليطاني من على المعابر الأساسية أي القاسمية على البحر وقعقعية في الوسط وكذلك في الشرق، كما الأمر نفسه حاولت إسرائيل عام 2006 بحشد بري كبير للتقدم، وعرفنا ماذا شرى في وادي الحجير وتوقفت وصدر قرار أطلاق النار. وفي 2024 أيضا لم تستطع التقدم عن الحافة الأمامية من القرى، وكان هناك حشود قدر بين 60 و 75 ألف. أما اليوم فلا يوجد مثل هذه الحشود، هناك عمليات تقدم محدودة في كل محور. يعني من الغرب عندنا محور البياضة على الساحل، ثم محور الرشاف المنصوري وتوقفت في قرب المنصوري، ثم في الوسط إلى حداتة حيث توقفت هناك، وهناك عبور من جهة دير السريان باتجاه يحمر الشقيف وزوتر الشرقية، لكن لم تدخل القوات الإسرائيلية هاتين البلدتين، إنما في جوارهما تمركزت في جوارهما وهي باشتباك مع مقاتلي حزب الله في البلدتين ومحيطهما. أما فيما يتعلق بقلعة الشقيف فهي حزب الله ليس متمركزا في قلعة الشقيف، يعني كانت تتمركز فيها حركة فتح حتى عام 82 واحتلتها إسرائيل، ثم انسحبت عام 2000 واستلمتها وزارة الثقافة اللبنانية، ولم يسجل وجود لحزب الله فيها. كما أنه من الناحية التكتية يعني هناك خطأ كبير في حال تمركز في هذه القلعة لأنها مكشوفة من المسيرات ومن الطائرات. على كل حال لم يحصل هناك معركة لاحتلال قلعة شقيف، بل حصل تسلل من الجهة الشرقية لقوات خاصة ودخلت إلى القلعة ورفعت العلام عند الصباح، وفوجئت الناس أن إسرائيل صارت في القلعة. يعني لم يكن هناك معركة كبيرة وانتصار كبير كما صرح نتنياهو.
1: طيب ماذا عن المدن الأخرى في الجنوب وهي الآن في متناول إسرائيل بحسب المعطيات الحالية كالنبطية كصور؟ هل يخشى الإسرائيليون، وإن كانوا يخشون هل هم محقون أن يخشوا أن تكون فيها معارك كبيرة في الجنوب؟
5: حتى الآن الكلمة هي القوات الجوية الإسرائيلية هي التي تقصف القرى، وهي تقصف النبطية ومدينة صور ومعظم القرى، وكل الانذار بالإخلاء الذي يصدر عن القيادة الإسرائيلية ينفذ بواسطة القوات الجوية الإسرائيلية التي تقصف الأهداف. أحيانا تقول للسكان اذهبوا 1000 متر فتقصف عددا من البنايات،
1: يعني معركة جوية. لكن دعني السيد سيد الياس أنوه فقط لهذه الأخبار العاجلة على شاشتنا وهي ترتبط بتطورات هذه الليلة. إسرائيل هيوم تنقل عن مصدر أن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى حتى الآن تعليمات جديدة من القيادة السياسية بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار. إذن الجيش الإسرائيلي وفق إسرائيل هيوم التي تنقل عن مصدر لم يتلقى تعليمات جديدة من القيادة السياسية بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار. لكن أنا كنت أسأل عن النبطية وأسأل عن صور. ما المتوقع من معارك في هاتين المدينتين؟
5: يعني للدخول إلى صور يتطلب احتلال مجموعة من القرى من القليلي، يعني من الناقورة إلى القليلي ثم إلى مخيمات البرج الشمالي وهي مخيمات فلسطينية مكتظة، ثم الرشيدية ثم صور. أما بالنسبة للنبطية فهي يعني القوى الإسرائيلية أقرب، من لأنها موجودة في زوطر الشرقية قرب زوطر الشرقية وإحمر الشقي، ويمكنها أن تتقدم، لكن لا يوجد حشود إسرائيلية كاملة نظرا لأن طبيعة التمركز في هاتين البلدتين. طرق الإمداد هي وعرة، يعني هناك تنزل إلى وادي وتصعد إلى جبل، يعني لا يوجد طرق، يعني كما هو الحال في المعابر الأساسية على القاسمية أو عقعقعية أو الخدلي. هذه المعابر الستة التي تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو هي في مناطق متنزهات للمواطنين ومخيم للكشف، يعني وطرق متعرجة صعب الإخلاء وصعب الإمداد أيضا، يعني لذلك لن نجد حشدا كبيرا، ولو توفر لإسرائيل حشود كبيرة باستطاعتها أن تتقدم نحو النبطية لأن مسافة 3 أو 4 كيلومتر، يعني الجبهة الأخطر هي جبهة زوطر النبطية. لكن حتى الآن ولغم الوجود الإسرائيلي بقلعة شطيف لكن من دون آليات قتال، فقط يعني رمزية، ورمزية مهمة جدا طبعا لا نستهين فيها، يعني لكن لا يوجد حشود كبيرة لتتقدم نحو النبطية. مع ذلك قرب المسافة يجعل الأمر خطيرا، لأن نحن أمام جيش إسرائيلي لديه إمكانيات ضخمة، قد يكون بطريقة أو بأخرى يرسل تعزيزات وإمدادات بأي طريقة اللي كانت ويهاجم النبطية. مكمن الخطر حاليا على النبطية أكثر مما هو على صور، لأن صور تتطلب معارك كثيرة للوصول إليها، علما أن القوات الجوية لا تنتظر أحدا بل تقصف في كل المناطق.
1: ابقى معنا سيد الياس فرحات ونعود إلى ضيوفنا. نعود إليك الدكتور محمد هلسة من القدس، وما ذكرته إسرائيل هيوم حتى هذه اللحظة قبل قليل من أن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى حتى هذه اللحظة أي تعليمات جديدة، كيف تفهم ذلك؟
6: نفهم أن سياق وقف إطلاق النار السابق يعود، وأن إسرائيل مستمرة في موضوع التصعيد في المناطق التي كانت تصعد فيها تحت سقف ما قبل التصعيد الحالي. هذه الرسالة التي نفهمها من الجيش الإسرائيلي، بمعنى
1: لكن
6: أنه لا جديد
1: قبل
6: فيما
1: أن
6: يتعلق.
1: لنوضح ذلك أكثر، هل كانت هنالك أوامر أعلن عنها للجيش الإسرائيلي بمهاجمة الضاحية الجنوبية؟
6: هذه واحدة من الانتقادات التي وجهتها المؤسسة العسكرية لنتنياهو، أنه أعلن عن خطط قصف الضاحية قبل أن يبدأ تنفيذها، وبذلك طلع يعني الجميع عليها، طلعت إيران عليها، طلع رئيس الولايات المتحدة عليها، وأبطل مفعولها قبل أن تحدث. الجيش الإسرائيلي كان يتمنى أن يبدأ الهجوم ثم يعلن نتنياهو عن هذا الأمر في إطار محاولة التنافس الانتخابي ومحاولة تسويق جملة من الانتصارات. نتنياهو سارع هو وزير حربه إلى إعلان الذهاب إلى قصف الضاحية، وبذلك تأخذ المؤسسة العسكرية على نتنياهو أنه أبطل عمليا فكرة إمكان قصف الضاحية حينما علمت الولايات المتحدة وعلمت إيران وهددت ثم استجابت الولايات المتحدة. وهذا الذي يجري اليوم، يعني هو ترجمة للجدل القائم بين الطرفين. الجيش الإسرائيلي يقول بأن خططه السابقة تستمر كما هي، قصفه السابق يستمر كما هو، الذي جرى هو تعطيل فقط قصف الضاحية من الناحية الناحية العسكرية نتاج الجدل ويعني
1: طيب. موقف بالنسبة لفعل الله لفعل حزب الله على الأرض، سيد هادي القبيسي

0: ماذا يعكس؟ هل يعكس التزاما بهذا التفاهم أم العكس من ذلك؟
1: مساء. المقاومة قصفت الجليل، قصفت تحشدات في معلول ترشيحة وفي غيرها، وذلك بعد الإنذار الإسرائيلي بقصف الضاحية. المقاومة لا تعمل من خلال البيانات ومن خلال يعني التصريحات، وإنما من خلال الفعل الميداني ومن خلال المعادلات الحقيقية ومن خلال التنسيق الفعلي مع الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني. المقاومة لا تزال تستهدف هذا الانتشار العسكري والتجمعات العسكرية في داخل الجليل، و يعني لا تلتزم برغبات نتنياهو. الليلة سنرى كيف سيكون رد الفعل على هذه المحاولة للالتفاف على التدخل الإيراني في المعادلة اللبنانية، وغدا أيضا سيظهر ذلك. يعني ننتظر العمليات، ننتظر الإجراءات، وأيضا المفاوضات، وأيضا المحاولات يعني إنقاذ الموقف، سواء من قبل ترامب الذي لديه بعض الاعتبارات في هذه المرحلة، لديهم مشكلة في ترميم الدفاعات الصاروخية في المنطقة ولدى الإسرائيليين، وأيضا هو يعول على الحصار لإيران، يفترض أن الحصار سيعطي خلال أشهر نتيجة أفضل من الآن، سيفرض على إيران التراجع عن مواقفها، سيفرض على إيران التخلي عن ورقة مضيق هرمز، وبالتالي سيكون هناك الوقت المناسب للدخول في مواجهة مع إيران. في هذا الوقت إيران تستفيد من هذه اللحظة وتحاول أن تفرض على الإسرائيليين التراجع في لبنان. والمقاومة أيضا بالمناسبة اليوم لديها عدد كبير جدا من الاستهدافات داخل الجليل وداخل أيضا الأراضي المحتلة داخل جنوب لبنان، واستخدمت عدد كبير وغير مسبوق من الصواريخ النوعية، ولذلك تحدث الإسرائيلي اليوم عن خسائر كبيرة. فإذا هي أيضا معنية بتصعيد الموقف لكبح الاندفاع الإسرائيلية داخل الجنوب، وأيضا الاستفادة من الدعم الإيراني لكبح الاندفاع الإسرائيلية باتجاه الرد على الضاحية. وهي بالمناسبة وهي أمر مهم جدا أن المقاومة استهدفت الكريوت أمس، يعني استهدفت حيفا التي كانت في السابق عادة هي مقابل استهداف الضاحية يجري استهداف حيفا، وهذه كانت المعادلة. المقاومة تحاول تغيير المعادلة أيضا، وهذا ليس أمر سهل، ولكنها اندفعت بهذا الاتجاه وخاضت هذا القرار، ويبدو أنه هذا بالتنسيق أيضا مع الإيرانيين، ولديها الاستعداد والقدرة لتزخيم موقفها وتزخيم عملياتها كما حصل اليوم، الاستمرار في ذلك حتى الوصول إلى تغيير في المعادلة وتغيير في المسار الجاري في لبنان.
0: سيد علي الأمين، يعني سألت الدكتور إبراهيم قبل قليل عن هذا الترتيب وفي مصلحة من؟ يعني الحكومة كانت تريد أن تفصل ورقة إيران عن ورقة لبنان، فإذا بالتصعيد يوقف عن طريق طهران بالتهديد بقصف شمال إسرائيل، كيف تنظر لذلك؟
2: يعني لا شك في تأثير إيراني وتأثير الحدث بين إيران وواشنطن ومباشرة الخليج أكيد له تأثير على لبنان، لكن من النجدي العملي إذا نظرنا لحركة الاتصالات التي جرت سواء من الرئيس نبيه بري إلى والسفارة بواشنطن إلى اتصالات العربية الإقليمية وما إلى ذلك، ايضا بمحور الاتصالات المفاوضات اللبنانيه الاسرائيليه في جوهر الموضوع. وعلى سبيل المثال اذا افترضنا ان هذا الاتفاق واللي يعني ما بنعرف كيف ممكن يطبق او كيف ممكن ينفذ بظل كل الكلام اللي اشرنا اليه قبل قليل، فبالتالي الخطوه الثانيه ماذا هي؟ هي اذا اعاده تحرير الاراضي اللبنانيه، اذا كان هناك وقف اطلاق النار من كيف سيكون مسار تحرير او عوده استعاده الاراضي اللبنانيه وعوده الاهالي وما الى ذلك من الشروط اللبنانيه؟ هي على طاوله المفاوضات، ليس هناك من خيار اخر. حتى موضوع المقاومه المسلحه يبدو اذا كان في وقت اطلاق نار يعني كانه في تسليم انه ما في مقاومه مسلحه وانه المسار هو المفاوضات. بالتالي المساله فصل الملف بمعنى ان إدارة التفاوض والمفاوضات يجريها لبنان والدولة اللبنانية، هذا أمر أصبح ثابتا، لكن لا يعني ذلك أن هناك تأثيرات. وما كان أحد ينكر، حتى رئيس الحكومة تحدث عن تأثيرات ما يجري في إسلام أباد على المشهد اللبناني، لكن بالعنوان الاستراتيجي واضح أن الولايات المتحدة تريد هذا المسار، الحكومة اللبنانية مصرة على هذا المسار. الاتفاقات المسمعة في وقت لاحق ستكون بين الحكومة اللبنانية والجهات المعنية بطبيعة الحال وإسرائيل بشكل أساسي، كيف سيكون إخراج ذلك؟ لكن في المحصلة الملف هو بيد الحكومة اللبنانية وسيبقى بيد الحكومة اللبنانية.
0: سيد علي أكبر داريني من طهران.

0: يعني اليوم وضعت معادلة على لسان قائد فيلق القدس، يعني لأول مرة يتم إدخال غزة فيها، غزة، باب المندب، لبنان، هرمز، معادلة تشمل هذه الجبهات. هل هذا وضع جديد؟ وما مدى مصداقية وجدية هذا الربط بين غزة ولبنان ومضيق باب المندب ومضيق هرمز؟
1: إن قائد فيلق القدس في إيران أوضح بشكل لا لبس فيه اليوم أن وحدة الساحات في محور المقاومة قائمة. أي هجوم يستهدف عضوا في هذا المحور هو هجوم على الكل. إن الهجوم الذي يستهدف حزب الله يعني بالفعل نفسه أنه هجوم يستهدف الحوثيين والحشد الشعبي والقوات الإيرانية في كل مكان. ولذلك اتخذت إيران القرار بأنها لا يمكن أن تسمح بالهجمات الإسرائيلية التي تستهدف لبنان. نحن نتحدث عن حالة خطط فيها خروق وقف إطلاق النار، ومن الواضح الآن أن إسرائيل لا يمكنها أن تقصف لبنان من دون ضوء أخضر صادر عن الولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكنها أن تصمد لأكثر من أسبوع من دون الدعم العسكري والسياسي من الولايات المتحدة الأمريكية. إن هذا النمط السلوكي الأمريكي الإسرائيلي يوحي لنا وكأنهما تستخدمان وقف إطلاق النار كذريعة لتحسين موقفهما. هناك خروق أمريكية لوقف إطلاق النار بشكل يومي، وإيران ترد بقوة على هذه الخروق. وفي الوقت نفسه نشاهد أن إسرائيل تخطت مجرد الخروق وهي أطلقت هذه العمليات واسعة النطاق.
0: دكتور إبراهيم فريحات، كيف تنظر لوضع غزة ولبنان وباب المندب وهرمز في معادلة واحدة؟
2: نعم، يعني يبدو أن اليوم يعني كان هناك إحياء لهذا المفهوم، مفهوم وحدة الساحات. أيضا كان هناك تصريحات من أنصار الله قبل يومين اللي في موضوع لبنان أنه من الممكن أن يكون هناك تحرك. أيضا على الجهة المقابلة أنه حتى لو ما فيش تفعيل لوحدة الساحات، التصريحات الإسرائيلية هي تتحدث يعني بصراحة أنه ما بعد لبنان أنه في يعني أطراف أخرى مستهدفة بهذا الموضوع، حتى أن يعني دول أخرى تم ذكرها ستكون مستهدفة من أعضاء من اليمين الإسرائيلي. فلذلك أعتقد هذه مرحلة يعني تم إعادة النظر فيها. الآن السؤال يعني بالنسبة لسؤالك وهو مهم جدا، لأي حد هذا الوضع يعني قابل للديمومة sustainability؟ يعني من المبكر القول بأن فعلا استعدنا وحدة الساحات كما كانت قبل هذه الحروب. يعني نحن بحاجة أن نرى مؤشرات أكثر بكثير حتى نقول بأنه وحدة الساحات عادت، على اعتبار أن الحرب في إيران لم تنتهي حتى هذه اللحظة، وهي سيكون لها أثر كبير، لأنه عادة بمثل هذه التحالفات المركز ووضع المركز هو الذي ينعكس على المحيط، والمحيط هنا الحلفاء في المنطقة. فإذا خرجت إيران قوية من هذه المعادلة بعد توقيع الاتفاق، باعتقادي بإمكاننا أن نتحدث بشكل أكبر عن عودة مفهوم وحدة الساحات.
0: نروى أيضا لما ذكرته صحيفة معاريف قبل قليل في خبر عاجل قبل قليل، تنقل عن مسؤول بالجيش الإسرائيلي قوله لا نعرف ما هي صيغة وقف إطلاق النار التي فرضتها إيران على ترامب وبدوره فرضها علينا. أريد أن أسأل جيمس روبنز من واشنطن فيما يتعلق بموضوع وحدة الساحات هذا، يعني متى سترى واشنطن أن نتنياهو يدفع المنطقة بعكس كل ما تريد الولايات المتحدة، لاسيما في موضوع فصل الملف الإيراني عن الملف النووي وغير ذلك من الملفات؟ لكن دعنا نناول هذه الأخبار العاجلة أيضا على شاشتنا. رئيس البرلمان الإيراني يقول في اتصال مع نظيره اللبناني: عازمون على إقرار وقف إطلاق النار في كل لبنان وجنوبه أيضا. إذن هنالك اتصال بين رئيس البرلمان الإيراني قالباف مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أكد فيه عزم إيران على إقرار وقف إطلاق النار في كل لبنان وفي الجنوب كذلك. جيمس

0: أكرر سؤالي لك، مخرب الصفقات بحسب تصريحات لمسؤولين أمريكيين هو نتنياهو، متى سيدرك ترامب ذلك؟
1: بالنسبة إلى وحدة الساحات، هذا المفهوم، إذا ما عدنا إلى بداية وقف إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كانت إيران قد طلبت أن يشمل لبنان بهذا الاتفاق، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقبل بتلك الفكرة، غير أنها نصحت إسرائيل بأن تقيد استخداماتها للقوة وأن تنحصر في الجنوب اللبناني.
0: وقتنا سيد جيمس روبنز من واشنطن، شكرا جزيلا وشكرا لكل ضيوفنا. وما زلنا نتابع إذن هذه الأخبار العاجلة. مرة ثانية، رئيس البرلمان الإيراني يتصل بنظيره اللبناني ويؤكد العزم على وقف إطلاق النار في كل الجبهات. الآن نواصل معكم إذن هذه التغطية المستمرة للتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. وفي آخر تطوراتها، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد له أنه لن يرسل أي قوات إلى بيروت، وأن أي قوات كانت في طريقها أعيدت بالفعل. كما أكد ترامب أنه أجرى اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، واتفقوا على وقف إطلاق النار تماما. وأشار ترامب إلى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وهو لن يهاجم إسرائيل. كذلك قال ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة متسارعة. أما نتنياهو فقال إن موقف إسرائيل ثابت بمهاجمة بيروت إذا لم يوقف حزب الله مهاجمة إسرائيل، وإن إسرائيل ستواصل العمل في جنوب لبنان وفقا للخطة المقررة. وعن الطرف اللبناني، قالت السفارة اللبنانية بواشنطن إن السلطات اللبنانية تلقت تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي بوقف متبادل للهجمات. وأضافت السفارة أنه من المقرر تواصل اجتماعات التفاوض اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه. وفي غضون ذلك، قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن مسؤولين قطريين دخلوا على خط الوساطة منذ الأحد للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وإن قطر جددت الاتصالات أمس الاثنين في ضوء الإنذارات الإسرائيلية لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، وكانت الاتصالات بغية وقف هذه الضربة. وفي طهران، قال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري إن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان ستجعل الملاحة في باب المندب مشابهة لما يجري في هرمز. نتحول الآن إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في لبنان، وهي الجلسة التي دعي إليها حديثا
2: في جميع أنحاء جنوب لبنان ووادي البقاع وضواحي بيروت. وقد أصدرت قوات الدفاع الإسرائيلية تحذيرات عاجلة واسعة النطاق تأمر المدنيين بإخلاء جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني، بما في ذلك منطقة النبطية وصور، فضلا عن ثلاثة مخيمات مجاورة للاجئين الفلسطينيين. وبذلك تكون قد صنفت كامل منطقة جنوب لبنان باعتبارها منطقة قتال. وقد أدت هذه الحملة المكثفة إلى موجات نزوح جماعي إضافية، وعمقت أجواء الخوف حيث انتشر الذعر على نطاق واسع بين السكان اللبنانيين. لقد وسعت قوات الدفاع الإسرائيلية نطاق وجودها شمال الخط الأزرق، حيث أفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل برصد نشاط عسكري واسع النطاق يشمل غارات جوية وقصفا مدفعيا وتحركات لوجستية وأعمالا هندسية في جميع أنحاء منطقة عملياتها. كما رصدت اليونيفيل عمليات هدم واسعة النطاق للمباني في القرى الواقعة بمحيط الخط الأزرق. في 30 مايو سجلت اليونيفيل 99 مقذوفة أطلقتها قوات الدفاع الإسرائيلية، ويعد هذا الرقم الأعلى منذ دخول قرار وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في 17 من أبريل نيسان. في المقابل واصل حزب الله إطلاق عشرات الصواريخ والصواريخ الموجهة المضادة للمسيرات أو للدروع والمسيرات، بما في ذلك طائرات مسيرة تعمل بالألياف الضوئية وتتسم بقدرة فتاكة متزايدة. كما استخدم الحزب صواريخ أرض جو وعبوات ناسفة بدائية صنع ضد القوات والأصول الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. وفي الأيام الأخيرة صعد حزب الله من ضرباته مطلقا صواريخ ومسيرات ومقذوفات تصل إلى أعماق متزايدة داخل الأراضي الإسرائيلية. جدد قادة حزب الله التأكيد على أن الجماعة لن تنزع سلاحها، متحدين بذلك النية المعلنة لحكومة لبنان بفرض بسط احتكار الدولة على استخدام القوة. منذ 2 مارس حصدت موجة الأعمال العدائية المتصاعدة حصيلة بشرية مدمرة. بحسب وزارة الصحة اللبنانية قتل ما لا يقل عن 3412 شخصا وأصيب أكثر من 10,000 آخرين في لبنان. من بين القتلى والجرحى مئات المدنيين بمن فيهم العديد من النساء والأطفال، فضلا عن صحفيين وعاملين في المجال الطبي كانوا يؤدون واجبهم على الخطوط الأمامية. كما قتل 21 فردا من القوات المسلحة اللبنانية، وقتل أيضا 4 مدنيين إسرائيليين و 26 فردا من قوات الدفاع الإسرائيلية في ظل ما خلفته الأعمال العدائية من دمار وتشريد طال المجتمعات المحلية على جانبي الخط الأزرق. كذلك قتل 6 من حفظة السلام التابعين لقوة اليونيفل وأصيب عدد آخر بجروح. السيدة الرئيسة، تمثل هذه التطورات تصعيدا خطيرا ومثيرا للقلق، إذ تقوض بشكل مباشر تفاهم وقف الأعمال العدائية الذي أعلنته الولايات المتحدة في 16 أبريل، وتضعف الجهود الدبلوماسية الهشة الرامية إلى خفض التصعيد. كما تلقي هذه التطورات بظلالها الثقيلة على المحاولات الجارية لتسهيل محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، وتهدد بعرقلة المسار الهش أصلا نحو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. إن الوجود الإسرائيلي شمال الخط الأزرق يعد انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية، فضلا عن كونه انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701، ويتعين على القوات الإسرائيلية الانسحاب إلى جنوب الخط الأزرق. وعلى حزب الله وغيره من المجموعات المسلحة من غير الدول في لبنان أن تنزع سلاحها وتتعاون مع الجهود الحكومية الرامية على بسط سلطة الدولة وفرض احتكارها على استخدام القوة. تعد حيازة الأسلحة واستخدامها خارج نطاق سيطرة الدولة انتهاكا صريحا لقراري مجلس الأمن 1559 و 1701. إن القوات المسلحة اللبنانية هي القوة المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان. نعيد التأكيد على الحاجة الملحة لزيادة الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية وسائر المؤسسات الأمنية التابعة للدولة لتمكينها من ممارسة سلطتها ومسؤوليتها بشكل كامل لضمان الأمن والاستقرار في كافة أرجاء الأراضي اللبنانية. تشهد الاحتياجات الإنسانية في لبنان ارتفاعا حادا، إذ يؤدي التدمير المستمر للمنازل والخدمات الأساسية والبنى التحتية المدنية إلى تفاقم وضع هو بحد ذاته متردد للغاية. وتتعرض مجتمعات بأكملها للاقتلاع من جذورها، كما أن حجم المعاناة يضاعف العبء الهائل الملقى على عاتق البلاد فيما يتعلق بالتعافي وإعادة الأعمار. السيدة الرئيسة، لابد من إعطاء الجهود الدبلوماسية فرصة للنجاح، فأي تصعيد إضافي لا يمكن تحمله. لقد عانى شعب إسرائيل ولبنان بالفعل معاناة هائلة، وتدعو الحاجة إلى اتخاذ خطوات فورية للتخفيف من وطأتها. نرحب بالاجتماع الذي عقد بين ممثلين عسكريين لبنانيين وإسرائيليين، واستضافته الولايات المتحدة في واشنطن العاصمة في 29 مايو، في أعقاب اجتماعات عقدت في واشنطن في الأشهر الأخيرة بين ممثلين سياسيين للبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة. ونلفت الانتباه إلى أنه من المتوقع عقد اجتماعات إضافية على المستوى السياسي هذا الأسبوع. إن الأمم المتحدة بما في ذلك من خلال المنسق الخاص للبنان تقف على أهبة الاستعداد لدعم هذه الجهود الدبلوماسية لضمان وقف مستدام للأعمال العدائية يحظى بالاحترام الكامل من قبل جميع الأطراف الفاعلة على الأرض، ولتعزيز التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701. ويبقى الهدف النهائي واضحا، وقف دائم لإطلاق النار تلتزم به جميع الأطراف. السيدة الرئيسة، على كل الأطراف أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس وتكف عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تهدد بنصف الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دائم. إن تداعيات هذه الأعمال العدائية تتردد أصداؤها في جميع أنحاء المنطقة. نلاحظ بقلق التصريحات التي نقلت اليوم عن طهران والتي تفيد بأن إيران ستقوم ردا على الوضع في لبنان بتعليق الحوار مع الولايات المتحدة وإغلاق مضيق هرمز وتفعيل جبهات أخرى. يتحتم علينا أن نضاعف جهودنا بشكل عاجل لتفادي أي تصعيد إضافي. في هذا السياق نرحب بالتقارير الواردة قبل وقت قصير من اليوم والتي تشير إلى أن الجهود الدبلوماسية المكثفة قد بدأت تؤتي أكلها وتنجح في درء المزيد من التصعيد، كما وندعو كل الدول في المنطقة التي تربطها صلات بحزب الله إلى تشجيع هذه الجماعة على التعاون مع جهود الدولة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة. وندعو إسرائيل إلى سحب قواتها من الأراضي اللبنانية في ظل احترام كامل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. يجب توفير الحماية للمدنيين، كما يجب عدم استهداف البنية التحتية المدنية بما في ذلك مواقع التراث الثقافي، ويجب عدم استهداف موظفي الأمم المتحدة، كما يجب أن تبقى مقرات الأمم المتحدة مصونة وحصينة. نحث المجلس على تعزيز هذه الدعوات والمساعدة في توفير بيئة مؤاتية للتوصل إلى وقف فوري للأعمال العدائية وإحلال سلام دائم. وشكرا لك السيدة الرئيسة. أشكر السيدة بوبي على المعلومات التي وفرتها لنا. أعطي الكلمة الآن إلى أعضاء المجلس الذين يودون التقدم ببيانات. أعطي الكلمة أولا إلى فرنسا. شكرا السيدة الرئيس. طلبت فرنسا عقد هذا الاجتماع الطارئ في ضوء التصعيد الكبير الجاري حاليا والتوغل العميق للعمليات العسكرية الإسرائيلية داخل لبنان، وذلك رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 أبريل تحت رعاية الولايات المتحدة. أشكركم على تنظيم هذا الاجتماع في هذا الوقت الوجيز، وأشكر مساعدة الأمين العام السيدة مارثا بوبي على إحاطتها. ونود أن نرحب بمشاركة ممثلي لبنان وإسرائيل في هذه الجلسة. السيدة الرئيسة، دعونا نعلن منذ البداية أن حزب الله المدعوم من إيران هو من يتحمل مسؤولية اندلاع الأعمال العدائية، إذ جر لبنان والشعب اللبناني إلى حرب ليست حربهم. لقد أدنا هذا الأمر بشكل قاطع تماما كما ندينه اليوم، وندين هجمات حزب الله المستمرة التي تستهدف الأراضي الإسرائيلية، ونقر بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حزب الله. مع ذلك لا شيء يبرر مدة ونطاق عملياتها العسكرية في لبنان وما خلفته من آلاف القتلى والجرحى بين المدنيين ومن تهجير قسري للسكان أو احتلالها المتزايد العمق للأراضي اللبنانية. بالنسبة لإسرائيل هذا يمثل خطأ استراتيجيا فادحا، وتتعارض هذه العمليات مع الالتزامات التي قطعتها إسرائيل على نفسها في 17 أبريل ومع قرارات هذا المجلس، ولا بد أن يتم إسكات ذوي المدافع. لقد اكتسب هذا التصعيد المتهور بعدا رمزيا بالأمس، فمن خلال رفع عملها فوق قلعة الشقيف التي كانت بمثابة قاعدتها خلال احتلال جنوب لبنان حتى عام 2000، تعود إسرائيل إلى حقبة كنا نعتقد أنها قد ولت. التاريخ يحمل في طياته دروسا، فمن المرجح جدا أن تؤدي الأسباب ذاتها إلى النتائج ذاتها. في الواقع وبدلا من جلب الأمن لإسرائيل وسكانها، فاحتلال جديد يهدد بألا يفعل شيئا سوى تأجيج عدم الاستقرار، فكل قرية تقصف وتسوى بالأرض، وكل مدني يقتل يعزز من قوات حزب الله ويضعف السلطة.

0: بشق دائم. لهذا السبب تدعم فرنسا المحادثات المباشرة الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة. تمثل هذه المحادثات المقرر استمرارها في 2 و3 يونيو فرصة حاسمة، فقد حان الوقت لترجمتها إلى نتائج ملموسة، وندعو جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الولايات المتحدة التي تستضيفها إلى عدم ادخار أي جهد لضمان نجاحها، ونأمل أن تفضي هذه المحادثات إلى حل سياسي عادل ودائم يشمل نزع سلاح حزب الله. واستعادة الدولة اللبنانية لسيادتها الكاملة، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وتقديم ضمانات بشأن الاحترام الكامل لسلامة لبنان الإقليمية، وأن ترسم مسارا لا عودة عنه نحو السلام والأمن لكلا البلدين. ما دامت أصوات المدافع لم تصمت بعد، يظل هناك واجب مطلق لا بديء عنه، هو ألا يتم استهداف المدنيين سواء كانوا لبنانيين أو إسرائيليين، ولا الصحفيين وعناصر الإغاثة والطوارئ تحت أي ظرف من الظروف. احترام القانون الدولي الإنساني أمر إلزامي في جميع الأحوال لضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية ووصول المساعدات إلى الأمس إلى من هم بأمس الحاجة إليها. موقف فرنسا واضح ومتسق ويرتكز إلى نقاط 4. أولا، تقديم الدعم الكامل للشعب اللبناني والسلطات اللبنانية والجيش اللبناني، فالشعب اللبناني الذي يرزح تحت وطأة تداعيات حرب لم يخترها بات في حاجة إلى المساعدة والحماية الآن أكثر من أي وقت مضى. تعمل فرنسا لتوفير هذا الدعم، حيث خصصت 17 مليون يورو في صورة مساعدة إنسانية لمساندة السلطات اللبنانية في إدارة هذه الأزمة الإنسانية. ومن جانبه يطلع الجيش اللبناني بمهمة مواصلة العمل في ظل ظروف صعبة على نزع سلاح حزب الله وبسط سلطة الدولة. نقدم دعما ملموسا للجيش من خلال تسليم 39 مركبة مدرعة، وستواصل فرنسا دعمها الكامل للسلطات اللبنانية، وستنظم متى تسمح الظروف المؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية في باريس. ثانيا، المطالبة بأن يوقف حزب الله هجماته فورا، وأن يسلم أسلحته للدولة اللبنانية امتثالا للقرار الشجاع الذي اتخذته الحكومة في 2 مارس. من جانبها يتعين على إيران أن تضع حدا للدعم الذي تقدمه لهذا الطرف، وتكف عن تأجيج حالة عدم الاستقرار في المنطقة. ثالثا، رفض أي احتلال إسرائيلي دائم للبنان، فسيادة لبنان وسلامة أراضيه مسألتان غير قابلتين للتفاوض. لا نقبل احتلال مواقع على التراب اللبناني ولا إنشاء منطقة عازلة، كما أننا لا نقبل أوامر الإخلاء ولا الحظر الذي يمنع السكان النازحين من العودة إلى ديارهم ولا أعمال التدمير. هذا ينطبق على المواقع الأثرية، لا سيما الأحياء الواقعة داخل مدينة صور المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. لا يوجد أي اعتبار أمني يمكن أن يبرر انتهاكا دائما لسيادة دولة ما. رابعا، احترام قوة اليونيفيل وأفرادها. تؤكد فرنسا دعمها الكامل لولاية اليونيفيل، وهي ولاية يجب أن تكون القوة قادرة على ممارستها بشكل كامل دون عوائق حتى انتهائها بما يتماشى مع القرار 2790. تجدد فرنسا التأكيد على أن حماية قوات حفظ السلام هي التزام بموجب القانون الدولي ملزم لجميع الأطراف دون استثناء، وتشيد فرنسا بشجاعة أفراد القوة ومهنياتهم والتزامهم، وتذكر بأن 2 من جنودها قد سقطا مؤخرا أثناء أداء الواجب. السيدة الرئيسة، الطريق نحو حل دبلوماسي معروف للجميع فهو في التنفيذ الكامل للقرار 1901 واحترام وقف إطلاق نار من قبل كل الأطراف، وتعمل فرنسا بلا كلل لتحقيق هذه الغاية وعلى جميع المستويات بالتعاون مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية. والفرصة سانحة الآن، يجب أن نغتنمها. وشكرا.
1: Doy las gracias al representante de Francia y cedo la palabra a la Federación de
0: Rusia. أشكر ممثل فرنسا والكلمة الآن إلى
2: الاتحاد. تابعنا جانبا من إذا من هذه الجلسة لمجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في لبنان، دعت إليها فرنسا، وسمعنا قبل قليل إلى كلمتين للأمينة العامة المساعدة لإحلال السلام، وقالت أن وجود إسرائيل في جنوب لبنان هو انتهاك لسيادة لبنان، ثم كلمة المندوب الفرنسي الذي حمل حزب الله المسؤولية عن الوضع الراهن، وكذلك قال أن ذلك لا يبرر ما تفعله إسرائيل. معنا من مقر الأمم المتحدة في نيويورك مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك. بيسان، ما المطروح أمام هذه الجلسة؟ هل هنالك قرارات مطروحة معروضة للتصويت؟

0: زين، لا يوجد أي قرار مطروح على جدول مجلس الأمن في هذه الجلسة، ولكنها جلسة طارئة طلبتها فرنسا بالأمس وجدولت اليوم على عجالة على خلفية هذا التصعيد الذي رأيناه في لبنان خلال الأيام الماضية، وكما ذكر المندوب الفرنسي. وطبعا الجلسة عقدت بطلب من فرنسا ولكن بدعم من روسيا وكولومبيا والمملكة المتحدة أيضا، بأنه يعني في وقت الذي حمل حزب الله مسؤولية جر لبنان إلى هذه الحرب، ولكنه أشار أيضا في كلامه إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية بالشكل الحالي غير مقبولة ولا يمكن تبريرها، وأنها تتعارض مع التعهدات التي قطعتها إسرائيل في أبريل الماضي. تحدث عن رفع العلم الإسرائيلي فوق قلعة الشقيف، وقال أنه يعني يعكس عودة مقلقة إلى زمن مضى، أي ما قبل عام 2000 حين كانت إسرائيل تحتل جنوب لبنان، وأن أي احتلال جديد لن يجلب لإسرائيل أي أمن، وأن كل قرية تدمر وتقصف على حد كلامه، يعزز كما قال حزب الله ويضعف السلطة التنفيذية. ودعا جميع الأطراف بما في ذلك الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة للمحادثات ما بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل إلى بذل كل ما في وسعها لضمان نجاح المفاوضات، ودعا عن فرنسا لتلك المفاوضات. فيما يتعلق بكلام الأمينة العامة المساعدة، دعت مجلس الأمن في كلامها إلى المساعدة في تهيئة الظروف لإنهاء فوري للقتال. أيضا أشارت إلى التوغل الإسرائيلي داخل لبنان وما يذكر به من ما كان عليه الوضع حين كانت إسرائيل تحتل جنوب لبنان، وأنه يجب مضاعفة الجهود لمنع أي تصعيد إضافي. تحدثت طبعا عن أزمة النازحين والوضع الإنساني المتأزم جدا ومخاطر يعني عودة النزوح مرة أخرى من طبعا الجنوب، يعني وهذه حملات النزوح المتكررة التي تركز عليها منظمات وهيئات الأمم المتحدة فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية والحصول على ما يكفي من التمويل من أجل الاستجابة لذلك الوضع الإنساني الصعب. ودعت وتحدثت أيضا عن دعوة الدول التي تحتفظ بعلاقات مع حزب الله من أجل أن تشجعه على التعاون مع الدولة اللبنانية. لذا يعني ما سمعناه حتى هذه اللحظة هو هذا القلق البالغ مما حدث خلال الساعات الماضية في لبنان. لذا تأتي هذه الجلسة وهي جلسة طارئة، ولكن هل سيكون هناك مثلا بيان يصدر عن مجلس الأمن في وقت لاحق هذا الأسبوع أو حتى الليلة؟ لا نعلم، لا نعلم إن كان هناك يعني أمر ملموس يتم دراسته. يعني حسب مصادرنا هي الجلسة الآن للتأكيد على يعني قلق المجتمع الدولي إزاء ما يحدث، وإرسال رسالة واضحة بأن على مجلس الأمن أن يتصرف كما رأينا في دعوة الأمينة العامة المساعدة من أجل وقف المزيد من التصعيد والتوصل لوقف لإطلاق النار.
1: وهو قلق يعني شعرت به واشنطن، شكرا لك بسنة بكويك، قلق شعرت به واشنطن لدرجة أن اتصل الرئيس الأمريكي بنتنياهو وحسب ما قال أوقف هجوما على بيروت. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ماذا في تفاصيل تصريحات الرئيس الأمريكي وما جد من مواقف أمريكية تشرح بالفعل ما الذي تم الوصول إليه وفق هذا الترتيب؟
2: نعم، المواقف الأمريكية زين خلال الساعات الماضية ومنذ ليلة أمس مرت بتباينات كثيرة، من قول الرئيس دونالد ترامب ردا على إعلان ترامب أنها سوف تتوقف وتعلق المحادثات مع الجانب الأمريكي بسبب التصعيد الإسرائيلي وتهديد إسرائيل بقصف العاصمة اللبنانية بيروت. قال أنه لا يبالي بهذا الأمر وأن عمليا إيران الحصار على موانئها منيع. ومن ثم حديث مسؤول أمريكي ليلة أمس هنا بالتوقيت المحلي للجزيرة وتحميله عمليا حزب الله وأيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري الإخفاق في طرح مبادرة أمريكية تطرح معادلة عمليا تحييد بيروت أو الضاحية مقابل تحييد شمال إسرائيل من عمليات حزب الله، وتشكيك الموقف الأمريكي بقدرة رئيس مجلس النواب نبيه بري على الحصول على ضمانات عمليا بالتزام حزب الله بوقف إطلاق نار شامل مع إسرائيل. سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إجراء اتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبنهاية هذا الاتصال حدد موقفين. الموقف الأول أعلن أن بموجب هذا الاتصال لن يكون هناك هجمات بعد الآن بين حزب الله وإسرائيل، ووفق وصفه القوات الإسرائيلية التي كانت في طريقها إلى بيروت سوف تتراجع ولن يكون هناك تقدم إسرائيلي لهذه القوات إلى بيروت. لا أحد يعرف ما الذي يعنيه الرئيس الأمريكي بهذا التصريح، بحكم أن ليس هناك تقدم لأي قوات إسرائيلية إلى بيروت، هي لا تزال في الجنوب اللبناني. من ناحية ثانية، قال الرئيس الأمريكي أنه نقل هذا الموقف وحصل على التزام من حزب الله من خلال اتصال معه عبر ممثلين رفيعين، وبالتالي حصل على التزام أيضا من كل من حزب الله ومن إسرائيل في هذا السياق. ثم أعقب هذا الموقف بقوله بأن المفاوضات والمحادثات مع إيران تسير بوتيرة سريعة، وبالتالي هذه إشارة أخرى إلى ربط المسارين بمجرد الوصول إلى هذه التسوية. ربما كواليس ما حصل كشفته السفارة اللبنانية هنا في واشنطن، التي أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل بالسفيرة اللبنانية ندى معوض حول ما حصل، وجرى إبلاغها من قبل الرئيس الأمريكي بأن نتنياهو وافق على فكرة وقف إطلاق النار الشامل. نقلت هذا الموقف إلى رئيس الجمهورية الذي نقله بدوره إلى حزب الله على قاعدة أن لا يكون هناك استهداف لبيروت مقابل توقف حزب الله عن استهداف شمال إسرائيل، ومن ثم التدرج باتجاه وقف لإطلاق النار، وأن هذا سيمثل أساس المفاوضات الجولة الرابعة من المفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل، والتي من المقرر أن تنعقد يومي غد وبعد غد. زين،
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور من واشنطن. تامر صمادي معنا أيضا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. طبعا لا يوجد قصف للضاحية الجنوبية حتى هذه اللحظة، لكن لا يوجد أيضا تأكيد رسمي من حزب الله بشأن هذا التفاهم الذي تحدثت عنه السفارة اللبنانية في واشنطن وتحدث عنه الرئيس الأمريكي.
3: بالفعل زين، لا يوجد قصف للضاحية الجنوبية، نحن نتواجد في محيط الضاحية، لكن ما يتواجد حاليا هو القلق والترقب وحالة طويلة من الانتظار لما قد لا يحمد عقبال فيما يتعلق بالمواقف من هذا الموقف الذي عبر عنه الرئيس الأمريكي. كان هنالك بيان للرئاسة اللبنانية، وهو بيان نقلته الرئاسة اللبنانية عن السفارة اللبنانية في واشنطن، وتطرق إلى تفاصيل الحديث بين السفيرة وبين الرئيس ترامب، وأشار إلى أن حزب الله أبدى موافقته على الموقف أو المقترح الأمريكي بوقف إطلاق النار، وتلقى تأكيدا من حزب الله بهذه الموافقة، وأشار إلى أن الحزب سيلتزم بهذا القرار، وأن الضاحية لن تقصف، في مقابل أن حزب الله لن يقصف أيضا العمق الإسرائيلي. وأشار البيان إلى أن هذا القرار من شأنه أن يؤسس أيضا إلى عدم استهداف إسرائيل للجنوب اللبناني. لكن واضح من هذا البيان وأيضا من التسريبات التي يعني يعبر عنها عدد من النواب والشخصيات المقربة من حزب الله والحكومة، أيضا حالة من الضبابية في الموقف فيما يتعلق بهذا القرار الذي تحدث عنه الرئيس ترامب. كيف سينفذ؟ ما هو مضمون هذا وقف إطلاق النار؟ آلية تنفيذ وقف إطلاق النار؟ لا سيما بأن كل المصادر التي تحدثنا إليها تشير إلى أن إسرائيل تريد حرية للحركة، هي تضع إسرائيل البلدات الإسرائيلية في الشمال الإسرائيلي في مقابل حماية الضاحية الجنوبية أو عدم عدم استهداف الضاحية الجنوبية، لكن إسرائيل ووفقا للتصريحات التي نسبت لبنيامين نتنياهو تؤكد على أنها سوف تواصل عملياتها في الجنوب اللبناني، وهو الأمر المرفوض من حزب الله. ولذلك الساعات المقبلة سوف تجيب كثيرا عن كيف سيكون شكل هذا الاتفاق في حال استمرت الخروقات الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. هذه الخروقات زين العابدين متواصلة طيلة الساعات الماضية حتى بعد إعلان الرئيس ترامب، وحتى الدقائق الأخيرة هنالك غارات متواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي لعديد القرى والبلدات في الجنوب اللبناني. هنالك أيضا قصف مدفعي يتواصل، وهنالك أيضا تفجير لمربعات ومناطق سكنية في الجنوب اللبناني. وفي مقابل ذلك يواصل حزب الله تنفيذ عملياته. حتى وأنا أنتظر هذا الهواء خلال الدقيقة الأخيرة أعلن حزب الله عن عملية جديدة، استهداف لقوة مشاة إسرائيلية في بلدة حداثة في الجنوب اللبناني. لذلك نحن أمام حالة من الضبابية الكبيرة، وربما الساعات المقبلة تجيب عن هذه الضبابية وتلك الأسئلة الكبيرة والمعلقة.
1: شكرا جزيلا لك تامر صمادي من محيط الضاحية الجنوبية. هنالك أيضا تصريحات لوسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما تفهمه إسرائيل من هذا الاتفاق. معنا فاطمة خميس من رام الله. ذكرنا قبل قليل ما ذكرته إسرائيل هيوم عن مصدر بأن الجيش لم يتلقى أوامر جديدة، وكذلك تصريحات أخرى لمسؤول عسكري يقول لا نعرف بالتحديد ماذا فرضت إيران على ترامب ففرضه علينا. مجمل التصريحات الإسرائيلية وما تعكسه عن تفاصيل هذا الترتيب الجديد فاطمة.
4: نعم زين العابدين، على ما يبدو بأن هنالك تفاوت في كيفية فهم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان. هذا الأمر ينعكس في تفسيرات مختلفة في الداخل الإسرائيلي. بداية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يقول بأن إسرائيل سوف تعمل على إزالة كل التهديدات وستضرب ببيروت في حال أقدم حزب الله على مواصلة استهداف المناطق الشمالية، ويؤكد على أن العمليات في جنوب لبنان سوف تستمر وفق ما تم التخطيط له مسبقا. وزير دفاع إسرائيل كاتس أيضا يشاطر بنيامين نتنياهو ذات الموقف على اعتبار أن الإدارة الأمريكية تتفهم حاجة إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعن تأمين المنطقة الشمالية، وهو يقول بأن إسرائيل ستعمل على إزالة كل التهديدات أينما كانت. هذا في سياق الموقف الرسمي الإسرائيلي حول كيفية فهم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وقف إطلاق النار. في المقابل هنالك المعارضة الإسرائيلية التي تعتبر بأن إسرائيل فقدت السيادة، فقدت اتخاذ القرار من تلقاء نفسها، وهو ما أتى على شكل تصريحات سواء تلك المتعلقة بما أدلاه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، والذي قال بأن إسرائيل باتت تحت الوصاية الأمريكية، بالإضافة إلى تصريحات مماثلة صدرت على لسان رئيس الوزراء السابق نفتالي بنت. وأيضا كان هنالك وصف من قبل فيكتور ليبرمان وهو وزير دفاع إسرائيلي أسبق وزعيم لحزب إسرائيل بيتنا وهو حزب معارض، ووصف بنيامين نتنياهو بأنه بمثابة دمية. كل هذا يأتي في سياق التصريحات الإسرائيلية للمعارضة حيال تصريحات وموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل أيضا كان هنالك تصريحات من داخل الائتلاف الحكومي، تلك التي أدلى فيها وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، والذي يقول بأن يجب على الجيش الإسرائيلي أن يتحرر من هذه القيود وأن يعمل بقوة ويضرب حزب الله، وعلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يخرج ويقول لا للرئيس الأمريكي عندما يكون هنالك حاجة، وهو يعتقد بأن الفرصة الآن سانحة وبأن هنالك حاجة أمنية للقول لا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن لا يكون هنالك تبعية. شكرا. لهذه الإملاءات الصادرة عن البيت الأبيض. هذه هي مجمل المواقف الرسمية الإسرائيلية. كما ذكرت هنالك أيضا عدم فهم في المؤسسة العسكرية لما هي هذا الاتفاق زين،
1: ولا تغيير في الأوامر العسكرية بحسب هذه المصادر. شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي من رام الله. معنا من طهران كذلك عدنان بوريني مراسل قناة الجزيرة. عدنان أهلا بك، ماذا في جديد التصريحات الإيرانية سواء فيما يخص لبنان أو التفاهم مع واشنطن؟
5: كلا الأمرين عمليا زين، كما رأينا اليوم بشكل مكثف وضعت طهران مشهدية لبنان على الحافة، حافة العبور، إما نحو الاستمرار في مساحة التفاوض بخصوص مذكرة التفاهم أو الدخول مجددا نحو مساحة النار. في آخر التصريحات كان ما نقل عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف في اتصال مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أكد فيه أن طهران عملت بجدية خلال اليومين الأخيرين على موضوع وقف إطلاق النار في لبنان وتوقف هذا المشهد هناك، وبأن استمرار إسرائيل في هجماتها أمر مرفوض، وبأن وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل هو جزء أساسي من أي اتفاق سيبرم مع طهران. هذه الأمور تأتي زين بعد ثلاث تهديدات حقيقة وجهتها طهران فيما يتعلق بمسار الدبلوماسية أو بمسار التصعيد. الأمر الأول كان تعليق تبادل الرسائل فيما يتعلق بالمفاوضات بخصوص مذكرة التفاهم. الأمر الثاني هو الدخول على مساحة النار في تهديدات وجهها قائد مقر خاتم الأنبياء هنا في إيران، بأن طهران تحذر سكان شمال إسرائيل بأن أي ضربات ضد بيروت والضاحية الجنوبية ستليها ضربات نحو تلك المناطق. الأمر الثالث هو توسيع الجبهات في إشارة إلى مضيق هرمز إيرانيا، عفوا مضيق باب المندب إلى جانب مضيق هرمز. فنحن نتحدث إذن عن تهديد إيراني وجه في هذه المشهدية. في حال آل المشهد اللبناني إلى الهدوء زين، نحن نتحدث عن حقيقة انفراج ربما تكون في مساحة التفاوض، باعتبار أن طهران كانت تتحدث وما زالت تتحدث عن أن بنود التفاوض على في بخصوص مذكرة التفاهم هي تتعلق بخطوط عريضة هناك توافق نسبي عليها، ولكن الإشكال يتعلق بالتفاصيل فيما يتعلق بهذا الأمر، سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز وآلية إدارة إيران لهذا المضيق بتحديد مسارات الدخول والخروج للسفن، آليات التفتيش، تسجيل السفن والرسوم المالية التي ستفرضها على السفن ضمن رسوم تأمين وأضرار بيئية، أو فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة التي يتم الحديث عن أنها حق إيراني وبأن هناك توافق على الإفراج عنها، ولكن الآلية هي التي ما زالت قيد البحث، أو فيما يتعلق بالحصار الذي يفترض أن يترافق مع فتح مضيق هرمز في حال تم الوصول إلى اتفاق.
1: شكرا لك عدنان بوريني من طهران مراسل الجزيرة. ننوه أولا إلى هذه الأخبار العاجلة على شاشتنا، ترامب يقول لشبكة ABC إن اتفاق السلام ليس أمرا هينا بالنسبة لإيران ولنا أيضا، غير أننا نحصل على ما نحتاج الحصول عليه. قال أيضا لهذه الشبكة إن اتفاق السلام مع إيران قد يكون أفضل حتى من نصر عسكري. قال أيضا نتنياهو، قال ترامب أيضا لشبكة ABC الأمريكية، لم أوافق على الاتفاق بعد، ولا يزال يتعين علي الحصول على بضع نقاط إضافية. إذن تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المفاوضات مع إيران، يقول فيها إن الاتفاق أفضل حتى من النصر العسكري. نناقش كل هذه التطورات هذه الليلة مع ضيوفنا. معنا في الاستوديو باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومعنا من جبل لبنان الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا من بيروت جورج العقوري الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومعنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، ومعنا كذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. أهلا بكم جميعا ضيوفنا. أبدأ معك سيد باتريك مارا، وهذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق مع إيران، لكن أضيف إليها تصريح لمسؤول بالجيش الإسرائيلي تحدث لوسائل إعلام إسرائيلية أننا لا ندري ماذا فرضت إيران على ترامب وفرضه هو علينا بدوره. كيف تنظر لهذا التصريح من المسؤول العسكري الإسرائيلي وأيضا تصريحات الرئيس الأمريكي؟
6: شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. في الحقيقة تعددت العواجل في الساعات القليلة الماضية واليوم بشكل عام. ما ذكره الرئيس ترامب الآن هو ما أبدأ به، يشدد على أن السلام هو أفضل من الانتصار العسكري، أي من العودة إلى الحرب. هذه أنباء إيجابية عندما يمكننا أن نركز على الدبلوماسية والسلام عوضا عن الحرب. بالإضافة إلى ذلك، نرى أن الرئيس ترامب يتمتع بحساسية لتقدير الموقف بمستويات أعلى مما كانت عليه في السابق، واليوم أشار في تصريحاته وأشار إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تصريحه اليوم وفي إشاراته اليوم، وأشار أيضا إلى ضرورة توقف نتنياهو عن الهجوم الذي كان مخططا لاستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى التواصل مع حزب الله. إذن يبدو أننا نصل إلى مرحلة في الملف التفاوضي، لربما وصلنا إلى نسبة 5% الأخيرة التي نحتاجها. أما بالنسبة إلى الإسرائيليين، في الحقيقة ليس باستطاعتي أن أتحدث عن الأنباء أو التسريبات من الجانب الإسرائيلي. ربما أي ضيف إسرائيلي باستطاعته أن يتحدث عن هذا الموضوع، ولكن أعتقد أن الأنباء الإيجابية الأساسية اليوم هي أن نتنياهو تجاوب مع طلب ترامب ولا وصول للضاحية الجنوبية لبيروت كإطار الاتفاق.
1: يعني أنت ذكرت ما ذكره الرئيس الأمريكي تروبس، وهي قوات مشاة. لم تكن هنالك قوات مشاة أصلا تتجه إلى بيروت. يعني من أين جاء الرئيس ترامب وجئت أيضا أنت سيد باتريك بأن إسرائيل سحبت قوات مشاة كانت متجهة إلى بيروت؟ لم يحدث.
6: نتنياهو كان ينسحب من لبنان أو يتراجع، دعونا نقول في لبنان. يبدو أن نتنياهو كان يتسم بعدوانية بمستويات أعلى بالمقارنة حتى مع ما حصل في العام 2000. هذا نبأ سار أن ترامب يشجع نتنياهو على التوقف، ونتنياهو تجاوب.
1: عذرا، نقف فقط عند هذه النقطة، لأنه التصريحات الخارجة من إسرائيل تقول أن الجيش لم يتلقى أي تعليمات، وأنه لم تصدر، واشتكى الجيش أنه لم تصدر أصلا تعليمات بمهاجمة بيروت. يعني واضح أن هنالك وهما ما بيع للرئيس الأمريكي، والرئيس الأمريكي اشترى.
6: لربما كان هناك سوء تواصل ما في مكان ما، ولكن إذا ما حصل ذلك على الأقل نقول إن الرئيس ترامب يرسل رسالة سلام وليس حرب.
1: لكن أشار الدكتور شرقاوي، أشار ضيفنا إلى نقاط إيجابية كثيرة اليوم يمكن الحديث عنها. على سبيل المثال حديث الرئيس أنه أجرى محادثات مع حزب الله، بمعنى أن هنالك تحرك يعني غير تقليدي، وأنه أوقف هجوما على العاصمة اللبنانية، وهذا أيضا شيء تقليدي، وأنه تحدث في اللحظة المناسبة لترامب، وأن هنالك محادثات مستمرة مع الجانب الإيراني. وضيفنا يقول أن نحن أمام نقطة تحول. هل نحن أمام نقطة تحول بالفعل؟
7: ليس بالضرورة تحول، بمعنى أننا سننتقل من حالة حرب أو من حالة مواجهة إلى حالة صنع سلام، ليس بهذه الحدة. لسنا أمام منعرج، ولكن نحن أمام إقرار بأن ترامب الآن يقر لنفسه ويقر للخليج وللإسرائيليين وللإيرانيين وأيضا للبنانيين أننا أمام ما يسمى بحالة انسكاب صراع معكوس، بمعنى من كان في واشنطن أو في بيروت أو في تل أبيب يعتقد أن هناك انفصاما بين حرب إيران وحرب لبنان، الآن يراجع نفسه، بمعنى أن هناك علاقة طردية بين تعثر المفاوضات مع إيران بين إيران وأمريكا، وأيضا تعثر الخطط العسكرية. خلافك مع الضيف أن نتنياهو كان يعتزم، بمعنى أن ترامب تصرف على أساس نوايا نتنياهو وليس بالضرورة الخطط العسكرية الفعلية، بمعنى ليست هناك لا طائرات تقصف باتجاه الضاحية الجنوبية ولا قوات برية تروبس تمشي قاصدة تلك المنطقة. كان هناك تصور مشترك بين نتنياهو وكاتس وزير الدفاع على أن الضاحية الجنوبية هي أيضا من المرامي أو من الأهداف المتوخاة في هذه الحملة العسكرية. وأعتقد أن ما يؤكد أن المسألة فاقت الحد أن الأمينة العامة المساعدة لعمليات السلام في مجلس الأمن قالت بالحرف الواحد إن إسرائيل يعني تجاوزت الخط الأصفر وأن الآن ينبغي عليها أن تعود إلى ما قبل ذلك، بمعنى الانسحاب من النبطية ومن صور ومن كل جنوب لبنان. وحتى إذا واصل ترامب مساعي بالضغط على نتنياهو وبتشجيع المفاوضين الإسرائيليين واللبنانيين في واشنطن

0: سواء في الشق العسكري أو في الشق المدني لا أو السياسي، لا أرى حقيقة أمام أننا أمام صنع سلام، بل سيبقى سلاما سلميا يعني سلبيا حتى إن وقع بوثيقة. بمعنى آخر أن ما سيعرقل السلام المنشود بين إسرائيل ولبنان هو هل تنسحب أو لا تنسحب القوات الإسرائيلية، وهذا هي ما يشكل مربط الفرس الآن فيما بعد المفاوضات. أيضا لا يمكن أن نفصل بأن التعثر في المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية أيضا سيعود ويلقي بظلاله على التعثر المفتوح، والآن ترامب يريد اتفاقا مع طهران ولكنه لم يحسم أمره، لم تنزل عليه تلك النبوءة بأنه وصل إلى اتفاق متشدد في غاية التشدد في غاية الصرامة. فبالتالي علينا أن ننفتح على أن هناك هذه القرائن العضوية المتداخلة فيما بينها.
1: دكتور وليد حباس، يعني موقف نتنياهو بعد اتصال ترامب به أصبح محل انتقاد من المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد يقول أن إسرائيل أصبحت دولة تابعة، مسؤول بالجيش الإسرائيلي يتحدث عن أن إيران هي التي فرضت هذا الاتفاق على ترامب وأن ترامب هو الذي فرضه على إسرائيل. يعني أين الحقيقة وأين التسويق السياسي والانتخابي في كل هذه التصريحات؟
2: نعم، شكرا لك. يعني بالبداية أريد أن أنبه أنه نتنياهو ووزير الدفاع كاتس هما المسؤولان السياسيان الأولان عن الجيش الإسرائيلي، يعني وأنا لا أعتقد أنه يظهران في تصريح يعني قد يكون أرعن ومتحفز تجاه الضاحية الجنوبية دون إبلاغ الجيش. يعني أعتقد أنه هناك يعني قد نشكك في هذه الرواية، ولكن دعني أذهب مباشرة إلى السؤال الذي طرحته. دعونا نتذكر أنه في 9 أكتوبر 2023، يومين بعد 7 أكتوبر، ظهر يوسي كوهين وزير رئيس الموساد السابق أمام الشاشة، وكانت بالمناسبة الولايات المتحدة قد حرقت قطعة بحرية وضعتها في البحر المتوسط، فتساءل هل هذا يعني أن إسرائيل قوية؟ أنه استجلبت أقوى دولة في العالم لتقف إلى جانبها؟ أم هذا يعني أنه إسرائيل ضعيفة مرتهنة تحتاج إلى وصي من الدولة الإمبراطورية الأكبر في العالم لتحميها؟ الآن هذا السؤال يطرح داخل إسرائيل، ودعني أنا أوجه الأنظار إلى قضية أخرى أيضا تعتمل الآن داخل إسرائيل. من جهة، هل هذا يعني وقف إطلاق أو الإعلان ترامب، هل هذا يعني أنه فعلا إسرائيل مرتهنة إلى الولايات المتحدة، وأنه ما يدور ما بين إيران والولايات المتحدة أثر على ترامب وأجبره على فرض أو أملى أشياء أمور على إسرائيل؟ أم أنه الواقع أنه الجيش الإسرائيلي فشل في, في, في, في لبنان، وأنه كان يخشى مهاجمة الضاحية الجنوبية في بيروت، لأنه ما كان سوف يحدث قد تكون تكلفته أعلى بكثير على إسرائيل، ومن هنا كانت إسرائيل تحتاج إلى مخرج. يعني هذان السؤالان، هذان الشقان، هل أنه كان هناك فشل ولكن لا نريد أن نخرجه للملأ بهذه الطريقة، أم أنه فعلا إسرائيل مرتهنة لمعادلة إقليمية دولية، يعني المايسترو تاعها الولايات المتحدة؟ هذا السؤال مطروح الآن داخل إسرائيل، ولكن الواضح أنه هناك تبعات سوف تكون مؤلمة جدا للمستقبل السياسي، ليس فقط لنتنياهو وإنما أيضا لخطاب سيد الأمن الموجود في الإقليم. هنا دعني أن أنبه أنه قد نستطيع أن نقرأ بعد 2.5 أو أكثر من هذه الحرب المستعرة في الشرق الأوسط، قد نستطيع أن نقول وبحذر أنه بالفعل إسرائيل لديها قوة عسكرية يعني كبيرة جدا، ولكن قد يكون أيضا أن الشرق الأوسط يعني عصي على هذه القوة العسكرية، وبالتالي بدون أن تكون القوة العسكرية مقترنة بخطة أو أجندة سياسية تترجم كل إنجاز أو تقدم ميدان عسكري فورا من خلال اتفاقيات أو من خلال يعني ترتيبات دبلوماسية، فبالتالي هذه القوة العسكرية سوف تتبخر. وربما قد تكون هذه إحدى القراءات التي نستطيع أن ننظر من خلالها ماذا حصل في جنوب لبنان أو في لبنان خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضيين.
1: ابقى معنا دكتور وليد. دكتور أحمد يان، هنالك أيضا تصريحات لافتة من الجانب الإيراني بخصوص لبنان من قاليباف واتصاله برئيس مجلس النواب اللبناني، وأن إيران لن تسكت أو لن يهدأ لها بال حتى

0: يعم وقف إطلاق النار في كل لبنان بما في ذلك الجنوب. لكن من اللافت أيضا تصريح إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري عن غزة وباب المندب. يعني لأول مرة تدخل غزة في هذه المعادلة، معادلة وحدة الساحات في هذه الحرب، كيف تفسر ذلك؟
1: من تقديري أن إيران كانت تتلمس قدراتها التي نتجت عن الحرب، قبل هذا لم يكن في الحسبان. بالمناسبة كان النقاش منذ قبل الحرب حول مدى ربط غزة بالملفات كلها، باعتبار أن هناك مثلا أو شكلا من السلام تقوده الولايات المتحدة، لكن يتضح يوما بعد يوم أنه لا سلام. كل يوم يقتل 5 أو 6 أشخاص في غزة من قبل إسرائيل، واليوم الاغتيالات ازدادت، وهذا أعطى زخما للداعين للتركيز على غزة إلى جانب باقي محاور محور المقاومة، وهذا نسمعه اليوم. هذا لا يعني أننا كنا بعيدين كثيرا عن طرح قضية غزة في هذه المرحلة، لكن الذي تعاطى الفعل الإسرائيلي في الأسابيع الماضية القليلة الماضية أدى لصعود هذا التيار الداعي يعني ضم غزة إلى الخطاب الداعي لوحدة الساحات، وبالتالي الدفاع عن الحلفاء أمام
0: لكن
1: إسرائيل.
0: لكن أيضا الحديث هنا ليس عن تصرف إيراني أو عن فعل إيراني، وإنما عن باب المندب الذي لا علاقة لإيران به.
1: لا طبعا هذا محور،
0: يعني إسماعيل قاآني يتحدث باسم جماعة أنصار الله في اليمن،
1: هو لا يتكلم من نفسه، هناك تنسيق. الكلام في إيران أن هناك تنسيق بين محاور أو أعضاء محور المقاومة، وكان الكلام وأنا طرحته منذ 3 أيام أننا نقترب إلى الانخراط في لبنان. الانخراط لم يكن ليكون إيرانيا فقط، كان سيكون لبناني، عفوا يمني، عراقي، إيراني، وكل أعضاء محور المقاومة للدفاع عن لبنان أمام هذا التغول والتوغل الإسرائيليين. بالتالي عندما يطرح باب المندب معناه أن عضوا من أعضاء محور المقاومة يتولى هذا الأمر، وأنه أثناء الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية أيضا حدثت بعضا من المناوشات هناك في نقاط حساسة، كان من اللازم أن تدخل ذلك العضو من محاور المقاومة ضد الهدف، هدف أمريكي واضح كان في البحر الأحمر. هذا التنسيق مستمر ولا يتوقف، ويبنى على الأخطاء التي ارتكبت بعد 7 أكتوبر، مراجعات جدية حدثت بعد ذلك، واليوم هناك تماسك أكبر وتنسيق أكبر، وتقديري أنه يجدي نفعا، واليوم شهدنا أحد فصوله في جنوب لبنان.
0: أيضا في الملف اللبناني بالتحديد هناك تصريحات جديدة لنبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني لصحيفة نيويورك تايمز في هذه الأخبار العاجلة، يقول طبعا تغير العاجل نقرأه من شاشتنا. نبيه بري تحدث لشبكة أو نيويورك تايمز وقال أن وقف إطلاق النار في لبنان هو يضمن موافقة حزب الله عليه إذا كان شاملا، وقال أيضا إنه ما من أحد يستطيع أن يفرض على نتنياهو وقفا شاملا لإطلاق النار في لبنان سوى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تصريحات لافتة لنبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني جاءت أيضا في وقت كان قد تلقى فيه اتصالا من قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني الذي أكد فيه أن إيران تسعى لوقف إطلاق نار في كل الأراضي اللبنانية بما في ذلك الجنوب اللبناني. أستاذ علي مطر من بيروت معنا، حتى الآن لم نسمع من حزب الله، سمعنا من ترامب، سمعنا من إيران، سمعنا من إسرائيل، سمعنا من حتى رئيس مجلس النواب، لكن لم نسمع شيئا من حزب الله، لماذا؟
2: هو موقف حزب الله في هذه الوقت في هذا الوقت هو موقف مبدئي حول إنهاء الحرب في لبنان. هو بطبيعة الحال يريد الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، لكن لا يمكن الذهاب إلى وقف جزئي لإطلاق النار، بحيث أنه لا يمكن أن يوقف حزب الله الحرب مع الكيان الإسرائيلي فيما تستمر إسرائيل في التغول في الجنوب اللبناني وقتل اللبنانيين في الجنوب وتدمير الكرة. ما كان يريده الإسرائيلي اليوم هو أن يحول مسألة الضاحية أن تصبح هي المعادلة في مواجهة المستوطنات الشمالية للكيان الإسرائيلي، بعد أن كان الجنوب
0: يعني حزب الله يرفض هذه المعادلة؟
2: المستوطنات الشمالية
0: حزب الله يرفض هذه المعادلة؟
2: هو يثبت، نعم نعم، هو يثبت معادلة أنه استهداف قرى الجنوب، نتحدث عن النبطية وعنصور، هذه المدن في الجنوب اللبناني وعصب الجنوب اللبناني، استهدافها يؤدي إلى استهداف المستوطنات الشمالية.
0: طيب لماذا لم يخرج ببيان يقول فيه بصراحة موقفه من ما أعلنه ترامب وأعلنته السفارة اللبنانية في واشنطن؟
2: هو حزب الله ينسق مع الرئيس نبيه بري، الرئيس نبيه بري مفوض من قبل الحزب للحديث عن التفاوض ووقف إطلاق النار والتوصل إلى وقف إطلاق النار، وأنا أعتقد أن ما قاله اليوم الرئيس نبيه بري هو أيضا يعبر عن وجهة نظر الحزب، وكان هناك اتصالات في الساعات الأخيرة كان يراد أن يبدأ الوقف الجزئي لوقف إطلاق النار، لكن حزب الله يؤكد أنه لن يقبل بوقف جزئي، لابد من وقف شامل للنار وعدم العودة إلى ما قبل 2 آذار، بمعنى عدم أعطاء حرية حركة للإسرائيلي، لأنه لا يزال هناك خلافات على هذه النقطة. لذلك تأتي تصريحات بعض المصادر التي تحدثت لأكسيوس عن لسان الرئيس نبيه بري، والآن حديث الرئيس نبيه بري ليؤكد ما قاله سابقا لصحف لبنانية، هذه المرة لنيويورك تايمز، أنه يجب أن يكون هناك وقفا شاملا لإطلاق النار إذا توصلت إسرائيل وبضغط بطبيعة الحال من الرئيس الأمريكي لوقف شامل، فأن حزب الله هو يضمن الرئيس نبيه بري أن حزب الله سيذهب إلى وقف شامل لإطلاق النار، لأنه لا يعني من غير المنطق اليوم ومن غير المعقول أن يتم تقييد المقاومة وتكبيد وتكبيل يدها في هذه المواجهة مع الإسرائيلي وعدم رفع التكلفة ضد العدو الإسرائيلي، فيما إسرائيل من ناحية أخرى تتغول في استهداف البنى التحتية في الجنوب واستهداف القرى وتدمير القرى. ولا ننسى اليوم أن كان هناك عامل رئيسي ذكرته حضرتك بعد اتصال قليباف، أن العامل الرئيسي الذي أيضا دخل على خط هذه المواجهة كان العامل الإيراني الذي فرمل اندفاع بنيامين نتنياهو وجعل ترامب أيضا يفرمل هذه الاندفاع.
0: أستاذ جورج العقوري، واضح أن هنالك تعويلا كبيرا ليس فقط من الحكومة اللبنانية ولكن أيضا من رئيس مجلس النواب الأمريكي على الرئيس ترامب. هل هذا التعويل في محله؟ هل بالفعل يستطيع أن يفرض على إسرائيل وقفا شاملا لإطلاق النار في لبنان؟
3: تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين. موقف الرئيس نبيه بري المعول على ترامب، وإن كان رئيس بري ولكن الأكبر لحزب الله وناطق باسمه، يعطي مشروعية للخطوات التي يقدم عليها رئيس الجمهورية اللبنانية والحكومة اللبنانية، أي أن اللاعب الأساسي اليوم والراعي الأساسي هو الولايات المتحدة. هذا من جهة. من جهة أخرى، مسألة موقف الرئيس نبيه بري تحمل الكثير من علامات الاستفهام لدى كثر، لأنه في وقت سابق عشية اندلاع حرب الثاني من آذار كان نقل الرئيس نبيه بري تطمينات لرئيس الجمهورية اللبنانية والمجلس الأعلى للدفاع بأن حزب الله ملتزم بعدم فتح الجبهة اللبنانية متى اشتعلت الحرب ما بين إيران والولايات المتحدة، وما هي إلا ساعات حتى أطلق حزب الله صواريخه. إذن مواقف الرئيس بري وإن كانت مهمة ولكن لا يعول عليها دائما، لأن القرار النهائي لدى حزب الله. حتى هذه اللحظة حزب الله يربط قراره بإيران. نحن سمعنا ماذا قال قليباف، ولكن عمليا لبنان يحترق طيلة تلك الفترة وإيران كانت تفاوض.
0: فيما يتعلق بالتأكيدات، تأكيدات السفارة اللبنانية بأنها لديها تأكيدات بموافقة حزب الله، ممن حصلت على هذه التأكيدات برأيك؟
3: أتصور أن يعني هناك علاقة مقطوعة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مع حزب الله بالمباشر، ولكن القناة التي من خلالها يتم التواصل هي بشكل أساسي الرئيس نبيه بري. ولذا ذكرت تجربة الثاني من آذار حين نقل الرئيس بري التطمينات، فأتصور أن التعويل هو على أجواء ينقلها الرئيس بري، ولكن الرئيس بري بنقل هذه الأجواء. مصداقيته تحمل كثير من علامات الاستفهام، لأن الحزب في القرارات المفصلية هو من يتخذ القرار، وهو لا يترك هامش واسع للرئيس بري بالقيام بالمناورات أو بالخطوات.
0: أشكرك شكرا جزيلا سيد جورج العقوري من بيروت، ونشكر جميع ضيوفنا في هذه الفقرة النقاشية، وتتواصل معكم مشاهدينا هذه التغطية لمجمل هذه التطورات على رأس الساعة مع سلمى الجمل.
4: شكرا زين، مستمرون معكم في هذه التغطية مستمرة للتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. وفي آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد له أنه لن يرسل أي قوات إلى بيروت، وأن أي قوات كانت في طريقها أعيدت بالفعل. كما أكد ترامب أنه أجرى اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، واتفقوا على وقف إطلاق النار تماما. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله، وأن الحزب لن يهاجم إسرائيل. كما قال ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة متسارعة. أما نتنياهو فقال إن موقف إسرائيل ثابت بمهاجمة بيروت إذا لم يوقف حزب الله مهاجمة إسرائيل، وأن إسرائيل ستواصل العمل في جنوب لبنان وفقا للخطة المقررة. وعن الطرف اللبناني، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري للنيويورك تايمز إن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي، وأن الرئيس ترامب وحده هو القادر على الضغط على إسرائيل للالتزام به. وكانت السفارة اللبنانية بواشنطن قالت إن السلطات اللبنانية تلقت تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي بوقف متبادل للهجمات. وأضافت السفارة أنه من المقرر تواصل اجتماعات التفاوض اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه. في غضون ذلك، قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن مسؤولين قطريين دخلوا على خط الوساطة منذ الأحد للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وأن قطر جددت الاتصالات أمس الاثنين في ضوء الإنذارات الإسرائيلية لقصف الضاحية بهدف وقف الضربة. وفي طهران، قال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري إن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان ستجعل الملاحة في باب المندب مشابهة لما يجري في هرمز. وفي جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في لبنان دعت لها فرنسا، قالت الأمينة العامة المساعدة لعمليات السلام إن وجود قوات إسرائيلية شمال الخط الأزرق هو انتهاك لسيادة لبنان وللقرار 1701. من جانبه، أكد المندوب الفرنسي ألا شيء يبرر استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وأكد أن أمن إسرائيل الدائم لا يتحقق بالحرب أو بالاحتلال، بل بالسلام مع جيرانها والاستقرار الإقليمي. نذهب الآن إلى شبكة مراسلين. معنا من الضاحية الجنوبية لبيروت مراسل الجزيرة تامر صمادي، معنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي، معنا من مقر الأمم المتحدة في نيويورك مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك، ومن واشنطن مراسلنا أيضا مراد هاشم، ومن طهران مراسلنا عدنان بوريني. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك تامر صمادي، أطلعنا على آخر، وقبل أن نذهب إليك تامر صمادي ولبقية مراسلين ننتقل إلى كلمة المندوب الأمريكي إذن في جلسة مجلس الأمن.
5: That frankly justifies its entire existence through conflict.
6: بكامله عبر النزاع قام بمبادرة بإطلاق أعمال قتالية مع إسرائيل كما فعل في أكتوبر 2023. حزب الله يرى لبنان بأنها ليست إلا قاعدة لإطلاق هجمات على إسرائيل. لا يكترث حزب الله بلبنان لا كبلد ولا بمستقبل شعبه، وقد شاهدنا مثلا على ذلك في الميدان، ولسنا مضطرين لمتابعة الإعلام الإقليمي ولا حتى الإعلام الإسرائيلي لتصديقه. ولا تأخذوني أنا على محمل قولي، بل اقرأوا ذلك في تقرير الأمم المتحدة المفاوض السامي لحقوق الإنسان. اعترف بأن حزب الله واقتبس أطلق هجمات عشوائية، أكرر عشوائية، هجمات صاروخية استهدفت إسرائيل، أصابت أوقعت جرحى و تسببت بأضرار مادية في المناطق السكنية والبنى التحتية الأخرى. وهذا ما نشهده بعيننا على أشرطة الفيديو التي يطلقها حزب الله، الذي يتفاخر فيها بقتل الجنود الجرحى وإطلاق الصواريخ على الأهداف المدنية في إسرائيل. هذه كلمات المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكلمات حزب الله بنفسه، وهذه هي الصور التي يطلعها حزب الله على العالم. لا يتحدث عن التنمية ولا عن النمو ولا مستقبل مزدهر للبنان، بل يتفاخر بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل. السادة الزملاء، أنا شخصياً شهدت هذه الهجمات، وهي هجمات إرهابية عشوائية. هذه جماعة إرهابية استهدفت المواطنين الأمريكيين، حفظة السلام اليونيفيل، احتجزت الرهائن لعقود من الزمن، وتغتال شعباً تدعي أنها تحميه، تدمر البنى التحتية والمدارس والمستشفيات، وتستخدمها لشن هجمات على مختلف أرجاء المنطقة. نفس الجهات التي احتجزت شعب لبنان رهينة لعقود، وتحدث المجلس عن ذلك. الرئيس ترامب الذي يهمه أمر لبنان شخصيا وبعمق شديد اقترح تسلسلا واضحا لإنهاء النزاع. حزب الله التي بدأت بالهجوم عليها أن تكف عن هجماتها، هذا سوف يوفر مساحة لتخفيف تدريجي للتصعيد كما أشار الزميل من الصومال، وتؤدي في نهاية المطاف إلى وقف الأعمال القتالية. ولكن حزب الله رفض هذا العرض مرارا وتكرارا. اليوم وبفضل تدخل رئيس ترامب الشخصي، سنرى إن كان حزب الله سيغير من رأيه. ولكن حزب الله لم يرفض جهود الحكومة اللبنانية في عصب مطالبها بإطلاق النار، بل هدد بعزل الحكومة. فلنستوعب ذلك. جيش إرهابي تدعمه إيران يهدد الحكومة الشرعية في البلد الذي يدعي بأنه يعمل على حمايته. الاستراتيجي الوحيد الظاهر هو أن من يدعمهم، أي النظام الإيراني، قد أمر وكلاءه بإطالة أمد النزاع حتى يدعي بأنه هو الذي جاء لينقذ الموقف عبر زعزعة أي تقدم يتحقق على مسار السلام. نحن كمجتمع دولي علينا أن نرفض هذه الأساليب، ونحن نرى بأن لبنان انجر إلى حرب بسبب جماعة إرهابية دفع ثمنها المدنيون الإرهابي اللبنانيون. هذا هو أسلوب إيران، أن تختبئ وراء المدنيين والمستشفيات والمدارس، ثم تأتي هي وتلعب دور إدارة المطافئ، وتقوم هي بإخماد النيران التي أشعلتها هي في المقام الأول. وقد أيد الرئيس ترامب مفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل. إسرائيل وفرت ضمانات واضحة بأنها ليست لديها أي أطماع إقليمية في لبنان، وأعلنت لبنان عن عزيمتها لنزع سلاح حزب الله بشكل نهائي. وبفضل قيادة الرئيس ترامب الشخصية في هذا الملف، تتم جولة جديدة من المفاوضات. حكومة لبنان المشروعة تتحلى بقيادة وشجاعة مخلصة، وتحاول فعلا أن تتحرر من منظمة إرهابية لا تهتم بمعاناة لبنان وتهتم بمصلحة طهران. ونحن ندعم جهود الحكومة اللبنانية بأن تصبح لبنان عظيمة مرة أخرى. هذا هو وجه القيادة، هذا هو وجه الدبلوماسية، توفر حيز للسلام، تضع الضغوط المناسبة في المكان المناسب، حتى تعطي الحكومات المشروعة الفرصة للعمل، وحتى نحقق وقفة للتصعيد، وقفة نربو إليها. ونحن نريد أن غرض السلام وأن الكف عن التصعيد والسلام سوف يتحققان بسرعة إذا ما كفت حزب الله فورا عن هجماتها كما

0: يبدو بأنها وعدت بذلك، وإن قامت حكومة لبنان ببسط كامل سيادتها وقامت بإعادة الإعمار وإعادة شعبها إلى أرضه. الشرط واضح على حزب الله أن تكف عن مهاجمات إسرائيل وتسمح لحكومة لبنان الشرعية بأن تبسط سيطرتها على الأراضي اللبنانية، وأن تكف إيران عن استخدام لبنان كمسرح للعمليات، وشعب لبنان الذي عانى طويلا سيعطى فرصة لإعادة إعمار بلد هو بلدهم وليس بلد حزب الله وليس قيادتها الهمجية وليس طهران. وشكرا. أشكر مندوب الولايات المتحدة على هذا البيان وأعطي الكلمة الآن لليبيريا. شكرا سيدتي الرئيس.
1: إذا كانت هذه كلمة المندوب الأمريكي في هذه الجلسة. على كل نبقى في تفاصيل هذه الجلسة، نذهب إلى بيسان أبو كويك تتابعها من مقر الأمم المتحدة في نيويورك. أطلعينا على أبرز ما جاء به المندوب الأمريكي حول المعطيات في لبنان.
2: يعني بدأ كلامه بمهاجمة حزب الله سلمى بالقول إن حزب الله يتعامل مع لبنان كمنصة لإطلاق الصواريخ والهجمات طبعا على إسرائيل، وأنه لا يأبه بلبنان كدولة ويستغل البنية التحتية للبنان. تحدث أيضا عن الرئيس ترامب الذي يولي لبنان اهتماما بالغا واهتماما شخصيا، متطرقا للمحادثات ما بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، وأن الرئيس ترامب طرح وفق المندوب الأمريكي يعني شخصيا تسلسلا واضحا لإنهاء النزاع كما قال، وأنه بفضل تدخل الرئيس ترامب الشخصي، يقول المندوب الأمريكي، سنرى اليوم ما إذا كان حزب الله سيختار مسارا مختلفا، لكن التنظيم ما زال يرفض ليس فقط مطالب الحكومة اللبنانية كما قال بوقف إطلاق النار، بل وصل مؤخرا إلى التهديد بالإطاحة بها، وأشار إلى أن الاستنتاج الوحيد الممكن هو أن داعمي حزب الله أي النظام الإيراني كما قال المندوب الأمريكي يوجهونه لإطالة أمد هذا النزاع. بالكلمات الأخرى ربما نشير إلى كلمة المندوب الفرنسي، وهي فرنسا التي هي طلبت عقد هذه الجلسة أساسا بعد يعني التطورات التي حدثت خلال الأيام الماضية. أشار بأنه لا يعني أصبح من غير المقبول القبول ب يعني حجم ومستوى العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. نعم أشار إلى أن حزب الله هو كما قال جر لبنان إلى هذه الحرب، ولكنه أيضا أشار إلى أن رفع العلم الإسرائيلي فوق قلعة شقيف هو يعني دلالة إلى حقبة مضت من الزمن قبل عام 2000 واحتلال جنوب لبنان، مشيرا إلى ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه. وسمعنا أيضا من مساعدة الأمين العام التي أشارت إلى أن وجود القوات الإسرائيلية ما بعد الخط الأزرق هو انتهاك لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، وأيضا للقرار مجلس الأمن 1701. لذا يعني سمعنا كلام كان يعني قوي ربما من المندوب الفرنسي، وهي فرنسا التي دعت لهذه الجلسة فيما يتعلق ب يعني سيادة لبنان على أراضيه ورفض أي احتلال جديد من قبل إسرائيل للأراضي اللبنانية. المندوب الروسي أشار في كلامه إلى أن المسار الذي والتي ستؤول إليه الأمور في لبنان سيكون لها تأثيرات أيضا على الصورة الأكبر فيما يتعلق بالمفاوضات ما بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بهذه الحرب. يعني ربما التأكيد الأساسي هو على قضية الخوف من أي من التوغل البري الإسرائيلي واحتلال جديد لبنان وتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، ودعوات لدعم المفاوضات الجارية من قبل بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، وأن الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني هم يعني من يجب أن يمتلك السلاح كما يعني سمعنا في عدد من الكلمات.
1: قبل أن أنتقل إلى مراد هاشم في واشنطن، من المتوقع أيضا أن يتحدث بعد المندوب الأمريكي وأيضا المندوب الفرنسي ومن تحدثوا؟

0: ما هو المتوقع من هذه الجلسة في عجالة؟
1: بانتظار نحن بانتظار الآن بعد انتهاء كلمات أعضاء مجلس الأمن كلمة المندوب اللبناني والمندوب الإسرائيلي، ولكن لا يوجد أي شيء مطروح على طاولة المجلس إن كان قرارات سيتم التصويت عليها في هذه الجلسة. هي جلسة طارئة عقدت على عجالة لمناقشة

0: الجنوبية وأوامر الإخلاء وما إلى ذلك، لكن هل سينتج بيان يتفق عليه أعضاء مجلس الأمن خلف أبواب مغلقة كما يحدث عادة فيما يتعلق ببيان رئاسي أو بيان صحفي؟ سنرى إن كان في وقت متأخر الليلة سيصدر ذلك، ولكن حتى اللحظة حسب معلوماتنا ومصادرنا لا يوجد أي شيء مطروح عليه يعني ملموس من هذه الجلسة سوى هذه الكلمات.
1: سنعود لك لمتابعة هذه الجلسة وأيضا هذه الكلمات المنتظرة أيضا ضمن هذه الجلسة. شكرا لك بسنة بكويك حتى الساعة من مقر الأمم المتحدة. مراد، في واشنطن لو تسلسل لنا ترتيب آخر التصريحات خاصة متعلقة بالرئيس ترامب لجهة ما جرى خلال الساعات الفائتة في حديثه مع نتنياهو، هو في حديثه أيضا مع الجهات في حزب الله والجهات اللبنانية من أجل وقف ما كان مقررا في اليوم الفائت.
2: مرحبا سلمى. نعم، قبل أقل من نصف ساعة الرئيس ترامب نشر منشورا على تروث سوشيال يقول فيه للمرة الثانية إنه طالب إسرائيل بوقف عملية عسكرية واسعة في بيروت، وإن إسرائيل وافقت وعادت قواتها كما قال، كما أنه تواصل مع قادة حزب الله عبر ممثلين، وأن الحزب وافق على وقف إطلاق النار على إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل أيضا وافقت على عدم شن هجمات على حزب الله، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون وقف إطلاق النار بين الطرفين إسرائيل وحزب الله بشكل دائم ونهائي. وهو كان كرر في ذات المنشور ذات المعاني مع اختلاف الصياغات. اختفت الإشارة فيما يتعلق بعودة التي كان يشير فيها إلى توجه قوات، فهم منها أنها قوات برية، إلى بيروت وأنها عادت من طريقها. كانت ترامب أيضا لشبكة ABC لافتا حينما قال إنه تدارك خللا فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، حينما قال إن هذا الخلل حدث بسبب موقف إيران من التصعيد الجاري في لبنان، وإنه تدارك هذا الأمر عبر اتصالات، وأن الأمور تسير بشكل جيد الآن. كانت السفارة اللبنانية في واشنطن هنا أيضا أشارت إلى أن الرئيس ترامب أجرى اتصالا مع السفيرة ندى معوض، أبلغها بموافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار. والسفارة أيضا في بيانها قالت إن حزب الله وافق على المقترح الأمريكي والذي يشير إلى اتفاق متبادل لوقف إطلاق النار. في المجمل من الواضح لجنة التفاؤل الآن التي يظهرها الرئيس ترامب، ولا سيما فيما يتعلق بعودة المفاوضات إلى مسارها، حينما يقول إن المفاوضات الآن تسير بوتيرة سريعة، بعدما كان أبدأ بعض اللهجة المتشائمة بعد حينما سئل عن التقارير التي تشير إلى أن إيران علقت هذه المفاوضات أو أوقفت المراسلات مع واشنطن، وهو قال إن ذلك أفضل وإن الأفضل الآن أفضل خيارات هو الصمت، مشيرا إلى الحصار كورقة ضاغطة. لكنه الآن يعود ويؤكد أن هذه المفاوضات تسير بشكل جيد وبوتيرة أسرع. سلمى،
1: شكرا لك مراد هاشم من واشنطن. من محيط الضاحية الجنوبية أنت موجود تامر، نتابع معك آخر التصريحات وأيضا كيفية التعاطي مع مجمل هذه التطورات من الناحية السياسية ومن أيضا الميدانية، كيف بدأ الميدان طبقا لما يجري سياسيا؟
3: بالفعل سلمى، نتواجد في محيط الضاحية الجنوبية، حالة من الترقب الحذر والانتظار الطويل منذ ساعات صباح يوم أمس بعد إعلان نتنياهو أنه يستهدف أو سوف يستهدف الضاحية الجنوبية. واضح وكما يقال هنا بشكل علني في بيروت بأننا كنا أمام حراك إقليمي يتقدمه أو تتقدمه دولة قطر بالإضافة إلى باكستان لمنع انزلاق الأمور في الضاحية الجنوبية واستهدافها من قبل إسرائيل، وواضح بأن هذه المساعي القطرية والباكستانية

0: نجحت بالفعل، لكن فيما يتعلق بالإعلان إعلان الرئيس الأمريكي عن وقف متبادل لإطلاق النار، نتحدث عن مواقف ضبابية إن صح التعبير، لا سيما في البيان الصادر عن السفارة اللبنانية والذي أشار إلى أن حزب الله وافق على وقف أو على المقترح الأمريكي على أن يكون هنالك امتناع عن استهداف القرى والبلدات الإسرائيلية في الشمال الإسرائيلي مقابل الامتناع عن استهداف الضاحية الجنوبية، ومن ثم يصار إلى تعميم هذا الوقف لإطلاق النار على الجنوب اللبناني. لكن عاد نتنياهو قبل أن دقائق قليلة يعني من إعلان الرئيس الأمريكي عن هذا الاتفاق ليخلط الأوراق مجددا وليقول بأن إسرائيل ستواصل عملياتها في الجنوب اللبناني. هذا يأخذنا إلى المعادلة التي تسعى إسرائيل إلى تثبيتها، وهي أن تضع أمان الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت في مقابل عدم استهداف البلدات الإسرائيلية في الشمال الإسرائيلي، وهو ما يرفضه حزب الله لأنه يطالب بأن يكون وقف إطلاق النار شاملا ويشمل كافة الأراضي اللبنانية. فيما يتعلق بالتطورات الميدانية، الخروقات الإسرائيلية تواصلت، الانتهاكات أيضا، نتحدث عن أن الغارات الإسرائيلية طالت عديد القرى والبلدات حتى بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن قرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وتواصل أيضا تفجير المربعات السكنية من قبل القوات الإسرائيلية في عديد المناطق، والحديث عن استمرار القصف المدفعي. في مقابل ذلك أيضا كثف حزب الله من استهدافه لمواقع تجمع القوات الإسرائيلية داخل القرى والبلدات اللبنانية المحتلة في الجنوب اللبناني، وأيضا استهدافه للعمق الإسرائيلي في الشمال الإسرائيلي. آخر تلك العمليات خلال الدقائق الأخيرة التي أعلن عنها حزب الله كانت استهداف قوة مشاة راجلة للقوات الإسرائيلية في بلدة حداثة، وهو يتحدث عن أكثر من 40 عملية قام بها خلال الساعات الماضية. استهدفت تلك القوات الإسرائيلية مواقع تجمعها، بالإضافة إلى المواقع الإسرائيلية المستحدثة، بالإضافة إلى الآليات والمدرعات الإسرائيلية. بالعودة إلى القرار أو الموقف الذي عبر عنه الرئيس الأمريكي، كما قلت حالة من الضبابية في هذا المشهد، لأن الجميع يتساءل عن آلية تنفيذ هذا الأمر خلال الساعات المقبلة. نعم. هل ستلتزم إسرائيل فعلا في وقف إطلاق النار في كافة الجنوب اللبناني، أم أنها ستواصل هذه الخروقات؟ وهو ما سيدفع حزب الله بالتأكيد وفقا لمقربين من الحزب إلى مواصلة عملياته ضد القوات الإسرائيلية.
1: شكرا لك تامر صمادي مراسلنا من محيط الضاحية الجنوبية من رام الله. فاطمة خميسي، نتابع معك يعني محصلة التصريحات والمواقف التي خرجت من نتنياهو بناء على هذه الاتصالات، وطبيعة أيضا ما يجري على الأرض من الناحية الإسرائيلية لجهة تطبيق ما جرى الاتفاق عليه.
2: نعم سلمى، من الواضح بأن هنالك تفاوت في وجهات النظر حيال فهم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص وقف إطلاق النار في لبنان. بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية يعتبر بأن موقف إسرائيل الرسمي لم يتغير وبأن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، بينما ستعلق العمليات في بيروت في حال قام أيضا حزب الله بتعليق عملياته التي يستهدف من خلالها الأراضي الإسرائيلية. لذلك هو يرى بأن إمكانية قصف العاصمة اللبنانية بيروت لا تزال قائمة في حال استمر الحزب بمواصلة الضربات واستهدافاته للبلدات الحدودية الإسرائيلية. إسرائيل كاتس أيضا يشاطر بنيامين نتنياهو ذات الموقف ويقول بأنه لا يوجد هنالك وقف لإطلاق النار وبأن العمليات العسكرية سوف تتواصل حتى تحقيق الأهداف المعلنة، وبأن الجيش الإسرائيلي عازم على إعادة الأمن والأمان، وهذا الأمر سيتحقق عبر الاستهدافات أينما تطلب الأمر. هذا على المستوى الرسمي الإسرائيلي.

0: هنالك محاولة للترويج بأن موقف الإدارة الأمريكية يتفهم هذه الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، ولا يوجد هنالك أي تغيير في إطار هذه المواقف. بينما المعارضة على سبيل المثال تنتقد موقف بنيامين نتنياهو، تنتقد حالة الرضوخ لدى بنيامين نتنياهو، كأنه فقد القدرة على اتخاذ القرار بشكل مستقل. البعض يصفه في إسرائيل بأنه بمثابة دمية. هنالك حالة وانطباع في الداخل الإسرائيلي بأنها هذه الدولة تحولت إلى دولة ذات تبعية للولايات المتحدة، لا تحظى بأي سيادة وبأي استقلال. وكل هذا ينعكس في هذه التصريحات الصادرة بالأخص عن المعارضة الإسرائيلية. هنالك انتقادات من داخل الائتلاف الحكومي لموقف بنيامين نتنياهو الرسمي. على سبيل المثال كان هنالك تصريحات لاذعة من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي طالب نتنياهو بالخروج ومعارضة موقف ترامب، وقال بأنه يجب المعارضة والقول لا علانية لهذا الموقف الأمريكي، على اعتبار أن هنالك قيود تفرض على أداء الجيش الإسرائيلي، وهنالك احتياجات أمنية تتطلب تحرير الجيش من هذه القيود الأمريكية. لذلك هو انتقد نتنياهو، وعلى ما يبدو بأن هنالك حالة من الصخط داخل إسرائيل بخصوص هذا الموقف. على الرغم من المحاولات من قبل نتنياهو وكاتس القول بأنه لا يوجد هنالك أي تغيير. تبقى نقطة أساسية أخيرة سلمى إن سمحتي لي، هو كيف يتلقى المستوى العسكري في إسرائيل هذه التصريحات، سواء تلك الإسرائيلية الرسمية من نتنياهو وكاتس وتلك المتعلقة بالإدارة الأمريكية. لا يوجد هنالك أي تعليمات جديدة أصدرت من قبل المستوى السياسي للجنود في الميدان، وأيضا لا يوجد هنالك تفسير لماهية مضمون هذا الاتفاق الذي يتحدث عنه ترامب، كيف سيتترجم في الميدان وفي الواقع. هنالك إصرار رسمي إسرائيلي على مواصلة العمليات العسكرية في جنوب لبنان، وهو ما يتمسك به نتنياهو حتى اللحظة.
1: شكرا لك فاطمة خميسي مراسلتنا من رام الله. من طهران عدنان، نتابع معك أيضا طبيعة المواقف، كيف بدت خاصة مع مثل هذا الدفع الإيراني الذي شاهدناه خلال اليوم الفائت لجهة إيقاف ما كان ينوي بنيامين نتنياهو أو ما أعلنه بنيامين نتنياهو عن استهدافه لبيروت.
2: سلمى، المواقف الإيرانية بشكل واضح كثفت حضورها نحو ملف واحد، وضع المشهدية في لبنان على الحافة، حافة العبور إما نحو المضي قدما في المفاوضات في اتفاق مذكرة التفاهم، باعتبار هذا البند، بند وقف اطلاق النار في لبنان، بند أساسي في هذه المذكرة بحسب ما تقول التصريحات الإيرانية، أو العودة إلى مربع المواجهة. آخر التصريحات كانت عبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف في اتصاله مع رئيس البرلمان اللبناني، الذي قال في هذه التصريحات بأنه أخبر نبيه بري بأن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان أمر مرفوض، وبأن إيران عملت بجدية خلال اليومين الأخيرين لوقف هذه الهجمات، وبأن استمرار هذه الهجمات يهدد المفاوضات، وأيضا إيران ستدخل في المواجهة إن استمرت. وقال له بأن وقف اطلاق النار في لبنان هو جزء أساسي من الاتفاق إن تم توقيعه. هذا المشهد الذي نراه سلمى هو عمليا مرتبط بسلسلة من التصريحات والإجراءات الإيرانية التي ظهرت اليوم، ابتداء بالتهديد بتعليق تبادل الرسائل فيما يتعلق باتفاق مذكرة التفاهم. الأمر الثاني هو ما جاء على لسان قائد مقر خاتم الأنبياء هنا في إيران بالتهديد وتحذير سكان شمال إسرائيل بضرب تلك المنطقة في حال تم استهداف بيروت وضحية بيروت الجنوبية. الأمر الثالث هو الحديث عن توسيع الجبهات، وهنا جاء الحديث عبر قائد فيلق القدس فيما يتعلق بمضيق باب المندب وتشديد الحصار بشكل كامل على مضيق هرمز أو إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل. إذن سلسلة من التهديدات وجهتها إيران في هذا السياق دفعا لوقف إطلاق النار في لبنان. الآن إذا آل المشهد في لبنان إلى الهدوء ووقف إطلاق النار، فنحن نتحدث ربما عن انفراجة، كون الدبلوماسية الإيرانية والخارجية الإيرانية تتحدث بوضوح عن أن هذا البند هو كان المشكلة القائمة الأساسية، باعتبار أن البنود الأخرى كان هناك تقدم حقيقة فيها، والحديث كان بالتفاصيل الدقيقة فيما يتعلق فيها، سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز وإدارة إيران للمضيق الذي تشدد إيران على ضرورة أن تحدد المسارات، على ضرورة أن تفتش السفن التي تشتبه بها، على ضرورة ضرورة منع السفن المعادية وفرض رسوم ملاحية. البند الثاني هو موضوع الأصول الإيرانية المجمدة، والحديث أيضا عن توافق على إفراج عن أصول إيرانية مجمدة، ولكن النقاش كان يتعلق بالآلية. البند الثالث يتعلق برفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وهو مرتبط بطبيعة الحال بفتح مضيق هرمز وفق ما تقوله إيران، وفق إصرارها على الآلية، آلية إدارة المضيق. إذن نحن نتحدث عن مسار ربما نتقدم فيه نحو الدبلوماسية أكثر باستمرار تبادل الرسائل فيما يتعلق بهذه البنود وبهذه التفاصيل الدقيقة المتعلقة ببنود الخلاف، أو إن استمر المشهد في لبنان على ما هو عليه فربما تذهب إيران أبعد من ذلك بالذهاب نحو تهديداتها فيما يتعلق بتعليق التفاوض أو الدخول في ساحة المواجهة.
1: شكرا لك عدنان بوريني مراسلنا من طهران. أرحب بضيوفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، من بيروت يوسف الدياب الكاتب والمحلل السياسي، من جبل لبنان حسن شقير الباحث والكاتب السياسي، ومعنا من مونتانا مايكل موروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد موروي، برأيك ما الذي دفع الرئيس دونالد ترامب لإجراء هذه الاتصالات في الساعات التي يعني سبقت ذهاب نتنياهو كما هدد هو ووزير دفاعه باستهداف بيروت؟
3: يسعدني أن أنضم إليك والضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. أعتقد أن الواضح هو أن الرئيس ترامب يود أن يتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإلى اتفاق بخصوص الملف النووي. هو يقول أنه لا يكترث لعامل الانتخابات، ولكن الناس يعرفون أنه بالفعل يركز على هذا الموضوع، لأن الحرب مع إيران لا تكتسب الشعبية، وهناك تداعيات اقتصادية كبيرة من مثل ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، وهذا يؤثر طبعا ليس فقط على المواطنين الأمريكيين بل على كل العالم. ولكن هذا يعني بالنسبة إليه أن انتخابات التجديد النصفي قد تأتي إليه بخسارة الكونغرس.
1: اسمح لي سيد موروي، ننتقل مرة أخرى إلى مجلس الأمن ومتابعة كلمة المندوب اللبناني في جلسة مجلس الأمن.
4: برعاية مشكورة من كل من الولايات المتحدة وفرنسا، إعلان التزم به لبنان بشكل تام وكلي، لكن بالمقابل أمعنت إسرائيل بانتهاكه بشكل يومي وعلى صعيد واسع في بعض الأحيان. فأودت حتى الثاني من آذار 2026 بحياة ما يزيد على 400 شخص وجرحت ما يزيد على 2000 شخص جلهم من المدنيين، ودمرت الآلاف من الوحدات السكنية. ناهيك عن القلق والألم الذي عاشه كل لبناني على مدى 15 شهراً نتيجة استعمال الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، واستمرت باحتلالها لمناطق في الجنوب واعتقالها لعدد من اللبنانيين بشكل غير قانوني وغيرها من الممارسات المتفلتة. فحتى بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة نالت ثقة البرلمان على أساس برنامج إصلاحي طموح وضع عملية إعادة بناء المؤسسات وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وبقواها الذاتية في صلب أولوياتها، استمرت إسرائيل بانتهاكاتها وبممارساتها الهدامة المقودة للاستقرار في لبنان والمنطقة. وكأنما القصد من هذه الانتهاكات إفشال مشروع نهضة الدولة الضامنة وحدها لأمن مواطنيها والمصممة على المساهمة في استتباب الأمن والسلم في محيطها، والملتزمة أصلاً بالقرارات الدولية ذات الصلة بها، ومنها القرار 1701. السيد الرئيس مؤخراً وبعد الثاني من آذار 2026 لم تتوانى الحكومة اللبنانية عن تحمل مسؤولياتها، واتخذت جملة إجراءات وقرارات جذرية نابعة حصراً من مصلحة لبنان واللبنانيين، ورافضة تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية بعد أن جر لبنان واللبنانيين إلى آتون حرب لم يختاروها. بالرغم من جهود الحكومة الآيلة إلى احتواء الأزمة، قامت إسرائيل مستفيدة كعادتها من ظرف إقليمي متوتر بتصعيد عسكري خطير أودى لليوم بآلاف الأرواح، وتستمر اليوم بعملية تدمير ممنهج للقرى والبلدات والأحياء السكنية، وتستهدف الطواقم الطبية والمستشفيات والإعلاميين والمدارس والبنى التحتية والأجهزة الأمنية وقوات اليونيفل ودور العبادة والمواقع الأثرية المصنفة كتراث عالمي للإنسانية وغيرها الكثير ممن يختزن ذاكرة لبنان وهويته الحضارية. سيد الرئيس يدين لبنان بأشد العبارات وبشكل واضح لا لبس فيه هذه الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية التي تتعارض مع أحكام الميثاق والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وبما يرقى إلى جرائم حرب في أحوال كثيرة، وهي أن تبجحت دوماً بوضع تصرفاتها في إطار الدفاع عن النفس، فإن ذلك لا يعفيها من موجباتها بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما تلك المتعلقة بالتناسب والتمييز والتحوط. إن استحداث مناطق أمنية ورسم خطوط جغرافية هو احتلال مباشر وانتهاك صارخ لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، ويجب على هذا المجلس متحداً إدانة هذه الاعتداءات والقيام بما عليه من موجبات بموجب الميثاق لوضع حد لها، فلم تعد نوايا الحكومة الإسرائيلية خفية على أحد، وهي ترد في تصاريح مسؤوليها ودعواتهم بضرورة توسعة رقعة الاعتداءات واحتلال أجزاء أوسع من لبنان، وهذا لا شك نتيجة للعجز الجماعي عن إنتاج الحلول وغياب المساءلة والمحاسبة اللذين يغذيان ثقافة الإفلات من العقاب التي بدورها تدفع بالفاعل إلى ارتكاب الجريمة عينها مرات ومرات. هذا الاحتلال قد خبرته إسرائيل سابقاً ولم تذعن خلال سنينه الطويلة لنداءات هذا المجلس المتكررة، ولم تنصت لرغبات الدول جميعها بضرورة الانسحاب من لبنان حتى بعد استعادة الاستقرار فيه. وهذا الاحتلال خلال فترة وجوده لم يترك خطيئة بحق الإنسانية إلا وارتكبها، ما ولد دورات من العنف نتيجتها الوحيدة خلق ثقافة قائمة على عدم قبول الآخر ورفض الحوار والبحث عن حلول مؤقتة بدلا من استدامة الحلول ومعالجة المشكلات من جذورها. هنا وبمقابل منطق العنف السائد السيد الرئيس، فلنعود أيضا إلى مبادرة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية يوم 9 آذار الماضي، ولينظر هذا المجلس الموقر مجددا بمضمون هذه المبادرة القائمة بداية على التهدئة ووقف النار، ومن ثم تعزيز قدرات الدولة التي ورثت تركة ثقيلة نتيجة تقاطعات إقليمية على مدى عقود من الزمن كي تتمكن من القيام بما عليها، ليصار بعدها إلى حوار جدي وصولاً إلى الحلول الدائمة والمستدامة. ولا بد لي هنا من أن أثمن مجدداً مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية على جهودها البناءة والهادفة إلى إعطاء المسار الدبلوماسي فرصة، بما فيه الجهود التي يبذلها الرئيس ترامب شخصياً اليوم بهدف خفض التصعيد. ونؤكد على التزام لبنان بتوفير ظروف ومتطلبات نجاحها انطلاقاً من الثوابت الوطنية التي تبدأ بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل وعودة الأسرى وإعادة الأعمار وعودة أهلنا المهجرين قصراً. إن التزام إسرائيل بوقف كامل وفعلي للنار يمثل المدخل الضروري لالتزام الدولة اللبنانية بسط سلطتها وسيطرتها على كامل أرضها وحدودها، وهي تتعهد أي الدولة اللبنانية بأن تكون وحدها بعد ذلك موضع مساءلة ومحاسبة عن أي خرق. فهذا الهدف اللبناني الجامع الذي أكده مجلس الوزراء يوم 2

0: آذار الماضي ظل متعثراً نتيجة عدم التزام إسرائيل بمقتضيات إعلان 26/2024. إن هذا المسار هو الوحيد القادر على تحقيق الأمن والسلم على حدودنا الدولية، على عكس أوهام الانتصارات العسكرية من جهة أو الصفقات الإقليمية الثنائية من جهة أخرى. السيد الرئيس، لا يفوتنا أن نشكر أمين عام الأمم المتحدة على تقريره حول مستقبل تنفيذ القرار 1701 الذي صدر اليوم، استناداً إلى الفقرة العاشرة من قرار المجلس 2790، وستكون لنا فرصة دراسته بالشكل الوافي. ونؤكد لهذا المجلس وللدول الأعضاء فيه على عزمنا الانخراط معهم بنقاش جدي وموضوعي حوله في الأيام المقبلة، بالشكل الذي يراعي متطلبات المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان، وقد ضاعفت التطورات الأخيرة حاجة لبنان الماسة لاستمرار المساعدة الأممية والدولية له بغية تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جهة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها من جهة أخرى. السيد الرئيس، أشكر جميع الدول التي عبرت عن تضامنها مع لبنان وشعبه إزاء ما يتعرضان له ولما قدمته من دعم سياسي أو إنساني لتخفيف وطأة الأزمة عن جميع اللبنانيين ولا سيما المهجرين قصرا منهم. ولا يفوتني أن أهنئكم السيد الرئيس على توليكم رئاسة المجلس لهذا الشهر، كما نشكر فرنسا على دعوتها لهذه الجلسة الطارئة، وكذلك السيدة مارتا بوبي على الإحاطة التي تقدمت بها. شكرا السيد الرئيس.
1: Gracias, Líbano, por su intervención. Y quiero ceder la palabra a Israel.
2: Madam President,
3: سيدتي الرئيسة، أولا أبدأ بشكر مساعدة الأمين العام مارتا بوبي على إحاطتها. نجتمع اليوم لأن إسرائيل مرة أخرى يطلب منها أن تبرر سبب دفاعها عن نفسها، فلأقولها وبوضوح: إسرائيل لم تستيقظ في صباح يوم ما وقررت أن تجتاح لبنان، لأننا شعرنا بذلك. نحن لا نريد التصعيد، لا نسعى للأراضي اللبنانية، لا نريد حرباً مع شعب لبنان. المشكلة هي حزب الله، وآخر ثلاث متحدثين في هذه القاعة لم يذكروا حزب الله، لا سفير الباكستاني ولا سعادة الرئيسة ولا سفير لبناني لم يذكروا حزب الله بالاسم، ولكن حزب الله هو السبب الذي وضعنا أمام الخيار الوحيد وهو الدخول إلى لبنان. حزب الله، سموهم باسمهم. في آذار مارس قرر حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل دون أي استفزاز، ولم يفعل ذلك دفاعا عن لبنان ولا عونا لشعب لبنان ولا لتحقيق مستقبل أفضل للمنطقة. أطلق حزب الله علينا لخدمة إيران، وصلته بالأوامر من طهران. حزب الله يحصل على أوامره من طهران باستمرار. النظام الإيراني يعطل المفاوضات ويعيق التقدم الدبلوماسي، وذلك ليوفر الوقت لأعوانه. وحزب الله يحقق ميدانيا ما تطلبه منه إيران، تبقي النيران مشتعلة، يبقي إيران لبنان رهينة، يبقي شمال إسرائيل تحت هجوم مستمر. لهذا اضطرت إسرائيل للفعل. السيدة الرئيس، في عطلة الأسبوع الماضي استهدفت هجمات حزب الله الجاليات الشمالية وتكثفت. شاهدنا أعلى مستوى كثافة لإطلاق النيران منذ وقف إطلاق النيران في نيسان. فلأقولها بصراحة، بالنسبة لشعب شمالي إسرائيل، فأن هذا الوقف إطلاق النار لم يكن وقف إطلاق النار، بل كان استمراراً لإطلاق النار، لأن حزب الله لم يتوقف أبداً، بل استمر بإطلاق النار والتسلح وإطلاق الصواريخ والمسيرات على جنودنا وعلى جالياتنا المدنية. وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي توسعت رقعة التهديد، فلم تعد مجرد الجاليات المتواجدة قرب الحدود، لا بوشانكرا ولا شلومي ولا كريات شمونة، بل اندلعت هذه النيران وانتشرت إلى أعماق أعمق ووصلت إلى نهارية وصفات، وهي ليست محاذية للحدود. مدن

0: مستشفيات تبعد أميالا عن الحدود اضطرت للجوء إلى الملاجئ. ونحن نتحدث اليوم، الأسر تتوجه للملاذات الآمنة، أغلقت المدارس والمحال التجارية والحياة العادية توقفت مرة أخرى. آلاف الطلاب في المدارس في بيوتهم في شمال إسرائيل، لأن حزب الله أصبحت من المستحيل لهم أن يتوجهوا إلى مقاعد الدراسة بأمان. منذ 2 آذار أطلقت حزب الله حوالي 10,000 صاروخ، فكروا بهذا الرقم، 10,000 صاروخ أطلقها حزب الله على إسرائيل. 75 نقطة سقطت عليها الصواريخ في الأراضي الإسرائيلية. أطلق حزب الله حوالي 300 مسيرة، منا شارك في اجتماع مهم قبل ساعتين عن مسيرة واحدة في رومانيا. نتحدث هنا عن 300 مسيرة، وكل هذا يرتكبه جيش إرهابي تجذر في لبنان بانتهاك صارخ للقرار 1701. اليوم أكثر من 2500 إرهابي من حزب الله يعملون جنوبي نهر الليطاني، مع تواجد آلاف أكثر منتشرين في الشمال، شمال النهر. حولوا القرى إلى مواقع عسكرية، نعرف ذلك، نرى ذلك، وندفع ثمن ذلك عاليا يا سيدتي الرئيسة. حتى اليوم الدكتور أوي يوسف سيلفرستين، وهو طبيب عسكري، قتلته مسيرة من حزب الله. وفي ليلة آدم سرفاتم، جندي عمره 20 عاما، قتلته مسيرة من حزب الله في وقت سابق من الأسبوع. ميخائيل تيوكن عمره 21 عاما قتلته مسيرة من حزب الله. وميخائيل كان وحيد أبويه، كان قد انتقل مع أمه من أوكرانيا قبل 6 سنوات. تهاجم حزب الله جنودنا ومدنيين. بالأمس فقط قامت مسيرات حزب الله بضرب مبنى في بلدة مسالمة اسمها بيت إليل في الجليل الأعلى. لم تكن قاعدة عسكرية، بل هي قرية جميلة في الجليل. والأسر التي كانت تتوجه إلى الشاطئ في نهارية اضطرت للجوء لتحتمي من الصواريخ والمسيرات حزب الله التي استهدفت إسرائيل. أصبحت هذه هي حياة شعب إسرائيل اليومية في الشمال. فلا نتحدث عن هذه المسيرات، عندما يتحدث المرء عن المسيرة كأنها خيال بعيد، كأنها لعبة أو آلة مجردة، ولكن إسرائيل لا ترى فيها ما هو مجرد. هذه مسيرة يستخدمها حزب الله، انظروا إليها، هذا ما نتعامل معه الآن. حزب الله تستخدم أنواع مختلفة من المسيرات، بعضها ذو قدرات الألياف الضوئية، يقل وزنه عن 2 كيلوغرام، لك أن تبتاعها على الإنترنت بسهولة، وتحلق بمرتفعات منخفضة ومن الصعب كشفها، وعندما تسمعها فوق رأسك يكون قد فات الأوان. لها أن تحلق دون أن يكشف أمرها لعشرات الأميال، وفجأة نراها فوق رؤوسنا. وما يفرق هذه المسيرة عن غيرها أنها لا تعتمد على ذبذبات الراديو، ولا يمكن لنا أن نقوم بتعطيل هذه الإشارات. هي تعطي المشغل صورة فيديو حية وسيطرة مباشرة حتى موعد الاصطدام. لهم أن يقومون بتوجيهها من داخلة نافذة سيارة. هذه هي الحرب الحديثة، وهي دقيقة ورخيصة ومميتة. فلنتخيل أن هناك قطعان من هذه المسيرات تتوجه إلى مدنكم، ليس مدننا، مدنكم أنتم وأحياءكم أنتم. أسأل الزميل من فرنسا، إذا كانت فرنسا هجمتها إسبانيا، هل تتردد في الرد؟ هل تنتظر حتى تحلق المسيرات فوق فوق باريس وتسمعون زنينها وانفجارها، أم أتفعلون ما تفعله أي حكومة مسؤولة بالقضاء على هذا التهديد؟ لقد اختارت إسرائيل، اخترنا أن لا ننتظر حتى تنفجر هذه المسيرات، اخترنا أن لا ننتظر لنشهد المزيد من الجنازات. هذا تحدي نعم، ولكننا سننتصر، ونحن نعمل على تكنولوجيات وتكتيكات باستخدام أذكى الأدمغة لنجد حلا لهذا. ولكن حتى ذلك الحين لا يمكن لنا أن نجلس وننتظر حتى تعبر المسيرة التالية الحدود، بل سنستمر بتحييد هذا التهديد قبل أن يصل شعبنا. السيد الرئيس، بدلا من أن نطالب بتنفيذ القرار 1701 فحسب، بل أن نضمن تنفيذ هذا القرار، بعض أعضاء المجلس بما في ذلك أنت يريدون أن ينددوا برد حزب الله على برد إسرائيل على حزب الله بدلا من التعامل مع حزب الله الإرهابية، يطالبون إسرائيل بالانسحاب. الرئيس ماكرون قال مؤخرا وأقتبس: ما من شيء يبرر التصعيد في جنوبي لبنان، لا شيء، ولا حتى هذه المسيرات والعشرات الآلاف التي من الصواريخ التي أطلقت على شعبنا. إن لم يكن هذا هو المبرر فما هو المبرر؟ لم تبدأ إسرائيل، حزب الله هي البادئ، ونحن لن نعتذر عن الدفاع عن نفسنا. إسرائيل لا تريد أرض لبنان، تركنا لبنان يا سيد السفير في العام 2000 لأننا لم نرغب بالبقاء فيها ولا نريد البقاء فيها اليوم. إسرائيل ولبنان منخرطتان في محادثات تاريخية مباشرة بوساطة أمريكية، لأن المستقبل الأفضل ممكن. هذه المحادثات مستمرة بالرغم من التحديات اليوم، التزامنا تجاهها مستمر، ولكن أرجو منكم أن لا تسيئوا فهمنا. إسرائيل لا تقف مكتوفة الأيدي ونحن نشهد حزب الله وهي تجند وتسلح الجيوش الهجمة التالية. طالما هددت حزب الله مواطنينا ستعمل إسرائيل وتفعل كل ما هو مطلوب للدفاع عن نفسها جنوب الليطاني وشماله، وأن لم تكن هناك حالة هدوء في شمال إسرائيل فلن تهدأ الأمور لحزب الله، وأن اضطر أطفالنا للجري إلى الملاجئ لن ينعم حزب الله بالأمان لا في جنوبي لبنان ولا في بيروت. لن يتمتع أي إرهابي بالسلام، وأن الطريق إلى السلام ليس معقدا، نعرفه ونعرف المطلوب. نزع سلاح حزب الله بالكامل، دولة لبنانية قوية، قوات مسلحة لبنانية قوية، حكومة واحدة، جيش واحد، وسلطة سيادية واحدة. وشكرا. أشكر مندوب إسرائيل على هذا البيان. لم تعد هناك أسباء مدرجة على قائمة المتحدثين، رفعت الجلسة.
1: إذن رفعت هذه الجلسة التي تناولت الشأن اللبناني. على كل نذهب إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، معنا من هناك مراسلتنا بيسان أبو كويك. بين بيسان المندوب اللبناني وأيضا الإسرائيلي الذي استمعنا إليه في النهاية، كيف يمكن تلخيص هذه الجلسة وما قيل فيها من عناوين من خلال الأطراف الرئيسية المعنية فيها؟
2: بداية ربما مع المندوب اللبناني الذي أكد أن لبنان ملتزم بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 1701، وتحدث عن أن الدولة اللبنانية هي الضامن الوحيد لأمن مواطنيها، وأن الدولة اللبنانية كانت ملتزمة بوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية، ولكن بينما كانت تقوم بذلك واصلت إسرائيل انتهاكاتها وأن النية تبدو واضحة من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الذين يتحدثون عن توسيع العدوان والاجتياح البري للبنان، وتحدث طبعا عن الدمار الذي خلفته العمليات الإسرائيلية من تدمير للبنية التحتية وأن ذلك

0: يرقى لجرائم حرب، متحدثا أيضا عن قضية الإفلات من العقاب، وأنه حين تغيب قضية الإفلات من العقاب فذلك يشجع على المرتكبين تكرار أفعالهم، وأن الهدف يبدو من الانتهاكات الإسرائيلية ومما تقوم به إسرائيل في لبنان هو عرقلة نهوض الدولة اللبنانية. بعد ذلك سمعنا للمندوب الإسرائيلي الذي قال إن إسرائيل لم تستفيق يوما لتفكر بأنها تريد اجتياح لبنان، ولكنها كما يقول مضطرة لذلك، وأن هذا اجتماع آخر كي تبرر فيه إسرائيل حقها كما قال في الدفاع عن نفسها، وأن إسرائيل لا تريد التصعيد ولا تسعى للحصول على أي أراضي لبنانية ولا تريد الصراع مع الشعب اللبناني وفق كلامه، ولكنه طبعا اتهم حزب الله بإطلاق المسيرات، وحتى كان بين يديه مسيرة كان يعرضها على أعضاء مجلس الأمن، وأن النظام الإيراني كما قال هو من يعرقل المفاوضات، وأن حزب الله يبقي لبنان رهينة كما قال. يعني ربما هذه هي العناوين العريضة، هو يعني ما قاله المندوب اللبناني بالتزام لبنان بوقف الأعمال العدائية، ولكن إسرائيل هي التي تنتهك ذلك، وأن ذلك يبدو وأن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين واضحة فيما يخص نواياهم فيما يتعلق بلبنان، وأن كل ذلك يستهدف أمن لبنان والدولة اللبنانية، فيما يقول المندوب الإسرائيلي بأن حزب الله هو الذي يأخذ من لبنان رهينة، وأن إسرائيل لا تريد أراضي لبنانية ولا تريد تصعيد عملياتها، ولكنها مضطرة للدفاع عن نفسها كما يقول. لذا ربما هذان هما العنوانان العريضان من هذه الجلسة، طبعا بالإضافة لما سمعناه من كلمات أخرى من متحدثين آخرين خصوصا فرنسا التي دعت إلى هذه الجلسة وأكدت على أن يعني، وسمعناه أيضا من مساعدة الأمين العام بأن وجود إسرائيل ما خلف الخط الأزرق هو انتهاك لسيادة لبنان، والجميع ركز على قضية ما رأيناه من قضية التوغل والاجتياح البري والخوف من إعادة احتلال أراضي لبنانية خصوصا بعد رفع العلم اللبناني فوق قلعة شقيف، وكان هناك تركيز على رمزية ذلك في كلام المندوب الفرنسي ومساعدة الأمين العام، ويريد العودة لها كما سمعنا من عدد من المتحدثين. طبعا في النهاية يعني هي هذه العناوين العريضة التي تم رسمها في هذه الجلسة، لم توجد أو تكن هناك أي قرارات تم طرحها للتصويت عليها. طبعا البعض ربط ما يحدث في لبنان بملف المفاوضات ما بين نعم،
1: وهنا بيسان تحديدا يعني ما الفائدة التي كانت تتوخاها فرنسا من خلال الطلب لذهاب لعقد مثل هذه الجلسة لتداول الشأن اللبناني، طالما بأنه لم يكن هناك توقعات بمخرجات لهذه الجلسة؟
0: سلمى، يعني مجلس الأمن يعني كما جرت العادة في العديد من الحروب والصراعات بأنه يجتمع حين يكون هناك ظرف عاجل أو طارئ بطلب من أحد من الدول، حتى لو لم تكن هناك قرارات، لأن هذا جزء من التفويض الممنوح للمجلس بضرورة يعني إلقاء وتسليط الضوء على قضايا معينة وعلى تطورات معينة. كان ذلك ما حدث اليوم فيما يتعلق بلبنان، وما رأيناه في المجلس خصوصا من التصريحات الأخيرة إن كان من المندوب اللبناني أو المندوب الإسرائيلي وما سمعناه من أعضاء المجلس نفسهم قد يؤدي في وقت لاحق لنقاشات عادة ما تتم خلف أبواب مغلقة قد تسفر عن بيان إن كان هناك توافق بين أعضاء المجلس على تفاصيل ذلك البيان إن طرح. ولكن الهدف الأساسي من الجلسة هو التأكيد على أن ما حدث هو أمر غير مقبول ولا يمكن القبول به، كما سمعنا من عدد واسع من المتحدثين في جلسة اليوم وخصوصا المندوب الفرنسي.
1: شكرا جزيلا لك بيسان أبو كويك مراسلتنا من مقر الأمم المتحدة في نيويورك. رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية المستمرة للتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. في آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد له أنه لن يرسل أي قوات إلى بيروت وأن أي قوات كانت في طريقها أعيدت بالفعل. كما أكد ترامب أنه أجرى اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى واتفقوا على وقف إطلاق النار تماما. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وأن الحزب لن يهاجم إسرائيل. كما قال ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة متسارعة. أما نتنياهو فقال أن موقف إسرائيل ثابت بمهاجمة بيروت إذا لم يوقف حزب الله مهاجمة إسرائيل، وأن إسرائيل ستواصل العمل في جنوب لبنان وفقا للخطة المقررة. وعن الطرف اللبناني، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لنيويورك تايمز إن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي، وأن رئيس ترامب وحده هو القادر على الضغط على إسرائيل للالتزام به. وكانت السفارة اللبنانية بواشنطن قالت إن السلطات اللبنانية تلقت تأكيداً بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي بوقف متبادل للهجمات. وأضافت السفارة أنه من المقرر تواصل اجتماعات التفاوض اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه. في غضون ذلك قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن مسؤولين قطريين دخلوا على خط الوساطة منذ يوم الأحد للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وأن قطر جددت الاتصالات أمس الاثنين في ضوء الإنذارات الإسرائيلية لقصف الضاحية بهدف وقف الضربة. وفي طهران قال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري إن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان ستجعل الملاحة في باب المندب مشابهة لما يجري في هرمز. وفي جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في لبنان دعت لها فرنسا، قالت الأمينة العامة المساعدة لعمليات السلام أن وجود قوات إسرائيل شمال الخط الأزرق وانتهاك لسيادة لبنان وللقرار 1701. جانبه أكد المندوب الفرنسي لا شيء يبرر استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وأكد أن أمن إسرائيل الدائم لا يتحقق بالحرب أو بالاحتلال بل بالسلام مع جيرانها والاستقرار الإقليمي. معنا من مقر الأمم المتحدة في نيويورك مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك، ومعنا من واشنطن مراسلنا مراد هاشم، معنا أيضا من طهران مراسلنا عدنان بوريني. مرحبا بكم جميعا. بيسان أبدأ معك، وقت كانت قبل دقائق قد انتهت جلسة مجلس الأمن التي تناولت الشأن اللبناني بطلب فرنسي، كيف يمكن تلخيص العناوين الرئيسية لهذه الجلسة ومخرجاتها؟
0: العنوان الرئيسي هو ما سمعناه ربما من البداية من الأمينة العامة المساعدة لأمين عام الأمم المتحدة، التي أكدت بأن يعني رفع العلم الإسرائيلي على قلعة شقيف وما رأيناه خلال الساعات والأيام الماضية من تصعيد إسرائيلي وتوغل إسرائيلي بري هو انتهاك لسيادة لبنان ولقرار مجلس الأمن 1701. المندوب الفرنسي بدوره أيضا أكد بأنه لا يمكن تبرير العمليات العسكرية الإسرائيلية، وأيضا قضية رفع العلم الإسرائيلي ورمزية ذلك فيما يتعلق بالنظرة إلى حقبة مضت وولت، وأنه يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار ودعم الجهود خصوصا الجهود الأمريكية التي تدفع بالحوار ما بين إسرائيل والحكومة اللبنانية لوقف الأعمال العدائية. في آخر الجلسة سمعنا المندوب اللبناني الذي أشار في كلامه إلى أن نوايا المسؤولين الإسرائيليين باتت واضحة من تصريحاتهم التي تتحدث عن توسيع العدوان ويعني اجتياحات برية في لبنان، وأن الحكومة اللبنانية التزمت بوقف الأعمال العدائية ولكن إسرائيل هي التي تواصل انتهاك ذلك، وأنه على ما يبدو كل ذلك يصب في يعني ضارب النهوض الدولة اللبنانية كما قال، وتحدث أيضا عن الدمار للبنية التحتية اللبنانية من خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي وما خلفه ذلك من ضحايا وقتل ومصابين، وطبعا التدمير البنية التحتية وحركات والنزوح، وأن كل ذلك أيضا يعود إلى الإفلات من العقاب، وأنه حين يكون هناك إفلات من العقاب فإن المعتدي يكرر اعتداءاته بسبب ذلك الأمر تحديدا. المندوب الإسرائيلي بدوره قال إن إسرائيل لا تريد أراضي لبنانية ولا تريد أن توسع من عملياتها، ولكنها مضطرة لذلك بحجة ما قال الدفاع عن نفسها بسبب ما قال إن حزب الله يأخذ من لبنان رهينة ويواصل استخدام المسيرات في مهاجمة داخل إسرائيل. لذا يعني ربما العناوين الأساسية هي التركيز على أن أي وجود لإسرائيل ما بعد الخط الأزرق هو انتهاك لسيادة لبنان، إعادة احتلال أي من الأراضي اللبنانية غير مقبول بالنسبة لعدد وقطاع واسع من الذين تحدثوا خلال هذه الجلسة. كان هناك أيضا كلام للمندوب الأمريكي مايك والتس خلال الجلسة الذي هاجم فيه حزب الله بشكل كبير في تصريحاته، وتحدث عن دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا بسبب اهتمام شخصي من ترامب من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار والحوار ما بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، وأن الرئيس ترامب هو حتى اليوم بذل جهودا من أجل يعني وقف أي تقدم إسرائيلي نحو بيروت أو قصف بيروت، خصوصا في ظل ما التهديدات التي كنا قد سمعناها، تهديدات إسرائيل بإخلاء الضاحية الجنوبية. لذا هذه هي العناوين العريضة. ما رأيناه هو تبادل الاتهامات حقيقة، خصوصا من قبل المندوب الإسرائيلي الذي انتقد حتى عدد من المتحدثين في المجلس بأنهم لم يذكروا كلمة حزب الله على حد وصفه، وكان يشير بذلك إلى كلمة كولومبيا وباكستان والمندوب اللبناني ليعلل بأن حزب الله هو المشكلة. في المقابل ما سمعناه من قطاع آخر من المتحدثين، وهو القطاع الأكبر من المتحدثين، وطبعا على رأسهم المندوب اللبناني وطبعا المندوب الفرنسي وعدد آخر من المتحدثين، بأن الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار يجب أن تتوقف، القصف الإسرائيلي والعمليات العسكرية الإسرائيلية بالشكل الحالي لا يمكن قبولها ولا يوجد أي تبرير لها، وأن الحل الوحيد هو في سلطة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، بأنه هو الضامن الوحيد لاستقرار لبنان، وأنه هو الوحيد الذي يجب أن يحمل السلاح، ودعم الجهود الجارية في واشنطن من محادثات من أجل التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية.
1: نعم. شكرا جزيلا لك بيسان أبو كويك، مراسلتنا من مقر الأمم المتحدة في نيويورك. أذهب إليك مراد، أطلعنا أكثر على هذه المعطيات التي يجري تداولها حول هذا الاتصال ما بين ترامب ونتنياهو، والذي أوصل إلى مثل هذا التفاهم الذي تحدث عنه ترامب وأيضا نتنياهو.
2: نعم سلمى، الرئيس ترامب ذاته وصف هذا الاتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه كان مثمرا. قال في منشور على تروث سوشيال إنه طلب من نتنياهو وقف عملية عسكرية واسعة في بيروت، وأن نتنياهو وافق وعاد القوات. قال ترامب أيضا إنه تواصل مع قيادات في حزب الله عبر ممثلين، وأن الحزب وافق أيضا من جانبه على وقف إطلاق النار وعدم شن هجمات على إسرائيل. إسرائيل أيضا عاد يكرر الرئيس ترامب وافقت على عدم إطلاق النار على حزب الله، مشيرا إلى أو ودعا إلى، قال ولننتظر كم سيدوم ذلك، معربا عن أمله في أن يدوم وقف إطلاق النار هذا بين الطرفين إلى الأبد. كان موقع إكسيوس اللافت في هذا الإطار نقل عن مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع ثالث كواليس هذه المكالمة وأجواءها. وأنها وصفت بأنها كانت مكالمة متوترة وغاضبة من قبل الرئيس ترامب الذي أسمع نتنياهو عبارات نابية بحسب المصدر، وأن ترامب وصف نتنياهو بالمجنون مشيرا إلى مسألة التصعيد في لبنان، وإن الآن إسرائيل وأن المضي إسرائيل في هذا التصعيد سوف يقودها إلى مزيد من العزلة. اتهم ترامب نتنياهو بعدم الوفاء والعرفان، مشيرا إلى أنه لولاه أي لولا ترامب لكانت نتنياهو في السجن. بطبيعة الحال الإشارة هنا إلى قضية أو محاكمة نتنياهو على خلفية قضايا فساد. يشير الموقع نقلا عن المسؤولين أيضا إلى أن ترامب يدرك ويتفهم حق إسرائيل في الرد على هجمات حزب الله، لكنه يرى أن إسرائيل صعدت في الفترة الأخيرة وفي الآونة الأخيرة بشكل كبير وبشكل غير متناسب، وهو ما يخشى أن يقود إلى تقويض جهوده فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق وصفقة مع إيران. وكان الرئيس ترامب في هذا السياق في تصريحات لشبكة ABC قال إنه تدارك خللاً فيما يتعلق بهذه المفاوضات بسبب موقف إيران من التصعيد في لبنان، وأنه أجرى اتصالات مكنته من تدارك هذا الخلل، مشيرا إلى أنه يتوقع إبرام صفقة مع إيران في غضون أسبوع لفتح مضيق هرمز ووقف إطلاق النار، لكنه قال إن هناك ما تزال عدد من النقاط يتم التفاهم حولها، مشيرا إلى أن إيران دولة كبيرة ومن الطبيعي أن يكون إبرام صفقة كهذه أمر صعب بالنسبة لها، وأنه أمر صعب أيضا بالنسبة للولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة قال تحصل على ما تريد سلمى.
1: شكرا جزيلا مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. عدنان، كيف تتابع طهران ما جرى خلال الساعات الفائتة لجهة يعني تثبيت مبدأ وحدة الساحات كما تراه هي، ولجهة أيضا الدفع بالمفاوضات التي تحدث عنها ترامب بأنها متسارعة؟
3: بكثافة سلمى، حقيقة طهران تقول بوضوح في تصريحات الدبلوماسية المتكررة من الخارجية الإيرانية بأن الأولوية لكل ما يجري من تبادل الرسائل هو وقف الحرب، وقف الحرب هو لا يقتصر على إيران وإنما يمتد إلى لبنان بشكل أساسي، هذا بند أساسي في مذكرة التفاهم التي يتم التفاوض حولها. الآن ما الذي جرى؟ عمليا عندما بدأ الحديث الإسرائيلي عن احتمالية ضرب بيروت والضاحية الجنوبية، صعدت إيران عمليا وكثفت من ردودها وهددت بتعليق تبادل الرسائل فيما يتعلق بمحادثات مذكرة التفاهم، هددت عبر قائد مقر خاتم الأنبياء باستهداف شمال إسرائيل في حال استهدفت بيروت والضاحية الجنوبية، وذهبت إلى أبعد من ذلك كما تحدثت استخبارات الحرس الثوري وأيضا قائد فيلق القدس عن توسيع الجبهات والذهاب نحو مضيق باب المندب وإكمال الإغلاق في مضيق هرمز. إذا نحن نتحدث عن تكثيف إيراني عمليا للردود فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان باعتباره مدخلا أساسيا للوصول إلى مذكرة التفاهم، ووضعت طهران هذه النقطة المتعلقة بلبنان في منتصف الطريق، إما أن نصل إلى اتفاق ونكمل التفاوض فيما يتعلق ببنود مذكرة التفاهم أو نعود إلى مربع الحرب. الآن ما الذي سيحدث وفق التصريحات الإيرانية الأخيرة؟ رئيس البرلمان الإيراني محمد بخير قالباف في آخر اتصال له مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري تحدث بوضوح عن أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان هو أمر مرفوض، وبأن إيران كثفت عملها واتصالاتها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان خلال اليومين الأخيرين، وبأن طهران ستعلق تبادل الرسائل وستدخل المواجهة في حال استمر الأمر، وبأن وقف إطلاق النار في لبنان هو جزء أساسي من الاتفاق المرتبط بمذكرة التفاهم. في حال وصلت الأمور إلى وقف إطلاق النار في لبنان فنحن نتحدث ربما عن تقدم على الأقل في مسار المفاوضات المرتبطة بمذكرة التفاهم، خصوصا عندما نتذكر سلمى بأن الحديث عن البنود الأساسية في هذه المذكرة المرتبطة بمضيق هرمز المرتبطة بالأصول الإيرانية المجمدة هي عملية النقاط تم الحديث عن أن هناك توافق على الخطوط العريضة فيها، والكلام هو مرتبط بالتفاصيل. عندما نتحدث عن مضيق هرمز هرمز، طهران تصر على إدارة المضيق، تحديد المسارات بالنسبة للسفن، آلية التفتيش والتسجيل بالنسبة للسفن المشتبه بها، منع السفن المعادية من الدخول، والرسوم المالية المرتبطة بالملاحة والتأمين والأضرار البيئية، بالإضافة إلى قضية الأصول التي قالت طهران في تصريحاتها اليوم الآتية من الخارجية الإيرانية بأن هناك توافق على الإفراج عن أصول مالية إيرانية، يتم الحديث عن 12 مليار دولار، ولكن النقاش هو مرتبط بالآلية المرتبطة بهذا الموضوع. بطبيعة الحال النقطة الأخيرة أو الثالثة هي المرتبطة برفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وهي مرتبطة بطبيعة الحال بمضيق هرمز. فيما يتعلق بالملف النووي، طهران جددت وأكدت بأن هذا الملف

0: التفاهم تشدد طهران على هذه النقطة. كانت هناك معضلتان، الأولى مرتبطة بالتفاصيل الدقيقة في النقاط التي تحدثنا عنها، والثانية والتي كانت الأهم حقيقة هي عمليا وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل، وهذا مطلب إيراني أساسي.
1: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني مراسلنا من طهران. شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة إثر الإعلان عن أوامر إسرائيلية بقصفها، وقد توجهت معظم العائلات النازحة إلى مراكز الإيواء التي لجأت إليها خلال الحرب، ومنهم من لجأ إلى منازل الأقرباء أو شقق مستأجرة في مناطق آمنة.
2: في الضاحية الجنوبية لبيروت نزوح يتلوه نزوح، غادر هؤلاء منازلهم إثر التهديد الإسرائيلي بقصف منطقتهم، وحملوا ما تيسر من متاع.
3: العالم مرعوبة وكل العالم غادرت، والمنطقة صارت مدينة أشباح من بعد ما كانت العالم نزلت أغراض وعم تتروحان. هلا العالم مدينة أشباح صارت، ما إن الله الله الله يفرجها يا رب.
2: معظم هؤلاء كانوا قد عادوا إلى الضاحية الجنوبية بعد وقف إطلاق النار، ظنا منهم بأنها لن تتعرض للقصف مجددا.
4: نحن مكتوب علينا هيك من لما خلقنا أهل الجنوب، نحن حدودنا حدود فلسطين، اجوا الاسرائيليين يحتلوا فلسطين وانكتب علينا هيك من لما خلقنا، اجتياحات وحرب. هيدي اسرائيل عدو لكل العالم مش بس للبنان.
5: كل واحد بده يحكي العالم بالطرقات يعني شو بده الواحد يحكي؟ شو بده الواحد؟ الله يعين العالم ويعيننا.
2: هو تهجير متكرر ومأساة متجددة تبقي آلاف العائلات تحت وطأة التشرد والخطر.
6: ليس هذا النزوح الأول لهؤلاء، لكن أكثر ما يؤلمهم أنهم لا يعرفون إلى أين يتجهون أو متى يعودون، أو حتى ما إذا كانوا سيجدون مكانا في مراكز الإيواء المكتظة أصلا بالنازحين.
2: هكذا بدا المشهد في هذه المدرسة في العاصمة بيروت بعد وقت قصير من إعلان التهديد الإسرائيلي بقصف الضاحية. عشرات العائلات لجأت مجددا إلى هنا بعدما أمضت فيها أسابيع الحرب، لكنها لم تعد تتسع للمزيد. حالها كحال مئات المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء.
7: كنت أنا نايمة، فيقني خيي وقال لي بلشوا تهديد بالضاحية، فقمت دغري أخذت البنت ونزلت أنا، نزحت من الضاحية وجيت لهون على المدرسة.
8: كله خلص كله مفول، يعني نحن بعدنا عم نجيب خيام شو بنقدر من أمي، من ركبهم هون بتزبط هون ما بتزبط، يعني لنشوف قديش بنقدر نستوعب ناس عم نفوت.
2: لا بديل أمام كثيرين من هؤلاء النازحين سوى نصب خيام في الشوارع بانتظار مآلات المساعي للجم التصعيد الإسرائيلي وتجنيب العاصمة وضحيتها مزيدا من القتل والدمار. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
1: رحبوا بضيوفنا، معنا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، معنا من ديلاور روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاور، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكم جميعا. سيد طارق ترشيشي، أبدأ معك، كيف تنظر لناحية إمكانية البناء على مجرى الاتفاق عليه اليوم وما أعلنه ترامب، خاصة مع ما صرح به نتنياهو أيضا بإصراره على ذات النهج في لبنان؟
9: يعني بالنهاية إذا كان الرئيس الأمريكي فعلا جاد في مسعاه وفي ما قام به اليوم من فرض لاتفاق وقف إطلاق النار على الأقل لتجنيب بيروت وضحيتها الجنوبية من يعني تهديد كانت إسرائيل على وشك تنفيذه بقصفهما، إذا كان جاد فعلا يستطيع أن يكمل مسعى وأن يقنع نتنياهو بأن يتوقف عن إطلاق النار فعلا، ليس بإقامة معادلة بين الضاحية وبيروت وشمال إسرائيل وإسرائيل أو شمال إسرائيل، بل أن يكون هناك اتفاق وقف إطلاق نار شامل. هذا ما يريده لبنان وهذا ما يريده حزب الله وحلفائه، يعني أن تتوقف إسرائيل عن إطلاق النار، عن العمليات العسكرية، عمليات التدمير والتهجير وال

0: اجتياحات وكذا، ممكن بهذه الحالة يبنى على هذا الأمر لتعالج الأمور ضمن المفاوضات السياسية التي ستبدأ اليوم، صرنا تقريبا اليوم في واشنطن بوزارة الخارجية الأمريكية. أما إذا كان المسألة سيترك لنتنياهو حرية الحركة بين مزدوجين كما حصل في اتفاقات سابقة، فأنا أعتقد أن هذا الأمر لا يطول إلا وينهار، لأنه إذا نتنياهو استنسب أي حركة أو أي مسألة أو واعتبرها أنها تهديد لأمن إسرائيل وكذا وذهب إلى القصف، فيعني نكون عدنا إلى المربع الأول وتنهار هذه الهدنة. طيب، في تقديري هكذا يعني.
1: طيب، وهذا ما
0: المطلوب.
1: ما هو المطلوب؟
0: المطلوب من الرئيس ترامب، المطلوب من الرئيس ترامب أن يتابع ما بدأه وأن يكون فعلا حريص على وقف اطلاق النار. وإذا صح الكلام الذي نقله موقع أكسيوس بأنه يعني كان يعني اتصاله بنتنياهو فيه شيء من الحدية وأسمعه كلام يعني زاجر، فأعتقد أننا نكون، إذا صح هذا الكلام، أعتقد أننا نكون بدأنا نشعر بأنه بدأت الإدارة الأمريكية تراجع ما يجري. علما أنا في تقديري ما حصل اليوم كان استدراك أمريكي لانهيار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وانهيار المفاوضات اللبنانية، لأنه لو حصل القصف للضاحية الجنوبية لبيروت اليوم لما كانت المفاوضات ستنعقد.
1: سأتي لهذه النقطة، سمح لي الوقت سيد شرشيني. نعم. سأتي لهذه النقطة، ولكن نعم. يعني أشرك بالحديث السيد روب أورليت من ديلاور بالنقاط التي ذكرها ضيفنا في لبنان. هل ترى بأن الرئيس ترامب هو يعني ينوي أن يتابع فيما بدأه اليوم لناحية إكمال عملية وقف إطلاق نار حقيقية في لبنان، وهو الوحيد القادر على ذلك حتى بحسب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي تابع أيضا اليوم في اتصالاته محاولات كثيفة ومكثفة من أجل وقف إطلاق النار في لبنان، قال ذلك تحديدا بأن الأمر بيد ترامب؟
2: إنه لمن دواعي سروري دوما أن أكون معكم ومع جمهوركم، وشكرا لكم على إتاحة الفرصة لي. نعم، إن الأمر بكل تأكيد بيد الرئيس ترامب، لاسيما فيما يتعلق بجمع الطرفين لإجراء محادثة حقيقية لتحقيق السلام. ولكن علينا أن نؤكد أنه يبدو أن جميع الأطراف تريد أن تحقق السلام وتنهي النزاع، ولكن هل الأطراف تثق ببعضها؟ الثقة هي الأمر الأساسي، لأن بنيامين نتنياهو سوف يتهم حزب الله بالاستفزاز ويقول إن إسرائيل ترد، وحزب الله سيقول الأمر ذاته، سيقول إن إسرائيل هي التي تستفز وأن مقاتلي الحزب يدافعون عن أنفسهم. في نهاية المطاف الأمر يتعلق بالثقة والشفافية والمساءلة. ولكن أنت محقة فيما تفضلت بقوله، الرئيس ترامب هو الشخص الوحيد الذي يمكن أن يمارس ضغوطا كبيرة على بنيامين نتنياهو، ولكن مجددا أقول إن الأمر الأساسي يتمثل في الشفافية والمساءلة، لأنه ما من طرف سيثق بالطرف الآخر، ومن الواضح أن الطرفين سيلومان بعضهم بعضهما البعض إذا استمر النزاع. ولكن التطور الذي شهدناه اليوم هو إيجابي وأفضل بكثير مما شهدناه يوم أمس مثلا، وبالتالي أعتقد أن كل هذه الجهود هي جهود إيجابية، جهود حميدة وأعمال حميدة، آمل أن تؤدي في نهاية المطاف إلى اتفاق سلام حقيقي سواء على المدى القصير أو على المدى البعيد. ولكن مجددا مفتاح كل هذه الأمور يتمثل في المساءلة والثقة والشفافية.
1: سيد سليمان بشارات، هل ترى بأن فعليا هناك مساحة هذه المرة ليتحرك فيها بنيامين نتنياهو لكي يصل إلى ما يريد دائما، وهو يعني اليد الطولة دون روادع أو كوابح حتى من الرئيس ترامب؟
3: تحياتي لك ولضيوفك والمشاهدين. أولا باعتقادي ما جرى خلال الساعات الماضية هو يمثل حالة ارتباك إسرائيلية واضحة وجلية في عدم قدرتها على الذهاب إلى اتخاذ القرار واستكمال هذا القرار وفقا للمنظور الإسرائيلي فقط، وأن إسرائيل ما زالت مرتهنة بشكل كبير جدا للموقف الأمريكي، وهذا ربما هو الذي يجعل بنيامين نتنياهو أيضا يرتبك في كثير من اتخاذ القرارات فيما يتعلق سواء فيما يتعلق في الملف اللبناني أو في باقي الملفات التي ما زالت مفتوحة. وهذا جزء من حالة السجال والجدال في الداخل الإسرائيلي، أن بنيامين نتنياهو وفقا لتصريحات أفيغدور ليبرمان أنه تحول إلى دمية بيد دونالد ترامب وعدم قدرته على اتخاذ القرار المناسب. لكن النقطة الثانية، وهي أنا باعتقادي يجب أن لا نغفل عنها، وهي المساحة الحقيقية والرؤية الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية التي تعطيها في كل مرة لإسرائيل. لأن ما جرى أيضا في الساعات الماضية هو قد يكون أشبه ما يكون بحالة المناورة السياسية والعسكرية المتفق عليها إسرائيليا وأمريكيا، بحيث يتم تعزيز أو تثبيت الوجود الإسرائيلي ضمن المساحات والمناطق التي سيطر عليها خلال الفترة الماضية. وأن الموقف الأمريكي بعدم الذهاب إلى قصف بيروت هي محاولة للقول أن إسرائيل ستبقى ضمن المناطق التي سيطرت عليها، بمعنى هذا، وهذا ما طرحه بنيامين نتنياهو وإسرائيل عندما يقول أنهم ملتزمون بتهدئة ولكن دون الذهاب إلى قصف بيروت أو استهداف بيروت، بينما على حزب الله أن يكون هو ملتزما بكل مقومات التهدئة، بمعنى عدم الاستهداف الشامل لإسرائيل، وهنا يكون نوع من انتقاص السيادة اللبنانية بشكل كبير جدا. إذا ما وافق لبنان الرسمي في الدخول مرة أخرى إلى المفاوضات والذهاب إلى جولة اليوم من المفاوضات تحت هذه المعادلة، هذا يعني تثبيت للحق الإسرائيلي بإمكانية أن تعمل إسرائيل في كل المساحة الجغرافية التي سيطرت عليها ما قبل هذا اليوم أو دون خارج إطار بيروت. وكذلك الأمر يعطي لإسرائيل المبرر لإمكانية أن تذهب إلى عمليات استهداف ما بين الفينة والأخرى، وحي ذات الأمر التي ذهبت إليه ما بعد اتفاق نوفمبر 2024. إسرائيل لم يتوقف العدوان الإسرائيلي ولم يتوقف الاستهداف الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، على الرغم من أنه كان هناك اتفاقا، ثم جاءت هذه الجولة التصعيدية الأخرى ودخلنا في تهدئة ثم مفاوضات سلمية، ولكن في نهاية المطاف إسرائيل لم تلتزم بأي منهما وأبقت على الخروقات الإسرائيلية. لذلك باعتقادي كما قلت هناك مناورة سياسية أمريكية إسرائيلية ومساحة ما زالت تعطى لإسرائيل على حساب الحق اللبناني والحق حق الدولة اللبنانية بهذا الإطار.
1: نعم سيد مختار، عندما يتحدث كبير المفاوضين الإيرانيين رئيس البرلمان قليباف ويقول بأن يعني هو وقف إطلاق النار في لبنان هو جزء أساسي من أي اتفاق أو مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بخصوص يعني الاتفاق الأشمل، إلى أي درجة مثل هذا الأمر هو صلب وواضح حتى فيما يخص جنوب لبنان ليس فقط الضاحية وبيروت؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني اليوم رأى العالم كيف كانت ردة فعل إيران، وهذه ردة الفعل يعني تثبت أنه إيران متمسكة البند الأول من الاتفاق المحتمل، يعني وقف الحرب وإنهاء الحرب في جميع الجبهات وعلى رأسها الجبهة اللبنانية، وهناك لا تراجع. يعني اليوم وصلت الأمور إلى أن إيران ترد على الكيان الصهيوني، يعني في حال قيام الكيان الصهيوني في قصف بيروت والضاحية إيران كانت من المؤكد أن تستهدف الكيان الصهيوني، لأنه أساسا هذا الإجراء الصهيوني والذي هو يعني أنا أعتبر بأنه جاء كذلك بضوء أخضر أمريكي، هو كان يعني إساءة أولا لمساعي المفاوضات وكذلك نقض لعملية وقف إطلاق النار. يعني هناك إيران وأمريكا اتفقتا في مرحلة ما عبر الوسيط الباكستاني عدم استهداف بيروت، وكان من المفترض أن يكون هذا يشمل كل المناطق اللبنانية، ولكن الكيان الصهيوني استمر بالخروقات ومن ثم يأتي ويهدد بقصف بيروت ويدعو لإخلاء المواطنين من الضاحية الجنوبية من بيروت. فلذلك يعني إيران كانت جادة اليوم في التهديد.
1: طيب جادة، وهذا ربما كان واضح سيد مختار يعني من خلال تسلسل ما جرى، ربما كان خلال اليوم الفائت كان له تأثير وفاعلية للجم إسرائيل عن استهداف الضاحية وبيروت، ولكن ماذا بشأن أن يشمل أي اتفاق أو مذكرة تفاهم جنوب لبنان تحديدا؟ هذا كان سؤالي.
4: نعم، وهذا يعني قلت لكم يعني في نهاية المطاف الآن هذا الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة والبند الأول من الاتفاق الذي يعني يطالب بإنهاء الحرب في جميع الجبهات، يعني إنهاء هذا الوجود الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية. وهذا واضح اليوم كان من خلال تصريحات السيد قاليباف وآخر تصريحات له خلال يعني أعتقد الاتصال الهاتفي الأخير للسيد قاليباف ومتابعته لهذا الموضوع. فلذلك نعم هذا يكون على جدول أعمال إيران، وأساسا أصلا بيان حرس الثورة الإسلامية وهو كان آخر بيان للقوات المسلحة الإيرانية بعد ما قال خاتم الأنبياء، إيران تقول أن أي إجراء إسرائيلي ضد لبنان وغزة هذا يعتبر يعني كأنه استهداف لإيران، وإيران متمسكة بمواجهة الكيان الصهيوني. فلذلك عندما تكون أن هناك مفاوضات لإنهاء الحرب في جميع الجبهات معناه بأنه موضوع جنوب لبنان يكون على يعني جدول أعمال المفاوضات الإيرانية والأمريكية لمتابعة البند الأول من الاتفاق.
1: سيد طارق ترشيشي، ما الذي يعنيه بالنسبة للبنان الرسمي والذي يتفاوض اليوم في هذه الجولة الرابعة من المفاوضات أن يتم تثبيت وقف لاستهداف الضاحية وبيروت من خلال التفاوض أو من خلال الضغط المباشر من قبل طهران تكريسا لمبدأ وحدة الساحات كما تراه إيران؟
0: يعني أولا يعني لبنان، مطلب لبنان هو ذهب إلى المفاوضات وفي رأس يعني جدول أعماله هو وقف إطلاق النار، تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق الأسرى وإطلاق عملية الأعمار. هو في الأساس في كل الجلسات السابقة طرح لبنان موضوع تثبيت وقف إطلاق النار وتلقى وعود أمريكية لم تتحقق. يعني ربما يكون اليوم الرئيس ترامب حقق جزءا منها، لأنه كان وعد في الجلسة السابقة بالمفاوضات السابقة قبل المسار الأمني، كان وعد لبنان بأنه سيفرض وقف إطلاق نار شامل. الآن يبدو وقف إطلاق النار الذي حصل هو يشمل بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت، لكن أنا في تقديري ما حصل اليوم أعود وأقول أنقذ المفاوضات التي ستجري اليوم، حصل أمس يعني على أصولنا اليوم، أنقذ المفاوضات التي ستجري اليوم بين لبنان وإسرائيل بالرعاية الأمريكية في واشنطن. لأنه لو حصل قصف الضاحية لكان لا يمكن للوفد اللبناني أن يذهب إلى هذه المفاوضات، لأنه مسألة يعني قصف الضاحية وقصف العاصمة، ويعني لا يمكن لعاقل أن يفاوض إسرائيل في ظل هذا القصف، مع العلم أنه يعني حتى الآن كثير من القوى السياسية في لبنان لا تستسيغ ذهاب الدولة إلى التفاوض مع إسرائيل تحت النار حتى الآن. يعني لم تكن اليوم في تقديري ما حصل ربما يكون بداية لحصول مفاوضات فعلية وجدية، مع العلم أنه في الانقسام بلبنان، تعرفين هناك يعني السلطة تخوض المفاوضات المباشرة، فريق حزب الله وحلفائه يريدونها غير مباشرة كانوا، لكن متفقان في النهاية على الأهداف من هذه المفاوضات اللي هي كما ذكرتها تحقيق الانسحاب الإسرائيلي.
1: طيب هل باستطاعة سيد ترشيشي، هل باستطاعة يعني لبنان المفاوض اليوم أن يستفيد مما جرى، وهل ترى بأن هناك نية حقيقية لدى لبنان الرسمي الذي يحاول أن يفاوض هو بصفته الشرعية عن لبنان بعيدا عن المسار الإيراني أن يستفيد مما جرى اليوم، هل لديه الإمكانية والنية لذلك؟
0: أنا في تقديري لبنان يستطيع أن يستفيد. يعني ما حصل اليوم أنا في تقديري أعاد تأكيد عدم إمكانية الفصل بين المسارين اللبناني والإيراني، وهناك قناعة راسخة عند السلطة وعند القوى السياسية كلها أنه إذا لم يحصل تقدم فعلي وحقيقي في المفاوضات الإيرانية الأمريكية لن يتحقق أي تقدم في لبنان بهذا باتجاه إنهاء حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل. هذا في قناعة راسخة. لبنان يستطيع أن يستفيد من هذا الموقف الإيراني اليوم مثلا، اللي هدد يعني

0: هذا في تقديري كان مطروح في بدايات عندما تم التوصل إلى الهدنة الأساسية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. كان الشرط الإيراني هو وكان ضمن هذه الهدنة وقف الحرب في لبنان، وحصل ما حصل يوم لم يلتزم نتنياهو في الأمر وارتكب مجزرة الأربعاء الأسود الشهيرة في بيروت وضحيته. الآن يستطيع لبنان أن يستفيد مما حصل اليوم، وأن يعني في النهاية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تطرح نفسها بديل عن لبنان أن تفاوض عنه. يعني لبنان هو الذي يفاوض عن نفسه، وهذه يعرفه المسؤولون اللبنانيون، يعرفون أنه الموقف الإيراني بحقيقته هي موقف داعم في اتجاه وقف إطلاق تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء حالة الحرب في لبنان، لكن الموضوع التفاصيل هي متروكة للبنان، للدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية يفترض أنه هي دولة سيدة، هي التي عليها أن تفاوض. يعني أي مواطن في لبنان لا يقبل لأي دولة سواء كانت إيران أو غير إيران أنه تفاوض عنه في مسألة، لكن يستفيد من دعم إيران وغير إيران في هذا الموضوع ليعم يدفع باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار. هذه وبتقديري لازم تكون هذه أحد المسائل التي ستطرح اليوم بالمفاوضات. هذه يعني اليوم البند الأساسي بالمفاوضات بواشنطن رح يكون ما حصل اليوم والبناء عليه. وهون بدنا نشوف قديش مدى استعداد الأمريكي كما قلت في بداية حديثي للاستمرار في ما بدأه الرئيس ترامب في اتجاه إنهاء حال الحرب في لبنان.
1: طيب سيد روب سمعت ضيفنا في بيروت، هل بالإمكان يعني أن يحدث بوجهة نظرك اختراق ضمن هذه الجولات؟ اليوم هناك جولة رابعة سيذهب إليها لبنان في ظل مثل هذا التفاهم يعني أو هذا الاتفاق ما بين ترامب ونتنياهو، وهو طازج يعني وهو يعني جديد يعني ليس يعني هو وليد ساعات فقط، هل بالإمكان أن يتم استثماره خلال هذه المفاوضات؟
2: بكل تأكيد. مجددا إذا سمحتم لي سوف أتحدث بصفة خبيرا في الاستخبارات العسكرية، وطبعا يجب أن نثق بالطرف الآخر ولكن أن نتحقق في الوقت ذاته، وبالتالي فإن ما حصل اليوم يمثل خطوة أولى جيدة نحو اتفاقية سلام، ولكن يتعين علينا أن نثق بالآلية كاملة وأن نتحقق من هذه الآلية. يحدوني التفاؤل، وأعتقد أننا يجب أن نشعر جميعا بالتفاؤل اليوم، لأنه مجددا ما حصل اليوم هو أكثر إيجابية مقارنة بما حصل البارحة، وإذا حافظنا على هذا الزخم ذاته سوف نتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة. وإذا سمحتم لي أود أن أضيف نقطة أخرى بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة للرئيس ترامب. طبعا الرئيس ترامب يعمل على تيسير التوصل إلى اتفاقية سلام، ولكن لابد من الإشارة هنا إلى أن هناك الكثير من الأطراف التي تنظر إلى إسرائيل كذراع للولايات المتحدة، وهناك أطراف تنظر إلى حزب الله كذراع للنظام الإيراني، وبالتالي لدينا طبعا لبنان الموجود ولكنه تحت رحمة الآخرين، وهذه هي المرحلة التي وصلنا إليها اليوم، لأن لبنان ليس فقط تحت رحمة حزب الله وإيران ولكنه أيضا تحت رحمة إسرائيل والولايات المتحدة، وبالتالي في نهاية المطاف فإن الشعب اللبناني يريد السلام، يريد الازدهار له ولبلاده، وإذا تمكننا جميعا من العمل معا، إذا وثقنا بهذه الآلية مع التحقق منها يمكننا أن نحقق السلام.
1: ولكن سيد روب كيف سيجري ما تتحدث به، خاصة بأن مثلا هناك يعني هناك إشكالية وهناك معضلة بأن الإدارة الأمريكية توجهها الرئيسي في عملية رعايتها لهذه الجولات هي من أجل أن يفاوض لبنان عن نفسه وأن يفصل المسارات، مسار لبنان عن طهران، ويفقد طهران مثلا هذه الورقة. اليوم بما جرى ما بين ترامب ونتنياهو والطرف اللبناني حزب الله تحديدا كما قال ترامب هو عكس ما يريده الأمريكي لهذا المسار، هنا كيف تتقاطع وتتنافر ربما أيضا هذه التوجهات الأمريكية من أجل ضبط ما يجري، عدم انفلات الأمر في لبنان، ولكن في ذات الوقت أيضا تحقيق ما تريد واشنطن فصل المسارات؟

0: إن الأمر صعب في الواقع وليس سهلاً. أتحدث عن هذه المفاوضات. هذه المفاوضات صعبة وشاقة نظراً للتاريخ الطويل وغياب الثقة وغياب الشفافية. كيف يمكن أن نحقق كل هذه الأمور؟ يمكننا أن نحقق هذه الأمور من خلال التحلي بالتفاؤل ومن خلال التحلي بنظرة إيجابية والتركيز على الخطوات الصغيرة. إذن الخطوات الصغيرة، الثقة والتحقق من كل خطوة على حدة. هكذا نحقق النجاح من خلال الثقة بالآلية التي يتم تطبيقها، ولكن التحقق من كل خطوة. بالإضافة إلى ذلك يتعين علينا برأيي ربما أن نعمل على إشراك شركاء إضافيين في المنطقة. نحن جميعا نعرف مثلا دولة قطر، ونعرف أن هناك عددا من القادة في عدد من دول المنطقة، من القادة الذين اطلعوا بدور بالغ الأهمية في اتفاقية السلام والمفاوضات سواء بين إيران والولايات المتحدة أو بين لبنان وإسرائيل. وبالتالي يتعين علينا ربما أن نستعين بمجموعة من الحلفاء الذين يثق بهم جميع الأطراف، وهذا أمر سيكون مهما جدا في هذه الآلية. خطوات صغيرة ومحدودة الثقة، ولكن التحقق.
1: وهنا سيد بشارات، كيف تنظر إلى يعني هذا المسار الذي تسير فيه إسرائيل، الجولة الرابعة من التفاوض، في ظل مثل هذا التصعيد وهذا اللجم الذي تلاه من قبل ترامب لجهة ما يريد نتنياهو حقيقة على يعني على الأرض، ولجهة أيضا ما يمكن أن يحققه على الأرض في المعلن من أهدافه؟
2: نعم، يعني أنا باعتقادي اليوم بنيامين نتنياهو خسر أوراقا مهمة كان يتمسك فيها ويضعها على طاولة المفاوضات والمسار التفاوضي مع لبنان. واحدة من هذه الأوراق أنه كان يحاول بشكل كبير جدا فصل وعزل الملف اللبناني عن محيطه الإقليمي والعربي والدولي، وكذلك الأمر عن المسار المفاوضات الباكستاني. وبالتالي اليوم هذه الورقة يخسرها بنيامين نتنياهو على حساب ربح للموقف اللبناني الرسمي من جانب، وحساب إعادة هذا الملف إلى صلب النقاشات الإيرانية الأمريكية. الأمر الثاني، وهو أنا باعتقادي إسرائيل خسرت اليوم مبدأ فرض كل المسارات بمفهوم القوة، أو ربط مفهوم المسارات ومستقبل المسارات بالقوة الشاملة أو القوة التدميرية. صحيح أن إسرائيل ما زالت هي حاضرة في عدوانها على لبنان، وصحيح أن إسرائيل ما زالت هي تحتل الكثير من المساحات في الجنوب اللبناني وتحاول أن تعزل مسألة الجنوب اللبناني عن باقي التفاهمات المرتبطة في بيروت، ولكن أيضا باعتقادي إسرائيل اليوم باتت مقيدة ما بين الاحتياج الأمني والعسكري وما بين المصالح السياسية المرتبطة أيضا بالمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي يمكن أن يكون هناك أي توجه أمريكي يغير كل قواعد الاشتباك الإسرائيلي أو الرؤية الإسرائيلية من منظور القوة. الأمر الثالث، وهو أنا باعتقادي المهم بالنسبة لبنيامين نتنياهو، وهي تمثل أيضا حالة سلبية، أن بنيامين نتنياهو لن يعود قادرا على إقناع ليس فقط المجتمع الإسرائيلي وإنما الفرقاء السياسيين في إسرائيل، من أنه هو من يمتلك زمام المبادرة ومن أنه هو من يستطيع أن يبني أو أن يشكل القرارات فيما يتعلق بمستقبل إسرائيل وتعاطيها مع كل التحديات المفروضة في منطقة الشرق الأوسط. وهذا بالمناسبة هو يضرب يعني سردية بنيامين نتنياهو من أنه هو القادر على بناء منظومة الشرق الأوسط الجديد وفقا للمصالح الإسرائيلية. وبالتالي واضح جدا أن هذه المرحلة ربما لم تعطي بنيامين نتنياهو ولن تعطي إسرائيل كل ما تريده، وبالتالي ستحاول إسرائيل إما الذهاب إلى أمرين اثنين، إما الاعتماد الكلي على الموقف الأمريكي والرعاية الأمريكية والدعم الأمريكي، وبالتالي قد تخطئ إسرائيل في هذه المرحلة، أو قد تصيب بناء على القراءات والتقديرات الأمريكية، وربما تحاول إسرائيل في المسألة الثانية أن تذهب عن الخروج عن هذا الموقف باستمرارية الخروقات، وبالتالي يمكن أن تعرض كل الملفات وكل القضايا المطروحة إلى الخطر الشديد مرة أخرى والعودة إلى حالة التصعيد. لذلك بنيامين نتنياهو لن يستسلم في هذه المرحلة، وربما لن يقبل تحت مبررات الدواعي الأمنية والاحتياجات الأمنية وكثير من المبررات الأخرى التي يسوقها بنيامين نتنياهو، لن يقبل بأن تبقى معادلة فرض الرؤية الأمريكية على إسرائيل، لأنه في نهاية المطاف سيكون بنيامين نتنياهو شخصيا وإسرائيل بشكل كامل أمام خسارة استراتيجية في مكانتها.
1: ولكن إذا كانت هناك أهداف سياسية سيد بشارات لبنيامين نتنياهو هي واضحة كما تقول بأنه لن يقبل هذه الخسارة، أهداف شخصية أو ربما سياسية أيضا عامة، ماذا عن الاستراتيجية العسكرية؟ هل أو كيف مثلا سيتلقى المستوى العسكري مثل هذه التفاهمات ويترجمها إلى خطط واضحة باستراتيجية لديها أهداف واضحة أيضا؟
2: أولا هناك فجوة وربما كانت معضلة ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية ما بين الموقف العسكري وما بين الموقف السياسي، والمؤسسة الأمنية والعسكرية ورئيس هيئة الأركان تحدث في أكثر من مرة من أن الجيش الإسرائيلي مقيد وغير قادر على تخطي السقف المرسوم سياسيا، وبالتالي هذا يجعل من قدرة اتخاذ القرار العسكري الميداني وما يرتبط باحتياجاته مقيدا بطبيعة النتائج التي ستصل إليها الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران، وبالتالي هذا السقف الذي يرسم للمؤسسة العسكرية هو يجعل المؤسسة العسكرية غير قادرة فعليا على اتخاذ القرار المناسب، وهذا يخلق حالة من النقاش وحالة من الجدل الإسرائيلي الداخلي. لكن بطبيعة الحال واحدة من القضايا التي اعتدنا عليها ما بعد الحرب على قطاع غزة أن جل هذه الفجوة ما بين المؤسسة العسكرية والمستوى السياسي الإسرائيلي أيضا هي ما زالت مرتهنة ومرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للمشروع اليهودي بشكل كامل. بمعنى آخر أن إسرائيل حتى هذه اللحظة هي ترى المستقبل التصعيد على الملف اللبناني أو الفلسطيني أو حتى الإيراني يتخطى هذه الجغرافيا ويتخطاها إلى مستقبل الشرق الأوسط ككل، وبالتالي هنا يكون توحيد أو موقف موحد ما بين المستوى السياسي والمستوى العسكري الإسرائيلي وحتى داخل المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي هنا الخطورة في المعادلة الإسرائيلية أن مستقبل المشروع اليهودي ككل الكل يجمع عليه والكل يبرر استخدام كل الأدوات والمنهجيات، وهذه ربما واحدة من القضايا الخطيرة والمهمة في ذات الإطار. لهذا السبب باعتقادي إسرائيل في هذه المرحلة ستبقى تحاول أن تكسر المعادلات وستحاول أن تخرج عن إطار المألوف في شكل وطبيعة قراءتها، ولهذا السبب ما طرحه بنيامين نتنياهو خلال الشهور الماضية ويتم نقاشه كيف يمكن أن تحقق إسرائيل استقلالية تامة عن الدعم العسكري الأمريكي وأن تصل إسرائيل إلى مرحلة القدرة الذاتية على بناء قدرتها العسكرية وامتلاك قدرتها الكاملة. صحيح أن ذلك صعب، ولكن هذا جزء مما يحاول بنيامين نتنياهو أن يغرسه في الشارع الإسرائيلي تأسيسا أن إسرائيل قوية وأن إسرائيل قادرة على الذهاب أبعد بكثير من تلك الخطوط أو تلك الأسقف التي ترسمها الولايات المتحدة الأمريكية.
1: وسيد مختار، يعني كل ذلك كيف ينعكس على مسار مفاوضات تحدث عنه ترامب بأن خطواته تجري بصورة متسارعة حتى الساعة، بالرغم من أيضا ما يعني ما جرى أيضا من إعلان يعني من طهران بأن هذه المفاوضات قد توقفت بسبب ما جرى، ومن ثم يعني ما تحدث عنه ترامب بأنه لم يسمع به؟
3: يعني نعم، اليوم وبسبب هذا السلوك الصهيوني نعم كنا نقترب من انهاء هذه المفاوضات بين ايران والولايات المتحده، لانه يعني هم يعني الولايات المتحده والكيان الصهيوني بهذا الاجراء كانوا قد انتهكوا البند الاول الذي كان من المفترض هو يكون يعني البند الاساسي في أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وأساسا قلت لكم يعني هناك سابقا حصل تفاهم بالنسبة للبنان بين إيران وأمريكا عبر الوسيط الباكستاني، واليوم الكيان الصهيوني انتهك هذا الموضوع. وإيران قلت لكم يعني وهذا وضحته في السؤال، وإيران كانت واضحة اليوم من خلال إجراءه باعتقادي يعني في نهاية المطاف الآن مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة يعني بعد يعني هذا الإجراء الأمريكي وما حدث خلال الساعات الماضية من يعني وضع حد للكيان الصهيوني. وأعتقد يعني هناك ممكن هذه المفاوضات أن تعود إلى مسارها الطبيعي، وعند عودتها إلى المسار الطبيعي والتوصل إلى الاتفاق المحتمل، يعني باعتقادي هذه المفاوضات هي التي ستحقق في نهاية المطاف يعني إنجازا في منع هذا الكيان الصهيوني من الاستمرار في برنامجه التوسعي. يعني لماذا إيران تطرح وحدة الساحات وإنهاء الحرب في جميع الجبهات؟ لأن هذا الكيان الصهيوني يعني مشغول بعملية توسعية، وهذه العملية التوسعية يعني واضحة، يعني سواء وضحها نتنياهو وكذلك السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني عندما تحدث عن مشروع إسرائيل الكبرى. ونرى أن الكيان الصهيوني الآن إلى جانب يعني مهاجمته إيران والعمليات ضد إيران خلال هذه السنة، هو استمر يعني بعملياته في عدة مناطق، وخاصة يعني هذه العمليات التوسعية نراها يعني نراها مستمرة في لبنان، والكيان الصهيوني يتوسع في لبنان. فلذلك إيران من خلال هذا الإجراء تريد أن تمنع هذه العملية التوسعية الإسرائيلية، ومستعدة يعني قلت لكم يوم رأيكم يعني إيران كانت مستعدة
1: ولكن
3: في
1: هي
3: دخول
1: استطاعت
3: في
1: سيد
3: مواجهة مع الكيان
1: مختار،
3: الصهيوني.
1: طهران استطاعت أن توقف تهديد الضاحية اليوم، ولكن من الواضح بأن المسار يأخذ منحى آخر لجهة مثلا أن لبنان الرسمي هو من سيفاوض على موضوع جنوب لبنان. هنا إلى أي درجة مثل هذه الأوراق يعني هي يعني عندما يجري يعني استخدامها أو يجري التفاوض عليها من قبل لبنان الرسمي هي تسحب من يد طهران وتؤثر على مسار التفاوض معها؟
3: يعني حتى عندما هناك كانت الحكومة اللبنانية تفاوض الكيان الصهيوني، من أوقف في المرة الأولى الهجمات على بيروت؟ يعني التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والجميع يعلم يعني مثلا التفاوض بين السفيرين لا يؤدي إلى نتيجة، خاصة مع هذا الكيان الصهيوني. يعني هذا الكيان الصهيوني فقط ممكن وقفه من خلال القوة والموقف القوي.
1: صحيح،
3: كذلك
1: ولكن هذه
3: باعتقادي
1: النقطة
3: يعني
1: التي تتحدث بها هي واضحة، ولكن الحديث هنا يعني ما جرى بأنه يعني التفاهمات الإيرانية الأمريكية أوقفت أكثر من مرة، وبالأمس أيضا ما تابعناه استهداف بيروت والضاحية، لكنها لم تستطع أن تثبت وقف لإطلاق النار في الجنوب، وهو الأمر الذي هذا يعني يوكل إلى المسار الآخر. وهنا السؤال، إلى أي درجة هذا الأمر سيؤثر أيضا على الملف اللبناني والورقة اللبنانية في مسار التفاوض مع الولايات المتحدة؟
3: إذا هناك كانت أمريكا تريد أن تسحب هذا الأمر مثلا أو تخرجه من إطار المفاوضات، هذا كان قد حدث سابقا، ولكن حتى الآن أمريكا هي كذلك لم تطرح هذا الموضوع. وباعتقادي يعني توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق وتنفيذ البند الأول من الاتفاق الذي ينص على إنهاء الحرب في جميع الجبهات وخاصة لبنان، باعتقادي هو الذي سيحقق يعني وقف إطلاق نار شامل، إنهاء حرب شامل، وإيران ستكون متمسكة بمتابعة تنفيذ ذلك. وباعتقادي هذا سيكون يعني كذلك فرصة أمام لبنان، يعني حتى الحكومة اللبنانية يجب أن تستفيد من هذه الفرصة، بأنه هناك مثلا إيران تستطيع التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يعني يؤدي إلى إنهاء هذا الوجود الإسرائيلي وهذا الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية.
1: طيب سيد ترشيشي، كيف تنظر إلى إمكانية مثلا أن يجري الاستجابة إلى ما هذا المسار، مسار مثلا فصل التفاوض بشأن جنوب لبنان عن الورقة الإيرانية وإعطائه فقط للطرف اللبناني الرسمي؟
4: يعني أنا أعتقد أنه لبنان كما قلت في جوابي السابق يستطيع أن يستفيد من الضغط الإيراني هذا اللي فرض اليوم وقف عدم قصف الضاحية وكذا، لكن بالتفاصيل اللبنانية هذه مسؤولية الدولة اللبنانية هي التي ستفاوض، والآن هناك مفاوضات. الدولة اللبنانية عليها أن تثبت جدارة وأن تعمل على توصل إلى حل ينهي الاحتلال الإسرائيلي للجنوب، وهناك برنامج، يعني هناك برنامج، هناك اتفاق 2024 أساس الورقة اللبنانية في إلى المفاوضات، تنفيذ القرار 2701 القرار الدولي، انسحاب إسرائيل إلى الحدود، يعني وقف اطلاق نار شامل، يعني انسحاب إسرائيل إلى الحدود، عودة النازحين، اطلاق الأسرى، اطلاق عملية إعادة الإعمار. أما فيما يتعلق بالمسألة الكبرى اللي تتعلق

0: بموضوع سلام تطبيع، فهذه مسألة ليست في يد لبنان وحده، هذه مسألة ترتبط بالموقف العربي العام، ولبنان يلتزم هذا الموقف العربي، وأعتقد أن المملكة العربية السعودية حددت سقف هذا الموقف اللي الذي يتمسك بأن تكون للفلسطينيين دولة قبل أي بحث في أي تطبيع. فلبنان بتقديري نحن اليوم خرجنا بثلاثة نتائج بما حصل.
1: أعتذر منك طيب. الوقت لا يسعفنا. شكرا جزيلا لك ضيفنا من بيروت، وأيضا شكرا الموصول لجميع ضيوفنا. ويستمر الجدل بشأن طبيعة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وأفادت تسريبات في الإعلام الأمريكي بأن الرئيس ترامب يريد إجراء تعديلات على الصيغة الحالية من المذكرة.
2: حتى مذكرات التفاهم تغدو مجالا للشد والجذب بين واشنطن وطهران، فقد أصبح التحكم في لغتها انعكاسا لميزان القوة بعد صمت المدافع. ترامب والعهدة على موقع أكسيوس يطلب تعديلات على الصيغة التي مده بها مبعوثوه إلى الإيرانيين. التعديل الأول ذو علاقة بمعضلة نووي، فالصيغة الحالية تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، لكن ترامب يرى أن ذلك لا يمنح واشنطن ما يكفي من التفاصيل التنفيذية. الرئيس الأمريكي يروم صياغات أوضح، كيف ستصل بلاده إلى مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، ومتى وبأي آلية يمكن التخلص منه أو افتكاكه من الإيد الإيرانية. أما التعديل الثاني فيتعلق بمضيق هرمز، فالمذكرة تنص على فتح المضيق دون قيود ولا رسوم ولا مضايقات، مع إزالة الألغام في 30 يوما. لكن تسريبات أكسيوس تقول إن ترامب يطلب تعديلا في الألفاظ المتعلقة بإعادة فتح المضيق، مما يلزم الإيرانيين أكثر ويضيق أمامهم خيارات التأويل. نيويورك تايمز قالت كذلك إن بعض تحفظات ترامب متصلة ببنود رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. فواشنطن لا تريد أن يظهر الاتفاق كأنه إفراج مجاني عن أموال طهران قبل حصولها على تنازلات واضحة في النووي والمضيق. طهران هي الأخرى لها مشاغلها وقراءاتها لمذكرة التفاهم. ففي ملف الأموال المجمدة تريد أن يكون الإفراج عن بعض أموالها جزءا من المرحلة الأولى، لا وعدا مؤجلا إلى مفاوضات آتية. وهنا تظهر الفجوة المركزية، فواشنطن تريد مذكرة التفاهم بابا لإلزام إيران بفتح هرمز وإزالة الألغام وضبط التخصيب وتقديم إجابات عن مصير اليورانيوم عالي التخصيب. أما طهران فتريدها بوابة لفك الخناق عنها برفع الحصار وتيسير بيع النفط والإفراج عن الأموال المجمدة، ثم الذهاب إلى تفاوض أوسع في 60 يوما. يأتي كل هذا وسط تصريحات لافتة آتية من طهران، فالرئيس الإيراني لمح إلى أن إدارة بلاده لا يمكن أن تظل حبيسة دائرة ضيقة من صناع القرار، وأن اللحظة تحتاج توسيع قاعدة الشورى وإشراك النخب السياسية والعلمية في النقاش. تصريحات بيزشكيان قد تهدف إلى إشعار الطرف الأمريكي بأن زيادة الملاحظات على المذكرة ليس في صالحها، فأي توسيع لدائرة القرار في طهران قد يحد من حجم تنازلات بلاده. رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف هو الآخر رمى بتصريحات لافتة، فقد قال إن بلاده لن توافق على أي اتفاق قبل التأكد من استيفاء حقوق شعبها، وأن معيار طهران ليس الوعود بل النتائج الملموسة، مؤكدا أن دبلوماسييه مطالبون بتحويل ما يصفه بالانتصارات الميدانية إلى مكاسب سياسية وقانونية. ولعل تصريحات قاليباف تختصر المزاج السياسي الإيراني، لا ثقة بالوعود ولا التزام قبل مكاسب ملموسة، وتلك معادلة تعيد الطرفين إلى المربع الأبدي، من سيتنازل أولا؟
3: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمة زملاء الجزيرة يصحبكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. وفي آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد له أنه لن يرسل أي قوات إلى بيروت وإن أي قوات كانت في طريقها وعدت بالفعل. كما أكد ترامب أنه أجرى اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، واتفقوا على وقف إطلاق النار تماما.